0: الاقليميه ما بين الوفود المشاركه، لكن هنالك طارئ ثالث او عامل ثالث بدا يؤثر، وهي التصريحات التي ادى بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والتي اثرت سلبا والتي دفعت الى اتحاد الوفد الايراني، باعتبار ان الرئيس الامريكي هدد بامكانيه قصف ايران اذا لم تلتزم سواء بفتح المضيق او بمسائل اخرى متعلقه بالملف النووي. هذا اثر سلبا، لكن لم يصل التاثير الى حد الغاء هذه المفاوضات. نعم انسحب الوفد الايراني، لكن سوف يعود باعتقادي الى المفاوضات في مراحلها القادمه.
1: نعم، ماذا كان يعني الرئيس الامريكي عندما ذكر بانهم لن يعودوا الى طهران؟ هل يعني هناك مثلا نوايا في اعتقالهم أو شيء من هذا القبيل، أم أنه عانى أن النقطة الثانية أنه سيدمر إيران فلن يستطيع العودة إلى إيران؟
0: حيث من الصعب جدا تحديد ماذا يعني الرئيس الأمريكي، ولكن كما تعلمين هنالك ثقل دائما يكون مرتفع الرئيس الأمريكي عندما يتحدث، وفي هذه المرحلة هذا الأمر مفهوم دعينا نقول، لأن هنالك مفاوضات تجري، وفي بداية المفاوضات غالبا ما تعلي الأطراف المشتركة فيها السقف عاليا، وبالتالي الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن البرنامج النووي، وعندما يتحدث عن مضيق هرمز، لا شك بأنه يريد أن يدفع ويضغط على الجانب الإيراني لكي يقدم تنازلات ولكي يصل سريعا إلى التقديم أو عرض ما هو مقبول من قبل الجانب الأمريكي. طبعا هنالك شق آخر من أهداف هذه التصريحات الرئيس الأمريكي، وهو الشق الداخلي، لأنه كما تعلمين كان هنالك انتقادات خصوصا من اللوبي الموالي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والبعض منهم داخل الإدارة الأمريكية نفسها، انتقادات لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها، ونظر على أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت تنازلات للجانب الإيراني فيما يتعلق بالتعويضات وفيما يتعلق بأمور كثيرة حقيقة. وبالتالي عندما يرفع الرئيس الأمريكي نبرته عاليا، فذلك أيضا لأسباب داخلية متعلقة بالسياسة الداخلية لإظهار بأن الموقف الأمريكي ما زال صلبا وقويا في مواجهة إيران.
1: نعم. طيب كما ذكر المراسل قبل قليل، كان الحوار في الجلسة الأولى منصبا على موضوع تنفيذ المبدأ 13، إلى جانب طبعا موضوع أولوية الملف اللبناني. ما هو المبدأ 13؟ وأعتقد أنها النقطة 13 من الاتفاق الإطاري تقريبا.
0: الحقيقة لا بالضبط ما هي النقطة 13، ولكن أعتقد بأن مسائل التعويضات التي كانت غالبا ما تطالب بها الجانب الإيراني، وإيران تريد تحويل مذكرة التفاهم، العناصر الأساسية في مذكرة التفاهم تريد تحويلها إلى اتفاق نهائي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني. هنالك تنازلات تنظر إليها إيران، أولا فيما يتعلق بالملف النووي، هنالك إقرار للجانب الإيراني بحقيته بامتلاك مشروع نووي، ولكن بشرط أن يكون مشروعا نوويا سلميا. المسألة الثانية أن هنالك دعينا نقول موافقة على أن يكون هنالك برنامج صاروخي باليستي، ولم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تشترط أن يكون هنالك إلغاء وتدمير لهذا المشروع. لكن مسألة أولا التعويضات، دعينا نقول رفع تجميد الأرصدة الإيرانية، ومن ثم أيضا البرنامج الذي تم اقتراحه من أجل مشاريع تقام في إيران برأس مال حوالي 300 مليار. هذه هي التعويضات، وهذه هي النقاط الأساسية، هي مسار الاختلاف. الآن هنالك طبعا باعتقاد الجلسة الأولى كانت من أجل وضع أسس للمفاوضات ما بين الطرفين.
1: نعم. ماذا أيضا عن الوضع في لبنان؟ يعني حتى الآن التهديدات التي جاءت من الحرس الثوري بأنهم سيغلقون، لا نعرف حقيقة هذا الوضع أنهم أغلقوا المضيق أم لا حتى الآن، لكن كانت هناك تهديدات بإغلاق المضيق إذا لم يتم إنهاء أو حسم الوضع في لبنان. وبالأمس كان هناك تصريح أيضا أو قرار قيل في في في حكومة العدو من أنه سيوقف القتال في في في لبنان، ولكن واقع الحال أنه عاد مجددا وخرق كل قراراته وكل ما كان يصدر عنه. كيف سيكون الوضع وهي قضية لبنان دائما يبدو أنها لن تسير بالشكل الذي يتوقعه الإيرانيون؟
0: من ضمن كثير من الصعوبات والعراقيل التي يمكن أن تواجه المفاوضات، يبدو أن الملف اللبناني سوف يكون أكثرها صعوبة. أولا لأن إسرائيل ترفض الدمج ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية، وترى بأن ذلك يسوم في مصلحة إيران ويعطيها نفوذا استراتيجيا ليس فقط في لبنان بل في المنطقة برمتها. لذلك حرصت منذ البداية على الفصل ما بين الملفين، ولكن

0: هنالك تطوران مهمان. التطور الأول عندما قامت إيران بالرد عسكريا عبر صواريخ باليستية، عندما قامت بعد قرار توقيع مذكرة التفاهم قامت إسرائيل باستهداف الضاحية الجنوبية، فهذا أعطى مؤشر بأنها مصممة على الربط ما بين الجبهتين. المسألة الثانية وهي التهديد وإغلاق مضيق هرمز، أو هكذا هي أعلنت على الأقل، عندما تم استهداف أيضا منطقة الجنوب وخصوصا جبل علي، وهي منطقة تقع قريبة من الحدود ما بين لبنان وفلسطين المحتلة. إذا الحقيقة أعتقد بأن الجانب الإيراني يرى بأن هذه مسألة استراتيجية. على العكس من ذلك، الجانب الإسرائيلي بداية هو رفض مذكرة التفاهم، هو لا ينظر بعين إيجابية إلى التفاوض القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويريد تفجير هذه المفاوضات. ولكن لعلك استمعت إلى تصريحات نائب الرئيس الأمريكي الذي كان حادا جدا في انتقاده للجانب الإسرائيلي، ويبدو أن الرسالة الأمريكية كانت صارمة، وهي ما دفعت إلى بعض الهدوء. ولكن الحقيقة ما اعتدنا عليه من قبل الجانب الإسرائيلي طوال الثلاث سنوات الماضية أنه يصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يجب على الآخرين الالتزام به دون أن تلتزم به إسرائيل. لذلك باعتقادي بأن الجانب الإسرائيلي سوف يبقي إمكانية التصعيد في لبنان من أجل التأثير سلبا على المفاوضات، لكن يبدو حتى الآن على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على المضي قدما في هذه المفاوضات، بغض النظر عن تصريحات الرئيس الأمريكي التي كانت مفاجئة، ولكن باعتقادي في سياق استراتيجية التفاوض.
1: لكن دكتور رام، يعني أيضا فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة هذه، كان له تصريح أيضا يتعلق بأن على الإيرانيين أن يوقفوا وكلاءهم في لبنان فورا، وإلا سنستأنف هجماتنا على إيران. ليس هذا أيضا خروجا عما تم الاتفاق مبدئيا عليه ما بين الولايات المتحدة وإيران؟
0: لا شك ذلك. لا شك بأن حزب الله أيضا بقي على التصعيد اتجاه الجانب الإسرائيلي، وسواء إيران أو حزب الله كلا الطرفين لا يريدان أن يظهرا بمظهر الضعف والالتزام بمقابل عدم التزام الجانب الإسرائيلي. لكن عندما قام حزب الله باستهداف المناطق داخل الخط الأصفر كما أصبحت تسمى الآن، وهي المناطق الأمنية، إسرائيل قامت باستهداف جنوب لبنان، وأدى ذلك إلى مقتل أكثر من 100 من المدنيين في جنوب لبنان. لكن كل ذلك باعتقادي بأن هنالك تصعيد. تصريحات الرئيس أنا أعتقد بأنها هي تصريحات للاستهلاك الإعلامي، لكن لن تجد طريقها إلى التجديد على الأقل،
1: لكنها تكون أحيانا مستفزة للطرف الآخر، أحيانا تكون مستفزة.
0: صحيح تماما، أتفق معك، وهذه استراتيجية الرئيس دونالد ترامب، ولذلك كان الرد الإيراني بالانسحاب من جولة التفاوض اليوم. لكن باعتقادي أن إمكانية لو كان الرئيس الأمريكي يمكن أن يذهب باتجاه تفجير هذه المفاوضات لفعل قبل أن يدفع الحقيقة ثمنا سياسيا وإعلاميا خلال الأيام القليلة الماضية، وصل إلى حد أن تكون هنالك توتر نادر الحدوث ما بين تل أبيب وواشنطن. لذلك نعم، هذه التصريحات يجب أن تفهم في سياق عملية التفاوض، لكن هل تجد طريقة إلى التنفيذ؟ طبعا هذا احتمال وارد طالما أن مع إدارة ترامب، لكن من حيث التفكير المنطقي وفهم الاستراتيجية الأمريكية أعتقد بأن من المستبعد عودة الحرب على الأقل في المدى المنظور.
1: طيب دكتور، أيضا فيما يتعلق بالفريقين، بالفريق الإيراني وبالفريق الأمريكي، إلى أي مدى يستطيع كل فريق أن يقدم تنازلات جديدة لكي تمضي الأمور بسلام؟
0: أنا أعتقد بأنها ليست جديدة، ولكن عملية تنفيذ لمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم ترضي الجانب الإيراني، حصلت من خلالها على كثير من الأمور، أولا فيما يتعلق برفع التجميد عن الرأس الإيرانية حول الاستثمار في إيران، وكذلك الإقرار بالمشروع النووي، وإن كان هنالك قيود كثيرة تفرض، وكذلك دور إيران في المنطقة لأنها وافقت الولايات المتحدة على وقف الحرب في لبنان. إذن إيران مهمتها الآن أو ما تريده هو
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وعودة إلى برنامجنا جولة إخبارية وإلى موضوعنا التالي. طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على مناطق شرق وجنوب لبنان ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخر. بدوره دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى ضرورة التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. نستمع بداية إلى مراسلتنا في بيروت.
2: يسود هدوء حذر في الجنوب والبقاع شرقي لبنان باستثناء بعض الخروقات، حيث ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة حداثة، فيما أطلقت دبابة رشقات نارية باتجاه أطراف البلدة، كما ألقت مسيرة قنبلتين صوتيتين على بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقة بالتزامن مع زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مدينة النبطية وعدد من القرى المحيطة بها، حيث تفقد الوحدات المنتشرة في المنطقة مشددا على أهمية الإجراءات المتخذة من أجل سلامة المواطنين في المناطق التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية، وأكد أن المؤسسة العسكرية ستبقى محل ثقة اللبنانيين. وكانت قيادة الجيش قد أعلنت مواصلة وحداتها تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي والعمل على فتح الطرقات الرئيسية والفرعية، وذكرت الأهالي بضرورة التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. وقف إطلاق النار جاء بعد إعطاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عصر أمس أمرا للجيش بوقف العمليات العسكرية في الجنوب من دون الانسحاب من مواقعه، وذلك بعد يوم دام شهد شن الطيران الحربي عشرات الغارات على الجنوب والبقاع الغربي مرتكبا سلسلة مجازر، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 4106 قتلى و12 1153 جريحا. إلى ذلك أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 6 قتلى من تحت الأنقاض في منطقة النبطية ونقل 8 جرحى إلى المستشفيات. سياسيا أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه تعهد نيابة عن حزب الله بإخلاء منطقة جنوب الليطاني من السلاح بالتزامن مع انسحاب إسرائيل، وشدد على أن الحل يكفي

0: يؤمنوا باعتماد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من كل قضاء في الجنوب في مقابل نشر الجيش اللبناني، وذلك بدلا من الاعتماد على المناطق التجريبية التي ستبقي الجنوب تحت ضغط النار. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. يعني كان بالأمس هنالك قرار تم إعلانه من قبل الجيش، جيش العدو، بأنه سيوقف إطلاق النار في لبنان أو على لبنان، على كل أجزاء لبنان. لكن تجددت الخروقات، وتجدد القتال، وتجدد الرمي على لبنان وخاصة على الجنوب. كيف يمكن تحليل هذه المواقف المتباينة والمتناقضة بشكل فظيع؟
2: يعني بالنسبة للكيان الاحتلال معروف عنه أنه لا يلتزم كليا، لا يلتزم 100% بالاتفاقات وبالمعاهدات وكل هذه الأمور. فكيف الحال يعني إذا كان هذا الاتفاق أو الإعلان عن وقف إطلاق النار فرض عليه فرضا من قبل الأمريكيين؟ وهذا أمر واضح يعني، وقاله اليوم رئيس البرلمان بكل وضوح الذي يتابع اتصالات سواء مع الجانب الأمريكي أو مع الجانب الإيراني ولديه أيضا صلات بحزب الله، هو متابع لهذه الأمور، وقال أن هذا الاتفاق فرضه الأمريكيون على الاحتلال الإسرائيلي. ولكن بطبيعة الحال الاحتلال يستمر في خروقات محددة ومعينة.
1: لماذا أعلنوه بداية إذا كانوا لا يستطيعون ولا يملكون الالتزام به؟
2: نعم، أعلنوه نتيجة ضغط اتصال وزير الخارجية الأمريكي، وليس الرئيس ترامب، تكلف وزير خارجيته الاتصال بنتنياهو وأبلغه بضرورة التوقف، وقد توقف العدوان الشامل والواسع وبقيت بعض الخروقات، ومنها من هذه الخروقات رسالة سياسية ربما أرسلت إلى قائد الجيش الذي كان يتفقد منطقة النبطية كما ذكرت الزميلة بشارة قبل قليل، فتم رمي قنابل صوتية. هذا نوع من الترهيب، وخصوصا أن لبنان الوفد اللبناني غدا سيتوجه إلى واشنطن لاستكمال المفاوضات المباشرة مع الاحتلال بهدف طبعا إنجاز الانسحاب الإسرائيلي وسائر الترتيبات. الخروقات الإسرائيلية لها مغزى سياسي، كأن الاحتلال يقول أجبرنا على وقف إطلاق النار ولكننا غير ملزمين بالالتزام به حتى النهاية بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، وخصوصا أن موضوع لبنان أيضا اليوم كان حاضرا في سويسرا، يعني كما سمعنا في التقرير ومع الضيف السابق كان هناك بحث في موضوع لبنان أيضا في سويسرا بين الجانب الأمريكي والإيراني. واليوم الدور المهم هو على الدولة التي سترسل وفدها غدا إلى واشنطن أن تستفيد من وقف إطلاق النار هذا ولو كان يخرق بعض الخروقات للبناء عليه والبحث جديا بموضوع الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي.
1: نعم. طيب فيما يتعلق أيضا في سويسرا تحديدا والملف اللبناني كان حاضرا، ربما كان حتى قبل كل الملفات في هذه المباحثات، فعليا وجود هذا الملف اللبناني في محادثات الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، ما أهمية وجود هذا الملف؟ هل بالفعل سيدفع للسلام في لبنان أم ماذا؟
2: يعني وجود هذا الموضوع في سويسرا بين الجانبين يعني هو إيجابية ولكنها محفوفة بالمخاطر، بمعنى أنه إذا كان الهدف تثبيت وقف إطلاق النار تثبيته نهائيا فهذا أمر إيجابي، سيستفيد منه الوفد اللبناني عندما يذهب إلى واشنطن لأنه لا يفاوض تحت النار يعني كما حصل في الجولات السابقة. لماذا أقول إيجابية محفوفة بالمخاطر؟ أن لا يتحول المفاوض عن لبنان إيران في تلك الطاولة التي تعقد في سويسرا. هناك مفاوضات جارية بدأت منذ فترة أسابيع طويلة وستستكمل غدا مباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية. هذه المفاوضات أهميتها أن هي التي ستحدد اليوم التالي لما بعد وقف إطلاق النار وموضوع الانسحاب الإسرائيلي. الجانب الأمريكي إيجابي في هذا المجال، حتى الاحتلال في جولات سابقة قال أنه مستعد للانسحاب من مناطق تجريبية، أي أنه ينسحب من منطقة لينتشر فيها الجيش اللبناني.

0: يضمن أنها منزوعة السلاح. إذن مبدأ الانسحاب حتى لدى الاحتلال موجود، المفروض البناء على كل هذه الأمور واستثمارها للخروج ببرنامج زمني محدد وسريع ليس طويلا لهذا الانسحاب، وأن يكون الجيش اللبناني هو الذي يتولى المناطق التي ينسحب منها الاحتلال، حتى لو دون تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال، إنما عبر الميكانيزم مثلا عبر الوساطة الوصيف الأمريكي، يمكن أن يتولى الجيش كل المناطق التي تتحرر من الاحتلال، وأن يضمن عدم وجود سلاح غير شرعي، سلاح لغير الدولة اللبنانية في هذه المناطق. لذلك لبنان يعول كثيرا على الجولة المقبلة من المفاوضات في ضوء يعني وقف اطلاق النار الذي فرض فرضا على الاحتلال.
1: نعم، ولكن أستاذ الفاضل، يعني كان هنالك أكثر من تصريح فيه تأكيد من قوات الاحتلال على أنهم لن يتركوا ويخلوا المناطق التي تمت السيطرة عليها في جنوب لبنان، على اعتبار أنها ستكون الجدار الآمن لشمال الأراضي المحتلة في فلسطين.
0: نعم صحيح، هذا صحيح، ونشكك كثيرا عندما يقول الاحتلال أنه مستعد للبحث في الانسحاب، ولكن هذه الفرضية طرحت على طاولة المفاوضات وأقر بها الإسرائيلي في الجولة السابقة. قال هناك مناطق يجب أن يكون هناك مناطق تشريبية. المنطقة التشريبية وفقا للحديث الذي جرى في واشنطن هو معناه أنه ينسحب جيش الاحتلال من منطقة ويدخل إليها الجيش اللبناني ويضمن أمنها. مبدأ الانسحاب أقر طبعا في التصريحات السياسية. لا ننسى أن الاحتلال اليوم كيان الاحتلال في في في حملة انتخابية، يعني هناك حملات انتخابية ومزايدات بين اليمين واليسار وبين اليمين واليمين المتطرف، كلهم متطرفون في النهاية عندما يتعلق الأمر بالعرب والحقوق العربية، ولكن هناك تنافس وهناك مزايدات يحاول البعض استغلالها ضد نتنياهو، نتنياهو يحاول رد الكرة. إذن التصريحات الإعلامية شيء والوقائع شيء آخر. نأمل أن الجانب الأمريكي والذي يتولى مباشرة رعاية هذه المفاوضات بالإضافة إلى مفاوضاته مع إيران، هو موجود في في في في المسارين، أن يفرض على الاحتلال الإسرائيلي بدء الانسحاب، وهذا شرط أساسي لإنهاء الحرب. يعني طالما
1: أستاذ علي عذرا للمقاطعة، هنا نحن نتحدث عن ضمانات. ما هي الضمانات المطلوبة التي يحتاجها فعلا لبنان لكي يضمن استقرار أحواله ويتخلص من هذه الخروقات المتكررة؟
0: نعم، البدء بالانسحاب الإسرائيلي وفق جدول زمني، يتولى الجيش اللبناني بكل إمكانياته المنطقة، أن يحظى وينال دعما أمريكيا عسكريا ولوجستيا وحتى ماليا، وهذا مذكور في المفاوضات السابقة التي كانت تجري، وفي نفس الوقت ضمان من جانب الاحتلال أن لا يكرر اعتداءاته. ولكن أيضا في الجانب الآخر يجب على إيران أيضا أن تتولى قسطها من هذا الموضوع، وأن تطلب من الميليشيات التابعة لها بالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من كل المنطقة الحدودية وإخلائها للجيش اللبناني. هذه الضمانة الوحيدة. إسرائيل تفترض أنها تريد أمن مستوطناتها في الشمال، ولبنان يريد أمن الجنوب وكل لبنان. الحل الوحيد هو أن يتولى الجيش اللبناني بدعم أمريكي ورعاية أمريكية هذه المنطقة الحدودية، وأن يجعلها خالية من السلاح غير الشرعي، سواء السلاح الإسرائيلي أو سلاح الميليشيات. هذه هي الضمان الأساسية التي يطلبها لبنان من الولايات المتحدة.
1: وتنتهي جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحياتي سلوى العبدالله، وتحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل عبد القدوس، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. يتجدد لقاؤنا بإذن الله غدا. إلى اللقاء.
2: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية.

0: قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

ملخص سريع لكتاب عقلية الكشاف. لماذا يرى بعض الناس الأمور بوضوح؟ عقلية الكشاف لجوليا جايلف. عقليتان من التفكير. هناك نوعان من أنماط التفكير. الأول هو الاستدلال القائم على الدوافع، حيث تؤثر الدوافع اللاواعية في طريقة استنتاجنا، فنبحث عن مبررات لتصديق ما نريد أو لرفض ما لا نريد، وهو ما يعرف بعقلية المحارب أو الجندي، التي تدافع عن المعتقدات القائمة وترفض من يعارضها، ويصعب ملاحظتها في أنفسنا رغم وضوحها.

عند الآخرين. أما النمط الثاني فهو الاستدلال المدفوع بالدقة أو عقلية الكشاف التي تبحث بموضوعية عن الحقيقة وتتقبل تعديل المواقف عند ظهور معلومات جديدة وتفحص الافتراضات وتفكر في تفسيرات بديلة. كلا النمطين موجودان لدى البشر بالفطرة، ولا أحد يستخدم أحدهما بشكل كامل، بل نتقلب بينهما مع وجود أشخاص يميلون أكثر إلى عقلية الكشاف، مما يجعل فهم عقلية المحارب خطوة أساسية قبل محاولة تبني عقلية الكشاف. أسباب اعتمادنا على عقلية المحارب: تلجأ عقولنا إلى عقلية المحارب لستة أسباب رئيسية، ثلاثة منها عاطفية وثلاثة اجتماعية. الأسباب العاطفية تبدأ بالرغبة في الراحة وتجنب المشاعر السلبية مثل الخوف والندم والتوتر، مما يدفعنا لتصديق ما يمنحنا شعورا أفضل. يلي ذلك حماية احترام الذات عبر الدفاع عن معتقداتنا للحفاظ على صورتنا الداخلية، ثم رفع الروح المعنوية من خلال التركيز على الإيجابيات وتجاهل السلبيات لتحفيز أنفسنا على مواجهة المواقف الصعبة، وهو في جوهره خداع للذات. أما الأسباب الاجتماعية فتهدف إلى التأثير على الآخرين، أولها الإقناع، إذ نقتنع بشيء ما كي نستطيع إقناع الآخرين به، وثانيها تحسين صورتنا أمام الناس باختيار المعتقدات التي تجعلنا نبدو بمظهر جيد، ثالثها الرغبة في الانتماء للجماعة وتجنب إبداء آراء مخالفة، مما يجعلنا نتمسك بمواقف حماية لقيمنا وصورتنا الاجتماعية. لكن هذه العقلية كثيرا ما تأتي بنتائج عكسية. الفرق بين الكشاف والمحارب: لكل من عقلية المحارب وعقلية الكشاف دور مختلف. فعقلية المحارب نستخدمها للاعتناق المعتقدات التي تمنحنا المكاسب العاطفية والاجتماعية السريعة، بينما عقلية الكشاف تمكننا من رؤية الأمور بوضوح لاتخاذ قرارات مدروسة ومعالجة المشكلات. المخاطرة بحساب تحقيق الأهداف، فهم العالم بعمق، غير أن دماغتنا اللاواعية هي التي تحدد أي عقلية نعتمدها تبعا للهدف والأولوية. ومع وجود تحيزات قوية في صنع القرار، نبالغ في تقدير عقلية المحارب التي تمنحنا مكافآت فورية، ونهمل عقلية الكشاف التي تحتاج التزاما مستمرا بفوائد تراكمية في المستقبل. أيضا في هذا الكتاب يتحدث عن المانع الأكبر من تبني عقلية الكشاف، هو ظننا أننا نستخدمها فعلا، إذ يقود هذا الاعتقاد إلى زيادة الثقة بالحدس والأراء دون فحصها. كما أن المعرفة والذكاء ليس ضمنا للموضوعية، فقد يستخدمها البعض لترسيخ قناعاتهم بدل البحث عن الحقيقة، فهو مجرد أدوات. وما يجعل الشخص كشافا حقا هو طريقة التفكير القائمة على البحث النزيه في الواقع أو عن الواقع، ثم التصرف وفق ما نكتشفه وتكتشفه عن الحقائق، لا لخداع النفس. نخدع أنفسنا غالبا في حالتين أساسيتين: الأولى لطمأنة النفس أثناء الطوارئ، والثانية لتحفيز الذات في حالة الطوارئ. يدفعنا احتياجنا للشعور بالأمان والاعتقاد بأن العالم ليس مكانا مخيفا إلى استخدام الاستدلال القائم على الدوافع، رغم أن المواقف يتطلب واقعية دقيقة لاتخاذ قرارات صائبة. الاعتماد على عقلية المحارب في هذه اللحظات يقلل من قدرتنا على التصرف بفاعلية، لذا من المهم تبني استراتيجيات تقلل خداع الذات، مثل وضع خطة واضحة حتى لو كانت بسيطة، والبحث عن الجانب المشرق في أي موقف، ومع الممارسة تصبح هذه المهارات أكثر فاعلية. أما في التحفيز فانتشار فكرة أن الثقة وحدها هي مفتاح النجاح يدفع البعض لتجاهل دراسة فرص النجاح أو مخاطر الفشل، مما يؤدي لنتائج سلبية لاحقة. توقع النجاح الدام أمر غير واقعي ويجلب خيبات أمل، بينما تقبل احتمالية الفشل مسبقا يمنح المرونة والشجاعة للمخاطرة، ويجعل الرضا عن النتيجة أسهل، وهو جوهر ما تقوم به عقلية الكشاف. إذا هذا كان ملخص سريع لكتاب عقلية الكشاف لجوليا غايلف.

0: الورقون. فن التفكير الواضح. 52 خطأ في التفكير يجب عليك تجنبها. ملخص لهذا الكتاب لرولف دوبلي: أخطاء تجعلك صيدا سهلا. التسويق والدعاية يستغلان عدة أخطاء تفكير تدفعنا لاتخاذ قرارات شراء قد نندم عليها، منها التبادلية التي تدفع الإنسان لرد الهدايا، أو العينات المجانية بالشراء كرد فعل للكرم المصطنع، التباين الذي يجعلنا نقيم المنتجات بالمقارنة لا بالقيمة الحقيقية، فنرى التخفيضات أو اختلاف الأسعار سببا لجاذبية الشراء حتى لو لم يكن المنتج أفضل، وكذلك الانحياز للإعجاب والربط. ارتباط المنتج بشخص نحبه أو نشعر أنه يشبهنا، ويزداد الموضوع وضوحا حين يأتي العرض من صديق، إذ يدفعنا القرب من الشخص والرغبة في دعمه لاتخاذ قرار شراء لا تفرضه الحاجة الفعلية. المزيد من خدع البيع: تتواصل أساليب الخداع في التسويق عبر أخطاء تفكير توقع المشتري في فخ الاستهلاك، ومن أبرزها الوفرة، حيث يؤدي تعدد الخيارات المبالغ فيها إلى الحيرة وعدم الرضا عن أي اختيار، ما يدفع المستهلك لشراء بدائل متعددة في دائرة لا تنتهي. الحل هو الاكتفاء بالاختيار الجيد وعدم مطاردة المثالية الوهمية. أما الندرة فهي وجه آخر للخداع، إذ تستغل رغبة الناس في التميز عبر عبارات مثل قطع محدودة أو حتى نفاد الكمية لخلق شعور بالإلحاح رغم توافر المنتج بكثرة. ومن الخدع أيضا المرساة، حيث يطرح البائع سعرا مرتفعا أولا ليصبح مرجعا ذهنيا للمشتري، ثم يخفضه ليبدو مناسبا عند المقارنة، رغم أنه قد يكون غير مقبول لو عرض منذ البداية دون هذه الحيلة. في سبيل حياة أفضل، تؤثر بعض أخطاء التفكير على جودة حياتنا، من أبرزها الاستجابة السريعة للمحفزات التي تدفعنا لتغيير مسارنا بمجرد ظهور إغراء مما يشتت تركيزنا عن أهدافنا. يؤدي ذلك إلى الوقوع في طاحونة المتعة، حيث نلهث خلف رغبات مؤقتة كشراء أشياء جديدة أو تحقيق انحيازات مادية سرعان ما يفتر تأثيرها، بينما السعادة المستدامة تأتي من الاستثمار في الذات والعلاقات. كما يعد النفور من الخسارة محفزا قويا يجعلنا نتجنب المخاطر أكثر مما نسعى للمكاسب، فيقيدنا داخل منطقة الراحة ويحد من تطورنا. والحل هو التركيز على قيمة التجربة والدروس المستفادة بدلا من الحكم على القرار فقط بنتيجته النهائية.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: التكيف بحد ذاته متعب ويتطلب الاستمرار في أدائه إلى أن تتوالد لدى الإنسان عادات نفسية جديدة قائمة على التكيف، وهذا ما يجعل بعض الناس غير قادرين على فعله. للتكيف مهارات، فهي مهارات معرفية تعمل على تعديل الفهم المعرفي للحدث من خلال مراجعته وفهم ظروفه، فضلاً عن توزيع المسؤوليات في الحدث. هذه المرحلة تمهد لما بعدها، وهي تقبل الانفعالات الصادرة عن الحدث من حيث الكمية والنوع. هذا التقبل بحد ذاته تمهيداً للمرحلة التي تليها، وهي مرحلة تبديل الانفعالات من خلال سلوك جديد يقوم به الإنسان بهدف تغيير الانفعال. هذه العملية سهلة بأن تكتب، ولكن على أرض الواقع تتطلب وقتاً وجهداً نفسية كبيرة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.
2: رقة الكلمة.
0: إن من طرق التكيف أيضا الحديث المدروس. هناك فرق بين الفضفضة العشوائية والتفريغ النفسي المدروس الذي يشرف عليه متخصص يعرف عما يسأل وكيف يسهم في التفريغ الانفعالي. إن التجربة السيئة تترك أحياناً مجموعة من المشاعر حبيسة النفس. هذه المشاعر تسهم في وجود مستوى من مستويات الاحتراق النفسي لدى الشخص صاحب التجربة. لذلك وجب تفريغ هذه الانفعالات ليعود الإنسان في مستوى مقبول من الصحة النفسية. وعليه فإن الفضفضة العشوائية قد تسهم في تكرار التجربة نفسياً في داخل الإنسان، ومن ثم تتجدد مشاعره، وهذا يزيد الأمر سوءاً. التجارب السيئة تلحق الضرر بالحياة الزوجية، إذ من الممكن أن تتحول التجربة السيئة إلى مصدر معيارية يقاس عليها سلوك الزوجين تجاه بعضهما بعضاً. من الممكن أيضاً تعميم أثر التجربة السيئة لتصبح توجهاً في داخل الشخص، بحيث يفقد ثقته بالمحيط كاملاً أو بعموم الرجال أو بعموم النساء، وقد تصبح التجارب السيئة تصورات عامة عن الزواج ككل.
2: رقة الكلمة.

0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: لذلك من الضروري عدم إطالة عمر التجربة السيئة والتعامل الفوري معها، ليحافظ الإنسان على أغلى ما يملك وهي صحته النفسية. كثيرا ما يقع الخلط بين مصطلحات النسيان والتجاوز والتخطي باعتبارها تحمل الدلالة ذاتها، لكن ذلك غير صحيح في علم النفس. دعونا نقف عند النسيان. هو انتقال المعلومات في عقل الإنسان من الوعي إلى اللاوعي في شكل ذكريات مقترنة بأحاسيس ومشاعر بسبب الانقطاع عن التعرض المستمر لها، أو لأنها فقدت أهميتها مقارنة بالماضي. لذلك فإن النسيان يعتمد أساساً اعتماداً رئيسياً على عامل الوقت، وتبقى الذكريات موجودة وإن لم يستحضرها حالياً، وتسترجع تلقائياً بالتعرض لأي عامل منشط لها. ومن ثم فإن النسيان ليس حذف معلومات مخزنة أو اختفائها كما هو الحال في أمراض الخرف بمختلف أنواعه، والتي تكون جراء تلف أو موت الخلايا العصبية في الدماغ أو عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات إذا كانت صادمة ومفجعة للإنسان عن طريق آليات الدفاع النفسي التلقائي مثل الكبت أو القمع أو الانفصال.
0: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: أن النسيان لا يعني التجاوز، إذ يمكن نسيان شخص أو شيء أو حدث معين، لكن يمكن أن يبقى أثره فينا طوال الحياة حتى إن لم نكن نعي ذلك، فتصبح خطواتنا في الحاضر والمستقبل مقيدة أسيرة الماضي. نصبح نرى العالم من منظور أو زاوية واحدة، كما ندور في أنماط متكررة تزيد من معاناتنا وإحباطنا من أنفسنا أو العالم من حولنا. التجاوز أو التخطي هو فصل الماضي وذكرياته عن أحداث الحاضر والمستقبل وعدم التأثر بها، سواء كانت تجارب سيئة أو صدمات شكلت عقدا نفسية. ومن ثم تصبح الذكريات مجرد معلومات خالية من المشاعر والتأثير العاطفي، كأنها حكاية مجردة. لذلك يعتمد التجاوز اعتمادا أساسيا على فهم الذات وتقبلها والتصالح معها عن طريق العلاج النفسي والكلام من خلال الطبيب أو المتخصص النفسي.
0: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة

0: أخرى. رقة الكلمة.
1: عن كيفية التغلب على التجارب السيئة بسلاسة. اسمح لنفسك بالحزن والتسامح. الخطوة الأولى في التغلب على التجربة السيئة هي السماح لنفسك بالحزن. لا تحاول التستر على عواطفك. إذا قمت بذلك فأنت في طريقك إلى تجاوز أي تجربة سيئة. القبول. لتجاوز تجربة سيئة عليك أن تتقبل حدوث مثل هذه التجارب. لا يمكنك إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. لا يمكنك تغيير ما حدث لك في الماضي، لكن يمكنك اتخاذ القرار إذا كان ذلك سيحدد هويتك، أو إذا كنت ستفعل أفضل شيء في المستقبل من خلال الإدارة والتصميم والشجاعة. لا تحتفظ بالذكريات. عليك تجاوز التجارب السيئة وتجاهل الذكريات التي تحتوي على تجارب مؤلمة، واسمح لنفسك بالشفاء. لا تفعل ذلك بمفردك. شارك ما تمر به مع الأشخاص الذين تثق بهم. شارك العبء الخاص بك. لا تمر به بمفردك، وإلا فإن ذلك لن يختفي أبدا. الحفاظ على صحة الجسد من خلال طعام صحي، ماء نقي، رياضة يومية، تنفس هواء نقي، الاهتمام بالفحص الطبي الدوري. يرصد المؤلف معوقات السعادة والتي يجب أن يتغلب عليها المرء، فينصح به التغلب على القلق بالصبر، تأجيل ردود الفعل السلبية، تفسير الأحداث تفسيرا إيجابيا، وحسن التوكل على الله، مواجهة المخاوف بتحليلها لمعرفة حجمها الحقيقي واستشعار محبة الله. التفاؤل، فكل سعيد متفائل، هذا من الإيمان، ويمكن اكتسابها بالتعلم والمرونة. مقاومة اليأس بالصبر والرضا والتحكم في ردود الأفعال، الإيجابية بالعمل والحركة وعدم تعجل النتائج، العزلة والخلطة بتوازن، فلا مخالطة الناس باستمرار وبذلة وتضيع للحقوق المطلوب، ولا انشغال بالنفس والترفع عن الخلطة مطلوب أيضا، تحليل الأمور بواقعية والطروح التي تغير السيء ببعض الخيال، الموازنة بين العلم والعمل، فالانقطاع للأول مضر والمبالغة في الثاني من دون زاد من العلم معيق للسعادة، الثقة بالنفس دون غرور، التسامح والتغافل.
0: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
7: والله ما في دوله رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
8: الرابعة فجرا في الكويت. موجز لأهم الأنباء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهاء جولة المفاوضات الأولى بين واشنطن وتهران في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي يعلن عن تقدم كبير في المفاوضات مع إيران خلال جولة المفاوضات الأولى. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو أغلقت مضيق هرمز. غارات جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين في غارتين منفصلتين للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وجنوبه. قوات الدعم السريع تشن هجمات على ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان، والاتحاد الأوروبي يدعوها إلى وقف الهجمات على مدينة الأبيض. وزارة الدفاع الروسية تعلن استمرار ضرب مواقع البنية التحتية للوقود والطاقة ومصافي النفط ومستودعاته في أوكرانيا. تايوان تعلن أنها ستجري مناورات وتدريبات عسكرية تمتد لمدة 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5000 دينار كويتي لتعاطي أو الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية. الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات

وغرامة تصل إلى 10,000 دينار كويتي لتعاطي أو الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية في السجون أو مراكز الشرطة أو التأهيل أو العلاج من الإدمان أو في دور العبادة أو الأماكن المخصصة للتعليم أو في الأندية الرياضية.

الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملفات ساخنة. في منتجع بورجنشتاك السويسري لم تكن الجبال شاهدة، بل كانت ساترا تستر ما يقال وتحجب ما يكتب. حين جلس الطرفان الأمريكي والإيراني إلى الطاولة لم يكن الطبق أمامهما للمجاملة، بل كانت المائدة مائدة موازين 14 بندا يقرأها كل طرف بعيون مختلفة ويستخلص منها حروفا تحصن موقفه وتفكك موقف الآخر. تجاوز المشهد بهرجة الصالونات إلى برودة غرف المباحثات، لا صورة تذكارية في الردهات ولا مصافحات أمام العدسات. المحادثات المباشرة تبدأ بالبرودة ذاتها التي تميز الجبال من حولها. على الطاولة تختزل الجغرافيا في ثلاثية حادة، طهران تضع هرمز رهينة الحساب، وواشنطن تعتبر الالتزام ثمنا للانفراج، والزمن 60 يوما لا تتسع للمراوغة. بين وقف التصعيد وفتح المضيق وبين رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة مقابل برنامج نووي لا يلغى لكنه تحت عين الرقيب، تبدو البنود 14 رقصة على الحافة، حذرة محسوبة وقابلة للسقوط. وبينما تركز طهران على البند الأول وقف العمليات العسكرية شرطاً أول لا يقبل التأجيل، جاءت واشنطن بلهجة مزدوجة تمد يداً نحو صفحة جديدة وتمسك بالأخرى بسقف تهديد مرتفع. ترامب لم يخفي أن صبره محدود، فتصريح بازشكيان برفض التخلي عن التخصيب قابله بتحذير مباشر، والوكلاء في لبنان قابلهم بوعيد عسكري. أما هرمز فقد وضعه على الطاولة خيارا لم يستبعد، وهو الخط الفاصل بين مساحة التفاوض ودفاتر الحسابات. نعلق الجرس هنا. هل تستطيع

أوراق الاتفاق أن تثبت ما أرخى الميدان أساسه، أم أن جدران الواقع أصلب من أن ترممها؟ أجواء بورجنشتاك، أهلا بكم.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ولتفكيك ما يجري خلف أبواب بورجنشتوك المغلقة وقراءة ما بين سطور التفاهمات المطروحة واستشراف مآلات هذا المسار التفاوضي وانعكاساته على أمن المنطقة ومستقبل العلاقة بين واشنطن وطهران، أرحب بضيفينا هنا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور عايد المناع والوزير الأسبق الأستاذ أحمد المليفي. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا.
0: أبدأ مع الدكتور أحمد المليفي. دكتور أحمد، بالبداية كيف وجدت انطلاق هذه المفاوضات، خصوصا أنها قبل أن تبدأ تأجلت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لك على هذا اللقاء ورحب في أخوي وزميلي دكتور عايد. زمان ما شفناه، كويس إن شفناه، يعني نشوفه بالتلفزيون بس مو على الهواء، مو مباشر حقيقة. يعني تذكر احنا لما اول لقاء كنا هني كان بعد يومين من بداية الهدنة، وكانت الكل يتكلم على ان هذه الهدنة هشة وسنعود للحرب مرة اخرى. في ذلك الوقت انا قلت ما في حرب كما كانت عامة، لا، في مناوشات، لان حالة اللا حرب واللا سلم هي من مصلحة الطرفين، سواء النظام الايراني او الرئيس ترامب وما حوله، لان الكل مستفيد منها. النظام الإيراني عنده مشكلة داخلية، الحرب وحدت الجبهة، منعت سقوطه في ذلك الوقت ففادت الحرب. ترامب استفاد تجاريا، الآن محفظته من 3.5 مليار صارت 7 مليار. طلبات العسكرية للدفاع الجوي بس في منطقة الخليج، في دول الخليج تجاوزت 30 مليار ومستمر. هناك فضائح بدأت تطلع ريحتها على القرارات، أن هناك استفادة اقتصادية من بعض القرارات اللي كان يطلعها ترامب خاصة في الويكند، فبالتالي وكذلك مستفيد من جانب آخر بأنه قاعد يضغط على الصين لتحقيق مطالبه. فبالتالي حالة اللا حرب واللا سلم وإدارة ملف الأزمة أنا أعتقد سيطول وسيمتد، و نبدأ من مفاوضات ثم بعد ذلك تقف وتعود المرحلة إلى نعود إلى مو المربع الأول، المربع الثاني اللي هو لا حرب، يعني الكل يديرها. فبالتالي هذه جزء من هذه المرحلة، لأنه يعني ترامب وخاصة مرحلة ترامب يعني من أسوأ مرحلة تمر على العالم كله في حماية القوانين الدولية، في احترام الآخرين، في إدارة الأزمات، كلها يعني عملية يعني جديدة لكنها سيئة جدا. ولا

ضبطت كل الأوراق في العالم. بالتالي يعني أنا أعتقد أن وضع المنطقة، منطقة الشرق الأوسط عموما ومنطقة الخليج خصوصا، لا يراد لها أن تستقر. وبالتالي الحديث عن حل ملف المنطقة وجعل المنطقة تعيش في استقرار، هذا حديث خادع وغير صحيح. نعم، قد تغلق الملفات لفترة معينة حتى تفتح مرة أخرى،

0: المناسبة منطقة النفوذ العالمي الكل يشتغل عليه.
1: يعني الحديث عن الاستقرار دكتور كما فهمت من حديثك بأنه مجرد وهم متمدد
0: بدون شك
1: عبر السنوات. طيب
0: شوف خليني أقول لك شغلة. وإحنا مشكلتنا يعني الكلمة اللي منسوبة إلى نابليون أعتقد بأنه يقول العرب لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يتعلمون. يعني شوف موجود في اليوتيوب يرجع لأي واحد موجود في اليوتيوب 2006 رئيس الاستخبارات البريطانية CIA في محاضرة سابقه هو طبعا تدري هذه من يتقاعدون يتكلمون
1: الاستخبارات الأمريكية
0: الأمريكية نعم CIA الأمريكية اسمه جيمس لوسي شو يقول؟ يقول نحن مهمتنا لهذه المنطقة يتكلم عن منطقتنا الشرق الأوسط والخليج خصوصا يجب علينا أن نشعلهم دائما في خوف وقلق حتى يأتون لنا ويقولون نحن خائفين وهذا ما نريده حتى نفرض عليهم شروطنا ونفرض عليهم ويعني ما نريده من قرارات
1: هي تصارع القوى دائما
0: فبالتالي النظام الإيراني النظام الإيراني هو قاعد يحقق لهم هذا المطلب بأن يجعلنا دائما خائفين لذلك الحديث عن استقرار المنطقة هذا حديث غير صحيح لن تستقر المنطقة الحديث عن تغيير النظام الإيراني لن يتم لأن النظام الإيراني هذا هو قدم أفضل خدمة للقرب بالتحالف مع أمريكا ومع وللكيان الصهيوني حتى الآن لا يراد لا حتى الآن قاعد يحقق هذه الخدمة وسيستمر خاصة في استخدام ورقة هرمز فبالتالي سيستمر يحقق لهم هذا الهدف وبالتالي سنضطر نحن إذ لم نتحرك طبعا هذا مو معنى هذا قدرنا
1: طيب احنا يعني سنفتح كل هذه الملفات بالتدرج فقط لي يعني نغطي أكبر كم ممكن من هذه الملفات لكن دكتور عايد هناك من يتساءل أصلا يعني بدأت المباحثات في جنيف ولكن أصلا الحرب لم تنتهي فعليا الحرب لم تنتهي وقد تعود الحرب في أي لحظة وهناك من يرى أن بداية المباحثات هي بشبه أو أشبه بإعلان نهاية حرب ولكن بقيت الملفات عالقة فأي القولين يعني أقرب للواقع الذي نعيشه
2: تحياتي لك منور وسعيد جدا بأن أكون مع أخي الدكتور أحمد المليفي معالي الوزير السابق الحقيقة والصديق الذي يستحق الصداقة بالتأكيد يعني نحن أمام وضع حرب حصلت أيضا للأمانة الولايات المتحدة وإسرائيل اعتدوا على إيران شنوا حرب على إيران وإيران تحطمت تدمر جل الحقيقة إمكانياتها وجل قياداتها من الصفوف المتقدمة لكن لم تمحي القيادات بالمناسبة الصفوف المتقدمة قال يباف واحد من القديمين يعني مش واحد جديد يعني بزكشيان عراقجي إلى آخره اليوم هذه الوضعية عندنا وقف اطلاق نار ولكن ليس هناك إعلان رسمي لانتهاء الحرب وقف اطلاق النار هذا تم منذ 8 أبريل من هذا العام طبعا هذا على الجبهات الإيرانية الأمريكية علينا نحن في الكويت والبحرين استمرت الحقيقة الضربات متتالية يعني لأنه إيران تؤمن الأقربون أولى بالمعروف أي بالضرب والاستمرار للأسف الشديد هذا شيء ما كان يفترض بنظام يعني إسلامي جار كبير إلى آخره بأن يرتكب مثل هذه الحماقات الآن انتقلنا من المعارك والحرب إلى طاولة المفاوضات وطاولة المفاوضات يمكن لاحظنا كان مفروض أنها تبدأ يوم الجمعة لكنها تأخرت قيل لأسباب اللوجستية أنا باعتقادي الإيرانيون يتمنعون لزيادة أن يكون هناك تدخل من الوسطاء للضغط وتقريب وجهات النظر مع الأمريكان وربما أيضا إشعار الأمريكان أن إحنا غير مبالين طبعا قد يكونون غير مبالين بالمناسبة لأنه هذا النوع من الأنظمة شو المشكلة عنده أن تدمر البلد يعني يعرف أنه ليس من السهل أن يكون مصير الإيران مثل مصير العراق يعني من حيث الجغرافيا المساحات إيران 1,650,000 كيلومتر مربع

0: حوالي 93 مليون من البشر، وأراضي جبلية ووديان ومتعبة الحقيقة. وبالتالي يعلم بأنه النزول بريا سوف يكلف الأمريكان ثمنا باهظا. وين راح ينزلون؟ أكيد حددت بعض المناطق مثل قشم وسيرك والجزرة الإماراتية المحتلة، وكل هذه قد يكون فيها إمكانية يعني دمار كبير ومن ثم احتلالها. لكن من يقول أن الأمريكان سيصمدون فيها؟ هذه قضية أخرى. طبعا العراق كان مختلف، منطقة برية واسعة ويعني أرض مبسوطة، القوات الأمريكية تقدمت مع ضربات جوية، كانت الحالة استعداد للانهيار للجيش الذي كان يحمي النظام في تلك المرحلة. لذلك أنا أقول لك أنه لا النظامين فيه تشابه فيما بينهم الحقيقة، لكن الإيرانيين الحرس الثوري حقيقة هو حرس النظام، مثل ما كان الحرس الجمهوري، لكن الحرس الجمهوري في الأخير داخ وانضرب ويعني وشلت قدرات الحقيقة، وخروج يمكن حسين كامل كان من أسباب اللي أضرت فيه. لذلك الحرس الثوري الإيراني لا زال هو الذي يمسك بزمام الأمور، وهو الحقيقة أنت ما تسمع شيء عن الجيش، تسمع شيء عن الحرس الثوري. الحرس الثوري هو القوة الفاعلة اللي ممكن تقاتل حتى الرمق الأخير، يعني عبارة عن داعش الطرف الآخر، يعني هذه القصة الحقيقة، لأن متشددين وكذا. لذلك اليوم لما اتجهوا إلى التفاوض وجدنا تصريحات الرئيس الأمريكي كانت الحقيقة قوية، إذا لم ينجزوا، إذا لم يوقفوا الدعم الأذرع سوف أضرب، سوف أحتل إيران، يعني عملية كلام كبير الحقيقة. الإيرانيين طبعا علشان يظهروا أن والله إحنا ولا مبالين قالوا ننسحب، انسحبوا من الجلسة. وأيضا يعني يمكن قال قليفاف أنه لو كان يعني بإمكانكم أن تعملوا شيء لما جئتوا للمفاوضات في هذا الشأن.
1: هنا لدي سؤال، يعني اسمح لي هنا دكتور عايد، يعني دكتور أحمد، لماذا يخشى ترامب العودة للعمليات العسكرية؟
2: العودة للعمليات العسكرية مكلفة، مكلفة بالنسبة لأمريكا، مكلفة بالنسبة للعالم كله، وهذا جانب. الجانب المهم كذلك اللي أنا مقتنع فيه أنه هم لا يريدون تغيير النظام. قضية تغيير النظام هذه قيلت لعملية سياسية بحتة، لكن هم لا يريدون هذا النظام الإيراني، هم اللي جابوه بالبداية.
1: طيب دكتور، اختفى يعني معظم أركان النظام الأصليين أو الأساسيين، يعني
2: لا هذا
1: مسحوا من الخارطة.
2: هذا نظام حزبي عقائدي، تنظيم متكامل عند الصف الأول والثاني والثالث، ما عنده مشكلة. هذا مرتب نفسه، خاصة الحرس الثوري مرتب نفسه ترتيب كامل، وبالتالي القيادات موجودة، والدخول، وخاصة أن الهجوم من الخارج وحد حتى المعارضة بالداخل وبالخارج. فبالتالي يعني احنا نفس الشيء من ذيك الفتره، واحنا نقول لا يمكن ان يكون هناك دخول بري، لا يمكن الدخول لصعوبه الدخول، لتكلفته العاليه، لان ليس هدفهم في هذه المرحله اسقاط النظام. المطلوب حاليا هو اضعاف النظام، لذلك هم يتكلمون على القنبله النوويه، ولكن لا يتكلمون عن الاسلحه الاخرى، الصواريخ اللي قاعد تهددنا احنا في الخليج. هم يتكلمون عن حمايه اسرائيل فقط، حماية الكيان الصهيوني. هم يريدون نظام لا يؤذي الكيان الصهيوني ولكنه يهدد المنطقة اللي حواليه.
1: لكن يعني في أكثر من مناسبة صرحوا بأنهم يعني ضد الاعتداء على أي دولة جارة، سواء كانت من الخليج أو حتى قوات الاحتلال الإسرائيلية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، هم ضد أي تجاوز. وإذا تذكر معي دكتور، يعني كان هناك الثلاثي الذي انطلقت به الحرب، لا يورانيوم ولا صواريخ باليستية ولا أدرع لإيران، فيعني هذا شيء معلن بالنسبة لحكومة
2: الآن. الآن يتكلمون يورانيوم، يتكلمون الآن اليورانيوم، ويتكلمون عن الأذرع، خاصة يتكلمون عن حزب الله على أساس قريب من
1: إسرائيل،
2: الكيان الصهيوني، لكنهم لا يتكلمون عن العراق، لا يتكلمون عن اليمن. وبالتالي حتى الرئيس الأمريكي ترامب لما ضربت الكويت والبحرين

0: بعد الضربة اللي تمت، ضربة من البحر من القواعد الأمريكية من البواخر البارجات الأمريكية، ثم تأتي الضربة العودة الرد على الضربة على الكويت. شنو كان تصريح ترامب؟ قال أنا أقدر ضربهم للكويت والبحرين لأن هذه ردة فعل، كان تصريحه يعني، هو تصريح مسجل يعني، مو مكتوب يعني أو منشور، لا تصريح مسجل سمعناه كلنا. فبالتالي هم مو همتهم، هم يريدون يرهبنا، يريدون دائما احنا خايفين. الان في ورقه جديده اللي يبوننا نخاف منها في المستقبل، اللي هو ترى في اي وقت هاي الورقه مضيق رمز الان ممكن يستخدم في اي وقت اصبح. فبالتالي لازم احنا نقول حق الامريكان خلكم عندنا هني علشان ايش؟ عشان لا سك مضيق هرمز انتم تفتحونه. طبعا هذه فيها تكلفه.
1: على ذكر هرمز يعني دكتور عايد، هرمز ذو ضفتين، ضفه عمانيه وضفه ايرانيه. عمان من دول مجلس التعاون، وايران تناور لدرجه ان احد البنود ال14 الموجوده في طاوله المفاوضات هو السماح بمرور السفن لستين يوما، ومن ثم يتم النقاش.
2: ستين يوم بدون رسوم.
1: بدون رسوم. بدون رسوم. ومن ثم يتم النقاش إذا ما كنا سنفرض أو لا نفرض رسوم. ذلك يشي بأن هناك مطالب أخرى قد تكون مقابل عدم فرض رسوم. هذا واحد. اثنان، القرارات الأممية أبطلت في هذه المفاوضات ولم ينظر لها أصلا كقرارات، فكيف تتوقع مستقبل هذا المضيق؟
2: نعم، أولا يعني ما ذكر معالي الوزير أنه لا يريدون تغيير النظام، يمكن اختلف نسبيا، لأنه لا يريدون تغيير النظام، ولكنهم لم يجدوا مناسبا يعني يؤهل كرزاي مثلا جديد ممكن أن يحل محل هذيل الميليشيات أو الجماعات الدينية المتشددة حقيقة. الغرب طبيعته ما يحب هذا النوع من الأنظمة، بل بالعكس هو صحيح، واتفق تماما مع أبو أنس أنه النظام الإيراني خدمهم مش من اليوم، من زمان هو يخدمهم الحقيقة، يعني خدمهم في أن خلال فترة داعش وما داعش كانت تتسرب من إيران ومن حليفها السوري تدخل على العراق وعلى بعض المناطق. أيضا النظام الإيراني بإرهابه للمنطقة بتفجيرات الثمانينيات في الكويت، إيران وأدواتها في العراق الحقيقة، يعني تفجيرات كبيرة بما فيها محاولة اغتيال الشيخ جابر الأحمد الله يرحمه 1985. كل هذا يخدم النظام. للعلم يعني القواعد اللي يتحدثون عنها لم تكن موجودة قبل 2/8/1990، لأن الكويت هي اللي كانت الضغط عليها أكثر بأنها توجد قاعدة في الكويت. الحقيقة اعتذرت وقالت الوضع ما يتطلب ذلك، والوضع العربي وإلى آخره، تملصت من الموضوع. لكن بعد 2/8 صار الموضوع أنه وجود جندي أمريكي ممكن يعني يكون له قيمة يعني في النهاية. لذلك هذا الجانب الحقيقة أخذوه بعين الاعتبار. بالتأكيد هم الأمريكان الهم الأول عندهم إسرائيل، حماية إسرائيل، والرئيس الأمريكي الحالي كان في الفترة الأولى من عام 2016 فما بعد، وألغى اتفاق 2015 عام 2018 ألغاه. هذا كان إلى صالح إسرائيل، وكان أيضا اللي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وكان الحقيقة متحمس للجانب الإسرائيلي، لكن بدأ الرئيس الأمريكي يتوازن لاحقا. أنا أعتقد هذا بسبب الضغط الخليجي وبالذات السعودي بصريح العبارة، أنه لا تريدون نكون حبايب وأصدقاء وإلى آخره، على الأقل توازنوا يا أخي، مو معقول تكونوا إلى جانب الجانب الذي لم ينفذ قرارات الشرعية الدولية وهو إسرائيل. الآن نأتي إلى مثل ما قال مع الوزير، يريدون خايفين، صحيح وهذا طبيعي أنهم يريدونك خايفين، لأن يستفيدون، يبيعون أسلحة، يبيعون كل شيء لك الحقيقة من أجل أن تكون آمن، ولولا هذا الخوف لما كنت أيضا توجد قواعد بهذا الجانب. وهذا يطرح، وأخي أبو أنس أدرى في هذا، يطرح موضوع أنه علينا أن نفكر بأن نحمي أنفسنا، أن يكون هذا الخليج قوة تستطيع أن تحمي نفسها. تصدينا للهجمات.

0: المقاومات الإيرانية بنجاح، ونجاح كبير الحقيقة، يعني يمكن أحسن حتى من الإسرائيليين في هذا الجانب. لكن هذا لا يعني أنه إحنا في كل حرب فقط راح تجينا صواريخ وطائرات.
1: يعني ليس دور الدفاعات الجوية فقط، ولكن
0: إذن لابد من جيش يحمي، هذا جانب.
1: بالنسبة يعني الاستراتيجية ستختلف.
0: بالنسبة هي المضيق هرمز، مضيق هرمز أكثر المتضررين منه الآن خليجيا الكويت، البحرين، قطر، الباجين لهم منافذ الحقيقة. وأنا أعتقد أنه آن الأوان أن يفكر الخليجيون في منافذ غير مضيق هرمز مستقبلا. طبعا لا يغني نستمر فيه، لكن قد الحقيقة في حال الاضطرار نجد مثل السعودية عندها مشارك غرب، وبالتالي بإمكانها إلى ينبع ومناطق أخرى توصل نفطها وكذا وإلى آخره. هذا الموقع هو المائي فعلا هو بين عمان وبين إيران. عمان لها مسافات مياه أعتقد 12 ميل، إيران كذلك. طيب الباقي هذا دولي، ولأنه طبيعي دائما يمكن نتساءل منور أنه كم عمر هذا المضيق وكم عمر إيران.
1: حتى ورقة هرمز جديدة، يعني ورقة هرمز استجدت، يعني لأول مرة تستخدم.
0: هم استجدت لأن ما عندهم أكثر منها يعني قدرة على أن تحشر العالم حقيقة، ونجحوا إلى حد كبير فيها. صحيح أنه مو نجاح كامل، ولكنهم نجحوا في النهاية. ولذلك الرئيس الأمريكي شعر لاحقا، في الأول كان يقول الأوروبيين عليهم أن يفتحوه، الآخرين عليهم من الصين إلى آخره، لكن فيما بعد شعر أنه هو المسؤول عن فتح مضيق هرمز، لأنه بسبب شنه للحرب استخدمت إيران ورقة مضيق هرمز للضغط على دول العالم، وهذا ما جعلها الآن تتفاوض عليه. هذا المضيق الآن تنسحب أمريكا من الموانئ الإيرانية، الإيرانيون ينسحبوا من الضغط على مضيق هرمز. لكن متى ما شعروا الإيرانيين أنه لهم حاجة في ذلك، مثل موضوع ضرب لبنان،
1: لن يكون
0: يردوا على مضيق هرمز.
1: هذا لن يكون فقط مع الولايات المتحدة، يعني أي مطالب
0: طبعاً.
1: أي مطالب يعني ستتجه لها إيران، ستقول سأغلق مضيق هرمز إذا لم يحصل كذا وكذا، وقد يستخدم حتى مع البرازيل وليس فقط مع الولايات المتحدة. لكن أود أن أشرك معنا الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن من واشنطن. دكتور أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة، وتعال حضرتك وللضيف العزيز والسادة المشاهدين.
1: طيب دكتور نبيل، جي دي فانس يقول نود فتح صفحة جديدة مع إيران، أي صفحة يمكن أن تفتح مع إيران، وأي نوع من العلاقات يمكن أن يكون بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الذي ترامب يتحدث فيه عن أنه سيعود للهجوم على إيران إذا لم تذعن أو إذا لم توافق على المطالب الأمريكية أو تصل إلى حل على الأقل من خلال هذا التفاوض في سويسرا؟ فكيف ترى هذين الموقفين؟ هل هو نوع من المناورات الإعلامية لترامب كما عهدناه منذ 115 يوما منذ شن الحرب على إيران، أم أنها سياسة جديدة يتخذها ترامب؟
2: في الحقيقة ده سؤال في غاية الأهمية، يجب أن يعني تتم الإجابة عليه من أكثر من مدخل. المدخل الأول هو محاولة يعني نسيان العديد من المشاكل المريرة التي شابت العلاقات ما بين طهران وواشنطن منذ الإطاحة بالشاه، نعت آية الله الخميني والإعلام الإيراني أمريكا بأنها الشيطان الأعظم، واحتجزت إيران رهائن أمريكيين وحاولت إذلال أمريكا، مما أدى الرئيس كارتر إلى إطلاق عقيدة كارتر في 23 يناير من عام 1980 بأن أي اعتداء على منطقة الخليج هو اعتداء على المصالح الحيوية الاستراتيجية للولايات المتحدة. لذا فالرئيس ترامب لم يتخلى عن مبدأ كارتر أو عقيدة كارتر، لكن عندما يصرح نائبه بأن هناك صفحة جديدة في العلاقات ما بين بلاده وما بين طهران، فهذا محمل الجد، لأن ترامب يتعرض إلى هجمات كثيرة من اليمين المسيحي واليمين المتطرف و

0: من غلاة الجمهوريين زي تيد كروز وغيره الذين كانوا يحبذون فكرة نتنياهو أو خطة نتنياهو بتغيير النظام ريجيم تشينج وإحلال الملالي بالشاه اللي هو نجل الشاه السابق. فما يفهم هو أن هناك محاولة لنسيان الماضي، اكتشاف ما يمكن عمله بنوع من العملية والبراجماتية، عدم إغلاق المضيق مرة أخرى، مناقشة من يتحكم فيه، ثالثا التعاون مع الدول الكبرى مثل الصين والهند وروسيا والاتحاد الأوروبي واليابان من أجل تأمين الملاحة فيه، وأيضا جعل الخليج منطقة استقرار استراتيجي. لكن لا يمكن حل كل المشاكل ما بين أمريكا وإيران، وبالتالي فالرئيس ترامب أيضا قد يلجأ للقوة، خصوصا أن إيران عادة ما تفاجئ العالم بإغلاق المضيق أو بتصرفات لم تكن واردة في الحسبان. فهي معادلة الحب والكراهية في نفس الوقت، لذا فالعلاقات ما بين واشنطن وطهران سوف تكون أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة في المرحلة القادمة.
1: طيب، استخدام مصطلح أن لديه يومين فقط لحضور هذه المباحثات، وذلك أتحدث عن جي دي فانس بأنه سيحضر ليومين، ومن ثم ستيف ويتكوف هو من سيتولى بالإضافة إلى الفرق الفنية من يتولى عملية التفاوض مع الإيرانيين، فهل ذلك عامل مساعد أم أنه عامل محبط أم أن لا علاقة لهذا بذلك؟
0: لا، هو عامل مساعد، لأن يعني الرئيس عندما لا يحضر ويكلف نائبه فمعناه أيضا حضوره مباشرة. فالثقل السياسي لترامب شخصيا موجود في سويسرا، لكن لا يجب أيضا أن ننسى الوجود الباكستاني. يعني حتى لو المفاوضات لم تعقد في إسلام أباد، هناك دور حيوي وهام لباكستان، لأن باكستان موجودة. وبالتالي يمكن قراءة الـ 14 بند في الاتفاقية ما بين أمريكا وإيران على أنها أيضا تتضمن شروط شفوية. لم تذكر تلك الوثيقة أي دور لباكستان، لكن باكستان حاضرة وقوية. ويمكن أيضا القول بأن باكستان وعلاقتها القوية مع دول الخليج العربية معناها أيضا أن دول الخليج العربية تراقب هذه الاتفاقيات والمفاوضات في سويسرا. فهو في إجماع دولي يحاول الرئيس ترامب تحقيقه لكي يبين العالم والشعب الأمريكي أنه ليس من أدعياء الحرب، أنه يستطيع تغيير رأيه. مرات كثيرة هدد بتدمير إيران لكنه تراجع وأمد في فترة وقف إطلاق النار. لذا أنا أتوقع أنه يمكن مثلا على بحر الأسبوع المقبل قد تعلن اتفاقية سريعة بأن المدة قد زادت من شهرين إلى 3 أو 4 شهور.
1: نعم، حتى ونعود
0: يكون لذات هناك وقت كافي لمناقشة أمور معضلة.
1: دكتور نبيل، أرجو المعذرة للمقاطعة، لكن يعني نعود لذات الطريقة الإيرانية، وأرجو أن تتفضل بالبقاء معنا لأوجه سؤالي للدكتور أحمد مليفي. دكتور أحمد، إيران دائما ما تطلب وقت، والوقت تطلبه لتطلب وقتا أكثر، وكأن التفاوض هو فقط مضيعة للوقت بالنسبة لإيران، إما أن أحقق مكاسب أو أتمدد بالوقت إلى أن أصل إلى أي مكسب، ومن ثم أحقق انتصار كما يسمونه لديهم في إيران. في الهدنة بعد 40 يوما كانوا يطلقون الأهازيج على أنهم انتصروا على العدو، وفي اتفاقهم هذا وصفوه بأنه انتصار على العدو، لدرجة أننا وصلنا إلى نقطة لم نعد نفهم مصطلح انتصار بالنسبة لإيران كيف يقاس وماذا يعني لغويا، وبالنسبة لنا قد يعني شيئا آخر. لكن هذه السياسة المتمددة إلى أين ستؤدي بالشعب الإيراني؟ إلى أين ستؤدي بالخليج العربي؟ إلى أين ستؤدي بهذه الحرب؟ يعني أين سنصل؟
2: بدون شك، يعني الآن بالنسبة للنظام الإيراني، يعني طبعا هو لا يعبه بشعبه، لكن بالنسبة للنظام الإيراني هو تعود على الحصار، هو منذ أن بدأت الثورة الإيرانية وهم في حصار، فبالتالي هو ما عنده شيء يخشى ويخاف عليه، كذلك تعود على حياة الحصار وحياة ضعف الإمكانيات وتأقلم عليها، فبالتالي الوقت عنده ما عنده مشكلة فيه.

0: مفهوم الانتصار عند النظام الإيراني هو بقاء النظام، هو مفهوم يختلف عنه، يختلف عن دول الخليج، يختلف عن دول المتقدمة اللي عندها برنامج تنموي. هو ليس لديه برنامج تنموي، هو يعني دائما يدخل في مغامرات، دخل في مغامرة مع العراق، دخل في مغامرة مع الدول من خلال أذرع، دخل في حروب كذلك، نقل الحروب إلى خارج إيران من خلال أذرع اللي موجودة في العراق وفي لبنان وفي اليمن، وبالتالي هو تعود على هذه المرحلة. كذلك الوقت بالنسبة له يساعده في إعادة ترتيب وضع الداخلي، لأن قبل الحرب كان هناك بوادر ثورة من الشعب الإيراني ضد النظام. وأنا أعتقد لو تقف الحرب اليوم، لو تقف الحرب اليوم خلال 6 أشهر القادمة سيكون هناك تحرك في وسط إيران بالنسبة لأن إيران أول مرة تتعرض، يعني شوف من بعد الحرب العراقية الإيرانية، وكان هناك توجه إيراني بأن لا تكون هناك أي معارك داخل الأراضي الإيرانية، لذلك نقلها بالخارج، وبالتالي لأول مرة هذا الجيل يشعر بأن القنابل تنزل عليه في بيته وتقتل أبنائه وتحطم ممتلكاته. وبالتالي مع وجود اللي هو الغضب من هذا النظام قبل الحرب، لكن الحرب يعني حدته، لذلك أنا أعتقد أن الحرب أفادت النظام الإيراني ولم تضره أكثر بالنسبة لبقائه. وهو يعتبر نفسه إعدام، هو موجود، هو إذن هو منتصر كنظام عقائدي ونظام يحكم بالنار والحديد على شعبه. وبالتالي أنا أعتقد حتى الآن هو يريد الاستمرار من صالحه، وقضية اللا حرب ولا سلم.
1: لماذا يعني؟ هذا دائما السؤال.
0: إلى أن يرتب وضعه بالداخل، إلى أن يرتب وضعه بالداخل ويعيد ترتيب وضعه وإعادة سيطرته، وبالتالي ممكن يصل إلى مرحلة أنه يعني ويحقق كذلك إنجازات، حتى يعود إلى الشارع الإيراني ويقول حققت أنا إنجازات، أنا أخذت هرمز، أنا أخذت فلوسي، أنا انتصرت على أمريكا.
1: إذن هذا هو الهدف. لكن لدينا أيضا الملف اللبناني وإشراك الميليشيات الموالية لإيران في لبنان. دائما ما يصر إيران على ربطها بالعملية. دكتور عايد، أليست نوعا من الوصاية على لبنان يمارسها النظام في إيران؟
2: والله يستاهل، لأن حقيقة حزب الله هو حزب إيران في لبنان، يعني بكل بساطة. ومن يدير حزب الله غالبا هو الحقيقة إيرانيون من الحرس الثوري، هم الذين يتدبرون الأمور ويحركون كل هذه القضايا. طبعا هناك الآن لبنانيين مهيئين إلى آخره، لكن الفعل عند الحقيقة الحرس الثوري. الحكومة اللبنانية الآن تتفاوض مع إسرائيل في واشنطن وتحاول أن تصل إلى حل ينهي هذه الوضعية. وتعرف لبنان الحقيقة وضعية هشة، يعني ما تسمح يعني بأن يتصدى لإسرائيل أو يهزم إسرائيل إطلاقا. وما يتعرض له الحقيقة لبنان والجنوب على وجه الخصوص دمار مروع حقيقة، دمار يعني آلاف القتلى ويمكن عشرات أو مئات الجرحى، وهجرة، لاحظ، فرار من الجنوب إلى الشمال. فقط توقف إطلاق النار ردوا مرة ثانية، والحكومة تقول لهم توقفوا. لذلك الناس الحقيقة في وضع تعيس وصعب، ولكن هذا الحزب الحقيقة فارض نفسه مثل ما النظام الإيراني فارض نفسه في الداخل.
1: اسمح لي هنا يعني فقط قبل أن أفقد ربما الوقت مع دكتور نبيل. دكتور نبيل، ورقة لبنان، وكنا نتحدث مع الدكتور عايد والدكتور أحمد عن هذه الورقة التي تدخل وتخرج من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، هل ستكون القشة التي قصمت ظهر البعير إذا ما أصرت إيران على إدراج لبنان في الموضوع؟
3: سؤال الفئات الأهمية. الأمر يعتمد على دونالد ترامب. ترامب بيحاول تضييق الخناق على إيران، وعين سفيره في تركيا توم باراك وهو من أصل لبناني مراقبا لكل تعاملات إيران الخارجية في دعم وكلائها. لذلك لم تتردد أمريكا في فرض عقوبات على سليمان فرنجية، السياسي اللبناني وسليل العائلة العريقة وحفيد رئيس سابق للجمهورية، لأنه له صلة قوية مع الإيرانيين. فالأمر يتوقف على الإطار الزمني للمفاوضات. ترامب سوف يسعى إلى طلاق حزب الله

0: مع إيران، وهذا أمر ليس سهل. لكن لو تم الإعلان عن اتفاق سريع ما بين أمريكا من ناحية وإسرائيل ولبنان من ناحية أخرى، سوف يكون هناك تضييق للخناق على حزب الله. فاستراتيجية ترامب في لبنان هي التوصل إلى اتفاق سريع ومنع كل فرص التعاون ما بين إيران وحزب الله، وإجبار حزب الله على أن يتحول إلى قوة سياسية داخل لبنان تلتزم بالشرعية الدستورية والإطار السياسي الطائفي المذهبي لهذه الدولة.
1: نعم. طيب، هل يحاول ترامب فقط استغلال الوقت كما يحاول الإيرانيون استغلال الوقت لضمان بقائهم في السلطة كما قال الدكتور أحمد المليفي هنا في الاستوديو؟ هل يحاول ترامب أيضا البقاء في السلطة أو تعزيز بقاء الحزب الجمهوري في السلطة في الانتخابات التكميلية، ومن ثم إن كان هناك أي عمليات ستطلق في إيران أو في الشرق الأوسط أو في الخليج ستكون بعد انتخابات نوفمبر 2026؟
0: ممكن، لأن طبعا ترامب يريد أن يكون له تراث، ولذلك فتراثه سوف يعرف بمن سيخلفه. جي دي فانس يتعرض لضغوط قوية وانتقادات حادة، لأنه هدد نتنياهو وقال له لا تهاجم لبنان. فلذلك هناك جناح في الحزب الجمهوري يحاول منع جي دي فانس من أن يخلف ترامب. وبالتالي السؤال هو، نعم، ترامب يريد أن يحتفظ الجمهوريين بالبيت الأبيض فيما بعد انتخابات 2028، لكن من هو الشخص الذي سوف يخلف الرئيس دونالد ترامب؟ هل هو جي دي فانس أم زعامة جمهورية أخرى؟ هذا هو السؤال الكبير.
1: دكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن من واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نتابع مع ضيوفنا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور عايد المناع والوزير الأسبق الدكتور أحمد المليفي، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أهلا بكم من جديد، وأرحب أيضا بضيفينا هنا في الاستوديو مجددا، الدكتور عادل مناع المحلل السياسي والوزير الأسبق الأستاذ الدكتور أحمد المليفي. نعود إذن إلى نقاشنا حول مستجدات هذه المفاوضات والإضافات التي تضاف لهذه المفاوضات، شيء في سويسرا وشيء في القاهرة، وهناك اجتماع يجمع باكستان، تركيا، المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المستضيف وهو يعني وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية ومسؤول أمريكي رفيع المستوى بخصوص الملف الإيراني، أو على الأقل ما يمكن أن نصل إليه من نتائج من هذه المباحثات. كيف ترى أبعاد هذا الاجتماع دكتور عايد؟
1: يعني أنا أعتقد أولا بس فقط نذكر بأنه إيران الحقيقة ممكن تمدد المفاوضات، خاصة إذا حصلت على الأموال. قبل الحصول على الأموال ممكن تسرع، لأنها الحقيقة في حالة خانقة. هناك الحقيقة في البند السادس يقول أن هناك يعني خطة متفق عليها بصورة مشتركة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة وتنمية الاقتصاد الأمريكي

0: اللبناني عدة إعمار وتنمية.
1: الإيراني.
0: نعم
1: الإيراني تقصد.
0: الإيراني إي الإيراني صحيح. الإيراني صحيح. لذلك يعني ما حول تنمية زين. طبعا ترامب صرح أيضا
2: 300 مليار يقصدون المجمدة.
0: لا هذه مختلفة. لا هذه مختلفة. أنا أعتقد هذه مختلفة.
2: تعويضات للحرب.
0: خطة متفق عليها بصورة مشتركة شايف.
2: نعم.
0: لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة وتنمية الاقتصاد في إيران، وستستكمل آلية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي. طبعا هذا موضوع. الجوانب الأخرى اللي هو رفع الحصار أو رفع العقوبات عن الاقتصاد الإيراني، العقوبات الأمريكية والأوروبية وإلى آخره، يعني عليها كثير من هذه المقررات مجلس الأمن بعضها متعلقة فيه. وطبعا كل هذا سيمكن إيران من استعيد أموال. هناك 6 مليارات يقال أو 12 مليار موجودة في قطر قد تحصل عليها إيران مبكرا. هل هذا من جوانب الإغراء التي جعلت إيران تأتي إلى المؤتمر أم لا؟ إيران قطر الآن شريك في المؤتمر، وبالتالي يعني قد يكون هذا أيضا كونها وسيط رئيسي قد تكون لعبت دور في أنها تسلك الأمور مع الإيرانيين ليأتوا للمفاوضات. بالنسبة للاجتماع اللي في القاهرة هو للتأكيد على أن لابد من يكون هناك إيجاد مظلة عربية لحماية هذه المنطقة، للتبكير في كيفية عدم نشوء الصراعات مجددا ما بين الدول الإقليمية فيما بينها، وبالذات ما بين إيران ودول الجوار وخاصة في أعقاب هذه الحرب. هذه حقيقة قد تكون خطوة داعمة لدول الخليج.
2: نعم. طيب هناك انطباع لدى الجانب الإيراني وأخبار تأتي بأن إصرار الوفد الإيراني على إيقاف كل العمليات في لبنان لكي نستمر بالتفاوض، يعني ذات الملف يعود إلى الطاولة، إيقاف العمليات في لبنان أو لا تفاوض، يعني هكذا هي. بذات الوقت نجد أن يعني حتى المطالب التي يضعها الأمريكيون هي بالمسافات بعيدة جدا عن واقع الحال لدى الإيرانيين، وإيران تتحدث وكأنها الاتحاد السوفيتي السابق في أيام يعني بريجنيف. فالآلية التي يمارسها الإيرانيون في هذه المفاوضات على ما ترتكز، يعني هل بوعود، هل هناك من يدعم في الخفاء، أم أنها فقط تمارس هذا السلوك دائما في المفاوضات لتحقق ربما مكاسب أكبر؟
1: شوف، أول شيء بالنسبة للاجتماع الذي معقود في
2: القاهرة
1: أنا أعتقد هذا التحرك كان يفترض أن يحدث قبل ذلك، ولكنه أن يحدث أفضل من أن لا يحدث، لأن دول الخليج هي معنية بهذا الاتفاق.
2: قبل ذلك تقصد دكتور قبل بدء المفاوضات
1: أو أي نعم قبل
2: أو أيام الحرب؟
1: أي حتى أيام الحرب يعني يحدث، لأن دول الخليج الآن ليست على طاولة المفاوضات اللي قاعد تحدث بين أمريكا وإيران، لكنها هي معنية، معنية بنتائج هذه المفاوضات، معنية بنتائج إيقاف الحرب، معنية في الأسلحة، الصواريخ اللي ممكن تنتجها إيران وبالتالي تصل إلى دول الخليج، معنية كذلك في مضيق هرمز وأثرها المباشر على دول الخليج، معنية باستقرار المنطقة. هذه كلها كذلك حتى 300 مليار اللي قاعد يتكلمون عنها قاعد يتكلم على أنها من دول المنطقة، من دول المنطقة لاستثمارها.
2: أموال التعويضات.
1: أموال هي مو أموال تعويضات، لاستثمارها داخل إيران.
0: إيران.
1: لاستثمارها داخل إيران، إعادة التنمية في إيران. أنا أعتقد هذا البند وضع حتى تحاول إيران هي أن تغلق باب طلب التعويض، لأن دول الخليج الآن معنية ومستحقة للتعويض، لطلب التعويضات من إيران.
2: لتفاوض عليها لاحقا.
1: حتى تفاوض عليها لاحقا، أو مثل ما يقول لك يعني تغدى فيهم قبل لا يتعشون فيك. أو واجه الهجوم بهجوم آخر. وهذه لأن ما في أحد ممكن يستثمر في يعني كدول الخليج لا يمكن أن أثق في يعني لحظة واحدة في أني أستثمر داخل إيران.

0: حتى لو كان استثمار تجاري لا يمكن استثمر، حتى لو كان هامش ربح عالي جدا لا يمكن استثمر في دوله غير مستقره ونظامها غير مستقر وممكن ان تصادر كل اموالي. فبالتالي وضعت هذه اعتقد نوع من المناوره، لان وضعت كمبلغ وتحدث عنها بانها لدول المنطقه ولكن بدون اليات، من سيدفعها؟ فبالتالي وضعت انا اعتقد حتى تغلق باب طلب التعويضات من دول الخليج اللي يفترض فيها ان تعمل من الان بتجهيز ملفاتها. صحيح. لطلب التعويضات يفترض ان من خلال يعني الانظمه الدوليه والمحافل الدوليه ان تطلب التعويضات من ايران حول كل الاضرار اللي اصابتها، سواء على المستوى المؤسسات الحكوميه او على مستوى الافراد. فبالتالي يعني انا اعتقد مثل هذا اللقاء يجب ان تكون هناك ورقه تخرج من هذا اللقاء، لان المملكه العربيه السعوديه تمثل دول الخليج كلهم، وبالتالي ومع وجود مصر كعنصر قوه، مع وجود تركيا، ان توضع ورقه كذلك ان تفرض على مثل هذا اللقاء، لان هذا اللقاء لن يكون 60 يوم، سيمتد اذ لم يصل الى سنه.
1: يعني هذا الحوار دكتور نبيل ميخائيل ان يكون ربما 3 أشهر وقد يعلن عن ذلك قريبا.
0: انا لا اعتقد
1: تمدد لانه المده لا تكفي.
0: انا لا اعتقد، انا اعتقد هاي ستكون كانها حرب استنزاف، ستكون هذه المشاورات
1: ضربه هنا وضربه هنا.
0: نعم. 14 بند، كل بند عليه خلاف، وبالتالي يعني والمصالح متضاربه. اما قضيه ايران في مع حزب الله، يعني حزب الله كان يضرب من اول يوم بالهدنه ولم تتحرك إيران، لكن إيران شعرت بضغط سياسي وشعبي كبير جدا بأنها تخلت عن حزب الله، بأنها تخلت عن حزب الله، تخلت عن أذرعها، وبالتالي هي ترى بأن بالمستقبل سيشك فيها أذرعها بأنهم ستتخلى عنهم، خاصة حزب الله كان يعلن مباشرة بأنه هو مرتبط بإيران ومرتبط بآية الله ويؤمر بأوامر آية الله، فبتتخلى عنه. فبالتالي هي أدخلته في المرحلة الأخيرة في المرحلة لتستخدمه كورقة. هو حزب الله مثل هرمز، هو أوراق بيد إيران وتستخدمهم لكي تبقي على النظام داخل إيران. طيب. وممكن تضحي فيهم في أي لحظة من أجل بقاء النظام.
1: نعم. طيب الدور التركي الدكتور عايد، يعني من خلال هذا الاجتماع، الدور التركي والدور المصري، الدور المصري ربما يعني أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا، لكنه أتى بدليل استضافة هذه المباحثات في القاهرة. ما الملفات التي يمكن أن تكون مهمة للجمهورية العربية المصرية الشقيقة في هذه المفاوضات، أم أنها تدخل كعنصر دعم؟ يعني تركيا تعرضت حتى لصواريخ اعتداء في بدايات أيام الحرب، وتركيا لها مصالح ولها امتداد في المنطقة، وهي حليف استراتيجي أيضا لدول الخليج عامة وقطر خاصة، فقطر تدخلت كوسيط في هذه المباحثات، فهناك عضوية أيضا في الناتو لتركيا مع الولايات المتحدة، يعني أكثر من زاوية ممكن أن تدخل بها تركيا، لكن ما الملفات الموجودة لدى مصر يمكن أن تساعد في حلحلة هذه المفاوضة؟
2: يعني أنا أعتقد تركيا بحكم حجمها وحكم علاقاتها وارتباطاتها في المنطقة العربية الحقيقة، خاصة في عهد أردوغان أو ما بعد الحقيقة حرب تحرير الكويت، لأنه أيضا كان الرئيس الأسبق في ذلك الوقت موقفه إيجابي منا في تلك المرحلة.
1: أوزال الآن تركة أوزال
2: نعم، الحقيقة كان موقفه إيجابي وداعم. تركيا الحقيقة أيضا عينها على الخليج، يعني تعرف لها علاقات قوية مع قطر ومرت بصعوبة مع السعودية ثم تطورت وانتهت القصة. تركيا أيضا السياحة الخليجية عليها مصدر من مصادر الاقتصاد المفيدة جدا، وأيضا عندها أيضا أنها دولة إمكانياتها التسليحية وقدراتها،
1: المقاولات لديها أيضا نعم في الخليج، يعني
2: والمقاولات والإنشاء والتعمير كل هذا، يعني أعتقد أنها حتى في بعد سقوط النظام صدام حسين بالكويت بالعراق نجحت بأن تتوغل شركاتها مقاولات وكذا وإلى آخره، وحتى أطعمة وما شابه ذلك، يعني في لذلك هي عينها تجارية، يعني مثل الدول الغربية الجانب البزنس هو الأساس في هذا الاتجاه، وبالتالي هي تعمل بهذا. مصر طبعا دولة شقيقة صحيح، ولكن فعلا موقفها كان أثناء الضربات

0: الإيرانية لدول الخليج جاء فعلا متأخر وكان مؤلم. لم نطلب عونا عسكريا ولا نفكر فيه إطلاقا، لسنا بحاجة لذلك، لكن كان المطلوب الحقيقة موقف سياسي، وهذا لم يكن ليحتاج إطلاقا من الحكومة المصرية، سواء الرئاسة أو وزارة الخارجية، من أن يسمع الأخبار ويصدر بيان إدانة للعدوان. أنت أدنت العدوان، إذا تريد أن تدين العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران هذا حقك، لكن أيضا يفترض وواجبك أنك تدين العدوان الإيراني على أشقائك في الخليج، والذين حقيقة يعني لهم دور إيجابي جدا في مدك بالكثير من المساعدات،
1: والعلاقات قديمة يعني
0: الأخوي وإلى آخره،
1: العلاقات قديمة جدا يعني بين
0: تاريخية
1: جمهورية
0: ما في كلام
1: مصر ودول مجلس التعاون. لكن أود أن أعود إلى نقطة البداية وهي موضوع الاتفاق، يعني البنود 14 يعني أغلب ما يمكن أن توصف بنقاط اختلاف وليست نقاط اتفاق، وتتضمن يعني بعض البنود الغريبة وبعض البنود الصعبة، ولكن إيران سوقت على أن هذه البنود هي ما ستوقع عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني أحدثت تمويه وأحدثت تدليس حتى في شكل الاتفاقية، وكأن هذه هي الاتفاقية النهائية وليست النقاط مثار يعني النقاش. فلماذا فعلت ذلك طهران برأيك دكتور؟
2: شوف، بدون شك يعني طهران تريد أن توقف، أو النظام الإيراني يريد أن يوقف الضرب المباشر، لأنه هو تضرر كثيرا، والاستمرار في الحرب يعني هو بالأخير ميزان القوة لصالح الأمريكان، وبالتالي الضرب المباشر والضرب المستمر على إيران. صحيح احنا تضررنا كدول الخليج، لكن إيران تضررت كثيرا، وبالتالي ممكن استمرار هذه الحرب الشاملة بهذه الطريقة تسقط النظام ويتحرك الشعب. بالأخير الشعب ينتظر ويتحمل فترة، لكن بالأخير سينفجر. فبالتالي هي تريد إيقاف هذه الحرب الشاملة، وبالتالي الدخول مفاوضات والبقاء في حالة اللا حرب واللا سلم هو الذي يخدم النظام. المواجهة المباشرة لا تخدم النظام. فحريصة على أن تدخل مثل هذا النقاش. كذلك الأمريكان يريدون إيران أن تدخل مثل هذا النقاش. وهذه لاحظ أنت يعني في بداية الحرب كان، أو قبل الحرب كان ترامب شو يقول؟ لأن ترامب كذلك رجل تاجر ورجل صفقات، ويسيل لعابه على شركات المقاولات لتعمل في إيران. إيران عندها بعد 40 سنة من الحصار تحتاج إلى تجديد كل شيء، خاصة في الجوانب النفط والأسلحة وغيرها من الأمور هاي. فبالتالي كان ترامب شو يقول؟ ترامب قال أنا مستعد أن أجي إلى طهران، يعني صرح قبل الحرب قال أجي وأجلس مع هذا وأفتح لها. النظام الإيراني لا يستطيع أن هو طول عمره يقول أن أمريكا الشيطان الأكبر، وبالتالي لا يمكن أن يفتح المجال ويدخل الأمريكان، عنده هاي مخاطرة بالنسبة له، سقوط بالنسبة له. فاليوم العملية تبدلت. في البداية كان يقول لك إحنا الاجتماع كل واحد بغرفة، من الوسيط هو اللي ينقل. اليوم لأول مرة يجلسون في غرفة واحدة مباشرة. إذن هناك تدرج في العلاقات،
1: في السقوط،
2: وفي العلاقات الأمريكية الإيرانية، وهذا ما تريد أمريكا. لذلك لو تقرأ الشروط فعلا، اللي يقرأ الشروط يجدها لصالح إيران، الشروط بصورة عامة يجدها لصالح إيران. يعني حتى دول الخليج شوف من ضمن الشروط، وهذه ترجع على لقاء القاهرة، بأن يجب أن يكون يعني الآن يقول لك يجب أن اتفق الطرفان أن يحترم كل منهما الآخر وأن لا يعتدي عليه.
0: صحيح.
2: طيب الإيرانيين لم يعتدوا على أمريكا ولم يعتدوا على البرج، اعتدوا على دول الخليج باعتبارنا يعني كما يدعون بأننا نحن حلفاء لأمريكا.
1: يعني كلمة تتعهد في الترجمة العربية أتت ربما بأربع أو خمسة بنود، لم ترد ولا مرة تتعهد إيران.
2: نعم.
1: هذا واحد. بدليل أن الترجمة موجهة. هذا واحد. اثنان، تتفق

0: الولايات المتحده وايران
1: نعم.
0: او تتعهد الولايات المتحده
1: يعني
0: هذا النفس الموجود في الترجمه وما تعتمد على الاقل دوليا هي النسخه الانجليزيه ولكن هناك تلاعب ربما
1: هذه نسخه للشعب الايراني هذا خطاب موجه للشعب الايراني
0: نسخه الشعب الايراني منشوره على اكثر من موقع
1: انا اقصد اي نعم طبعا
0: ولكن انا اتحدث هنا عن الترجمه من الذي قام بترجمه هذه النقاط
2: باكستان
0: تتحدث الاردن
2: باكستان لا ويجيدوا الانجليزيه بالتاكيد لكن وكلام ابو عبد المحسن يعني يعني كتبت اللي يقراها الامريكي والايراني اثنين يقرونها في لغة مشتركة
0: أنا للعالم. أتحدث هنا عن النسخة العربية دكتور عادل
2: أوكي للعالم هذه ترجمة للي بالإنجليزي
0: ليست ترجمة نزيهة لا أرى أنها ترجمة نزيهة لأنها تشير إلى نصر إيراني موجود بين
2: طبعا هذا اللي كان مطلوب علشان تأتي إيران
1: هي موجهة للشعب الإيراني هم قاعدين يوجهون يعني خطابهم قاعد يوجه للشعب الشعب الإيراني الآن ما يقرأ إلا ما تقدمه الحكومة ما عنده إنترنت ما عنده تواصل مع العالم فبالتالي يقرأ ما توجهه له الحكومة من بيانات ومن معلومات
2: رئيس ترامب قالها أبو عبد المحسن قال إنه إحنا يعني مثل ما يقول نعطيهم مجال حتى يعني
0: نعم لكن يعني جزئية داخلي. تتعهد تمام وعندما نأتي لإيران تتفق إيران مع الولايات المتحدة يعني لها بعد آخر لها بعد عاطفي يبدو لي وهذا ربما يتماشى كما قال الدكتور أحمد مع لنقل المزاج الديني لأتباع المرشد وللحرس الثوري أيضا الذي يديرها بهذا
2: العالم الثالث
0: لدي فقط
2: عاطفيين وبالتالي الكلمات تنفع جماهيريا
0: 300 مليار الذي تحدثتما عنها قبل قليل تتعهد أيضا الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع خطة نهائية متفق عليها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ هذه الخطة من اتفاق نهائي 60 يوما ألا تعتبر هذه إشارة مبطنة إن لم تدفعوا سنغلق هرمز مباشرة
2: يعني
0: هذا البند السادس تتحدث البند السادس
2: لحظة
0: مباشرة يوحي بأن هناك
2: وستمنح الولايات المتحدة الأمريكية لكل التراخيص والاستثناءات والإذونات المطلوبة لإجراء المعاملات المالية ذات الصلة الدولية وعلى إيران بما في ذلك قرارات
0: ذات الصلة قد يقصد بها دكتور هنا توريد الأموال يعني لإيران كما فعلت
1: هو لأن في أوباما في قرارات بتوقيع عقوبات على من يتعامل مع النظام الإيراني
2: صحيح.
1: الآن ستمنح استثناءات بأن هذه 300 مليار اللي راح توضع لثاني فيها
0: خارج
1: استثناء
0: من العقوبات
1: فيها استثناء فهذه شوف هذه أحد أمرين يعني أحد أمرين يا اما ان يعني هذه ستستخدم هو طبعا مثل ما قلت لك ان هي كانها الدول الاقليميه دول الاقليميه يقصد فيها دول الخليج وهي قد تكون ان يعني بدال ما انتم لا تطالبون تعويض ترى احنا بنطالبكم 300 فيصير النقاش على 300 مليار مو على التعويض فبالتالي يبي يهجم عليك عشان انت تصير في خط الدفاع
0: هذه نقطه
1: هذا جانب الجانب الاخر كذلك الجانب الاخر مثل ما قلت لك هي ستدخل عن طريق الامريكان وبالتالي حتى يزال الحرج عن النظام الإيراني بأنه يتعامل مع أمريكا هو قاعد يتعامل مع دول المنطقة عن طريقها بشركات أمريكية
0: طيب يعني وجود الخليج لا شك أنه مؤثر لاتفاقية كهذه
1: لذلك تأتي دور اللجنة القاهرة في أنها يكون لها موقف في هذا الجانب يكون لها موقف في هذا الجانب بأنها تقدم ورقة
0: دكتور عايز ألا ترى أن اسمح لي هنا دكتور عايز ألا ترى أن هذا البند أصلا يعني قتل في مهده أو وئد في مهده كما يقول
2: أي بند
0: البند الذي يتحدث عن 300
2: لا لا ما قتل بالعكس هذا الحقيقة لصالح إيران بأنه هناك تعهد بأن تحصل وقال لك يعني على الأقل يعني أن تحصل على 300 مليار لإعمار إيران هذا واحد إيران هذا ليس من ضمن ما أنه تعويضاتها من الأمريكان ستطالب بتعويضات من الأمريكان هذه ما في روح وتعال تحصل ما تحصل هذا طبعا أكيد مش سهل يعني لكن السؤال اللي ينبغي علينا إحنا في هذه المنطقة أنه طيب احنا اللي انضربنا وتدمرنا.

0: وانقتل منا ناس وكذا وإلى آخره. يفترض أنه نجتمع يا أخي ونقدم مطالب واضحة أنه هل المبالغ اللي لإيران محجوزة لدى الأمريكان وبنوك أخرى ينبغي ألا تسلم للإيرانيين إلا بعد
1: كما حدث مع العراق.
0: نعم، أن نحصل على تعويضات. العراق مختلف لأنه في قرار قرارات
2: مجلس الأمن الدولي. لازم نروح من
0: قرارات مجلس الأمن الدولي.
3: هنا النقطة. هل
0: مش بالضرورة ننجح؟
3: هل سيوجد
0: بالضرورة ننجح لو رحنا لمجلس الأمن الدولي؟ لأنه هنا الفيتو الروسي، الفيتو الصيني قد يلعب دور.
3: هنا إنما هل سنخرج بقرار يعني باسم الأمم المتحدة؟
0: خلينا نجمع قرار خليجي يكون بيدنا، بعدها ممكن نساوم الروس والصينيين. أنتم أصدقاء.
3: لا، أقصد في حال يعني توصل الأمريكيون مع الإيرانيين إلى اتفاق، هل يمكن أن نخرج بقرار يعني بخلاف هذه الصيغة؟
1: البند 14، البند 14 من البنود يقول بأن يعني بعد ذلك أن كل هالقرارات تكون عن طريق مجلس الأمن.
0: أي صدور قرار.
1: أي
0: لا، أبو عبد المحسن، هذا الاتفاق. إيه؟ إذا تم الاتفاق إيه؟
1: يصدر
0: فيه يصدر
1: قرار. في قرار، فبالتالي هم سيذهبون
3: الاتفاق يصدر
0: على إيه؟ على إيه؟ على هذه
3: طيب، ولكن الأمم المتحدة بحاجة لمناقشة، وهناك مجلس أمن وهناك جمعية.
1: لذلك أنا أقول لك هذه العملية راح تقعد لها سنتين ثلاث سنين.
3: وهذا نقطة الوقت الذي كنا نتحدث
1: عنه. لذلك هذه يعني
0: الإيرانيين يريدون التمديد أكثر.
1: ترامب بيروح عن الحكم، ويمكن النظام الإيراني لما انتقف الحرب سيكون هناك تغيير داخل إيران، فستغير كثير من المعادلة.
0: ويقال إن فاز يا أبو عبد المحسن إن فيست زوينة مع إيران.
3: طيب
0: إذا جاء.
3: طيب هنا الإشارة إلى 300 مليار، أليست هي ذاتها المحتجزة في الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: لا.
3: أو على الأقل تبقى تلك 300 ونريد 300 ثانية.
1: لا، هي الأموال حسب التقديرات، الأموال المحتجزة الآن بحدود 24-25 مليار الإيرانية، في 10 منها
3: الولايات المتحدة.
1: لا، في 10 منها في قطر أيام أوباما، جمعت إلى عند قطر ولم تسلم إليها في 10 منها.
0: في فيتنام الجنوبية. إيه؟
1: في دول مختلفة أيام أوباما، أيام أوباما وبايدن، تم تحويلها إلى قطر وجمدت في قطر. وفي مبالغ خارج في أمريكا، فهي بحدود 24 مليار. غير ال 300، 300 هذه اللي هو
3: ادعاء الحكومة الأمريكية،
0: إعادة الإعمار.
3: الحكومة الإيرانية هي من ادعت أن لديها 300 مليار في الخزائن الأمريكية. هذا ادعاء.
1: ادعاء أي، بس الحديث عن تقدير الأرقام 24 مليار تقريبا، 24، 10 منها في قطر حاليا تقريبا. هذا
0: بس 300 هذه ما لها علاقة
3: هذه. أنا لا أعلم، لا علاقة لها مباشرة، ولكن أقصد
0: هذه جهزت لإعادة إعمار إيران بعد الحرب.
3: طيب بدقيقة دكتور أحمد المليفي، كيف ترى مصير مضيق هرمز؟
1: شو مضيق هرمز؟ سيظل نقطة خطر، سيظل نقطة خطر بالنسبة لنا كدول الخليج، خاصة احنا اعتمادنا على المضيق في الدول الثلاث، الكويت والبحرين وقطر، حتى السعودية وحتى الإمارات. مضيق هرمز مهم بالنسبة لهم، لأن المنافذ الأخرى ليست مجهزة، وبالتالي لن تعود الأمور كما كانت. مضيق هرمز حتى أيام الشاه ترى هدد في قلقه، لكن أول مرة يغلق واستخدم كورقة، وممكن يستخدم في المستقبل. لذلك يجب علينا أن نخطط من الآن على أن نوجد بدائل.
3: صحيح.
1: اتفاق دول الخليج قبل فترة في خبر أن السعودية اتفقت مع تركيا على خط سكة حديد.
3: سكك حديد أو بايبلاين
0: كله عن طريق سوريا.
1: فبالتالي من الآن يجب أن نفكر، يجب أن نفكر بالنسبة لي الموانع البحرية، يجب أن نفكر بالنسبة لي. شوف أنا وجهة نظري بأن إحنا بعد 10 سنوات بالكثير هناك مواجهة أخرى مع إيران.
3: أنا هنا وبالتالي الوقت الذي أود فقط أن أعطي دقيقة، هل ستنجح أم ستفشل المفاوضات في سويسرا دكتور عيد؟
0: ستتعثر وتصاب بسكتات ومن ثم ترجع، لكن من مصلحة الإيرانيين أن تنجح المفاوضات.
3: كل الشكر إذن للمحلل السياسي الدكتور عيد المناع والوزير الأسبق دكتور أحمد المليفي. دكتور عايد جاء معي مرتين. على كل الشكر لكما، وشكر موصول لكم مشاهدينا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من ملفات ساخنة، دمتم برعاية الله.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.

لم يكن من بد أمام مؤسسي دولة الكويت ومهندسي نهضتها مطلع الخمسينيات سوى الالتفات إلى النواحي التنظيمية لإدارة البلاد ووضع مرجعيات واضحة للقرارات التي تتخذ بشأنها. ومن هنا كان إنشاء اللجنة التنفيذية العليا، حيث أصدر أمير البلاد الشيخ عبد الله السالم الصباح في 19 من يوليو من عام 1954 ميلادية مرسوما أميريا بشأن تشكيل تلك اللجنة لوضع سياسة موحدة للإصلاح الداخلي، بما في ذلك تنظيم دوائر الحكومة ورعاية المصالح العامة. وضمت اللجنة في عضويتها كل من سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ جابر العلي الصباح، والشيخ خالد العبد الله السالم، وأحمد عبد اللطيف بوحمدي، وعبد اللطيف إبراهيم النصف، وعزت جعفر، بالإضافة إلى المستر ستروفر وأحمد السيد عمر. وبدأت اللجنة اجتماعاتها في 19 من يوليو من عام 1954 ميلادية في مبنى وزارة المالية. تواصلت اجتماعاتها التي بلغت 64 اجتماعا في بناية مجلس الشورى، حيث اتخذت هذه البناية مقرا لها وأنشأت لها مكتبا دائما فيها. لقد وضعت اللجنة التنفيذية العليا الأسس الأولى في كل دائرة حكومية لما يمثل وزارة كاملة، قبل أن تظهر الوزارات في الحكومة الأولى التي أنشئت بعد استقلال الكويت في عام 1961 ميلادية. ومن تلك القرارات التي اتخذتها اللجنة إيجاد كادر منقح لجميع موظفي الدولة، والهدف منه تنظيم شؤون موظفي الدولة وتنسيق النظم المتبعة بشأن الوظائف والتوظيف وتوحيدها في جميع الدوائر الحكومية لإيجاد نوع من الاستقرار في تلك الدوائر. فطلبت اللجنة إلى كل دائرة أن تعين مندوبين عنها لتكوين لجنة فرعية تتولى أمر وضع نظام

للموظفين. وبالفعل تألفت اللجنة الفرعية المذكورة وتوالت اجتماعاتها، حيث وضعت النظم المتفق عليها إلى أن انتهت إلى وضع نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 ميلادية. ثم عرض النظام على اللجنة التنفيذية العليا، وبعد دراسة ومداولات انتدبت اللجنة أحد أعضائها وهو الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح ليتولى رئاسة لجنة فرعية منبثقة عن لجنة نظام الموظفين تلك، يعهد إليها بتصنيف الوظائف ووضعها في الدرجات المنصوص عليها في نظام الموظفين. وفي 16 من مايو من عام 1955 ميلادية أصدرت اللجنة التنفيذية العليا تعميما موجها إلى جميع الدوائر يقضي باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الأنظمة الواردة في نظام الموظفين والتقاعد للسنة المذكورة، والمصدق عليه من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ عبد الله السالم الصباح، والتعليمات الواردة في المذكرة التفسيرية للوائح التصنيف. وهكذا بدأ بتطبيق الكادر اعتبارا من الأول من يناير من عام 1955 ميلادية، وألزمت اللجنة الدوائر الحكومية بتقديم تقارير وافية عن سير العمل بها وإيقاف تثمين الأراضي الواقعة خارج السور وتنظيم العلاج في المستشفيات الحكومية وإسناد مهمة الإشراف على الصحف والمجلات المحلية إلى مجلس المعارف، والموافقة على إباحة إنشاء السينما في الكويت بشروط، وأن تكتب جميع اللافتات التجارية باللغة العربية وتحتها ترجمتها باللغة الإنجليزية بخط أصغر. وعنيت اللجنة التنفيذية العليا بتنظيم الجهاز المالي للدولة، فقررت انتداب خبير ليتولى شؤون المحاسبة، وطلبت إلى كافة الدوائر إعداد موازناتها التقديرية لعام 1955 ميلادية. واستخدمت اللجنة خبيرا فنيا لدائرة تسجيل الأملاك لتنظيمها وفقا للأساليب الحديثة، وألحقتها بإدارة المالية، كما قررت دمج الإسكان والتأثيث مع مكتب الشؤون الإدارية وجعلها دائرة واحدة تسمى دائرة الإسكان، على أن تكون هذه الدائرة مسؤولة أمامها مباشرة كما يجب عليها تطبيق نظام الإسكان والتأثيث المصدق عليه من اللجنة التنفيذية العليا في 5 يناير من عام 1955 ميلادية. وقد أدركت اللجنة الحاجة الماسة إلى إصدار جريدة رسمية تتولى نشر الأنظمة والبيانات والإعلانات الحكومية لكي يطلع عليها أكبر عدد ممكن من الناس تعميما للفائدة. فانتدبت عضوا موظفا من كل دائرة حكومية لدراسة الموضوع، وبعد عدة اجتماعات صدر أول عدد من الجريدة الرسمية الكويت اليوم، وذلك في 11 من ديسمبر من عام 1954 ميلادية. ورأت اللجنة بهذه المناسبة ضرورة وجود مطبعة حكومية تتولى طباعة كافة المطبوعات الحكومية بما فيها الجريدة الرسمية، فقررت بتاريخ 13 من ديسمبر عام 1954 ميلادية إنشاء دائرة المطبوعات والنشر وإلحاق الجريدة الرسمية ومطبعة الحكومة بها، كما عهد إلى الدائرة فيما بعد الإشراف على شؤون الصحافة في الكويت، كما أعلن في حينه عن شراء مطابع على أحدث طراز.

كانت الكويت مطلع الخمسينيات على موعد مع نهضة مجتمعية وتطور اقتصادي يلامس الواقع ويمتد أثره مشتملا نواحي الحياة كافة. وبالنظر إلى الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين، فقد ودع المجتمع أنماط الحياة التقليدية لينتقل إلى أساليب جديدة في تقديم الرعاية الطبية، قائمة على بناء أحدث المراكز الطبية وتجهيزها بما تحتاجه من أجهزة متطورة وكوادر طبية عربية وعالمية. وبحسب باحثين، فإن عام 1949 ميلادية الذي تم فيه افتتاح المستشفى الأميري يعد بداية للنهضة الصحية في البلاد، إذ انطلقت بعده العديد من المشاريع، من بينها إنشاء نواة للصحة الوقائية في عام 1950 ميلادية في مستوصف دسمان، ثم تبعه في السنة التالية إنشاء الحجر الصحي للوقاية من انتشار الأمراض الوبائية. وتقرر في الحقبة ذاتها إنشاء مستشفى جديد يكون رديفا للمستشفى الأميري الذي لم يعد وحده قادرا على تقديم الخدمات نظرا للزيادة المضطردة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى البلاد بغرض العمل والإقامة، والذين تقدم لهم الخدمات الطبية كاملة على قدم المساواة مع المواطنين. وهذه الزيادة لم تكن في الحسبان. وافق مجلس الإنشاء في اجتماعه في 27 من أبريل في عام 1955 ميلادية على إنشاء المستشفى الجديد الذي عرف بمستشفى الصباح، حيث أعدت المخططات ورصدت له الميزانية اللازمة، وتم الاتفاق مع الشركة المنفذة لإنشاء البناء والانتهاء منه في 5 سنوات، مع إضافة 2 أخريين لإكمال عمليات تركيب الأجهزة اللازمة وتوفير الأيدي العاملة الفنية المدربة استعداداً لافتتاح هذا الصرح الطبي المتطور. ويتكون مستشفى الصباح عند إنشائه من 3 مبان كبيرة يخصص كل منها لنوع معين من الأمراض، فإلى الوسط يقع المبنى الرئيسي وهو خاص بالجراحة، وبالقرب منه قسم الأطفال، وإلى الشرق يقع قسم الأمراض الباطنية، ويشتمل على مساكن خاصة للأطباء الوافدين ومبنى تعقيم الملابس وأغطية الأسرة وغيرها. وفي عام 1951 ميلادية تم إنشاء مراكز للطفولة والأمومة في عدد من مناطق الكويت، كما أنشأت دائرة الصحة مركزاً للحجر الصحي لفحص الوافدين قبل دخولهم البلاد، ومراكز أخرى للصحة الوقائية. ومن أهم واجباتها نشر الوعي الصحي لدى عامة الناس من بعض الأمراض المؤذية الوافدة من الخارج، كأمراض الكوليرا والجدر والحمى الصفراء والسعال الديكي وغيرها. ولما كان مرض السل من الأمراض الخطيرة الشائعة، فقد أولت دائرة الصحة في 50ينيات من القرن المنصرم عناية خاصة بهذا المرض وسبل الوقاية منه، حيث تم إنشاء مصح ومستشفى للأمراض الصدرية. وفي عام 1957 ميلادية وفرت غرف للأشعة مع ما يتعلق بها من تجهيزات فنية، وذلك لإجراء الفحوصات لمرضى السل والمخالطين لهم. ونظرا لما شهدته البلاد من توسع لإنشاء المدارس في عام 1951 ميلادية

فقد بادرت دائرة الصحة إلى إنشاء قسم خاص بصحة الطلبة والطالبات، وكان من واجباته تطعيم الطلبة والطالبات ضد الأمراض المختلفة في بداية كل عام دراسي، وإجراء مجموعة من الفحوصات للصدر والعيون والأسنان، إلى جانب إنشاء عيادة طبية تحت إشراف طبيب ووجود ممرضات وممرضين في كل مدرسة. وافتتح في العام ذاته قسم خاص لعلاج الأسنان في المستشفى الأميري، كما تأسس قسم البيطرة لعلاج الحيوانات والمحافظة على الثروة الحيوانية ومراقبة الحيوانات المستوردة من الخارج وفحص الحيوانات المذبوحة والإشراف على المذبح البلدي بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في البلدية. كما افتتح في الوقت ذاته مستشفى الجذام وقسم العلاج الطبيعي والتدليك بالمستشفى الأميري، وافتتحت مراكز تنظيم الأسرة بما تشتمل عليه من عيادات مختصة بأمراض النساء والولادة ومكتب فحص الراغبين في الزواج. وفي عام 1960 ميلادية افتتح مصح المجوع، كما أنشئت شعبة الإرشاد والتثقيف الصحي، وتم إصدار 16 قانوناً صحياً تعتبر بمثابة دستور صحي شامل يساير التقدم الملموس في الخدمات الصحية. وتشتمل هذه القوانين العديد من البنود، من بينها تنظيم قيد المواليد والوفيات وتنظيم مزاولة مختلف المهن الطبية ومكافحة الأمراض السارية وإجراءات الرقابة الصحية على القادمين إلى الكويت من حجاج وغيرهم ومراقبة الإتجار بالعقاقير المخدرة وفتح الصيدليات ومستودعات الأدوية والتراخيص ومراقبة المؤسسات العلاجية وغيرها.

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

أكدت بورصة الكويت أن صدور قرار هيئة أسواق المال باعتماد الإطار التنظيمي والتشريعي لصناديق المؤشرات المتداولة وتعديل قواعد البورصة يعد خطوة محورية في مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية وتنويع أدواتها.

سجلت سلطنة عمان فائضاً في الميزان التجاري بلغ 1,540,000,000 ريال عماني، ما يقارب 4 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري. كما سجلت الصادرات انخفاضاً بنسبة 8.15 في حين انخفضت الواردات بنسبة 11.17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

حققت السعودية تقدماً كبيراً في مؤشر ممارسة المراجعة والمحاسبة بتقدمها إلى المرتبة التاسعة عالمياً ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن موازنة العام المالي 2025-2026 شهدت زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز لتصل إلى نحو 160 مليار جنيه، وتعمل الوزارات على توفير أكثر من 30 سلعة أساسية للمساهمة بتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر.

سجلت الحكومة البريطانية عجزا في الموازنة بلغ أكثر من 23 مليار و300 مليون جنيه استرليني، ما يقارب أكثر من 30 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت تكاليف فوائد الديون القياسية الدافع الرئيسي وراء هذه القفزة.

تعهدت مجموعة الدول الأوروبية الصناعية السبع بهدف طموح يتمثل في تنويع اقتصادها بعيداً عن الصين، ما يعزز جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة اختلال التوازن التجاري المتزايد مع أكبر قوة تصديرية في العالم. وناقش قادة التكتل كيفية التعامل مع المحادثات التجارية المقبلة مع بكين، بما في ذلك اعتماد أدوات تجارية جديدة.

خفض بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة التاسعة على التوالي بواقع 20% إلى 14.20% مع تباطؤ التضخم إلى 5.13%، وهو أبطأ معدل خلال 3 سنوات. وجاء الخفض مدعوما جزئيا بتداعيات اضطرابات الشرق الأوسط.

رفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات في مايو إلى وجهات رئيسية في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، وعلى الرغم من الزيادة فقد ظلت أقل بكثير من مستوياتها قبل عام نتيجة القيود المفروضة بهدف حماية الإمدادات.

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرز أن القرارات الخاصة بالمدفوعات الدوائية وتغطية شركات التأمين الصحي لتكاليف العقاقير المبتكرة تعد شأناً داخلياً وقراراً يقع ضمن الاختصاص الوطني لبلاده. جاء هذا التصريح بعد أن أطلقت أمريكا تحقيقاً جمركياً في الرسوم المتعلقة بتسعير الأدوية بألمانيا.

تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملاتها الأسبوعية وسجلت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بنسبة 1.1%، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار المخاوف من تجديد السياسة النقدية، ما أضعف جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

تعتزم اليابان تحديد هدف يتمثل في ضخ استثمارات عامة وخاصة مشتركة بقيمة نحو 370 تريليون ين، ما يعادل تريليونين دولار و300 مليون دولار بحلول عام 2040 عبر 17 قطاعا استراتيجيا، وذلك ضمن استراتيجية النمو الجديدة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة بورش التوصل سريعاً إلى اتفاق بشأن حزمة ثانية لخفض التكاليف لصناعة السيارات الرياضية، وشهدت أرباح بورش تراجعاً إضافياً في الربع الأول من عام 2026 نتيجة لتزايد التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية والفجوات في تشكيلة طرازاتها.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، يجوز للمحكمة زيادة العقوبة القانونية عن الحد الأقصى المقرر بشرط ألا تتجاوز ضعف هذا الحد إذا ارتكب الشخص جريمة عنيفة أو تميزت بالتهديد أو إذا تسببت في إيذاء أشخاص آخرين أو تخريب ممتلكاتهم وكان مرتكب جريمة تحت تأثير المخدرات أو

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

0: الأحداث في مثل هذا اليوم.
1: الثاني والعشرون من يون. جاكرتا العاصمة الأندونيسية تحتفل سنويا في يوم الثاني والعشرين من يونيو بذكرى إنشائها في العام 1527، وذلك عندما طرد القائد المسلم فتح الله المحتلين البرتغاليين منها. كانت جاكرتا آنذاك الميناء التجاري المهم بمملكة سوندا، وكانت تعرف باسم سوندا كيلبا.

بعد استيلاء الألمان على أوكرانيا وعلى عدد من المدن الروسية أهمها لينينغراد، توجهوا في العام 1941 إلى موسكو بجيش من قوات دول المحور قوامه 4.5 مليون جندي. لكن المناخ البارد والثلوج والهجوم السوفيتي المضاد غير مسار الحرب العالمية الثانية وانقلبت ضد ألمانيا النازية.

في العام 1946 وجه الزعيم الهندي المهاتا غاندي من نيودلهي نداء إلى حكومة جنوب أفريقيا العنصرية، طالبها فيه بإيقاف أعمال عنف يقوم بها البيض ضد المواطنين الأصليين.

في العام 1982 انتقل الأمير تشارلز وزوجته الأميرة ديانا من المستشفى إلى مقر إقامتهما بقصر كينغستون، ومعهما المولود الأول الأمير ويليام، ليكون الثاني على ترتيب العرش البريطاني بعد والده الأمير تشارلز.

في العام 1986 سجل لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفين في مرمى إنجلترا في جولة الربع النهائي من كأس العالم في المكسيك، كان أحدهما عن طريق لمسة اليد، فيما كان الهدف الثاني بالمراوغة، وتم اختياره كهدف القرن العشرين.

في أول ظهور له أمام الأمم المتحدة وجه الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا في العام 1990 كلمة إلى اللجنة الدولية الخاصة بمناهضة التمييز العنصري، أكد فيها ثبات موقف المجلس الوطني الأفريقي الرافض لنظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.

في العام 2010 سجل رئيس وحدة قسطرة القلب في المستشفى الصدري في دولة الكويت الدكتور إبراهيم الرشدان إنجازا علميا بابتكار طريقة جديدة لعلاج تفرع شرايين القلب عن طريق القسطرة، وتم نشر الابتكار في مجلة القسطرة الأمريكية، وهي من أكبر المجلات العلمية.

في العام 2013 لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو توافق على ترشيح المواقع الأثرية في جزيرة فيلكة لتنضم إلى القائمة التمهيدية للتراث العالمي.

في العام 2020 تخطى عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا حاجز 9 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 469,000 حالة وفاة وحوالي 4,466,000 حالة تماثلت للشفاء.

وفق نهج قيادة حكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تتجسد مفاهيم التكاتف بين أبناء المجتمع، ويعمل الجميع بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار في مسار يعكس وعي المجتمع وسعيه لبسط أمانه.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز وبالريادة، غير الأول

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران خلال جولة المفاوضات الأولى. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو أغلقت مضيق هرمز. استشهدوا 3 فلسطينيين في غارتين منفصلتين للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وجنوبه. الأمم المتحدة تقول إن السودان لا يزال يشكل أكبر

أزمة نزوح عالميا. روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف منشآت النفط والطاقة والنقل، وأحد عشر قتيلا بهجوم إرهابي في نيجيريا. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد العوشرجي أكد عمق العلاقات التي تربط دولة الكويت بجمهورية الصين الشعبية، وحرص دولة الكويت على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي. جاء ذلك خلال استقبال الوزير المعوشرجي لسفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين يوم أمس في مكتبه بقصر السيف، بحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت المستشار ليو شانغ، والسكرتير الثاني في السفارة زهو جيان، والملحق الدبلوماسي في السفارة تشين هاونان. وذكر بيان صادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الكويتية الصينية في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان يوم أمس مع رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي، بحث سبل دعم وتطوير مجالات التعاون العسكري والدفاعي بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الفريق الركن الشريعان للفريق أول الرويلي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأضافت رئاسة الأركان العامة للجيش أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومناقشة مجالات التعاون العسكري والدفاعي. ونتحول إلى سويسرا، حيث أعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك اختتام الجلسة الأولى للمحادثات رفيعة المستوى بين أمريكا وإيران في سويسرا. وأضاف البيان أن قمة بحيرة لوسترين انعقدت في أجواء إيجابية وبناءة، وتم إحراز تقدم مشجع بما في ذلك إنشاء آلية لإجراء المزيد من المحادثات الفنية. وأشار البيان إلى موافقة الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على الوساطة. ومن جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز أن المفاوضات بين واشنطن وطهران أحرزت تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية. وقال فانس إن توتر العلاقات بين دول المنطقة وإيران كان عاملا رئيسيا في عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن الجميع الآن يمكنهم العمل معا لتعزيز السلام والازدهار للجميع. وفي وقت سابق أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات جديدة مع انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية المباشرة في سويسرا، محذرا من أن المفاوضين الإيرانيين لن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم إذا أغلقت طهران مضيق هرمز.

كما هدد الرئيس الأمريكي مجددا بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق رغم بدء المفاوضات المباشرة بين أمريكا وإيران في بورغونتشوك في سويسرا. وفي القاهرة رحب وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي والسعودية الأمير فيصل بن فرحان وباكستان محمد إسحاق دار وتركيا هاكان فيدان، رحبوا بتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. واعتبر الوزراء في بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة الذي استضافته القاهرة هذا التطور المهم، وصفوه خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى تداعياته على أسواق الطاقة ومسارات الملاحة البحرية الدولية وسلاسل الإمداد العالمية والتجارة الدولية. ونتحول إلى لبنان، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق شرق وجنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخر. وبدوره دعا الجيش اللبناني أهالي القرى الجنوبية إلى ضرورة التريث في العودة إلى مساكنهم حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. ونبقى في الشأن اللبناني، حيث أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات وقعت منذ يوم الخميس الماضي. ومن جهته قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتز إنه لم ولن يكون هناك أي قيود تمنع جنود الاحتلال من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان، وأن القوات تظل متمركزة في مواقعها ضمن المنطقة الأمنية. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 11 فلسطينيا جراء غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من البلدات والمخيمات في محافظات رام الله والبيرة وطول كرم والخليل بالضفة الغربية المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا بينهم طفل خلال عمليات الاقتحام التي استهدفت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وفي الأردن، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم يعقد اجتماعا مستأنفا لدورته العادية 165 في العاصمة الأردنية عمان برئاسة مملكة البحرين لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها إقرار تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية. وقالت جامعة الدول العربية في بيان

أن الاجتماع يتضمن بندا بشأن إقرار تعيين نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية بتفويض من القادة العرب، إضافة إلى بحث تعيين عدد من رؤساء بعثات الجامعة العربية في الخارج. لا زالت هذه الأنباء تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. في السودان، شنت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع هجمات على أسواق ومحطات وقود في عدة مدن بولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان. وفي سياق متصل، أكد الجيش السوداني أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع بمسيرات انقضاضية على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وذكر الجيش أن الهجوم استهدف عددا من المواقع من بينها محلات تجارية في محيط سوق الدلنج، مشيرا إلى أن الهجوم سبقه قصف بالمدفعية الثقيلة للمدينة. وفي بروكسل، دعا الاتحاد الأوروبي الدعم السريع إلى وقف هجماته على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية واستهداف البنية التحتية المدنية. ودعا البيان الأوروبي كذلك إلى السماح للمدنيين بمغادرة المنطقة بحرية وأمان، إضافة إلى تمكين المنظمات الإنسانية من الوصول السريع والآمن دون عوائق. ونتحول إلى الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استهدف خلال الليل مستودعا للنفط في مدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ومنشأة لنقل النفط في منطقة كراسندوار في روسيا. وحث زيلينسكي السلطات في بيلاروسيا على تفكيك محطات وسيطة، قال إنها تلعب دورا في شن هجمات الطائرات المسيرة الروسية على المناطق الأوكرانية. وفي موسكو، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أكد أن روسيا لا تنتظر تنفيذ تفاهمات قمة الألاسكا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، بل النصر وتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار ضرب مواقع البنية التحتية للوقود والطاقة ومصافي النفط ومستودعاته في أوكرانيا. وفي لندن، ذكرت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتزم إعلان استقالته من منصبه اليوم مع تحديد جدول زمني لمغادرته السلطة. وقالت الصحيفة إن ستارمر توصل إلى قناعة بعدم إمكانية استمراره في منصبه عقب مشاورات أجراها مع وزراء ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين. في نيجيريا، قتل 11 شخصا في هجوم شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم ما يسمى بداعش في شمال شرق نيجيريا. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا. نائب الرئيس

الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران خلال جولة المفاوضات الأولى. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو أغلقت مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين في غارتين منفصلتين للاحتلال الإسرائيلي شمال

أوكرانيا تتبادلان استهداف منشآت النفط والطاقة والنقل، وأحد عشر قتيلا بهجوم إرهابي في نيجيريا. وبهذا والإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم، مسايم،
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
10: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجاع.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شذرات، حيث نلتقي بكم اليوم مع كلمة نافعة يقدمها فضيلة الشيخ عبد المحسن الضيدان في موضوع يلامس جوانب من حياتنا ويعزز قيمنا ويقربنا إلى معاني الخير والاستقامة. نسأل الله تعالى أن يجعل ما يطرحه في هذا اللقاء علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفع به الجميع، وأن يبارك في الجهود المبذولة فيه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في أسباب إعانة طالب العلم على الحفظ: اغتنام الأوقات المناسبة في اليوم للحفظ، وهذا أمر يختلف حسب الأشخاص. في ناس يعني ما يقدر يحفظ إلا الظهر يرتاح، أو ما عنده وقت. يعني بعض الطلبة كان في الثانوية يقول حفظت 11 جزء ما بين الظهر بعد ما أطلع من المدرسة إلى صلاة العصر. هذه الساعتين كنت أنام فيها أول، بعدين لما بديت أحفظ القرآن في الساعتين هذيلي حفظت 11 جزء. فاغتنام هذا الوقت أو كل إنسان بحسب. لكن أيه أفضل الأوقات؟ قالوا أفضل الأوقات بالنسبة للذاكرة هو السحر، آخر الليل. السحر هو أفضل الأوقات لحفظ

0: العلم ولكون الذاكرة تكون يعني في وضع أفضل أحوالها للحفظ في هذا الوقت هو آخر الليل، بشرط أن يكون هذا الذي يريد أن يحفظ يكون قد نام أول الليل، يقوم آخر الليل ويجد نفسه في هذا الوقت الحفظ سهل، حتى لما يقرأ النصوص النص يجده واضح سهل بسرعة يحفظه. لماذا؟ سأقول لكم لماذا الآن. فمن جميل الوصايا ذكر أن المنذر قال للنعمان ابنه، النعمان بن المنذر أبوه المنذر قال له وهو صغير، قال يا بني أحب لك النظر في الأدب بالليل، يعني إذا صار الليل آخر الليل النظر بالليل، فإن القلب بالنهار طائر وبالليل ساكن، وكلما أوعيت فيه شيئا علق، يعني تعلق في القلب خلاص ما يروح. فتعقب الخطيب البغدادي رحمه الله هذه الوصية بقوله إنما اختاروا المطالعة بالليل لخلو القلب، فإن خلوه يسرع إليه الحفظ. ولهذا قيل للنعمان بن يزيد ما أعون الأشياء على الحفظ؟ قال قلة الغم. شنو أعون شيء إنك ساعدك؟ قال ما عندك غم، ما في غم، قلة الغم. طيب قال الخطيب وليس تكون قلة الغم إلا مع خلو السر وفراق القلب، والليل أقرب الأوقات إلى ذلك. وقال إسماعيل نويس إذا هممت أن تحفظ شيئا فنم ثم قم عند السحر فاسرج، بطل ليتاتك وقلوباتك، فاسرج وانظر فيه فإنك لا تنساه بعد إن شاء الله. نام وقوم آخر الليل انظر فيه فإنك لا تنساه أبدا. طبعا الأمر الخامس المعين هو اختيار أيام الشباب الحفظ، لأن نركز مع أولادنا مع أوقات الشباب مهم، لأن الحفظ في هذا السن يركز كما قال طلب الحديد في الصغر كالنقش في الحجر، قال ذلك الحسن البصري. وكذلك أيها الأحبة، كان السلف يكرهون أولادهم إلى مجالس العلم، حتى قال عبد الله بن داود المتوفي سنة 213 ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث. الأمر السادس اختيار الأماكن المناسبة للحفظ. المكان المناسب لا تقعد في السوق ولا تقعد في الجمعية ولا تقعد في الشارع ولا كذا تحفظ، لا تقعد في المكان اللي فيه هدوء. في بعض الناس سبحان الله عنده يعني شواذ قليل ما يعرف يحفظ إلا إذا صار صياح وكذا يكيف، هذا إذا في إزعاج يكيف، هذا شيء آخر سيا قليلين، لكن التركيز في الحفظ يحتاج إلى هدوء، تختار الأماكن البعيدة عن الضوضاء. السابع الجهر بقراءة ما يراد حفظه، إذا بتحفظ شيء اجهر فيه، لأن دائما إذا تكلمت في النص إذا تكلمت فيه راح تحرك لسانك وراح تسمع أذنك، هذه حاستان، وإذا نظرت إليه ببصرك هذه ثلاث، وإذا كتبت بيدك هذه أربع. كلما تحركت الحواس استخدمت الحواس في حفظ النصوص فإن لا ستركز عندك. وذاك الزبير بن بكار قرشي قال توفي سنة في القرن منتصف القرن الثالث الهجري، قال عندما رأى ابنه يتحفظ سرا فقال له إنما لك من روايتك هذه، أي حفظك سرا، ما أدى بصرك إلى قلبك، فإذا أردت الرواية أي الحفظ فانظر إليها واجهر بها، فإنه يكون لك ما أدى بصرك إلى قلبك وما أدى سمعك إلى قلبك. وهذا جميل، يعني تعبير جميل. ذاك يقولون اليوم علماء التربية اللي ذكرت لكم كثرة الحواس المشاركة في النطق أو في تلقي النصوص كل ما زادت كان أحفظ وأسرع وأيسر. الثامن إحكام الحفظ بكثرة تكراره، وهذه قضية مهمة، كرر الحفظ كرر النص، هذه مهمة جدا. بعض الناس بس يحفظها خلاص يتركها.
1: إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، بعد أن تناولنا حديثا نافعا حول طلب العلم وأثره في بناء الإنسان ورفعته. نسأل الله تعالى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا علما نافعا وعملا صالحا وإخلاصا في القول والعمل، وأن يبارك في أوقاتنا وجهودنا. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وإلى لقاء قادم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة.

0: قبل تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
1: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:27 صباحا.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: صباح الخير. صباح الخير، عالم جديد
2: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
3: صباح الخير،
2: عالمنا الأجمل.
4: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح البهجة، صباح الفرح والأمل والتفاؤل. صباحكم جميل مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم تحية تشبه عبير الأرض الطيبة عبر أثير إذاعة دولة الكويت وفي برنامجكم صباح الخير. مع كل شروق جديد تمنحنا الحياة فرصة أخرى لنبدأ من جديد، لنمحو خيبات الأمس ونرسم بأيدينا ملامح غد أجمل. الصباح أيها السادة ليس مجرد توقيت زمني، بل هو حالة نفسية ودعوة مفتوحة للتفاؤل. يقول الكاتب العالمي مارك توين: السر في التقدم نحو الأمام هو البدء فقط، فلا تنتظر أن تكون الظروف مثالية، لأنها أبدا لن تكون مثالية. لتبدأ السعي نحو أحلامكم، بل اجعلوا من الصباح خطوتكم الأولى. وكما نقول دائما، إن الأمل نافذة صغيرة مهما صغر حجمها، إلا أنها تفتح آفاقا واسعة للحياة. وفي كلمات الشاعر جلال الدين الرومي عمق يلمس القلوب حين قال: لا تحزن، فكل ما تفقده يعود إليك في شكل آخر. فلنمضي في هذا اليوم بقلوب مطمئنة وأرواح تترقب الجميل. لكم تحية جميلة صباحية من أسرة الإعداد محمد القحطاني، ثامر الدحاني،

صباح الخير، صباح يشرق بنور الطموح وتزدهر فيه الأحلام بالعمل والاجتهاد. في كل صباح فرصة جديدة لنبدأ من جديد ونرسم لأنفسنا طريق النجاح، فنسأل الله أن يكتب لنا ولكم الخير وأن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا. هذه تحيات أسرة التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف وعبد الرحمن العنزي.

0: وهذه تحية صباحية من عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية.
1: ولأننا نسعى معا لتكون أيامنا خطوات راسخة نحو نضجنا وتطوير ذواتنا، نطرح عليكم هذا الصباح سؤالا عميقا للتأمل، ودائما نقول إذا أردت أن تصف نفسك بمفهوم أو معنى واحد تعلمته من التجارب الماضية، فما هو هذا المعنى وكيف ستجعله نبراسا لك في مستقبل الأيام؟ تأملوا مستمعين في هذا السؤال، ولنجعل من هذا الصباح بداية لوعي جديد. أهلا بكم معنا في صباح الخير، ومتعكم الله بوافر الصحة والأمل. لكم تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.
2: ومن التنفيذ على الهواء هذه تحيات عنود لرجيب.
0: تذكر عزيزنا المستمع بأننا دائما بحاجة لإجابة السؤال الذي طرحته الزميلة زينب. إذا لم تكن قد تابعت معنا ستعيد عليكم السؤال مرة أخرى. ماذا قلت بسؤالك يا زينب؟
1: سؤالنا لهذا اليوم: إذا أردت أن تصف نفسك بمفهوم أو معنى واحدا تعلمته من التجارب الماضية، فما هو هذا المعنى؟
0: ما هو هذا المعنى؟ مع تحيات المخرج بدر المروان.
1: إعلاء لراية تجمعنا، ونبض واحد يحرك طموحنا، نقف معا تحية للسلام الوطني.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا عوضته. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين،

مثل صوم التطوع، مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حين نتحدث أيها السادة عن الوطن، لا نتحدث عن أمس مضى وانتهى، بل عن غد نصنعه بأيدينا الآن. الوطن ليس هتافا يعلو في المحافل، بل هو ذلك الإتقان الخفي الذي نضعه في كل مهمة نقوم بها. إن رفعة الأوطان لا تحدث بالمصادفة ولا توهب هبة، بل هي خصيلة عرق العامل في معمله، وفكر المعلم في صفه، ونزاهة المسؤول في مكتبه. الوطن أمانة غالية نتوارثها، وكل جيل مطالب بأن يسلم هذه الأمانة لمن بعده أكثر نماء وأعلى شأناً.

0: من نبض التفاؤل في قلوبنا ننتقل معكم إلى أجواء طقسنا الاستثنائي لهذا اليوم. نبدأ صباحنا مع خيوط الشمس الذهبية التي تشرق بكل جاذبية في سماء الكويت، حيث تسجل درجات الحرارة الآن 36 درجة مئوية. ومع أن دائما الحرارة تعدنا بيوم صيفي حار يمتاز بالحماس وقد تصل ذروته إلى 44 درجة سيليزية، إلا أن هناك بشائر لطيفة تحملها لنا الأرصاد، إذ تشير لوحة الطقس إلى انخفاض متوقع في درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة القادمة لتمنحنا نسمات أكثر اعتدالاً. وما يزيد صباحنا جمالا هو تلك النسمات الشمالية الخفيفة إلى المعتدلة التي تتحرك بسرعة 23 كيلومترا في الساعة، ترافقها رطوبة منخفضة مثالية تبدأ من 29% لتنحدر تدريجيا مع ساعات الظهيرة، مما يجعل الأجواء جافة ومريحة لتنقلاتكم نوعا ما. فلا تنسوا نظاراتكم الشمسية، اجعلوا زجاجة الماء الرفيق الدائم لكم في رحلة هذا اليوم، ونقول لكم صباحكم مشرق منعش مليء بالنشاط رغم ارتفاع درجات الحرارة.
1: متابعين الأعزاء، أهلا بكم. ماذا لدينا لكم؟ في محليتنا نتعرف على معظم أنشطة وفعاليات الديرة.
2: وفي منوعاتنا سوف نتعرف عن لبوة طليقة في الجزائر، فماذا قصتها؟
0: من فنجان الصباح إلى خزان الوقود، محطة بريطانية ناجحة.
1: إن شاء الله دوم هالابتسامة والضحكة الحلوة يا زينب.
0: يا رب.
1: في منوعاتنا أيضا مشاهدات نادرة للقرش الأزرق في تونس.
2: وفي محطتنا التكنولوجية أيضا سوف نتعرف عن الذكاء الاصطناعي يكتشف نشاطا زلزاليا غامضا في القارة القطبية الجنوبية.
0: وسأقدم لكم لوحة فنية بطعم الشوكولاتة.
1: ولأننا دائما نبحث عن الجهود التي تبذل للحفاظ على البيئة، أطنان من البلاستيك تجرفها الأمواج على سواحل غواتيمالا.
2: وفي محطتنا الصحية، فما هو جديد فيروس إيبولا؟
0: وبعد إيبولا أقدم لكم فنجان قهوة صباحي لم يعد فقط لتعديل المزاج.
1: وإذا كنت صديقنا المستمع من مشجعي ومتابعي مباراة كرة القدم في كأس العالم، هل تؤمن بما تأتي به السمكة سمبابي من توقعات؟ أهلا بكم أيها الأحبة، لحظات وأوقات طيبة نتمنى لكم مع كل فقراتنا في صباح الخير.
3: في صباح الخير،
4: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنظر،
4: كن معنا
3: في صباح الخير.

0: What?
1: هل كنتم تعلمون مستمعينا الكرام بأن فنجان القهوة الصباحي لم يعد فقط لتعديل المزاج بل لتشغيل الحافلات أيضا؟ إليكم قصة الوقود الأكثر ذكاء ورائحة في العالم. من المعروف أن القهوة هي المحرك الأساسي لأنشطتنا وطاقاتنا النفسية في كل صباح، ولكن هل تخيلتم يوما أن تتحول بقايا هذا المشروع السحري إلى طاقة حقيقية تحرك وسائل النقل العام في كبرى العواصم العالمية؟ هذا ليس مشهدا من خيال علمي، بل هو واقع مبتكر شهدته شوارع العاصمة البريطانية لندن، حيث نجحت شركة تقنية بالتعاون مع مهندسي البيئة في تطوير وقود حيوي مستخلص بالنسبة الأكبر من تفل القهوة المتروك والمستهلك في المقاهي والمصانع. الآلية تعتمد على جمع هذه النفايات الغنية بالزيوت ثم معالجتها كيميائيا في معامل متخصصة لاستخراج النفط الحيوي منها، ومن ثم خلطه مع الديزل التقليدي بنسب دقيقة. هذا الابتكار لم يسهم فقط في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالنسبة لحافلات النقل الأحمر الشهيرة، بل قدم أيضا حلا ذكيا لإعادة تدوير أطنان من المخلفات التي كانت تقذف في المطامر وتنتج غازات الاحتباس الحراري. الأمر الأكثر طرافة وجذبا للانتباه أن الحافلات التي تعمل بهذا الوقود الخاص باتت تترك خلفها في الشوارع عبيرا زكيا يشبه رائحة القهوة المحموصة الطازجة مع كل انطلاقة، مما أطفى بهجة غريبة على المرة والمشاة في طريقهم إلى أعمالهم.
2: وعلى العكس من ذلك، أطنان من البلاستيك تجرفها الأمواج إلى سواحل غواتيمالا. جرفت أمواج المحيط الهادي في 9 يونيو أقواما هائلة من النفايات إلى سواحل غواتيمالا، ويعود السبب في ذلك إلى العواصف الأخيرة التي جمعت النفايات في كتل عائمة. ووفقا للخبراء، لا يزال حجم التلوث قيد التحديد، لكن التقارير الأولية تشير إلى تراكمات هائلة من النفايات على طول الساحل، تتكون غالبيتها من مواد بلاستيكية، عبوات، أجزاء شباك صيد ومواد اصطناعية أخرى، كما ظهرت على الرمال مخلفات خشبية وأعشاب بحرية، مخلفات طبيعية أخرى حملتها التيارات. يرجح الخبراء أن يكون سببها العواصف الأخيرة في المحيط الهادي التي جمعت نفايات في كتل عائمة ضخمة ودفعتها نحو سواحل أمريكا الوسطى.
3: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
4: مستمعينا الكرام، أعلنت بلدية الكويت عن إطلاق حملة لإزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة تحت عنوان الكويت أجمل بلا تعديات، وتستمر حتى 6 يوليو المقبل. وبين مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لبلدية الكويت محمد السندان في بيان صحفي أنه تم إعداد خطة توعوية شاملة عبر ملصقات تحمل رسائل توعوية تدعو فيها المواطنين للتعاون مع فرق البلدية والاستجابة التطوعية لإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاصة والنموذجية. ودعا سندان أصحاب التعديات على أملاك الدولة إلى سرعة استجابتهم لإزالة كافة أشكال تلك التعديات، وأبرزها إقامة سياج أخضر حول ارتداد المنازل أو إقامة ديوانية على رصيف الشارع مما يعرض مرتاديها للخطر ويزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية، وإقامة ديوانية يعد أو بعد الشارع في الساحات العامة وتعريض المارة للخطر. وأضاف أن الحملة تشمل أيضا التوعية بإزالة استغلال الممرات التي تعطل الخدمات العامة، إلى جانب إعاقة أعمال الصيانة لمحولات الكهرباء لإقامة منشآت ملاصقة لها تعيق فرق الجهات المعنية عن أداء عملها المتعلقة بتلك المحولات.
1: أطلق مركز كونا لتطوير القدرات الإعلامية أمس الأحد برنامجه التدريبي مهارات المراسل الصحفي وواجباته المهنية بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية كونا. يتضمن البرنامج الذي يقدمه مدير تحرير في كونا نواف الدقباسي ويستمر حتى 25 من يونيو الجاري التعريف بالمراسل الصحفي وأدواره ومهامه والأدوات المهنية الواجب أن يتميز بها وتصنيفات طبيعة عمله. كما يتطرق البرنامج الذي يعتمد المنهجين النظري والعملي إلى معايير الخبر المرسل من ناحية الدقة والسرعة، كذلك متطلبات تغطية الأحداث الميدانية والتعرف على مصادر المراسل الصحفي. يتناول البرنامج كذلك كيفية تغطية الكوارث والأزمات علاوة على أخلاقيات المراسل الصحفي وكيفية إجراء الحوارات الصحفية والتنسيق مع إدارة التحرير وتنسيق الأمور الإدارية والمالية.

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مواصلة تنفيذ مشاريعها الإسكانية الكبرى وفق الجداول الزمنية المعتمدة بالتزامن مع التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين عبر القنوات الرقمية ومراكز الخدمة، بما يعزز جهود الدولة الرامية إلى تسريع توفير الرعاية السكنية وإنجاز المدن السكنية الجديدة. وقال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح في تصريح صحفي أمس الأحد إن إجمالي الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين عبر إدارة خدمة المواطن خلال شهر مايو الماضي بلغ 42,553 خدمة. أضاف لرويح أن تلك الخدمات جاءت بواقع 25,548 خدمة إلكترونية عبر تطبيق سهل الحكومي والموقع الإلكتروني، و 1,888 خدمة من خلال مراكز الاستقبال بالمبنى الرئيسي، و 418 خدمة عبر المراكز الخارجية، إضافة إلى 14,699 خدمة من خلال مركز الاتصال والخدمة الهاتفية والرد الآلي.

0: السابع صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران خلال جولة المفاوضات الأولى. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو أغلقت مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين في غارتين منفصلتين للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وجنوبه. الأمم المتحدة تقول أن السودان لا يزال يشكل أكبر أزمة نزوح عالميا. روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف منشآت النفط والطاقة والنقل، و11 قتيلا بهجوم إرهابي في نيجيريا. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو صباح الخير.
1: شكرا لزملائنا في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. صباحكم مميز عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد ومع ملخصنا اليومي لما جرى في جلسة الامس لسوق الكويت الاوراق المالية عن الجلسة السابقة المتراجع فيها مؤشر السوق العام، واللي كانت جلسة سلبية وايضا تقلصت فيها السيولة وكذلك تقلصت فيها الكميات التي كنا نراها في جلساتنا السابقة. 8759 نقطة مؤشر السوق العام يتراجع إلى هذا الحد. القيمة المتداولة كانت 105 مليون دينار، 974 ألف كميات تداول، 398 مليون سهم و857 ألف عدد الصفقات، 24 ألف صفقة و143 47 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 13 شركة على استقرار و73 شركة كانت متراجعة، ما أثر على مؤشر السوق العام وجعله يغلق على تراجع. 6 شركات خامله لم يتم التداول عليها من اصل 139 شركه. هناك شركات حققت مكاسب عاكست مسار هذا التراجع الذي رايناه في يوم الامس، خليج تامين على راس هذه الشركات وبكميات عاليه، 39 الف سهم و50 كذلك ايضا طبعا وصلت لمستويات دينار و148 فلس ارجان، وصلت إلى 139.

0: 30 فلس بكميات بلغت 23 مليون سهم و86 ألف، وطنية من باء 264 فلس، فنادق 180 فلس، ثريا 450 فلس، مبرد 123 فلس، عربية عقارية 175 فلس، منشآت 219 فلس، وثاق 112 فلس، كميفك 166 فلس. بالنسبة للتراجع، التراجع يعني أكثر شيء على تنظيف تراجعت بشكل كبير في يوم الأمس، من ضمن أكثر 10 شركات ارتفاعا، بل هي الأعلى في التراجعات في جلسة الأمس في شركات السوق، وصلت لمستويات 261 فلس وبكميات عالية بلغت 36 مليون سهم و100 ألف، مراكز 197 فلس، السور 288 فلس، سينرجي 238 فلس، أولى وقود 331 فلس، تمدين الاستثمارية دينار و212 فلس، الصفات 180 فلس، متحدة 265 فلس، النخيل 255 فلس، سنام 330 فلس. بالنسبة للأكثر تداول، طبعا وطنية هي الأكثر تداول ب 38 مليون سهم، وتنظيف 36 مليون سهم، مخازن 25 مليون سهم و 329 ألف، أرجان 23 مليون سهم و 86 ألف، الصفات 16 مليون سهم و 928 ألف، الامتياز 15 مليون سهم و 869 ألف، أولى وقود 15 مليون و 554 ألف، جي أف إتش 14 مليون و 262 ألف، بيتك 12 مليون و 130 ألف سهم، والوطني 9 مليون و 402 ألف سهم، والوطني كان متراجع عند 813 فلس، بيتك كان متراجع لكن عدل في اللحظات الأخيرة، استقر عند مستويات 772 فلس. بالنسبة للسيولة، السيولة عند التنظيف هي الأعلى 9 مليون دينار و782 ألف، بيتك 9 مليون دينار و348 ألف، سيولة الوطني 7 مليون و642 ألف، أولى وقود 5 مليون 387 ألف، وطنية 4 مليون و600 ألف، مخازن 3 مليون 940 ألف، أرجان 3 مليون و100 33 ألف، والصفات 3 مليون و124 ألف، وجي أف إتش 2 مليون و593 ألف، أما المتكاملة مليونين و574 ألف، والمتكاملة أيضا كانت قد أغلقت على ارتفاع عند 446 فلس. هذه بالنسبة للشركات الأكثر من حيث السيولة في جلسة الأمس والقيمة المتداولة، جميعها متراجعة ما عدا بيتك ووطنية وكذلك أيضا أرجان والمتكاملة، أما باقي الشركات فكانت متراجعة. نأتي إلى الصفقات، الصفقات تنظيف 2432 صفقة، أولى وقود 1757 صفقة، بيتك 1674 صفقة، مراكز 1122 صفقة. هذه يعني حقيقة أبرز الصفقات وكذلك أيضا أبرز الارتفاعات والتراجعات من شركات السوق اللي تم التداول عليهم في يوم الأمس. نأمل إن شاء الله بإذن الله أن تكون جلسة اليوم جلسة ارتدادية كما تعودنا من السوق، أنه يرتد ويعني يتراجع ويجني أرباح ثم ذلك يرتفع ويحقق مكاسب. هذا ما نأمله دائما لأخواننا المتداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

أهلا بكم أيها الأحبة، دائما معكم في صباح الخير. التحديات الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية وسبل دعمهم، هذا موضوع يهم العديد من فئة المجتمع، لذلك ستكون معنا الزميلة الأخت

0: سندس الموسوي أخصائية اجتماعية في مجال الطفل والإعاقة، لذلك سنستمع إلى هذا التقرير.
1: سندس عبدالله الموسوي اختصاصي خدمة اجتماعية في مجال ذوي الإعاقة. موضوعنا عن التحديات الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية وسبل دعمهم. من أبرز

0: السمعية صعوبة تواصلهم مع الآخرين، خصوصا إذا كانت البيئة المحيطة فيهم لا تجيد لغة التواصل أو غير مدركة للغة التواصل المناسبة لهم. معرضين أبنائنا من الإعاقة السمعية للعزلة الاجتماعية نتيجة ضعف بعض المفردات أو بعض أساليب التواصل الخاصة في الأحاديث والأنشطة الاجتماعية، وهذا كله يحسس الطفل بأنه خارج الدائرة أو المجموعة. معرضين أبنائنا للتنمر أو الوصمة الاجتماعية، وهذا كله بسبب اختلافهم وتميزهم، وهذا أكيد يؤثر على ثقتهم بنفسهم وانتمائهم للمجموعة. من أبرز التحديات قلة الوعي المجتمعي بطبيعة الإعاقة السمعية واحتياجاتها، فنلاحظ أحيانا يساء تفسير بعض سلوكياتهم على أنها تجاهل أو ضعف في القدرات، صعوبة تكوينهم للصداقات أو أن يحافظون عليها، وهذا كله بسبب ضعف وسائل التواصل الفعالة بينهم وبين أقرانهم، انخفاض فرص المشاركة خصوصا نقول في الأنشطة المدرسية أو الأنشطة المجتمعية اللي ما هيئت لهم البيئة المناسبة بحيث أن يقدرون يندمجون ويعبرون عن تفاعلهم بشكل أفضل. دور الأسرة في هذه التحديات تنمية مهارات التواصل والاندماج لدى أبنائها، وهذا كله يتم عن طريق التواصل اليومي، ويكون التواصل فعال مع الطفل بحيث أنهم يستخدمون وسيلة التواصل اللي تناسبه. ضروري جدا أن الأسرة تشجع أطفالها على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم ويستمعون إليهم بإنصات وصبر وطولة بال، وهذا كله يعزز الثقة بنفسهم ويمكنهم من قدرتهم على الحوار. ضروري جدا إشراكهم في الأنشطة سواء كانت أسرية أو اجتماعية، والانتباه من عدم العزلة، وهذا كله من خلاله راح يكتسب مهارات في التفاعل والاستقلالية. ضروري نهيئ لهم فرص التواصل مع أقرانهم من خلال اللعب والأنشطة المشتركة في البرامج المجتمعية. ضروري جدا يكون في تعاون بين الأسرة والمدرسة مع الأخصائيين الاجتماعيين، وهذا كله علشان تتوحد الخطة والأهداف اللي تدعم نمو هذا الطفل وتخليه يتمكن من جميع قدراته ويندمج مع المجتمع بشكل أفضل.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
3: وفي عيادتنا الصحية ليس مجرد قطعة أثاث، كيف يعيد الكرسي الذي تجلسون عليه الآن صياغة قراراتكم النفسية والعاطفية؟ إليكم أسرار سيكولوجية الجلوس الطويل.

نقضي جميعنا ساعات طويلة خلال الدوام أو في المكاتب جالسين على كراسينا، ونظن أن تأثير هذا الجلوس يقتصر فقط على جسدنا أو آلام الظهر والمفاصل التقليدية. ولكن المفاجأة التي كشفت عنها أبحاث حديثة في علم النفس السلوكي هي أن طبيعة الكرسي الذي نختاره تؤثر عميقا على طريقة تفكيرنا، تشكل قراراتنا دون أن نشعر. تشير الدراسات إلى أن الجلوس على الكراسي الصلبة والمتينة يجعل العقل الباطن أكثر تمسكاً بالرأي وأقل قابلية للمرونة أو التنازل في نقاشات العمل، حيث يربط الدماغ بين صلابة المقعد وصلابة الموقف النفسي. على الجانب الآخر، فإن الكراسي المفرطة في النعومة والراحة ليست مثالية كما نظن طوال الوقت، إذ أنها ترسل إشارات إلى الجهاز العصبي بالاسترخاء التام، مما يرفع من معدلات التأجيل ويبطئ سرعة اتخاذ القرارات الحاسمة. ويذهب علماء الأعصاب إلى أبعد من ذلك، حيث يؤكدون أن ثبات المرء في مقعده لساعات متصلة يقلل من تدفق

0: الأكسجين النقي إلى الدماغ، مما يؤدي إلى تراجع القدرة على الابتكار وحل المشكلات المعقدة، ويجعل النفس أكثر عرضة للتوتر العابر بسبب الروتين المكاني. إذن قبل أن تلوموا أنفسكم على عناد مفاجئ أو تردد في قرار معين، أعيدوا النظر في طبيعة مقاعدكم. نصيحتنا لكم في هذا الصباح: اكسروا جمود الجلوس، قوموا لتحريك أجسادكم لمدة دقيقتين بين الحين والآخر لتعيدوا ترتيب موجاتكم النفسية والذهنية. طلعت المشكلة من الكراسي،
1: يعني
0: الكراسي صلبة فالعناد يكون أكثر، فالمفروض أن يتم تغيير الأثاث بالكامل. ناصر،
1: ممكن ممكن.

0: 956 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 956، منها 247 حالة وفاة. وقالت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصيبوا بفيروس إيبولا، مضيفة أن 17 منهم لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي في هذا البلد. ويعتقد أن الفيروس انتشر قبل أشهر من إعلان السلطات في الكونغو عن رصد حالات إصابة لأول مرة في 15 مايو.
1: في صباح الخير، تقنية جديدة تعالج التهاب الركبة دون جراحة. أظهرت دراسة ألمانية حديثة تقدما طبيا لافتا في علاج التهاب مفصل الركبة دون الحاجة إلى التدخل الجراحي، بعد أن أثبتت تقنية إصمام الشريان الركبي فعاليتها في تخفيف الألم وتحسين الحركة لدى المرضى. وبحسب ما نشرته دورية راديولوجي، يعتمد العلاج على استخدام قسطرة دقيقة لتوجيه جزيئيات من الجيلاتين إلى الأوعية الدموية غير الطبيعية المحيطة بالمفصل، بهدف سدها وتقليل الالتهاب المسبب للألم. أوضح الباحث الرئيسي الدكتور فلوريان نيما من مستشفى شارتيه في برلين أن التقنية توفر خيارا علاجيا مهما للمرضى الذين لم تعد العلاجات التقليدية مثل الحقن المفصلية تمنحهم نتائج فعالة أو لا تناسبهم الجراحة. شملت الدراسة 194 مريضا فشلوا في الاستجابة للعلاجات التقليدية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، حيث انخفض متوسط الألم من 7 درجات إلى 4 خلال 6 أسابيع، ثم إلى 3 درجات بعد عام من تحسن واضح في الوظيفة الحركية وجودة الحياة.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم، وهذه جولة مع صحافتنا الصدر هذا الصباح، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وزيرة خارجية المالديف آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وزير الشؤون تؤكد ضرورة تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة. وزير التربية: تكامل الجهود الوطنية والمجتمعية لدعم الامتحانات والارتقاء بمخرجات التعليم. وكيل الصحة يصدر قرارا لتنظيم الزيارة والمرافقة وتفعيل ساعات الهدوء في المستشفيات. بلدية الكويت تطلق اليوم حملة توعوية لإزالة التعديات على أملاك الدولة. مركز كونا لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي مهارات المراسل الصحفي وواجباته المهنية. دسمان للسكري يشارك ب12 بحثا في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للسكري. بلدية الكويت: تحرك جاد لحماية الهوية المجتمعية وحظر سكن العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجية.

وإلى أبرز عناوين صحفتنا العربية والدولية. السيسي يستقبل وزراء خارجية المجموعة الرباعية. مفاوضات سويسرا مسودة لإعفاء مؤقت من عقوبات النفط الإيراني.

نتنياهو يتعهد عدم السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية. لمست الأربعين درجة، إسبانيا تواجه أول موجة حر رسمية في 2026. فانس يقول إن الشرق الأوسط أمام خيارين، صفحة جديدة أو العودة للنهج القديم. انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران في سويسرا. وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا يرحبون بتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد.

وإلى أبرز العناوين الاقتصادية. صندوق التنمية يشارك في الاجتماعات السنوية 51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. الإحصاء: ارتفاع التضخم محلياً إلى 2.49% نهاية مايو الماضي على أساس سنوي. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 41 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس، واليورو ينخفض إلى 352 فلساً. مؤسسة البترول الكويتية: استكمال تحويل عدد من محطات الوقود في البلاد إلى العلامة التجارية العالمية Q8. الذهب ينهي الأسبوع على تراجع عند 4155 دولاراً للأونصة وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية. العراق: نعمل على إنتاج ما بين 4,200,000 و 4,300,000 برميل من النفط يومياً.

0: ونبقى من خلال صحافتنا في الجانب الاقتصادي، حيث أعلنت مؤسسة البترول الكويتية استكمال تحويل عدد من محطات الوقود في البلاد إلى العلامة التجارية العالمية Q8، تنفيذا لتوجيهاتها الهادفة إلى توحيد الهوية التجارية لقطاع التسويق والبيع بالتجزئة، وبما يعكس مكانة العلامة التجارية الكويتية على المستوى العالمي. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح أمس الأحد إن هذا التحول يمثل خطوة استراتيجية تعزز توحيد الهوية التجارية للبترول الكويتية على امتداد أسواقها المختلفة، ويؤكد مكانة المؤسسة كعلامة طاقة عالمية تنطلق من إرث كويتي راسخ. أضاف الشيخ نواف الصباح أن هذا التحول يعكس التزامنا المستمر بالتميز التشغيلي وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا ودعم أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز حضورنا محليا وعالميا حتى العام 2040. وأوضح أن المحطة الأولى التي سيتم افتتاحها بحلتها الجديدة شهدت تطبيق أحدث المعايير العالمية، بما يوفر تجربة متكاملة للعملاء تتجاوز خدمات التزود بالوقود لتشمل خدمات البيع بالتجزئة ومنتجات العناية بالمركبات وتقنيات الدفع الذكية، بما يعزز تجربة العملاء ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة كأس الأمير موسم 2007، المباراة اللي جمعت بين العربي والتضامن، يسجل هدف الأول لصالح النادي العربي محمد تشراق.
2: عبد الله الشمالي لخالد خلف. خالد محمد تشراق ينقل العربي وشايت. شايت وطالع من ريلة حلوة الكرة. طالع الكرة ويصرخ معها الواحد لأن خروج الكرة بشكل سليم. انطلاق الكرة من محمد تشراق رايحة صح. حتى لما توصل للمرمى رايحة صح. و 14 دقيقة محمد تشراق يشعل المباراة
1: ويسجل هدف الوحيد لنادي التضامن شارلين داغو.
2: تقدم داغو يلعب هنا فهد الرشيدي بينية. كرة خطرة للتضامن. إذا لعبت بشكل سليم. جول خطرة للتضامن وقايل لك خطرة. إذا لعبت بشكل سليم وجول حلو. الله لا يقل أهمية وحلاوة على جول العربي وعن جول العربي. جول حلو منقولة بالدقيقة 30 من داغو وسطام اللي بداها أيضا ويلعبها مع فهد الرشيدي.
1: ويضيف الهدف الثاني للنادي العربي خالد خلف.
2: فراس الخطيب. فراس حاول يرجع بالكرة. فراس محمد تشراق يلعبها على طول إلى فهد الفرحان. فهد الفرحان وتلعب وخالد خلف الجول. خالد خلف قلت لكم أيضا لعب خالد خلف في الدقيقة 43. 2-1 2-1 خالد خلف.
1: صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام. كما عودناكم مع الأخبار الرياضية ونبتدي مع الصحافة الرياضية. اليابان تنتصر على تونس برباعية، وتونس أول منتخب عربي يودع المونديال، وهولندا تفوز على السويد بخماسية وتضع قدما في دوري 32 من المونديال. تعادل سلبي بين الأكوادور وكوراساو بنتيجة 0-0. رافينيا سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة. المدافع الألماني شلوتربيرغ قد يغيب عن المباريات المتبقية لبطولة كأس العالم بسبب الإصابة في عضلة الفخذ. نادي الفيصل السعودي يتفق بشكل نهائي مع المهاجم السوري عمر السومة على تمثيل الفريق لمدة موسم واحد، وذلك بعد التواصل إلى اتفاق كامل بين الطرفين. ريال مدريد يوضح في بيان رسمي بشأن اهتمام اللاعب أوليسيه، وينفي في البيان اتصال مباشر أو غير مباشر مع اللاعب. ممثلو ريال مدريد موجودون في بوسطن لرؤية النجم المغربي أيوب بوعدلي. سيرجيو روبرتو يغادر نادي كومو وأصبح لاعب حر. نادي أرسنال الإنجليزي أرسل عرض رسميا إلى نادي ليستر سيتي لإتمام صفقة جيرمي مونغا، جناح يبلغ من العمر 16 عام. إنتر ميلان أرسل عرض رسمي لنادي أتلانتا للتعاقد مع ماركوس باليسترا. إنزو فرنانديز لاعب نادي تشيلسي من أبرز المرشحين للانضمام لنادي ريال مدريد. لاعب المنتخب الإسباني فيكتور مونزا وقع رسميا لنادي ليفربول بعقد حتى عام 2030. ريال مدريد وداني سيبيوس يتفاوضان على انهاء العقد بين الطرفين. وننتقل معاكم على هامش الاخبار الرياضية. ودع المنتخب التونسي منافسات كاس العالم 2026 مبكرا بعدما تلقى خسارة قاسية امام نظيره الياباني برباعية نظيفة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، ليصبح أول منتخب عربي يفقد آماله رسميا في بلوغ الدور الثاني. وجاءت الهزيمة لتؤكد معاناة نسور قرطاج في البطولة بعدما استهلوا مشوارهم بخسارة ثقيلة أمام السويد بخماسية، ليتجمد رصيدهم عند 0 من النقاط بعد جولتين ويغادر السباق قبل خوض مباريات الأخيرة أمام هولندا. والمنتخب التونسي ثالث المنتخبات التي تودع البطولة رسميا بعد تركيا وهايتي، لكنه أول منتخبات العربية التي تفقد فرصة التأهل إلى الدور المقبل. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
3: ونبقى في مجال الرياضة وفي ما يتعلق بكأس العالم. السمكة سويمبابي تتوقع نتائج مباريات كأس العالم وتثير فضول المشجعين في كندا. أحدثت سمكة ذهبية صغيرة من نوع أوراندا يطلق عليها اسم سويمبابي ضجة كبيرة في مدينة تورنتو الكندية من خلال توقعاتها اليومية لنتائج مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تقدمها من ملعبها الخاص تحت الماء، مما يثير فضول مشجعي اللعبة في المدينة ويأسر قلوبهم. تعيش سوينبابي التي سميت تيمنا بقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي في حوض مصمم على شكل ملعب كرة قدم معروض خارج مبنى إداري في وسط مدينة تورنتو. وفق رويترز، تقف هذه السمكة البرتقالية كل يوم في منتصف الملعب لتوقع الفائزين في المباريات. تعرض أعلام الفرق فوق الحوض، وعادة ما يقوم حشد صغير بالعد التنازلي قبل أن تسبح السمكة إلى اليسار أو اليمين لإعلان قرارها. قدمت سوينبابي 14 توقع صحيح، أخطأت في 4 توقعات و10 تعادلات. المدير الإبداعي في شركة One Method وأحد العقول التي تقف وراء سوينبابي تين جلين قال لوكالة رويترز إنه من عشاق كرة القدم وأراد ابتكار شيء ما في الصيف الحالي لإشراك الجمهور خلال كأس العالم، وقام فريقه بفرز ما يقرب من 100 اسم محتمل قبل الاستقرار على اسم سوينبابي. يا ترى هل تستطيع سوينبابي معرفة الفائز بكأس العالم؟
0: في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة.
0: عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة
4: أم الاختراع.
0: عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا.
5: في عالم التكنولوجيا عزيزي المستمع، سوف نتعرف عن زلزال في القارة القطبية. رصد فريق بحثي أكثر من 500 زلزال عميق تحت جليد القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا في بقعة لا يفترض جيولوجيا أن تشهد أي نشاط من هذا النوع. وذكرت الدراسة المنشورة حديثا في مجلة ساينس أن المنطقة لا تقع أصلا على طول أي من حدود الصفائح التكتونية، بل يظهر هذا النشاط الزلزالي العميق داخل الصحيفة نفسها نتيجة قيام الصخور الأكثر دفئا وليونة بتسخين وثني القشرة الصلبة والهشة من الأسفل. وجمع الفريق البحثي البيانات من 49 محطة رصد زلزال منتشر في شرق القارة القطبية الجنوبية، ثم استعان بتقنية التعلم العميق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لغربلة تلك البيانات وتصفيتها وتمييز الإشارات الزلزالية الحقيقية وسط الضوضاء العامة. وتتشابه هذه الظاهرة الغامضة مع تفشيات زلزالية محيرة أخرى رصدت في أماكن متفرقة من العالم مثل أفغانستان والمغرب ورومانيا، ما يؤكد أن باطن الأرض يخفي آليات أكثر تعقيدا مما كنا نتخيله. هكذا عزيزي المستمع تنتهي جولتنا في عالم التكنولوجيا.

مستمعينا الكرام، وإلى أخبارنا المحلية. أكدت بلدية الكويت أمس الأحد تحركها الجاد لحماية الهوية المجتمعية من الانتهاك والعمل على معالجة ظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية للحد من آثارها السلبية. وقالت نائب المدير العام لقطاع محافظتي العاصمة والجهراء بالبلدية نزار العواد في بيان صحفي عقب ترأسه اجتماع لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، إن البلدية تفعل القوانين والإجراءات الخاصة لإنجاز مهامها في التصدي للظاهرة وآثارها السلبية على المجتمع الكويتي. وأضاف العواد أن اللجنة ناقشت عددا من البنود أبرزها وضع آلية عمل كفيلة للتصدي لظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية والحد من انتشارها والعمل على اتخاذ كل التدابير الوقائية، إلى جانب ما يلزم إجراءات لتنفيذ تلك الآلية ومتابعة كافة الشكاوي بشأن سكن غير العائلات في المناطق السكنية. ولفت إلى أنه تم تشكيل فريق أو فرق عمل مشتركة مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع تقاريرها الدورية وما تنجزه من أعمال. وأكد أن توصيات اللجنة ترتكز على صيانة خدمات البنى التحتية والحد من الإضرار والعبث بالشبكات الكهربائية وشبكات صرف المياه الأمطار والصرف الصحي لحماية الأرواح.

ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال حويلة أمس الأحد أهمية تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات بما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم. جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الحويلة عقب جولة تفقدية قامت بها لمركز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة الصباحية للإطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة. وقالت الحويلة إنها تفقدت مرافق المركز والصالة المخصصة للمراجعين، واستمعت إلى مقترحات وملاحظات المواطنين والموظفين في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى العمل. وذكرت أنها اطلعت على أنظمة المراقبة والكاميرات وتابعت جاهزية المبنى ومرافقه بالكامل لضمان تقديم أفضل الخدمات وفق الخطط الموضوعة، مشيرة إلى أنها وجهت بضرورة معالجة الملاحظات ورفع مستوى الجاهزية بما يضمن توفير بيئة آمنة وخدمات متكاملة للمستفيدين.

سادتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطيح.

0: في جولتنا هذا الصباح انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران خلال جولة المفاوضات الأولى. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو أغلقت مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين في غارتين منفصلتين للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وجنوبه. الأمم المتحدة تقول أن السودان لا يزال يشكل أكبر أزمة نزوح عالميا. روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف منشآت النفط والطاقة والنقل. ديلا سبيريا يفوز بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا، وأحد عشر قتيلا بهجوم إرهابي في نيجيريا. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا المحلية، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد المعوشرجي أكد عمق العلاقات التي تربط دولة الكويت بجمهورية الصين الشعبية، وحرص دولة الكويت على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي. جاء ذلك خلال استقبال الوزير المعوشرجي لسفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين يوم أمس في مكتبه بقصر السيف، بحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت المستشار ليو شانغ، والسكرتير الثاني في السفارة زو جيان، والملحق الدبلوماسي في السفارة تشين هاونان. وذكر بيان صادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الكويتية الصينية في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان يوم أمس مع رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي، بحث سبل دعم وتطوير مجالات التعاون العسكري والدفاعي بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الفريق الركن الشريعان للفريق أول الرويلي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأضافت رئاسة الأركان العامة للجيش أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومناقشة مجالات التعاون العسكري والدفاعي. ونتحول إلى الدوحة، حيث أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية شمال الدوحة نتج عن عطل فني أثناء التشغيل وأسفر عن عدد من الإصابات دون وقوع أي تسرب يشكل خطرا على سلامة الأفراد، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادث. ونتحول إلى سويسرا، حيث أعلنت قطر وباكستان في بيان مشترك اختتام الجلسة الأولى للمحادثات رفيعة المستوى بين أمريكا وإيران في سويسرا. وأضاف البيان أن قمة بحيرة لوسيرن انعقدت في أجواء إيجابية وبناءة، وتم إحراز تقدم مشجع بما في ذلك إنشاء آلية لإجراء المزيد من المحادثات الفنية. وأشار البيان إلى موافقة الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على الواسطة. كما أعلنت الولايات المتحدة وإيران اتفاقهما على إنشاء خط اتصال لتجنب وقوع حوادث في مضيق هرمز. وبين البيان أيضا أنه تم كذلك الاتفاق على إنشاء خلية لخفض التصعيد تضم الأطراف المعنية ولبنان على أن تدار أعمالها بتيسير من الوسيطين، وذلك لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان وفقا لمذكرة التفاهم. وأكد البيان أن المحادثات الفنية ستتواصل خلال ما بقي من الأسبوع في بورغشتوك لمناقشة مختلف القضايا المطروحة، فيما سيواصل الوسيطان قطر وباكستان جهودهما لضمان استمرار المفاوضات في أجواء بناءة وصولا إلى اتفاق نهائي. تامر أبو العينين والتفاصيل.
1: اليوم الأول من المفاوضات كان محملا بملفات ثقيلة من انعدام الثقة بين الطرفين بعد أيام من الغموض والتأجيل الذي فرضته التصعيدات الميدانية في لبنان. المعلومات المتوفرة من غرفة التفاوض تشير إلى أن تشكيل الوفد الإيراني يكشف عن أولوية طهران الفعلية والمتمثلة في انتزاع إعفاءات فورية لصادراتها النفطية وفتح مسارات لتسهيل أصولها المجملة منذ سنوات. أما نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والذي أضفى حضوره ثقلا سياسيا استثنائيا على الجولة، فقد أثنى على الدور القطري معتبرا إياه حاسما للوصول إلى هذه اللحظة. لكن الملف اللبناني استأثر بالحيز الأوسع من النقاشات متقدما على سواه من الملفات المطروحة، في حين تطرقت المباحثات أيضا إلى وضع مضيق هرمز وآليات الإفراج عن الأصول الإيرانية. واللافت أن الملف النووي الإيراني غاب كليا عن طاولة هذه الجولة، إذ أكدت مصادر من داخل الوفد الإيراني أنه لم يلمس بأي صورة، وأن مفاوضة 60 يوما لم تنطلق تقنيا بعد، لأن طهران تربط بدايتها بالحصول على ضمانات واضحة بشأن لبنان وتنفيذ كامل لبنود المذكرة. وفي قلب هذا المشهد المتأزم أطل ترامب من واشنطن بتصريح أشعل فتيل توتر إضافي، إذ جدد تهديده بقصف إيران في حال استمر حزب الله فيما وصفه بإثارة المشاكل. في اللحظة ذاتها والتي كان فيها فانس يجلس إلى طاولة التفاوض عبر الأطلسي لتسارع مصادر إعلامية إيرانية إلى الإعلان عن أن الوفد علق مشاركته احتجاجا على هذه التصريحات، غير أن دبلوماسيا غربيا مطلعا على مجريات الجلسات نفى روايات الانسحاب جملة وتفصيلا، مؤكدا أن المفاوضات تواصلت بصيغ مختلفة دون انقطاع يذكر. ليعلن فانس في هذا السياق أن واشنطن تسعى إلى صفقة جديدة مع إيران تغير الشرق الأوسط، فيما كشفت تسريبات عن مصادر إقليمية مقربة من الوفد الأمريكي أن المطلب الأمريكي الأكثر إلحاحا يتمثل في انتزاع دعوة إيران الرسمية لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المنشآت النووية التي طالتها الضربات السابقة. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.
0: وفي واشنطن أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية. وقال فانس أن توتر العلاقات بين دول المنطقة وإيران كان عاملا رئيسيا في عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن الجميع الآن يمكنهم العمل معا لتعزيز السلام والازدهار للجميع. وفي وقت سابق أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات جديدة مع انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية المباشرة في سويسرا، محذرا من أن المفاوضين الإيرانيين لن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم إذا أغلقت طهران مضيق هرمز. كما هدد الرئيس الأمريكي مجددا بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، رغم بدء المفاوضات المباشرة بين أمريكا وإيران في برج تشوك في سويسرا. وفي القاهرة، رحب وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي والسعودية الأمير فيصل بن فرحان وباكستان محمد إسحاق دار رحبوا، وتركيا هاكان فيدان رحبوا بتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. واعتبر الوزراء في بيان صدر عن اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة الذي استضافته القاهرة هذا التطور المهم خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى تداعياته على أسواق الطاقة ومسارات الملاحة البحرية الدولية وسلاسل الإمداد العالمية والتجارة الدولية. ونتحول إلى لبنان، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق شرق وجنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخر. وبدوره دعا الجيش اللبناني أهالي القرى الجنوبية إلى ضرورة التريث في العودة إلى مساكنهم حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. سحر بشارة والتفاصيل.
2: يسود هدوء حذر في الجنوب والبقاع شرقي لبنان باستثناء بعض الخروقات، حيث ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة حداثة، فيما أطلقت دبابة رشقات نارية باتجاه أطراف البلدة، كما ألقت مسيرة قنبلتين صوتيتين على بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقة بالتزامن مع زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مدينة النبطية وعدد من القرى المحيطة بها، حيث تفقد الوحدات المنتشرة في المنطقة مشددا على أهمية الإجراءات المتخذة من أجل سلامة المواطنين في المناطق التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية، وأكد أن المؤسسة العسكرية ستبقى محل ثقة اللبنانيين، وكانت قيادة الجيش قد أعلنت مواصلة وحداتها تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي والعمل على فتح الطرقات الرئيسية والفرعية، وذكرت الأهالي بضرورة التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. وقف إطلاق النار جاء بعد إعطاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عصر أمس أمرا للجيش بوقف العمليات العسكرية في الجنوب من دون الانسحاب من مواقعه، وذلك بعد يوم دام شهد شن الطيران الحربي عشرات الغارات على الجنوب والبقاع الغربي مرتكبا سلسلة مجازر، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 4106 قتلى و12 1153 جريحا. إلى ذلك أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 6 قتلى من تحت الأنقاض في منطقة النبطية ونقل 8 جرحى إلى المستشفيات. سياسيا، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه تعهد نيابة عن حزب الله بإخلاء منطقة جنوب الليطاني من السلاح بالتزامن مع انسحاب إسرائيل، وشدد على أن الحل يكمن باعتماد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من كل قضاء في الجنوب في مقابل نشر الجيش اللبناني، وذلك بدلا من الاعتماد على المناطق التجريبية التي ستبقي الجنوب تحت ضغط النار. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: ومنها نتحول إلى غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 11 فلسطينيا جراء غارات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من البلدات والمخيمات في محافظات رام الله والبيرة وطول كرم والخليل بالضفة الغربية المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا بينهم طفل خلال عمليات الاقتحام التي استهدفت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. حسن جعفر والتفاصيل.
3: واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بالتزامن مع تصعيدها للعدوان على قطاع غزة. جيش الاحتلال اقتحم في إطار هذا التصعيد عديد المدن والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، وسط تأكيدات فلسطينية بأن عمليات الاقتحام تترافق مع دهم لمنازل المواطنين في المدن التي يقتحمها جيش الاحتلال ويدمر أساس المنازل في مشاهد تتكرر يوميا في المدن والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية. هذا ومع تصعيد جيش الاحتلال لعمليات الاقتحام، صعد المستوطنون المتطرفون كذلك من اعتداءاتهم على القرويين الفلسطينيين في محافظات نابلس ورام الله وقلقيلية وبيت لحم، وأحرقوا في بلدتي ترمس عية وسنجل.

عشرات المركبات وحقول الزيتون، وأغلقوا طرقات العديد من البلدات الفلسطينية. وترافق ذلك مع تمكين جيش الاحتلال لعشرات المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى. هذا واعتبرت السلطة الفلسطينية بأن تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال والتي أعلن

0: في سياستها الاستيطانية والعدوانية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: ومن هنا تحولوا إلى عمان، حيث يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم يعقدون اجتماعا مستأنفا لدورته العادية 165 في العاصمة الأردنية عمان برئاسة مملكة البحرين لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها إقرار تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية. وقالت جامعة الدول العربية في بيان أن الاجتماع يتضمن بندا بشأن إقرار تعيين نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية بتفويض من القادة العرب، إضافة إلى بحث تعيين عدد من رؤساء بعثات الجامعة العربية في الخارج. وفي السودان، شنت طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع هجمات على أسواق ومحطات وقود في عدة مدن بولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان. وفي سياق متصل، أكد الجيش السوداني أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع بمسيرات انقضاضية على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. إنسانيا، صرحت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان ماري هيلين فيرني، صرحت بأن السودان لا يزال يمثل أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم. وأفادت فيرني بأن استعادة الجيش السوداني للولايات الخرطوم والجزيرة وسنار وتوقف القتال في هذه المناطق قد أدى إلى عودة نحو 5 ملايين شخص إلى مناطقهم. ونتحول إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصلت القوات الروسية ضرب البنية التحتية للنقل والوقود والطاقة الأوكرانية، فيما قتل 7 أشخاص على الأقل في هجمات روسية أوكرانية متبادلة. وحذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من هجوم روسي واسع النطاق. وفي موسكو، أعلنت السلطات إغلاق مطارات موسكو الأربعة بعد تدمير نحو 60 طائرة مسيرة. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار ضرب مواقع البنية التحتية للوقود والطاقة ومصافي النفط ومستودعات في أوكرانيا. أشرف الصباغ والمزيد من التفاصيل.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت ضربات على قطاع الطاقة ومصافي النفط الأوكرانية، واستهدفت قوات وبلدات في شرق وجنوب أوكرانيا، وتواصل تقدمها على كافة محاور القتال. ووجهت ضربات واسعة إلى مرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل ومراكز الدعم اللوجستية ومؤسسات الصناعات العسكرية ومواقع إطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، ودمرت 4 زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود وقضت على 1450 جنديا أوكرانيا وأسقطت 480 مسيرة خلال اليوم الأخير. كما أعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات واسعة شنها الجيش الأوكراني على عدد من المناطق الروسية وأسقطت 240 مسيرة فوق أراضي 7 مقاطعات، إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومضيق كيرتش والبحر الأسود وبحر آزوف. ودعا مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف الدول الغربية إلى تقييم حقيقي للوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتعين على الدول الغربية تحليل التطورات على خطوط المواجهة حيث تتقدم القوات المسلحة الروسية باستمرار، وأضاف إنهم يخطئون حين يأملون بهزيمة روسيا. وقال أوشاكوف أيضا إن روسيا تتوقع النصر وليس تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي في أنكوريجا بشأن التسوية الأوكرانية، وأضاف أن أحد أطراف هذه الاتفاقات ليس في وضع يسمح له تماما بتنفيذها. واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاتحاد الأوروبي بمحاولة التأثير على موقف واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

0: مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تحاول تحويل مسار الولايات المتحدة من التوصل إلى تسوية كاملة للنزاع في أوكرانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنح القوات المسلحة الأوكرانية متنفسا وإعادة بناء صناعاتها العسكرية. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ومن هنا تحول إلى لندن، حيث ذكرت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتزم إعلان استقالته من منصبه اليوم مع تحديد جدول زمني لمغادرته السلطة. وقالت الصحيفة إن ستارمر توصل إلى قناعة بعدم إمكانية استمراره في منصبه عقب مشاورات أجراها مع وزراء ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين. ونتحول إلى كولومبيا، حيث فاز أبيلاردو دي لالا سيريبا مرشح الحركة المحافظة اليمينية، فاز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا. وجرت الانتخابات الرئاسية في كولومبيا على جولتين، إذ لم يتمكن أي مرشح من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى. وفي نيجيريا قتل 11 شخصا في هجوم شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم ما يسمى بداعش في شمال شرق نيجيريا.

0: ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث أعلن رئيس وزراء البرتغالي لويس مونتيغيرو أعلن رغبته في إطلاق صندوق سيادي يتيح للدولة الاستحواذ على حصص في قطاعات اقتصادية استراتيجية. وقال مونتيغيرو إن الهدف هو امتلاك حصص كبيرة في شركات استراتيجية لتنمية البرتغال وتعزيز قدرتها على الصمود. وأوضح أن هذا الصندوق يمكنه الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والمصارف والاتصالات وإدارة البناء التحتية للمطارات في حال لم يفي أصحاب الامتيازات بالتزاماتهم. ولم يحدد مونتيغيرو جدولا زمنيا لإطلاق الصندوق، كما لم يتحدث عن حجمه أو تمويله. ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل خالد الجمعان.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 55 كيلو متر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحياناً من 2 إلى 6 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج. المد القادم الساعة 5:15 العصر، والجزر الساعة 11:54 دقيقة صباحاً، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 47 إلى 50 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة نسبيا على السواحل، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم والرياح شمالية غربية نشطة على فترات خلال النهار، وفرص الغبار المثار أثناء نشاطها خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويترسب هذا الغبار المثار تدريجيا خلال المساء. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران خلال جولة المفاوضات الأولى. الرئيس الأمريكي يهدد بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو أغلقت مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين في غارتين منفصلتين للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وجنوبه. الأمم المتحدة تقول أن السودان لا يزال يشكل أكبر أزمة نزوح عالميا. روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف منشآت النفط والطاقة والنقل. وديدي لاسيبيريا يفوز بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا وأحد عشر قتيلا بهجوم إرهابي في نيجيريا. وبهذا الإخوة تنتهي هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح عبد الهادي خير الله، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. ساعتنا 8:30 صباحا في إذاعة دولة الكويت. عزيزا المستمع، اليوم الأجواء شديدة الحرارة، معنى ذلك أن النفوس ستتفاعل بما يفرضه الجو من تحديات. إذن كن عزيزا المستمع، قد التحدي وواجه الأجواء الخارجية الحارة بأجواء داخلية هادئة نقية تميل إلى برودة التعامل رغم حرارة الجو. يا صباح الخير.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: أهلا بكم، أسعد الله صباحكم. دائما نتمنى لكم الأمن والأمان في الديرة. تحية لكل الذين يلتزمون بأحكام وإرشادات المرور وإجراءات الداخلية من أجل سلامة الجميع. معنا على الطرف الآخر عقيد أثمان غريب، مدير إدارة الإعلام الأمني وزارة الداخلية. أسعد الله صباحك.
1: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، صبح عليكم وصبح على المستمعين وصبح على فريق العمل المتميز اللي يوميا يعني يتواصل مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني من أجل التوعية الخاصة للمواطنين والمقيمين. يا هلا فيكم،
0: نسعد بكم، ومن خلال تواجدكم نتعرف على الكثير، خاصة بالنسبة إذا كان على الناحية المرورية كيف هو الشارع الآن، وإذا في أبرز البلاغات التي قد تكون وصلت إلى غرفة العمليات، بالإضافة إلى العديد من القرارات والإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية الحقيقة لحفظ الأمن والأمان لكل المواطنين والمقيمين. حياك الله عقيد.
1: حياكم الله. طبعا دائما الحركة المرورية تختلف من وقت لآخر، وإحنا يهمنا بالوقت الحالي الحركة المرورية. يمكن الصبح في كثافة، يمكن تقريبا 7-7.5 كثافة على مداخل مدينة الكويت، ولكن بشكل عام حاليا إخواننا مستخدمين طريق الميصيب السريع، تحديدا طريق الملك فهد باتجاه الميصيب، حاليا في حادث مروري. يعني هذا الحادث شوي سبب كثافة مرورية وجعل التعامل معه. احنا ننوه بس ان ضرورة الانتباه خاصة بالطرق السريعة. كذلك ايضا في تعطل شاحنة عند

0: دخل الحمدي ثنائية الحمدي، وهذا سبب أيضا كثافة مرورية وجاري التعامل. بس الشاحنة دائما تأخذ وقت شوي بسبب طبعا آليات النقل اللي تحتاج مخصصة. هذا بلاغي من البلاغات اللي ممكن فيهم كثافة مرورية، لكن تبقى الحالة المرورية تختلف من وقت لآخر. طريق الرياض عليه أعمال تطوير بالموقعين، سواء من القادم من السادس وكذلك أيضا القادم من مدينة الكويت، لذلك إحنا ننوه بهذا الموضوع. كذلك أعمال التطوير الموجودة في بعض الطرق قاعد تسبب أيضا في كثافة مرورية، ولكن يعني نتمنى التزام من قبل قائدي المركبات بالعلامات المرورية التوعوية، وكذلك الالتزام بالتعليمات الخاصة بما ينشر من إعلانات لأعمال التطوير، مما يستهدف يعني نشر للابتعاد عن هذه الكثافة وتغيير المسارات. لكن بشكل شامل، يمكن تكلمتي بالبداية عن موضوع القرارات، طبعا مثل ما أنتم عارفين وزارة الداخلية مستمرة في إجراءاتها الخاصة لموضوع السرعة، وخاصة فترة الصيف كثير من الناس يتجهون شمال وجنوب البلاد، وقد يكون هناك متجهين إلى السفر أو متجهين إلى الشاليهات، لذلك التزام بالسرعة المقررة، ورادار السرعة يعمل على مدار السرعة على مدار الساعة، وهناك كثير من البلاغات يتعامل معها، وكثير من القائدين المركبات اللي يسرعون في الشارع، وبالتالي تكون هناك إجراءات مكثفة. احنا ننوه ونحذر بضرورة الالتزام وعدم تجاوز السرعة المقررة. ويمكن من الأمور المهمة جدا واللي يسمعنا الحين على موضوع الإجراءات مع السرعة، هناك طبعا إجراءات يعني فورية مع من تجاوز السرعة المقررة عن 150، للمواطنين تحرير مخالفة وحجز المركبة، وللمقيمين تحرير مخالفة وحجز المركبة والإبعاد عن البلاد. هذا بالنسبة إلى سرعة 150، لكن هناك أيضا من سرعة 150 إلى 170 هناك إجراءات ثانية، ولنفس الشيء للمواطن تحرير مخالفة مرورية وحجز المركبة والحجز التحفظي لقائد المركبة، وللمقيمين تحرير مخالفة مرورية حجز المركبة الإبعاد عن البلاد. كذلك أيضا هناك من 170 إلى 200 لا تهاون مع تجاوز السرعة المقررة على الطريق، وتكون السرعة من 170 إلى 200 تحرير مخالفة مرورية للمواطن وحجز المركبة، الإحالة إلى السجن للمواطن في حال هذه السرعة، وكذلك أيضا للمقيمين تحرير المخالفة وحجز المركبة والإبعاد عن البلاد. جميع ما ذكرناه، بالتالي التزامك بالسرعة المقررة يبعدك عن هذه المخالفات. التزم بالسرعة المقررة، ما له داعي السرعة، السرعة أصلا خطر لقائد المركبة قد تسبب حوادث مرورية، وهذه الإجراءات تتبعها وزارة الداخلية بهدف ضمان سلامة الجميع والمحافظة أيضا على قائد المركبة. احنا نتمنى ان شاء الله السلامة للجميع، واسمحوا لنا على الإطالة، ولكن دورنا التوعوي والتفكير بهذه الإجراءات مهم جدا.
1: شكرا جزيلا عقيد، احنا دائما من خلال هذه الرسالة التوعوية نتمنى انها تصل الى كل مواطن ومقيم للالتزام بكل هذه القرارات والإجراءات والأحكام من اجل سلامة الجميع. حياك الله.
0: حياكم
2: الله. صباح الخير. في صباح الخير. كلام في الحب. طقسنا اليوم. الصحة. البورصة. أخبار ديرتنا. المجلس البلدي في فقرتنا المرورية. ثقافة وفنون. حدث في مثل هذا اليوم. صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد، لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.

0: مستمعينا، مع تزايد الوعي بأهمية الاكتشاف المبكر لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، يبرز التدخل المبكر كأحد أهم الأساليب الداعمة لنمو الطفل وتطوير قدراته في الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية والحركية، كما يسهم في تعزيز فرص التعلم والاستقلالية وتحسين جودة الحياة للطفل وأسرته. للحديث عن هذا الموضوع أعد مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني هذا التقرير الذي يتضمن لقاء مع الأخصائية النفسية في مجال أطفال ذوي الإعاقة واختصاصية التدخل المبكر سمية السعيد.
1: سمية سلمان السعيد، أخصائية نفسية متخصصة في مجال ذوي الإعاقة. التدخل المبكر هو برنامج لتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيلية للأطفال دون سن السادسة. يتضمن المجال الحركي والمجال اللغوي وصعوبات التعلم، وكذلك المجال الاجتماعي والسلوكي، ويتضمن أيضا مجال العناية بالذات، يهدف للتحسين والتطوير كل ما تدخل الأهل مبكرا. وكذلك تتضمن برامج التدخل المبكر البرامج العلاجية كالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي أو العلاج بالعمل. العمر المناسب للتدخل المبكر من سن الولادة وحتى سن 6 سنوات. هناك علامات تستدعي من الوالدين مراجعة المختصين لتقييم نمو الطفل. طبعا مراقبة الطفل في الأشهر الأولى من عمره لها أهمية بالغة في اكتشاف قدرات الطفل ونموه. فإذا لاحظ الوالدان علامات تأخر عند الطفل، مثل عدم التواصل البصري، عدم استجابته لاسمه وللأصوات من حوله، تأخر في الجلوس أو المشي، وكذلك صعوبة واضطرابات في النوم تكون متكررة، وكذلك إذا حصلت للطفل تشنجات متكررة، صعوبة في بعض المهام المرتبطة بعمر الطفل، تأخر في النطق والكلام، وأي ملاحظة تدل على نمو متأخر مختلف متكرر عند الطفل تستوجب مراجعة المختصين والمراكز المختصة بذلك، لما لها من أهمية لحماية الطفل وتوفير بيئة مناسبة للتأهيل والعلاج والتدخل المبكر، لما له من أهمية في صنع فارقا كبيرا في نمو الطفل.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
3: أهلا بكم، وهذه الجولة مع فقرتنا الثقافية الفنية. اختتمت الدورة الأولى من مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي 2026 الذي استضافه مجمع قابوس الشباب للثقافة والترفيه بصلالة على مدى 6 أيام برعاية وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة سعيد بن سلطان البوسعيدي، وبحضور نخبة من المسرحيين والمثقفين من سلطنة عمان والدول العربية. شهد الحفل الإعلان رسميا عن إقامة الدورة الثانية من مهرجان ليالي أوفير المسرح الدولي في عام 2028، في خطوة تعكس النجاح التنظيمي والفني الذي حققته الدورة التأسيسية، وتعزز استمرار المهرجان في أداء رسالته الثقافية والفنية على المستويين الإقليمي والدولي. في ختام المنافسات توجت مسرحية سلمى من إقليم كردستان العراق بجائزة بلدية الظفار لأفضل عرض مسرحي متكامل، فيما نال عرض هبة الله من جمهورية جنوب أفريقيا جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
0: اختتمت فعاليات الدورة 34 من الملتقى الفني لورد فيغ آرت الدولي الذي أقيم في قرية كيند لمايور التابعة لمقاطعة ناجي كانيزا جنوب غربي هنغاريا بمشاركة كويتية. شارك من دولة الكويت في الملتقى الذي بدأت فعالياته في 7 يونيو الجاري الفنان التشكيلي محمود أشكناني إلى جانب نخبة من الفنانين التشكيليين من عدد من الدول الأوروبية ومن آسيا والشرق الأوسط. ومن جانبه قال أشكناني في تصريح إنه قدم في ختام أعمال الملتقى 7 أعمال فنية جديدة، كما أهدى إدارة الملتقى نسخة من كتابه الفني طلاسم لونية الصادر هذا العام برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب. أضاف أشكناني أن الكتاب الذي يحتوي على نحو 400 صفحة يوثق جانبا من مسيرته الفنية، يتضمن صورا لأعماله التشكيلية إضافة إلى صور من مشاركاته في المعارض والفعاليات الفنية المختلفة داخل الكويت وخارجها. وأوضح أن الملتقى يختتم أعماله بإقامة معرض جماعي يضم أعمال جميع الفنانين المشاركين بحضور جمهور كبير من محبي الفنون التشكيلية والنقاد والمهتمين إلى جانب وسائل الإعلام.

0: في محطتنا الثقافية الفنية يستحضر الذكريات في الأجزاء السابقة توي ستوري 5. بدأت دور السينما الكويتية عرض فيلم توي ستوري 5 وسط أقبال جماهير كبير، لسيما خلال عروض الأولى التي انطلقت تزامنا مع طرحه العالمي في دور العرض. يؤكد الفيلم أن السلسلة الشهيرة ما زالت قادرة على التجدد ومواكبة المتغيرات من دون أن تفقد روحها التي أحبها الجمهور على مدى 3 عقود، إذ يقدم مزيجا من الحنين والمغامرة عبر عودة الشخصيات المحببة التي ارتبط بها المشاهدون منذ الطفولة، إلى جانب طرح قصة جديدة تواكب تحديات العصر وتستحضر في الوقت نفسه ذكريات الأجزاء السابقة. الفيلم من إخراج أندرو ستانتون وبمشاركة كينا هاريس كمخرجة مشاركة فيما كتب ثنائي السيناريو انطلاقا من قصة وضعها ستانتون.
1: بهذا مستمعنا الكرام تنتهي جولتنا الثقافية

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: التاريخ
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
1: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
2: أهلا بكم، وهذه جولة مع أحداث الماضي 22 من يونيو حزيران. تاريخ اليوم، حدث في مثل هذا اليوم من عام 1941 بدء الهجوم الألماني على موسكو بمشاركة 4,500,000 جندي من قوات المحور. لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدفا باليد في مرمى إنجلترا أثناء المباراة الربع النهائية من كأس العالم في المكسيك عام 1986. أما في عام 2018 افتتاح الدورة 18 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي استضافتها مدينة طراغونا الإسبانية. عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطى حاجز 9 ملايين شخص حول العالم. كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 2020. وكما يقال، الماضي غرس الحاضر، فلنعيش اليوم من أجل الغد.

أهلا بكم في جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية. أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أهمية تكامل الجهود الوطنية والمجتمعية لدعم الامتحانات والارتقاء بمخرجات التعليم باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مستقبل الأجيال وتنمية الكفاءات الوطنية. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة التربية أمس الأحد عقب مشاركة الوزير الطبطبائي في اجتماع تنسيقي مع أعضاء فريق المراقب الوطني على مسرح وزارة التربية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير الامتحانات وحرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين مختلفين.

0: مختلف الجهات المعنية بعملية سير الامتحانات. وقال الطبطبائي إن المراقب الوطني يجسد نموذجا للمسؤولية الوطنية والشراكة المجتمعية في دعم العملية التعليمية، مشيرا إلى أن المحافظة على نزاهة الامتحانات وجودة المخرجات التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع العاملين في الميدان التربوي، انطلاقا من أهمية الامتحانات بوصفها إحدى الركائز الأساسية لقياس نواتج التعلم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتعلمين.
1: اليوم زينب ونحن نتكلم عن الأجواء الخارجية، قلنا أن درجة الحرارة بارتفاع، صح؟
0: نعم،
1: جدا، وهذا يدعو الناس للخروج خاصة الحداقة والناس اللي يحبون البحر. أنت في رأيك يعني لما تحبين أنت كزينب تروحين البحر، شنو أبسط الأشياء اللي تتخذينها لسلامتك وسلامة أطفالك؟
0: والله أهم الأمور هي عدم الخروج في أوقات الذروة القصوى، بحيث أنك تتفادي درجات الحرارة وأشعة الشمس العالية جدا والمرتفعة، والتي لا يمكن مواجهتها أبدا. كذلك الحرص على استخدام واقي الشمس، المظلات، بحيث لا تكونين تحت أشعة الشمس
1: مباشرة،
0: بصورة مباشرة. غير ذلك السوائل، فترطيب الجسم في هذه الأوقات ودرجات الحرارة المرتفعة من أهم الأمور التي تقي الأجساد من الجفاف.
1: نعم، إذا كان هذا يعني ما يقوم به الأفراد على مستوى المجتمعات، أيضا مستوى الحكومي، وزارة الداخلية أعلنت وهي تعلن لقوارب الصيد والنزهة بالإبحار على مدار الساعة دون ساعات منع، اعتبارا من أمس كان هذا الشيء من يوم الأحد. وزارة الداخلية قالت إن القرار جاء بعد تقييم الأوضاع الراهنة وإتاحة المجال أمام هواة البحر لممارسة أنشطتهم. في نفس الوقت هي تدعو رواد البحر إلى الالتزام التام بالتواجد ضمن المناطق المسموح فيها وفقا للخريطة المعتمدة، وبنفس الوقت ما يقتربون من المناطق اللي يعني فيها قد يكون خطر على سلامتهم. ووزارة الداخلية شددت أيضا على تشغيل جهاز الأيس اللي طول ما هم متواجدين في البحر، لأن راح يعزز من الرقابة.
0: صحيح.
1: على تواجدهم. أصحاب القوارب الصيد يعني حتى لا يتعرضوا للحوادث يجب أن يأخذون بالهم زينب من قواربهم.
0: أكيد أكيد. نعم. الصيانة الدورية لقارب الصيد والالتزام بطرق وأساليب السلامة والوقاية أيضا من الأمور التي لا يجب على الحداق تجنبها أو إهمالها. غير ذلك إبلاغ خفر السواحل
1: بالضبط
0: بالمواقع الخاصة فيهم، بحيث لا سمح الله في الطوارئ يكون موقعك موجود لديهم، فبالتالي تحصل على المساعدة إذا احتجتها. أمور وأساليب وخطوات بسيطة جدا، لكن عند اتباعها فهي أكيد تحفظ حياة الأشخاص. نتمنى لكم السلامة مستمعينا أينما كنتم.
1: عفوا زينب، هذا ما أكدت الحقيقة الإدارة العامة لخفر السواحل.
0: صحيح.
1: اللي هم مستمرين في متابعة الوضع البحري على مدار الساعة، وهي تدعو الجميع للتعاون مع التعليمات والإرشادات الصادرة بما يسهم في تحقيق المزيد من درجات السلامة والأمن.

0: دائما نتمنى العز والفخار للديرة وأهل الديرة.
1: وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم، وبشكل سريع وموجز نجيب على سؤال حلقتنا لهذا اليوم: ما هي الصفة أو المفهوم الواحد الذي تعلمته عزيزي المستمع من الماضي ليكون نبراسا لنا؟ علمتنا التجارب أن الحياة لا تسير دائما كما نخطط، وأن الرياح قد تأتي بما لا تشتهي السفن، لكن العبقرية تكمن في أن تكون ونكون كالأشجار القوية التي تنحني أمام العاصفة دون أن تنكسر. فتقبل ولا تستسلم. في ختام حلقتنا لهذا اليوم، لكم تحيات أسرة برنامج صباح الخير من فيحاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، محمد القحطاني، ثامر الديحاني، في الجيران، عبد العزيز الصقع، وبي عنود الرجيب، وكنا معكم بقيادة المخرج بدر المروان.
0: مع السلامة.
2: تمام الساعة 9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. الوساطة القطرية الباكستانية تعلن اتفاق واشنطن وطهران على إنشاء لجنة ومجموعات عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات وقنوات اتصال بشأن مضيق هرمز وآلية لخفض التصعيد في لبنان. الدوحة وإسلامباد تعلنان استمرار المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة طوال الأسبوع في منتجع بورغنشتوك. 54 مصابا و18 مفقودا في انفجار في مصنع برأس لافان شمالي قطر. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا اليوم في العاصمة الأردنية عمان. مصر تقول إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة مستمرة وتعلن تقديم ورقة بشأن نزع السلاح. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات وعلى الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية. استطلاع للرأي يظهر أن أغلبية البريطانيين يرون أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كان خطأ. من نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن يخرجه لكم محمد المطبقي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم وهذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. أهلا بكم أيها الأصدقاء في مساحتكم النفسية الآمنة وبرنامجكم اليومي برنامج تطمن الذي يجول معكم ليسعد قلوبكم وليبعث الطمأنينة في نفوسكم بعون الله عز وجل. ونحن في الحياة نبحث عن الطمأنينة وعن الراحة وعن الاستقرار، لا نبحث عن الراحة المزعومة مزيفة راحة الجسد فقط، بل نبحث عن راحة النفس فهي التي تنعكس على حياتنا. نحاول أن نشيها بستار الضيق والهم والخوف والقلق والتوتر والخذلان من خلال محطات برنامجنا، برنامج تطمن، ونسلط الضوء على أدوات وعلى مفاهيم وعلى محطات تساعدنا على أن نرى هذه الحياة بعين الإشراق وعين السعادة وعين الرضا.
3: تطمن. التوتر لا ينتصر إن سبقه وعي وتنظيم وتنفس بعمق. مصدر التوتر هي أفكارنا. لا يمكن للعالم الخارجي مهما كان مؤثراً وقوياً أن يجعلنا متوترين إلا إذا كنا مستعدين لذلك.
4: أيها الأصدقاء، لو التقينا حولنا اليوم لوجدنا أن المعركة الكبرى التي يخوضها الإنسان المعاصر ليست معركته مع الماضي أبدا، بل هي معركة شرسة مع الغد. الماضي ذهب حيث ذهب، لكن الغد يجعلنا نعتقد ونفكر ونرتبط. نجلس في غرفنا الدافئة، وبدلا من أن نعيش لذة اللحظة نجد عقولنا تهاجر بعيدا نحو أمر لا نعرفه، لا نعلم عنه، لا يعلم عنه إلا الله عز وجل، نحو المستقبل. نسأل بأنفسنا، ماذا لو حدث كذا؟ كيف سأدبر أموري إن تغيرت الظروف؟ ماذا يخبئ لي القادم من الأيام؟ هذا التفكير الاحترازي إلى حدود معينة قد يكون يعني مصدر لطاقتنا للعمل، للإنجاز، لتحقيق أهدافنا، لكن المبالغة فيه التي تكون تفكيرا مبالغا فيه واحترازيا مستمرا يسمى في علم النفس قلق المستقبل. هل نملك حقا مفاتيح الغد؟ هل نملك حقا مفاتيح الغد ليأخذ منا كل هذا العمر؟ نقضي لحظاتنا الحالية التي نعيشها بتفكيرنا في المستقبل. تضيق بنا الحياة لخوفنا من المستقبل. نتوقف عن العطاء لخوفنا من المستقبل. نشحذ السعادة من رصيد المستقبل. نضع حدودا وشروطا للسعادة وللفرح وللطمأنينة عندما يحقق لنا المستقبل كذا وكذا، عندما نتجاوز المرحلة الصعبة التي قد تأتي في المستقبل على الرغم من أنها لم تأتي. أيها الأحباب، في دراسات الاتزان الإنساني، الإنسان دائما يحتاج إلى ما نطلق عليه المساحة النفسية الفاصلة. مهم جدا عزيزي المستمع أن تركز على هذه أو هذا المفهوم المهم في حياتنا، لأن كثير منا قلقين، ليس لأنه قلق الآن لكنه قلق من المستقبل نتيجة لما قد يتعرض له الآن. شخص أخفق في تجارة، أخفق في علاقة زوجية، شخص يخاف من علاقة زوجية مستقبلية، شخص يخاف من تجارب الآخرين فهو يخاف من المستقبل من أن يتزوج وينفصل، يخاف من الوظيفة الفلانية، يخاف من الدراسة الفلانية، يخاف من الصفقة الفلانية، كلها في المستقبل لا يعلمها إلا الله عز وجل. نحتاج إلى المساحة النفسية الفاصلة. هذه المساحة هي القدرة على فصل الذات عن السيناريوهات المرعبة التي يصنعها الخوف في عقولنا. نحن لا نتحكم في مستقبلنا بطمأنينة وبرضا، بل بخوف من هذا المستقبل. الكل يضع شعار الخوف أمامه فيبني المستقبل على هذا الخوف، وهذا خطأ. فالمستقبل بيد الله عز وجل، وتفاءلوا بالخير تجدوا. لا تربط الخوف في عقلك في مستقبلك. القلق يا أصدقاء لا يغير الغد ولا يمنع المصائب، ولكنه يفعل شيئا واحدا ومؤكدا، إنه يسرق أو يسرق منا سلامنا، سلام يومنا الحالي، ويمتص طاقة الحاضر. أيها الأصدقاء أيها الأحباب، نحن بأمس الحاجة إلى معرفة حقيقة أو معرفة حقيقية لطبيعة النفس البشرية التي تميل بطبعها لتضخيم المجهول. الغد غيب والغيب بيد غفور الرحيم، فكيف بنا نتطلع إلى الغد مرتبطا بخوف بقلق بتوتر ونحن لا نعلم ما الذي يكتبه أو يكتبه لنا المولى عز وجل. أيها الأحباب، يقول الشاعر: ما أضيق العيش، ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وكما يقول الآخر أيضا: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، هذا الأمل الواسع، هذا النور البعيد، هذا النور الذي هو آخر النفق، لكنني أستضيء به وأستطيع أن أصل إلى نهاية هذا الطريق بسلام ما دام يوجد نور دليل واضح أسعى به إلى طريقي في المستقبل. لا تخف عزيزي المستمع، ولا تجعل الخوف والقلق مصاحبان لك في هذا المستقبل المجهول. وأيضا يقول الشاعر الحكيم في دعوته الصادقة للتحرر من أسر الهموم المستقبلية والعيش تحت مظلة اليقين: سهرت أعين وما نامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، فادرء الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. ما أجمل هذا اليقين النفسي والإيماني! إن الذي تولى رعايتك في ماضيك رعايتك وأنت جنين في بطن أمك، وحفظك في دروبي أو في دروبك حتى وصلت إلى هذه اللحظة، لن يتخلى عنك في غدك. ولكن تذكر دائما إن الله معك، تذكر دائما أن تؤدي عباداتك لله حتى يعيد هذا الدين إليك، حتى يعطيك، حتى يرضيك. توجد قوانين، أحد هذه القوانين وهو القانون المهم، وهو هنا والآن. عندما تجد عقلك قد سافر للغد، أعده فورا بالتنفس العميق والتركيز على تفاصيل لحظتك الحالية، عملك الذي بين يديك، عائلتك الجالسة معك، أو كتابك الذي تقرأ، أو النعم التي تسخر بها وتحيط بك. ستتخلص من هذا القلق بكل تأكيد، لأنك تعاملت معها بهذه الطريقة. أيها الأصدقاء، فرقوا بين التخطيط والقلق. التخطيط عمل عقلاني ذكي نقوم به لثوان ونضعه في ورقة أو في مذكرتنا مخيلتنا، لكن هذا التخطيط يصبح قلق عندما نستنزف عواطفنا استنزاف عاطفي مستمر بلا طائل. خطط عزيزي المستمع، خطط أيها الصديق لغدك، ثم اترك النتيجة لمدبر النتيجة ومدبر هذا الكون. اسأل نفسك وتذكر كفايات الماضي، واسأل نفسك عزيزي المستمع: كم موضوع حملت همه في الماضي وظننت سيهدم حياتك وهو نهاية المطاف، ثم مر بسلام ولطف. وتذكر دائما ذلك لأنه يخفف عنك وطأة الخوف والقلق من المستقبل. أيها الأصدقاء، أيها المستمعين الأعزاء والكرام، أرخي قبضة يدك المشدودة على المستقبل. الغد ليس مسؤوليتك الليلة، مسؤوليتك الآن هي أن تتنفس بعمق وتطمئن وتترك التدبير لمن بيده ملكوت كل شيء. تطمن، فمن كفاك بالأمس سيكفيك غدا. انتهت حلقتنا، نلتقي في الحلقة القادمة من برنامج تطمن. طبتم وطاب لقاؤكم.

في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري، تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.

إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: ما قلت لي يا الأخو إيش تامر عليه؟
1: عمي الله يطول عمرك تقطني المطار توصلني؟
0: يه الله يهداك، أنت إيش دراك إن أنا رايح المطار؟ أصلاً أنا ما أوصل ولا أجيب ولا أودي إلا من المطار طال عمرك.
1: زين زين حظي حلو الحمد لله.
0: حلو ومبارك إن شاء الله، مبارك عليك إن شاء الله.
1: الله حظك.
0: حياك تفضل تفضل.
1: شكراً شكراً.
0: إلا وين جنطتك الله يهداك؟
1: هذه بس عمي.
0: بس هذه؟ شنو هذا؟ أنت مسافر نص يوم الله يهداك؟ صغيرة وايد.
1: طال عمرك أنا مسافر رحلة سريعة. رحلة عمل يعني ها؟ وإن شاء الله بإذن الله باكر المغرب برد، فليش أخذ معي أغراض وأكود على قلبي؟ هذه الجنطة وكافي.
0: صاج صاج عيال، تفضل يبا تفضل، حياك حياك اركب.
1: دام فضلك. مشكور مشكور.
0: يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا. عاد اربط حزام الأمان بارك الله فيك، تدري مخالفات ما نخلق ها؟
1: ليش ليش؟ شنو نبي نقلع؟
0: الله يهدينا معاك.
1: الله
0: ما يصير.
1: والله ترى ربعي يمي كلهم يطيحون من الضحك.
0: دمك خفيف تصدق عاد، أول مرة يركب معي واحد دمه خفيف.

0: نص الليل، يعني شلون مو مطمنة؟ ممكن توضحي لي؟
1: بعد ما يبي لها يمه توضيح يا فريدة، واضحة مثل الشمس.
0: يعني قصدك يا يمه ان ابوي مو قاعد يكد على تاكسي المطار؟
1: تبين الصج؟ ايه، اشمعنى يكد نص الليل؟ ابوكم انا عارفه زين، عشرة عمر مو يوم ويومين. اذا صارت الساعة 12 خلاص عيونه تسكرت ويدور درب البيت.

0: يمه، بس لما تقاعد قام ينام متأخر.
1: إيش رأيك يمه أروح معه باكر وأشوف بعيني؟
2: وليش يا عيون أنت تروح معه؟ أنا بنفسي بروح وأشوف بعيوني.
0: يمه؟
2: إيه؟
0: من صدق؟
2: من صدق ونص. ويا خوفي لو يطلع متزوج علي وأنا ما أدري. آه لو وريني يوم القايلة.

0: تفضل تفضل يا ابو فهد.
1: اشوف
0: اوه كله ضيع باسمك
1: ابو فهد الله يهداك.
0: ابو فريد.
1: ابو فريد ما حفظتني للحين.
0: لا جديد علينا ما نعرف ابو فريد.
1: ما عليه ما عليه ما يخالف تحفظني ان شاء الله مع الوقت. اشوف اشوف خمسه
0: زرق عشرينات ها
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن كل هذا ها بس فلوس اليوم.
2: قول ما شاء الله يا ابو فريد ترى ما يحسد المال الا اصحابه.
1: وانا ايش قلت الله يهداك يا ابو ناصر؟ قلت ما شاء الله تبارك الرحمن. ايش فيك انت بتداحرني وبس؟
0: وانت يا ابو ناصر ها هذا تفضل هذا حسابك اليوم.
2: مشكور مشكور
1: عدهم عدهم.
2: اي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين فضل ونعمه.
1: ها بشر كم طلعت؟
2: 26 عدا ونقدا.
1: اي لا انا طفتك عيل شوي. انا 31 عدا ونقدا.
2: ما شاء الله عليك بالعافيه.
1: الله يعافيك الله يعافيك.
2: من رخصتكم فمال الله.
1: ابو خلف
0: هلا.
1: ابو خلف
0: هلا.
1: بغيتك بكلمه راس.
0: ولي ما مداك الدوام تبي سلف.
1: الله يهداك
0: ما مداك. بسم الله
1: قريت نيتي؟
0: لا ما قريت بس حاس من ابو خلف من مناداتك لي دريت انك محتاج. هذه ابو عشره فوق
1: البيع.
0: قول يا ابو فريد شو اللي بخاطرك؟ ما من غريب
1: فاهم يا ابو خلف فاهمني

0: حسين موعدنا باكر الساعة 4 العصر.
1: تطمني يا سامية مو ناسية.
0: المهم مريتي الخياط؟ استلمتي بدلة الشغل؟
1: ايه فعليت وقايستها وطلعت مضبوطة.
0: انزين قوليلي كم وحدة فصلتي؟
1: ثنتين.
0: زين تسوين؟ عسى الله يوفقك يا فريدة يا حبيبتي.
1: اللهم آمين يا سامية، عاد حدي متحمسة حق هالتجربة هذه.

0: قول تحج شل بخاطرك علامك يبا علامك قول قول
1: بو خلاف الحقيقة اللي وصلت المطار هذا اللي اسمه صالح بو جنطة صغيرة عرفته
0: بو الدقيقة جنطته
1: الدقيقة هذا يا بو خلاف الحقيقة
0: عرفته شفيه ليكون ما دفع الحساب
1: ابن الحلال طول بالك المفروض اخذ منه 5 دنانير
0: حلو وبعدين الصار
1: الريال ما عنده خردة دفع لي 10 دنانير وقال لي الباجي هذا كله علشانك فأنا عادة خفت أحطهم بجيبي يصيرون بذمتي الله يطول عمرك
0: دام الريال عطاك إياهم صحها إذن هم لك
1: قال عليك
0: كم طلع لك
1: زيادة دبل قال عليك بالعافية
0: أحمد ربك ما تبي مهاتهم
1: أكيد
0: ما أدري
1: يعني ما يعني شون يعني ما تعتبرونهم هذيلا بخشيش ولا كإكرامية
0: لا لا لا لا أبدا طالما الريال برضا عطاك فهي بذمتك وبذمته
1: يعني شون احنا نعطيك منها تبيها
0: لا يبا لا لا لا تعطيني منها ولا شيء
1: لي انا
0: لك انت شعوة 5 ملايين كم غزاني
1: فاهمني فاهمني يا ابو خلف فاهمني
0: يلا يبا يلا يلا لا تأخر
1: يلا توكل
0: عزيز وغالي موقفني وحالتك حالة
1: انا ضمير
0: لا لا خل ضميرك مستريح روح روح يبا
1: حاضر يا كين اخو يا
0: ابو هاني ولا حساب

0: كلام راشد عدل 100%. هذا ربحك يا فريد، شوف حظك حلو
1: بيوم واحد طلعت هالكثر. لا لا لا لا، هذا سحر.
2: اي ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه بركة من رب العالمين.
0: ويا مالك من الخير، بس هاشد حيلك انت.
1: اي الحمد لله رب العالمين. زين، يصير اسلمكم جزء من المبلغ تشتغلون فيه والجزء الثاني اخذه معاي؟
0: يصير يصير يا فريد، ماكو شيء ما يصير يا فريد.
2: انت بس حدد المبلغ وان شاء الله تبشر بالخير.

0: المشرفة على الفعالية وايد مدحت شغلك يا فريدة، تقول شاطرة وهبت ريح، عشان كذي قررت تثبتك مع جروب المنظمين بكل فعالية.
1: سج واي ألف الحمد لله، الله يبشرك بالخير يا منيرة.
0: عاد شدي حيلك، مو تسمعين مدح من أول شيء وبعدين خلاص؟
1: لا لا بشد حيلي، أصلا أنا وايد حبيت طريقة الشغل هذه، قلت ويني عنها من زمان.
0: عسى الله يوفقك وإن شاء الله أشوفك رئيسة المنظمين، قولي آمين.
1: آمين يا رب العالمين.

0: الكلام هذا ما يمشي عندي.
1: شلون يعني الكلام هذا ما يمشي عندك ام فريدة الله يهداك؟
0: يعني ريلي على ريلك اشوف بعيني وتالي احكم.
1: ام فريد ينيت انت الله يهداك؟ ايش فيك؟ فيك تخفيتي؟
0: لا ما ينيت عيوني، اقول انت لو واثق من نفسك كان قلت لي تم.
1: ها بس عاد يلا عن الحكي الفاضي، حلوه هذه، اخذك معاي بتاكسي المطار وتشوفين بعينك اذا صدق انا اشتغل هالشغله ولا لا.
0: اي عادي اقعد قدام بعد.
1: ها والعبري وانا احطه بالدبه؟ جنيتي
0: إيه ما فيها شيء، عادي عادي.
1: أقول هذا ها عشان لا تقولين أنا كذاب ولا ألف ودور عليه، تفضلي هذا الكرنيه ها طلعوا لي إياه. إيه نعم.
0: شنو كرنيه؟
1: كرنيه يعني بطاقة يعني هوية تثبت إني أنا أكد على تاكسي المطار، لا وبشرك أصلية مو مزورة بعد.
0: أقول سؤال تعال.
1: مش عندك؟
0: ليش وجهك كذي بالصورة؟
1: إيه والله على ما هي الشكل. لا يجلي للحياة هذا مصور اللي يم بيتنا اللي ما يستيع على وجهه خذاني على غفلة، لكن إن ما شكيت عليه ما أكون أنا أبو فريد. لكن هين
0: أشتو بعد هذا وجهك، شنو عندك وجه ثاني غيره ولا ما أدري؟
1: أم فريد

0: موجود يا ابو ناصر، بس وين اللي يسعى ويدور؟
1: صدقت موجود اكثر من الهم على القلب، بس وين اللي يسعى ويدور على قولتك؟
0: هي وكل مرحله من عمر البني ادم تكون لها فيها شغله مناسبه.
1: دام الصحه والحيل موجودين بنشتغل، ليش ما نشتغل؟
0: عسى الله يبارك لك بصحتك ويبارك لك بعمرك ان شاء الله، وانك ما تحتاج حق احد بعد.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
0: شوف شوف شوف شوف، طالع طالع من اقبل علينا، طالع.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: هلا ابو فريد.
2: هلا هلا ابو ناصر ابو خلف، شلونكم؟
1: الحمد لله. اقول
2: قولي
1: انت اليوم اجازه، شايبك
2: ها تصدق عاد؟ تصدقوني يا جماعه الخير؟
0: اي نصدق، ليش ما نصدق؟
2: انا ما عرفت اقعد، ما عرفت اهيئ، ما اقدر اقعد فاضي بدون شغل. خلاص تعودت على الشغل والحركه، لاني تاكدت ان في الحركه بركه.
1: عاد تونا بهالطاري يا ابو فريد.
0: ويعني يا ابو فريد إيه؟ الزبون اللي جاينا الحين
2: إيه؟
0: انت تبي توصله بيتهم؟
2: يا افا عليك ونعومك وبرسم الخدمه بعد.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. تحية صباحية جميلة ورائعة بروعتكم وجمالكم تأتيكم عبر أثير المحبة والسلام، أثير إذاعة دولة الكويت. أهلا بالجميع
1: ومرحب. حياكم الله متابعينا، ودائما يوسف على الخير والمحبة، نلتقي معهم من خلال مداخلاتهم مشاركاتهم. اليوم بعد مساحتنا الحوارية مختارة من أحد المستمعين الغاليين جدا جدا علينا.
0: شو المساحة؟
1: منو اللي مختارها أول؟
0: بمبارك.
1: أيوة،
0: أمس نسينا منه.
1: اليوم بمبارك مختار مساحة جدا جميلة، الأستاذ سالم عساع القوة، صحفي وإعلامي معروف جدا، ويشارك معنا في مساحتنا. واليوم اختار عن البذخ في حفلات الزفاف، يعني 2026 هل ما زال هذا البذخ موجود؟ التبذير بالكويتي هل ما زال موجود في حفلات الزواج؟ وهذا اللي خلى عزوف للشباب عن موضوع الزواج.
0: يعني الكثيرة هي المحاور أمانة الخاصة بهذا العنوان، البذخ في حفلات الزفاف بين الضرورة والمبالغة. شنو هو الضروري وشنو المبالغ فيه في هذه الأيام؟ هذا اللي راح نتعرف عليه بصحبتكم الطيبة. في البداية تقبلوا التحية من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شهاف السبيعي.
1: ومن التقديم لكم تحيات يوسف جوهر، طلال الماجد، والتنسيق لسوسن بوشهري.
0: أحس أنفال عندها بدأ
1: نوعا ما،
0: إيه يعني إذا في عرس ولا شيء لازم تسوي كروت،
1: لازم
0: وتطبع شغلات، ويعني وايد وايد
1: ورد أنفال.
0: ولا هم كل النساء كذي؟
1: كلهم كذي
0: تبارك
1: فعلا الله. كلهم يموتون على الورد وعلى اليافطات واللافتات يعني حتى الثوب مال أم العروس اللي حق السامري ترقص فيه رقصتين، هذا بالجيم الفلاني، ويكتبون وراء أم المعرس.
0: يا الله، يعني هي معروفة. قلبك شايل انت هالموضوع،
1: ذابحين.
0: حلو حلو حلو. إذا من الهندسة الإذاعية تحييكم أنفال العياف، ومن التنفيذ على الهواء سارة الفرج.
1: ليش المرأة تنجر أكثر يوسف للصرف الزائد في حفلات العرس غير عن حفلات الرجال؟ مو احنا قاعدين نروح حفلات رجال، يعني المعرس أكيد له حفلة ثانية، لكن نشوف فيها الأكل مقبول، نشوف فيها وردها حاطين بوكهين ورا المعرس وبو، مو بالتبذير. قاعة أفراح السيدات يعني من الدش لين العروس كلها بوكيهات، ولا 50-60 بوكيه
0: تستاهل يعني ليلة بالعمر مثل ما يقولون.
1: والله أنا مو مع تبذير يوسف، يعني أنا مع أوكي راضوها حطولها عشان يبين بالصور وراها، ولكن هالكميات الرهيبة والكبيرة والهدايا، أنا خابر العانية إن احنا نروح نعطي أو هدية أو أيا كان اسمها، إن احنا نساعد بنيتنا نعطيها. تخيل الحين صاير بالحفلات إن هم عندهم شيء اسمه توزيعات، ان هم يوزعون هدايا مدفوعه وبالجيمه الفلانيه حق كل وحده رايحه العرس.
0: اي بعد يقدرون العالم، يعني هذه التغييرات اللي صايره اليوم، ناس جايتك زايرتك ما تبي تهديهم شيء بالمناسبه السعيده،
1: المفروض هم اللي يعطوني مو انا اللي اعطيهم. ايش في عروس نحن اول احلى؟
0: والله ما في
1: ظروف سلمون عليك.
0: العروس كلها حلوه يعني امانه، سواء كانت في الماضي ولا بالحاضر، بس المتغيرات اللي صارت هل يقبلها الانسان ولا ما يقبلها، ولا يقبلها ويضع بعض المبررات انه ما يبي، واذا صار عرسه هو ولا عرس واحد من اهله
1: قال لا ابي
0: سوى، وبعدين ينتقد العالم.
1: نعم، هذا بعد سؤال جدا مهم، عاملوا الناس مثل ما تحبون يعاملونكم بدون اسراف ولا تبذير. تحيات مهدا لكم، واحنا على 22-413-250 أو 22-413-251، وإحنا بقيادة مخرجنا مشاري الرباح.

في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام في مراحب

0: مرحب معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، واليوم موضوعنا عن البذخ في حفلات الزفاف، هل هو ضرورة أم ترف؟ وكثيرة هي محاورنا أمانة أخوي طلال.
1: صح،
0: يمكن الواحد يتساءل ويقول ليش كل هذا الإسراف؟ البعض يقول لك لا، هي ليلة بالعمر، خلنا نفرح، خلنا نستانس، خلنا عيالنا ما ينسون هالليلة هذه، ولكن أيضا ما بعد الليلة، يعني عقب كل هالبذخ والصرف والكذا، وبعد ما يصير نصيب ولا يصير نجرة ولا هوشة ولا كذا، بعد ما تسوى.
1: اي والله، انت كم سنة قعدت تسدد مصاريف العرس؟
0: وايد.
1: انا قعدت 5 سنين اسدد.
0: ما شاء الله، 5 سنين. ايش كنت مسوي انت؟ قمة البذخ هذا. ولا المهر كان غالي؟
1: كنت توني صاير مذيع وطالع، وابي عرفت، وابي انا سويته، هو عرس وهو اعلان ان في مذيع جديد.
0: ما شاء الله، ما عزمتني.
1: وصحافة.
0: اذكر انه ما عزمتني.
1: ما كنت اعرفك ذاك
0: الوقت. لا كنت اعرفني عدل، بس ما عزمتني.
1: انا اسف.
0: يلا ما عليه.
1: فكان كذي، عرفت، زلقة بطيحة. هذا اوكي، يعني هو حفل عرس وفي حضور معين انت قاصد انك توري، لكن لو الحين نعاد الزمن يعني فينا ما كنا راح نسوي شيء، لأنه سددنا لمدة سنين. فأنا نصيحة حق أي شاب اليوم يبي يتزوج، يعني على محيط العائلة، خصوصا بالكورونا، تذكر أيام كورونا وما بعدها، الناس التزمت بهالأشياء الجميلة، صرنا نحضر والله عروس في دوانيتهم وخلاص، وصلى الله وبارك، والبنات مثلا في الصالة بيوم ثاني، صالة البيت نفسها، أو عندهم سرداب، أو عندهم مكان يعني مهيئ، وتصير العزيمة بدل ما هم 500 شخص تصير على 50 ولا 60 من أهل الزوج وأهل الزوج.
0: نعم، يمكن طلال الكثير حاول أن يغير في موضوع حفلات الزفاف والزواج، يعني الواحد يقول لك أنا ليش أسوي حفلة؟ بالنهاية ما حد راح يعجبه، الكل راح يطلع، هذا البوفيه ما عجبني، العروس فيها كذا، المعرس فيه كذا، تأخر الوقت،
1: صح،
0: اليوم مو مضبوط، الصالة بعيدة،
1: ليش يوم السبت؟
0: يقول لك يا معود أنا أحجز لي تذاكر وأسافر أنا وزوجتي، بدل ما أصرف على شيء يمكن يعجب الناس ويمكن ما يعجبهم، أصرف على نفسي.
1: والله أحسن.
0: أروح لي أقعد لي أسبوع، شهر، أسبوعين، صح، بأي بلد بهالفلوس هذه اللي بقطها على العرس. البعض لا، يبلش عاد موضوع التنافس والغيرة، ولا عرس فلانة كان كذي، لازم عرسنا يصير أحسن، أحلى، البوفيه اللي يابو من المكان الفلاني أزيد، حنيبة من كذا، يكون أزين وأزيد ويكفي أكثر. يعني المنافسة والتقليد أيضا تلعب دور كبير، إلى جانب نظرة الناس والمجتمع، يعني صح، العرس هذا يظلوا يتكلمون في أسبوع مثلا، والله عرس فلان، عرس فلانة، كان في كذا ويابوا كذا وسووا كذا، إلى جانب طبعا المطربين، الفرق الشعبية، الفرق اللي تغني، يعني هذه كلها أيضا مصاريف تعتبر.
1: أي والله، أي والله.
0: فشو اللي أنا أقدر أتركه من هالمصاريف؟
1: والله أنا أحس إنه مثل ما قلت لك، خذ من كل بستان زهرة، يعني خصوصا الجيل اليوم، إذا أنتوا بتسوون عرس في صالات، حتى صالات الأفراح يوسف، مو إلا فندق تقدر تأخذ صالات مال التنمية المجتمع تكون أسعارها أرخص، هذا واحد. الكوشة، عندك كوشة من كرسيين ب100 دينار إلى 2000 و2000 وشيء، أخذ يبا المعدل ب200 ب300، عليك بالعافية، تقدر أنت تلعب بالفاتورة تراضي زوجتك.
0: بعدين في شغلة هم مهمة،
1: شنو؟
0: يعني البعض يسوي العرس وكل هالبذخ وكل هالأمور هذه عشان شنو؟
1: عشان شنو؟
0: التواصل الاجتماعي،
1: يا
0: يعني
1: سلام،
0: يصور وينزل وشوفوا يا ناس وكذا، وإن أنا سويت، صح، وأنا عملت وأنا فعلت. فبالنهاية هي خسائر مالية، هي قد يترتب عليها ديون، قروض معينة الواحد ممكن ما عنده، ولكن يبي يسوي. طيب انت سوي لمستقبلك، يعني أثث فيهم البيت،
1: ممكن فكرة حلوة،
0: اشتر لك فيهم شولة ووتي.
1: ممكن عمر العريس يفرق، يعني الحين إذا معرس بيتزوج بال40 و50 غير عن المعرس الصغير اللي بال20، يعني أحس عقله أكبر بيكون اللي بال40، وراح يوفر في المصارف. ذاك الوقت إحنا كنا صغار يوسف، أنا وإنت لما تزوجنا يعني بال20، أكيد كنا عندنا أشياء يعني، ونبي نستانس والربع يدقوننا سلف مثل ما يقولوا، حطه وسوى. ولكن كل ما تكبر بالعمر تقول لا، المفروض أني أسوي كذا، والمفروض أني ما أعمل كذا. ليش السيدات ينجرون أكثر لمثل هالأمور؟ هذا اللي بنعرفه على 2-2-4-1-3-250 أو 2-2-4-1-3-251. قبل أن نطلع فاصل أنفال، يمكن أنا ما قلت لكم، ومخرجنا مشاري الرباح، أن فترة الجامعة سووا عندنا اللي هو العمل بعد الظهر، فوين عينونا بالجوازات؟ فكنت أبطل أبطل كنا نسوي المعاملات نستقبلها فشنو طحت عليه عقود الزواج القديمة. فتبارك الله أبائنا وأمهاتنا إش كثر كانت مهورهم بسيطة، إش كثر كانت شروطهم حجة إلى بيت الله وقرآن. واحد مزوج بنته بسورة البقرة، احفظ سورة البقرة وتفضل البنت بانتظارك. يعني شفت أشياء جميلة كلها خير وبركة، أتمنى العودة لها. والمثل يقول اخطب لبنتك
0: ولا تخطب لولدك.

0: إذن معكم أنت واصل على الخير والمحبة وموضوع مساحة الحوار اليوم، البذخ في حفلات الزفاف بين الضرورة والترف. صاحب المساحة الحوارية أخونا العزيز أبو مبارك سالم الخويطر، يحياك الله.
1: الله يحييك، صبحك الله بالخير. هلا أخو يوسف،
0: يصبحك بالنور والسرور.
1: الله يسلمك.
2: يقولون وصل المعرس فإن طلعت على الهواء، حياك الله.
1: لا يا معلم، تحريض هذا ترى.
0: مبروك مبروك يا أبو مبارك. بس لو تدز لنا اللوكيشن.
2: حياك يا ابو مبارك، شلونك؟

0: يسلمك. والله الحمد لله بخير، مساحاتكم دائما ترى كل المساحات ثرية للنقاش، وما شاء الله الحوارات والآراء، يعني ما شاء الله الكل يعني متشوق انه يشارك
1: فيه. البركة فيكم يا اخوي مبارك، انتم ايضا قاعد تقترحون علينا مساحات جميلة وطيبة.
0: والله شوف انا قاعد يمكن قريت كلام في احد المواقع عن البذخ في الزواج، يعني هالساعتين او الاربع ساعات اللي قاعد يتم فيهم الزواج فيهم بذخ كبير جدا. هل هو يعني نوع من التحدي الاجتماعي، نوع من البرستيج الاجتماعي، نوع من التنافس بين الناس ان فلان والله اكثر، في ناس يمكن وصلوا انه يشوف اكثر دور، يعني وصل التنافس ان انا اكثر دور عندي، يعني زحمه على المعرس، السلام على المعرس،
1: يعني كزحمه حضور قصدك،
0: كزحمه حضور. نعم. كل عزم يعني هذه العائل الابو يعزم، الاخوان يعزمون، العيال الخاله يعزمون، المسايب يعزمون، كل
2: والله.
1: يعني هل هو بالعدد بمبارك ولا بالحضور نفسه؟
0: صار نوع من التظاهر، نوع من الكشطه، نوع ان الواحد يكشخ مجاكر مثل ما نقول
2: فعلا.
0: انا والله الدور عندي كبير، هو البركه دي سبحان الله، يمكن حتى البركه غلت في يعني ما نبي انتشار نقول، لكن حالات الطلاق كثيره في الاعراس هذه للاسف الشديد، لكن المشكله الناس بداوا يتنافسون.
1: طيب مبارك، البعض شي يقول لك من شروط الزواج الاشهار. ويا اخي خلى الناس تي حياهم الله المكان، يعني يشيلهم على العين والراس مثل ما يقولون.
0: ما في شك، لكن اليوم الكلفة عالية جدا، يعني الصالات كلفة عالية.
2: صحيح.
0: صالات الفنادق مبلغها وقدره، البوفيهات مبلغ وقدره، بعض الأعراس نروح لها والله العظيم حضور إشهار بسيط في الديوانية، لكن والله تحس بمتعة كبيرة.
2: مبروك تكون بو مبارك.
0: بركة كبيرة جدا. لكن اليوم انت ايضا انت ما انت يعني مضطر انك توقف دور نص ساعه ولا ساعه الا ربع، والكل يصور مع المعرس والمشاهير يصورون مع المعرس.
2: صح.
0: وهذا والله العظيم مرات انا قمت صراحه بينه، يعني لا تعلون قمت اخطر الدور. شباب صغار يخطرون، شباب صغار يعني.
1: بس هي ليله بالعمر يعني ابو مبارك، هم الواحد يبي يفرح يستانس، يبي الناس حوله.
0: ما في شك، لكن ما يخالف حدود المعقول. انت مو معقول الكل يعزم.
2: اي والله
0: يوسف، مو معقول الكل يعزم، الكل منزل بوست العرس، الكل اخر شيء. يعني الناس اللي انت بتبارك يعني يا يتعذب ولا تبارك وتسلم وتستريح وتشرب لك.
2: صحيح. بمبارك لو تحضر عرس عند اجانب، يعني انا حضرت عرس بلندن، تخيل، عرب مغتربين فمزوجين عيالهم هناك على طريقه الانجليز، شلون طريقتهم بمبارك ان العرس من العصر بعد صلاه العصر لصلاه العشاء تقريبا مدتها 4 ساعات، ويكون بالهواء الطلق. تخيل يعني احنا رحنا الفندق، انا على بالي بصاله الفندق، كان يقول لا شفت حديقه الفندق. تخيل والناس قاعده ويشوفون وامورهم طيبه وبسيطه، ما كلفتهم شيء، بس مشاريب وحلويات.
0: الحين الناس قام يردون التوقيت، الحين العصر.
2: ايه؟
0: الحين يعني بدات الظاهره هذه تزيد، وهذا شيء طيب صراحه.
2: نعم.
0: يعني اهم ان الناس اللي عنده زحمه، اللي عنده ناس، اللي في ناس اكثر من المناسبه، بعد صلاة العصر يفتحون في ناس.
2: يا سلام، حلو.
0: وبعض معارس أنا حضرت عرس المعرس قبل صلاة العشاء وصل، يعني مو معقول أنك معطل الناس تبي تبارك، تبي
2: تمشي
0: العرس بالشارع، العرس بالمنطقة العاشرة.
2: فعلا.
0: فاليوم ثقافة الزواج المفروض إعادة نظر في عندي، يعني خصوصا من أبو المعرس، يعني أم المعرس، لازم في ترتيب، لازم في بساطة، لازم في شوية الواحد يهدي. يعني انت اليوم قاعد تقط والله العظيم للاسف الاف الدنانير، وما في توافق عاطفي بين الزوج والزوجه، ما في استعداد نفسي حق انهم يبنون شراكه واسره.
1: يعني اللي تقصده ابو مبارك بان هناك امور اهم من الشغله الظاهره،
0: تهيئتهم للزواج.
1: احسنت. اذا بما معناه بان انا ما قاعد استعد لي ليله، انا قاعد استعد لي حياه كامله. كل الشكر والتقدير لك يا ابو مبارك.
0: مع السلامه.
1: حياك الله.
3: أبي نفنوف حق عرس أخوك.
4: أخوي ما يبيش تلبسين شي جديد بعرسه بعد؟
3: أنا اللي أبي، مو هو.
4: يا بنت الحلال، هذا عرس عرس.
3: إنزين، إيش تبي الناس تقول علينا؟
4: فوضى، عفسة عفسة عفسة. تدرين شنو عفسة؟ ما حد يطالع الثاني، ما حد يدري الثاني إيش لابس.
3: لا، إلا الحريم لا يروحون الناس يعزونهم في ميت، هم يطالعون بعضهم إيش لابسين.
4: اسمع، هذا كبت متروس بساطيل بعد،
3: هذا لما يصلحون السهرة.
4: بسيط، البسي واحد وحطي عليه يافطة، اكتبي عليها فستان سهرة.
3: أوه، لا تطنز، هذا واحد قصير واحد طويل، ما يصلحون بعدين شايفينهم علي.
4: خير ان شاء الله، قصر الطويل او طول القصير.

0: إذن الفرحة حلوة واللي يفرحون اثنين واللي يتسلفون ألفين، هذه مقولة قديمة ينون تقول أنفال، لا واللي ينون ألفين، عرفت عقب العرس هذا
1: هذا مثل مثل
0: ايه. انطارخ نروح مصر ونشوف عروس ومناقش
1: الله
0: يسوون.
1: عاد مصر أجواءهم حلوة بالعروس. حي الله مطارق.
2: صباح الخير.
1: صباح الأنوار.
2: صباح الخير على أجمل مذيعين.
1: الله يحفظك إن شاء الله، صباحك أجمل يا رب.
2: الله يخليك الله يخليك.
1: إحنا نسميه عرس، أنتوا تسمونه فرح.
2: صح مظبوط، هو نفس المعنى بس يختلف في النطق يعني.
1: حلو. أول شيء يا مطارق كلمينا على يعني مراسم الزواج في مصر أو احتفال يوم العرس شلون يكون؟ يعني اللي أنا عارفة من الصبح ما شاء الله.
2: نعم نعم. شوف في مصر يعني أولا طبعا بتبقى فيه الخطوبة وبعدين كتب الكتاب.
1: حلو.
2: الملشة.
1: حلو.
2: وبعدين بعد كده بقى حفل الزفاف.
1: تمام.
2: أوكي. لكن أنا يعني أنا في رأيي مش مفروض الواحد يبالغ في الأعراس اللي هي الأفراح يعني، وبعدين في ناس يجيبوا أشهر المطربين ويدفعوا مبالغ كبيرة، طب ليه؟
0: اي والله.
2: وبعدين كمان يعني المبالغة في الشبكة وفي المهر والطلبات الكثيرة من المعرس وهو لسه في بداية حياته،
0: صح،
2: يعتبر إرهاق عليه ماديا.
0: نعم.
2: وبعدين ممكن حتى يقترض عشان خاطر يلبي طلبات أهل العروسة.
0: صحيح.
1: نعم.
2: يعني أنا ابني عمل عرس كويس، بنتي بقى والله يا أستاذ طلال ويا نعم. أستاذ يوسف رفضت تعمل فرح. قالت أنا هعمل حفل استقبال بسيط يضم أهل العروس وأهل المعرس
0: الله.
2: وأقرب الأصدقاء لينا.
0: والله هذه ما شاء الله عليها مبروكة، يعني اللي بتفكر بالموضوع هذا.
2: طب تصور بقى الأغرب من كده، قالت له أنا مش عايزة شبكة
0: بعد بقى. يا سلام
1: ما شاء الله.
2: رغم أنه هو مقتدر
0: ما شاء الله،
2: هو مقتدر جدا ومرتاح ماديا.
0: نعم.
2: قالت له أنا مش عايزة شبكة.
0: الله.
2: قالت لي يا ماما ليه أرهقه يا ماما ماديا ليه.
0: الله الله.
2: وبعدين الشقة أسستها هي وهو، قالت له اللي انت
0: بالمشاركة
2: بالمشاركة بالمشاركة. وأنا بابا حتى لما أبو طارق أبوه اتقدم لي
0: نعم.
2: قال له إيه طلباتك يا حج محمود؟ قال له ملناش طلبات.
0: الله.
2: اللي يقدر يجيبه العريس
0: يجيبه،
2: اللي ما يقدرش يجيبه إحنا نجيبه.
0: الله أكبر. هذا الناس هذا الناس الكمل يا مطارق، يعني هذا الناس زمان حتى كان لما يروحون المسجد واحد عنده بنات يسأل إمام المسجد أنا بزوج بناتي ترشح لي مين؟ فكان الأب هو اللي يروح يخطب لبنته، تخيلي؟
2: أيوة طبعا. وبعدين في مثل يقول على الأصل دور.
0: الله.
2: يعني مش مهم غني ولا فقير.
0: نعم.
2: المهم يكون ابن أصول.
0: أيوة.
2: ابن أصول أحسنتي. بيعرف ربنا
0: مصلي متدين. مسمي.
1: نعم. أم طارق أنا يمكن حضرت أكثر من عرس في جمهورية مصر,
0: مصر
1: العربية.
0: دينا ناجي المذيع.
1: ما بين يعني الله يذكرها بالخير. يعني ما بين الفخامة وما بين الأعراس الشعبية اللي تكون بحي شعبي وناس حواليك فأيه بالنسبة لك الأفضل والأجمل؟
0: الشعبي.
2: الشعبي.
1: الشعبي أحسن.
0: أنت مثلي صح؟
2: والله بيبقى بسيط.
0: الله.
2: والفرحة على وجوه الجميع وبسيط وجميل.
1: هو الكل يشارك فيه.
2: وعلى فكرة والله
0: ايه؟
2: هو ده الزواج اللي بيدوم.
0: إي والله.
2: والله أنا لاحظت كده، هو ده الزواج اللي بيدوم.
0: أم طارق أنا حضرت في مبابة، تدرين وين عاملين العرس؟ فوق سطح العمارة، تخيلي. فرحنا فرح معاهم.
2: صح.
0: اي والله.
2: وفي كمان الفقراء بقى بيعملوا في الشارع بتاعهم اللي هم ساكنين فيه
0: بالفريج
2: أو
0: ايوه
1: اي صحيح،
2: يعملوا ويهيصوا ويغنوا وخلاص.
0: الله.
2: يعني هي ليلة الكل يفرح فيها بدون مبالغة.
1: الله يتمم على الجميع إن شاء الله. شكرا لك يا مطارق. شكرا.
2: شكرا.
1: حياك الله.

0: يعني تحياتنا للفنان القدير راشد الماجد اللي منورنا بالكويت والجميل وفاء راشد. على طول راح بيت عبد الله رويشد والتقطوا صورة جدا جميلة صارت فعلا ترند في السوشيال ميديا، وراشد يعني طلع من الكويت نجاحاته وما زال مستمر وكل حفلاته تبارك الله سولد اوت، وحتى بالأعراس يعني تبي عرسك يولع لازم يكون في راشد الماجد. بس احنا معانا ابو خالد الحين، مو راشد الماجد،
1: ابو خالد بعد وصل المعرس وهذا كله مع البشت مع هذا كله وصل بوكيت عبد الوهاب واخونا ابو خالد. حي الله، مبروك مبروك يا ابو خالد.
2: الله يعيننا. الله انت الحين سلامت ابو صالح تستلموني
1: منك المال ومنها العيال.
2: لا لا انا رافض فكره الزواج الثاني مره
1: لا احنا قاعد نهنيك على الزواج الاولي. ايش فيك يا انت ما صدقت على طول تبي قاعد تفكر
0: ما كنا مولودين.
2: لولي قبل 30 سنه الحمد لله
0: ما شاء الله.
1: الصور ابيض واسود بوبشيت عدل.
2: لا لا لا لا
1: اشوب لوز صور طلال ابيض واسود.
2: ايوه
0: تعال ابو خالد، وين سويتوا العرس يعني؟ وما شاء الله
2: والله سويته في فندق.
0: ما شاء الله توقعت
2: زواجي انا سويته في فندق. والله
0: انا توقعت سويته بمجلس فؤاد بوبشيت.
2: لا
0: توقعتك سويته
1: لا الاستقبال صار هنا.
2: سير فيها القاعه هذه ما شاء الله تاخذ يعني ان شاء الله اذا بيت ان شاء الله
0: حلو
2: تاخذ زواج للرجال تاخذ زواج
0: تمام.
2: بس انا انا انا اقول اذا انت مقتدر ما يمنع انك تسوي زواج يعني ما شاء الله يعني في فندق ومناسبه لولدك يعني تفرح فيه. يعني انت عندك لازم تمتع ولدك في الزواج الزين في بس انت تكون يعني حسب المعازيم. اذا معازيمك كثيره لازم تصير البوفيه من يغطي الحضور.
0: الله
2: اي يعني بتجيب مثلا العرضه بتجيب هذه الاشياء لتحييد الزواج لازم يكون عندك مقدور عندك كفايه للعرس. لا والله بسوي بطلع بصوره زينه.
0: الله
1: اي يعني هذا اذا عندك اذا ما عندك
2: اذا ما عندك لا والله روح لصاله معينه وسوي الزواج. ولكن اذا عندك لا والله سو
1: يعني هم يعني سو بس قلل الخسائر.
2: يعني يعني مزوجت ولدي في فندق في الخبر الرجال والله اكثر من 400 شخص
0: ما شاء الله حضور.
2: اي والله الحضور اي وغير والله اللي اعتذروا يمكن اكثر من 50 ولكن اللي جاوا اكثر من 400. وحتى المدير الفندق قال ما شاء الله الحضور. قلت الحضور بكفي والحمد لله الحمد لله طلعنا بالزينه
0: الحمد لله.
1: بس ابو خالد ابو خالد ما يصير ما يصير في اسراف بالاكل يعني الاكل الزايد هذا مو حرام.
2: الاكل الزايد الاكل الزايد في جمعيات بعد الساعه
1: 12
2: يعني حرام ترمي طبعا.
0: بنك الطعام اسمع عندنا فرع له بالكويت ابو خالد.
2: انا انا انا اقول يعني الحمد لله الحمد لله فضل رب العالمين هو نعمه فلازم يمتع عياله بهذا يسبخن عليهم.
0: ابو خالد يعني عندك بالشرقيه قاعات جميله والله حتى انا انعزمت في عروس ربعنا يعني المذيعين السعوديين. عندك مثلا كريستال يعني سعرها يعني مقبول وطريقه فندقيه. هل انت رشحتها حق عيالك قلت لهم والله بدال الفندق وال خسائر وكذا ممكن ناخذ نص القيمة بقاعة خارجية؟
2: لا لأن إذا أنت دخلت الفندق لأن تستأجر غرف عشان مرة واحدة تريح المعازيم من برا يسكنون في نفس الفندق عشان نفس الليلة نفس الصالة في الزواج نفس الفندق. هذا أفضل تريح للي جايك من حفر الباطن وجايك من مسافة بعيدة فيكون عندك نفس يعني ما تتعب الحضور.
0: نعم وهذا عذر مقبول أكيد.
1: أتصدق صحيح. أتصدق طلال أخوي أبو خالد أنا إلى الآن ما حضرت ولا عرس في المملكة العربية
0: معقولة؟
1: السعودية. يعني رحت البحرين رحت قطر رحت عمان الكويت بس السعودية ما رحت للحين.
2: أتشرف والله أخو يوسف
1: إن شاء الله على على زواجك القادم أنا أول حاضرين.
0: لا حول ولا قوة. لا لا لا لا فالك ما قبلناه على قولتهم.
2: أحسنت فالك ما قبلناه.
0: تسلم يا أبو خالد
2: مرحبا
1: الله يحفظك حياك الله.

0: يعني الأعراس العمانية لها طعم أمانة حلو
1: ما شاء الله. حضرت بعمان
0: يعني هم نفس الشيء ترى الله. من العصر ولا من الظهر ولا من الصبح يكون الاستعدادات موجودة والطباخ وال... يعني ما بين القديم والحديث شيء رائع أمانة. حتى أخواننا في البحرين قطر ما شاء الله يعني
1: ما شاء الله.
0: حضرت أكثر من عرس هناك. القاعات عندهم قاعات كبيرة جدا ورائعة. الله يتمم علينا إن شاء الله وعلى كل دول العالم يا رب الخير والصحة والكمال. وألف مبروك طلال مساحتنا الحوارية اليوم
1: بالمبارك.
0: المساحة مو أنت المساحة.
1: وصل المعرس.

0: تمام الساعة 10 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. الوساطة القطرية الباكستانية تعلن اتفاق واشنطن وطهران على إنشاء لجنة ومجموعات عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات وقنوات اتصال بشأن مضيق هرمز وآلية لخفض التصعيد في لبنان. الدوحة وإسلام أباد تعلنان استمرار المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة طوال الأسبوع في منتجع بورنشتوك. 54 مصابا و18 مفقودا في انفجار في مصنع برأس لفان شمالي قطر. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا اليوم في العاصمة الأردنية عمان. مصر تقول إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة مستمرة وتعلن تقديم ورقة بشأن نزع السلاح. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات وعلى الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية. استطلاع للرأي يظهر أن أغلبية البريطانيين يرون أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كان خطأ. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس: من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا أعلى مستوى المد الساعة 5 عصرا و15 دقيقة. أدنى مستوى للجزر الساعة 11 صباحا و54 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 49 درجة، الوفرة 47، النويصيب 46 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 36 درجة، الوفرة 34 درجة، النويصيب 31 درجة مئوية. موعد غروب الشمس 6 مساء و51 دقيقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: مراحل، مساحات في سطور ومشاركات تشرح الصدور.

0: بس السنة عالسن. وانت يا سلطان؟
1: نعم عمي.
0: الله هلا فيها، ترى هذه بنتي واغلى ما عندي.
1: الله يسلمك.
0: لا تخليها تشتكي ولا تضرر.
1: عفا عليك بس يا عمي، اعتبر محبوبة بعيوني الثنتين.
0: سالمة سالمة عيونك. قول فعل يا سلطان، قول فعل.
1: الله يسلمك.
2: تواصلكم دائما يسعدنا من داخل ومن خارج دولة الكويت على البذخ في حفلات الزفاف. بين الضرورة الاجتماعية والمبالغة، يوسف انت معاي ان كثيرين من الشباب الان يسمعنا عند الصحة عند الشباب، ولكن موضوع الاسراف في ليالي الزواج او ليالي الاعراس هو اللي اخر موضوع الزواج بالنسبة له.
3: يعني عدة معايير أخرى تلعب دور كبير في أن الواحد يتأخر عن الزواج، واليوم ما شاء الله أشوف أنه يعني في شوي كان عزوف عن الزواج، بس ولله الحمد يعني تعدلت الأمور إلى الأفضل. فبالنهاية كثيرة هي الأمور اللي تأخر الزواج. خلنا نسأل أبلة نوال.
2: والنعم.
3: المريحل. حي الله أبلة نوال.
4: هلا أهلين. هو أنت ما تقول حجية؟
3: خلاص موسم الحج الحين، ننتظر السنة الجاية.
2: شلونك يا أبلة؟
4: كيف حالكم؟ بخير. اخبارك طلعت؟ اخبارك
2: خير. تحياتنا لكم وحق اهلنا كلهم بالشرقيه.
4: الله يسلمك ان شاء الله يا رب يقويكم.
3: وياك يا رب.
4: ان شاء الله تعرسون، ان شاء الله تعرسون مره ثانيه.
2: لا لا لا لا لا.
3: امين ان شاء الله. طلال يستاهل.
2: لا يا معود.
4: وانت يوسف.
3: انا لو ارجع من الزمن يلا ما علي.
4: ان شاء الله تسمع الحين.
2: أساتش على القوة أبلة، قولي لي إيش رأيك بالموضوع؟ إيش اللي أخر الشباب؟ أول إحنا خلاص من 25 ها 26 خلاص، يعني الشلة كلها أو الجروب كله أو الفريج كله
3: يتفركش. إيه واحد ورا الثاني
2: يتزوجون، واحد ورا الثاني يعني، ويبتدوا ما يكلمونا يقولون إحنا متزوجين أنتوا عزابية. تخيلي.
4: إيه عايرونكم.
2: إيه الحين إيش اللي يصير؟
4: والله اللي يصير التغيرات اللي صارت الحين والاختلافات، بس أول يعني حتى عندنا إحنا في الشرقية يعني في السيهات في القطيف في الحسا.
2: نعم.
4: مو بعد 25 19 18 عارفونا. إيه يعني ما يصير عمره يمكن 25 عنده ثلاثة يهال.
2: الله.
4: إيه يعني أول الحين أحس الحين بدأوا يرجعون إلى نفس العادة.
2: ما شاء الله.
4: ليش صار في عزوف؟ يعني تغيرات الحياة طلال ويوسف، يعني مو مثل قبل، يعني الأشياء كانت بسيطة والأمور بسيطة. حين صاروا دلين الشباب والشابات الآن عندهم فهم أكثر، يعني على أيامنا إحنا خلاص يعني الولد يخلص الثانوية يشتغل مكون نفسه، يعني يقدر يفتح بيت.
2: صح. الآن

0: لا خلى خلص الجامعة يقدر يوقف على رجوله، يستوعب يفهم، يعني حتى عمره 20 25 تحسه بعد عقله يعني ما نضج النضوج الكامل.
1: صحيح صحيح
0: فيقولون يعني ليش يعني ياخذ لوحده، وتعالى يا ابو اصرف عليه ويا ام اصرفي عليه. ولا تنسى الان يا طلال ويوسف ان اللي يقومون على الزواج الام والابو،
1: اي والله
2: نعم.
0: ايه يعني حتى من قبل الام والابو، بس يكون الولد
2: يعني في السابق
0: حتى
2: قبل
0: يقولون
2: نوال في السابق
0: ايه
2: كانوا
0: تفضل.
2: يزوجون عيالهم بعمر 17 سنة طالب ويبي يدش الجامعة، يعني
0: صحيح.
2: كانت الأمور طيبة، ليش اليوم تغيرت؟
0: انا اقول لك تغيرات الحياة، لان صار اول
2: يعني
0: شيء
2: المرة كانت
0: الحياة
2: تحمل، قصدك اليوم المرة ما تتحمل؟
0: حتى الولد ما يتحمل. اول في نضج يا يوسف، يعني اول كانوا صعوبة الحياة قوتهم،
1: اي والله
0: الحين كل شيء سهل بالهم،
1: صح.
0: الحين كل شيء الان في العمل بيشتغل لك الكتروني، يعني ما يتعب ما يروح ما
2: نعم،
0: يجي.
2: يعني
0: اول
2: المفروض ان
0: يشتغلون في
2: الامور
0: الشمس
2: طيبة اكثر من
0: والقطارات.
2: قبل.
0: ايه بالعكس، الاول صلابه الحياه هي اللي قوت الولد
1: فعلا
0: وقوت البنت. البنيه عمرها 10 سنوات 9 سنوات تطبخ
1: اي
0: تغسل
1: والله،
0: تنظف تسوي،
1: الحين
0: الحين
1: 20 سنة
0: عمرها
1: ما
0: 20
1: تعرف
0: سنه
1: تسوي
0: اي
1: شاي،
0: والله العظيم
2: تحرق
0: ما
2: البيض.
0: تعرف
2: اي
0: تسوي شاي.
1: اي والله
0: اي والله صحيح. اي
1: عساك
0: والله
1: على
0: يعني
1: القوة.
0: عن جد يعني فتغيرت الحياه عليهم،
1: اي
0: يعني
1: والله اي والله.
0: الاشياء. ولكن مساله مهور او ما مهور
2: زين
0: تختلف، يعني
2: نوال
0: احنا
2: الحين
0: عندنا
2: قبل لا نختم معاك، قبل لا
0: ها
2: نختم، شنو عندك احلى، العرس اللي يكون فيه فخفخه وفخامه ولا اللي يكون عادي وبسيط؟
0: لا صراحه بسيط. احنا اخر واحد عرسنا عندنا
2: انفال مو
0: كان
2: عاجبه
0: بعد.
2: تبي فخامه.
0: لا لا لا والله احنا شوف، عندي اخو عرسنا عام 98 في السطح. انا نسيت
1: الله
0: صديقاتي يقولون احنا عرسنا، يجينا حضرنا عرس اخوش عام 98 في السطح
1: ما شاء
2: ما
1: الله
2: شاء الله.
0: واخر واحد زوجنا بعد وفاه الوالده والوالده الله يرحمهم،
2: الله يرحمه.
0: خلينا نصال على قد الحال،
1: ايه
0: على قد حالنا،
1: حلو
0: وكانت بسيطه. اي
1: ما يمنع.
0: حتى الزوجه عادي ما قالت شيء الزوجه،
1: الله
0: يعني
1: الله
0: اي والله. لان شوف انت الاب اذا مثلا عندك ولد تخطب له،
1: نعم
0: الاب ترى والام من
1: صح
0: الطرف الثاني، البنت اذا تعلمت على القناعه ترى بترضى باللي يرضى في ابوها
1: فعلا.
0: وامها.
1: أبلة نوال احنا لما نروح عرس بيت أبلة نوال لا همنا وين الصالة، ولا اللي يحبك راح يزورك او
0: أكيد
1: راح
0: أكيد.
1: يوجبك.
0: والله وجوني وايد في على قولتهم في السطح. والله أنا نسيت،
1: عساك على القوة،
0: كنت آخر سنة في الجامعة
1: ما
0: وأنا
1: شاء الله،
0: نسيت الموضوع.
1: عسى الله يجعل
2: الله
1: أيامكم
2: يهنيكم ان
1: كلها
2: شاء الله.
1: أفراح.
2: شكرا أبلة نوال.

0: هذا عبد الله الفيلشاوي ترى كان موجود بعرسي.
1: اي عبد الله فيهم عبد الله مستمعنا ولا المطرب؟
0: المطرب هذا زين. بس كان توه بادي. خل نروح منصور العجمي.
2: يا هلا اخوي منصور.
3: صبحكم الله بالخير.
2: صباح النور والسرور.
3: يوسف كيف حالك؟
2: يا هلا استاذنا الغالي.
3: الله يحفظك الله يحفظك. وبمبارك شلونك طلال؟
0: هلا بالغالي صباح الخير.
3: يا هلا
2: طلال قاعد يفكر بالبوفيه يا اخوي منصور.
0: اي والله
3: لا طلال انت من قلت له يستاهل اخوي طلال
2: يستانس قام يدور بشت
3: جاي يستانس.
0: شلونك اخوي منصور شو اخباركم؟
3: الله يحفظك يبارك.
0: الحمد لله على سلامتك.
3: ما بياخذ من وقت غير
0: من زمان ما اتصلت انت حياك تفضل.
3: اي والله اي والله انا لاهي شويه عندي المرة اعالج فيها
0: ما تشوف شر.
2: الله يشافيها ويعافيها.
3: الله يبارك فيك.
0: تفضل
3: استاذي العزيز. انا الحمد لله من الناس اللي تزوجوا يوم كان ما في صلاه في البراحات.
0: الله الله الله. اي اي
3: فالكلام طال عمرك ان بنتي يوم نعم. تزوجت حاجزه والله بفندق فلاني ما ابي اسميه ولكن العرس وين صار؟ الحريم عندنا بالبيت بالحوش.
0: الله يا سلام
3: قسما بالله العظيم ولا اروع تبارك الرحمن. بيوت فحيل تعرفها طلال.
0: نعم صح.
3: وتبارك الرحمن هالحوشه مفروشه والاكل والكذا والفندق موجود على اساس انه شنو اللي يبي الفندق يروح هناك.
0: الله
3: فالكلام انه وايد ناس ما ودها تسوي فنادق لكن تخاف انه ليش بنتنا ايش فيها؟ ليش مو مثل غيرها؟ ليش مو كذا؟ فوالله العظيم ما في افضل من البصر. انا ما في مشكله اخذ اللي قارض واتزوج واتخصبق معاها صار لي عمري ليش؟
0: صح صح مو مقبول فعلا.
3: الرسول عليه السلام يقول من بركات الزواج تيسير ومهر.
0: اي يعني والله
3: لصار المهر يسير والحمد يا والله العظيم في ناس يعني ما شاء الله تبارك الرحمن يقول لك انا بدال ما اقول لك ما تسوي شهره بالعكس تسوي شهره وتسوي شيء بالمعقول لكن انا ما عندي واروح اطق لي بفندق ليلته 3000 4000 بس للغايه.
2: هذا قبل اخوي منصور.
0: لا الحين 7 و8
3: انا ترى اكلمك ان من قبل سنتين
0: نعم
3: الحمد لله متزوج ولكن الكلام اللي اقول لك ان الفندق ليلته 2000 3000 هذه ليله حق غرفه جناح مثلا
0: صح
3: نعم. لأن يكون جناح اميري جناح ملكي فالكلام عاد غيره عاد شوف الاكل والبوفيهات الدنيا
0: وهذه راح تطلع بفاتوره عاليه
3: اي بس اغلب الناس يعني ما اقول لك ابي الفخفخه لكن يقول لك في بنتي ايش تفرق عن بنت يوسف
2: نعم احسنت الغيره والمنافسه تصير
3: يا إيه؟ سلام عليك نعم. هذا اللي حاصل
0: نعم بمبارك انت ذحين ياك معرس يعني إيه؟ شنو الشروط اللي تنصح نحطها عليه مثلا اذا كان في شروط؟
3: اول شيء تسال عن اخلاق الرجل.
0: ممتاز
3: الشروط. انا ممكن ان الرجل بعيد الشر عنكم يكون مقتدر ولكن مو سوي
0: نعم يعني نعم انت ما زلت نفس اول تسال اول بالمسجد بعدين بالفريج بعدين بدوامه نفس الطريقه القديمه؟
3: إذا أنا خايف على بنتي أي. نعم
0: ممتاز أي.
3: لكن للأسف الآن للأسف يعني الناس تبي شماعة يعني لا يجيني لا واحد لا بس خلص أخوي يوسف أنا أثق بأخوي يوسف وأخوي يوسف سأل عنه
0: أي مدحة
3: هي بنتك يا ابن الحلال
0: نعم.
3: أنت لازم تسأل لأن يوسف باشر بيقول لي أنا أعرف هالرجل هذا بين الرياجين
0: فعلا
3: لكن لما شو يصير بينه وبين امرته ما أدري.
2: صحيح أحسنت أخوي منصور كل الشكر والتقدير لك. الله يحفظك يا رب
3: حبيب قلبي. شاكر لك
2: حياك الله.
4: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
5: وحاب تشارك؟
4: لا تتردد بالاتصال. أرقامنا داخل دولة الكويت 22413250 أو 22413251 ومن خارج دولة الكويت 22413252.
5: صوتك ورأيك يهمنا.

0: هاني مستانس على غاني الزواج والعش ذكرناك فيه.
1: خلنا ساكتين، خلنا نطير على البحرين. أم حمد يا حي الله.
0: صباح الخير. أم حمد
2: لو ما دلولك ما تعنينا صوبتها وطرنا وغنينا لا الدليل يا معرس تعال اصخ الجوتي صرصر بالنعال. السلام عليكم والله يصبحكم بالخير.
0: صباح الخير
2: والنور والسرور. على مبارك لا ابلع بسمه نوال مري شلون تبي تعرفين الولد عنده مرخ خشبارة. لا لا لا لا
0: ما يبون نتغدى اليوم لا انا ولا يوسف الله يستر.
2: لا اليوم عاد اروح اتغدى في السعوديه
1: من الطلال يبيها من الله يا
0: لا
1: محمد.
0: لا لا اعوذ بالله.
2: الله حواليك. قولي يما عليكم ان شاء الله.
0: امين. قولي يا
1: اقول له البس البشت مع ولدك يقول لا بلبسه بروحي.
2: الاخ اللي قبل شوي تحكى
1: قلنا منصور
2: عروس الاول ابرك
0: الله
2: نعم في منصور
0: الله الله
2: والله في البيوت الحين بقول لك عن عرس يونا.
0: اي والله قولي لنا يما
2: سويناه في بيت خالي.
0: إيه؟
2: بيت مكبر ما قصروا يابو اللي الجربه استغفر الله العظيم.
0: إيه؟
2: وتخبر المسجل الاول ما في دي جي مو دي جي
0: صح
2: زين وناس يطقون طوره كذي هذه ليلة الحنة في بيت خالي ليلة العرس لا بعد في بيت زوجي كان وكان أول ما سوى المسارح كان علي بن عريك الله يرحمه وكان مسرح جديد لي وسووه في الحوش وطبعا فرقة مراشد الله يرحمه
0: دكتور
2: حسين هي عندنا والترى العديد ريايد نسوان أودي
0: صح
2: والنهار ثاني بعد طلعوني العصر بعد طاق مبارك بفرحان حتى عندي صورة طلال بطرش
0: الله
2: يا ولد البيزات ينقط اي والله
0: ما شاء الله
2: كان ترى نفعة العرس غير والله
0: العظيم
2: الاول لا تقول الحين فندق ما فندق الحين هاك ذيك الحكايه بيتم الريال مبلح وشنو بتقرب البنت وياه
0: اي والله
2: على دين وعلى دين والله
0: وكل ما زعل ذكرها والله انا دفعتوني ما خليتوني يعني بتمشكل وياه

0: لا والعقرة موجودة، عطيتهم ما عطيتهم إلا نفنوفة إلا من المعرس إلا من العروس إلا فلونة إلا فلتونة إلا مكاليبنا إلا أكلهم بزيت، هذه كلها ليش؟ سووا شيء بسيط وخلهم يسافرون يستونسون، ولا تنجدون على الريال تقرب بنتكم وش الطلبات لها اللي يطلبونها، الواحد ياخذ الريال الكفو.
1: اي والله
0: والله من كم يوم واحده محاكيتني قسما بالله ترى يقول لك احنا نخطب حق بنتك قبل

0: يدري الريال
1: ايش
0: يتبع هدفاته وياخذها. وطبعا يخطبها ما بيقصر عنها
1: أكيد.
0: ونعم فيه وفي اخلاق شوف شوي من قد ما هو خلوق الاصبعي وزين. المرة متصلة فيني على اساس ناصر واصلة لهم لان اعرف
1: ما شاء الله
0: هم يعني صديقتي وهلون اي فانتوا ليش تذبحون لوادم والله عسى ولا في البرد يا طلال ولا هون واليوسف كين زبيل ولا كون دورفين على حق الطباله كين دورفين على صوت
1: اي عشان الصوت
0: يعني على اي على السطح ما من شيء يعني
1: عروض
0: مثل تكلفه هاكو المناظر من بيت طلال والمطارح من بيت يوسف
1: اي يتعاونون
0: يعني يتعاونون تشوفهم يعدلون ويشدون العرف ما يطلعون لخم من الحوش أنا في حوش
1: ما شاء الله
0: وكان في سطح نفس الشيء يعني كان تعاون بينهم الحين هو بس واحد يطلعون منه فدش العرف 200 دينار هذا 100 دينار شو لا شو لا هذه الفساق وش الخسائر والله العظيم صاروا ما رد بعقرون لو شو تعطيه على العيد تحطها تقول لهم نفس الشيء ونقول له دليل يا معرف تعال افسخ الجوته
1: يا سلام عليكم
0: بالعافيه
1: تسلمين يمه
0: عرفت قلت لا لا طلع لا تاخذ عليك
1: لا لا لا لا لا
0: المعارف اللي
1: حق اليدد ما قصرتي يمه عساك على القوه حبيبتي.

0: الله يرحمها والدتي اذكر تسولف تقول عرس فلانه الله يرحم والديك تقول عرس فلانه يوم صار طق مطر والسقف طاح علينا وحسين جاسم كان يغني
1: لا
0: يعني شوف الذكريات قبل شلون كانت جميله وحلوه بالفعل تبقى الذكريات حلوه. نطير مره ثانيه على اتصالات احبابنا المستمعين والمملكه العربيه السعوديه.
1: حي الله خط هذا خط جديد. قول الو.
0: الو
2: مرحبا.
0: يا هلا وغلا. هلا ابو صالح.
1: الصوت مو غريب.
2: هلا بالحبيبين.
0: هلا هلا هلا ابو صالح. البش جاهز يا ابو صالح؟
1: مغير جوالك؟
2: انا عاد معزوم يوم الجمعه ولابس البش. لابس
0: ما شاء الله. هنيالك والله. تصور لنا بالبش تدز لنا صوره خلينا نكحل عيوننا بشوفتك.
2: عاد شلك ولا يهمك.
0: ايش دعوه ابو صالح؟
2: الرقم عندكم عطني واتساب وادز لكم.
0: حاضر. رقمنا 9802-9242.
2: اي خلاص خلاص خلاص الله يصبرنا عليك.
0: خلاص تم. اي والله ضروري نشوفك بالبشت.
1: اي والله انا دورت عنك بجوجل ما حد ينزلها
0: بجوجل بعد.
1: يقولون ما ندري. لا يوجد.
0: مو ما يعرفونه. لا يوجد. هو ما يحب الظهور الاعلامي. اي
2: شوف طلال هو له اهداف بعيده.
1: جاي الله يطول. ما هدف البش ولا نفس البش. ما عليك يا ابو صالح. والله حياك الله. وقول لنا عن عروس اول واليوم. شو اللي يخلي البذخ يزيد يعني والتبذير للاسف واللي يتحمل الفاتوره المعاريس؟
2: والله شوف يا طال عمر كل زمان له زمان. ما يدري لك العبد. سابقا حتى سابقا في بعض الحالات قد يكون بعد هو عليه بعض ضغوطه وفي هذه. ولكن ارى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زوجوهم يرزقهم الله.
1: اي والله.
2: وايسرهن مهرا ها اكثرهن يس بركه.
0: صح احسنت.
2: وبعدين في هناك شروط قاسيه للاسف تضعها الام. كل الكلام يعني مع الاسف يعني لا يزعلون عليه الامهات. الشروط هي والله انا بسوي بنتي عرس مثل ما سويت بنت فلان وفلان. يعني شلون يعني
0: المقارنات هذه. نعم.
2: إيه هذه المقارنات هي قمة الإسراف. وإنت يا الأم أنت الخاسرة بالدرجة الأولى. إذا الرجل يتزوج ويطلع هو مضطهد بالديون راح يكون هناك هو يكون على خط أحمر وبنتك على خط أحمر. يعني بعد ما كان يعني يتمنى أنه يتيسر أمره وبعد الزواج يطلع فاتورة يعني كبر جدا. ما يجوز يا اخوان. ما علي كل يفرح وكل يفرح. لكن باسلوب. انا المناظره هذه اللي المقارنه ما بين وما بينك الا ساعتين. هالساعتين هذه قد تدمر حياه بنتي. انا ما نقول مثلا لا خذها وخذها. انا يعني عندي انساب. انا عندي اخوان بعشر مسيح. شوف كيف؟ يعني بالرك وبالهوان. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ما نبدأ نقارن أول بالحين. لا هذا الحين طبعا فيه متطلبات ولكن كذلك يكون شيء معقول يا أخوان. انتبهوا ترى البنت هي الخاسرة والأم هي الخاسرة.
1: أيوة ولا
2: تضغط على الرجل. والله أنا أسألوا ناس مجربين وأسألوا ناس في زواجات يا أخي تيجي تقول لها يا ابن الحلال أنا شريت 100,000 يلا.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: إيه ليه ليش ما يصير؟ يصير كذا يطلع من الكلام، قال ما تضغطين علي حبيبتي، أنا ما قصرت من هنا ولا الحين، أقعد سجلت فواتير من الحين إلى بكرة. ترى هذا حرام، الإسراف حرام، زوجوهم يرزقهم الله، من
0: أحسنت.
1: ترضوا لدينه وأخلقه زوجوه. يعني بحيث كثير من الناس الآن يسمعون ينافي كلامي، لكن هذا الواقع.
0: أحسنت.
1: لازم تقول يا اخوان التخفيف زين، خلوا بناتكم يروحون، خلوا بناتكم يزوجون،
0: اي والله
1: يرزقهم. تلقى البيوت كل واحده فيها خمس ست بنات طال عمرك قاعدات، والسبه تشرطات اللي ما لها داعي.
0: نعم.
1: في شروط يعني انا في بيوت يعني الله يستر عليهم، يعني واحد عنده ست بنات جالسه والسبب تمرد الام. تمرد الام ايش سبب الشروط يا اخوان؟ لا يا حبيبي، انت ما يقول في مثل رب الولد لك ورب البنت للناس،
0: الله
1: لك.
0: احسنت يا ابو صالح، ما قصرت يا حبيبنا، الله يجعل ايامكم ان شاء
1: آمين
0: الله
1: آمين.
0: كلها
1: ان شاء الله يوم الجمعه بلبس البس ان شاء الله وبتذكر ابو يعقوب.
2: شنو قاعد تحرنا ابو صالح؟ قاعد تحرنا يا ابو صالح.
1: ايوه زين، انا مستعرف اليوم اشوف يوم محضر اليوم.
0: حبيبي يا ابو صالح صباحك خير ان شاء الله.
1: الله يجمعنا وياكم
0: مرحبا
2: يا رب العالمين. حيا
3: قصرتوا
4: مبارك.
3: والله هلا بالسنة السن، وانت يا سلطان.
4: نعم عمي.
3: الله هلا فيها، ترى هذه بنتي واغلى ما عندي.
4: الله يسلمك.
3: لا تخليها تشتكي ولا تضرر.
4: عفا عليك بس يا عمي، اعتبر محبوبة بعيوني الثنتين.
3: سالمة عيونك. قولوا فعل يا سلطان، قولوا فعل.
0: نروح الدوحة ونشوف الأعراس هالأيام هناك، هل هي مكلفة ولا لا؟ مع كابتن عبد الحميد، ايش رايك؟
2: حي الله كابتننا.
5: الله يحييكم ويسلمكم، شو اخباركم؟
2: خليك ويحفظك. حلو حلو،
0: صباح الخير.
2: هذا بعد ما تحكيت غصيت انت يا ابو عبد الله.
5: زين يوسف جالنا هني وشاف الأعراس، يعني هي مكلفة بس في امور مسهلين، دولة مسهلة
0: ما شاء الله.
5: صالات الافراح
2: صحيح
5: كذا، هي عادي مجانا يعني.
0: ممتاز.
5: وصالات ضخمه ويعني كويسه.
0: ممتاز.
5: انا اشوف ان يعني الغلاء موجود زين. اهم شيء التوفيق من رب العالمين، الواحد ما يدش في التبذير
2: ونعم بالله.
5: ايوه ما يدش بعدين في الرياء، بعدين هم ما ودهم يعني يصرفون، بس يخافون من كلام الناس. تشوف العرس وتشوف الريال
0: فعلا
5: وعرس. اي صح ولا لا؟
2: والله الناس بتتكلم يا ابو عبد الله، عجبها ولا ما عجبها بتتكلم.
5: فانا اقول يعني شيء واحد يقدرون شوي يسهلونها، يعني اللي هو المهر زين، يعني المهر في يد يعني صح، هل الزوجه او هل البنت
0: صح،
5: يعني يقللون المهر. باقي صالات الافراح غاليه وفنادق غاليه والامور هذه غاليه.
0: ابو عبد الله كم المهور الحين تقريبا؟ كم ريال؟
5: والله انا ما اقدر احدد
0: يعني. تقريبا
5: تقريبا والله خلي يوسف يقول لنا شويه بالغ.
0: حبيبي ابو عبد الله ما قصرت، عساك على القوه.
5: زين الو.
0: نعم.
5: انتوا كم يعني في بالكم مفروض
0: احنا 6000 يعني يبدي 6000 4000.
5: لا لا مش المهر بشكل عام، العرس المفروض ماكسيمم كم المفروض يكلف يعني تقريبا؟
2: والله على حسب يا ابو عبد الله، يعني انت واللي بتسويه.
0: إيه
2: يعني
0: والله.
2: انت بالنهايه يبي لك صاله وقاعه وبوفيه ونفنوف وبشت ودشداشه ودعوات وملابس واثاث وصاله وغرفه، يعني هو دشيت بدوامه.
5: يلا حفلك لي واخلص.
2: اي والله.
0: حبيبي ابو عبد الله شكرا لك.
5: السلام عليكم.
0: الله يسعدكم ان شاء الله ويجعل ايامكم كلها افراح.
6: باركين عسالة اثنين لا ترمي القمرة، بسم الله على ولدي قمر بسم الله عليه، عمت عينك يا حسود، لا مالت على فيصل ولا على أمه ولا على هلي، والسامع يقول أمين.
7: عشان ارس مطافك مو فيصل.
6: بسم الله عليك يا ولادي، دمك خفيف.
7: انت يا خف الله يسلم عمرك.
6: هذا شنو صار مخامط اشوف؟
7: يما المره تبيني طال عمرك.
8: هذه امك شايفه سوق الذهب كله، انا لو اوزنها تطلع 50 كيلو عن ذهب.

0: يعني تبقى هي ليلة بالعمر، ولكن هالليلة هذه لها ما لها من تكاليف، ولها ما لها من التزامات ومن أمور كثيرة. ومع أن اتصال يجمعنا بأم صالح، يا حي الله أمنا الغالية أم صالح.
1: هلا بالغالية.
2: هلا والله، هلا فيكم حبايبي، يا هلا فيكم والله.
0: وين هالغيبة يا أم صالح؟
2: ولهت عليكم والله.
0: الله يحفظك يا رب.
2: الحمد لله الحمد لله حبايبي، صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل،
0: صباح الورد ومسك وعنبر يا مصالح.
1: سلامتك. يقولون كنت بالمستشفى أمي، سلامات، ما تشوفين شر إن شاء الله.
2: الشر ما ييك ولا من اللي يسمعنا يا ربي.
0: ألف لا باس عليك
2: حبيبي، زاك الله خير. أول شيء حي الله مخرجنا، حي الله أهل آل الرباح، يراننا كانوا بالمرقاب.
1: يسلم عليك.
2: الله يسلمه ويحفظه إن شاء الله يا ربي. الله يسلمكم كلكم.
1: سلمك.
2: في الموضوع
1: تفضل يا غالية.
2: دام فضلك أبوي، العروس قبل حتى من فترة، يعني من 10 سنين،
1: إيه؟
2: كان عندي عرس بنتي، الزوج يعني قال أنا بصراحة ما أبي يعني عرس، تسوون حقكم يعني حق البنية كيفكم.
1: حلو.
2: أما والله بعد ما قصرت جزاها الله خير، واحنا قمنا يعني كل واحد في اخوانها كلهم افزعوا،
1: خواتها
2: كلهم، اللي جابت الحلو واللي شالت الكوشه، واخوها شال شو اسمه هذا
1: البوفيه. حلو.
2: والباقي علي انا، عاد التوزيعات والبخور والدنيا، وصار عرس من احلى ما أحلى الأعراس.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: يتكلمون وبسيط كلش.
1: الله.
2: أي أيوة والله، شوفوا شلون البساطة حلوة يعني.
1: وهي راضية العروس يما، استانست قالت تمام.
2: إيه.
1: الحمد لله.
2: وبعد يوم قلت لها، أنا كنت وهي صغيرة أنا أحب أغنية يعني أدلعها في حق راشد الماجد.
1: شنو هي؟
2: اسمها دلوعتي.
1: خل ندورها نحطها لك بشري.
2: إيه تسلم. فأنا حطيتها لها بالعرس. والله العظيم هي دموعها تخر ولا دموعي تخر، ما ادري.
1: لا اله الا الله. لازم عاد الامهات يما انتم بالعرس تاخذون زاويه و يعني هذه لازم.
2: اي شو تقول يما دري بالك تبكين وتبكيني وياك، خذي المكياج دري بالك، الله خليك تبكين ان شاء الله، وما بحد يكب علي الفل الا انت.
1: الله
2: ان شاء الله.
0: ما شاء الله من ذاك الوقت فل ام صالح.
2: اي وخلي والمعازيم كبيت عليهم، وصارت لك الصاله مع البخور، والله روعه روعه روعه روعه. استانسنا.
1: الله.
2: هذه البساطه
1: اي
2: هي فرحه ترى،
1: وهي البركه
0: يعني. ام صالح ام صالح، احنا ما شاء الله في شباب برا كثر، الله يحفظهم، ما ادري من اي جهه، بس
1: تطبيقي.
0: نتمنى لهم ان شاء الله رحله طيبه. الحين قاعد يسمعونا وراهم زواج ايضا، يعني منو اللي يحط التكاليف هذه؟
1: في أحد
0: الزوج
1: متزوج؟
0: ولا اهل الزوجه؟
1: احد متزوج منكم؟
2: والله شوف الغالب يكونون اهل الزوجه.
0: أهل الزوجة يعني رحتوا كيفي خلاص، أنتوا لازم تسوون كل شيء. عساك على القوة يما مصالح. شكرا لك.
2: الله يحفظكم.
0: الله يطولنا عمرك.
2: حياكم الله.
1: حياك الله.

0: بزحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
1: تواصل جميل أكيد يجمعنا مع الأحباب داخل وخارج دولة الكويت، واليوم منورين مجموعة من الشباب تبارك الله مثل الورد والذهب مثل ما يسمونهم، شباب مبدع زايريننا في وزارة الإعلام، وإن شاء الله تكونون زملاء لنا في يوم من الأيام في مختلف التخصصات. معانا شباب من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعهد الصناعي. صباح الخير، تقول لي اسمك؟
2: صباحك الله بالخير صالح محمد.
1: حياك الله.
3: صباحك الله بالخير، معك يوسف صرف.
1: والنعم.
4: صباحك الله بالخير، معك هشام عبد العزيز الفلشاوي.
1: والنعم، حياكم الله وسعيدين جدا. ونبدي فيك يا هشام، الكل يقول انت ابو السوالف، انت اللي تسولف يعني، فقولوا لنا عن هالزياره، منو المعلم اللي معاكم؟ واكيد يعني هالزياره حلوه بالنسبه لنا لان بنتعرف على الشباب القادم ان شاء الله اللي راح يستلم من رايه من بعدنا. منو معاك؟
4: والله المدرس ما مالي عبد اللطيف.
1: نعم والنعم.
4: وانا كنت ما يعني من اول بدايه كنت ضايع بالمكان لان المكان ما شاء الله كبير.
1: حبيتوا المكان الاذاعه؟
2: إيه، المكان زين
1: عجبكم؟
2: اي عجبنا، احنا ويانا المهندس علي اسد.
1: والنعم.
2: هو المشرف مالنا.
1: والنعم. بالنسبه حق تخصصكم اللي يبي يتعرف على هالتخصص، شنو نقدر نقول لرؤوس اقلام عن تخصص، عن المعهد الصناعي عموما؟ ما شاء الله

0: تخرج أجيال يعني مثلكم
1: ما شاء الله. هو المكان يعني حق دراسة حلو، نعم. إن كان حق مستقبل هم جميل. في يعني لك أفرع ثانية غير أنك تخلص،
0: حلو.
1: كمثال أنك إذا خلص من التطبيق اللي إحنا فيه يمديك تدخل على التكنولوجيا، على الهندسة، هالأمور
0: حلو.
1: أيوة هم يعني بعد ما خلصنا إحنا الميدان اللي هني قمنا نأخذ فكرة عن طريقة العمل، عن شلون طريقة التشغيل من هالأمور.
0: تمام.
1: هم ماذا حاب اللي حاب يتخصص بهالمجال من اللي داعوا هالأمور للأريحية من ناحية تخصصنا.
0: نعم، احنا انتم منورينا وسعيدين جدا بوجودكم عندنا اليوم مساحة حوارية. بسألكم اذا كنتوا يعني مار عليكم مثل هالأسئلة. اليوم قاعدين نتكلم عن البذخ او الصرف الزايد في حفلات الزواج، هل تشوف فعلا ان 2026 ما زال الناس تبذر نوعا ما في حفلات الزواج؟ علشان كذي عندنا مجموعة كبيرة من الزواج من الزواجات تأخرت، او الشباب يخافون انه يتزوجون عشان التبذير. ايش رايك
2: في تبذير؟ في تبذير الحين شوي يعني احس
0: في حل. شو نسوي؟
2: يقل المهر شيء كذي،
0: ممكن نقلل المهر،
2: ممكن نقلل المهر،
0: حلو.
2: نقلل المصاريف شوي ان الناس تقدر تتزوج الحين.
0: نعم، وانت ايش رايك؟
1: نفس الفكره بس اللهم يعني بدل لا انا اقط على 20,000 على حفله يوم واحد، يمدي ان انا استفيد منها بطرق ثانيه.
0: شلون؟ مثلا نسافر،
1: مثلا ممكن. نسافر مثلا ان انا اقدر بامور ثانيه من ناحيه هدايا ما هدايا، يعني بدل لا تكون ليله عمر واحده اقط فيها كل اللي عندي، اقدر ان انا اعيش المره بطريقه ثانيه افضل.
0: ما شاء الله عليك، الله ان شاء الله يبارك لك. وما اعتقد انتم ما فيكم واحد متزوج لين الحين؟
1: لا ان شاء الله قريب
0: نسوي لكم لقاء بعد الزواج
1: ان شاء الله قريب.
0: نفس الراي
1: باذن الله قريب ان شاء الله.
0: شكرا لكم، نورتونا واسعدتونا شباب المعهد الصناعي في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب. زورونا الان في اذاعه دوله الكويت.
3: تقدرون تتواصلون معنا بطريقه اسهل واسرع واقرب.
4: الناس تحبكم، كل ما اجيك مشغول او ما ينشال ولا انتو قالين
0: عيل بعطيك الرقم السري.
4: يلا
3: كل اللي عليك ترسل رساله على واتساب البرنامج 92429802.
4: حاضرين للطيبين.

0: أبينا فنوف حق عرس أخوك.
1: أخوي ما يبيش تلبسين شي جديد بعرسه بعد؟
0: لا أنا اللي أبي مو هو.
1: يا بنت الحلال هذا عرس عرس.
0: إنزين إيش تبي الناس تقول علينا؟
1: فوضى عفسة عفسة عفسة. تدرين شنو عفسة؟ ما حد يطالع الثاني، ما حد يدري الثاني إيش لابس.
0: لا إلا الحريم، الحريم لا يروحون الناس يعزونهم في ميت هم يطالعون بعضهم إيش لابسين.
1: اسمع هذا كبت متروس بساطيل بعد.
0: هذا لما يصلحون السهرة
1: بسيطة، البسي واحد وحطي عليه يافطة اكتبي عليها فستان سهرة.
0: أوه لا تطنز، هذا واحد قصير واحد طويل ما يصلحون بعدين شايفينهم علي.
1: خير إن شاء الله قصر الطويل أو طول القصير.

0: ام يحيى الغاليه ويانا على 22413250 او 22413251، واكيد بنسالها يوسف عن مساحتنا،
1: يمكن داق على 52
0: الحواريه، ممكن
1: ممكن
0: كل شيء جاهز.
1: يلا ام يحيى
2: يعطيكم العافيه.
1: الله يعافي قلبك،
2: خليكم صباحكم خير وبركه،
0: صباح النور
2: كل عزيز وغالي يا رب.
0: الحمد لله على السلامه يا ام يحيى، فقدناك من غير شط،
2: ما تفقدون العزيز ولا غالي يا رب، خليكم
1: وياك يا رب.
2: بالنسبه للموضوع اتشكر من استاذنا الغالي سالم الخويطر بمبارك على المساحه، يعني مساحتها مساحه اليوم، وان شاء الله لها يعني صدد واثر طيب على المجتمع وعيالنا وحبايبنا
1: باذن الله
2: واهالينا امهاتنا وابائنا، يعني هم الاساس بعد في هذا الموضوع ولهم الكلام. الحين بالنسبه لاي اي بدايات في اي عمل، البدايه السليمه الصحيحه، نثق في الله سبحانه ومدام مع الله النية الصادقة النتيجة طيبة. فالحين هذا بالنسبة بالعموم، شلون يدينا حق مشروع الزواج اللي هو ربنا سبحانه سن حطه وقال ان هذا الزواج ويعني الله امرنا فيه. اكيد في خير. الحين الأسف للأسف الكبير ان البذخ هذا موجود لا يزال، يمكن ما ادري شوي قل لظروف الناس ما ادري، بس ولكن لا يزال. والتجهيزات هذه اللي يعني المكلفة اللي بالأعراس نشوفها، هو كل هذا اللي تشوفونه تحليله شيء واحد. ان احنا نشوف شنو، مثل ما نقول ان تقديرنا في عيون الناس بالاشياء اللي انا احطها، مو اني انا منو، انا شخصيتي منو، البني ادم او الانسان هذا منو، ندخل عليهم شنو اللي حاطينه والاشياء اللي عارضينها بالشكل. يعني احنا للاسف صرنا نقدر بعضنا البعض بالشكل وبالمظاهر وبالامور هذه، وهذه ترى هذه نقطه، هذه وايد فيها خطوره. يعني خطر شيء انا اقوله ومسؤول عن هالكلمه. لما انا اقيم لقدامي باللي بالجنطه مثلا اللي شايلتها انا قيمتها، او بالساعه اللي لابستها، ترى هاي مصيبه. اي نعم
0: للاسف فعلا هذه تغير قيمه الانسان، يعني بالنسبه لجيل اليوم.
2: بالضبط، هذه تحتها خطوط، احنا نبي يعني ندير بالنا من هذه الناحيه. فالحين اللي يعني هو بالعموم هو شو نقول، احنا ديننا ما عنده ما في مبالغه. انت فرحان، انت زعلان، لازم الاعتدال والوسطيه في التعبير، ان انا اعبر قد اللي اقدر بالمعقول. الحين انا توني قاعد اسمع الشباب الله يحفظهم الله يكرمهم يا رب،
0: امين.
2: واحد منهم يخليهم يوفقهم يا رب، شنو قال واحد؟ قال انا راح افيدها، يعني هو عنده وجهة، يعني عنده في باله شيء بطريقته راح يسعدها.
0: صح.
2: لأن احنا ليش ما نعطيهم هذه المساحة؟
0: اي والله،
2: اول يوم الام هي تقعد، انا ابي صالة، انا ابي ما ادري شنو. صح. يعني انت اللي قاعد تتكلمين الغيتي وجود هذا الشخص.
1: ام يحيى معلش انا اعتذر على المقاطعة، بس اليوم يعني خلينا نتكلم بواقعية. اليوم السعادة صارت فيما يقدم الزوج، مو بالمشاعر. يعني شنو جبت لي، شنو، وين سفرتني، وين حجزت لي، وين طلعتني، ابي المطعم الفلاني، ابي كذا. يعني حتى المشاعر باتت مفقوده في العلاقات الزوجيه، ولهذا السبب قاعد نشوف انه يعني اغلب حالات طلاق قاعد تصير.
2: زين تدري يا امي انا اقول شغله، اذا هذا الشاب اول ما يسمع من البنت والعكس صحيح، اذا كان هذا خليه يوقف يسوي بريك قوي، لما لازمه بريك شلون بالسياره تصير قويه، الزم بريك قوي وعيد النظر في حساباتك وفي اقدامك على هذا الزواج.
0: الله، الله.
1: هذا في حال انه ما اقدم، ولكن المشكله انه تصير بعد الاقدام على الزواج، يعني يكتشف هذه الامور بعد الزواج.
2: اي لا، هذا بعد هم ما يستعجل، انه لازم يتأنى الحين بيعدل هو عاد الحين.
1: يعني احنا اللي نطلبه ام يحيى بناء على كلامك اللي تفضلتي فيه، يعني الامهات الاباء شويه يوجهون عيالهم على ان الحياه الزوجيه مشاعر، يعني هي بنيان، هو بالنهايه كيان ناقص يكتمل بوجود الزوج والزوجه، يعني الزوجه هي راس مال المنزل، الاب هو العمود تبع الخيمه، اذا ما في مشاعر، ما في محبه، صار في مصالح، الحياة ما راح تستمر.
2: صحيح هذا الكلام، يعني عليه بالعافية إذا الولد ولا البنت لقوا لهم أم وأبو في البيت من هذيل الناس، أنا أقول من هذيل الناس موجودين اليوم، والله هذيل يعني نعمة من الله سبحانه. للأسف أن في الأمهات اللي أهما بيحركون الأشياء، الأمهات الكبار أهما اللي هي اللي بتحط، هي اللي عشان أن تقدر، عشان أنها يشوفونها الناس هي شحطة جسوت.
1: نعم.
2: داخل في فضاء، في شيء فراغ، يعني هذا ما ينفع يا يمة.
1: نعم، وخاصة يعني خاصة لما يقوم الزوج أو كذا ويقدم هدية أم العروس، بس هذا اللي قدر عليه، هذا اللي يابه، يعني بدل ما تشكر منه ولا تقول له كلام حلو ولا تشجعه. وتلقين حتى البنت في أيام في بيت أبوها ما يبوا لها هدية نفس هذه، ولكن هو يصير مثل غرور وكبرياء وتنمر على هذا الزوج، ونفس الشيء على المرأة، يعني نفس الشيء على الزوجة، احنا ما قاعد نتكلم على الزوج فقط
2: طبعاً.
1: يعني قام طبخت شغلة، والله هذا اللي طبختي اليوم، هذا اللي فالحة فيه مثلا، هذا الكلام يأثر ومحيا.
2: نعم، بس أضيف شغلة ثانية. المصيبة
1: اتفضلي.
2: بعد الأكبر أن مثلا البعض يأخذ قروض عشان يروح يسوي له الأشياء هذه طامة
0: إيه والله.
2: يعني ترى إذا بداياتها كذي بعدين نكد وقسى ومشاكل. وإحنا ليش قاعد، أنا قلت أن بداية الكلام أن الأعمال اللي تكون يعني زينة من نية صادقة. أنا جاي بتزوج أبعمر في هالأرض، أنا مو جاي يعني من البدايات بالخراب والقصص هذه اللي قاعد بالأخير الطلاقات اللي قاعد تصير. لأن الأربع ساعات اللي قال عنها أستاذ بمبارك فعلا هي أربع ساعات لو بتحسبها كلها، بس بعدين أنا حاط إيدي على الخد، شلون بروح أعطي الدين؟
1: نعم، خمس سنين يقول قاعد تدفع بالأقساط مالت الزواج.
2: لا أنا مو مجبرة. شوف أستاذ يوسف، ترى أنا زوجت ثلاث زين يعني والحمد لله، فأنا ولا مرة طلبت إني أنا أبي صالة
0: ما
2: ولا
0: شاء الله.
2: مرة كأم ولا مرة أم يعني مرتين صار يعني هم اللي كانوا يبون.
1: والله ميحيى في أمهات مثلك يعني يقعدون العرسان يقعدون الأم تقول كيفكم، وأنا أنصحكم لا تسوون، سافروا يعني تعطيهم البديل الأنجح.
2: بالضبط،
1: روح اشتروا حق بيتكم، اشتروا حق نفسكم، ليش تعزمون الناس؟
0: ما شاء الله.
2: بالضبط، هم لازم يقعدون، شنو انتم بخاطركم، شنو تبون، وشنو احنا نقدر نساعد.
1: صحيح.
2: يعني انا وحدة قالت لي ام يعني ام الزوج قالت لي ابيك انت تحطي لي الكوشه بالمبلغ هذا. على طول قلت لها انا اتاسف والله،
0: الله
2: تونا على بر
0: الله.
2: قلت لها لا انا اتاسف جدا، انا ما عندي هذا حطه اي لا ولا مطلوب، ليش المبلغ المبالغ فيه؟
0: زين سويته، واحدة غيرت كان راح تسلفت يا ميحيى.
2: لا أسألها قلت لها الأكل هذا كله تالي وين بيروح؟
0: إي والله
2: يعني من البدايات أنا واضحة وصادقة
0: ما شاء الله عليك،
2: ويا هلا ومرحبا، مو عاجب الله ومحمد.
0: أحسنتي يعني. ما قصرتي أمي، أحسنتي. الله يسعدك،
1: الله يسعد قلبك، حياك الله.
0: شكرا.

0: انت تشوف المذيعين قاعدين يجون على بالهم عندنا عرس على الهواء كل شويه جاينا ضيف
1: عساهم على القوه ان شاء الله حياهم الله مكانهم واذاعتنا واستديوهاتنا يعني نفخر بوجود النخبه هذه من شبابنا
0: عساهم على القوه
1: القادم ان شاء الله على الميكروفون نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع آمين. ونطير على اخونا
0: فارس
1: الشمري حياك نعم. الله
2: يا هلا الله يجعل ايامنا وايامكم المستمعين دائما افراح
0: امين
1: امين اجمعين
2: اليوم المفروض المساحه هذه نخليها الخميس اضبط
0: بنعيدها لك الخميس
1: ولا نسويها ليله المعاريس حاضر
2: هذه ما تنفع الا بروحها
0: حبيبي يا فارس قول ايش رايك باللي سمعته اليوم ودنا والله ننصح يعني ما نبي نخوف من الزواج كثر ما احنا نوجه نوعا ما
2: الكل عارف الكل عارف التكاليف وعارف الامور لكن كل شيء بالدنيا سبحان الله حالاته ببساطه عدم التكلف بعد الأمور يعني اليوم الزواج شنو ترى الزواج إشهار تشهر إن فلان أخذ بنت فلان وخلاص وانتهى الأمر اليوم أنت على ما قال المعاريس اثنين والمجانين 2000
0: أي والله
2: يعني القاسي والداني يتكلف وصالونات وملابس ودوفة يعني ما لأي داعي خلاص لا نأخذ فلانة يعني أمر سنة حياة هذه ماشي قللوا التكاليف على الناس ليش هو على ساعتين ولحظة فرح مسكين هالمعرس ولا أهله ويتكلف يقعد يدفع دم قلبه
0: وأحيانا الولد أخوك هذا يعني ما تقسي عليه وتغرمه والدفعة
2: ما يتهمنا إيه غير ما يتهمنا يعني بحياة الباقية وانسى ساعتين ويقعد يدفع أقساط ويفكر ويحاكي
1: يعني المشكلة أخوي فارس المشكلة بأن موضوع الخجل أن أنا والله أستحي من الناس لازم أحط بوفيه ولازم أنزل ذبايح لازم والله. أسوي كذا ولازم أسوي كذا والناس لا تتكلم عني يعني بالنهاية الواحد إش كثر يبياكل أمانة الله
2: أنت تحسن الناس اللي عندك قدم الشيء اللي على ما يقولون يبيض الوجه عرفت علم
0: صح
2: الشيء اللي يسد الحاجة على ما قال بعدين ترى هي تبقى ثقافة اليوم يوسف يزوج ولده ترى معزوم فارس معزوم فلان بكرة فارس يزوج ولده أنا ليش ما نقطع الثوب هذا ثوب الحياة والأمور
0: أي والله.
2: اللي يرجع عكسي علينا ثقافة أي يعني يعني لا تكلف نفسك فوق طاقتها
0: صح
2: بالعكس واليوم يلا خير ثلاث أرباع الناس
1: اللي يعني أخوي فارس يمكن تذكر قبل لما كانوا يعزموننا على عروس كل واحد يروح وبطل الدقوس بجيبه يعني النبي يروح ناكل اليوم ما حد ياكل يعني أمانة الله اليوم يدش يسلم يبارك يصور ويتوكل على الله يمشي
2: لا ليش تروح بعيد قبل أنا أذكر لك بعض العروس كانوا لما يقدمون ما في بوفيهات قبل كانت دباية
0: فعلا
2: دباية يأكل الرجاجيل وتخلص ويعدلون الصحون ويفرشونها للحريم
0: صح
2: كانت يعني الحياة بسيطة
0: هي والله
2: لكن احنا مو ضد التطور
0: والذبايح هذه هدايا من المعازيم صاحبه
2: وعانيات
0: اي عانيات
2: وتعينك نعم. لأن يعينونك لأن عارفين تكلفة العرس اليوم لا تشرط اليوم الدعوة الطيبة والله الفلوس هذه لو تقطها على محتاجين وفقارة يمكن الله يبارك
0: لك ما قصرت يا فارس
1: احنا الحين اخوي فارس نبي نسوي مثل عرس صغير حق طلال نفس
0: لا
1: القديم
0: لا.
1: قبل
0: ما يبينا تغدى
1: الواحد يتكفل بالموضوع
0: الله يستر
2: ويعقوب يوسف
1: حبيبي
2: على الهواء المغر علي
0: بعد لا اله الا الله
1: حياك الله اخوي فارس عزيز غالي إذن متواصلين معكم

0: وصلت العروس. قول الو.
1: حيا الله ام علي.
2: هلا والله هلا بيوسف هلا بطلال وليش.
0: ام علي هاني مستانس.
2: منو هذا؟
0: هاني المخيال المعد.
2: اكيد مستانس هو راس الطاقة.
0: شلونك يما صباح الخير؟
2: سلمك صباح النور. شلونكم؟ ان شاء الله طيبين.
1: والله يا هلا ام علي يا هلا ومرحبا.
2: يحييكم يما ويعطيكم العافية.
1: ام علي ام حمد قالت عرسها كامل.
2: والله
1: يعني سمعنا العرس كأننا موجودين فيه. الحين نبي عرس ام علي شلون كان؟
2: والله عرس انا وعلي مسكينة انا. والله الحين يفخفخون بهالعراس والبذر اول حطوا الخرجة الخضراء علينا ودونا في البيت.
1: زين والحين
2: بس
1: الحين يتشرطون
2: في البيوت يا يوسف ما يسوون برا. أول في البيت
0: بالحوش
2: يعني وبيننا وبين بعض أهلنا وأهلهم. يعني ما أكو هالفخفخة اللي قاعد يسوونه.
1: زي طيب ليش هالفخفخة أم علي؟
2: ويحطون على الريال يعني أشياء على ظهره.
1: والله مسكين هالريال هذا ايش كثر بيدفع.
2: لا هذا غلط يما. هو يبي يتزوج ولا ياخذ سلفة؟
0: اي والله ما قصرتي يما سامحينا عشان موجز الأنباء حبيبتي.

0: تمام الساعة 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. الوساطة القطرية الباكستانية تعلن اتفاق واشنطن وطهران على إنشاء لجنة ومجموعات عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات وقنوات اتصال بشأن مضيق هرمز وآلية لخفض التصعيد في لبنان. الدوحة وإسلامباد تعلنان استمرار المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة طوال الأسبوع في منتجع بورنشتوك. 54 مصابا و18 مفقودا في انفجار في مصنع برأس لفان شمالي قطر. وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا اليوم في العاصمة الأردنية عمان. مصر تقول إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة مستمرة وتعلن تقديم ورقة بشأن نزع السلاح. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات وعلى الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية. استطلاع للرأي يظهر أن أغلبية البريطانيين يرون أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كان خطأ. من أخبار الطقس، من المتوقع حدوث نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: مراحل، مو كل كلام يحتاج تفكير ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة يا رب.
3: يا ليلة العرس التي قد أقبلت تزهو بها الأفراح حين تجملت وتعانقت فيها القلوب مودة وغدت بأثواب السرور، تزينت زفا العريس إلى الحياة مبشرا، والدار بالأهل الكرام تعطرت، والورد نثر على الممر مباهجا، والأنجم الغراء فيه تألقت، وتهادت الألحان في أرجائه، والنفس من فرط السرور تمايلت. لكن خير العرس ما خفت به أعباؤه وبه النفوس تيسرت، فالبركة العظمى بحسن بداية لا في المظاهر انغلت وتكاثرت. واجعل أساس البيت حبا صادقا، فبه البيوت على المودة

0: انت مبروك حتى طلال مبروك
1: حتى العرس طلعت عليه قصيدة.
0: لازم
1: ما شاء الله عليك.
0: احب الشعر شو اسوي.
1: عساك على القوة. واحنا
0: الشعر اكثر من العروس.
1: اي والله ما شاء الله عليك. انا اتمنى يوسف ان الشباب المقبلين على الزواج يعقد النية ويتوكل ويتعاون علشان الليلة هذه تمشي باقل تكاليف بالنسبة له وبالنسبة لاهل العروس.
0: اي والله الواحد بيتزوج هالخسايا
1: ما له داعي
0: يصير نصيب بيسدد 5-6 سنين ويشوف لبنت الحلال الثانية.
1: الله يعني
0: خلنا من البداية كل اختيار صحيح والاتفاق يعني خير من يزن هذه الأمور وبعيدا عن المظاهر والبذخ والشغلات هذه اللي ما وراها إلا الخسائر والقيل والقال والمشاكل. الواحد يتمم أموره يعني ببساطة وعلى خير.
1: اي والله أنا بيكم تسألون
0: يعني بالنهاية
1: أهلكم.
0: هي صورة يعني أنت والعروس صورة بتصورونها ذكرى.
1: صح.
0: الآن الصورة هذه سواء كانت في المكان الفلاني ولا المكان الفلاني
1: مو فارقة
0: ذكرى الارتباط يعني. أحسنت. هو المغزى.
1: نعم أنا بيكم تسألون أهاليكم أباءكم أمهاتكم شلون كانت شروطهم مالت الزواج شنو كانت مهورهم. قلت لك يمكن ببداية الحلقة أخوي يوسف يعني حتى بجوجل الحين لو طالع اكتب عقود الزواج في الستينات أو بالخمسينات راح تلقى بقرآن كريم تزوجوا هذا مهر أو سورة البقرة.
0: أنت عقدك من الأربعينات.
1: عقدي ما كان في عقود
0: ما ايامه ما في بس اشهار
1: شفوي ودك. وصلنا للختام. هذه تحيات حلوه من طاقم البرنامج وعلى راسهم مخرجنا مشاري الرباح. شوفكم على خير
0: على خير اللقاء. ان شاء الله مع السلامه.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

البارحة البارحة مرت علي ليلة ولا كل الليال، جلست أحسب في السنين اللي مضت وعدها، وش خذت منها، وش عطيت، وش جنيت من الخيال، إلا طعون بالضمير تحدني وحدها. أخلصت في وقت به الإخلاص قمة للإنحلال، وفيت في وقت به الوافين يكثر ندها، صدقت في وقت به الكذاب يضرب به مثال، عطيت في وقت به الأحرار يجحد مدها. من أقرب الدنيا الآخر من له بقلبي إجبال، إجبال حب من غلا قلبه عجزت هدها. ما أخذ خير الجرح الطعنة وشرهات الرمان، يوم أسوق الرجل في رمض الغلا ومدها، ما شفت غير الهم والغربة ودرب بياطا، ما بين صمت وبين ضيق

0: ودمعة أردها، موحيت غير الحلم، لا منه تباعد واستحى. شفت الأماني بعدت وزريت لك سبودها، عنتني الأيام يوم الحضعان دني ومان. غرقت في بحور الفراق وشاق عيني مدها، الله من كيد الليالي كل ما شفت الظلال. تطري علي روح من الفرقة تبايح سده، يا قلب يا قلب لا تشر على اللي فات والدنيا زوار. خل العتب خل العتب لا هنت وابواب الأمان سده، ما خط غير الجرح والطعنة وشرهات الرماء. يوم أسوق الرجل في رمض الغلا ومدها، ما شفت غير الهم والغربة ودرب بياطا. ما بين صمت وبين ضيق ودمعة أردها، موحيت غير الحلم، لا منه تباعد واستحى. شفت الأماني بعدت وزريت لك سبودها، عنتني الأيام يوم الحظ عاندني ومال. أغرقت في بحور الغرام وشاق عيني مدها، الله من كيد الليالي كل ما شفت الظلال. تطري علي روح من الفرقة تبايح سدها، يا قلب يا قلب لا تشرح على اللي فات والدنيا زوال. خل العتب لهنت وأبواب الأمان سدها.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء. لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: يقفو بعين النسر ترقب أجدلا ذئبا أزلا، ويحوط كالأسد اجتبى أشباله جديا وسخلا، أوفى على روض الحياة يجوبه حقلا فحقلا، وارتد يحمل ما يصون ذما وما أغنى وقلا، نايا يذود به الونا ويلون النسق المملا، وعصا يهش بها ويرقى ذروة ويقيم ظلا. الجواهري يأتي على ذكر العصا في قصيدته الراعي، فيسند للعصا ثلاث وظائف تتحصل من إسناد ثلاثة أفعال، تتحدد بواسطتها تلك الوظائف على المستوى الإجرائي: يهش، يرقى، يقيم. والشاعر الجواهري في هذا البيت يتناص اقتباسيا مع القرآن الكريم، وهو تناص لفظي ودلالي مع قول الله تعالى في جواب نبيه موسى عليه السلام: قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهو على المستوى اللفظي قد استعمل الفعل يهش بصيغته المضارعة كما جاء في القرآن الكريم، أما الفعل يرقى فهو على المستوى الإجرائي يكون مساويا للفعل أتوكأ، ذلك أن الراعي يستعين بعصاه وهو يصعد أو يتسلق المرتفعات. أما الفعل يقيم في قوله ويقيم ظلا، فهو تناص دلالي مع قوله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى، ذلك أن بعض المفسرين ذهب إلى أن من بين تلك المآرب استعمال النبي موسى عليه السلام عصاه في تكوين ظل وقت ما شاء. الشاعر الجواهري كان موفقا في التناص، بواسطته استطاع أن يشكل في هذا البيت ثلاث صور شعرية. مثلت الأولى صورة الراعي وهو يهش بعصاه على غنمه فيتساقط من الشجر ما تتغذى منه، وهي صورة حسية بصرية حركية. والثانية مثلها حين يصور الشاعر الراعي وهو يتوكأ على عصاه ليتسلق ما علا من الأرض. أما الصورة الثالثة فتمثل الراعي وهو يستعمل العصا في تكوين ظل يستظل به، وهنا تتجلى براعة الجواهري، فهو كما وصف عملاق الشعر العربي الحديث: عباسي الديباجة، طويل النفس، يرص كلماته وأشطره رصا، فتجيء قصائده كالصرح الممرد أو الطود الشامخ، ويكسو معانيه أثوابا مؤنقة من جزل الألفاظ. قرض الشعر يافعا وجول في آفاقه وجل في حلباته وتفنن في أغراضه من غزل ووصف وسياسات ووطنيات، وله من القصائد عجائب.

أوفى على روض الحياة يجوبه حقلا فحقلا، وارتد يحمل ما يصون ذما وما أغنى وقلا، نايا يذود

أنت أعز مملكة وأعلى. بعد أن فرغ الشاعر الجواهري من ذكر وتصوير مستلزمات الراعي، انعطف إلى الحديث عن حياته وصورها على وفق رؤيته الشعرية، فبدأ مخاطبا الراعي بحرف النداء: يا راعي الأغنام، أنت أعز مملكة وأعلى. لقد أحالت الرؤية الشعرية راعي القطيع، أحالته ملكا لديه مملكة عزيزة عالية الشأن. ثم يأتي الشاعر إلى وصف تلك المملكة فيصفها بالدقة والرقة والجلال: لله ملكك ما أدق وما أرق وما أجل. لقد أعجبت حياة الراعي شاعرنا الجواهري، فها هو يغبطه ويعجب ويتشكل عجبه على أكثر من مستوى. فعلى المستوى اللغوي قد امتد من أول البيت إلى آخره، فاستعمل الأسلوب التعجبي مبتدئا بيته: لله ملكك، إلى آخر ما يريد الجواهري. ويأتي بعد ذلك إلى تفصيل تلك الصفات وإظهار تلك الصفات وإظهار سمات الجمال التي تتزين بها مملكة الراعي على وفق رؤيته الشعرية: يرويك من رشفاته قمر السماء إذا أطل. ويذهب الجواهر إلى الطبيعة فيستعير منها ما هو جميل ليوظفه في تزيين حياة الراعي التي استحالت مملكة كما يرى. استعار الجواهري القمر ليجعله يقوم بعملية إرواء الراعي، وهو لم يقصد إرواء من ظمأ، إنما أراد إشراك ما هو جميل في الطبيعة في تشكيل صورة حياة الراعي. فها هو قد أنسن القمر ليجعله يؤدي عملية الإرواء، حين خلع عليه فعلا إنسانيا، ولكنه في الحقيقة تصوير تخيلي قصد به الشاعر ما أسلفنا قوله. ثم يذهب إلى عنصر جامد آخر من عناصر الطبيعة ليشركه في تشكيل تلك الصورة، فيقول: ويقيك في وعث السرى وهج المجرة أم تضل. فيجعل ضياء النجوم يضيء عسير طريقه إذا ما جن الليل، فيقيه أن يضل إذا ما سار ليلا، ويبقى الجواهري في المنطقة التي اختارها فيوظف النجوم، ولكن في وقت آخر يكون فيه القمر قد أفل أو على وشك ذلك.

يا راعي الأغنام أنت أعز مملكة وأعلى، لله ملكك ما أدق وما أرق وما أجلى، يرويك من رشفاته قمر السماء إذا أطلى، ويقيك في وعث السرى وهج المجرة أم تضلى، وتلم في الأسحار عنقود النجوم إذا تدلى، أبدا تشيم الجو وتعرف عنده خصبا ومحلى، وتكاد تغرف وابلا حذقا وترشف منه طلّا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيث.

نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى، نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ

عمق التاريخ. عمق التاريخ، إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: ضفاق الفكر والدهشة في التاريخ، لحظات لا يبدو فيها أن مدينة تسقط فقط، بل كأن فكرة كاملة عن العالم تتفكك في لحظة واحدة. سقوط نينوى عاصمة الإمبراطورية الآشورية هو من هذه اللحظات التي لا يمكن قراءتها كحادث عسكري عادي، بل كتحول نفسي هائل في ميزان الخوف الذي حكم الشرق القديم لقرون.

كان سقوط نينوى عام 612 قبل الميلاد أشبه بانطفاء مصباح ضخم كان يضيء المنطقة بالقوة والرعب في آن واحد. الأشوريون لم يكونوا مجرد دولة بل نظام خوف منظم. لقد بنوا قوتهم على فكرة بسيطة لكنها فعالة، أن تصل إليك أخبارنا قبل أن تصل جيوشنا، وأن ينهار خصمك نفسيا قبل أن يهزم عسكرياً.

في ذروة مجدها كانت الإمبراطورية الآشورية الحديثة أشبه بآلة لا تتوقف. المدن كانت تفتح قبل أن تحاصر أحياناً، ليس لأن الجدران ضعيفة، بل لأن السمعة كانت أقوى من الحديد. في عالم بلا إعلام حديث، كانت القصص عن القسوة أسرع من الجيوش نفسها. وهكذا تحول الخوف إلى استراتيجية دولة. لكن الغريب في الخوف أنه مثل النار، يحتاج إلى وقود دائم، لا يمكنه أن يعيش إلى الأبد دون أن يلتهم شيئا جديدا. ومع مرور الزمن بدأت الإمبراطورية التي أخافت الجميع تستهلك مواردها البشرية والسياسية بشكل مفرط، وكأنها تعيش على حافة استنزاف داخلي لا يرى من الخارج. في هذه اللحظة التاريخية الحرجة بدأت أطراف العالم الآشوري تتغير. تحالفت قوى جديدة وعلى رأسها البابليون بقيادة نوبويولاسر مع الميديين لتشكيل كتلة لم تكن قوية فقط عسكريا بل نفسيا أيضا. فالمرة الأولى التي يتجرأ فيها الخوف أن يواجه نفسه هي بداية نهايته.

عندما حوصرت نينوى لم تكن المدينة تواجه مجرد جيوش، بل كانت تواجه فكرة انتهت صلاحيتها. كانت أسوارها الضخمة لا تزال قائمة، وجيوشها لا تزال موجودة، لكن شيئا ما داخليا بدأ يتآكل، الإيمان بأن الآشوريين لا يهزمون. هنا تظهر واحدة من أكثر المفارقات إثارة في التاريخ. الإمبراطوريات لا تنهار دائما عندما تصبح ضعيفة، بل تنهار عندما يفقد الآخرون خوفهم منها. الحصار الذي سبق السقوط كان طويلا وقاسيا. تشير المصادر القديمة إلى فيضانات واضطرابات داخلية وانهيار تدريجي في القدرة على المقاومة. ومع ذلك، ما يجعل سقوط نينوى مختلفا ليس تفاصيل المعركة، بل التحول النفسي الجماعي. فجأة لم يعد اسم آشور كافيا لإيقاف العدو.

في لحظة ما من الحصار يبدو أن المدينة انتقلت من حالة الرهبة المطلقة إلى حالة الإمكانية، وهذه الكلمة وحدها كفيلة بتغيير التاريخ. فحين يصبح سقوط الإمبراطورية ممكناً، فإنه يصبح قريباً ثم حتمياً. من الطريف أن كثيراً من الحضارات التي عاشت تحت ظل الآشوريين لم تكن تتخيل أن انهيارهم ممكن أصلاً. كانوا يعيشون في عالم يبدو فيه الآشوريون مثل قانون طبيعي، لا مثل دولة قابلة للسقوط. لكن التاريخ يملك عادة سيئة، لا يخبر أحدا مسبقا عندما يغير قوانينه. عندما سقطت نينوى لم يكن ذلك مجرد انتصار عسكري، بل كان لحظة تحرر نفسي للمنطقة كلها، وكأن الشرق الأدنى استيقظ فجأة ليكتشف أن الوحش الذي كان يخيفه يمكن أن يهزم. ومن هنا جاء المعنى العميق للجملة التي يمكن تلخيص الحدث بها: لم تسقط مدينة فقط، بل سقط نظام الخوف نفسه. من زاوية نفسية يمكن قراءة سقوط نينوى كتحول في التوازن الداخلي للرهبة. حين يكون طرف واحد يحتكر الخوف يصبح التاريخ ساكنا تقريبا، لكن عندما يتوزع الخوف بين الأطراف تبدأ الحركة، وكأن السياسة نفسها تحتاج إلى درجة معينة من التوتر كي تستمر. أما المدينة نفسها نينوى فقد تحولت إلى أطلال، لكن أطلالها ليست مجرد بقايا حجارة، إنها أثر لمرحلة كان فيها الرعب لغة حكم، ثم فقدت هذه اللغة متحدثيها.

0: عمق التاريخ.
1: ومع مرور الزمن لم يبقى من الإمبراطورية إلا ما يمكن أن يروى لا ما يمكن أن يرى. وربما أكثر ما يثير التأمل في سقوط نينوى هو أنه يطرح سؤالاً يتجاوز التاريخ: ماذا يحدث عندما يتوقف شيء ما عن إخافتنا؟ هل ينهار حقاً أم أننا فقط نبدأ في رؤيته على حقيقته؟ أما نينوى التي ظن كثيرون أنها اختفت إلى الأبد فلم يتركها التاريخ غارقة في النسيان، فبعد قرون طويلة من اندثارها أعادت الحفرية الأركيولوجية الكشف عن ملامحها تحت طبقات الأرض، وكأن المدينة كانت تنتظر من يوقظ ذاكرتها. خرجت من صمتها الأسوار والبوابات والقصور الملكية وعادت النقوش الحجرية لتروي قصة الإمبراطورية التي حكمت الشرق القديم بالخوف والقوة.

لقد كشفت التنقيبات عن آثار مهيبة من قصور الملوك الآشوريين إلى الألواح المسمارية التي حفظت تفاصيل الإدارة.

والحروب والأساطير. ومن بين أهم المكتشفات مكتبة الملك الآشوري آشوربانيبال التي ضمت آلاف الألواح الطينية وشكلت واحدة من أعظم خزائن المعرفة في العالم القديم. ومنها وصلت إلينا نصوص أدبية وتاريخية كانت ستضيع لولا أن حفظها الطين ونجت من تقلبات الزمن.

لم تكن نينوى مجرد مدينة سقطت في عمق التاريخ، بل لحظة اكتشف فيها العالم أن الخوف مهما بدا خالدا ليس سوى اتفاق غير مكتوب بين من يفرضه ومن يقبله، وعندما ينسحب أحد الطرفين لا يبقى شيء سوى الصمت وصوت التاريخ وهو يعيد ترتيب نفسه.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

شخصية من بلادي. المربية والإعلامية أنيسة محمد جعفر ولدت في عام 1935 بمدينة الكويت، وهي من أشهر الإعلاميات الكويتيات. تخصصت في تقديم برامج الأطفال، وبدأت مسيرتها المهنية في الكويت عام 1964 في مجال التدريس كمدرسة في المدرسة الجبلية، وهو ما أتاح لها فرصة التعرف على الأطفال واحتياجاتهم المختلفة، لتستطيع في نفس العام الدخول للتلفزيون الكويتي، وهو أول تلفزيون في الخليج. وبدأت رحلتها مع برامج الأطفال من خلال برنامج جنة الأطفال، وعمدت ماما أنيسة إلى تعلم الإعلام بشكل أكاديمي لتضيف إلى حنكتها العالية فيه، فحصلت على عدة دورات تدريبية، منها دورة التلفزيون العربي في مصر عام 1962، ودورة إذاعة بي بي سي عام 1964، ودورة في تعليم الكبار في مصر عام 1970، وقدمت عدداً كبيراً من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومنها مجلة الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، بالإضافة إلى عملها في إذاعة الكويت حيث قدمت فيها العديد من البرامج الإذاعية، منها ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، عيال الديرة. أنيسة محمد جعفر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيب.
2: ها ها ها وين تو الناس؟
3: اي والله اقعد، وين رايح؟ صار لك اسبوع مختفي.
4: لا والله اليوم مضغوط شوي.
5: السلام عليكم.
3: هلا هلا
5: وعليكم
3: السلام. مساك الله بالنور. يا هلا يا هلا.
5: مساكم الله بالخير.
3: مساك الله بالنور.
2: سرور. يا هلا يا هلا.
4: حيا الله ابو بدر. ابو بدر
2: تفضل اقعد. اقعد يا ابو بدر.
5: ما شاء الله شكل الامور متعدله. اشوف ساعه جديده والسياره اللي برا. الله يزيدك الله يزيدك يا هاشم. الحمد لله اشوف امورك تعدلت.
4: الحمد لله الامور بسيطه يعني.
3: هذا مو مخلينا نقوم من سوالف الاستثمار اليوم.

0: الاستثمار حلو.
1: يلا يلا يا شباب استأذن.
2: تعال تعال تعال ورا أبيك أبيك شوي على انفراد.
1: إيه إيه أكيد تفضل.
3: وليد شفت ويا لما قال له على انفراد؟
4: إيش يوم ما شفته انخبص.
5: ويش السالفة بدر؟ كل هذه الأغراض وانتو بس أربعة.
6: انتي ما تدرين عن اليهال وبوهم مش كثر يأكلون.
5: ما شاء الله عليهم بالعافية. بس بقولك هالمكان غالي.
6: اي والله عدل كلامك، بس شو اسوي اليهال يبون الاغراض من هني.
5: وي ما عندك سالفه يعني عاد تسمعين كلمتهم روحي مكان ارخص عروض. بس تعالي نسيت لا اقول لك، شفتي ذيك المره الصالون اللي للبيع اللي حاطينه للبيع؟
6: ايش فيه؟
5: ايش رايك عاد انا قلت يعني ندخل في شراكه، يعني انت تفهمين بالحسابات وانا افهم بسوالف الصالونات.
6: يعني هو بصراحه ما اعتقد ان هذا وقته يعني يا رشا.
5: ليش يعني؟ الحمد لله كاري لك مرتاح، مرتاح ماديا.
6: اي بس يعني انا ما ابي اقص عليك، يعني الفتره هذه الوضع عندنا كلش مو شيء، تعبان شويه.
5: الوضع كلش مو شيء، جايبتنا سوبر ماركت غالي. زين سمعيني افو عليك، ولا يهمك انا خيتك اللي تبينه، شنو اقدر اساعدك راح اساعدك حبيبتي.
6: ما تقصرين والله يا بعد عمري، بس هو قاتني يمشي ويسلف الناس.
5: اوه عاد ريلك هذا من النوع اللي يستحي وايد، انا عارفه.
6: وهذا اللي باط شبدي يعطي الناس وبعدين يستحي انه يردون له فلوسه، شو اسوي معاه قولي لي؟
5: الصراحه هذا طيب زياده.
6: والله طيبته هذه هي بيوم من الايام راح توهقنا. عافيه تعالي عافيه شيلي هالاغراض هذه، مو قادره
5: يلا
6: والله.
5: يلا تكفين ساعديني.
1: خير يا ابو بدر؟ عسى ما شر.
2: شر ما يجيك يا هاشم. بس يعني تدري هالفترة يعني الوضع تغير علي شوي، فقلت دام أمورك طيبة ماكو مانع يعني إنك ترد لي فلوسي.
1: إيه أكيد، وأنا وعدتك أردهم، بس خلي خلص المشروع.
2: الله يهداك الله يهداك يا هاشم، صار لك 6-7 شهور تقول مشروع مشروع. أنت لو باني لك ناطحة سحاب كان خلصت.
1: إيه بس الأمور قاعدة شوي شوي تتحرك.
2: شايف تتحرك ما شاء الله عليك، واضح إنك مرتاح يا هاشم. سيارة جديدة وساعة جديدة.
1: تدري لزوم الشغل يا أبو بدر، وأنت راعي سوق وتفهم.
2: شنو يعني ما فهمتك؟
1: يعني ما يصير أقعد مع رجال أعمال وشكلي مفلس وما عندي شيء.
2: هاشم انت قاعد تقول انك مفلس ولا مو مفلس؟ ترى ضيعتني.
1: لا لا لا لا لا مو كذي، بس شوف ها ها شوف هذا حسابي مصفر.
2: زين دامك متوهق لهالدرجه هذه، يعني بيع الساعه وردي جزء من المبلغ. ترى انا وراي فلوس مدارس خاصه وانا متوهق هالشهر.
1: شلون ابيعها؟ يعني يرضيك اقعد مع الناس وشكلي كذي؟
2: ويرضيك يا هاشم أنا ما أقدر أدفع مدارس اليهال؟
1: لا لا طبعا يا أبو بدر، بس أنت إنسان ناجح وتعرف تصرف. أنا بس أبي أمشي أموري هالفترة، وأوعدك يا أبو بدر ها آخر الشهر كل شيء بيتسكر.
2: الله يسلمك إن شاء الله.
1: أنا مضطر أمشي والله، بس لا تحاتي. باي باي يا أبو بدر، باي باي.
7: أستاذ أبو بدر
2: شنو معي؟
7: حساب استاذ هاشم معك؟
2: بعد كاشخ مفلس.

إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب حياكم الله وبياكم.

0: بلاغة الحركة في مثلثات قطرب. حرة وحرة وحرة، مثلثات قطرب شاهد على دهشة العربية، حيث تدور الكلمة حول نفسها ثلاث دورات، فتتبدل وجوهها وتبقى حقيقتها حرف ثابت وصوت متحول ومعنى ينهض من حركة إلى حركة حتى تتكشف الدلالة في تمامها. هكذا صاغها أبو علي محمد بن المستنير الشهير بقطرب نسقا محكما وإشارة بليغة، ليكشف أن العربية لا تغير معناها بالكثرة بل باللمحة، ولا تصنع الفروق بالحروف بل بنبر الصوت وحركات الإعراب. وفي ذلك يقول: ثبت بأرض حرة معروفة بالحرة، فقلت يا ابن الحرة ارث لما قد حل بي، بالفتح للحجارة والكسر للحرارة والضم للمختارة من النساء الحجبي.
1: أزاهير العرب.
0: أوابد امرئ القيس وابن الأبرص. جاء في ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي صاحب المعلقة أن عبيد بن الأبرص لقي امرأ القيس يوما فقال له: كيف معرفتك بالأوابد؟ والأوابد هي الشوارد من القوافي.

ويراد بها الألغاز. فقال امرؤ القيس: قل ما شئت تجدني كما أحببت. فقال عبيد بن الأبرص: ما السود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تمساسا. فقال امرؤ القيس: تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها روى بها من محول الأرض أيباسا.

0: رحلة البيان من غيرة الكتاب إلى إمامة النحو. تروي لنا سير الأعلام قصة فتى نشأ في رحاب البصرة ليصبح حجة اللغة وإمام أهل الضاد، بعد مواقف صنعت منه جبلا في العلم وآية في الأدب. كني سيبويه لجمال وجنتيه اللتين كانتا كالتفاحتين، وقد نذر حياته للعلم حتى غارت زوجته من كتابه فأحرقته ففارقها إخلاصا لفنه. بدأ طلبه للعلم على يد جهابذة عصره كحماد بن سلمة، وفي مجلسه وقع له موقف غير مجرى حياته حين ظن أن شيخه لحن في حديث ليس أبا الدرداء، فأراد تصحيحها إلى الرفع، فبين له حماد أن ليس هنا للاستثناء. حينئذ قرر سيبويه بأنفة العلماء أن يطلب علما لا يلحن فيه، فلزم الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان الخليل يدنيه ويقول له مرحبا بزائر لا يمل. ومن عظيم أدبه مع شيخه أنه كان إذا خالفه الرأي في كتابه ذكر قول الخليل أولا ثم يقول وقال غيره، يعني نفسه، إجلالا لمقام أستاذه. هكذا صنعت العثرة الأولى صرحا لا يهدم، ليبقى سيبويه نبراسا يعلم الأجيال أن العلم ينال بالتواضع، وأن براعة اللفظ تبدأ من توقير أهل الفضل والعلم.
1: أزهير العرب.
0: مكرمة قيس بن سعد في إقالة العثار ووصل الزوار. تنقل لنا سير الأجواد كيف يكون المال خادما للمروءة لا حاجزا دونها. حين غلب حب الإخوان شح النفوس عند قيس بن سعد، فلما ألم المرض بقيس بن سعد بن عبادة استبطأ مجيء إخوانه لعيادته. فلما استفسر عن علة غيابهم قيل له إنهم يستحيون مما لك عليهم من دين. فصاح بيقين الماجد أخزى الله مالا يمنع عني الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا يجوب الطرقات من كان لقيس عنده مال فهو منه في حل. فما أمسى المساء حتى انهال الناس عليه عوادا حتى كسرت عتبة بابه من زحامهم. هكذا يمحو الكرم خجل النفوس ويفتح أبواب الوصال، ليبقى صنيع قيس شاهدا على أن الفضل أبقى من العرض الزائل.

0: سحر الطبيعة بريشة الشاعر. يتجلى جمال الربيع حين تمتزج فيه ألوان الزهر بأنفاس النسيم، فتغدو الرياض لوحة فنية تنطق ببديع صنع الخالق. وقد برع شعراء العرب في وصف هذه المشاهد، حتى كأنك تستنشق عطرها بين السطور وترى لمعان الطل على أوراقها كأنه لؤلؤ منثور، فيسري في النفس أنس وفي الخاطر بهاء. يقول الشاعر محمود بن الحسين في وصف الرياض وبديع الزهر: وروض عن صنيع الغيث راض، كما رضي الصديق عن الصديق، إذا ما القطر أسعده صبوحا أتم له الصنيعة في الغبوق، يعير الريح بالنفحات ريحا كأن ثراه من مسك سحيق، كأن الطل منتثرا عليه بقايا الدمع في خد المشوق، كأن غصونه سقيت رحيقا فماست ميس شراب الرحيق، كأن شقائق النعمان فيه مخضرة كؤوس من عقيق، كأن النرجس البري فيه مداهن من لجين للخلوق، يذكرني بنفسجه بقايا صنيع اللطم في الخد الرقيق.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد.

0: ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: الثقة شجرة رقيقة، قد تكسرها كلمة عابرة، وقد تعيد إليها الحياة كلمة طيبة تأتي في ساعة يأس.
0: في بيت هادئ كان مروان يحاول أن يبدأ مشروعاً صغيراً، لكنه فشل أكثر من مرة، وكانت ليلى ترى في عينيه سؤالاً مؤلماً: هل أنا أصلح لشيء؟
2: انتهى الأمر يا ليلى، كلما بدأت شيئاً تعثرت، لعلني لست أهلاً لهذا الطريق.
0: بل أنت في أول الطريق، ومن ظن البداية نهاية ظلم نفسه.
2: الكلمات الجميلة لا تغير النتائج،
0: لكنها تغير القلب الذي يواجه النتائج.
1: لم تكن ليلى تزين الفشل، ولم تكن تطلب منه أن يخدع نفسه، كانت تفعل شيئاً أدق تفصل بين فشل التجربة وقيمة الإنسان.
0: وهنا تظهر عظمة الكلمة الطيبة، فهي لا تقول للخطأ إنه صواب، لكنها تقول لصاحب الخطأ: أنت أكبر من عثرة واحدة.

0: وماذا بقي فيها حتى أبدأ من جديد؟
1: بقي فيك صبر، وبقي فيك عقل تعلم، وبقي فيك قلب لم يسلم كليا، وإلا لما حزنت.
0: أتؤمنين بي بعد كل هذا؟
1: أؤمن بأنك إن وقفت الآن فلن تعرف ماذا كان ينتظرك بعد خطوة.

0: رفع مروان رأسه، لم يتحول إلى رجل منتصر في لحظة، لكنه شعر أن في صدره شمعة صغيرة لم تنطفئ بعد.
1: الكلمة الطيبة لا تصنع المعجزة وحدها، لكنها تمنع اليأس من أن يكون آخر المتكلمين.

0: وكنت تحتاج أن تقوله لنفسك أيضا.
1: سأعيد النظر في الخطة، لا من باب العناد بل من باب الأمل.
0: وهذا أول نجاح حقيقي، أن تعود إلى نفسك بعد أن كنت أن تفارقها.

0: كلما ضعف تذكر كلمة ليلى.
1: أنت أكبر من عثرة، وهكذا تعود الثقة أحياناً، لا بخطاب طويل بل بصوت واحد يرفض أن يسلم الإنسان إلى ظلامه.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا الكلمة الطيبة قد لا تغير الطريق، لكنها تغير القلب الذي يمشي فيه.

زلتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميط، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981، أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا، كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاصل كذلك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. الدكتور عبد الرحمن الصميط.

0: إذاعة دولة الكويت رؤية محلية بصوت عالمي.
1: 30 دقيقة بعد الساعة 12 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم اليومي مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحيات الزملاء في الإعداد، تحيات محدثكم نواف النومس، وكذلك التحايا للزميلة حنين البدر من التنفيذ على الهواء، وكبرى التحايا للمخرج محمد السلطان الذي يدعوكم للمتابعة من الآن وحتى الواحدة. مستمعينا، أنهت معظم بورصات دول الخليج تعاملات يوم أمس الأحد على انخفاض، بعدما أفاد تقرير بأن إيران لا تزال تغلق مضيق هرمز، مما أثار شكوكا لدى المستثمرين في إحراز أي تقدم نحو إنهاء الحرب في المنطقة، في حين أعقب ذلك الإعلان عن البيان المشترك من قطر وباكستان حول توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق في سويسرا على إنشاء خلية لإنهاء الصراع بين الطرفين ولبنان، وبتسهيل من الوسطاء لضمان الالتزام بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان، ما انعكس فورا على أسعار النفط والذهب لينخفض سعر الخام أمام صعود الذهب. وفي خبر اقتصادي هام آخر، أعلنت الصين فرض قيود تصدير على 10 شركات أمريكية إلى جانب حظر الكيانات والمؤسسات الحكومية الصينية من شراء منتجات 46 شركة أمريكية أخرى. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن وزارة التجارة الصينية قولها إن بكين قررت إدراج 10 شركات أمريكية عاملة في قطاع الصناعات الدفاعية على قائمة مراقبة الصادرات وفق القوانين المحلية، في خطوة ترمي إلى حماية أمنها ومصالحها والوفاء بالتزاماتها الدولية في منع انتشار الأسلحة النووية. وبالانتقال مستمعينا الكرام إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، فقد تباينت المؤشرات الرئيسية في مستهل التعاملات وسط ارتفاع 9 قطاعات، وذلك عقب تعليق إيران محادثات سويسرا مع واشنطن وتهديدها بإغلاق مضيق هرمز بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد ارتفع مؤشر السوق الأول ب13.% وكذلك المؤشر السوق العام ب20.% ونما الرئيس 50 بنسبة 13.% بينما انخفض الرئيس ب15.% وشهدت الجلسة ارتفاع 9 قطاعات في مقدمتها منافع ب13.3% بينما تراجع قطاعي التأمين والصناعية ب4.96 وكذلك 8 أجزاء من الأعشار من النقطة في المئة على التوالي، واستقر قطاع المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية.

الآن مستمعي الكرام إلى أبرز وأهم أعلانات سوق الكويت الأوراق المالية، حيث أعلنت شركة بورصة الكويت أن الجمعية العامة غير العادية لشركة بوبيان للبتروكيماويات أقرت زيادة رأس المال وتعديل مادة من النظام الأساسي تبعا لذلك. ووفق بيان الشركة للبورصة، صادقت العمومية على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 53,480,000 دينار إلى 56,160,000 دينار بإصدار 26,740,000 سهم، بما يعادل 2,670,000 دينار، بدون علاوة إصدار توزيع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق. كما أعلنت شركة البورصة أن شركة كفيك الاستثمار حصلت على موافقة هيئة أسواق المال لتنفيذ عملية الاندماج

طريق الضم مع شركة رساميل للاستثمار. وفق بيان كفيك للبورصة، تأتي تلك الموافقة شريطة الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واتباع إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج الواردة في الملحق رقم 1 من الكتاب التاسع الاندماج والاستحواذ من اللائحة التنفيذية.

0: أهلا بكم مستمعينا. من الشأن المحلي ننتقل بكم إلى شأن خليجي، وتحديدا السوق القطرية الذي كان بتراجع قبل ساعتين من الآن، وهو نوع من الحذر. والأسواق الخليجية بشكل عام ربما هذه يعني بدايتها أو تعاملها مع الأوضاع في أخذ وجذب أو كذلك التراجعات هي سمة هذه الأسواق والجلسات. دعوني أرحب على الطرف الآخر من الهاتف بالأستاذ والمحلل المالي من السوق القطرية علي أحمد. أستاذ علي مساء الخير.
1: مساء الخير لكم ولجميع المستمعين أيضا.
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء أستاذ علي. ويبدو أن السوق القطرية تتشابه مع بعض الأسواق الخليجية، على الأقل مثل الكويت، عندما كانت تأرجح للتصريحات ما بين الاتفاق من عدمه وكذلك بين الأخذ والجذب في بين الطرفين ومضيق هرمز الذي لازال مغلقا. ماذا عن أداء السوق القطري لهذا اليوم ثاني أيام الأسبوع وهو يبدو أنه متراجع عدا بعض القطاعات؟
1: نعم، الحقيقة لو سألتني قبل 10 دقائق لكان السوق مرتفع بواقع 20 نقطة مئوية، الآن هي تتراجع بواقع ربما طفيف جدا قريبا من مستوى إغلاق يوم أمس عند مستوى 10480 نقطة. المؤشر لربما يصعد يعني تارة وينخفض تارة أخرى تبعا لطبيعة الأسهم القيادية التي تتأثر في أسعارها. الملاحظ بأن قيم تداولات متواضعة 270 مليون ريال. دعنا نقول بأنه بالإضافة إلى المعطى الجيوسياسي هناك أيضا عوامل تستحق الترقب، ومن بينها نتائج أعمال الشركات لربع الثاني من هذا العام، هذا الربع الذي اضطرت فيه مجموعة من الشركات إلى توقيف أعمالها بشكل كامل على اعتبار أنها تعمل في قطاع الطاقة وفي قطاع التصدير، وبالتالي من المنطقة أن يكون هناك ترقب لنتائج أعمالها في الربع الثاني من العام وكيف استطاعت تدبر شؤونها، هل لديها أدوات تحوط أم أنها تضررت أو قامت مثلا باتخاذ إجراءات تقشفية وما إلى ذلك. وبالتالي بالإضافة للمعطى الجيوسياسي وهو مهم جدا، لدينا 60 يوم من الترقب لا نعرف ما هي التطورات التي ستحصل خلالها. هناك أمور متعلقة بالبيانات الأساسية لهذه الشركات، لأننا في الربع الأول من هذا العام لربما كانت الأمور أفضل قليلا على اعتبار أن الحرب نشبت مع بداية شهر مارس، وبالتالي لدينا شهرين من الأداء الإيجابي، لكن في الربع الثاني طيلة هذه الفترة كنا نتداول ونحن في خضم الحرب وما أسفرت عنه من تداعيات. لكن لا ملاحظ بأن هناك بعض الأسهم المضاربية التي هي التي تستأثر بنصيب الأسد من مكاسب هذا اليوم، دلالة القابضة QLM للتأمين العام للتأمين، لكن سهم شركة ناقلات وهو سهم شركة قيادية على صعيد نقل الغاز الطبيعي المسال في العالم يرتفع بواقع 1.5%، وبالتالي يوفر نوع من الدعم للسوق عند هذه المستويات.
0: ماذا عن المؤشر العام؟ هل حافظ على منطقة معينة أم الكسر كان نصيبا لهذا المؤشر؟ أي إلى أين وصل المؤشر؟
1: نعم، المؤشر في هذه اللحظة عند مستوى 10480 نقطة. كنا خلال الجلسة قد تجاوزنا 10500 نقطة وانخفضنا دون 10470 نقطة، وبالتالي نتحرك في إطار ضيق لكنه ما بين الأخضر والأحمر، وهذا أمر جيد، لا يوجد يعني أمر مبرر أن يكون هناك نوع من محاولة، يعني كل مستثمر لديه قراءة معينة لما يجري في المنطقة، البعض يريد أن يتثبت من نتائج شركاته وبالتالي يعيد بناء مراكزه، البعض الآخر يريد أن يراهن على المستقبل، مرحلة ما بعد الحرب والتي هي في نظره هي تمثل بأن هذه الشركات لديها تدفقات نقدية طويلة الأجل، وبالتالي قد يعني تتعثر في فترة قصيرة إلا أنها يمكن لها النهوض من جديد وبالتالي استعادة المكان التي كانت عليه وبالتالي تستعيد تدفقاتها النقدية الطبيعية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هنالك شركات جل أعمالها في الأسواق الخارجية من قبيل بنك قطر الوطني على سبيل المثال، وبالتالي هي تستفيد من تنوع الجغرافي وطبيعة أدوات التحوط لديها بما يؤدي إلى تحقيق نتائج تقيها الضرر.

0: عن الحرب التي شهدناها في المنطقة.
1: يبدو أن قطاعي التأمين وكذلك النقل يعني يحظيا بنصف النقطة تقريبا ارتفاعا، وقطاع التأمين قطاع النقل بنقطة تقريبا بارتفاع، يعاكس التراجعات لأغلب القطاعات التي هي في تراجع، بعضها متراجع بتراجع طفيف ليس بكبير. ماذا أيضا عن السيولة التي هي الأخرى مهمة جدا في القراءات؟
0: الحقيقة حينما كانت لدى السوق ردة فعل قوية إيجابية كنا نشهد قيم تداول تجتاز 500 مليون ريال. اليوم في حالة يعني التموج ضمن إطار أفقي، قيم تداول الحقيقة محدودة 270 مليون ريال، قد نصل إلى 300 مليون بنهاية هذه الجلسة. بعض الأسهم ليست بالقيادية هي التي تستأثر بنصيب الأسد من المكاسب والسيولة، وأعتقد بأن هذا السيناريو يتكرر في بعض الأحيان حينما نقترب من نهاية ربع مالي من كل عام. هناك بعض المحافظ والصناديق التي تدعم بعض الأسهم لأغراض محاسبية، لأغراض تجميل ميزانياتها وأرباحها لربما المتحققة أو غير المتحققة، وبالتالي نجد بأن هذه الأسهم التي يسهل تسييرها تحقق بعض المكتسبات في نهاية كل فصل أو حتى على نهاية السنة المالية، لأن معايير محاسبة تتيح للشركات التي لديها ملكية في هذه الأسهم أن تقيم أصولها وفقا لأسعار الإغلاقات. وهنا نتحدث عن إغلاق شهر يونيو تمهيدا للبدء في الإعلان عن نتائج أعمال الشركات الربع الثاني من هذا العام.
1: 500 مليون ريال و270 مليون ريال، هناك فارق كبير. هل هناك شركات تركزت على هذا التراجع لضغوط بيعية مثلا أو حتى شرائية؟ ماذا عن أيضا السلوك للشراء أو حتى البيع، أيهما يطغى أكثر؟
0: الحقيقة في الأيام القليلة الماضية لا، هناك حقيقة نوع من المشتريات، مشتريات بشكل تجميعي لدى بعض الأسهم القيادية، ويستغلوا طبعا غياب السيولة القوية التي تدفع هذه الأسهم إلى نحو مرتفع، بحيث يستغلوا فترة ما يسمى بالكونسوليديشن، محاولة تجميع عند هذه المستويات بهدف لربما انتظار خبر إيجابي من شأنه أن يرفع هذه الأسعار. هذه الأسهم القيادية يصعب تحريكها في ظل قيم تداولات متواضعة، وبالتالي ينتظرون نوع من المحفزات التي من شأنها أن تغير مزاج السوق، وبالتالي على الأقل يواكب ما يجري في الأسواق العالمية من ارتفاعات. اليوم في اليابان نجد أن مؤشر نيكاي وصل إلى مستويات لم يسبق له أن وصلها، وهذا ما ينطبق على بعض الأسواق الآسيوية. وبالتالي المناخ العام في الأسواق المالية يبدو جيدا مع بعض التحفظات المرتبطة لربما بالسياسة النقدية الأمريكية والغموض الذي يلفها مع استلام كيفن وورش لرئاسة البنك الاحتياطي الفيدرالي.
1: أستاذ علي، دعني أخذك إلى جانب ليس ببعيد عن الأسواق الخليجية، هو ربما في صلة، أي أين تضع هذه الصلة، لكن خبر مهم يعني وهو جديد على الأخبار التي تعودنا أن تتكرر من هذه الأزمة. الصين تصعد من جديد بحظر أيضا جديد لعشر شركات أمريكية تحت قيود التصدير و46 خارج المشتريات الحكومية. هذا الخبر لن يمر بهدوء، أعتقد كما تعودنا أن يكون كرد فعل خلال على الأقل الساعات القادمة. هل ممكن أن يؤثر شيء هذا على مسألة الصادرات أو الواردات خليجيا؟ وأساسا نحن في مضيق هرمز المغلق، كثير من هذه الصادرات والواردات تعاني من التوقف.
0: الحقيقة هذا يندرج ضمن إطار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم. هذه الخطوة أعتقد بأن الصين قامت بها ردا على إجراء قام به البنتاغون، وزارة الدفاع أو وزارة الحرب الأمريكية، التي قررت إدراج مجموعة من الشركات الكبرى على قائمتها الصينية بطبيعة الحال، واعتبار من العام المقبل سيتم يعني حظر تعامل بنتاغون مع هذه الشركات. والحديث هنا بالمناسبة عن أسهم عن شركات كبرى من قبيل بي واي دي، علي بابا، على اعتبار أنها تقوم بعمليات مزدوجة، منها مدني ومنها عسكري، على اعتبار أنها تتعامل مع الجيش الصيني. وبالتالي أرادت الصين، وكما يعرف الجميع بأن لدى الصين أوراق كمان للولايات المتحدة الأمريكية من أوراق، فقامت باتخاذ مثل هذا الإجراء، ولديها أوراق أخرى متعلقة بالمعادن النادرة وغيرها. وبالتالي على الرغم من زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين في مايو الماضي وزيارة مرتقبة لشي جي بينغ إلى واشنطن في سبتمبر، إلا أن المنافسة ما بينهما حقيقة ما تزال محتدمة. طبعا تداعياتها قد لا نلمسها نحن في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملفت، يعني حينما نتحدث مثلا عن قيود على شركة علي بابا نتحدث عن قيود في السوق الأمريكية، تحدث عن شركات أمريكية أيضا في السوق الأمريكية. وبالتالي أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تشعر
1: بعيد عن
0: نعم.
1: الأستاذ علي أحمد السوق القطرية، شكرا جزيلا لك.

0: مستمعينا الكرام، تعيش أسواق المال الأوروبية فترة إعادة تموضع الاستثمارات التي بدأت تغادر أسهم الملاذات الآمنة متجهة نحو أسهم الشركات التصنيعية الكبرى، ما أعاد الانتعاش إلى أغلب البورصات الأوروبية. للمزيد من التفاصيل في سياق تقرير زميلنا في جنيف تامر أبو العينين.
1: أسبوع متقلب ومثير حبس الأنفاس بتباين واضح يعكس خريطة استثمارية جديدة تعيد ترتيب أولويات السيولة. أسواق وسط وجنوب أوروبا تصدرت المشهد الإيجابي بقوة، حيث تربعت النمسا على عرش الأداء الأسبوعي بنمو لافت ناهز 5%، وتبعتها كل من بورصات إيطاليا وإسبانيا اللتين سجلتا مكاسب تجاوزت 3%. هذا الزخم وجد دعما حقيقيا وهادئا في عصب الاقتصاد الأوروبي، إذ حافظت المؤشرات الموحدة لمنطقة اليورو على مسارها الأخضر، وسجلت الأسواق القيادية في ألمانيا وفرنسا وسويسرا تداولات إيجابية مستقرة، مما وفر شبكة أمان للمؤشرات الكبرى وحماها من التقلبات الحادة. ترجمت هذه القفزات بشكل دقيق على الصعيد القطاعي من خلال آلية دوران السيولة بين شرايين الاقتصاد، حيث سجلت الأسواق اندفاعا قويا للمضاربات نحو قطاعي الصناعة والتمويل، فقفز القطاع الصناعي الأوروبي بنسبة ممتازة بلغت 4.3% كدليل على التفاؤل بطلبات التصنيع والمشاريع الكبرى. ثم جاء القطاع المالي في المرتبة الثانية مباشرة بمكاسب بلغت 3.9% مستفيدا من بيئة الأعمال النشطة. وفي الوقت ذاته استقر قطاع الاتصالات عند نقطة التعادل تقريبا، محتفظا بأرباحه القياسية التي حققها منذ مطلع العام الحالي. وفي المقابل عانت أسواق الشمال في فنلندا والنرويج من تراجعات قاسية تخطت 2%، وانضمت إليهما بريطانيا التي فشل مؤشرها في مواكبة الموجة الخضراء مسجلا انخفاضا قارب 1%. هذا التراجع الإقليمي الشمالي تطابق كليا مع موجة بيع وجني للأرباح طالت القطاعات الوقائية والاستهلاكية في أسواق المال الأوروبية بشكل عام، حيث تخلت السيولة مؤقتا عن أسهم الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية والخدمات. غير أن الضربة الأقصى هذا الأسبوع استهدفت قطاع الطاقة الأوروبي الذي تكبد خسارة ثقيلة تجاوزت 6% في حركة وصفت بالتصحيحية الحادة، وإن كان هذا التراجع لم يمحو المكاسب القوية التي حققها هذا القطاع على المدى الطويل منذ بداية العام. من الواضح أن المضاربين اختاروا الخروج المؤقت من الملاذات الآمنة وقطاع الطاقة الذي شبع ارتفاعا، وضخوا تلك الأموال في قطاعات النمو الحقيقي والصناعة، ليستفيد المضاربون في نهاية المطاف بفضل التمركز الذكي في أسواق الجنوب ووسط أوروبا. تامر عمر أبو العينين، مؤشرات وأسواق، جنيف.
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا إلى السوق الكويتية وجلسة اليوم الاثنين التي تتأرجح بين الارتفاع وبين التراجع. كانت في المنطقة الخضراء بارتفاع طفيف جدا، والآن تتجه أو تدخل المنطقة الحمراء أيضا بتراجع طفيف جدا. التأرجح أو التباين بين الشركات بالارتفاع وبانخفاض 59 شركة منخفضة أو ضغوط بيعية، وكذلك لمقابل 57 شركة أخرى تشهد بعض ارتفاعات السيولة تعتبر جيدة أو متواضعة أحيانا كونها أقل من 100 مليون، ونحن نطمح لأن تكون أكثر من ذلك بكثير على الأقل بما شهدناه من جلسات مضت. دعوني أحلل جلسة اليوم مع المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا بك وأهلا بالشهادة مستمعي إذاعة دولة الكويت أكرم.
0: أهلا بك معنا في هذا اللقاء. كيف تجد جلسة اليوم؟ ماذا عن استكمالها الجلسة الأمس التي أيضا كانت هي تشهد هذا التأرجح؟ هل الوضع الأفقي أم حالة الترقب أم أن السلوك هناك بعض التغير أم أن الأجواء الجيوسياسية لا زالت طاغية؟
2: الحقيقة أن احنا مع بداية هذا الأسبوع وجدنا عدد من الأمور يمكن أن نشير إليها في عجالة. فبعد أن شهدنا الأسبوع الماضي حجما من السيولة ضخم بلغ

0: في 4 جلسات رقما كبيرا، 635 مليون دولار متوسط على 4 أيام، 159 مليون دولار. هذا يرجع إلى التقييمات الخاصة بالمؤشرات الدولية. ولكن مع بداية هذا الأسبوع وجدنا يوم أمس السيولة 106 مليون دولار، مع انخفاضة قليلة جدا في المؤشر. وجدنا استمرارا لهذا الأمر اليوم أيضا، نجد أن هناك نوع من التباين في الأداء مع انخفاضة قليلة جدا. أيضا وجدنا تساوي أو اقتراب الأسهم المرتفعة مع الأسهم المنخفضة. لكن ما نراه من انخفاض في أحجام السيولة وهو عامل رئيس، نجد أن هذا الأمر يعود إلى الانتظار والترقب والحذر، خاصة ونحن نرى أن المباحثات الفنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي أو المنعقدة في سويسرا تتأرجح، وهذا الأمر يلقي بظلال ما بين هل ستنتهي الأمور. نعم تم التوقيع على اتفاق قبل ذلك، ولكن عندما يكون هناك مقابلة ومواجهة تاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وجها لوجه، هذا الأمر يلقي بظلال كثيرة. رغم الجهود التي تبذل لإنجاح هذه المفاوضات وهذه الأمور، لكن نعلم تماما أن رأس المال دائما يتحفظ، وهو ما نراه، وهو يعني ما نرى أن كثيرين يتخوفون، وبالتالي تجد أن عمليات البيع والشراء سريعة جدا، المضاربات أيضا تسيطر بشكل واضح على السوق. فما تراه اليوم من أسهم ارتفعت بحدة هي نفس الأسهم التي كانت منخفضة في جلسة الأمس وقبل أمس. هذا يعني أن المضاربة هي التي تسيطر على السوق بكل الأحوال، المضاربة في كل الأسهم. وعندما أقول كل الأسهم أعني أن الأسهم القيادية وغير القيادية الصغيرة والمتوسطة تدخل تحت هذا البند المضاربة.
1: هذا ما يؤكد عفوا المقاطعة أستاذ مجدي، ما يؤكد لما قلته للمستمعين بالأمس، الشركات التي كانت الأكثر ارتفاعا كانت منها طيران الجزيرة، بنك بوبيان، مخازن استثمارات، الآن هي إيفا فنادق، والآن هي في تراجعات. يعني وكأنها المسألة بارتفاع ومن ثم مكاسب، أو يعني جني هذه المكاسب التي كانت بارتفاع يعتبر طفيف. دعني أخذك مرة أخرى إلى الوضع الجيوسياسي. هل استشفيت من ضمن المراقبة ومن يشاهد ذلك اللقاء بين الطرفين المتنازعين بأن المسألة ستطول؟ يعني مسألة تشكيل لجنة ومن ثم أخذ ورد وربما بعض الشد والجذب، كذلك المضيق لا زال يقال بأنه مغلق ومرة أخرى سيفتح، هذا يترك تفسيرا بأن الأزمة ستطول. لماذا لا يترجم السوق هذه أو طول هذه الأزمة بأنه يبتعد عن هذا التأثر ويهتم المستثمر وكذلك المضارب بأن الوضع في السوق، ومن ثم نرى بعض الإيجابيات، أم أن المحفزات هي الأخرى غائبة؟
0: من وجهة نظري أن طول المحادثات والمفاوضات من وجهة نظري الشخصية أمرا، هناك أمرا في غاية الأهمية، مضيق هرمز. لأن كل الأمور والمناقشات، نعم هناك اتفاق أن هما يكون هناك نوع من الهدوء، ولكن افتتاح وعودة النشاط لمضيق هرمز وفتحه للملاحة الدولية يعني أن تقوم دول منطقة الخليج ومنها الكويت بأن يكون النفط يخرج إلى العالم خارج الكويت وخارج المنطقة. هذا الأمر ما لم يتم عمله في خلال فترة قريبة يؤثر بدون شك على معدلات التضخم العالمية، وبالتأكيد معدلات التضخم دي أو معدلات التضخم هذه تؤثر بشكل كبير على اقتصاد العالم بأسره. مما يؤكد هذا أن الاحتياط الفدرالي على سبيل المثال لو كان لديه أي سياسات لخفض أسعار الفائدة فقد أخر هذا الأمر وجعل أسعار الفائدة ثابتة، لأن أسعار التضخم وقيم التضخم لا تزال في مستوى

0: مرتفعة أو ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار الوقود والنفط. إذن ما يهمنا من هذه المفاوضات؟ أن يحل السلام. الأمر الآخر فتح مضيق هرمز الذي يؤثر على اقتصاديات العالم بأثره وليس فقط منطقة الخليج. هذا أمر في غاية الأهمية، ولابد أن ندرك أن طول المدة والمناقشات وأخذ والعطاء والإجابة والرد أمر نأمل أن يكون هناك أكثر أو سرعة أكثر، لأن العالم لا يستطيع أن يتحمل مثل هذه الضغوط المستمرة. يعني منذ بداية العام ونحن نرى مشاكل جيوسياسية من هنا وهناك وصلت حدتها إلى التراشق والعمليات الحربية.
1: نعم، الربع الثاني ها هو يشارف على الانتهاء، وهو في أسوأ حالاته على مدى السنوات الماضية. يعني هذا السنة استثنائية بهذا التراجع. دعني أخذك سريعا وبشكل مختصر أستاذ مجدي، الأسهم القيادية ألم يعد فيها بعض المحفزات عندما تكون في الصدارة؟ هي الأخرى أيضا ليست بأفضل حالاتها.
0: أتفق معك تماما. فمنذ بداية العام ونحن نشاهد الأسهم القيادية خاصة قطاع المصارف، نجد أن هناك ضغوطا على هذه الأسهم بحيث أنها انخفضت بشكل واضح تماما. عدد من الأسهم ورأيناه انخفض لمستويات لم نكن نتوقع أن تصل إلى هذه المستويات، ولكن يجب أن نشير أن هذه الأسهم منحت أرباحا وتوزيعات نقدية وأيضا منها. السؤال الذي يهم الجميع، هل هذه الأسهم ستستمر في الهبوط؟ أنا من وجهة نظري أنها فترة مؤقتة وتعود إلى التحسن وإلى الارتفاع، لأن المتداولين الذين يمتلكون مثل هذه الأسهم إما أنهم يقوموا بعمليات بيع سريع في هذه الأسهم لتحقيق أرباح سوقية أولا، والاتجاه إلى أسهم تحقق أرباحا أسرع وأكبر من الأرباح التي تتحقق السوقية من الأسهم القيادية. هذا الأمر واضح تماما في الضغوط على الأسهم القيادية، ثم البيع والشراء من أسهم أخرى تحقق عائد، والعودة لنفس الأسهم القيادية بأسعار أقل. هذه الآلية جعلت هذه الأسهم لا تستطيع الارتفاع بالشكل المناسب والعودة لمستوياتها السابقة بسبب هذا الأداء.
1: الوكالات الائتمانية أستاذ مجدي للسوق تراقب، ومراقبتها أيضا يضع تلك التقييمات في الانتظار، لكن التقييمات تمت على خير كما يقال. هل هذه المراقبة مرة أخرى سيكون لها تغيير؟ هل تتوقع شيئا بما أن الأزمة طالت؟
0: من وجهة نظري أن كل التوقعات والتقييمات لسوق الكويت واقتصاد الكويت دائما ما تكون تقييمات مميزة حتى وإن كنا نرى بعض الضغوط.
1: الأستاذ مجدي صبري المستشار المالي، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم وكذلك على كرم المتابعة. وصلنا بكم لختام، نلتقي غدا بمشيئة الله تعالى. دمتم بخير وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت، تقرأها لحضراتكم اليوم أميرة الحسن.

ونستهلها بأبرز العناوين. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. الوساطة القطرية الباكستانية تعلن اتفاق واشنطن وطهران على إنشاء لجنة ومجموعات عمل متخصصة وقنوات اتصال بشأن مضيق هرمز وآلية لخفض التصعيد في لبنان. الدوحة وإسلام أباد تعلنان استمرار المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة طوال الأسبوع في منتجع بورغنشتوك. 54 مصابا و18 مفقودا في انفجار في مصنع برأس ليفان شمال قطر. مصر تقول إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة مستمرة وتعلن تقديم ورقة بشأن نزع السلاح. شهيدان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. اجتماع سعودي أمريكي مصري تركي في القاهرة لبحث مبادرة أمريكية لتوحيد المؤسسات الليبية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات على المنشآت الحيوية. ورئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه ويؤكد أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي، حيث تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسبل تعزيزها وتطويرها. عقد فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمان اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية لاستعراض خطط الهيئة وإجراءاتها المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة ذات الصلة بالأمن الغذائي وسلامة الغذاء. وقال فريق أمان في بيان صحفي اليوم إن الاجتماع تناول آليات الرصد والمتابعة والإجراءات الوقائية المعمول بها، إلى جانب استعراض أطر التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية الرقابة الغذائية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية. مستمعينا الكرام، نتحول إلى منتجع بورغنشتوك السويسري، حيث أعلنت قطر وباكستان اليوم اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وقال بيان قطري باكستاني مشترك إن أعمال اليوم الأول من قمة بحيرة لوسيرن جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن إحراز تقدم مشجع، مشيرا إلى إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف. واتفقت الأطراف وفق البيان على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة وإنشاء مجموعات عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات والمتابعة وتسوية النزاعات تحت قيادة كبيري المفاوضين وإنشاء قنوات اتصال بمضيق هرمز وآلية لخفض التصعيد في لبنان. هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اليوم تواصل الجهود والعمل المشترك مع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي والمبعوث جاريد كوشنر. في الأثناء قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة اختتمت بنجاح في سويسرا. وذكر شريف أن المناقشات جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن تقدم مشجع، بما في ذلك الاتفاق على خريطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوما وإنشاء لجنة عالية المستوى لتوفير الإشراف السياسي والشروع في مزيد من المحادثات الفنية.
من جانبه قال دبلوماسي أمريكي لوكالة رويترز إن المحادثات مع طهران في

سويسرا شملت توضيح بعض الرسائل المربكة الصادرة عن إيران بشأن المضيق ووضع آليات لإنهاء الصراع وبما يضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا بالكامل. وأضاف الدبلوماسي الأمريكي المشارك في المحادثات أن الإيرانيين لم يغادروا المفاوضات أبدا، مشيرا إلى أن المفاوضات تناولت مضيق هرمز ولبنان والقضايا النووية وتفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم وقضايا أخرى. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم إن الاجتماع في سويسرا أسفر عن الاتفاق على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي، معلنا أن إيران أجرت نقاشا مقتضبا مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. وأكد بقاء إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على وضع نهاية للحرب في لبنان. في غضون ذلك أعلنت إيران والولايات المتحدة اليوم أن المحادثات بينهما ستستمر في سويسرا هذا الأسبوع، وذلك في ختام الجولة الأولى من المفاوضات لإنهاء حرب الشرق الأوسط. وأفاد بيان مشترك صادر عن الوساطة القطرية الباكستانية أن المحادثات الفنية ستستمر طوال ما تبقى من الأسبوع في منتجع بورغنشتوك بشأن جميع القضايا. هذا وقد تبدأ في سويسرا اليوم محادثات فنية بين إيران والولايات المتحدة حول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما وتشكيل مجموعات عمل فنية ذات صلة. ويرأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، ويضم خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية فيما عاد فريق التفاوض الإيراني الرئيسي برئاسة محمد باقر قليباف إلى طهران. وعلى الصعيد اللبناني في المفاوضات، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وجاريد كوشنر اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن الاتصال تناول تثبيت وقف إدنار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي. من جانبها رحبت وزارة الخارجية السويسرية اليوم بالتقدم البناء الذي تم إحرازه خلال المحادثات الدبلوماسية بين الوسطاء وإيران والولايات المتحدة. وأكدت الوزارة أن سويسرا تظل على استعداد لدعم عملية التفاوض، مشيرة إلى أن الظروف مهيئة لاستئناف فوري للمحادثات الفنية بين طهران وواشنطن. وننتقل إلى بكين، حيث أعربت الصين اليوم عن دعمها جهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر في المفاوضات الجارية في سويسرا. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تأمل أن تحافظ واشنطن وطهران على إحراز تقدم في المفاوضات. وفي الدوحة أعلنت وزارة الداخلية القطرية فجر اليوم أن 54 شخصا أصيبوا في حادث الانفجار الذي وقع في مصنع برأس الفان شمال قطر والذي نجم عن عطل فني. وأضافت الوزارة أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي باشرت بالتعاون مع فرق الدفاع المدني عملية البحث عن 18 شخصا مفقودا. وفي القاهرة قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس التي استضافتها القاهرة ممتدة ومستمرة. وأضاف عبد العاطي في تصريحات عقب الاجتماع الرباعي مع نظيريه السعودي والتركي ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، أضاف أنه جرى تقديم ورقة إلى الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس تتضمن أفكارا بشأن نزع السلاح. وفي الضفة الغربية المحتلة قالت مصادر فلسطينية اليوم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثماني فتيين فلسطينيين قتلا بالرصاص قرب إحدى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال تركت الفتيان ينزفان لفترة طويلة قبل أن تحتجز جثمانيهما. وفي عمان يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

اليوم اجتماعا مستأنفا لدورته العادية 65 برئاسة مملكة البحرين لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. وقالت جامعة الدول العربية في بيان إن الاجتماع يتضمن بندا بشأن إقرار تعيين نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية بتقويض من القادة العرب، إضافة إلى بحث تعيين عدد من رؤساء بعثات الجامعة العربية في الخارج. وإلى التطورات بشأن جنوب لبنان، حيث أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 13 قتيلا من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرجعيون جنوب لبنان. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، بلغت حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي 4106 قتلى و 12153 جريحا. إلى ذلك، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن غدا جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، تستمر حتى الخميس المقبل على المستويين السياسي والعسكري. ومن المقرر أن يحدد الفريقان الإسرائيلي واللبناني ضمن محادثات هذا الأسبوع المناطق التجريبية التي ستنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني، فيما سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر. وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من قلعة شقيف الاستراتيجية جنوب لبنان، في موقف يخالف ما نصت عليه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن احترام سيادة البلد العربي ووحدة أراضيه. وأضاف كاتس في بيان أنه ليس لدى إسرائيل أي نية للانسحاب من قلعة شقيف التي تعد جزءا لا يتجزأ من المنطقة الأمنية في لبنان وفق زعمه. وننتقل إلى الشأن الليبي، حيث وصف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس الاجتماع الأمريكي المصري السعودي التركي الذي عقد في القاهرة بأنه مثمر، مؤكدا توافق الدول الأربع على دعم وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، وكذلك دعم خريطة الطريق الأممية. وشدد بولس على أن استمرار التقدم نحو توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا أمر ضروري لخلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات وطنية وتحقيق استقرار دائم ومستقبل أكثر ازدهارا لجميع الليبيين. وفي جديد، الحرب الروسية الأوكرانية، أغلقت السلطات الروسية اليوم المطارات الأربعة الرئيسية في موسكو لفترة وجيزة بعد اعتراض موجة كبيرة من الطائرات المسيرة شنتها القوات الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت أكثر من 300 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 59 كانت متجهة للعاصمة موسكو. بالمقابل، أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا اليوم أن شخصا واحدا على الأقل قتل، فيما تم إنقاذ 8 آخرين، وذلك إثر اشتعال النيران في سفينة شحن في البحر الأسود جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية، فيما أفادت البحرية الأوكرانية بتسجيل خسائر عدة إثر هذا الهجوم. وقتل شخص وأصيب 3 آخرون في هجوم صاروخي روسي على أوديسا الأوكرانية، فيما قتل شخصان في هجوم آخر استهدف منطقة زاباروجيا. وفي السياق، دعا الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى اتخاذ خطوات ملموسة لخفض التصعيد في المنطقة، قائلا إن الاعتذار وحده لا يكفي. وأمهل زيلينسكي نظيره البيلاروسي أسبوعا لتفكيك 4 محطات وسيطة تقول كييف إن موسكو تستخدمها في شن هجمات بالطائرات المسيرة على الأراضي الأوكرانية.
وفي لندن أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاستقالة من منصبه، مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وقال ستارمر إن عملية اختيار زعيم جديد لحزب العمال ستنطلق في يوليو المقبل.

المقبل، وإنه سيبقى رئيسا للوزراء إلى أن يتم اختيار خلفه، على أن يتولى الأخير منصبه في سبتمبر القادم. وفي شأن بريطاني آخر، أظهر استطلاع للرأي أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن أغلبية البريطانيين باتت تنظر بسلبية إلى قرار خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بعد مرور نحو عقد على الاستفتاء الذي أفضى إلى هذا الانسحاب. وكشف الاستطلاع أن نحو ثلثي المستطلع آراؤهم يرون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي كانت له آثار سلبية، فيما اعتبر 57% أن قرار الانسحاب كان خطأ. وننتقل إلى الفلبين، حيث أعلنت الشرطة اليوم أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في واقعة إطلاق نار في مدرسة بوسط الفلبين. وأوضحت الشرطة أنه جرى إلقاء القبض على 2 للاشتباه فيهما عقب إطلاق النار الذي وقع في مدرسة ثانوية بمدينة تاكلوبان في إقليم ليتي. وفي كينشاسا، قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفعت إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة. وكانت الحكومة ذكرت في تحديث صدر قبل يومين أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 956، وعدد حالات الوفيات 247. مستمعينا الكرام، من أخبار الطقس، من المتوقع حدوث نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد إبراهيم حسين لوهيب عن عمر ناهز 92، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى كميلة حسين صالح السماك، أرملة سيد ماجد سيد حسين هاشم عن عمر ناهز 82، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة المغرب. انتقلت إلى رحمة الله تعالى بدرية مكي عبد العزيز القلاف، أرملة أحمد يوسف العلي القلاف عن عمر ناهز 81، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من أنباء. وقبل أن نختم النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. الوساطة القطرية الباكستانية تعلن اتفاق واشنطن وطهران على إنشاء لجنة ومجموعات عمل متخصصة وقنوات اتصال بشأن مضيق هرمز وآلية لخفض التصعيد في لبنان. الدوحة وإسلام أباد تعلنان استمرار المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة طوال الأسبوع في منتجع بورغنشتوك. 54 مصابا و18 مفقودا في انفجار في مصنع برأس الفان شمالي قطر. مصر تقول إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة مستمرة، وتعلن تقديم ورقة بشأن نزع السلاح. شهيدان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. اجتماع سعودي أمريكي مصري تركي في القاهرة لبحث مبادرة أمريكية لتوحيد المؤسسات الليبية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات على المنشآت الحيوية. ورئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه، ويؤكد أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة

دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن. شكرا على حسن الاستماع، دمتم في أمان الله.

حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، خارطة طريق تمهد لاتفاق أمريكي إيراني نهائي خلال 60 يوما. الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تصعيدا جديدا، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه. في خطوة دبلوماسية بارزة نحو التهدئة، أعلنت قطر وباكستان اختتام الجلسة الأولى للمحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بأجواء إيجابية وتقدم ملموس، وشهدت قمة بحيرة لوسيرن توافقا على إنشاء لجنة سياسية عليا وخارطة طريق مدتها 60 يوما للوصول لاتفاق نهائي بالتوازي مع إطلاق آليات تقنية وثورية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وضبط التهدئة في لبنان.
1: أعلنت الدوحة وإسلام أباد في بيان مشترك اختتام الجلسة الأولى للمحادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وطهران وسط أجواء وصفت بالإيجابية والبناءة، مسجلة تقدما ملموسا يؤسس لمرحلة جديدة من التفاهمات. كواليس اليوم الأول أسفرت عن حزمة قرارات تنظيمية حاسمة، أبرزها تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي المباشر على جهود الوساطة القطرية الباكستانية. هذه اللجنة ستتلقى تقارير دورية من كبار المفاوضين الذين سيقودون مجموعات عمل متخصصة تفكك العقد المستعصية في 3 مسارات: الملف النووي، العقوبات الاقتصادية، وآلية متابعة النزاعات لضمان التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم. قطار المحادثات لم يقف عند حدود التشكيل، بل وضع سقفا زمنيا صارما، حيث اتفقت الأطراف على خارطة طريق تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل خلال 60 يوما فقط، مع البدء الفوري في جولات فنية مكملة. الأمن البحري كان حاضرا بثقله، إذ تم إنشاء قناة اتصال مباشر لتفادي الحوادث وسوء الفهم في الممرات المائية الحيوية، تفعيلا للفقرة 5 من مذكرة التفاهم، والتي بموجبها تعهدت إيران ببذل قصارى جهدها لضمان العبور الآمن والمجاني للسفن التجارية عبر مضيق هرمز ولمدة 60 يوما، ممتدة بين الخليج العربي وبحر عمان. كذلك لم يغب الملف اللبناني عن طاولة لوسيرن، حيث توافق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل متخصصة لتفادي التصعيد تضم الولايات المتحدة وإيران ولبنان برعاية وتيسير من الوسطاء، بهدف ضخ ضمانات عملية للالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان. المحادثات الفنية لن تتوقف، بل ستتواصل طوال الأسبوع في منتجع بونغشتوك السويسري لصياغة التفاصيل الدقيقة، وسط إشادة قطرية باكستانية بالتزام واشنطن وطهران بالحلول الدبلوماسية وتثمين للدعم الإقليمي والدولي الذي دفع بهذه المفاوضات نحو بر الأمان.
0: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور صالح السعيدي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم سيدي الكريم. كيف قرأتم مجريات الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية والتي استمرت 18 ساعة على الأقل، ويبدو بأن توابعها من محادثات فنية ستتواصل طوال هذا الأسبوع؟
2: يعني أعتقد أن ما جرى في سويسرا هو استكمال للأجواء التي سبقت اتفاق مذكرة التفاهم. كلا الطرفين

0: يريد الانتقال من حالة الحرب والحصار سواء من إيران أو الولايات المتحدة، لأن وصلت الأمور إلى حد لا يمكن معه أي إجراء أي تقدم في الحرب، وبالتالي وصل الطرفان إلى نتيجة مفادها أن الاستمرار في هذه الحرب هو استنزاف لإيران واستنزاف للولايات المتحدة واستنزاف للإقليم واستنزاف للعالم. وبالتالي وجد الطرفان بالوساطة الباكستانية والقطرية أيضا مدخلا أو مخرجا للانتقال من مرحلة إلى مرحلة. يمكن وصف مرحلة جنيف هي مرحلة ما بين المرحلتين، ما بين مرحلة الحرب وبين مرحلة الاتفاق الكامل والشامل. وبالتالي لا ننسى أن ما يجري الآن في إطار مذكرة تفاهم وليس اتفاق، هو ما جرى الاتفاق عليه فقط وقف إطلاق النار وفتح الحصار المتبادل والتفاهم على النقاط الخلافية السابقة والقديمة والمزمنة التي شكلت أصلا جوهر الصراع، مثل النووي والإيران المخصب والأرصدة الإيرانية وسلوك إيران في الإقليم. وبالتالي هذه المرحلة هي مرحلة ما بين المرحلتين، يسعى كل طرف للحصول على أقصى ما يمكن من امتيازات أو دفع الطرف الآخر إلى تقديم أكثر قدر ممكن من التنازلات، لأن كل طرف لديه نقاط ضعف ونقاط قوة، وبالتالي يطمح إلى أن يعظم نقاط القوة التي لديه ويقلل نقاط الضعف الموجودة عنده.
1: نعم، ذكرت لي نقطة مهمة وأحب أن أتوقف معك عندها، جنيف ما بين المرحلتين، ما بين الحرب وما بين ما بعد الحرب بعد ذلك، إذا إلى أي مدى قد يستفيد الطرفان من هذه المرحلة التي قد تستمر لستين يوما على الأقل، وربما قد تقبل التجديد مستقبلا، وذلك من خلال التفرعات الكثيرة التي نتجت عن الجلسة الأولى، لجنة إشراف مباشر تجمع كبار المفاوضين للتباحث حول النووي والعقوبات ومتابعة المنازعات، قناة اتصال مباشر وفقا للفقرة الخامسة لمتابعة العبور الآمن في هرمز، مجموعة عمل لتفادي التصعيد في لبنان تجمع أمريكا وإيران ولبنان. إلى أي مدى يستطيع الطرفان أيضا التحرك ضمن هذه التفرعات الكثيرة في 60 يوما؟
0: يعني اعتقد بعد انه من الغير المنطقي ان نعتقد او نتوقع ان يتم خلال 60 يوما حل كل هذه القضايا الاشكاليه التي شكلت اساس الصراع في بين الطرفين، وعلى اعتبار ان الوساطه الباكستانيه والقطريه والاقليميه استغرقت اكثر من 75 يوما فقط للوصول الى اتفاق عام ونقاط عامه مثل وقف اطلاق النار وفك الحصار. وبالتالي لا يمكن تصور أن قضايا خلافية جدلية معقدة متداخلة مثل اليورانيوم والمفاعلات يمكن حلها في 60 يوم. أنا أعتقد أن كلا الطرفين يدرك أنه هذه المرحلة سوف يتم تمديدها، وكلا الطرفين يدرك أن لا سيما الطرف الأمريكي أنه لا يريد ولا يمكن أن يشرع في إنجاز التسوية قبل الانتخابات الأمريكية، وبالتالي في تقديري سيتم تأجيل أو تمديد هذه المرحلة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية حتى يكون بوسع الرئيس الأمريكي التحرك والمناورة إذا كانت نتائج الانتخابات لصالحه ولصالح حزبه. وبالتالي أيضا الطرف الإيراني يدرك أنه محتاج هذه الفترة أن يستفيد من إيراداته في ظل حصوله على مكسب رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية ورفع الحظر عن النفط الإيراني. وبالتالي كل الأحوال لن يتم الاتفاق على كل القضايا الخلافية خلال 60 يوما، والأمور تتجه لأسباب موضوعية إلى تمديد آخر قد يصل إلى منتصف نوفمبر أو قد يزيد عن ذلك.
1: نعم، فتحت لي مجالا لسؤال جديد سيدي الكريم، بما أنها قضايا جدلية خلافية قديمة معقدة نوعا ما تحتاج إلى وقت طويل، هل سوف تطغى المكاسب السريعة والمهمة للطرفين على جدول القضايا الخلافية الجدلية؟ مثلا المحافظ البنك الإيراني الآن وفي تصريحاته الأخيرة يركز كثيرا على رفع العقوبات على الوضع الاقتصادي على الأموال المجمدة، أيضا ارتفاع الإيرادات بالعملة الأجنبية لإيران وما إلى ذلك، فهل تدخل إيران بهدف الحصول على مكاسب سريعة للشأن الداخلي والاقتصادي والمعيشي على حساب القضايا الخلافية التي ربما هي تعرف مسبقا بأنها سوف تكون ممتدة لأشهر وربما سنوات؟
0: يعني اعتقد ان اذا تحدثنا عن الطرف الايراني هو يحتاج بقوه وبشده لهذه المرحله من الهدوء ومن الهدنة ومن تمكنه من تصدير النفط الذي كان تحت طائلة العقوبات الأمريكية، وبالتالي هو يتجاوز مرحلة الدمار والضعف الاقتصادي والانهيار الاقتصادي المعرض لها نتيجة للحصار الأمريكي سواء على الموانئ والحصار الأمريكي عبر العقوبات. وبالتالي هذه فترة سوف يعتبرها الإيرانيين تنشيط للاقتصاد الإيراني، إعادة تموضع الاقتصاد الإيراني، مرحلة جديدة يمكن بها أن بناء علاقات اقتصادية جديدة، وبالتالي يستفيد الطرف الإيراني. كل ما طالت مدة المفاوضات لن يتغير شيء بالنسبة لإيران. إيران لديها تاريخ في المفاوضات الطويلة، نتذكر أن الاتفاق النووي السابق الذي وقع 2015 استغرق سنوات تتجاوز 3 سنوات، والاتفاق الأخير على المسودة النهائية وعلى النسخة الأخيرة استغرق 18 شهرا في أكثر من عاصمة أوروبية. وبالتالي مسألة إطالة المفاوضات هي لصالح إيران، وإيران لديها باع طويل في مسألة المفاوضات الطويلة والمزمنة.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور صالح السعيدي المحلل السياسي. تصاعدت حدة المواجهة بين موسكو وكييف مع تعرض العاصمة الروسية لهجوم واسع بالطائرات المسيرة أدى إلى إغلاق مطاراتها الرئيسية مؤقتا، فيما وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنذارا جديدا إلى بيلاروسيا ملوحا بإجراءات مباشرة ضد منشآت تقول أوكرانيا إن روسيا تستخدمها في إدارة هجماتها العسكرية.
2: شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا جديدا بعدما أغلقت السلطات الروسية المطارات الأربعة الرئيسية في موسكو مؤقتا إثر هجوم واسع بالطائرات المسيرة الأوكرانية استهدف العاصمة ومناطق روسية عدة. وأعلنت السلطات في موسكو أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 59 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى العاصمة، ما دفع سلطات الطيران إلى تعليق حركة الرحلات في المطارات الرئيسية قبل استئنافها لاحقا بعد انتهاء التهديد. ويأتي الهجوم ضمن حملة أوكرانية متصاعدة تعتمد على الطائرات المسيرة بعيدة المدى ردا على الضربات الروسية المتواصلة التي تستهدف البنية التحتية والمدن الأوكرانية. ومن جهته صعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لهجته باتجاه بيلاروسيا ملوحا باتخاذ إجراءات مباشرة لم يكشف عن طبيعتها إذا لم تفكك منشآت يقول إن موسكو تستخدمها لدعم هجماتها على أوكرانيا. ووجه زيلينسكي رسالة حادة إلى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مؤكدا أن الاعتذار وحده لم يعد كافيا ومطالبا بخطوات عملية لخفض التصعيد. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أو اعتراض 407 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة شملت موسكو ومناطق مطلة على بحر أزوف والبحر الأسود. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية عن هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف مدينة هالوخيف في إقليم سومي شمال شرقي البلاد. ويعكس التصعيد الأخير اتساع رقعة المواجهة بين الطرفين مع انتقال الهجمات بشكل متزايد إلى العمق الروسي بالتزامن مع استمرار المعارك والضربات المتبادلة على مختلف الجهات وسط غياب أي مؤشرات قريبة على التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب المستمرة.
1: للمزيد من المتابعة في هذا الموضوع ينضم إلينا من أنقرة السيد طه عود المحلل السياسي. سيدي الكريم، كما استمعنا في سياق التقرير السابق يبدو بأن موجة جديدة من التصعيد بين روسيا وأوكرانيا من خلال المسيرات ومن خلال الجو بدأت تتزايد، وها هو الرئيس الأوكراني زيلينسكي يتوعد بتوسيع الضربات بعيدة المدى داخل روسيا. إلى أين تتجه الأوضاع الآن ما بين روسيا وأوكرانيا في ظل جمود الحلول الدبلوماسية في الآونة الأخيرة؟
3: يعني أنا أتصور أعتقد التطورات الأخيرة التي يعني تبعناها خلال الساعات الأخيرة الماضية بعد إغلاق السلطات الروسية مطارات الأربع الرئيسية، وقبلها كان هناك هجوم استخدم فيه الطائرات المسيرة وفي أوكرانيا، أعتقد يعني هذه التطورات كلها هي تشير بشكل واضح لأن الحرب يعني المستمرة منذ سنوات هي انتقلت إلى مرحلة الاستنزاف الطويل، بمعنى لا يوجد هناك حسم من كلا الطرفين. ولكن اللافت هنا استاذ زلال حرب المسيرات، يعني هي اعتقد هي اصبحت السلاح الحربي.

0: حاسم في هذه المعركة. لماذا؟ لأنها هي تقلل من كلفة الهجوم، هذه نقطة. النقطة الأخرى وهي تزيد من طول أمد الصراع وعدم استقراره. تابعنا في الفترة الأخيرة الماضية كان هناك تركيز بشكل واضح على الجبهات. اليوم نلاحظ اليوم هناك استهداف للعمق، وخاصة كما أشرت إغلاق مطارات رئيسية، وهذا في العمق الروسي. هذا ماذا يوضح لنا؟ بأن هناك البعد السياسي والمتعلق كما أشرت من قبل قليل بناسجة التفاوض التي فتحت أكثر من مرة. ممكن أن نقول حاليا لا يوجد، أغلقت بالكامل في الوقت الراهن، لا يوجد أي مسار تفاوضي حقيقي، على الرغم من أن هناك بعض المعلومات وتابعناها قبل أيام بأن هناك مشاورات غير مباشرة من قبل الدول الأوروبية تحاول أن تفتح نافذة مع الجانب الروسي، لكن يبقى الصراع يراوح مكانه ولكن بطريقة استنزافية كما أشرت.
1: نعم، ما دمنا نتحدث عن نافذة التفاوض السابقة وعن المسار الدبلوماسي الذي يفضله الأوروبيون كثيرا، إيطاليا أعلنت اليوم أن قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين بعد يومين في ظل ما ساعي القارة للعب دور أكبر في محاولات إنهاء الحرب في أوكرانيا. المجتمعون هم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبطبيعة الحال إيطاليا. ماذا بإمكان هذه الحكومات أن تفعل، وبخاصة مع إعلان رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر استقالته من منصبه قبل وقت قصير؟ ماذا بإمكان هذه الدول أن تفعل في الوقت الحالي، خاصة مع يعني انتباه الولايات المتحدة الأمريكية إلى المفاوضات مع إيران وعدم رعايتها بشكل كالسابق، بشكل مكثف كالسابق لأي محادثات؟
0: يعني أنا أتصور على الرغم من استمرار القتال، يعني هناك ممكن أن نقول نقاشات غير مباشرة حول مستقبل هذه الحرب، وهذه النقاشات تدور في أروقة الأوروبيين والاتحاد الأوروبي. لكن كما أشرت، استقالة رئيس الوزراء البريطاني هي تعقد نوعا ما الأمور. البريطانيا لعبت دور كبير تذكرين خلال الفترة الماضية في دعم أوكرانيا بالإضافة إلى برلين. وأيضا هناك ممكن أن نقول أن هناك ضغوط متزايدة على كافة الأطراف، وخاصة الطرف الأوروبي متضرر بشكل كبير، وخاصة اقتصاديا وحتى فيما يتعلق بالطاقة. ولكن هذه النافذة كما أشرت هناك يمكن أن نقول هي بعد المخاوف إن صح التعبير الأوروبية من التحركات الأمريكية الغير واضحة والضبابية، ممكن أن تحرز أو تحقق هناك يعني نتائج في مشاوراتها مع الروس بعيدا عن الاتحاد الأوروبي، وهذا ما تخشاه الدول الأوروبية، على الرغم أن هناك بعض الدول الأوروبية ما زالت تصر على ضرورة استمرار هذه الحرب ودعم أوكرانيا حتى الرمق الأخير. لكن الطرف الآخر والطرف يعني وسمعناه قبل أيام من فوضى الاتحاد الأوروبي، هما يسعون ويرون بأن يعني التفاوض أو فتح نافذة مع الروس ممكن أن تكون مجدية في الوقت الراهن.
1: نعم، كل ذلك أيضا يتزامن سيدي الكريم، ودعنا نربط المعطيات ببعضها. يعني خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت مؤخرا كان هنالك اتفاق أوروبي على زيادة إمدادات معدات الدفاع الجوي لأوكرانيا وتعزيز العقوبات المفروضة على روسيا، ويعني منح تراخيص للشركات مقرها في أوكرانيا لإنتاج صواريخ بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي. إذن يبدو بأن الدعم الأوروبي ما زال موجودا وما زال هذا الاتجاه قائما، لكن هل تظن بأن كل ذلك ينتظر أن تعيد مرة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامها وتركيزها إلى الملف الأوكراني حتى يكتسب مزيدا من الزخم ويتزحزح إلى الأمام باختصار شديد؟
0: يعني بعد أيام قليلة تقريبا هناك قمة في مدينة أنقرة، قمة الناتو، أعتقد سوف تكون قمة تاريخية لمستقبل الناتو وفيما يتعلق بموضوع أوكرانيا على وجه الخصوص. على ضوء هذه نتائج هذه القمة ممكن أن تتضح لنا الصورة حول مسار أو مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية.
1: شكرا جزيلا لكم السيد طه عودة، المحلل السياسي من أنقرة.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: مسار دبلوماسي، نوال الجبر، 60 يوما في فخ طهران، عبد المنعم إبراهيم، التوازن أو الصدام، أي مستقبل ينتظر الشرق الأوسط، خالد الشجران، وقفة مع الصحافة البريطانية، جمال شاهين. نبدأ جولتنا من صحيفة الرياض السعودية، والتي قالت فيها الكاتبة نوال الجبر: لم يكن اختيار سويسرا مقرا للاجتماع الأمريكي الإيراني حدثا عابرا، فالدولة الأوروبية ارتبطت لعقود طويلة بالدبلوماسية الهادئة، وجاء اللقاء في مرحلة تتسم بارتفاع مستوى التوتر في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وأمن الممرات البحرية. وفي ظل هذه المعطيات اتجهت الأطراف إلى فتح مسار تفاوضي يهدف إلى إعادة الملفات الخلافية إلى طاولة الحوار، وكتبت تحت عنوان مسار دبلوماسي:
2: يحمل الاجتماع أهمية استثنائية لكونه يأتي بعد فترة من المواجهات التي انعكست على أمن المنطقة وأسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية، كما يمثل فرصة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين عبر المناقشة ملفات متعددة تشمل البرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية وترتيبات الملاحة البحرية والضمانات الأمنية المتبادلة.
1: وخلصت الكاتبة إلى أهمية هذه المفاوضات لا تقتصر على العلاقة بين واشنطن وطهران، بل تمتد إلى مجمل البيئة الإقليمية، فدول الخليج تنظر إلى أي تقدم تفاوضي باعتباره عاملا داعما للاستقرار في المنطقة، كما أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز ينعكس على سلاسل الإمداد، الأمر الذي يمنح هذه المفاوضات بعدا يتجاوز حدود الأطراف المعنية، ليشمل مصالح اقتصادية وتجارية تمتد من آسيا إلى أوروبا. وأضافت:
2: تبدو مهلة 60 يوما اختبارا حقيقيا لقدرة الأطراف على تحويل التهدئة إلى تفاهمات مستدامة، فالمؤشرات الحالية تعكس تمسكا باستمرار الحوار فيما تبقى الأسابيع المقبلة، كفيلة بتحديد ما إذا كانت هذه المرحلة ستقود إلى اتفاق أوسع يفتح صفحة جديدة في المنطقة، أم أنها ستبقي الملفات العالقة بانتظار جولات تفاوض أخرى.
1: في صحيفة الوطن البحرينية قال الكاتب عبد المنعم إبراهيم: في خطوة تبدو في ظاهرها مبادرة لتسهيل الملاحة، أعلنت طهران إعفاء السفن التجارية من رسوم عبور مضيق هرمز لمدة 60 يوما، لكن السم الحقيقي يختبئ في تفاصيل آلية التنفيذ، حيث طالبت البحرية الإيرانية المسؤولة عن المضيق السفن بتقديم طلبات عبور قبل 48 ساعة على الأقل من وصولها إلى المنطقة، متذرعة بتجنب أي تأخير في الدخول أو الخروج. وكتب تحت عنوان 60 يوما في فخ طهران:
2: هذا الإجراء المزعوم ليس سوى فخ مزدوج الأبعاد، فمن الناحية القانونية يعد الامتثال له اعترافا مجانيا بسيادة إيران المطلقة على ممر مائي لا يخضع لوصاية أحد، ومن الناحية العملية يمثل أداة استخباراتية تهدف إلى تحويل حق المرور العابر الذي تكفله المواثيق الدولية إلى رخصة تصدرها طهران لمن تشاء.
1: وخلص الكاتب إلى أن التناقض الصارخ في تفسير بنود مذكرة التفاهم، وهو تناقض يبقي أبواب التوتر وعودة الصراع مشرعة على مصراعيها، فالجانب الأمريكي يسوق للمذكرة باعتبارها التزاما بمرور مجاني وآمن يضمن حرية الملاحة، بينما يخرج المسؤولون الإيرانيون ليؤكدوا أن المضيق لن يعود لما كان عليه. وأضاف:
2: يجب أن يكون الموقف الإقليمي حازما في رفض أن نكون مجرد جزء من تسوية مالية بالنسبة لطهران، فالتاريخ يشهد أن إيران سخرت إمكانياتها لتجهيز ميليشيات عاثت خرابا في المنطقة، وعليها اليوم أن تتحمل وحدها عواقب أفعالها المتهورة، وأن تدرك أن أمن الممرات ليس ورقة مساومة لإنقاذ اقتصادها المنهار.
1: في صحيفة الرأي الأردنية قال الدكتور خالد الشجران: بعد المواجهة العسكرية الأخيرة دخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة.

0: عديدة من التحولات، أهمها أن المواجهة بدت كاختبار مباشر لموازين القوة والنفوذ في المنطقة. وفي ظل التداعيات يبرز السؤال: هل تتجه المنطقة نحو بناء توازنات أكثر استقرارا، أم أنها ستدخل مرحلة ممتدة من الصراعات؟ وكتب تحت عنوان: التوازن أو الصدام، أي مستقبل ينتظر الشرق الأوسط؟
1: إن انتهاء جولة من المواجهة لا يعني بالضرورة انتهاء الصراع، فالخلافات التي تقف خلف التوتر لا تزال قائمة، بدءا من الملف النووي الإيراني وقدرات إيران الصاروخية، مرورا بأمن المضائق، وصولا إلى الحسابات المرتبطة بمستقبل التوازن العسكري في المنطقة. ولهذا فإن احتمالات التصعيد تبقى قائمة حتى في ظل غياب الحرب المباشرة.
0: وخلص الكاتب إلى أن المنطقة أمام ثلاثة مسارات: الأول، نجاح الجهود الدبلوماسية في تثبيت قواعد ردع متبادل تقلل من احتمالات المواجهة وتفتح المجال أمام ترتيبات أمنية أكثر استقرارا، والثاني، استمرار حالة الاحتواء المتبادل مع بقاء التوترات دون الوصول إلى حرب شاملة، أما الثالث، انهيار التفاهمات الضمنية وعودة التصعيد بصورة أوسع، وهو الأكثر كلفة على المنطقة والعالم. وأضاف:
1: تبدو المنطقة اليوم على مفترق طرق بين خيارين متوازيين، يتمثل أولهما في استثمار اللحظة لبناء توازنات أكثر استقرارا تقوم على الردع والدبلوماسية والتعاون، في حين يؤشر ثانيهما إلى استمرار دوامة الصراعات. وبين هذين الخيارين ستظهر إجابة السؤال الأهم: هل كانت المواجهة الأخيرة بداية لمرحلة جديدة من التوازنات الإقليمية، أم محطة إضافية في مسار طويل من الصراعات الممتدة؟

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم، والزميل جمال شاهين.
1: استقالة رئيس الوزراء البريطاني كيري ستارمر والتي أعلنها منذ قليل تسيطر على عناوين الصحف البريطانية الصادرة صباح الاثنين، بعدما تصاعدت التكهنات والتقارير بشأن اقتراب إعلانه موعد لاستقالته، حيث أكدت معظم الصحف أن الضغوط المتزايدة على ستارمر وصعود نجم عمدة مانشستر السابق أندي بيرنام قد حددت بشكل كبير موعد لاستقالة ستارمر، والذي لم يعد يحظى بالدعم الكامل من داخل حزبه. صحيفة الجارديان أكدت أن ستارمر يتوقع أن يعلن صباح الاثنين جدولا زمنيا لمغادرة رئاسة الوزراء في ظل الضغوط المتزايدة عليه بتنحيه. أما صحيفة الديلي تيليغراف فأكدت أن أندي بيرنام يخطط للوصول إلى رئاسة الوزراء بحلول شهر سبتمبر مع عودة البرلمان للانعقاد بعد الأجازة الصيفية. استقالة ستارمر والتي حظيت باهتمام كبير، حيث أكدت صحيفة الاندبندنت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن ستارمر سيستقيل، وذلك في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه يتمنى له التوفيق وأنه فشل في ملفين أساسيين الطاقة وكذلك الهجرة. أما صحيفة الصن فأكدت أن ستارمر سيعلن مغادرته مكتب رئيس الوزراء صباح الاثنين بعد مشاورات مع عائلته وزوجته فيكتوريا، وكذلك تأكيد العديد من الوزراء المقربين منه وأعضاء الحكومة أنه لم يعد يحظى بالدعم الكامل، ومطالبة وزيرة الخارجية يفيد كوبر له بالتنحي. ونختتم من صحيفة فاينانشال تايمز والتي أكدت أن ستارمر سيستقيل، وفي حالة عودة أندي بيرنام سيصبح سابع زعيم للوزراء في بريطانيا خلال عقد واحد منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط مخاوف بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي خلال الفترة القادمة. كمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.

0: ما زلتم تتابعون حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت بعد أقل من عامين في منصبه في ولاية اتسمت بانتكاسات سياسية وبشعبية متدنية جدا. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم استقالته من منصبه، مؤكدا أنه سيعمل على انتقال سلس ومنظم للسلطة. وأوضح ستارمر أنه سيطلب من حزب العمال تحديد جدول زمني مع فتح باب الترشح لرئاسة الحزب وبالتالي رئاسة الوزراء في 9 يوليو المقبل، مشيرا إلى استمراره في مهام عمله لحين انتهاء عملية اختيار خليفته. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريدينغ البريطانية. دكتور يونس، أهلا بك، ونسألك حول الخطاب الذي ألقاه كير ستارمر والذي أعلن فيه صراحة استقالته وتنحيه عن منصبه، وأوعى ذلك وأرجعه إلى أنه فهم ما يريده الحزب منه، فكيف نستطيع أن نقرأ المشهد في الداخل البريطاني؟
1: أهلا وسهلا، حياكم الله. نعم، هو هذه الاستقالة حقيقة متوقعة، يعني في خلال الزخم الذي حصل خلال الشهر الماضي وطبيعي الأيام الماضية، نتيجة طبيعي فقد النقطة المهمة جدا هو فقد الكثير من أعضاء البرلمان الذين كانوا يؤيدونه ويؤيدون سياسة الحزب، بالإضافة إلى بعض الإشكاليات الأخرى. وبالتالي نعم، هذه الاستقالة متوقعة نتيجة الضغط المتواصل، كذلك عملية يعني أندي بيرمر الآن أصبح عضو في البرلمان بعد ما كان هو عبارة عن المير في مانشستر. هذه كلها تداعيات أدت إلى هذه الاستقالة والضغط في هذا الوقت الحرج بالنسبة للإستقالة. بالتأكيد هو ركز بشكل يعني دقيق على إنجازاته، يتوقع أو الكثير حتى من المؤيدين يعني يتوقع أن ستارمر قام ببعض الإنجازات التي هي مشهودة له وستبقى له في تاريخه. ولكن المسألة المهمة جدا هي عملية الشعبية، يعني في تناقص كبير جدا في الشعبية كما ذكر التقرير، وكذلك في خلال الانتخابات المصرية يعني البلديات التي حصلت في مايو الماضي فقد حزب العمال الكثير من هذه البلديات، وبالتالي وكذلك في اسكتلندا، يعني باعتبار حزب العمال في اسكتلندا كان قوي جدا اصبح ضعيف. فهذه دلالات مهمه على ان ستارمر لا يستطيع ان يستمر. وطبيعي النقطه المهمه جدا هو هل يستطيع قياده الحزب في انتخابات مستقبليه، خاصه في تلامي حزب المتطرفين والمتشددين في بريطانيا الذي اصبح ينافس حزب العمال بشكل كبير جدا. وهذا هو الخوف الحقيقي من بعض من الكثير من أعضاء البرلمان البريطاني في حزب العمال.
0: نعم، هل يمتلك أندي بيرنهام، وهذه نقطة أنت توقفت عندها، رؤية سياسية تختلف عن ستارمر، أم أنه يمثل استمرارا لنهج الحكومة الحالية كونه من ذات الحزب، خاصة بأن بعض سياساته ليست معروفة حتى الآن، مثلا ما هي رؤيته حول الملف الإيراني، ما هي رؤيته حول الملف الأوكراني، ما هي رؤيته إلى قضايا كبيرة تهم بريطانيا؟
1: نعم، هذه نقطة مهمة جدا. يعني بالنسبة لأندي بيرم هو عبارة عن شخص يعني قام بإنجازات معينة في منطقة محددة وهي عبارة عن مانشستر ومانشستر الكبرى، ولكن هذه تختلف اختلاف كلي عن قيادة دولة بكاملها تمثل أطياف سياسية تمثل سياسات خارجية. كما ذكرت السياسة الخارجية إلى حد الآن لم يتطرق إليها، هو شخص يعتمد على الوضع الداخلي فقط، بالإضافة طبيعي إلى المسألة الانقسامات داخل الحزب نفسه. يعني ستارمر بالحقيقة يعني أخذ القسم إلى الحزب إلى ناحية يعني الوسط أو اليمين الوسط اليميني، بينما أندي بيرمر يعني متوقع أنه هو يكون يعني إلى حد ما يميل إلى اللفت أو اليسار يعني أو حتى وسط اليسار. فبالتالي هناك أكيد بالتأكيد هناك مسألة أيديولوجية في هذه في مسألة الحزب واتجاهات الحزب وقيادات الحزب. كذلك هذا يؤثر حتى على السياسات الداخلية، عملية التأمين لبعض القطاعات العامة، القطاعات الخاصة إلى قطاعات عامة، يعني طريقة محاولة يعني الامبلويمنت اللي هي عملية يعني التوظيف خاصة في شريحة الشباب. فهذه مسائل مهمة طبيعية. يعني أندي بيرم لم لحد الآن بيرم لم يستطيع أن يعالج هذه المشاكل إلا في إطار إقليمي معين، فهذه طبيعي سيكون هناك الكثير من وقد تكون هناك يعني نعرف أن التغيرات السياسية التي حصلت في خلال 10 سنوات يعني الماضية، وحوالي الآن نتكلم على 7 رؤساء وزراء في أقل في مدة محددة جدا، قد يكون التغيير الشخصي ليس هو الحل. يعني الحل هو تغيير جذري في السياسة بالكامل، سواء كانت السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية.
0: نعم، باختصار شديد جدا، ما علاقة خروج بريطانيا من بريكست في 2016 بتعاقب الحكومات والتي ستصل إلى رئيس وزراء سابع خلال عقد؟ باختصار شديد نصف دقيقة.
1: نعم، وضعت يدك يمكن على النقطة المهمة جدا. نعم، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذه كانت بداية النهاية الحقيقة، أو الانتكاسات التي حصلت فيما بعد. فطبعا الكثير من يعني الخروج أثر تأثير كبير على الأداء الاقتصادي، على العلاقات الاقتصادية، على العلاقات السياسية، على العلاقات التجارية بشكل خاص، وهي بيت القصيد. وبالتالي هذا التأثير أدى إلى تراكم الديون، أدى إلى تدني الأداء الاقتصادي، إلى الامبلويمنت، إلى عملية يعني الانفليشن، يعني كثير من القضايا أو المؤشرات تدل على أن فعلا الخروج من الاتحاد الأوروبي كان مشكلة كبرى. وبالتالي وكذلك حرب أوكرانيا، يعني حرب أوكرانيا لا يطرق إليه الكثير خاصة في الوسط البريطاني، هي أدت إلى الكثير من يعني وضع عبء كبير على الميزانية وعلى وطبيعي لك، ولكن هذا لا يتحدث عنه الكثير. نعم، لأنه يتعلق بالأمن القومي وربط بالأمن القومي. فبالتالي نعم الخروج من الاتحاد الأوروبي كان هو يعني التي قسمت أو الشعر التي قسمت ظهر البعير كما يقال.
0: شكرا جزيلا للدكتور يونس الحواج، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريدينغ.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: وفي زاوية مقاربة لما طرحناه في حوارنا السابق، كشف استطلاع للرأي أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية عن تحول دراماتيكي في مزاج الشارع البريطاني، حيث اعتبرت الأغلبية أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كان خطأ تاريخيا تسبب في أزمات اقتصادية ومعيشية حادة. الاستطلاع أظهر أن 1/3 البريطانيين يلمسون آثارا سلبية للمغادرة، وسط رغبة عارمة في بناء علاقات أقرب مع بروكسل وتأييد أوروبي موازن لعودة المملكة المتحدة إلى التكتل.
3: بعد مرور نحو عقد من الزمان على الاستفتاء الذي غير وجه القارة العجوز عام 2016، يبدو أن ندم البريكزيت بات العنوان الأبرز في المملكة المتحدة. فبحسب استطلاع حديث وموسع أجره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، تنظر أغلبية ساحقة من البريطانيين اليوم بسلبية مطلقة إلى قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وسط قناعة شعبية بأن هذه الخطوة أطلقت رصاصة طائشة على الاقتصاد وضاعفت تكاليف المعيشة. الأرقام الصادمة للاستطلاع الذي شمل أكثر من 2000 مشارك تتحدث عن نفسها، إذ يرى نحو 1/3 المستطلعة آراؤهم أن الخروج ترك ندوبا وأثارا سلبية على جسد بريطانيا، فيما جزم 57% منهم بأن قرار الانسحاب كان خطأ فادحا زاد من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما للأجيال الشابة التي باتت تواجه مستقبلا أكثر تعقيدا. رئيس المجلس مارك ليونارد لخص هذا التحول بالقول: إن البريطانيين أدركوا أخيرا أن الآمال الوردية بحياة أفضل خارج المنظومة الأوروبية لم تكن سوى أوهام، مؤكدا أن الانسحاب قضم من قدرة لندن على التعامل من الأزمات التي تؤرق مواطنيها من البيروقراطية والتجارة، وحتى ملف الهجرة غير الشرعية الذي صنف كفشل ذريع لسياسات ما بعد البريكزيت بنظر 56% من المشاركين. هذا الواقع المرير دفع ب3/4 البريطانيين إلى تأييد إقامة علاقات أوثق مع بروكسل والمطالبة بالعودة إلى حرية التنقل لإنقاذ التجارة، بل إنهم باتوا يفضلون أوروبا كشريك أمني موثوق متفوقة بمسافات ضوئية على واشنطن التي لم تحظى بثقة سوى 18% فقط كحليف. وفي المقابل يبدو أن الحنين للعودة متبادل، إذ أظهر استطلاع منفصل في 15 دولة أوروبية أن 1/3 الأوروبيين يرحبون بعودة بريطانيا مجددا إلى بيتها القديم، عودة قد تفرضها الأرقام وتصنعها الأزمات.
0: مستمعينا الكرام، سوف نوافيكم بعد قليل بموجز الأنباء.

0: دقيقة ونصف بعد الثانية ظهرا في استديو الأخبار، وهذا الموجز. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. الوساطة القطرية الباكستانية تعلن اتفاق واشنطن وطهران على إنشاء لجنة ومجموعات عمل متخصصة وقنوات اتصال بشأن مضيق هرمز وآلية لخفض التصعيد في لبنان. الدوحة وإسلام أباد تعلنان استمرار المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة طوال الأسبوع في منتجع بورينج تشوك. 54 مصابا و18 مفقودا في انفجار في مصنع برأس لثان شمالي قطر. مصر تقول إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة مستمرة وتعلن تقديم ورقة بشأن نزع السلاح. شهدان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. اجتماع سعودي أمريكي مصري تركي في القاهرة لبحث مبادرة أمريكية لتوحيد المؤسسات الليبية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات على المنشآت الحيوية. رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه ويؤكد أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والإخراج لمشعل البريدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي يأتيكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة ظهرا عبر أثير محطة البرنامج العام. ساعة خفيفة راح نكون نرافقكم فيها بكل جديد وأهم الأخبار المحلية وأيضا فقرات متنوعة في برنامج استراحة الظهيرة. كما عودناكم في برنامج استراحة الظهيرة من خلال ساعة كاملة يأتيكم أكيد مثل ما ذكرنا سابقا من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت. تقدرون تسمعوننا أيضا عن طريق منصة 51 اللي أكيد تختارون من خلالها إذاعة البرنامج العام، وتسمعون أكيد الأخبار المحلية في برنامجنا ومتابعات وضيوف وفقرات متنوعة من قلب الكويت.

0: هذه تحيات فريق العمل برنامج استراحة الظهيرة من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش.
1: وبنكون معاكم في التقديم من أمام المايك من الحين للساعة 3. راح نقدم لكم فقرات ومواضيع متنوعة وراح نحاور ضيوفنا الكرام. هذه تحيات زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض.
0: وأمين التنمية.

0: الموسيقى والمتابعة غزلان الخلفان.
1: مستمعينا الكرام، كذلك نقدم لكم أجمل التحايا من فريق الهندسة الإذاعية وفريق الإخراج. لكم هذه التحايا من نورة العيسى في الهندسة الإذاعية،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعينا الكرام، هذه انطلاقتنا معاكم وهذه بدايتنا. تابعونا على 89.5 FM وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. بنكون معاكم خلال هالساعة بفقراتنا ومواضيعنا، وكذلك أيضا راح يكون لنا حوارات جميلة في برنامج استراحة الظهيرة خلال حلقة اليوم، وراح نقدم لكم أنا وزميلتي شهد باقة من آخر الأخبار والمستجدات. لكم أجمل التحايا والدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة. وصلنا معاكم إلى فقرة آخر الأخبار، وخبرنا الأول يقول: عقد فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمان اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية لاستعراض خطط الهيئة وإجراءاتها المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة المرتبطة بالأمن الغذائي وسلامة الغذاء. وأوضح الفريق في بيان صحفي أن الاجتماع ناقش آليات الرصد والمتابعة والإجراءات الوقائية المطبقة، إضافة إلى إطار التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استمرارية الرقابة الغذائية وتعزيز الجاهزية لمواجهة مختلف الظروف الاستثنائية. وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى سبل تعزيز التكامل وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، دعما لجهود إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة. وأشار الفريق إلى أن تأسيس منظومة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يهدف إلى توحيد الجهود الوطنية وبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر وتعزيز مستويات الجاهزية والاستجابة للأزمات والطوارئ.
1: وننتقل معاكم إلى ثاني أخبارنا لهذا اليوم، وأخبارنا راح تكون مع الشأن التربوي والأكاديمي. أكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أن تطوير الكوادر التربوية والاستثمار في المعلم يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح التعليمي، مشيدا بدور جمعية المعلمين الكويتية في دعم التنمية المهنية للعاملين في الميدان التربوي. وأوضح خلال رعايته حفل تخرج أكاديميات جمعية المعلمين الكويتية للعام التدريبي 2025-2026 أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة للإصلاح التربوي، والتي ترتكز على تطوير المنظومة التعليمية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد النسخة الأولية للائحة التعليم الجديدة، التي تعد أول لائحة تعليمية موحدة تشمل جميع المراحل التعليمية، بما يسهم في توحيد السياسات التعليمية وتعزيز تكامل المنظومة التربوية في دولة الكويت.
0: وخبرنا الثالث في الجانب الرياضي، رفع منتخب الكويت لألعاب القوى رصيده إلى 6 ميداليات في البطولة العربية المقامة بمدينة الإسماعيلية المصرية بعد تحقيق 4 ميداليات جديدة بواقع 3 فضيات وبرونزية. وجاءت الفضيات عبر فهد الفضلي في الوثب الطويل لفئة تحت 16 سنة، وطلال الياقوت في سباق 100 متر للحواجز، وحسين التميمي في دفع الجلة لفئة تحت سن 23، فيما أحرز عبدالله المنيس الميدالية البرونزية في سباق 100 متر حواجز. وكان اللاعب محمد ناصر قد أهدى الكويت الميدالية الذهبية في مسابقة القفز بالزانة، مسجلا رقما شخصيا جديدا لترتفع حصيلة الأزرق إلى 6 ميداليات ملونة في البطولة العربية لألعاب

0: القوة.
1: ورابع أخبارنا لهذا اليوم، أكدت الأمين العام للجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أهمية الحفاظ على الأراضي الرطبة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنوع الحيوي ودورها المحوري في تخزين الكربون وتحسين جودة المياه وحماية السواحل. وأوضحت بمناسبة أسبوع العمل المناخي الممتد من 20 حتى 28 يونيو أن الأراضي الرطبة تمثل نظاما بيئيا مهما يدعم جهود التكيف مع التغير المناخي، مشيرة إلى أن الكويت تضم مواقع رطبة ذات أهمية بيئية عالمية أبرزها محمية مبارك الكبير في جزيرة بوبيان والمسطحات الطينية الساحلية في جون الكويت. وأضافت أن هذه البيئات تشكل محطات رئيسية للطيور المهاجرة وتدعم التنوع البيولوجي على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدة أن حمايتها تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها نستمع نتحاور ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

0: وزارة الصحة عن تدشين أول عيادة تخصصية مشتركة لمتابعة وتشخيص وعلاج المضاعفات الجلدية لدى مرضى سرطان الرئة الذين يتلقون العلاجات المضادة للسرطان، بما يشمل الآثار الجانبية الجلدية المصاحبة للعلاجات التقليدية أو الحديثة المستخدمة في علاج الأورام. إن هذه المبادرة جاءت ثمرة تعاون مشترك بين مركز الكويت لمكافحة السرطان ومركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية بهدف تقديم رعاية صحية متكاملة ومتخصصة تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتعزيز استمرارية العلاج وتحقيق أفضل النتائج العلاجية الممكنة. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع رئيسة مجلس أقسام الأمراض الجلدية في وزارة الصحة الدكتورة أطلال اللافي.
1: حبيت أعلن أن خلال هذا الشهر تم إنشاء أول عيادة تخصصية جلدية لمتابعة حالات سرطان الرئة. مرضى سرطان الرئة نتيجة العلاجات اللي يستخدمونها يتعرضون حق أعراض جانبية جلدية شديدة. استدعت منا أن احنا نتناقش مع أطباء الأورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان، وتم مناقشة الحاجة أن احنا نخلي لهم عيادة خاصة متخصصة في مركز أسعد الحمد تستقبل هذول المرضى، وذلك طبعا إيمانا منا كوزارة الصحة بتطوير المنظومة الصحية والتسهيل على المرضى وتقديم أفضل خدمة علاجية لهم. تم الاتفاق مع رئيس وحدة الأورام دكتور معاذ النصار وكذلك دكتور عبد العزيز الجاسم بتحويل الحالات لمركز أسعد الحمد، وإن شاء الله بعد في المستقبل راح يكون بعد افتتاح مركز الكويت لمكافحة السرطان المبنى الجديد راح تكون في عيادات جلدية تخصصية حق جميع مرضى السرطان إذا احتاجوا استشارة جلدية. نحاول ان احنا نخفف العناء عن المرضى لا يتعنون ويروحون من مستشفى الى اخر. راح يكون تخصصات موجوده كلها في مركز الكويت لمكافحه السرطان تسهيلا منا عليهم. ان شاء الله هذه الخطه راح تكون في المستقبل. بالنسبه لعيادات المشتركه بينه وبين مركز مكافحه السرطان، عندنا عياده ثانيه كذلك اللي هي تعنى بسرطان الجلد، الخلايا التائيه للجلد. هذه العيادة موجودة في مركز الكويت مكافحة السرطان مو في مركز أسعد الحمد، عيادة مشتركة بيننا وبينهم صار لنا تقريبا 7 سنوات وإحنا نتابع جميع الحالات اللي تحول من مستشفيات دولة الكويت إلى مركز الكويت لمكافحة السرطان. يعني هذه الخدمات إن شاء الله أنها تصب بمصلحة المرضى والمراجعين. بما أن إحنا في فصل الصيف، نصيحة بسيطة فصل الصيف

التعرض لأشعة الشمس خصوصا في فترات الذروة ممكن تعرض الـ يعني مرتادي الشواطئ أو الأنشطة البحرية إلى حروق شمسية، فأنصحهم أنهم يحطون واقي شمس

وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين تخصصات الأورام والأمراض الجلدية، بما يضمن تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة لمرضى السرطان.

0: الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.
1: يا موطني ما تمل يا كويت بتنفسي.
0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من

0: مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة. بنكون معاكم بإذن الله خلال هذه الساعة بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة وبحواراتنا، ودائما وأبدا برنامج استراحة الظهيرة يسلط الضوء على العديد من القضايا ونهتم في جميع شرائح المجتمع، ومن أبرز هذه الشرائح دائما المرأة الكويتية اللي نفتخر فيها واللي دائما أثبتت جدارتها في جميع الميادين، وخاصة أن لها إسهامات مجتمعية، هذا أمر جبل على الشعب الكويتي، هذا أمر جبلت عليه المرأة الكويتية وإحنا فخورين فيها، وأيضا لها سهاماتها في جميع القطاعات وحتى في القطاع التعاون اللي لا يقتصر فقط على الرجال، بس شفنا اليوم يعني بكل تأكيد فزعاتهم الوطنية في وقت الأزمات، شفنا دائما وأبدا وقفاتهم، وهذا ما هو غريب عليهم، دائما وأبدا لهم إنجازات كثيرة. اليوم ضيفتنا هي نموذج نساء كويتي استطاع أن يترك بصمة واضحة في العمل التعاوني والمجتمعي من خلال مسؤوليتها كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية، ودورها في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والتنمية المستدامة. لها حضور فاعل في عدد من المشاريع والشراكات التي تستهدف خدمة المجتمع وتمكين الشباب والمرأة. وضيفتنا هي غنية عن التعريف، وأعتقد من خلال هذه المقدمة كل من يسمعنا عرف من هي ضيفتنا، لأنها غنية عن التعريف، وهذه المقدمة يمكن ما تنطبق إلا عليها على رغم من شهادتنا المجروح يمكن في الكثير من نساء هذا الوطن. مستمعينا الكرام، باسمكم نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة هيل مجنون. أهلا وسهلا، حياكم الله، وهذه الساعة المباركة اللي تشرفينا فيها في استراحة الظهيرة.
1: يا مساء الورد والأنوار عليك أستاذ سعود، شكرا على هذه المقدمة الجميلة، وأتشرف أن أكون ضيفتكم.
0: حياكم الله، وهذه الساعة المباركة اللي تشرفينا فيها، ودائما وأبدا ما شاء الله لكم حضور مميز في مختلف الفعاليات، في مختلف المناسبات لك حضور مميز، كما لكم إبداعاتكم دائما وأبدا، وكذلك اليوم جدارتكم الكبيرة في العمل التعاوني. بداية احنا ودنا لو توصفين لنا هذه التجربة في العمل التعاوني، وش اللي جذبكم لهذا المجال من البداية؟ نبي نرجع إلى بداية قصتكم مع العمل التعاوني، والناس ربطوا جمعية الشعب مع هيا، وربطوا هيا مع جمعية الشعب والعمل التعاوني.
1: والله هذا شرف كبير لي أن يعني اسمي يكون مقترن في يعني جمعية منطقتي اللي هي منطقة الشعب. في البداية أمسي على المستمعين بالخير وعليكم بالورد والأنوار. أنا يعني اختياري للجمعية التعاونية للأمانة يعني الحمد لله يعني كان شيء جدا جميل أفتخر فيه. وجدت أن الجمعية التعاونية هي المكان الأقرب إلى الناس، يعني حسيت أن الجمعية قاعدة أتلامس احتياجاتهم، توفر كل متطلباتهم، ومهم من كثر ما أن إحنا نحب منطقتنا، وأنا شخصيا من كثر ما أحب منطقتي حسيت أن أقل شيء ممكن أقدمه هو أن أنا يعني أترشح حق هذه الوظيفة، ويعني أكون عضو مجلس إدارة في جمعيتي حتى أساعد الناس، وحتى ألبي مطالبهم، وحتى أتلمس احتياجاتهم، وهم كذلك هذا الجزء من خدمة المنطقة هو في تعزيز لروح الولاء والانتماء والمواطنة. ودائما أقول إحنا مهما نقدم ومهما نسوي حق بلدنا الكويت هم نظل مقصرين، هذه الكلمة دائما أرددها يعني.
0: نعم،
1: احس الكل يشعر بنفس شعوري يعني.
0: اي والله، على الرغم ان ما شاء الله يعني وقفاتكم ودائما فزعاتكم الوطنيه وانجازاتكم، وكذلك اليوم عملكم في كافه الميادين، ويمكن خلال هذه الازمه ايضا خلال الظروف اللي مرت علينا في الاشهر والاسابيع الماضيه كان لكم دائما جانب مميز، لكن احنا ودنا نتكلم عن القطاع التعاوني شويه، ناخذ اليوم عن القطاع التعاوني اللي سمعنا عنه دائم من ضيوفنا من دولة الكويت، وحتى من يشيد في هذه التجربة التعاونية من خارج دولة الكويت. لما نتكلم عن الكويت نتكلم عن المسرح، نتكلم عن الثقافة، نتكلم عن التعليم، نتكلم عن الكثير من الجوانب. أحد البوابات الكويت وأحد الجوانب اللي ارتبطت في الكويت وإنجازات الكويت هو قطاع العمل التعاوني، لكن هالمرة ودنا نسمع القطاع التعاوني وأهميته في المجتمع الكويتي، سواء داخل الأسواق المركزية بالنسبة للمستهلكين أو حتى خارج الأسواق المركزية على مستوى المناطق اللي فيها هذه الجمعيات التعاونية. اليوم ناخذ منك هالكلمة، شنو اللي يعني لك القطاع التعاوني لدولة الكويت وشعب الكويت بشكل عام؟
1: بالفعل

0: هذه أحد الأسباب اللي خلتني أنخرط في هذا المجال وأقدم فيه، أن نموذج العمل التعاوني بالكويت هو تجربة رائدة، تجربة يعني ما مرت من قبل على أحد البلدان. ممكن يعني هي في أوروبا يعني طلعت، كانت من أوائل الدول هي بريطانيا طلعت الحركة التعاونية، لكن ما استمرت ولا تطورت مثل ما تطورت عندنا بالكويت. بالكويت عندنا حكومة دولة الكويت ولله الحمد داعمة كثير لهذا المجال بالذات، فتلاقي في دعم للمنتجات المحلية، دعم حتى اللي هي المنتج المحلي اللي هو الخضار والفواكه وغيرها. عندنا شركات كويتية رائدة تصنع منتجات وطنية، احنا نحرص على انها تكون متواجدة في اسواقنا المركزية. عندنا مراكز تموين تكون اسعارها مدعومة للمواطن، يعني هذا دليل على توفير الامن الغذائي لدولة الكويت في الجمعيات التعاونية وفي مراكز التموين التابعة لوزارة التجارة. فالحمد لله نموذج العمل التعاوني والجمعية التعاونية بالكويت شيء رائع. في دول من دول الخليج قامت فيها التجربة هذه نفسها، مثل دولة الإمارات، مثل كذلك دولة السعودية وغيرها من الدول اللي حتى شافوا التجربة بالكويت وطبقوها في دولهم. يعني احنا فخورين في دولتنا ان الجمعية التعاونية عندنا تقدم مو بس جانب اقتصادي واسواق مركزية، كذلك تقدم دعم اجتماعي. والدليل حتى في عندنا بند الزراعة التجميلية اللي استحدث مؤخرا يساعد على ان تأهيل الحدائق العامة داخل المنطقة هو جزء من ارباح المساهمين، فجزء من ارباح المساهمين اللي نهاية كل سنة ممكن أنه يستخدم في تأهيل مرافق داخل المنطقة، تأهيل الدواوير، زراعة حدائق عامة، حتى تجهيزها في ألعاب حق الأطفال وغيرها. وهذا الشيء كله يحقق جودة حياة للمنطقة وحتى ينعم المواطن في اللي هو الراحة الاجتماعية والأشياء وحتى العامل النفسي اللي هو جدا مهم، وحتى يحقق جودة حياة وصحة للمواطن، صحة بدنية ونفسية كذلك.
1: نعم، جميل جدا، ما شاء الله هي المقرون ثبتت نجاحها في ميادين مختلفة، في القطاع التعاوني وأيضا في العمل التطوعي، ويمكن المجالين العمل التطوعي وكذلك على الجانب الآخر العمل التعاوني كان يعتبر ملاذ آمن لنا في وقت الأزمات. مرت علينا فترة عصبية في وقت العدوان الآثم، وأيضا مرت علينا فترات كانت صعبة فيها نوع من التحديات مثل فترة فيروس كورونا على سبيل المثال. المرأة الكويتية كانت حاضرة في العمل التعاوني وكانت حاضرة في العمل التطوعي اللي يعتبر ملاذ آمن للكويت في مثل هذه الأزمات. ودنا لو تكلمينا عن هذا الأمر، شنو أهمية المرأة في القطاع التعاوني والعمل التطوعي خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية؟
0: المرأة الكويتية مو بعيدة عن كل الأزمات، من الغزو العراقي سنة 90 لحتى الأزمات الثانية اللي هي الكورونا وغيرها. الحمد لله المرأة الكويتية حاضرة في كل الميادين، وكذلك يعني النساء في هذه الميادين ما نشوف منها إلا كل سعي واجتهاد في العمل. وحتى والدليل في قطاع العمل التعاوني أن من عام 1969 كانت السيدة الفاضلة نورية السداني أول امرأة ترشحت في جمعية الروضة التعاونية، وكذلك بعدها جاءت أول رئيسة الجمعية اللي هي الدكتورة شيمة العنزي في جمعية شرق في عام 2015، وبعدها ترشحوا النساء اللي هم السيدات الفاضلات مشاعل الكليبة مسي عليها بالخير، والسيدة ابتسام الفريح في جمعية الضاحية والمنصورية. فهذا دليل على أن النساء يعتبرون ملهمات وبالعكس يحبون التطوع ويحبون خدمة المجتمع وأي شيء في خدمة حق بلدهم.
1: نعم، اليوم خاصة لمن يتساءل ويقدم هذا السؤال لهي المقرون ويقول لها اليوم بالإضافة إلى كل اللي قدمتها المرأة الكويتية، اليوم شنو المرأة تقدر تقدم في القطاع التعاوني مقارنة بالمجالات الأخرى؟ وطبعا كل قطاع لأهميته، والقطاع التعاوني يعتبر شريان رئيسي للمجتمع الكويتي، المرأة شنو ممكن تقدم في هذا القطاع؟
0: يعني أنا أشوف الإضافة اللي قاعد تقدمها المرأة في قطاع الجمعيات التعاونية بالذات قاعد أشوفها إضافة بعد اجتماعي وإشرافي من خلال توليها المناصب القيادية. يمكن شفنا الأستاذة مريم العوض ترأست اللي هي أول سيدة ترأس اتحاد الجمعيات التعاونية، أمسي عليها بالخير. وكذلك في مجموعة من القياديات قامت وزارة الشؤون بتعيين أكثر من 15 امرأة في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وهذا الشيء يقدم بعد اجتماعي واقتصادي وفي كذلك تمكين مرأة. وهذه أحد الخطط الإنمائية في الدولة اللي هي موضوع تمكين المرأة واهتمامهم

0: فيه. ممكن المرأة تقدم شراكات اجتماعية مع القطاع الخاص، شراكات اجتماعية مع اللي هم المؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام. وهذا الشيء يعني أنا لمسته في خلال فترة عملي، أنه وجدت ما في وايد اهتمام في مجال العمل التطوعي والاجتماعي. فيعني حرصنا على أن احنا ندخل مبادرات رياضية، مبادرات صحية، حتى كذلك موضوع المدن الصحية حرصنا على أن تكون الشعب أول مدينة صحية في محافظة حولي. والحمد لله يعني فريق من منظمة الصحة العالمية وقيم مدينة الشعب، وطلعنا احنا كمدينة صحية تحقق 80 معيار من معايير الصحة الدولية.
1: نعم، جميل، ما شاء الله، واحنا فخورين في هذه الانجازات، وتبارك الله، يعني الكل فخور فيها. ويمكن نشوف هذا التفاعل مع اخبار تشكيل مجلس اداره جمعيه الشعب، وهذه التهاني تدل على هذه الثقه الكبيره فيكم وعلى هذا النجاح. اليوم ما شاء الله الاحظ اهتمامكم بالعمل المجتمعي، يعني كررتي هالكلمه اكثر من مره، ما يتعلق في المساهمات المجتمعيه والجانب العمل المجتمعي، بالاضافه الى العمل التعاوني الكبير اللي تقومون فيه، وكان نشوف المجالين لا يقلون اهميه عن بعض، والعمل المجتمعي لا يقل أهمية عن عملكم التعاوني. اليوم الجمعيات التعاونية شلون ممكن تتحول إلى شريك حقيقي في التنمية المجتمعية وتقدم هذه الشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة ومع المواطن والمساهمين؟
0: أنا وجدت يعني نموذجنا في الشعب، ويعني ودي أن كل الجمعيات تطبقه. وجدت أن إحنا لما نكون فريق تطوعي داخل مدينتنا اللي هي مثلا نفترض منطقة الشعب، هذا الفريق التطوعي حتى احنا نقدر نكون خطة عمل لتطور مدينتنا. ممكن ان احنا نسوي من هالفريق هذا عدة فرق عمل، ممكن نسوي فريق حق البيئة وهذا الشيء طبقناه، ممكن نسوي فريق تنمية اجتماعية مثلا مختص بالدواوين واخبار المنطقة، ممكن نسوي فريق خاص في تأهيل الحدائق العامة وإعادة تطويرها بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة، وفي كذلك فريق اللي هو خاص بالتعليم اللي هو يشمل مدارس المنطقة، كذلك في فريق بالصحة يشمل مستوصف والمركز الصحي للمنطقة.
1: ما
0: هذه
1: شاء الله،
0: الفرق الصغيرة كلها يعني كلها تصب في مصلحة أن المدينة هذه تتطور، وهذا اللي طبقناه في منطقتنا. رصدنا الجهات القطاع الخاص داخل المنطقة سواء من الجمعية أو خارج الجمعية، كان في منها نوادي صحية، كان في منها عيادات طبية. هذه العيادات وهذه المراكز القطاع الخاص في عندها جزء من المسؤولية المجتمعية اللي تقدمها كل سنة. فعملنا يوم اسمه يوم الشعب الرياضي، هذا مثلا كنموذج طبقنا في كل شهر فبراير، منها فيها احتفالات للعيد الوطني، ومنها كذلك ان احنا ننمي روح التنمية المجتمعية والرياضية لكل مواطن. عملنا ماراثون
1: ما
0: بالتعاون مع
1: شاء الله،
0: الهيئة العامة للرياضة، عملنا مسابقات مع عديد من الأندية الصحية المشاركة. هذا اليوم المنطقة كلها تترقب متى يكون هذا اليوم حتى يشاركون
1: نعم،
0: أبنائهم فيه، وكذلك ندخل فيه الاحتياجات الخاصة
1: ما شاء الله،
0: وأهلهم. فأحس أن كل منطقة لو تسوي نفس النموذج هذا وتحرص عليه كل سنة،
1: اي
0: ومنها
1: والله،
0: يكون أمثلة عديدة مثل اليوم الرياضي، ممكن نسوي يوم للتوعية الصحية لمرض السكر أو غيرها من الأمراض، ممكن نسوي أيام مثلا خاصة في عندنا الحين في الصيف عندنا برنامج تدريب الطلبة مثلا راح يبدي إن شاء الله شهر 7 بالتعاون مع هيئة القوى العاملة. هذا البرنامج كذلك كل سنة قاعدين نسويه في الجمعية التعاونية وبالتعاون كذلك مع جهات القطاع الخاص ومع اللي هم القوى العاملة، وكذلك نسوي برنامج تدريبي خاص لهم. حرصنا إن احنا ندخل في الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات يعطونهم دورات إسعافات أولية مثلا حق الطلبة، حرصنا كذلك أنه يكون في دورات خاصة بالذكاء الصناعي وغيرها من الدورات. وقعنا شراكة مع منصة فرصة للعمل التطوعي توثق لهم ساعات التطوع حتى باكر لا راحوا بيقدمون على جامعات برا طلبة الثانوية إلا في عندهم ساعات عمل تطوعي يعني معتمدة من جهات خاصة.
1: صحيح، ما شاء الله، يعني استاذه هيل مقرون، تفضلتي بالذكر هذا التعاون، هذه الشراكات، خدماتكم اللي قدمتوها بالتعاون مع مختلف المجالات فيما يتعلق في الجانب الرياضي والرياضه للجميع، وخاصه بان اليوم ما شاء الله عندكم مبادرات تعليميه شاركتوا مع مختلف الجهات والمؤسسات في الدوله، تبارك الله، مع كل القطاعات، مع كل الفئات، اهتميتوا في كل فئات المجتمع، تعاونتوا مع مختلف القطاعات والمؤسسات، ليش حرصتوا على هذا التنوع وشلون قدرتوا تحققون هذا الامر، سواء بالنسبه الإنجازات اللي قدمتوها أو أيضا اللي هي موجودة.

0: موجودة كذلك على طاولتكم وأيضا كخطط مستقبلية، خاصة بأنكم ترفعون شعارات جدا مميزة تتعلق في هذه الإنجازات الكبيرة اللي تقدمونها.
1: الحمد لله، يعني هو هذا كل الأشياء اللي ذكرتها تصب في مكان واحد اللي هي أهداف العمل التعاوني وأهداف الجمعية التعاونية. كلها اللي ذكرتها هذا يصب في خدمة المجتمع والتنمية المجتمعية، وهذه هي أحد أهداف الجمعية التعاونية والعمل المجتمعي. وكذلك في عبارة اللي دائما أكررها، أن إحنا مهما نسوي حق هذا البلد إحنا نظل مقصرين. فبالعكس مهما سوينا ومهما يعني عملنا ومهما اجتهدنا، نحس بعد نبي بعد، نبي أكثر.
0: أيوة
1: نبي
0: والله.
1: نبي زيادة إن شاء الله.
0: هالكلمة ثاني مرة تعيدينها، تقولين إحنا مهما قدمنا نبقى مقصرين. ليش
1: نبقى مقصرين؟ إيه، لأنه يعني أحس الطموح ما له حدود، ويعني وكذلك العمل يعني الحمد لله مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة ومع زميلي الأستاذ سالم المشيمي أمسي عليه بالخير اللي هو رئيس مجلس الإدارة، يعني مهما نعمل إحنا كفريق واحد وكذلك الأعضاء الثانيين مهما نعمل نحس إن بعد نبي نسوي زيادة، لأن المنطقة تستاهل وأبناء المنطقة يستاهلون وكذلك الديرة تستاهل أكثر وأكثر. يعني مهما نقدم نظل بعد مقصرين.
0: نعم، وهالي منطقة شعب أكيد لهم مكانة خاصة ويستاهلون.
1: بالتأكيد والله، بالعكس يعني
0: نعم،
1: وسام شرف على راسنا.
0: احنا نوجه لهم تحية بكل تأكيد، مساهمين جمعية الشعب اليوم كذلك اللي يعتبرون عملاء بالنسبة لجمعية الشعب، ما يعتبرون هم مجرد ناس يزورون الأسواق المركزية وغيره، هم جزء من هذه الأسرة وهم جزء من هذه الشراكة. حرصت دائما وأبدا جمعية الشعب على أن تشركهم حتى يكونون هم جزء اليوم من كل الخطط، وأن فعلا يؤمنون بهذه الشراكة اللي كلمتنا أكثر عنها ضيفتنا الكريمة الأستاذة هيا المقرون أمين سر جمعية الشعب التعاونية. لو نتكلم أكثر كذلك فيما يتعلق اليوم في هذه القضية وما يتعلق في العمل التعاوني، ما شاء الله يمكن شفنا مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الشعب ومدينة الشعب الصحية، وكلمتين عن تعاونكم الصحي، واليوم احنا في عندنا كذلك رؤية تنمية فيها ركيزة إدارة حكومية فاعلة. هذه الركيزة أيضا تحث على الشراكة، ومن ضمنها الشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات. أيضا عندنا ركيزة ثانية هي رعاية صحية عالية الجودة. أشوفكم ما شاء الله حققتوا الهدفين من خلال هذه المذكرة، الإدارة الفاعلة والرعاية الصحية عالية الجودة من خلال مذكرة تفاهم بين جمعية الشعب التعاونية ومدينة الشعب الصحية. لازم نرجع نتكلم عنها بشكل أكثر.
1: بالتأكيد برنامج المدن الصحية في الكويت هو أحد البرامج اللي قامت عليها حكومة الكويت في خطة الدولة الأنمائية، فيعني هذا البرنامج بالذات يحقق رؤية الكويت الجديدة ويساعد في التنمية المستدامة. هو كان في السابق في 80 معيار مقسمة على تقريبا 5 لجان اللي هم اللجنة الصحية عبارة عن المستوصف في المنطقة، اللجنة الأمنية اللي هي خاصة في مخفر الشرطة اللي تخص الأمن وتحقيقه، كذلك اللجنة التعليمية الخاصة بالمدارس، اللجنة الاجتماعية الخاصة في دواوين أهل المنطقة، وفي كذلك لجنة البيئة اللي هي خاصة في تأهيل الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء. هذه المعايير تقريبا اللي هي أكثر من 80 معيار الحمد لله أغلبها موجودة بالكويت، وإحنا دائما نقولها العبارة أن الكويت غير. الكويت ما شاء الله هي محققة هالمعايير من قبل لا يصير في هذا البرنامج بالذات، لأن احنا الحمد لله حكومتنا مهتمة في البنية التحتية، مهتمة في الشوارع، ومهتمة في الكهرباء والماء وغيرها. هذه احنا الأشياء احنا من انولدنا احنا نشوف ان احنا ديرتنا غير عن باجي الديار ولله الحمد. يعني تحقيق هذه المعايير بالكويت جدا سهل، لأن احنا الأساس موجود، يعني احنا الأشياء اللي احنا يعني الدولة موفرتها هذه وايد سهلة علينا. الأشياء الثانية اللي احنا لازم مطلوب منا نوفرها هي تعزيز القيم والأخلاقيات. مثلا يعني احنا لما يصير في عندنا حدائق عامة ومسطحات خضراء لازم نحرص ان احنا ما نوسخها، ما صح. نقط الوسخ فيها، ما نشوف مناظر يعني مو زينة، ويعني لازم يكون في وعي في موضوع اللي هو تنظيف الحدائق وغيرها. هذه القيم قاعدين نحرص ان احنا نحققها بالتعاون مع اللي هي مؤسسة فرصة، امسي على الأستاذة هند الجاسر بالخير اللي هي رئيسة منصة فرصة. هذه المنصة الحين مع برنامج تدريب الطلبة راح نعلمهم على طريقة ان احنا كل عمل تطوعي نسوي داخل منطقة، سواء صبغ محول، سواء تنظيف حديقة، سواء يعني أي عمل اجتماعي خاص بخدمة المنطقة يتوثق حتى

0: سجل حق هذا الطالب لا باكر قدم على جامعة برا إلا عنده ساعات عمل تطوعي موثقة.
1: الله، نعم جميل جدا. يعني اليوم نفهم خلال حديث الأستاذة هاني المقرون أنه أيضا يتماشى حتى مع ركيزة بيئة معيشية مستدامة، وهي أيضا من ركائز رؤية كويت جديدة العام 2035، بالإضافة إلى الأهداف اللي تفضلت في الحديث عنها. الحديث ما انتهى مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة هاني المقرون، أمين سر جمعية الشعب التعاونية، اللي راح تكلمنا أكثر بصفتها ملهمة، وراح تكلمنا أيضا عن مبادرة ملهمات، وراح تكلمنا كذلك عن اختيارها في هذه المبادرة وبعض الجوانب الأخرى. مستمرين معاكم في هذا الحديث، لكن أستاذة هاني المقرون كذلك مستمعينا الكرام نستأذنكم بالتوقف مع هذا الفاصل، وراجعين مرة ثانية في استراحة الظهيرة.

0: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.
1: مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في استراحة الظهيرة في هذا البرنامج اللي مستمتعين فيه مع ضيفتنا الكريمة. هي إحدى الملهمات واللي تشارك في مبادرة ملهمات أمين سر جمعية الشعب التعاونية، الأستاذة هيا المقرون. أهلا وسهلا مرة أخرى، وننتقل للحديث عن مبادرة ملهمات واختياركم ضمن المتحدثات الملهمات في هذه المبادرة. ودنا لو تكلمينا أكثر عنها وتكلمينا عن مشاركتكم فيها، وخاصة وجود المرأة الكويتية في ملهمات.
2: يا هلا فيك أستاذ سعود. طبعا أنا أتشرف وأفتخر كوني تم اختياري ضمن 30 مشاركة في مبادرة ملهمات.

0: اللي هي برنامج أطلقته منصة كفو، وأشكر فيه الدكتورة فاطمة الموسوي رئيسة البرنامج. وهذا البرنامج كان يهدف إلى تمكين النساء وإلهام الجيل القادم من القيادات النسائية ورائدات الأعمال في الكويت. أحد أهدافه كذلك دعم المرأة وتعزيز مكانة المرأة في جميع القطاعات، وكذلك تبادل الخبرات وبناء المهارات. أحد الجهات اللي رعت هذا البرنامج كانت الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة وأحد شركات القطاع الخاص.
1: اي نعم، ما شاء الله، جميل جدا. ودنا لو تكلمينا عن مثل هذه المشاركة في ملهمات، ومع هذه المبادرة اكيد لها اهميتها، واكيد تحرصين على ايصال رسائل كذلك للمستمعين، خاصة من يسمعكم اليوم من النساء، واللي يؤمنون كذلك بدور النساء وتمكينهم وايضا ادوارهم الكبيرة في المجتمع.
0: لأن أحد صفات المرأة القيادية كونها تجمع بين القوة والذكاء العاطفي، كذلك مهارات التواصل مع الناس. مثل هذه الورش والمؤتمرات تساعد على تنمية العلاقات الاجتماعية، وكذلك تفتح أطر الأفكار وتبادل الخبرات والمعلومات. يعني أنا كنت من ضمن 30 عنصر نسائي مشارك، تعرفت على ناس ما كنت أعرفهم. يعني يمكن في ناس منهم كنت أعرفهم من زميلاتي وصديقاتي، بس يعني لله الحمد في عدة علاقات ما كنت أعرفهم تعرفت عليهم من القيادات النسائية اللي تشرفت بالتعرف عليهم. وهذه القيادات تخلق الأفكار، تخلق المبادرات. مثلا إذا في واحدة عندها نادي صحي، نقول لها إيش رأيك نسوي يوم حق المساهمين في هذا النادي الصحي. مثلا في واحدة عندها عيادة، نقول لها إيش رأيك نسوي يوم مفتوح. يعني مثل هذه العلاقات تنفع أنه ممكن تكون في مجالات بالمستقبل حق الناس.
1: اي نعم، ما شاء الله، جميل جدا. اليوم لكل من يسمع، الاستاذه هيا المقرون نائب رئيس مجلس اداره جمعيه الشعب التعاونيه، او امين سر جمعيه الشعب التعاونيه، كذلك لما نتكلم عن مشاركتكم، المراه الكويتيه ما شاء الله تملك العديد من الصفات، لكن لمن يسالكم اليوم ويقول شنو الصفات اللي لازم تملكها المراه، اللي تملكها الفتاه، حتى تحقق اليوم اهدافها وتقدر توصل الى مواقع قياديه؟ امامنا نموذج قدر يحقق هذا النجاح الكبير في مختلف الميادين، ومنها في القطاع التعاوني. شنو علينا ننمي حتى نقدر نكون مثل هذا النموذج ونحقق الكثير من النجاحات بالنسبة للمرأة بشكل خاص؟
0: أنا أشوف أهم صفات المرأة القيادية اليوم هي الالتزام والانضباط وكذلك الحزم. يعني من غير الالتزام والانضباط إحنا ما راح نقدر نكون نموذج ممكن أن يحتذى فيه. كذلك أهم صفة اللي هي الثقة بالنفس. لما يعني ننمي مهارة الثقة بالنفس، هذا عنصر جدا مهم حتى الناس تكون صورة قوية عن هذه المرأة. كذلك مهارات اتخاذ القرار، يجب أن تكون هذه المرأة لديها رؤية، لديها خطة عمل، وكذلك لديها قرار، وهذا العنصر الأهم بالنسبة للمرأة القيادية.
1: نعم، وما شاء الله تحملون رسالة لتمكين المرأة كذلك، نظرا للنجاح الكبير اللي انتم حققتوه واثبتوا جدارتكم، واثبتت المرأة دائما وابدا من عقود طويلة جدارتها، لكن مع هذا في عندكم رغبة بتمكين المرأة اكثر واكثر، اكيد تحملين رسالة في هذا الجانب.
0: بالتأكيد أنا يعني دائما يعني أحس أن يعني هذا المجال بالذات مجال جدا قريب من النساء بشكل خاص. أوكي، يعني هم الرجال بعد لهم دور، بس أحس يعني لمسة المرأة داخل كل جمعية أحسها يعني راح تكون مميزة أكثر. ويعني والشيء يمكن اللي يثبت هذا، يعني الحين مثلا كل مثلا مرأة أو ربة بيت أو ربة أسرة لما تروح تتسوق أكيد يكون عندها ملاحظات. ويعني أنا تليفوني ما يسكت من مثلا
1: الله،
0: الملاحظات. الخضرة ليش صايرة غالي، الطماط غالي، الخيار وين وصل. هذه الملاحظات اليومية يعني أنا يعني وايد أكون سعيدة لما أتلقى من هذه الاتصالات من الناس، لأنه يعني الناس بالنهاية هذه الأشياء اللي تلامس حياتهم اليومية. لما أشوف مثلا السمش صار غالي، ولما أشوف الطماط صار غالي، ولما أشوف مثلا يعني هذه الأشياء متغيرة، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الوطنية اليومية. ممكن يكون الحين صار الصيف فراح تخف المنتجات الوطنية، مو نفس قبل لما يكون مثلا وقت الجو أبرد. فهالملاحظات هذه الصغيرة جدا يعني مهمة بالنسبة لي اللي قاعد يختار بالفرضة. مثلا عندنا يوميا يعني في مزاد مال الفرضة بالجمعية، لازم في ناس
1: صح،
0: تصحح وتختار المواد اللي هي الخضرة الفريش وغيرها، الورقيات والمنتجات هذه الوطنية.

0: احرص ان اكون دقيقه في هذا الجانب بالذات. مثلا لما كان موسم الفراوله لما كان ينزل، ليش الفراوله عندنا غير عن الفراوله اللي بجمعيه النزهه؟ ليش جمعيه النزهه شعرها غير عن جمعيه الشعب؟ هذه ملاحظات ترى وايد مهمه، لان انت توعيك على اشياء بالمستقبل. انت تقول فج ليش هذا السعر غير عن المنطقه الثانيه؟ ليش هالمنطقه عندهم مثلا خلينا نقول رقي، احنا ما عندنا رقي؟ كان تذكرون السنه اللي فاتت مثل هالوقت هذا، يعني يطلع لي بالممري عندي بالسوشيال ميديا، كان في عندنا رقي اصفر ينزل، كان في مزارع كويتي طلع رقي اصفر ورقي احمر، وكان رقي كويتي وكنا مسوين عليه دعايه كثيره. نعم. في الدنيا لا يطوفكم الرقي الكويتي.
1: الله
0: السعر هذا هالسنه، اقول لهم وين الرقي الكويتي الحين؟ ليش ما اشوف رقي كويتي؟ فهالملاحظات وايد.
1: صح ملاحظات جدا مهمه. انا اشكرك انه كان مسك الختام لهذا اللقاء. ذكركم للمنتج الوطني، ذكركم للصناعات الوطنية. المنتج الوطني أيضا ملاذ آمن، سواء في المنتجات الزراعية أو غيرها من أنواع المنتجات الأخرى، إن كانت مواد غذائية، إن كانت غير هذا، إن كانت من المواد الاستهلاكية. أنا أشكرك على ثقتكم الكبيرة في المنتج الوطني ودعمكم الكبير للمنتج الوطني والصناعات الوطنية، وهذا الدعم المتبادل أيضا هم يشكرون كذلك اليوم كل المنتجين الوطنيين، كل المشاريع الوطنية، كل الشركات الوطنية، خاصة خلال الفترة الماضية تعاوننا فيها، ولله الحمد، وانضرب فيكم المثل ولله الحمد، هذا بفضل الله بفضل حسن هذه الإدارة، وجود عقلية جميلة جدا مثل هذه العقلية وهذه النظرة وهذه الاستراتيجية من الأستاذة هيا المقرون وكذلك زملائها في القطاع التعاوني، سواء في جمعية الشعب أو غيرها من القطاعات الثانية. يمكن هذه الكلمة عن المنتج الوطني كانت مسك الختام، فأنا أحب أشكرك على قبول الدعوة وأبارك لكم هذه الإنجازات، ومسيرتكم مستمرة بإذن الله تعالى، فألف مبروك ونتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا. الأستاذة هيا المقرون أمين سر جمعية الشعب التعاونية.
0: العفو، وأحب أكد أن المنتج الوطني مصدر فخر والتزام، وهذا هدفنا بالنهاية في كل الجمعيات التعاونية نحرص عليه. شكرا على الوقت.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، كانت هذه الكلمة من الأستاذة هيا المقرون، هي مسك الختام لهذا اللقاء. عادة احنا نقدم الكلمة لكن اليوم قدمتها الأستاذة هيا المقرون في الختام. لكم أجمل التحايا من فريق العمل، تقبلوا هذه التحايا من الإعداد من حوراء درويش وبشاير العيد، كنا معاكم في التقديم من أمام المايك زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض، التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري. راح نلقاكم باكر بإذن الله الساعة 2 على 89.5 FM في أثير إذاعة دولة الكويت، وأيضا راح نكون معاكم في أبليكيشن 51 كويت. فلذلك لكم هذه الدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي، وبعد لحظات من الآن راح ننضم لاستوديو الأخبار والبرامج السياسية، راح نتابع معاكم بإذن الله تعالى موجز لأهم وآخر الأنباء، ولنا عودة بعد ذلك في إذاعة دولة الكويت.
2: 3:00 في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساسا متينا للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. وزارة الخارجية السويسرية تقول إن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران سوف تنطلق اليوم. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. مصر تقول إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة مستمرة، وتعلن تقديم ورقة بشأن نزع السلاح. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات على المنشآت الحيوية، وقادة القوى الأوروبية الكبرى يجتمعون بعد غد الأربعاء في برلين لمناقشة الحرب الأوكرانية. ورئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه، ويؤكد أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة،

0: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

عزيزي المستمع، لنبحر معا اليوم بين أمواج الخليج وأويامال. من بين هذه الأمواج وعلى شواطئ هذه الأرض الطيبة ولد صوت نشأ في أزقة الكويت القديمة وتشرب من هوائها عشقا للكلمة قبل أن يتعلم الكتابة، ورأى فيها وطنا له. إنه خالد عبد اللطيف الشايجي، الذي ولد عام 1942 في زمن كانت فيه القصيدة العربية روحا قبل أن تكون فنا. نشأ الشايجي وتلقى علومه في الكويت حتى أمسك بشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الكويت، وكأن القدر أراد أن يمنحه عقل المدير وروح الشاعر في آن واحد. فدخل أروقة الوظائف الحكومية وتنقل بين أكثر من جهة، يصعد درجة درجة حتى أغلق باب عمله عام 1988 ليفتح أمامه باب أوسع وأبهى. غير أن الشعر لم ينتظر ذلك اليوم، فقبل أن يضع قلمه الإداري كان قد رفع قلما آخر أقوى وأبقى، ففي عام 1978 خطت يده أولى القصائد، فإذا بها تسرق الأضواء وتنال جائزة رابطة الأدباء الكويتيين. كأن الشعر كان ينتظره طويلا ويقول له أخيرا جئت، ومن يومها لم يتركه أبدا.

ولعل قصيدته طفولة من أجمل ما كتب، تكشف عمق إحساسه وحنينه حين يأخذنا معه إلى أيام البراءة الأولى، فيقول: ليتني أبقى وأحلامي الصغيرة، إذ أنا غر صغير لا أبالي. تبسم الأيام دوما لابتسامي، وهي أني سرت مني كظلالي.

وفي مرحلة جديدة من حياته امتدت عطاءاته حدوده الأدبية، فتولى رئاسة تحرير جريدة الرأي العام الكويتية، وقاد رابطة الأدباء الكويتيين رئيسا وأمينا عاما. ومهما تعددت مناصبه وتنوعت مسؤولياته، ظل شعره بوصلته الأولى التي لا تحيد، فقد اختار له طريقا واضحا: النظم الطويل والقصيدة الملتزمة واللغة العربية بكل معانيها. بقيت قصائد خالد الشايجي جسرا بين الماضي المجيد والحاضر المترقب. شاعر آثر أن يكون حارسا للكلمة في مدينة اللغة العربية.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. يحكى أن امرأة زارت صديقة لها تريد الطبخ لتتعلم منها سر طبخة السمك، وأثناء ذلك لاحظت أنها تقطع رأس السمك وذيلها قبل قليها بالزيت، فسألتها عن السر فأجابتها بأنها لا تعلم، ولكنها تعلمت ذلك من والدتها، فقامت واتصلت على والدتها لتسألها عن السر، لكن الأم أيضا قالت أنها تعلمت ذلك من أمها وهي الجدة، فقامت واتصلت بالجدة لتعرف السر الخطير، فقالت الجدة بكل بساطة: لأن مقلاتي كانت صغيرة والسمكة كبيرة عليها. مغزى القصة مستمعينا الكرام أن البشر يتوارثون بعض السلوكيات ويعظمونها دون أن يسألوا عن سبب حدوثها.

وحياتها، فإن الناس في توارث السلوكيات والأخلاق أصناف، منهم الصالح الذي يأتي من ذريته الصالح والفاسد كابني آدم عليه السلام هابيل وقابيل، ومنهم السيء الذي يأتي من بعده خلف صالح كآزر صانع الأصنام، خلفه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ومنهم الصالح يأتي من بعده خلف سيء كنوح صلوات الله عليه وابنه كنعان الكافر، ومنهم الصالح يخلفه صالح مثله كداود وابنه سليمان صلوات الله عليهما، ومنهم السيء يخلفه سيء مثله جيلا بعد جيل كالكفار من قوم نوح عليه الصلاة والسلام. عزيزي المستمع، احذر الكذب فإنه ضار على دينك وكذلك بالصحة. ودائما نذكر بعض الأمثلة التي انتشرت للأسف الشديد، منها كذبة إبريل، وأول يوم من تلك الشهر يعتاد الناس الكذب. ولا شك أن الجميع يعلم أن الكذب يوقع صاحبه في المتاعب، وتعلمنا ونحن أطفال صغار، وعندما كان يكتشف أحد والديك أنك الذي قمت بعمل غير مرضي وليس على سبيل المثال القط الذي تربيه بالبيت هو الفاعل، فأنت تصبح بنظرهم كاذبا. لكن ماذا لو لم تتمكن من التخلص من هذه العادة السيئة؟ ماذا لو أصبح الكذب رفيقا لك في الحياة، وتحاول مرارا وتكرارا القيام به لتحصل على منافع معينة من خلاله؟ إذن لماذا نكذب؟ أعلن الأطباء النفسيون أن الشخص يكذب لعدة أسباب هامة تتلخص في النقاط التالية: نكذب لخوفنا من عواقب قول الحقيقة، أيضا تحمل المذنبين عبئا ثقيلا بسبب ما ارتكبوا من ذنب فيحاولون إخفاءه، مسايرة الناس بشكل عام وتجنب أن يوصفوا بالأغبياء على سبيل المثال، أيضا تجنب غضب شخص ما عليهم عند قولهم الحقيقة، الخوف من العقاب، الشعور بالإحراج، عدم حصولهم على ما يريدون بالصدق فيحاولون أخذه باستخدام وسيلة أخرى وهي الكذب. يلجأ الكاذبون إلى الكذب معتقدين أنهم يحمون أنفسهم، لكن على العكس يعود هذا النوع من الخطأ على صاحبه بالمشكلات الصحية والنفسية الخطيرة التي تؤثر على سعادة الشخص. حتى أمهر الكاذبين المقنعين يقلق بشكل مستمر خوفا من أن ينكشف كذبه للعيان، وهذا النوع من التوتر يجلب على صاحبه الكثير من الأمراض الخطيرة، ومنها قرحة المعدة، الصداع، الأرق. الكذب ليس سلوكا مضادا للمجتمع فقط، إنما يتحول الكاذبون إلى أشخاص عدائيون أيضا، فإذا تقربوا من الناس الذين يكذبون عليهم يشعرون بالكراهية تجاههم ويلومونهم حتى على ما يعانون من مشكلات. عزيزي المستمع، وصلنا معك إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

المربية والإعلامية أنيسة محمد جعفر ولدت في عام 1935 بمدينة الكويت، وهي من أشهر الإعلاميات الكويتيات. تخصصت في تقديم برامج الأطفال، وبدأت مسيرتها المهنية في الكويت عام 1964 في مجال التدريس كمدرسة.

إلى تعلم الإعلام بشكل أكاديمي لتضيف إلى حنكتها العالية فيه، فحصلت على عدة دورات تدريبية، منها دورة التلفزيون العربي في مصر عام 1962، ودورة إذاعة بي بي سي عام 1964، ودورة في تعليم الكبار في مصر عام 1970، وقدمت عدداً كبيراً من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومنها مجلة الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، بالإضافة إلى عملها في إذاعة الكويت، حيث قدمت فيها العديد من البرامج الإذاعية، منها ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، عيال الديرة، أنيسة محمد جعفر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات تنموية. انطلاق.

0: فراقا من مسؤولية وأمانة الحكم، فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع.
1: نحن باقون هنا، نحن باقون هنا، نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا.
2: إشراقات تنموية، إشراقات لكويت المستقبل، حيث نأخذكم في جولة داخل أروقة خطة التنمية في دولة الكويت، تلك الخطة الطموحة التي تسعى إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي تحت رؤية شاملة تعرف برؤية الكويت 2035. رؤية الكويت 2035 ليست مجرد أرقام تكتب أو مشروعات تنفذ، بل هي عصف وطني على أوتار الأصالة ونشيد تنمية لا يفرط بالجذور، بل يرويها وينميها ويجعلها تزهر في قلب الحداثة محافظا على الهوية الوطنية.
0: وإنه في سبيل تحقيق الطموحات والإنجازات، فإننا نوجه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ كافة مشاريع الدولة التنموية.

كويتنا ليست مجرد أرض وحدود، بل قصة نهوض وأغنية أمل وراية خفاقة نحو مستقبل واعد. تشيد جسور الغد بأيدي أبنائها وترفع لواء التنمية جيلا بعد جيل. ابقوا معنا في رحلة الإنجاز بين صوت الأرض وهمس البناء، لنكتشف معا كيف تتحول الرؤى إلى واقع والأحلام إلى أوطان تبنى. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة. برنامج يكتبه ويعده هاني المخيال ومحمد السبيعي. من خلف الميكروفون يقدمه محمد العدواني وعلي الشلاحي، بلمسات فنية من التنفيذ سعود لسهلي. إشراقات تنموية بقيادة المخرج محمد المطبقي.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم إشراقات تنموية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أكيد في هذه الفترة تطور التكنولوجيا بشكل كبير والتحول الرقمي، وتسعى الجهات المعنية إلى تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتسريحها مع الحفاظ على دقة الفحص والرقابة. هو ما يطرح العديد من التساؤلات حول كفاءة الأنظمة الحالية والتحديات اللي واجهها ومدى قدرتها على مواكبة الطموحات التنموية للدولة. وفي هذه الحلقة سيكون ضيفنا المهندس محمد عيد العتل، رئيس قسم التراخيص البناء لفرع بلدية الجراء بالتكليف، والحديث عن هذا الموضوع. حياك الله مهندس محمد.
1: حياك الله أخوي، يا مرحبا، سهلا مبارك.
0: سعادتك أبوك. اليوم تطور سريع في مجال التكنولوجيا، في مجال الرقمنة، أيضا دخول سريع للذكاء الاصطناعي في مجال التكنولوجيا، وأيضا كثير من الدول تستخدم هذا الذكاء. يعني بشكل عام خلينا نعرف التطور الرقمي معكم أيضا خصوصا في البلدية.
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر على الاتصال الهاتفي أخوي. أول شيء نحب نوضح أن بلدية الكويت هي شريك للمواطن في بناء بيت العمر، وليس عائقا عليه، وهدف من الترخيص والرقابة هو حماية أموال المواطنين وأرواح عائلاتهم وضمان سلامة جيرانهم. بخصوص أخوي التحول الرقمي، نعم حنا عندنا إدارة مختصة بتطور الأنظمة البلدية، هي إدارة نظم المعلومات، وانتقلنا من بعد 2018 بفضل الله كاملا إلى السيستم. السيستم عندنا منقسم إلى مراحل، فيس 1 وفيس 2. حنا الآن بالفيس 2 والفيس 3 و4. أتوقع أن الإدارة نظم المعلومات مدخلة معها الذكاء الاصطناعي حاليا. بما يخص الحين، انتهى عمل الورقي عندنا بالبلدية بنسبة 80%.
0: ما شاء الله. وهذا يعني شيء ترى جميل، يعني أن خصوصا في بعض الإدارات هناك كثير من الإجراءات واختصرت. يعني حتى مهندس محمد لو نقيسها حتى على والله الشوارع، ما شاء الله خفت الزحمة. أنا بدل لا أسوي بعض الأمور أسويها أنا بتليفوني، وهذا اللي قاعد حوكمت ورقمنة الإجراءات الحكومية بشكل عام. والبلدية أيضا ما شاء الله نسبة عالية كـ80%.
1: نعم، والقادم مفضل. نعم إحنا إن شاء الله بإذن الله أن الفيس 3 من برنامج تراخيص البناء بيكون اعتماد بالمخطط وقراءته كامل من السيستم.
0: طيب أنت الآن في فرع قسم البناء بلدية الجارة أيضا عليكم حمل كبير، ودنا نتحدث عنه مهندس محمد. الآن ما شاء الله عندكم مناطق جديدة مثل المطلع وقادم أيضا جنوب سعد، وفي أتوقع كلها تبع محافظة الجهرة. كيف يعني يتم استيعاب مثل هذه المدن الجديدة عندكم في البلدية؟
1: والله أخوي مثل هذه المدن الجديدة يتم استيعابها، الحمد لله عندنا الكوادر الوطنية كافية وتتحمل إصدار تراخيص لهذه المدن. بما يخص مدينة المطلع، فضل الله طفنا مدينة المطلع تقريبا ما يقارب 28,000 وحدة سكنية إلى 29,000 وحدة سكنية. بفضل الله تم إصدار 24,900 رخصة بناء لمدينة المطلع، ما عاد بقى إلا 4,000 تقريبا.
0: ما شاء الله، إنجاز صراحة.
1: لله الحمد، الكوادر الوطنية فيها خير وبركة يعني، والمطلع يعني نتكلم على مدار أول رخصة صدرت المطلع 2021، تتكلم على 4 سنوات أو 5 سنوات تعدينا 24,000 رخصة بناء.
0: ما شاء الله، بالعكس هذه يعني الهقوة مثل ما نقول،
1: ونعلم
0: أن أخوانا في بلدية الكويت وخصوصا بلدية الجهرة إنجازات عظيمة ومستعدين لأكثر من هذه الأرقام. لكن ننطلق إلى محور مهندس محمد، الإجراءات والخطوات الأساسية اللي تتبعها بلدية الكويت في إصدار تراخيص البناء.
1: الإجراءات أخوي هو أولا يتقدم المالك باختيار اختياره المكتب الهندسي، بعد ذلك طبعا تقدم المكتب الهندسي بتقديم المخططات والمرفقات والمستندات الخاصة بتراخيص البناء بلدية الكويت طبعا وفقا للوائح بلدية الكويت. في حال تقدم المكتب لنا بالمخططات والمستندات والمرفقات المعتمدة لدى بلدية الكويت، يتم اعتماد المعاملة خلال يعني طبعا في بالعوامل الطبيعيه ما اثرت علينا خلال الامور السهله، يعني خلال 48 ساعه معتمده الرخصه اذا كان المخطط سليم طبعا وفقا للوائح المعتمده بالبلديه.
0: يعني ما هي الاشتراطات الفنية أو المعمارية اللي يجب توفرها للحصول على ترخيص بناء في الكويت؟
1: الاشتراطات أخوي العزيز لكل نوع بناء له اشتراطات معينة. على سبيل المثال وليس الحصر، يعني سكن خاص له لائحة رقمها 288/2024، سكن الاستثماري له لائحة 601/2025، على حسب اختيار المواطن. جايتي بترخص بيتك، جايتي بترخص مزرعتك، على حسب اختيارك شنو. لكن يعني احنا جل المواطنين وهمومهم السكن الخاص. السكن الخاص اهم شيء انك يعني تلتزم بالارتدادات، الارتفاعات، المناسيب، التصاقك مع جيرانك. هذا طبعا وفق اللوائح منظمتها البلدية، يعني على سبيل المثال لائحة البناء تولى احنا عادينها ومخلصينها سنة 2024. لائحة جديدة تنظم العملية، زدنا من احتياجات، زدنا من طلب، يعني بعض الأمور شفنا أن المواطن متوجه أنه يبيها ضفناها باللائحة بما لا يؤثر على حقوق الآخرين طبعا.
0: نعم. المتابعة تكون في الاشتراطات بشكل دوري ولا بعد انتهاء الكامل من البيت مثلا؟
1: لا، المتابعة طال عمرك بشكل دوري. هو أولا يصدر رخصة البناء، بعد ذلك المالك بعد ما يصدر رخصة البناء من قبل المكتب الهندسي بناء على توفيض المالك له. طبعا اخوي هذه كلها اللي حكي كانك كله اونلاين، ماكو يعني ما في يعني فضل الله ماكو شيء يعني نتعامل فيه ورقي او يعني فيس تو فيس، يعني كله اونلاين فضل الله عن طريق السيستم. حتى لو ان المعامله فيها خطا ترد عن طريق السيستم في بينه وبين المكتب شات، يعني نفس ما اقول سو كذي حط كذي والمكتب يرد علي اذا مو فاهم، يعني كله بالسيستم فضل الله. طبعا بعد اصدار ترخيص اخوي لما يصدر رخصه البناء يروح يستلم حدود عن طريق اداره المساحه، يستلم حدود بالقسيمه عشان يكون يعني لا سمح الله بعض المرات، يعني لا سمح الله واجهنا احنا نشوف بعض المرات احنا عندنا اداره اسمها اداره المساحه تنظم الحدود، حد هذا حد بيتك، هذا حد بيت فلان. لان يعني الترخيص طال عمرك انا مرخص البيت، بس انا مو مرخص بيتك بالضبط، بس ان انا اللي ننظم العمليه بعدنا اداره المساحه.
0: صحيح.
1: عشان لا فضل الله لا سمح الله واحد ما يطلع على ياخذ من شارع الخدمه، ياخذ من ارتداد الدوله، ففضل الله في اداره المساحه بعدها منظم العمليه. بعد ذلك اخوي لا اداره الرقابه الهندسيه هي الاداره المختصه بالمتابعه، اللي هي منها انهاء الاشراف والاثاره التيار. عاد طبعا لهم اخوي متابعه دوريه، جولات ميدانيه.
0: صحيح. هي المرحله يعني المراحل الاخيره تعتبر هذه.
1: اي لا لا من من من, من بعد اصدار الترخيص اخوي، يعني هذه اداره الرقابه كل مهندسين ماسكين زون معين اللي فيه البيوت، ولهم جولات ميدانيه اللي اهم شيء يعني تاكدون ان المكتب الهندسي
0: ملتزم بالمخططات.
1: اي ملتزم بالمخططات، يتاكدون من بان المقاول اللي ماسك مشروع متقيد بالسلامه السلامه الصحيه والانشائيه للمبنى.
0: فهمتك. نعم. طيب نسمع دائما نقول مطابقات المخططات الهندسيه، كود بناء الكويتي، هذا يعني قبل اصدار، شنو هو كود البناء؟
1: كود البناء الكويتي هذا اخوي في احنا الحين عند شغالين لجنه دراسه لوائح البناء لدوله الكويت، شغالين طال عمرك على اعداد فوق 17 جدول بما فيهم سكن خاص. يعني طبعا انجزنا اخوي ما يعادل يمكن 7 جداول، بالقريب العاجل ان شاء الله خالصه جدول الصناعي. الجدول اخوي بما ما اعني بالكلمه جدول اللي هي لائحه.
0: ممتاز.
1: اللي هو القانون. كود البناء هذا كود عالي، كود عالمي ينظم عمليه البناء. طبعا الكود عالمي اللي هو كود البناء لدوله الكويت هو كود عالمي، نعم مختص خاص بدوله الكويت، لكن بنسبة 70% هو كود عالمي ينظم البناء بجميع الدول. يعني ما يصير أنا بالكويت والله أقول المساحة القرفة هذا 9 متر أو 10 متر، لكن هي بالكود العالمي مساحتها 3 متر، فأنا قاعد أخالف المنظومة الهندسية والمعمارية بالعالم يعني.
0: ممتاز. نعم فهمت.
1: فهذا الكود عالمي، احنا الكويت ماشيين مع مع مع الدول المجاورة، مع
0: نواكبهم في التطور الهندسي،
1: نواكبهم. نعم. في الأمور الهندسية يعني.
0: نعم صحيح. طيب ما هي المدة مهندس محمد الزمنية المتوقعة لإصدار تراخيص البناء أو العوامل اللي تؤدي إلى تأخيرها يعني؟
1: والله أستاذ العزيز، شوف المدة الزمنية بتوجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام مدة زمنية أخوي ما تتعدى 48 ساعة في حال لم تعيقنا أي عوامل تأخيرية. يعني في بعض العوامل التأخيرية أخوي مو من البلدية، في بعض العوامل التأخيرية ممكن المكتب الهندسي نسي أن يرفق بطاقة مدنية على تأخر المعاملة.
0: صحيح.
1: ممكن المكتب الهندسي طبعا نسي يرفق تعهد معين أهم تأخر المعاملة. طبعا باستثناء يعني ما شاء الله تبارك الرحمن باستثناء مثل المنطقة مثل المطلع، يعني المطلع منطقة كبيرة طبيعي يصير في ضغط عليها، طبيعي يصير في تأخير. يعني المطلع تكلم أخوي على البريد كل مهندس 40-30 معاملة طبيعي يصير في تأخير، لكن التأخير أخوي تقوام بالله أنه مو التأخير مو له شيء معتمد مننا، وإن تأخرنا في إصدار الترخيص فهو تأخير لمصالح المواطن، إحنا ما أدري من طلع ترخيصه غلط يعني.
0: صحيح تدقيق، يعني لو كان الطرف المقدم الأوراق البلدية كامل أوراق ما راح يتأخر.
1: أنا هدفي خلص المعاملة. صحيح. يعني أنا هدفي خلص بأسرع وقت، وإن صار في تأخير فالتأخير غير يعني غير التأخير منه لصالح المواطن وليس للبلدية يعني.
0: فهمتك. نعم صحيح، وهذا اللي إحنا نراه الحمد لله في في في الميدان فعلا مع إخواننا في البلدية. احنا رايح فاصل وياك مهندس محمد ونرجع ان شاء الله في برنامج مشرقة.
1: تعال نضافي.

رأس مال بشري يبدع نحو كويت جديدة. أكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء. إن الإدارة العامة للإطفاء تقوم من منطلق رؤية الكويت 2035 كويت جديدة، بهدف تدريب وتطوير واستقطاب الفئات المختلفة من شباب وطننا الكويتي خصوصاً والوطن العربي عامة، ممن لهم رغبة في الالتحاق بخدمة قوة الإطفاء ضمن المؤسسة الأمنية المدافعة عن هذا الوطن. من أهداف المشروع تأهيل رجال الإطفاء على مستوى عال من الكفاءة العلمية والعملية في الجانب الأكاديمي والتدريبي، خلق فرص وظيفية للقطاع الحكومي والخاص من خلال ممارسة أكاديمية تبدأ من مؤهل الدبلوم وتنتهي بمؤهل الدكتوراه، تأهيل طاقم عمل يقدر ب 5223 رجل إطفاء لتغطية الحاجة في عام 2035 وفقاً لمعدل واحد لكل 1000 نسمة، سد حاجة الإدارة الحالية والمستقبلية لرجال الإطفاء وفق المعايير الدولية، إنشاء مركز أبحاث وفحوص واختبارات لمعدات وأجهزة الإطفاء، تعليم وتدريب 7554 طالباً

0: ومتدربا كالتالي: 49% من طاقم الإطفاء الحالية، 2% من الطلاب، 26% من القطاع الخاص، 23% من القطاع الحكومي. يذكر أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع هي 3%، والمتوقع إنجازه في عام 2026.
1: برؤية ناضجة وعزم لا يلين، تشيد الكويت صرح السنين، إشراقات تنمية ومشاريع بناء تنسج المستقبل بيد العطاء، إشراقات تنموية نحو كويت جديدة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل. من جد الترحيب ضيفنا المهندس محمد العتل رئيس قسم التراخيص البناء لفرع البلدية في الجهراء بالتكليف، والحديث أيضا حول تراخيص وغيرها من هذه الأمور، ومن اختصاصه أيضا في هذه في هذا القسم. طيب مهندس محمد، كيف تراقب الجهات المختصة تنفيذ المشاريع بعد إصدار التراخيص؟
1: المراقبة أخوي تكون عند بعد إصدار ترخيص البناء، يكون عن طريق إدارة الرقابة الهندسية بالعمل الجولات الميدانية على المناطق حسب كل، طبعا الإدارة فيها مهندسين، المهندسين مقسمين على المناطق، تكون جولات ميدانية مكثفة من قبل مهندسين يحرصون على أن تكون المكاتب الهندسية والمقاولين في حال تنفيذهم للبناء وطبقا للمخططات والرخص الصادرة. في حال لا سمح الله مخالفتهم يتم الإنذار من قبل الإدارة للتقييد بالتراخيص والمخططات.
0: وأيضا نختم في هذا السؤال اليوم مهندس محمد، أبرز المخالفات اللي يتم رصدها أثناء تنفيذ أعمال البناء، وأيضا العقوبات أو الإجراءات المتبعة في حال مخالفة اشتراطات البناء؟
1: أخوي أبرز يعني أبرز العقوبات اللي تكون عندنا أخوي والمخالفات، أبرزها التعديات على أملاك الدولة اللي هو ارتداد، نتكلم عن سكن خاص احنا، لأنه هم يعني جل المواطنين بنفس الاختصاص. السكن الخاص أخوي أكثر التعديات تكون فيه بالارتداد الخارجي، لا سمح الله بناء دور رابع، عدم الالتزام برخصة البناء الصادرة. يعني مثلا في واحد باني دورين بالرخصة مالته دورين، لكن بالفعل باني ثلاثة دور، هذا يعتبر مخالف لأن عدم تقييد بالرخصة. عندنا قانون أخوي، قانون ينظم العملية، هذا قانون 33/2016 يبتدي في حال لا سمح الله خالف المواطن نبتدي بالإنذار،
0: فيجب عليه الالتزام بهذا الجانب. وإذا نعم. كان يبي يبني دور ثالث يطلب ترخيص،
1: يعني نعم يطلب ترخيص ويبني طبعا، ولا يصير أخوي لا طلع جوات مدني، ما تصير عشوائية. ابتداء أنا وش نبتدي بالإنذار، بعد الإنذار نطلب منه نعطيه فرصة لتعديل وضعه، روح رخص.
0: نعم.
1: ولا روح حاول أنك ترخص، يعني
0: بدل لا يتم المخالفة مباشرة، لا نعطيه فرصة.
1: ما يتم كتب المخالفة أخوي إلا بعد أن يوقع المالك، يجينا المالك للبلدية
0: ممتاز
1: ويتعهد انه خالف، بعدين نكتب المخالفه، ما نقدر نكتبها دايركت على طول. شد
0: وايضا هناك فرص يعني للتعديل والتوضيح واضافه مثلا الادوار.
1: اكيد اكيد احنا اخوي عندنا نوع بناء، عندنا نوع يقدر المكتب الهندسي والمالك بالتقدم اليه، هو اسمه نوع تعديل وازاله المخالفات. هذا النوع احنا حاطينه حق اي حد يعدل الوضع، لا سمح الله انت مخالف الحين، جيت انا قلت انا بعدل الوضع بشيل مخالفتي، ما اروح نقول لك سوي رخصه تعديل واضافه، في نوع من الرخص اسمه تعديل وازاله المخالفات.
0: ممتاز.
1: بالعكس هذا تحفظ حق المواطن انه استجاب مع البلديه، لا سمح الله لو ان مخالفته راحت للمحكمه هو يملك رخصه اسمها تعديل وازاله المخالفات. ما يحتاج انه بكره يطلب من البلديه انه القوا المحضر او تعالوا شو المحكمه ان نقول انا شفت مخالفه، عندك رخصه تثبت انك شفت المخالفه.
0: ممتاز. وهذا من باب التسهيل ايضا.
1: نعم هذا من باب فضل الله تطور السيستم عندنا يعني.
0: الحمد لله. مهندس محمد عيد العتل رئيس قسم التراخيص البناء لفرع بلدية الجهراء بالتكليف، نشكرك على اليوم قبولك الدعوة معنا في إشراقات تنموية، وبإذن الله نلتقي معك في لقاءات قادمة.
1: شكرا لك أخوي، وشكرا على الاستضافة.
0: الله يحفظك. مشكور.
1: الله يجزاك خير.

0: اسمح لنا
1: أهلا
0: أيضا
1: بارك.
0: سعادتك أبرك، نشكركم أيضا مستمعينا على بقاكم معنا في هذه الحلقة من شرقات تنموية، مع السلامة.
2: ها نحن نطوي آخر صفحات حلقة اليوم وقلوبنا تفيض فخرا بما تسطره كويتنا من أمجاد وتغزله من خيوط الأمل في ميدان التنمية والاجتهاد، في وطن لا يعرف السكون ولا يرضى بالركون، تمضي الخطى واثقة والمستقبل يشرق من عيون الطموح وسواعد الكفاح. كويتنا يا نبض الروح، وهبة الله علينا ورضاء الأب والأم علينا، فيك تزهر الأحلام وتعلو الهمم وترسم الملامح لمستقبل يستحقه كل من على هذا الوطن. كويتنا أرضنا والأم التي ترضعنا، هي الخيمة والمعطف والملجأ والثوب الذي يسترنا، هي الحرف الذي نكتبه وهي الشعر الذي يكتبنا. نلقاكم بإذن الله في لقاء قادم نحمل فيه لكم جديد الطموح وعميق الأمل وأجمل الحكايات عن وطن لا يشيخ بل يتجدد كل يوم بحب أبنائه وعزم رجاله. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة، إعداد هاني المخيال ومحمد السبيعي، تقديم محمد العدواني وعلي الشلاحي، تنفيذ سعود السهلي. إشراقات تنموية للمخرج محمد المطبقي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي. خالد عبد الله الوزان، ولد الشاعر خالد الوزان في حي المرقاب بمدينة الكويت عام 1924، ودرس في كتاتيب الكويت على يد الملا سليمان المرشد، حيث تعلم القرآن والقراءة والكتابة، وبعد ذلك انتقل إلى حياته العملية. بدأ حياته العملية بالعمل التجاري حتى دخل في مجال تجارة السيارات، وكانت دولة الكويت وقتها في بداية النهضة العمرانية، واشترى رحمه الله سيارات النقل أو ما يعرف بالنسفات، وأخذ مقاولة تزويد بعض الشركات العاملة في البناء في ذلك الوقت بالرمال والصخور. انتقل خالد عبد الله الوزان إلى العمل الحكومي، حيث عمل في وزارة الأشغال ثم بلدية الكويت، وكانت محطته الأخيرة في وزارة التربية، وكان عمله في وزارة التربية أميناً عاماً لمكتبة الشعب العامة، وقد فضل العمل في المكتبة ليتفرغ للقراءة والاطلاع، كونه محباً لقراءة الأدب والشعر والتاريخ. كان خالد عبد الله الوزان شاعراً متميزاً محباً للشعر والأدب، يجتمع مع أصدقائه المحبين للشعر في جلسات أدبية وشعرية، يتبادل معهم المحاورات والرديات. كان رحمه الله شاعر جلطة، وله محاورات مع بعض الشعراء، فكانوا يلتقون فيتحاورون ويتساجلون شعرا عذبا رقيقا، فيأخذ مجراه نحو مواضيع مختلفة.
4: الرابعة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساسا متينا للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. وزارة الخارجية السويسرية تقول إن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران سوف تنطلق اليوم. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. مصر تقول إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة مستمرة، وتعلن تقديم ورقة بشأن نزع السلاح. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. وقادة القوى الأوروبية الكبرى يجتمعون بعد غد الأربعاء في برلين لمناقشة الحرب الأوكرانية. ورئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه، ويؤكد أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
6: إذاعة دولة الكويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
1: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ كثير من الناس يعتبرون الحيوانات الأليفة جزءاً من العائلة. لماذا تنشأ هذه العلاقة القوية بين الإنسان والحيوان الذي نربيه يا جهينة؟
0: لأن العلاقة بين البشر والحيوانات قديمة جداً. العلماء يعتقدون أن تدجين الكلاب بدأ قبل أكثر من 15,000 سنة تقريباً.
1: هل توجد دراسات حديثة عن تأثير الحيوانات الأليفة في حياتنا؟
0: نعم، دراسة من جامعة واشنطن في العام 2025 وجدت أن التفاعل مع الحيوانات الأليفة قد يساعد في خفض مستويات التوتر وتحسين المزاج.
1: كيف يحدث ذلك؟ بمجرد وجود حيوان في البيت تختلف الحياة وتصبح أقل توتراً؟
0: عند اللعب أو التواصل مع هذا الحيوان يفرز الجسم هرمون يسمى الإكسيتوسين. هذا الهرمون مرتبط بالمشاعر الإيجابية والترابط الاجتماعي.
1: ما هي الفوائد الصحية من ذلك؟
0: بعض الدراسات أشارت إلى أن الإنسان عندما يمتلك حيوانات أليفة يشجعه على الحركة والنشاط، خاصة المشي اليومي مع الكلاب.
1: وماذا عن الأطفال؟
0: الباحثة جيل ميلسون من جامعة بوردو تحدثت عن دور الحيوانات الأليفة في تعليم الأطفال التعاطف وتحمل المسؤولية.
1: ولكن لماذا يشعر الناس بالحزن الشديد عند فقدان حيوانهم الأليف؟
0: لأن الدماغ يتعامل مع العلاقة العاطفية معه بشكل تشبه علاقاتنا الإنسانية في حياتنا اليومية مع بعضنا البعض نحن البشر.
1: إذن هذه العلاقة ليست مجرد هواية لتربية الحيوان،
0: بل هو ارتباط نفسي وعاطفي حقيقي.

0: في هذه الأجواء الحارة يا جهينة، فلننتقل إلى عالم بارد وغامض.
1: إلى أين تحديدا؟
0: إلى الكهوف الجليدية.
1: جميل،
0: لماذا يهتم العلماء بدراسة الكهوف الجليدية إلى هذا الحد في يومنا هذا؟
1: الجليد يا سيدتي في البداية يعتبر أرشيفا طبيعيا للمناخ القديم. هل تعلمين يا سيدتي أن الطبقات الجليدية تحتفظ بفقاعات هواء ومواد تعود إلى آلاف السنين، ما يسمح للعلماء بدراسة تاريخ الأرض؟
0: يا إلهي، وكيف يقرأ العلماء هذا الأرشيف؟
1: يقومون باستخراج عينات جليدية وتحليل مكوناتها الكيميائية. الباحث الفرنسي كلود لوريس كان من أبرز العلماء الذين استخدموا الجليد لفهم تغير المناخ.
0: وهل كشفت هذه الدراسات معلومات مهمة؟
1: نعم، أظهرت أن مستويات ثاني أكسيد الكربون اليوم أعلى بكثير من مستويات تاريخية كثيرة محفوظة داخل الجليد.
0: هل توجد كائنات محفوظة داخل الجليد؟
1: بعض الدراسات اكتشفت بكتيريا وكائنات دقيقة مجمدة منذ آلاف السنين. فرق بحثية من جامعة كوبنهاجن وجامعة كامبريدج درست عينات جليدية قديمة جداً.

0: خلال عامي 2024 و2025.
1: إذا نستطيع القول أن الجليد يحفظ تاريخ الكوكب.
0: لهذا العلماء قلقون من ذوبان الجليد، لأنه لا يؤثر على المناخ فقط، بل أيضا يهدد بفقدان معلومات علمية ثمينة جدا.
1: هل يمكن أن تكشف الكهوف الجليدية أسرارا جديدة مستقبلا؟
0: بالتأكيد، فما زالت هناك مناطق قطبية وجبلية لم تدرس بالكامل حتى يومنا هذا.

0: الهواء. الهواء شيء لا يراه الإنسان، لكنه يعيش عليه كل لحظة. لماذا أصبح تلوث الهواء من أخطر القضايا الصحية عالمياً اليوم يا جهينة؟
1: لأن الإنسان يتنفس نحو 20,000 مرة يومياً تقريباً، وأي تلوث في الهواء يدخل مباشرة إلى الرئتين والجسم. تقارير منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن تلوث الهواء يرتبط بملايين الوفيات المبكرة سنوياً.
0: وما أكثر مصادر هذا التلوث؟
1: عوادم السيارات والمصانع والغابات وبعض مصادر الطاقة التقليدية.
0: هل توجد مدن تعاني أكثر من غيرها من هذا التلوث؟
1: بلا شك، خاصة المدن ذات الكثافة السكانية العالية والازدحام المروري الكبير. دراسة من جامعة هارفارد كانت في العام 2025 ربطت بين ارتفاع تلوث الهواء وزيادة أمراض القلب والرئة.
0: وماذا عن الأطفال؟ أعتقد أنها تتأثر بشكل أكبر من هذا التلوث.
1: بالتأكيد، لأن الرئة لدى الطفل ما زالت في طور النمو، ولذلك يعتبرهم العلماء من أكثر الفئات حساسية للتلوث.
0: وماذا عن التكنولوجيا التي دخلت في كل شيء؟ ألن تساعد في تحسين جودة هذا الهواء؟
1: هناك تطور في السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة وأنظمة مراقبة جودة الهواء، إضافة إلى مشاريع لزيادة المساحات الخضراء داخل المدن.

0: يواصل اليوم العلماء استكشاف المحيطات والبحار رغم صعوبة ذلك. لماذا يا جهينة؟
1: لأن أعماق البحار ما زالت من أقل المناطق استكشافاً على كوكب الأرض، وتقديرات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أشارت إلى أن البشر لم يدرسوا سوى جزء صغير من قاع المحيطات بشكل تفصيلي.
0: وكيف ينزل العلماء إلى هذه الأعماق؟
1: بلا شك هناك غواصات خاصة وروبوتات بحرية تتحمل الضغط الهائل في الأعماق.
0: هل صحيح أنه توجد كائنات غريبة فعلاً في هذه الأعماق؟
1: العلماء يكتشفون باستمرار أنواعاً جديدة تعيش في ظلام دامس ودرجات حرارة وضغط شديدين.
0: عندما يدرس العلماء هذه الأعماق، ما الذي سنستفيده نحن البشر من هذه الدراسات؟
1: بعض الكائنات البحرية تساعد في أبحاث الطب والبيئة، كما أن المحيطات تلعب دوراً أساسياً في المناخ العالمي.
0: من أبرز العلماء في هذا المجال؟
1: الباحث جيمس كاميرون قام برحلات علمية إلى أعماق المحيط، كما قاد علماء من معهد سيكربس لعلوم المحيطات وبعثات كشفت تفاصيل مذهلة عن الحياة البحرية.
0: هل توجد أرقام أو دراسات تقارير عن عمق المحيطات؟
1: أعمق نقطة معروفة هي خندق ماريانا، ويصل عمقها إلى نحو 11,000 متر تقريبا، أي أعمق من ارتفاع جبل إيفرست.
0: يا إلهي، هذا رقم يصعب تخيله.
1: ولهذا يقول العلماء إن المحيطات ما زالت تحمل أسرارا قد تغير فهمنا للحياة.

0: المقارنة بين البشر موجودة منذ القدم، لكن وسائل التواصل الاجتماعي جعلتها أكثر حدة وانتشاراً. البعض يشعر بأن حياته أقل نجاحاً أو جمالاً أو سعادة بمجرد تصفح هاتفه لدقائق. فلماذا يميل الإنسان أصلاً إلى مقارنة نفسه بالآخرين؟
1: لأن المقارنة جزء قديم من طبيعة الإنسان الاجتماعية. عالم النفس ليون فيستينجر طرح منذ خمسينيات القرن الماضي نظرية تقول إن البشر يقيمون أنفسهم من خلال مقارنة قدراتهم وإنجازاتهم مع الآخرين.
0: إذن المقارنة ليست شيئا جديدا اليوم.
1: أبدا، لكنها تضخمت بشكل هائل مع العالم الرقمي. في الماضي كان الإنسان يقارن نفسه بدائرة محدودة، أما اليوم فهو يرى يومياً حياة آلاف الأشخاص من مختلف أنحاء العالم.
0: ولكن أعتقد أن هذا يؤثر على الصحة النفسية.
1: نعم، وبشكل واضح. جامعة بنسلفانيا أجرت دراسة وجدت أن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بارتفاع مشاعر القلق وعدم الرضا عن الذات، خصوصاً عندما يقضي الشخص وقتاً طويلاً في متابعة حياة الآخرين.
0: الناس يعرضون أفضل لحظاتهم فقط يا جهينة.
1: وهذا ما ينساه الكثيرون. المنصات الرقمية تعرض نسخة منتقاة من الحياة وليست الحقيقة الكاملة، لذلك يقارن البعض حياتهم الواقعية بلحظات مثالية معدلة أو مختارة بعناية.
0: وأكثر من يتأثر هم الأطفال والمراهقون
1: بدرجة كبيرة. بعض الدراسات من جامعة أوكسفورد أشارت إلى أن المراهقين أكثر حساسية للمقارنات الاجتماعية بسبب مرحلة بناء الهوية والثقة بالنفس.
0: هل هناك جانب إيجابي للمقارنة؟
1: أحياناً نعم يوجد. المقارنة المعتدلة قد تحفز الإنسان على التطور والتعلم. المشكلة تبدأ عندما تتحول إلى شعور دائم بالنقص أو الفشل.
0: وكيف يمكن للإنسان حماية نفسه من هذا الاستنزاف النفسي؟
1: عليه أن يدرك أن لكل إنسان ظروفه ومساره المختلف، وأن النجاح لا يقاس بلقطة أو بمنشور، كما أن تقليل الوقت على المنصات الرقمية يساعد كثيرا في تحسين الرضا النفسي.
0: ربما أخطر المقارنات هي تلك التي تجعل الإنسان ينسى قيمته الخاصة.
1: هذا صحيح جدا. الإنسان عندما يعيش حياته وفق مقاييس الآخرين يفقد القدرة على رؤية إنجازاته الحقيقية.

لكل إنسان قصة مع النجاح والفشل، ومع التجربة والخوف، ومع المحاولة والتردد. بعض الناس يظنون أن قدراتهم ثابتة، وأن ما لا يجيدونه الآن لن يستطيعوا تعلمه لاحقاً. لكن العلم اليوم يقول شيئاً آخر تماماً. الدماغ يتغير مع التجربة وينمو بالتحديات، ويعيد تشكيل نفسه حين يؤمن الإنسان بأنه قادر على التعلم. هذه الفكرة تسمى عقلية النمو، وهي ليست مجرد تفاؤل، بل حقيقة مثبتة في علم الأعصاب. وهي حين يواجه الإنسان صعوبة ويقرر أن يستسلم، يتوقف دماغه عن بناء مسار

0: جديدة، لكن حين يواجه الصعوبة وهو مؤمن بأن الفشل جزء من التعلم، تبدأ المسارات الجديدة بالتشكيل. كيف تؤثر هذه التجارب الصعبة في بناء عقلية النمو يا جهينة؟
1: المفارقة أن التجارب الصعبة هي أفضل محرك للنمو، لأنها تكشف مناطق الضعف وتفتح باباً لإعادة التعلم. عندما يخطئ الإنسان، يرسل الدماغ إشارات تنبيه إلى الحاجة لبناء نمط جديد. الفشل ليس نهاية، بل مرحلة انتقالية بين مهارة قديمة وأخرى جديدة. لكن الأهم هو تفسير التجربة. من يرى الفشل دليلاً على العجز ينهار، ومن يراه جزءاً من الطريق ينهض أقوى.
0: هل يمكن أن يتغير دماغ شخص بالغ بنفس مرونة الطفل؟
1: الطفل يمتلك مرونة أكبر، لكن الدماغ لا يفقد قدرته على التغيير. في كل مرة يتعلم الشخص شيئاً جديداً أو يحاول أو يواجه تحدياً، تتشكل مسارات عصبية جديدة. حتى كبار السن يا سيدتي قادرون على اكتساب مهارات جديدة حين يتعاملون مع الحياة بعقلية النمو.
0: ما العوامل التي تساعد الإنسان على تبني عقلية النمو؟
1: هناك ثلاثة عوامل أساسية.
0: أولها
1: البيئة، وجود أشخاص داعمين يشجعون المحاولة دون خوف من الخطأ يفتح باب النمو.
0: جميل. وثانيها
1: الحديث الذاتي، الإنسان الذي يقول لنفسه لا أستطيع يغلق باب التغيير. أما من يقول أحتاج وقتا، فإنه يمنح دماغه فرصة للعمل.
0: وما ثالثها يا ترى؟
1: التعرض المستمر لتحديات صغيرة، لأن النجاح في الصغير يساعد على النجاح في الكبير. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: في شوارع أثينا القديمة عاش رجل لم يحمل سيفاً يوماً، لكنه أرعب رجال السلطة أكثر من الجيوش. كان اسمه سقراط، فيلسوف عجوز اعتاد أن يقف وسط الناس ويسألهم أسئلة تجعلهم يشكون في كل شيء حولهم، في الحكم والعدالة والحياة نفسها. وفي صباح متوتر انتشرت أخبار هزت أثينا كلها. لقد تقرر تقديم سقراط للمحاكمة بتهمة إفساد عقول الشباب ومعاداة آلهة المدينة.
1: انظر إلى الناس في السوق يا أفلاطون، كل رجل هنا يظن أنه يعرف الحقيقة كاملة، وكل

0: حاكم يعتقد أنه الأذكى بين البشر، ومع ذلك فإن أكثر ما اكتشفته خلال حياتي أن الإنسان كلما ظن نفسه عالما كان أكثر جهلا مما يتصور.
1: لكن كلماتك يا معلمي أصبحت تغضب رجال المجلس، وهم يقولون إنك تجعل الشباب يشكون في القوانين والحكام والآلهة، وبعضهم يطالب بمنعك من الحديث في الساحات.
0: وهل أصبح السؤال جريمة في أثينا؟ إذا كان الرجل يخاف من سؤال بسيط، فالمشكلة ليست في السؤال بل في الحقيقة التي يهرب منها.
2: الأمر لم يعد مجرد غضب يا سقراط، لقد سمعت هذا الصباح أن 3 رجال من أصحاب النفوذ اجتمعوا مع القضاة الليلة الماضية، ويبدو أنهم قرروا دفع المدينة لمحاكمتك رسميا.
0: كنت أعلم أن هذه اللحظة ستأتي يوما، فالسلطة لا تحب الرجل الذي يجعل الناس يفكرون، لأن العقول الحرة أخطر على الحكام من السيوف.
1: لكن الناس يحبونك يا معلمي، والكثير من الشبان يرونك أكثر حكمة من كل رجال المجلس.
0: وهذا بالضبط ما يخيفهم يا أفلاطون، لأن الحاكم يقبل النقد ما دام خافتا، لكنه يرتعب حين يبدأ الناس بالاستماع لرجل آخر غيره.
3: سقراط بن سوفرونيسكوس،
4: أحمل أمرا رسميا من مجلس أثينا، عليك المثول أمام المحكمة الكبرى مع شروق الشمس القادم.
2: إذن بدأوا بالفعل.
0: لا تنظر إلي بهذا القلق يا كرياتون، فالرجل الذي عاش عمره يبحث عن الحقيقة لا يجب أن يخاف عندما يطلب منه الدفاع عنها.
5: أيها الناس، لا تنخدعوا بكلمات ذلك العجوز، فهو يتظاهر بالحكمة بينما يفسد أبناءكم ويجعلهم يسخرون من القوانين والآلهة.
6: لقد أصبحت أثينا ضعيفة بسبب رجال مثله. شباب المدينة تركوا احترام التقاليد وبدأوا يقلدون سقراط في التشكيك بكل شيء.
7: لكنه لم يدعو يوما إلى العنف أو التمرد، كل ما يفعله أنه يسأل الناس ويتحدث معهم.
5: وهنا تكمن خطورته، لأنه يجعل الشبان يظنون أن آباءهم وحكماءهم لا يملكون الحقيقة، ومن يشك في الحكم اليوم قد يحمل السلاح غدا.
2: الوضع يزداد سوءا يا سقراط، خصومك ينشرون الكلام في كل مكان، حتى بعض أصدقائك بدأوا يخشون الظهور معك علنا.
0: الخوف مرض قديم في المدن يا صديقي، يبدأ حين يخاف الناس على مناصبهم أكثر من خوفهم على العدالة.
1: لكن المحاكمة لن تكون عادلة، الجميع يعرف أن الحكم تقرر قبل أن تبدأ الجلسة أصلا.
0: إذا كانت المدينة ستقتل رجلا لأنه يسأل ويفكر، فالمشكلة ليست في الرجل بل في المدينة نفسها.
2: أرجوك يا سقراط، عندما تقف أمام القضاة لا تستفزهم كعادتك، تحدث بهدوء واعتذر، اعتذر إن احتاج الأمر، المهم أن تخرج حيا.
0: أتريدني أن أعيش بقية عمري وأنا أكذب على نفسي؟ الرجل قد يهرب من الموت لكنه لا يستطيع الهرب من احتقار نفسه.
8: سقراط، أنت متهم بإفساد عقول الشباب وإنكار آلهة أثينا ونشر أفكار تهدد استقرار المدينة، ماذا تقول دفاعا عن نفسك؟
0: قبل أن أدافع عن نفسي أريد أن أسأل من يتهمونني، كيف يفسد رجل العقول بمجرد طرح الأسئلة؟ هل أصبح التفكير خطراً إلى هذه الدرجة؟
6: أنت تجعل الشباب يسخرون من الحكم والقوانين، وتجعلهم يشكون في كل ما تربوا عليه.
0: وهل تريدون شباباً يطيعون دون فهم؟ إذا كان السؤال يهدم أفكاركم، فهذا يعني أن تلك الأفكار كانت ضعيفة منذ البداية.
6: أنت تتظاهر بالحكمة وتخدع الناس بالكلام، بينما الحقيقة أنك تهدد استقرار المدينة بالكامل.
0: المدينة لا تسقط بسبب رجل يسأل، بل تسقط حين يصبح الخوف أقوى من الحقيقة.
8: أجب بوضوح، هل تؤمن بآلهة أثينا أم لا؟
0: أنا أؤمن أن الإنسان يجب أن يبحث عن الخير والعدل والحكمة، أما أنتم فتريدون تحويل الإيمان إلى أداة لإسكات كل من يفكر بطريقة مختلفة.
6: اسمعوا، انظروا، حتى الآن يرفض الاعتراف بخطيئته ويتحدث وكأنه أعلى من قوانين المدينة.
0: لا، أنا فقط أرفض أن أكذب لأحصل على رضاكم.
9: ومع استمرار المحاكمة بدأ التوتر يزداد داخل القاعة، لأن سقراط لم يظهر خوفاً أو ندماً كما توقع خصومه، بل بدا أكثر هدوءاً وثباتاً كلما اشتدت الاتهامات ضده.
10: يا سقراط، هل غضاة يغضبون منك أكثر مع كل إجابة؟ حاول أن تكون أكثر ليناً قبل أن يحكموا عليك بالموت.
0: إذا خاف الرجل من قول الحقيقة أمام الموت، فهو لم يكن يؤمن بها من البداية.
1: لكننا لا نريد أن نخسرك يا معلمي. أثينا مليئة بالجهل، وأنت من القلائل الذين علمونا التفكير.
0: وهل تظن أن الحكمة تموت بموت رجل واحد؟ الأفكار لا تقتل بالسيوف ولا بالأحكام، بل تعيش داخل العقول التي فهمتها.
8: لقد استمعنا إلى أقوال المتهم والشهود، وسيصوت مجلس المحكمة الآن على الحكم.
7: إنهم يريدون إعدامه، أنا أرى ذلك في وجوههم.
1: يا إلهي،
8: بعد التصويت تقرر أن سقراط مذنب بالتهم الموجهة إليه.
11: هذا ظلم، الجميع يعرف أن المحاكمة سياسية.
6: هذا ظلم كبير،
8: والعقوبة المقترحة هي الإعدام بشرب سم الشكران. هل لديك كلمة أخيرة قبل تثبيت الحكم؟
0: نعم، أنتم تظنون أنكم بقتلي ستجعلون الناس يتوقفون عن التفكير، لكن الحقيقة أنكم اليوم لا تحاكمون سقراط وحده، بل تحاكمون حرية العقل نفسها.
6: ما زال يتحدث وكأنه الحكيم الوحيد في أثينا.
0: لا، بل كرجل عرف شيئا واحدا فقط، إنه لا يعرف شيئا يقينا، بينما أنتم تتحدثون وكأنكم تملكون الحقيقة المطلقة.
6: خذوه إلى السجن حتى تنفيذ الحكم.
1: لم أتصور يوما أن تنتهي حياة أعظم رجال أثينا داخل زنزانة باردة كهذه.
0: لا تحزن يا أفلاطون، فالمكان لا يحدد قيمة الإنسان، وإلا لكان الملوك دائما أكثر البشر حكمة.
10: استمع إلي جيدا، الحراس يمكن رشوتهم، ولدي أصدقاء مستعدون لتهريبك الليلة قبل تنفيذ الحكم.
12: وفي تلك الليلة بقي سقراط داخل زنزانته محاطا بتلاميذه.
10: ما زال هناك وقت يا سقراط، يمكننا إخراجك قبل الفجر، والحراس لن يمنعونا إذا دفعنا لهم ما يريدون.
0: أشعر أن المدينة خائفة أكثر مني الليلة، لأن الحكام يظنون أن قتل رجل واحد سيمنع الناس من التفكير، بينما الحقيقة أن الأفكار تبدأ أحياناً بعد موت أصحابها.
12: وهكذا انتهت محاكمة سقراط بالحكم عليه بالموت، إلا أن الساعات القادمة ستحمل السؤال الأخطر: هل كان سقراط شجاعاً حين رفض الهرب، أم أنه استسلم للموت بإرادته؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
13: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: نجوم القمة.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذوي الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: واقعة سرقة كأس جول ريميه كانت من أغرب الوقائع التي شهدها العالم في منتصف الستينيات من القرن الماضي، حيث تم سرقة تلك الكأس الذهبية النادرة بطريقة غريبة للغاية، فتحت الباب لقصة أصبحت تتداول إلى يومنا هذا، وحتى أيضاً في طريقة اكتشاف خيوط تلك الواقعة الغريبة التي شهدتها بريطانيا في ذلك العام. كأس جول ريميه تصنع نجماً.
1: انظري، انظري يا كيت، انظري إلى أبي كيف هو متحمس وهو يشاهد هذه المباراة المسجلة.
2: نعم، إنها إعادة لمباراة نهائي كأس العالم.

0: 1966.
1: النهائي جمع منتخب إنجلترا ومنتخب ألمانيا الغربية على ملعب ويمبلي في لندن. إنها مباراة مثيرة للغاية، لقد سمعت عنها كثيرا.
2: تلك البطولة يا أبنائي كانت من أغرب البطولات التي شهدتها بطولة كأس العالم على مر التاريخ.
0: بطولة غريبة، كيف؟
1: أين الغرابة في تلك البطولة يا أبي؟
2: الغرابة لم تكن فقط من ناحية الأداء الكروي والنتائج وحتى التنظيم، لا، الغرابة في تلك البطولة أخذت منحنى آخر.
1: هل قصصت علينا ذلك الأمر الغريب الذي شهدته تلك البطولة يا أبي؟
2: حسنا سأقصها لكم. بداية كان يطلق على بطولة كأس العالم اسم كأس جول ريمي.
0: أبي، جول ريمي؟ من هو هذا الشخص؟
3: جول ريمي هو الرئيس الثالث للاتحاد الدولي لكرة القدم وصاحب فكرة تأسيس بطولة كأس العالم، حيث عمل جاهدا لإطلاق أول نسخة في عام 1930 من الميلاد.

0: الأمر الغريب يا أبنائي كان عندما تمت سرقة الكأس قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة جدا.
1: ماذا؟
2: سرقة الكأس؟ كيف؟
0: كانت بريطانيا تعمل على قدم وساق، ومن أجل تجهيز نسخة مختلفة من بطولة كأس العالم، حتى تم وضع الكأس في قاعة فخمة اسمها ويستمنستر المركزية في لندن.

0: لقد وضعنا كأس جوان ريميه هنا يا سيدة لورا، مما يسمح للسياح النظر إليها بكل سهولة.
1: مولاتي الملكة تبلغكم تحياتها.
0: ونحن سعداء باهتمام مولاتي الملكة بأمر إقامة كأس العالم لكرة القدم التي ستشهدها المملكة هذا العام.
1: نعم نعم، وأبلغتني بأنها ستزور القاعة التي تعرض فيها الكأس الغالية وتنظر إليها.
0: إنه من دواعي سروري يا سيدة لورا. أبلغي مولاتي الملكة تحياتنا.
1: سأبلغها. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. هاي اسمعوني جيدا، أريد حراسة مشددة على الكأس، لا أريد أن تمس بسوء أو يقترب منها أحد. هل هذا مفهوم؟
2: أمك سيدي، لا تقلق.

0: على الرغم من وضع الكأس تحت الحراسة المشددة، كانت هناك ثغرة غفل عنها المنظمون، فكانت هي السبب وراء سرقة الكأس.
1: أوه، ما هذا؟ الكأس جميلة، باهرة للغاية.
2: انظري إلى جمال الكأس.
3: أوه، إنها جميلة للغاية، كما تمنى أن أستطيع حملها.
2: المنتخب الذي سيفوز في هذه البطولة هو المنتخب الوحيد الذي يسمح له بحملها.
3: انظري إلى التصميم الجميل، تصميم في غاية الجمال.
4: فعلا كأس جميل.

0: لقد حصلت على المخطط الكامل للقاعة. إنها فرصة، فرصة لا تقدر بثمن. أستطيع التسلل للقاعة وسرقة الكأس دون علم أحد. هاي، ولن أجد غير يوم الأحد، وفي هذا اليوم تكون الأمور بغاية الهدوء. لن أفوت هذه الفرصة أبداً أبداً.
1: استطاع ذلك اللص تنفيذ عملية سرقة الكأس بنجاح بعد أن تسلل للقاعة متجاوزا الحراسة، متوجها نحو الخزانة التي توضع فيها كأس جول ريمي.
0: لقد استطعت فكها، لقد نجحت، والآن يجب علي الهرب بسرعة كي لا يراني أحد.
2: ماذا؟ سرقت الكأس! لقد سرقت الكأس!
3: ماذا؟ سرقت الكأس! من تجرأ على ذلك الفعل الخسيس؟ اتصلوا بالشرطة! اتصلوا بالشرطة!

0: سيدي رئيس الاتحاد، لا تقلق، سنواصل البحث والتحري حتى نصل للفاعل.
1: سيدي المحقق، الأمر ليس بتلك السهولة، إنها كأس العالم، البطولة الأغلى في العالم.
0: أعلم ذلك جيدا، أعلم أعلم، اطمئن، سنواصل البحث دون توقف. لكن اسمع، أريدك أن تكتم أمر سرقة تلك الكأس.
1: لماذا؟ لماذا يجب علي كتم خبر مثل هذا؟ لماذا؟
0: يا سيدي، إذا انتشر خبر سرقة الكأس فسيكون وقعه سيئا على بريطانيا. لا تنسى أنه لم يتبقى سوى أيام على انطلاق البطولة.
1: نعم نعم، حسنا حسنا، أتمنى أن تعثروا على الفاعل ومعه الكأس السليمة. اسمح، أريدك أيها الصحفي نشر أخبار متعلقة بكأس جوان ريميه، ولكن هذه المرة بتفاصيل جديدة وجذابة تشد انتباه القراء.
2: وما هو المطلوب مني يا رئيس الاتحاد؟
1: أن يتم نشر خبر استمرارية استقبال السياح من أجل النظر لكأس جوان ريميه.
2: نحن ننشر أخبارا يومية متشابهة لهذا الخبر، فأين الجديد؟
1: الجديد؟ نعم نعم، الجديد هو أن يسمح للسياح بلمس الكأس.
2: حسناً حسناً، سأقوم بنشر هذا الخبر. إلى اللقاء إلى اللقاء.
1: ليس أمامي إلا الكذب حتى أنقذ الجميع من هذا الموقف المحرج. وأشعر بتعب شديد، لابد أن أعود إلى المنزل الآن.
3: عندما عاد رئيس الاتحاد إلى منزله جاء إليه اتصال مثير للغاية من شخص مجهول الهوية.

0: من هذا المزعج؟ ألو، من الذي يتصل في وقت متأخر في الليل؟ ألو، ها؟ ماذا؟ هل تمزح أم أنت جاد فيما تقول؟ ألو، أيها المتصل اللعين، تكلم.
1: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساسا متينا للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إصدار ترخيص عام مؤقت لمدة 60 يوما يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني بعد محادثات سويسرا. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. مصر تقول إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة مستمرة وتعلن تقديم ورقة بشأن نزع السلاح. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال، وقادة القوى الأوروبية الكبرى يجتمعون بعد غد الأربعاء في برلين لمناقشة الحرب الأوكرانية. ورئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه ويؤكد أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد 5 مساء في استوديو الأخبار.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقرأها دلال إبراهيم. أهلا وسهلا بكم، ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها. مؤسسة البترول تطرح أول عطاء لتحميل النفط في السوق الفورية منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام. مباحثات سعودية جزائرية لتعزيز التعاون في قطاع المحروقات. الصين تفرض قيودا تجارية على شركات أمريكية. أهلا بكم، ونبدأ باقتصادنا المحلي.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية طرح عطاء لبيع شحنات ثورية من مادة النفطة المخصصة للصناعات البتروكيماوية للتحميل خلال شهر يوليو المقبل في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقا لوثيقة الطرح، تعرض المؤسسة بيع شحنة تعادل نحو 495 ألف برميل على أن يتم تحميل الشحنات يومي 5 و 6 من يوليو من موانئها.

أكد نائب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة في الكويت عماد الزيد اليوم أن التعاون بين الشركات الكويتية ونظيراتها المصرية في قطاع الصناعات الغذائية يمثل خياراً استراتيجياً في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والأمن الغذائي. وأضاف الزيد أن مصر أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرة لافتة على تطوير قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيته، مستفيدة من قاعدة إنتاجية واسعة وبنية تحتية متنامية واستثمارات متزايدة، ما مكن المنتجات المصرية من الوصول إلى عشرات الأسواق الإقليمية والدولية، ورسخ مكانة هذا القطاع كأحد القطاعات الصناعية الواعدة في المنطقة. وأكد حرص الغرفة على تعزيز فرص التعاون مع قطاع الصناعات الغذائية المصري، ليس فقط من زاوية التجارة والاستيراد والتصدير، بل باعتباره شريكا استراتيجيا قادرا على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي وخلق قيمة اقتصادية مستدامة للجانبين.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام ب17.20 ليبلغ مستوى 8742.73 من النقطة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 61.43 ليبلغ مستوى 8734.46. كما انخفض مؤشر السوق الأول ب8.46 ليبلغ مستوى 9198.21. وتم تداول 368,960,900 سهم عبر 22,468 صفقة نقدية بقيمة 96,200,000 دينار. للمزيد من التحليل والمتابعة حول أداء بورصة الكويت لهذا اليوم ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. أستاذ محمد، أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
0: دعنا نتحدث عن السيولة التي يعني بلغت أكثر من 96 مليون، لكن رغم ذلك تبدو الجلسة جميعها باللون الأحمر، فكيف تقرؤونها؟
1: نعم، هي السيولة اللي بلغتها اليوم بورصة الكويت بحدود 96 مليون دينار مثل ما تفضلتي، هي سيولة يعني تعد تحت المتوسط مع الأيام التي سجل فيها المؤشر بورصة الكويت بعض المكاسب. كانت هنالك تداولات وصلت إلى 120 و130 مليون دينار كويتي في فترات الصعود. أنا أعتقد أن التراجع اللي حاصل في بورصة الكويت، المؤشرات الحمراء انعكست في نوع من التحفظ على أداء المستثمرين. لم يكن هنالك، وهذا أمر إيجابي يصب في صالح السوق، لم يكن هنالك حالة هلع بيعي ما بالتوازي مع المتغيرات السريعة إقليميا مثل ما احنا قاعد نتابع الأوضاع الإقليمية والجيوسياسية في المنطقة. نجد أن هنالك درجة كبيرة من التذبذب في التصريحات في المواقف، تتغير الأمور ما بين ساعة وأخرى، المفاوضات في جنيف ما بين إيران والولايات المتحدة أيضا تلعب دور بشكل كبير، والتصريحات التصعيدية واللي فيها تراجع وفيها تصعيد أيضا مستمرة على مدار الساعة. فأنا أعتقد أن بورصة الكويت تعاملت مع الموقف بواقعية أيضا إلى جانب البورصات الخليجية، بالإضافة إلى أن هنالك كان هنالك تركيز أكثر في التداولات على أسهم السوق الأول المتعلق خصوصا بأسهم البنوك وقطاع الخدمات. وجدنا أن السوق الأول جذب 68 مليون دينار من أصل التداولات الإجمالية، في حين جذب السوق الرئيسي 30 مليون دينار. التداولات طبيعية خصوصا مع عامل جيوسياسي، أيضا مع العامل الاقتصادي المتمثل بعدم خفض المدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة في الاجتماع الأخير، أيضا انعكس على نفسيات المستثمرين في مزيد من الترقب والمتابعة.
0: نعم، ما دمنا نتحدث أيضا عن التداول على القيادي، دعنا نقف قليلا عند الرئيسي. هنالك تراجعات حادة على أسهم الرئيسي مثل الأسهم الخاملة، الأسهم التي تراجعت في اليومين الماضيين استمرت أيضا في تراجعها علاوة على أسهم تجني أرباحها، فكيف نقرأ هذا التعدد الذي أدى إلى تراجع الرئيسي؟
1: نعم، احنا قاعدين نشوف الحين السوق الرئيسي بشكل عام اذا كان منخفض بشكل كبير فهو منخفض على الاسهم عديمة التداول. اكثر سهمين منخفضين في بورصة الكويت في السوق الرئيسي هما سهمين تداولاتهم لا تتجاوز حتى 100 دينار كويتي. فاحنا اليوم قاعدين نتكلم عن اسهم خاملة غير موجودة، انا اعتقد ان يجب ان يكون وزنها بالمؤشر اقل بكثير من وزنها الحالي، لأنها تعطي نوع من القراءة الزائفة للمؤشر. مو معقولة 500 أو 1000 دينار يتحكمون في أداء المؤشر بأسهم خاملة تداولها 1000 أو 500 أو 300 سهم. فأتصور هذه رسالة للمعنيين في السوق باستبعاد الأسهم الخاملة عن قياس المؤشرات. هذا من جانب. من جانب آخر، نعم هنالك عمليات جني أرباح على بعض الأسهم الأخرى مثل ما احنا شايفين، يعني بعض الأسهم اللي صعدت بالفترة الأخيرة كان هنالك فيها نوع من المضاربة والأداء غير يعني الحاد في التداولات، انعكس بشكل سلبي على التقلبات، خصوصا ان احنا اليوم مثل ما ذكرت نعيش في نوع من التذبذب الخاص بالأجواء الجيوسياسية، بالإضافة إلى الترقب الخاص بالبيانات الاقتصادية ما بعد تثبيت المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة على في الولايات المتحدة وانعكاسه على البنوك المركزية في أوروبا وبريطانيا وآسيا ومصر ومدول التعاون الخليجي.
0: نعم، الآن بورصة الكويت ومن خلال سعيها الدائم إلى تطوير أدواتها وتنويعها، يعني أصبح متاحا أن يتم التداول من خلال الصناديق على الصكوك والسندات، وطبعا مع وجود الأسهم في البورصة، لكن الصكوك والسندات ماذا ستضيف إلى بورصة الكويت؟
1: يعني احنا مثل ما احنا شايفين هذه الاداه اداه جديده، اداه يعني خلينا نقول تنوع من خيارات المستثمرين، وكلما تنوعت خيارات المستثمرين في السوق كان جاذبا للسيوله وجاذبا للاستثمارات المحليه والاجنبيه، هذا من جانب. من جانب اخر الصكوك والسندات من ادوات التمويل المتنوعه التي تفضلها العديد من الشركات والقطاعات والمستثمرين، فهو يتيح للبورصه للدرجه الاولى تنوع في الأدوات وتعدد في الخيارات المتاحة أمام المستثمرين حتى توسع من جاذبية البورصة وقابليتها لشرائح إضافية من المستثمرين سواء في الكويت أو دول التعاون الخليجي أو الأجانب الذين أصلا موجودين في بورصة الكويت.
0: نعم، نحن نعرف بأن السندات مثلا معروفة لدى البنوك، يتم التعامل لديها وشرائها من خلال البنوك، لكن شراء أو التعامل على الصكوك والسندات من خلال البورصة ماذا يقدم؟
1: وهو من خلال صناديق للسندات والمؤشرات، ولن تكون يعني بشكل مستقل، بالعكس هذا يوفر نظام استثمار جماعي على درجة عالية من الاحتراف للمساهمين، حتى لو كان المساهم فرد معين، دخوله في الصندوق يعني انه يتمتع بإدارة مستقلة محترفة ذات خبرة معينة مرخصة، أهم شيء أنها تكون مرخصة، هذه كلها يعني من العوامل الإيجابية. أنا كفرد بالفعل يمكن ما أقدر أتداول في السندات والمؤشرات، لكن بظل وجود صناديق ممكن أن توفر لي هذه الخدمة وبطريقة خلينا نقول حصيفة ومأمونة إلى حد كبير، ليس مأمونا على مستوى الربح والخسارة هذه التجارة، لكن أنا كلمة على من خلال أنظمة الحوكمة، أنظمة الشفافية، أنظمة الرقابة فيها درجة معينة من الأمان، فبالتالي هذه خطوة أولى جيدة. يمكن إحنا في سنوات أو فترات قادمة ننتقل إلى التداول الفردي أو المباشر في هذه الأدوات.
0: نعم، يعني ما زالت البورصة بانتظار استصدار القرار بشأن تعديل قواعدها ليتضمن إضافة أحكام خاصة بصناديق المؤشرات المتداولة، ونحن نتحدث عن صناديق الـ ETFS. ما هي أكبر ميزة تقدمها هذه الصناديق لدعم بورصة الكويت كبيئة جاذبة للاستثمار؟
1: نعم، أنا ذكرت لك اللي هي العملية تعدد الأدوات الاستثمارية وجذب شرائح أكبر من المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين، بالإضافة إلى أن هي تزيد من احترافية السوق وترفع من كفاءة القطاع الخاص في عملية إدارة المحافظ أو الصناديق والأدوات المالية الجديدة. إحنا بحاجة إلى تنويع السوق الكويتي ليكون يعني إحنا قد يكون من الأسواق الفقيرة جدا في الأدوات، ما في إلا التداول المباشر في الأسهم، لا إحنا اليوم قاعد نضيف عندنا الصناديق المتداولة، بالإضافة إلى يعني ممكن أن يعاد مثلا النظر في موضوع العقود الآجلة، هذه كلها الأدوات تعزز من جاذبية السوق وتنوعها، هذه طبيعة الأسواق، الأسواق أدوات للاستثمار والتمويل والادخار، فبالتالي كلما تعززت وزادت جاذبيتها كلما جذبت المزيد من المستثمرين على اختلاف أنواع.
0: نعم، نحن نعرف بأن هذه الصناديق هي تعمل على نظام الدين، فكيف لك أن تشرح لنا ذلك بطريقة مبسطة؟
1: يعني هي بطريقتها أن هي أول شيء تتبع يعني عملية خلينا نقول المؤشرات التي تعمل في بورصة الكويت، فهي تتبع هذه المؤشرات وتتعامل معها صعودا وهبوطا، ليس بالضرورة أن هي تتعامل في الموضوع هذا بنظام الدين المباشر التقليدي، ولكن خلينا نقول أن هي يعني فيها نوع من التوقعات المستقبلية وشراء خلينا نقول شراء التوقعات، فهي عملية يعني فيها جانب الاحترافية والتعقيد، ولكن موجودة في مختلف الأسواق العالمية، وأنا أتصور أن تطبيقها في بورصة الكويت قد يكون أكثر يعني خلينا نقول جاذبية وقربا من المتداولين.
0: نعم، نعرف أيضا بأنه يتم تحديد سعر صندوق الاستثمار المتداول ETF من خلال قيمة الأصول الأساسية للصندوق، فكيف أيضا نستطيع أن نعرف يعني رؤية هذه الصناديق في الدخول على الأسهم الأكثر بروزا، الأكثر ربحية، الأكثر نموا؟
1: طبعا احنا الحين قاعد نتكلم عن صناديق مؤشرات وقطاعات واصول، فبالتالي كلما تكونت داخل هذا الصندوق اصول افضل واكبر راح تتحدد القيمه او قيمه سعر الوحده المسجله في هذه او هذا الصندوق، ويرتفع ويهبط بناء على اداء السوق او اداء المؤشرات خلال فتره معينه. هذا اللي احنا قاعدين نسويه في الكويت له ليس يعني يعتبر اختراع قاعدين نقول فيه، بالعكس هذا موجود في معظم الاسواق العالميه، ومع الممارسه انا دائما اقول مع الممارسه سوف تظهر العديد من خلينا نقول الخبرات والتطورات، وليس العيوب فقط، انما تظهر ايجابيات وتظهر فيها نوع من الاحترافيه والحوكمه، لكن احنا تاخرنا كثيرا في التطبيق، وتصور اليوم هذه بدايه جيده وتحسب لبورصه الكويت.
0: نعم سيدي الكريم، يعني دعنا نربط كل ذلك وكل ما ذكرناه وكل ما تفضلتم به بالنتائج النصف سنوية، ما هي توقعاتكم لها خاصة للقطاعات التي شهدت نموا كبيرا مثل قطاع الاتصالات على سبيل المثال؟
1: نعم احنا اليوم قاعدين نتكلم عن ارباح النصف الاول، لابد ان ناخذ العامل الجيوسياسي في هذا الموضوع، بمعنى ان احنا اليوم تاثرنا مثلنا مثل غيرنا من دول مجلس التعاون الخليجي بالحرب التي ما كان لنا علاقه فيها اصلا وكنا نرفضها، هي هذه الحرب اثرت على مضيق هرمز، رفعت تكاليف التضخم، تكاليف الاستيراد، الاعمال، المشاريع كلها تاثرت، التمويل، الأفكار الجديدة، المشاريع العقارية، الأفكار الاستثمارية كلها تأثرت في هذا، قد ينعكس هذا على أعمال القطاع المصرفي وأعمال القطاع العقاري والخدمي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في بيانات الربع الأول. بالنسبة لقطاع الاتصالات وجدنا أن هنالك أيضا ارتفاع جيد في نتائج الربع الأول من المتوقع أن يمتد إلى نتائج الربع الثاني، كون قطاع الاتصالات من القطاعات التي لم تتأثر مباشرة في الحرب، وإن كان يعني على مستوى المشاريع تأثرت بعض الشيء، ولكن الأعمال الأساسية ظلت موجودة ومستمرة. أتصور أن احنا قاعدين في هذه الفترة يعني ننظر لقطاع الاتصالات أنه على ما يبدو قاعد ينتقل من مرحلة الاتصالات اللي تعودنا عليها خلال 20-25 سنة إلى مرحلة أكثر تطورا تتعلق بالذكاء الاصطناعي ومشاريع الرقمنة المحترفة والأكثر تعقيدا وتقديم البيانات، ويعني خلينا نقول تجارة البيانات قاعدين ينتقلون لها القطاع الخاص بالاتصالات في الكويت والعالم. فبشكل عام نتائج الربع الثاني لم تظهر حتى الآن ولم تنتهي فترة الربع الثاني حتى الآن، لكن من المتوقع أن يكون فيها بعض التأثر بسبب الحرب الإقليمية التي حدثت بالمنطقة وكانت يعني على معظم فترات هذا الربع، بالإضافة إلى أن احنا نتحدث عن خلينا نقول يعني تباطؤ وترقب فيما يتعلق بحركة الأسواق وتذبذبها أيضا تنعكس على الشركات الإسلامية.
0: نعم بالفعل بقي عدة جلسات لنهاية شهر يونيو ومن ثم الحديث عن نتائج النصف الثاني. شكرا جزيلا للأستاذ محمد البغلي المحلل المالي. اقتصاد خليجي وعربي. بحث وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب مع المدير العام لشركة ميداد للطاقة السعودية عبد الإله العيبان سبل تعزيز التعاون بين مجمع سوناتراك والشركة السعودية، واستعرض الجانبان التحضيرات الخاصة بدخول عقد الشراكة حيز التنفيذ بما يشمل الجوانب التقنية والتنظيمية وبرنامج الأشغال، مع التأكيد أن الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع الكبرى سوف يكون له مردود على قطاع المحروقات. كما ناقش الطرفان الفرص الاستثمارية التي يوفرها المشروع في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج بما يدعم القدرات الإنتاجية الوطنية ويعزز نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات، وأكد الجانبان رغبتهما في توسيع التعاون مستقبلا وإقامة شراكات جديدة، فيما شدد الوزير الجزائري على أهمية الشراكات الاقتصادية المتوازنة، بينما أعرب العيبان عن التزام الشركة بتعزيز استثماراتها في الجزائر وتسريع إنجاز المشاريع بما يخدم المصالح المشتركة. يواصل الاقتصاد المصري تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس فاعلية برامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة في تعزيز النمو وتحفيز الاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
2: كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري الدكتور أحمد رستم عن استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، وتوقع أن ينهي الاقتصاد العام المالي الحالي بمعدل نمو يتراوح بين 4.9% و 5%، على أن يرتفع إلى ما بين 5.2% و 5.4% خلال العام المالي المقبل، استنادا إلى نماذج تحليل وتنبؤ إحصائي دقيقة. وأوضح رستم أن المؤشرات الكلية للاقتصاد تعكس نتائج الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة في إطار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتسريع تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. وأضاف أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد أعدت في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسم بحالة من عدم اليقين، مع التركيز على زيادة الاستثمارات موجهة للقطاعات التنموية البشرية، ولا سيما الصحة والتعليم وبناء القدرات، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على أسعار السلع الأساسية. وأكد رستم أن مصر تعاملت مع الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا عام 2020 وفق منهج علمي قائم على البيانات، الأمر الذي أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري والاستفادة من الإمكانات الكامنة في قطاعاته المختلفة، كما لفت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة من خلال إعطاء الأولوية للمشروعات التي شارفت على الانتهاء لتسريع دخولها الخدمة، مع توفير مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وفي سياق دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا

في الربط الإلكتروني الشامل بين المنظومات البرمجية لوزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لرفع كفاءة الإنفاق من خلال التوسع في إنشاء مراكز البيانات الضخمة.

0: مكثفات 49,160 ألف برميل يوميا، ليكون إجمالي الإنتاج 1,480,000 برميل يوميا، وهو أعلى معدل إنتاج تم تسجيله منذ عام 2013. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان إن المؤسسة ستواصل العمل للوصول إلى إنتاج 1,500,000 برميل يوميا من النفط الخام قبل نهاية العام الجاري لدعم الاقتصاد الليبي. وننتقل إلى البورصات العالمية. في بورصة أوروبا ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ليصل إلى مستوى 635 نقطة و92 جزءا من النقطة، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب القطاعات إذ ارتفعت بنسبة 21%. وإلى بورصة طوكيو قفز المؤشر نيكاي الياباني اليوم متجاوزا حاجز 72,000 نقطة للمرة الأولى، مدعوما بالاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي. وارتفع المؤشر نيكاي ليغلق عند 72,353 نقطة و96 جزءا من النقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ليصل إلى 4,095 نقطة و5 أجزاء من النقطة. نفط ومعادن. انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت دولارا و53 سنتا ليصل إلى مستوى 79 دولار وأربعة سنتات للبرميل، كما سجلت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 دولارا و53 سنتا للبرميل بانخفاض 7 سنتات للبرميل. وفي أسواق العملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 352 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 406 فلوس، كما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 380 فلسا، في حين استقر الين الياباني عند مستوى 1000 فلسين. اقتصاد عالمي. أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أوغلو أن العمل لا يزال جاريا على استكمال الدراسات الفنية الخاصة بمشروع الممر السككي الاستراتيجي بين السعودية وتركيا، مشيرا إلى أن اللجان المختصة تسعى إلى حسم التكاليف التقديرية والاحتياجات الاستثمارية ونموذج التمويل للمشروع قبل نهاية العام.
1: كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أوران أوغلو أن اللجان الفنية تعكف حاليا على إنهاء الدراسات التفصيلية لحسم التكاليف والاحتياجات الاستثمارية ونموذج التمويل الخاص بمشروع الممر السككي الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية وتركيا، وذلك بحلول نهاية العام الحالي، مضيفا أن المشروع قيد التقييم الفني حاليا مما يسهم في جعل المملكة مركزا للتوزيع والخدمات اللوجستية مع تقاطع التدفقات التجارية، مشيرا إلى أنه سيجري توحيد أنظمة الإشارات والاتصالات والمعابر الحدودية والعمليات اللوجستية في بنية موحدة، مع استهداف تحديد الأعمال والتكاليف في المرحلة الأولى وتقييم التمويل ونموذج التنفيذ، مؤكدا أنه سيتم بدء تنفيذ المشروع بمجرد اكتمال الدراسات، مع تنفيذ أعمال إنشاء سكك حديدية بطول 4,000 كيلومترا في تركيا كحلقة وصل إلى أوروبا، موضحا أن المشروع يمتلك القدرة الفعلية على إنشاء ركيزة تجارية جديدة وفريدة بين الخليج وأوروبا، كمسار حيوي يدعم ممرات النقل الأخرى ويعزز الترابط الإقليمي، مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي يتجاوز مجرد توفير منفذ إلى دول محددة، بل يرمي إلى إنشاء شبكة نقل متكاملة ومستدامة تمتد لتشمل القارة الأوروبية بأكملها. رامي عبد العال، إذاعة الدولة الكويت، إسطنبول.

أكد المستشار الألماني فريدريتش ميرتز أن الاقتصاد الألماني يشهد مرحلة تحول مهمة، مشيرا إلى أن تعزيز موقع ألمانيا الصناعي والحفاظ على القدرة التنافسية للشركات خاصة المؤسسات المتوسطة والحرفية يعدان من أبرز أولويات الحكومة. وأوضح ميرتز أن ألمانيا لا تزال تتمتع بمقومات القوة رغم التحديات الراهنة، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية تواصل العمل على معالجة القضايا التي تهم الناس.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. نلتقيكم غدا في أمان الله.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب، حياكم الله وبياكم.

0: مثلثات قطرب شاهد على دهشة العربية، حيث تدور الكلمة حول نفسها ثلاث دورات فتتبدل وجوهها وتبقى حقيقتها، حرف ثابت وصوت متحول ومعنى ينهض من حركة إلى حركة حتى تتكشف الدلالة في تمامها. هكذا صاغها أبو علي محمد بن المستنير الشهير بقطرب نسقا محكما وإشارة بليغة، ليكشف أن العربية لا تغير معناها بالكثرة بل باللمحة، ولا تصنع الفروق بالحروف بل بنبر الصوت وحركات الإعراب. وفي ذلك يقول: ثبت بأرض حرة معروفة بالحرة، فقلت يا ابن الحرة ارث لما قد حل بي، بالفتح للحجارة والكسر للحرارة والضم للمختارة من النساء الحجبي.
1: أزاهير العرب.
0: أوابد امرئ القيس وابن الأبرص. جاء في ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي صاحب المعلقة أن عبيد بن الأبرص لقي امرأ القيس يوما فقال له: كيف معرفتك بالأوابد؟ والأوابد هي الشوارد من القوافي ويراد بها الألغاز. فقال امرئ القيس: قل ما شئت تجدني كما أحببت. فقال عبيد بن الأبرص: مسود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تمساسا. فقال امرئ القيس: تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها روى بها من محول الأرض أيباسا.

0: رحلة البيان من غيرة الكتاب إلى إمامة النحو. تروي لنا سير الأعلام قصة فتى نشأ في رحاب البصرة ليصبح حجة اللغة وإمام أهل الضاد، بعد مواقف صنعت منه جبلا في العلم وآية في الأدب. كني سيبويه لجمال وجنتيه اللتين كانتا كالتفاحتين، وقد نذر حياته للعلم حتى غارت زوجته من كتابه فأحرقته ففارقها إخلاصا لفنه. بدأ طلبه للعلم على يد جهابذة عصره كحماد بن سلمة، وفي مجلسه وقع له موقف غير مجرى حياته حين ظن أن شيخه لحن في حديث ليس أبا الدرداء، فأراد تصحيحها إلى الرفع، فبين له حماد أن ليس هنا للاستثناء. حينئذ قرر سيبويه بأنفة العلماء أن يطلب علما لا يلحن فيه، فلزم الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان الخليل يدنيه ويقول له مرحبا بزائر لا يمل. ومن عظيم أدبه مع شيخه أنه كان إذا خالفه الرأي في كتابه ذكر قول الخليل أولا ثم يقول وقال غيره، يعني نفسه، إجلالا لمقام أستاذه. هكذا صنعت العثرة الأولى صرحا لا يهدم، ليبقى سيبويه نبراسا يعلم الأجيال أن العلم ينال بالتواضع، وأن براعة اللفظ تبدأ من توقير أهل الفضل والعلم.
1: أزاهير العرب.
0: مكرمة قيس بن سعد في إقالة العثار ووصل الزوار. تنقل لنا سير الأجواد كيف يكون المال خادما للمروءة لا حاجزا دونها. حين غلب حب الإخوان شح النفوس عند قيس بن سعد، فلما ألم المرض بقيس بن سعد بن عبادة استبطأ مجيء إخوانه لعيادته. فلما استفسر عن علة غيابهم قيل له إنهم يستحيون مما لك عليهم من دين، فصاح بيقين الماجد أخذ الله مالا يمنع عني الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا يجوب الطرقات من كان لقيس عنده مال فهو منه في حل. فما أمسى المساء حتى انهال الناس عليه عوادا حتى كسرت عتبة بابه من زحامهم. هكذا يمحو الكرم خجل النفوس ويفتح أبواب الوصال، ليبقى صنيع قيس شاهدا على أن الفضل أبقى من العرض الزائل.

0: سحر الطبيعة بريشة الشاعر. يتجلى جمال الربيع حين تمتزج فيه ألوان الزهر بأنفاس النسيم، فتغدو الرياض لوحة فنية تنطق ببديع صنع الخالق. وقد برع شعراء العرب في وصف هذه المشاهد، حتى كأنك تستنشق عطرها بين السطور وترى لمعان الطل على أوراقها كأنه لؤلؤ منثور، فيسري في النفس أنس وفي الخاطر بهاء. يقول الشاعر محمود بن الحسين في وصف الرياض وبديع الزهر: وروض عن صنيع الغيث راض، كما رضي الصديق عن الصديق، إذا ما القطر أسعده صبوحا أتم له الصنيعة في الغبوق، يعير الريح بالنفحات ريحا كأن ثراه من مسك سحيق، كأن الطل منتثرا عليه بقايا الدمع في خد المشوق، كأن غصونه سقيت رحيقا فماست ميس شراب الرحيق، كأن شقائق النعمان فيه مخضرة كؤوس من عقيق، كأن النرجس البري فيه مداهن من لجين للخلوق، يذكرني بنفسجه بقايا صنيع اللطم في الخد الرقيق.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: الثقة شجرة رقيقة، قد تكسرها كلمة عابرة، وقد تعيد إليها الحياة كلمة طيبة تأتي في ساعة يأس.
0: في بيت هادئ كان مروان يحاول أن يبدأ مشروعا صغيرا، لكنه فشل أكثر من مرة، وكانت ليلى ترى في عينيه سؤالا مؤلما: هل أنا أصلح لشيء؟
2: انتهى الأمر يا ليلى، كلما بدأت شيئا تعثرت، لعلني لست أهلا لهذا الطريق.
0: بل أنت في أول الطريق، ومن ظن البداية نهاية ظلم نفسه.
2: الكلمات الجميلة لا تغير النتائج،
0: لكنها تغير القلب الذي يواجه النتائج.
1: لم تكن ليلى تزين الفشل، ولم تكن تطلب منه أن يخدع نفسه، كانت تفعل شيئاً أدق تفصل بين فشل التجربة وقيمة الإنسان.
0: وهنا تظهر عظمة الكلمة الطيبة، فهي لا تقول للخطأ إنه صواب، لكنها تقول لصاحب الخطأ: أنت أكبر من عثرة واحدة.

0: وماذا بقي في حتى أبدأ من جديد؟
1: بقي فيك صبر، وبقي فيك عقل تعلم، وبقي فيك قلب لم يسلم كليا، وإلا لما حزنت.
0: أتؤمنين بي بعد كل هذا؟
1: أؤمن بأنك إن وقفت الآن فلن تعرف ماذا كان ينتظرك بعد خطوة.

0: رفع مروان رأسه، لم يتحول إلى رجل منتصر في لحظة، لكنه شعر أن في صدره شمعة صغيرة لم تنطفئ بعد.
1: الكلمة الطيبة لا تصنع المعجزة وحدها، لكنها تمنع اليأس من أن يكون آخر المتكلمين.

0: وكنت تحتاج أن تقوله لنفسك أيضا.
1: سأعيد النظر في الخطة، لا من باب العناد بل من باب الأمل.
0: وهذا أول نجاح حقيقي، أن تعود إلى نفسك بعد أن كنت أن تفارقها.

0: في الصباح جلس مروان أمام أوراقه من جديد، لم يعد يراها دليل فشل بل خريطة تعلم، وكلما ضعف تذكر كلمة ليلى:
1: أنت أكبر من عثرة. وهكذا تعود الثقة أحياناً، لا بخطاب طويل بل بصوت واحد يرفض أن يسلم الإنسان إلى ظلامه.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا الكلمة الطيبة قد لا تغير الطريق لكنها تغير القلب الذي يمشي فيه.

0: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
2: ورسالة تصنع الإنسان.
3: يا مال يا مال يا مال يا مال.
1: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
4: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
1: والحوارات.
5: حيا الله.

0: لابوريال.
1: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
2: والموسيقى. والفنون.
3: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
4: شنو
3: ابي فنشي؟ انا
4: اي فنشي كل 490 ربي انا اعطيك اياهم.
3: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
5: كبل الساحر اذا بيت الخطاط
3: والله ما في قلب رحمه.
2: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لافان الصناعية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحامد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ضمن سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لافان الصناعية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء العاجل. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ضمن سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث الذي وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لافان الصناعية. ومن أخبارنا الدولية، إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. مصر تقول إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة مستمرة وتعلن تقديم ورقة بشأن نزع السلاح. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال، وقادة القوى الأوروبية الكبرى يجتمعون بعد غد الأربعاء في برلين لمناقشة الحرب الأوكرانية، ورئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه ويؤكد أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. القانون وجد ليحمي الجميع لا ليفاجئ أحدا. بودكاست وعي قانوني.
2: يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بودكاست وعي قانوني. هذا البرنامج اللي دائما ما نطل عليكم فيه في كل أسبوع، كل اثنين من كل أسبوع، وتحديدا من الساعة 6 للساعة 7 بتوقيت دولة الكويت. وإحنا جدا سعداء بكل اللي ينضموا معانا الآن وقاعد يسمعون هذه الحلقة اللي دائما ما نقدم.

0: من خلال هذا البرنامج، هذا الوعي القانوني اللي دائما نحرص فيه على أن يكون كل اللي يسمعوننا واعين بهذه القوانين التي وضعت لحماية الجميع واسترجاع الحقوق، وأيضا ردع كل من يخالف هذه القوانين وهذه اللوائح. لكن في البداية دائما خلوني أرحب بزميلتي اللي دائما أسعد بوجودها معي، حياك الله هبة وأسعد الله مساءك. واليوم ربكتي هذه
1: إيه؟
0: أن الوضع مروري، كني خالد
1: كني خالد
0: فبشوف لي يعني قانون شنو الوضع القانوني في هذه المخالفه. فمساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور عبد الله، واكيد امسي على مستمعين الكرام في حلقه جديده من برنامجهم بودكاست وعي قانوني. مثل ما تعودنا في كل يوم الاثنين نطرح موضوع جديد يخص بالقانون والوعي القانوني، اللي علشان متنور اكثر واكثر بخصوص آخر الأبديت أو المستجدات اللي قاعد تطرحها القوانين الجديدة في دولتنا الحبيبة الكويت. اليوم موضوع حلقتنا عن قانون المرور الكويتي الجديد وأبرز التعديلات. طبعا من المهم أن احنا نتعرف على آخر المستجدات اللي طرحوها وآخر التعديلات.
0: صحيح، وفي هذه الحلقة أيضا راح نتابع التطورات المتسارعة في إعداد المركبات وحجم الحركة المرورية اللي جاءت التعديلات الجديدة على قانون المرور الكويتي علشان تواكب الواقع المروري وتعزز من مفاهيم الردع والالتزام من خلال تشديد بعض العقوبات وتنظيم العديد من المخالفات والإجراءات. كل هذه هبة وكل هذا الأمور اللي راح نتكلم فيها مع ضيفنا إن شاء الله، واللي راح نكون سعداء بوجوده معنا لنتكلم عن هذه الحلقة المهمة. واللي قاعد يسمعنا الآن بالسيارة دير بالك دير بالك دير بالك، الحلقة نقول لكم أن هذه الحلقة هي قانون المرور الكويتي الجديد وأبرز التعديلات، فننتبه لحد يمسك التليفون ويصور وهو يسوق، هذا ليه حماية نفسك، لحد ينسى حزام الأمان، لحد يوقف غلط، لحد يخالف، لحد يعكس السير، وهذه كلها قوانين وسووا عليها هذا الأبديت والتحديث في هذه القوانين وفعلت ورفعت بعض العقوبات فيها لعقوبات مشددة جدا، كل هذا حرصا على سلامة المقيمين والمواطنين على أرض الوطن الغالي.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد طبعا تم وضع هذه القوانين علشان يتم ردع الحوادث. صحيح. وأيضا مثلا في بعض يعني اللي يسوقون السيارات يكونوا شوي مستهترين يعني بزيادة،
0: ما عاد شفناهم صدقين خف هذا الموضوع. أنا بالنسبة لي قمت ألاحظ اللي يبتون قلة قليلة، فهذا دليل أن هذا القانون بعد ما وضع الناس
1: بدأت
0: تلتزم.
1: نعم.
0: ويقولون يعني كما قيل أن طبق القانون يخاف الآخر، أو أن يعني إذا تبي تطبق هذا القانون يجب أن يطبق على الجميع ولا يستثنى أحد، وهذا اللي قاعد يصير أن القانون ما يستثني أي أحد مخالف
1: طبعاً.
0: لذلك شفنا الوعي عند الناس ونشكر الجميع على هذا الوعي وحرصهم على سلامتهم وسلامة الآخرين والالتزام بهذه القوانين.
1: أكيد في البداية تقبلوا تحيات مستمعين الكرام فريق العمل من الإعداد محمد الشمري ومحمد الشلال، ومن التقديم عبد الله دوسري وهبة المريشد، أم المتابعة والتنسيق آمنة البالول، والتنفيذ على الهواء طيف العروي، والهندسة الإذاعية فرح بوعركي.
0: وبهذه التحيات والمساء السعيد اللي دائما نتمنى لكم السلامة ونتمنى لكم كل خير بإذن الله، ونتمنى أن نكون نزودكم بهذا الوعي القانوني. تقبلوا تحيات مخرج هذا العمل حسين أشكناني.

0: إعلان توعوي.
1: ثوان من الاستهتار قد تغير حياتك كاملة. التزامك بالقانون بقانون المرور ليس خوفا من المخالفة، بل حفاظا على حياتك وحياة الآخرين. خفف السرعة، اترك هاتفك جانبا، والتزم بقواعد الطريق، فالسلامة تبدأ منك.

0: قانون المرور الكويتي الجديد وأبرز التعديلات له. أكيد خير من يتكلم بهذا الموضوع المحامي الأستاذ عمار القطان، وحياك الله معنا أستاذ عمار في برنامج بودكاست وعي قانوني.
1: الله يحييكم. بداية أحب أمسي عليكم بالخير وعلى السادة المستمعين، وشكرا على استضافتكم لنا.
2: حياك الله، احنا اللي جدا سعيدين وعلى قبول هذه الدعوة، يعني عنوتك وهذا اندل يدل على حرصك لتوعية كل من قاعد يسمعنا اليوم عن هذا القانون المهم، واللي هو يتكلم عن قانون المرور والتحديثات اللي صارت عليه.
0: نعم أكيد أكيد، هناك في تعديلات كثيرة شملت في القانون الجديد عدة جوانب مهمة، احنا ودنا نتعرف على أبرز أهداف التعديلات الجديدة في قانون المرور الكويتي.
1: نعم، بداية التعديلات اللي شملها قانون المرور الجديد تستهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث. طبعا الحوادث المرورية ينتج عنها إصابات أو وفيات أو أضرار مادية، هذه أبرز الأهداف على التعديلات.
2: جميل، وشنو اليوم يعني هذه التعديلات اللي تفضلت فيها وتكلمت حضرتك؟ نعم. بهذا الإيجاز، وأعتقد أن إيجازك هذا يدل أنه يعني ما صار تعديل كبير وواسع على هذه القوانين، أضيفت أو عدلت أو رفعت بعض يعني هذه المخالفات، والهدف منها لردع كل من يخالف هذا القانون. اليوم شنو الأسباب اللي دفعت إلى تحديث بعض المواد؟ وأنا أتوقع أني أثناء كلامي قلت أنه لردع بعض المخالفين، فهل هناك يعني أسباب أدت إلى التحديث هذا وتفعيل هذه وتغليظ هذه العقوبات بهذه الطريقة وهذه الآلية؟
1: طبعا في أسباب كثيرة، وعلى رأسها أهم سبب اللي هو تحقيق الردع العقابي. طبعا العقوبات في قانون المرور يغلب عليها أكثر شيء الغرامة المالية.
2: نعم.
1: مثل يعني القانون قبل التعديل كان مضى عليه 35 سنة تقريبا، فالغرامات كانت يعني جدا قليلة مقارنة مع التطورات اللي حصلت على الواقع العملي.
2: نعم.
1: من ضمنها مثلا رفع الحد الأدنى للأجور، فبالتالي أصبح هناك فجوة كبيرة ما بين القرامة، مبلغ القرامة، وما بين الدخل الفرد، فبالتالي أصبح البعض يعني يتهاون بارتكاب المخالفة،
2: إن المخالفة
1: في
2: بسيطة
1: بالضبط غياب الردع، تأثيرها الرادع غاب، فقدت جانب من النعم التأثير الرادع للعقاب. فلهذا السبب هني دعت الحاجة إلى تحديث مواد القانون عشان تواكب هذه التطورات الاقتصادية والتطورات من جميع النواحي الثانية بشكل عام.
0: نعم. جميل جدا. شنو أبرز المخالفات اللي تم تشديد العقوبات عليها؟
1: إيه، أبرز المخالفات هي طبعا تجاوز الإشارة الحمراء، كلكم عارفين هذه من المخالفات الجسيمة اللي يعني تحمل خطورة عالية جدا، إلى جانب القيادة باستهتار ورعونة واللي هو يعني نحن نسميها بالتعبير العامي التفحيط تجحيص، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، هذه من ضمن المخالفات اللي تم تشديدها.
2: نعم. أنا بصراحة أكون صريح يعني جدا، أنا سعيد في بعض المخالفات التي غلظت وشددت لردع الكثير من المخالفين، من ضمنها اللي تفضلت الاستهتار والرعونة والإزعاج اللي قاعد يصير والتجحيص اللي في حتى في لا تراعى لا كبار سن ولا مستشفيات
0: لا
2: ولا
0: مكان.
2: حتى ولا مواقف ولا بنية تحتية، يعني الدولة قاعد تصرف مليارات وملايين ملايين لهذه البنية التحتية من أرصفة ومن شوارع ومن قار ومن شركات مناقصات ترسي عليها وتكاليف مالية وبشرية، ويجيك واحد قاعد يقحص علشان يعني هذا لا يجوز. فاليوم لما غلظت هذه العقوبات استاذ عمار انا اقول لك من الناس اللي جدا سعيد، وايضا من ضمن المخالفات اللي انا جدا فرحت لها مواقف اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصه المعاقين. واحد ما فيه الا العافيه ولا واحده ما فيها الا العافيه، عسى الله يعافي الجميع ان شاء الله، يجي يصفط في مكان حاطين لوحه شكبرها لذوي الاحتياجات الخاصه ويوقف. فايضا من هذه المخالفات اللي انا جدا سعدت في في في انها غلظت والعقوبات غلظت فيها للردع وجميع يعني ما تم تحديثه وتعديله من هذه القوانين. يعني كلنا لازم نحترم هذه القوانين ونقدرها لانها نظر اليها بمنظور قانوني بحت ودراسه طويله لمعرفه مدى شلون نرفع هذا المخالفه او لا. اليوم استاذ عمار شلون يتعامل القانون الجديد مع السرعه الزائده والرعونه؟ اليوم شفنا انه فعلا خف، لكن في يعني انا لاحظت فعليا، لاحظت على طريق باتجاه صباح الاحمد وبعض الخطوط السريعه الساعات لما نروح باتجاه المزارع من صوب الوفره وكذي، لا زال البعض استهتار ورعونه جدا جدا، بحكم ان هذا الطريق يعني مدينه صباح الاحمد عوائل واسر وسيارات وازدحام، الا ان نشوف البعض رغم من هذا التشديد الا نشوف الله يهداهم ان شاء الله قاعد يستهترون. شلون يتعامل القانون الجديد مع هذه السرعه الزائده والرعونه عقب اللي شفنا الابعاد اللي صار وكذا؟
1: طبعا اكيد السرعه الزائده والرعونه هذه طبعا القانون ينظر لها يعني كمخالفات عاليه الخطوره،
2: نعم،
1: ويعني تسبب اضرار بشريه وماديه على مرتادي الطريق وعلى شاغلين الطريق من قائد المركبات.
2: نعم.
1: فلذلك القانون حرص على تغليظ العقوبة على مرتكبين هذه المخالفة السرعة الزائدة والرعونة عشان يحقق الردع الكافي والمناسب.
2: شنو هذه العقوبات اللي وضعت مثلا واحد استهتار رعونة او سرعه زائده؟ شو يقول القانون اليوم مسكنا هالمخالفه؟ كم المخالفه؟ هل تحجز المركبه؟ هل يسجن هذا المستهتر اذا كان مو مواطن؟ هل في ابعاد او شنو القانون اللي يطبق عليه؟
1: نعم، بالنسبه حق الرعونه والاستهتار القانون قرر لها عقوبه الحبس سنه الى 3 سنوات بالإضافة إلى قرامة ما تقل عن 600 ولا تزيد عن 1000 دينار.
2: هذا حق منه؟ السرعة ولا الرعونة؟
1: الرعونة، الاستهتار والرعونة.
0: نعم. نعم.
1: طبعا هذه يعني العقوبة شددت عشان تكون يعني مواكبة وللحد من هذه المخالفة.
2: هذا على الجميع، لكن طبعاً. هل في فرق ما بين المخالفة تضاف مخالفات على غير الكويتي أخواننا المقيمين؟ لأن شفنا في القانون الجديد إنه انتشر خبر إنه بسبب سرعة زائدة تم يعني مخالفة وإبعاد
1: طبعا
2: غير كويتي.
1: لا هو القانون طبعا قانون المرور يخاطب الأشخاص بمعزل عن انتماءاتهم وجنسياتهم، ولكن القرار
2: هو قانون، إحنا نتكلم قانون.
1: إيه قانون
2: يبعد.
1: إيه يبعد، هذا بناء على قرار من وزارة الداخلية ترى إبعاده للمصلحة العامة.
2: بالضبط.
1: وهو أمر سيادي طبعاً. بس هذا مو مذكور، يخضع تقديره لوزارة الداخلية.
2: لجسامة المخالفة إحنا نتكلم.
1: لجسامة المخالفة طبعاً.
2: هو بس مو بالمرور فقط. من يخالف قوانين الكويت من يعني الأخوة المقيمين.
1: الأخوة المقيمين.
2: فهذا يطبق عليه القانون حتى لو تروح أمريكا نفس الشيء. أنت تخالف قانون دولة تتحمل العواقب الجزائية والقانونية اللي وضعت.
1: صحيح أكيد.
0: نعم.
1: صحيح.
0: نعم. بالنسبة حق الكاميرات وأنظمة الرصد الحديثة، شنو دورها في تطبيق القانون؟
1: طبعا الكاميرات وأنظمة الرصد تعتمد على الذكاء الصناعي، ساهمت في رصد المخالفات بدقة وموضوعية عالية. بالتالي هذه الوسائل الحديثة ممكن تستخدم فيما بعد كأدلة فنية لتحقيق العدالة.
2: جميل.
1: أي نعم.
2: زين أستاذ عمار، اليوم هناك يعني قانون أيضا في المرور نبي نعرف أكثر ونعرف السادة المستمعين العقوبات المقررة لقيادة القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكر أو المسكر.
1: صحيح. طبعا في السابق كانت القيادة تحت تأثير

0: بعد التعديل الحالي غلظ العقوبة في حال إذا كانت القيادة تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة أو مؤثرات عقلية،
1: نعم،
0: ونتج عنها حادث وتسبب في وفاة أو إصابة، بالتالي هني تشدد العقوبة إلى 5 سنوات حبس. فنكون هني أمام إحنا جناية، تتحول تصنيف الواقعة من جنحة إلى جناية.
1: يعني طلعت من مخالفة مرورية إلى قضية أخرى لها قانونها ولها عقوباتها ولها، بسبب أنك يعني
0: جسامة بالضبط.
1: نسأل الله أن يحفظ الجميع إن شاء الله، وأن يكونون على وعي ودراية تامة، وأن يعني سبحان الله يعني هذه المخدرات والمسكرات دائما ما يكون ضررها أشد وأكبر وأعم. فشون أنت في هذه الحالة وتقود سيارة وتوصل إلى هذا الأمر، بأنك من حالة سكر أو تعاطي إلى جريمة جنائية قد تحبس عليها مدى الحياة، قد ترتكب يعني تقع عليك أشد العقوبات.
0: مسؤولية طبعا
1: جدا
0: أكيد.
1: فلذلك نحذر اليوم من خلال برنامجنا بودكاست وعي قانوني، إن وضعنا هذا البرنامج لإيضاح للجميع وتوضيح هذه القوانين التي شرعها المشرع الكويتي في قانون الدولة. عسى الله يحفظ الجميع.
2: اللهم أمين يا رب. أستاذ عمار، هل توجد مخالفات ممكن تؤدي إلى الحبس أو سحب الرخصة؟
0: نعم أكيد طبعا. هو أمر السحب أمر جوازي للمحكمة. تقدر المحكمة في حال إذا أدانت أي شخص ارتكب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بقانون المرور، يجوز للمحكمة أن هي تأمر بسحب الرخصة، ويبدأ تنفيذ السحب من اليوم التالي على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
1: شلون؟
0: يعني مثلا شخص صدر عليه حكم حبس خلينا نقول مثلا سنة، ورأت المحكمة كذلك أن تصادر أو تسحب
1: الليسن.
0: فمتى يبدأ تنفيذ حكم سحب الليسن؟ بعد تنفيذ، بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبة الحبس،
1: بعد
0: يعني
1: ما
0: بعد ما يطلع من السجن
1: ينسحب الليسن.
0: بعد ما بالضبط ينسحب، لأن ما في معنى من سحب الليسن وهو بالسجن.
1: صحيح.
0: هي فما في لها هدف يعني سحب الليسن وهو بالسجن.
1: فلهذا تم هذا تفعيل هذا القانون بهذه الطريقة.
0: يجوز طبعا ممكن. ويجوز أيضا القانون مادة 42 أعطى صلاحية لمدير الإدارة العامة للمرور بإجراء السحب الإداري للرخصة مدة 120 يوم في حال المخالفات اللي منصوص عليها بالقانون. في حال نعم ارتكاب أي مخالفة المخالفات المنصوص عليها بالقانون
1: تراعى هذه الأمور بهذه المخالفة. شنو خالفت؟ هذا القانون يقول 1-2-3 راح تتحمل هذه
0: نعم.
1: العواقب كذا كذا كذا.
0: بالضبط. هو أمر جوازي طبعا.
1: لذلك دائما ما نحذر أن الكل ينتبه في أثناء القيادة، لأن القيادة مو أنك تحافظ على نفسك وبس، أيضا تحافظ على اللي معك بالسيارة وتحافظ على اللي قاعد يمشي يمينك ويسارك وأمامك وخلفك بالطريق. فلذلك وضعت هذه القوانين وحدثت لحماية الجميع. احنا سيد عمار يعني بنطلع بهذا الفاصل، نريحك ونريح السادة المستمعين، ونرجع نكمل اللي بقى من هذه الأسئلة ونحاورها وناخذ هذه الأجوبة منك بإذن الله تعالى اللي تفيد جميع المستمعين.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في بودكاست وعي قانوني ومع ضيفنا لحلقتنا لهذا اليوم الأستاذ المحامي عمار القطان، واللي قاعد نحاوره وندور حوالين هذه الحلقة وموضوع هذه الحلقة اللي هو قانون المرور الكويتي الجديد وأبرز التعديلات. أستاذ عمار، قبل الفاصل طرحنا عليك هذا السؤال اللي هل يوجد مخالفات قد تؤدي إلى الحبس أو سحب الرخصة، وحضرتك تفضلت وذكرت أنه نعم يحبس بعد ما ينفذ هذا الأمر، ونقول مثلا سنة بعد ما يطلع من السجن يتم سحب هذا الليسن، لأنه ما يصير يسحبون الليسن وهو في داخل أكيد. السجن لأنه ما منه فائدة، يعني هو بالضبط. مسجون وماخذ عقوبته
1: بالضبط.
0: هذا يأخذني إلى تساؤل آخر، اليوم كيف يتم الاعتراض على المخالفات المرورية قانونيا؟ أنا ارتكب، وصلني مسج أنه مخالفة علي، لكن مو أنا اللي مخالف، أو شلون ومتى ومو أنا، هذه المخالفة مو لي، هل يتم الاعتراض أو ما هي الطريقة التي يتم الاعتراض على المخالفات المرورية قانونيا؟
1: نعم، هو طبعا أمر حصول خطأ في المخالفات، يعني أحيانا يصير في تكرار بالمخالفات بسبب يعني خلل تقني بالسيستم، يعني بالأجهزة
0: عدل.
1: وأحيانا لا، يكون الاعتراض وارد على المخالفة نفسها، يعني الشخص يتظلم من المخالفة، فبالتالي هني يتوجه إلى الإدارة العامة للمرور المحافظة اللي هو تابع لها، ويتوجه إلى مكتب قسم تحقيق المخالفات ويقدم طلب تظلم من المخالفة ويسجل بياناتها ويتابع الإجراء، هم عاد يأخذون الإجراء ويتابعونه ويدرسون الطلب ويشوفون مدى سلامة الموضوع ويبتون فيه إما بقبول التظلم وإلقاء المخالفة أو برفض الطلب، بس الإجراء لازم يتم عن طريق إدارة
0: المحافظة. إدارة المحافظة اللي أنا خالفت فيها، ولا المحافظة اللي أنا أسكن فيها وبطاقتي عليها؟
1: لا، موقع المخالفة.
0: موقع المخالفة بالضبط. يعني أنا مثلا تخالفت في مثلا أحد الشوارع، شارع الخليج مثلا، خلنا نقول العربي،
1: نعم،
0: وجاتني المخالفة فأراجع حولي
1: مرور تتوجه حولي. إيه حسب، لأن شارع الخليج يمر على أكثر من محافظة،
0: فمتى كبير وحولي والعاصمة،
1: إيه مثلا
0: نقول مثلا بالسالمية، أنا بهالمكان
1: إذا بالسالمية توجه إلى حولي. إدارة مرور حولي.
0: جميل حولي. جميل، لذلك هذه المخالفات وارفع هذا التظلم وأقول مو أنا. إذن نعم. الإثبات إذا ما كان في كاميرا مثلا، أنا بشارع ما في كاميرا وهذه المخالفة نزلت علي رصد مخالفة، شلون أثبت أنا هذا الشيء؟
1: يعني هو الإثبات يعني
0: ينظر لها القاضي المرور
1: بطرق مفتوحة للإثبات، ممكن تثبت أنت بشهادة شهود، ممكن ساعات أحيانا يصادف أن الشخص المخالف اللي نازل عليه المخالفة عنده كاميرا، يعني يكون عنده كاميرا اللي هي داش كام فمصورة كل شيء. أي يعني
0: يأخذ فيها الداش كام الآن؟
1: طبعا يأخذ فيها، ليش لا، يعني دليل مصور تصوير يوثق الواقعة إذا صار في مخالفة فيؤخذ فيه، يعني
0: يؤخذ في الداش
1: كام. يؤخذ.
0: جميل. اليوم لو تكررت هذه إذا اختلفت، هل تختلف اليوم العقوبة أو العقوبات في حال تكرار المخالفة؟ يعني أنا قطعت الإشارة مرة ومرتين وثلاث كذا مخالفة، يعني مو ورا بعض، نقول هالشهر عقب ثلاث شهور نفس الشيء، قطعت الإشارة بمكان ثاني، وبعدها بست شهور قطعت فتكررت المخالفة، هل تختلف العقوبات لما نشوف ان انا قاطع الإشارة خلال السنة ثلاث مرات؟
1: طبعا
0: تختلف.
1: طبعا طبعا تكرار المخالفة طبعا في نظام النقاط للمخالفات.
0: جميل.
1: فهني يتم محاسبة ومساءلة الشخص المخالف بحسب النقاط اللي هي مسجلة عليه.
0: نقاط كل المخالفات عليهم نقاط ولا مخالفات الجسيمة؟
1: المخالفات
0: كلهم عليهم نقاط، حتى ممنوع الوقوف العادي مو عادي، هو ممنوع الوقوف.
1: معظم المخالفات عليها نقاط. معظم المخالفات عليها نقاط.
0: فإذا تكررت نفس المخالفة
1: هني تأثيرها طبعا في لها عقوبة جزئية المخالفة نفسها، وفي لها تأثير على النقاط الجمال النقاط لها، يعني راح ينعكس على مثلا سحب الرخصة مثلا او سحب اي تصريح منح له استنادا الى قانون المرور.
0: جميل. انا برد حق السؤال اللي قبله اللي هل يتم الاعتراض على المخالفه المروريه.
1: نعم.
0: كان هناك طلعت بعض المعلومات ما ادري عن صحتها او لا، انا استفسر منك اليوم لتوضح لنا والساده المستمعين هل هذا فعلا صحيح، اللي هو لما مثلا يتم الاعتراض على المخالفه المروريه انا رحت وقلت انا مو انا اللي اسوق السياره. احنا سمعنا ان في قانون وضع ما يصير انك تعطي سيارتك احد الا بتفويض.
1: لازم تفويض.
0: الان طبق هذا الامر؟
1: طبعا طبق.
0: لو اعطي رفيجي او احد ويخالف عليه انا اتحمل ولا اجيب ما يثبت ان اللي كان يسوقها مو انا مثلا؟
1: اذا قدرت تثبت بكافه طرق الاثبات قدرت تثبت انه مو انت الشخص اللي كان يسوق السياره وقت ارتكاب المخالفه، راح يؤخذ بعين الاعتبار هذا الامر ويتم تعديل بيانات المخالف. فهذا من جانب اخر، اذا كان انت عندك تفويض، يعني كنت انت معطي تفويض حق شخص اخر يستعمل السياره واثناء فتره التفويض نزل مخالفات على قائد المركبه، فبالتالي هني دايركت المخالفات راح تروح الى الشخص اللي هو المفوض له استخدام السياره بدون حاجه من مالك السياره انه هو يثبت.
0: لا اقصد ان هذا احنا سمعنا، يعني يمكن انتشر هذه المعلومه اللي هي حتى لو بدون تفويض بياخذ سيارتك بيروح الجمعيه مثلا ووقع حادثه او سوى مخالفه او وقف المرور.
1: هني
0: شلون في سياره مالك مثلا؟
1: هني في لا عادي
0: طبق عادي.
1: لا لا الان على قديم ما اخذها من علمه، ودائما الشخص اللي قاعد يسوق سياره عنده رخصه يجيز له القانون قيادة هذا النوع من السيارات، ما في مشكلة، ما يثير المسائل القانونية.
0: جميل.
1: بس هنا يقع عليك عبء الإثبات إنه مو أنت الشخص اللي كنت قاعد تسوق.
0: جميل جميل. اليوم هذا السؤال جدا جدا أنا حارس عليه وبركز وأتمنى إنه يكون في تفصيل واضح لهذا السؤال. الإجراءات المتبعة عند وقوع، الله يحفظ الجميع ويحمي الجميع يا رب العالمين، وقوع حادث مروري جسيم يؤدي إلى وفاة أو إلى إعاقة، شنو الإجراءات المتوقعة عند الإجراءات المتبعة عند وقوع حادث مروري جسيم يؤدي إلى هذه الحالات؟ لأن يعني في أرواح أزهقت بسبب

0: قطع إشارة مرورية أو رونج سايد باتجاه عكس السير، ومخالفات يعني خطرة أدت بأرواح ناس أو سببت عاهة مستديمة وشلل أو إعاقة قوية، عسى الله يحفظ الجميع. فنبي أوضح هذه الإجراءات المتبعة عند وقوع هذه الحوادث.
1: طبعا هو أول شيء لازم في حال إذا وقع حادث وكان هذا الحادث جسيم، نقصد إحنا طبعا بالحادث الجسيم اللي هو يسفر عنه إصابة أو وفاة. في حال إذا كان الحادث غير جسيم، حادث عادي، يجب عدم عرقلة حركة السير والتوجه إلى أقرب نقطة أمنية لتقديم بلاغ. ولكن يلزم القانون في حال وقوع حادث جسيم،
0: اي احنا نتكلم على الجسيم وبرد لك على، انا عجبتني هذه الفقرة برد عليها،
1: الحادث الجسيم لا، لازم ما يتم اجراء اي تعديل او المساس بموقع الحادث، مثلا من تحريك سيارات من اماكنها. فهذا اول امر يقتضي يعني التنبيه عليه،
0: أو إذا كان هناك جثث أو مصابين داخل السيارة.
1: إذا كان في جثث أو مصابين، إذا إذا إذا إذا كان في أشخاص يمكن إسعافهم، يعني يتم الاتصال على العمليات، تقديم بلاغ رأساً للعمليات، والعمليات حسب نوع البلاغ وهم راح يرسلون الإسعاف والدوريات.
0: زين، في البعض يكون توه واقف على الحادث او امامه قدامه صار الحادث وكان جسيم جدا، وفي ناس قاعد يصرخون داخل السياره، من 20 داخل السياره، فبطل الباب او هذا وطلع وتوفى واحد، هل يتحمل هذه المسؤوليه؟
1: لا لازم اذا كان شخص مثلا السياره قاعد تحترق، واذا كان شخص
0: او مصاب داخل،
1: مصاب او يعني يحتاج الى مساعده، لازم هنا يلزم على كل شخص يتدخل بمقتضى يعني الحاجة، يعني بمقتضى الضرورة.
0: هني ما تطول المساءلة القانونية ان ليش انت مو طبيب ولا مسعف علشان تطلعه، انت سببت له نزيف وادى لوفاة،
1: تحترق مثلا
0: او لا مصاب اغمى عليه مثلا وداخل نزيف،
1: يعني
0: ما يدري
1: شاله طلع. مساعدة الاسعافات الاولية بدون ما يعني الاولية هذه لازم، يعني هذا واجب انساني.
0: صحيح،
1: هذا واجب انساني. بس ولكن يجب الحذر من عدم المساس بموقع الحادث، وعدم تحريك اي شيء من مكانه، تغيير معالم موقع الحادث، ويتم ابلاغ العمليات 112، تقديم بلاغ، وتاتي الدوريه، ويتم عمل رسم مخطط لموقع الحادث. طبعا لازم يتم اتخاذ هذا الاجراء، مهم لانه راح يستخدم هذا كدليل فيما بعد، يتم تقييم المسؤولية بناء على هذا المخطط اللي يقوم فيه رجل الشرطة، رجل الأمن.
0: جميل. النقطة اللي أنا برجع لها أثناء كلامك اللي تكلمت، لما يكون الحادث بسيط، وأنا ودي اللي قاعد يسمعنا الآن، كل اللي قاعد يسمعونا مواطنين أو مقيمين على أرض هذه الوطن، يا جماعة سمعوا هذا التفسير القانوني للحوادث، الله يحفظكم جميعا، بسيط يعني زلق، اسطاب طايح، دعامية طاحت، سيارة تقدر تمشي وانت ما فيك شيء ولا فيكم شيء، دعمة بسيطة جدا. عرقلة السير اليوم، هل يخالفون حتى لو متداعمين؟ أو وش الآلية اللي يسوونها؟ يمشون يوخرون على جنب، ويسيرون على جنب، يفتحون السير للناس يمشون؟ لأن قاعد أشوف والله العظيم أستاذ عمار البعض زلق بسيط، والله العظيم ولا شيء، واقفين يطالعون بعض وداقين على الدورية واقفين، والشارع مختنق بساعات يكون وقت الذروة، طلعت دوامات أو مدارس وموقفين، والشارع يكون في حارتين بس، لاينين بس أو ثلاثة،
1: يعني مو مستاهل،
0: مو مستاهل، أو على دوار. فنبي القانون شو يقول، هل يعاقبون، هل الإجراء شو يسوون، وين يروحون؟ تفضل.
1: بالعكس تماما، لو أنهم يعني عرقلوا السير بسبب امتناعهم عن تحريك سيارات وإيقافها على جانب الطريق، هذا راح يعرضهم إلى المساءلة القانونية.
0: يعني بيجي رجل مرور يخالفهم،
1: ممكن يخالفهم طبعا حاجة. وارد انه يخالفهم بسبب عرقلة السير، لان التعليمات تنص على ان في حال اذا كان الحادث بسيط، اللي تقدر انت تسويه عشان توازن بين حقوقك انت عشان تحفظها، وبين التعليمات المطلوبة انك انت يعني تأديها، تقدر انت تصور مثلا لوحة سيارة الشخص اللي انت متصادم وياه،
0: صور بفيديو من الزوايا،

0: اي تصور لوحته او فيديو تصور، المهم ان انت توثق موقع الحادث وتصور من اكثر من جهة زين، وتصور الاضرار وتبلغ الشخص تقول له يعني قلنا نتجه الى مقفر، اذا كان متعاون وياك كان بها تصور اجازته ودفتره وهو يصور اجازتك ودفتره،
1: لان سمعنا ما يصير
0: برضا، اذا برضا عادي
1: اي،
0: بس اذا كان مو متعاون ادنى شيء تسوي واقل شيء تسوي انك تصور لوحته وتصور يعني محيط الحادث
1: وتروح المخفر وخلوه يجي ولا كيف،
0: تروح المخفر
1: لان البعض يقول لا تحرك،
0: لا لا هذا في الحوادث الجسيمة.
1: انا خصوصا انا اشوف العين خصوصا البعض من خواتنا اللي خوفها وربكتها فتوقف ما تتحرك، او بعض الاخوة الوافدين المقيمين أكيد. يوقف يعني ما يتحرك روح المخفر خلاص صور. حضرتك تفضلت ان تقدر تصورون اليوم بتوثق بالفيديو الزاوية الحادث وقول له الحقني المخفر حيك تاخذ حقك واخذ حقي
0: أكيد.
1: واذا كان الموضوع بسيط يعني تقدرون تتصالحون تمشون، بس بطلوا الطريق خلي الناس تمشي وتروح
0: بالضبط. هذا
1: في, في في تساؤل اخر ونقطه اخرى ابي اعرف، القانون المرور هل هناك عقوبات تقع على هؤلاء الاشخاص وشلون نقدر نخالفهم؟ اللي لما يصير حادث في الخط السريع الهاي واي ويكون الحادث قوي لكن على زاويه على على على لاين ومفتوحه اربع خطوط والخط الخامس الحادث على اليمين اقصى اليمين او اليسار، الناس اللي قاعدة توقف وتعرقل الشارع وتصور، شلون اليوم نقدر نثبت؟ لأن أنت بتكون بنص الزحمة وراك شغل والأخ أو الأخت أو الأخ اللي بيوثق أنه سبق فيصور هذا الحادث ويقعد يصور ويعرقل ولا يطالع المرور شو يسوي، شلون نثبت عليه هذه المخالفة ويخالف؟
0: هني يأتي دور الكاميرات والأنظمة الرصد الحديثة. نكون احنا هني أمام مواجهة استعمال هاتف أثناء القيادة، يعني أمام مخالفة مستقلة ويتم رصدها عن طريق الكاميرات والأنظمة الحديثة، أو يتم تقديم بلاغ، أو يكون مثلا في
1: شلون أثبت إذا قدمت بلاغ أصوره والتصوير
0: تقدر
1: ممنوع.
0: هو شوف ممنوع. مسألة الإثبات ما تمنع من تقديم البلاغ، هذا السؤال وايد ناس يقولك شلون أثبت؟
1: مو عندنا بالقانون صار أن ممنوع تصور شخص بدون رضا بدون علمه حتى لو كان هذا دليل؟
0: إذا أنت بتصور شخص
1: مسك الشارع
0: عادي.
1: واقف قاعد يصور أنا بصوره،
0: لا لا إذا أنت بتصور شخص بس في سبب يبرر هذا التصوير، إذا كان أنت الغصد والغاية منه هو توثيق حادثة معينة
1: عرقلته لهذا الطريق بسبب أنه واقف يصور
0: وهذا شيء أصلا شائع قاعد يصير، شخص يعرقل تقدر تصور مو بس سيارته تقدر تصوره هو شخصيا بعد، بس بشرط انك انت ما تشهر فيه او يعني تستخدم الصور هذه على نحو يسيء لشخصه، ولكن كان الغاية والهدف منها تقديمها الى الجهات المختصة فراح يكون هني التصوير فيه لا سبب يبرره.
1: زين هذا بياخذني لتساؤل مهم جدا جدا، انا اشوفها ان هذه ثقافة مجتمعية ولازم يكون الحرص، والحرص موجود لكن مع الأسف سيارات المطافي والإسعاف ورجال المرور وعندنا مكتوب بالليسن وراء عدم معرقلة الطريقة في أثناء المواكب الرسمية الأميرية أو سيارات الإسعاف، أو هذا الناس موجودة بس الظاهر البعض ما يقرأ، فنشوف الإسعاف ولا المطافي جاء والأخ الحبيب واقف حتى بالإشارة واقف يسمع ويشوف ما يبي يقول لك راح تخالف، فهل هناك أنا ودي يحطون كاميرات على سيارات المطافي والإسعاف أمام وخلف وترصد هالناس اللي معرقلين بالتايم ويتم مخالفتهم، أنا أتمنى هالشيء
0: طبعاً
1: لأن رجال المطافي والإسعاف ما راحوا إلا لإنقاذ أرواح فما عنده وقت هو صح. رايح ينقذ أنت واقف ليش قاعد تسمع وتشوف، اخذ يمين والآخر ياخذ يسار وافتحوا مجال لخروج هذه السيارات
0: عدل، لازم يعني هذا أمر
1: مطلب. أنا ودي إن هل يوجد هذا القانون؟
0: هذا القانون طبعا لأن مخالفة تعليمات الشرطة وعدم إفساح لسيارات المطافي والإسعاف والشرطة هذه تعتبر مخالفة، بعد تعتبر مخالفة قائمة بحد ذاتها.
1: ودي يحطون كاميرات والله خصوصا على المطافي وعلى الإسعاف،
0: الدوريات في كاميرات
1: الدوريات أوكي ما أصلا ما يقدرون يلحقون الدورية مع أن في ناس يمشون وراها على فاتح الطريق لهم ويمشون وراها
0: يصير في استغلال،
1: بس أنا شفت رجال استغلال. لا أنا شفت رجال الداخلية مشكورين المرور والنجدة لما يوصل لنهاية النقطة هذه وصول الحادث وقاعد يشوفه وقفه صفته أعطى مخالفة، فهذا شيء

0: جميل، انا ودي انه يطبق اليوم في الاسعاف والمطافي هذه الامور. صحيح. كاميرات امام وخلف وترصد اللي معرقل السير اماما مو امامه مو قاعد يبطن، والاخر اللي قاعد يمشي وراه لازق فيه.
1: نعم هذا امر مطلوب في غايه الاهميه. صحيح
0: جميل. يعني الكلام والاسئله كثيره جدا جدا جدا، ولكن ساعات الوقت يداهمنا وياخذنا هذا الوقت واحنا مو قاعد نشعر فيه بسبب هذه يعني اللقاءات الجميله اللي نحرص دائما على وجودكم انت وزملائك المحامين. كلمه اخيره على عجاله يكون فيها ارشاد على عجاله جدا.
1: والله احنا يعني ندعو يعني السادة السائقين يعني سائق المركبات،
0: نعم
1: لازم هم ينتبهون دائما يعني ما يعني يعبثون بأي شيء آخر، يركزون كل اهتمامهم بالطريق.
0: جميل جميل، أسأل الله يحفظ الجميع. كل الشكر لضيفنا العزيز الأستاذ المحامي عمار القطان، شكرا لوجودك معنا في برنامج بودكاست وعي قانون. شكرا لك. سادة المستمعين، ننتقل الآن إلى رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: القانون وجد ليحمي الجميع، لا ليفاجئ أحدا. بودكاست وعي قانوني.
2: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، لكن الوقت وسرعة الوقت وجمال هذه الحلقة والحرص على هذا القانون واللي ذكرناه من خلال حلقتنا عن الوعي وقانون المرور الكويتي الجديد وأبرز هذه التعديلات مع الأستاذ المحامي عمار القطان، اللي نتمنى أن نزودكم بهذه المعلومات وكل هذه التساؤلات تعجبنا على الأغلب، لكن نتمنى السلامة للجميع. ودائما نقول
3: طبعا
2: خلكم حريصين على سلامتكم وسلامة الآخرين أثناء القيادة.
3: أكيد إحنا دائما نذكركم مستمعين الكرام إن الطريقة ليس مكانا للتحدي والاستعراض، بل مساحة مشتركة تتطلب الوعي والاحترام والمسؤولية. أكيد لازم الواحد يدير باله وهو بالطريق، يعني هو يحافظ على نفسه وأيضا على روحه وعلى أرواح الآخرين اللي موجودين في الشارع.
2: صحيح، وإحنا بكذي نقدم لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد محمد الشمري ومحمد الشلال، ومن التقديم هبة المريشد، وأنا محدثكم عبد الله الدوسري، متابعة وتنسيق آمنة البالول، تنفيذ على الهواء طيف العروج، والهندسة الإذاعية فرح بوعركي.
3: أكيد بودكاست وعي قانوني بقيادة المخرج حسين أشكناني، نلقاكم على خير أسبوع الجاي بموضوع جديد، ومع السلامة.
2: كمان.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: السابعة مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة ومشوار جديد في برنامجكم مساء الخير يا كويت. ننطلق معكم من الآن وحتى الثامنة مساء.
0: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعنا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
1: ومن التقديم إسراء العسكر ومحمد العدوان،
0: التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
1: وأجمل تحية من الهندسة الإذاعية ناصر لاجل،
0: وهذه تحيات سعد البوص من التنفيذ على الهواء،
1: وهذه دعوة البقاء معنا في مساء الخير يا كويت من المخرج محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: أهلا بكم أيها الأحبة في مساء الخير يا كويت. أطلقت بلدية الكويت حملة الكويت أجمل بلا تعديات في إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق السكنية والتصدي للمخالفات التي تؤثر على المشهد العمراني والخدمات العامة. تركز الحملة على نشر الوعي بأهمية الالتزام باللوائح البلدية وإزالة التعديات التي قد تعيق أعمال الصيانة أو تشكل خطراً على السلامة العامة، بما يسهم في توفير بيئة منظمة وآمنة تعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت. بهذا الخبر وأيضاً نتحدث عنه مع المهندس محمد حامد الجلاوي، عضو فريق العمليات المركزية لمكتب مدير عام بلدية الكويت. حياك الله مهندس محمد.
2: الله يحييك استاذنا.
1: حياك الله. اليوم نبدا معك ان شاء الله محورنا في اهداف حمله الكويت اجمل بلا تعديات، يعني وما الرسائل التي تسعى بلديه الكويت الى ايصالها من خلالها.
2: اول شيء امسي عليكم بالخير ومشكورين على هذه الاستضافه. تاتي اليوم حمله بلديه الكويت بازاله التعديات على املاك الدوله ضمن حرص بلديه الكويت على المحافظه على املاك الدوله والمحافظة على المظهر الحضاري للدولة والمرافق العامة والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح.
1: طيب أبرز أنواع التعديات التي تستهدف الحملة، يعني لماذا تمثل هذه المخالفات تحديا للمشهد الحضاري والخدمات العامة؟
2: اليوم المناطق السكن الخاص والنموذجي تعاني من تعديات وتشوهات بصرية تنافي المظهر الملتزم اللي البلدية تسعى من خلاله الحفاظ عليه. أبرز التعديات المرصودة الآن لعل البلدية أنشرت عن طريق قنواتها الرسمية في البوست آلية إنذار ورصد التعديات قبل بدء الإزالة للتعديات هذه. الحملة تستهدف إزالة أشكال متعددة من التعديات، من ضمن التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة للشارع، التعديات داخل ممرات الطوارئ والخدمات، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، والتعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية والأشغال العامة.
1: نعم. طيب.
2: والسياج الأخضر طبعاً عشان ما
1: أنسى. حتى الرؤية. نعم.
2: حواجب الرؤية.
1: نعم. لكن ما المخاطر المرتبطة؟ بعضهم يتساءل يعني ما هي المخاطر المرتبطة في التعديات المقامة بالقرب من المحولات الكهربائية؟
2: التعديات القريبة من المحولات الكهربائية والمرافق والخدمات العامة تعتبر من المخالفات المهمة لما لها من آثار يعني مباشرة على السلامة العامة. فوجود زراعات كثيفة أو أسوار أو حواجز أو أي عوائق حول المحولات يعيق وصول فرق الطوارئ والصيانة في الحالات العاجلة، وهذا يؤدي إلى تأخير في التعامل مع الأعطال. إذا صار شيء لا سمح الله من أعطال أو صيانة أو شيء، تتأخر الفرق تشوف العوائق هذه موجودة ضمن حول المحولات. لذلك حرصت البلدية على إزالة أي عوائق حول هذه المواقع لضمان سهولة الوصول إليها وحماية الأرواح والممتلكات.
1: نعم صحيح. طيب ما الإجراءات اللي راح تتخذها البلدية تجاه المخالفين؟ هل توجد مهلة لتصحيح الأوضاع قبل الإزالة؟
2: ارتأت البلدية بإعطاء مهلة كافية ووافية، وهي الأولى من نوعها، وهذا يشكل مبدأ يعني اعطاء فرصة للمخالفين لتصحيح اوضاعهم واعادة الاوضاع الى وضعها السليم، المخالفات الى وضعها السليم. وتم تحديد مهلة اسبوعين بدءا من اعطاء الانذار للمخالف وحتى استنفاذ المهلة. مهلة الانذار اسبوعين، ومن ثم تتخذ البلدية كافة الإجراءات القانونية.
1: نعم. أيضا عندنا سؤال مهم، يعني كيف للمواطنين أيضا والمقيمين المساهمة في إنجاح الحملة المحافظة على بيئة حضارية ومنظمة في مختلف مناطق الكويت؟
2: للأمانة نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على تعاون الجميع، فالأملاك الدولة أو المحافظة على الخدمات العامة والمرافق هي مسؤولية مشتركة بين البلدية والمواطنين. ونشكر كل مواطن ومقيم.

0: بادر أو سيبادر بتصحيح وضع أي مخالفة أو أي إزالة أو تعدي، وتؤكد البلدين المحافظة على أملاك الدولة هي مسؤولية مشتركة.
1: باذن الله. ونحن نرى ايضا يعني مهندس محمد في كثير من الدول المجاوره، دول العالم بشكل عام، لما لا يوجد هناك تعديات عند السكن الخاص وغيره، تجد الامر مرتب، امان، رجال المطافي لا قدر الله والاسعاف يعني يكونون سلاسه في الدخول والخروج دون اي عوائق. لذلك نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم فيما تقومون فيه من خدمات
0: اللهم آمين.
1: للكويت والمقيمين على الارض. مشكور مهندس محمد حامد الجلاوي، عضو فريق العمليات المركزي
0: أشكر لكم.
1: لمكتب مدير عام بديه. شكرا لك.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشٍ. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: مستمعي الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج مساء الخير يا كويت، ونبدأ مع أخبارنا المحلية. بحث وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهم اليوم الاثنين مع رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة اليد بدر ذياب آفاق التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكة في المجالات الرياضية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم وتطوير رياضة كرة اليد على المستويين المحلي والقاري.
1: وأكد الوزير الجلاهمة لوكالة الأنباء الكويتية كونا حرص الوزارة والهيئة العامة للرياضة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأسيوي لكرة اليد والاستفادة من خبراته وبرامجه التطويرية، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود لدعم المواهب الرياضية وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنها من تحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في مختلف المحافل الرياضية.
0: وقال أن اللقاء تناول عددا من المبادرات والبرامج المستقبلية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة كرة اليد، إلى جانب بحث فرص استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات القارية في البلاد، وتكثيف برامج إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية بما يواكب أحدث التطورات في اللعبة ويسهم في رفع مستوى الأداء والاحترافية.
1: وأضاف أن الكويت تمتلك المقومات والإمكانات اللازمة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية القارية الكبرى، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على توسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بما ينعكس إيجابا على تطوير اللعبة وصقل الكوادر الوطنية وتعزيز حضور الكويت على خريطة الرياضة الآسيوية.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية. أكدت الأمين العام للجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد اليوم الاثنين أن الحفاظ على الأراضي الرطبة بات ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات المناخية المتسارعة وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.
1: وقالت بهزاد لوكالة الأنباء الكويتية كونا بمناسبة أسبوع العمل المناخي من 20 إلى 28 يونيو أن الجمعية تشارك في إحياء هذا الأسبوع الذي يركز على حماية الأراضي الرطبة، كونها تمثل أحد أهم النظم البيئية الطبيعية الداعمة لجهود التكيف مع التغير المناخي.
0: وأوضحت أن الكويت تمتلك مواقع رطبة ذات أهمية بيئية عالمية، أبرزها محمية مبارك الكبير في جزيرة بوبيان والمسطحات الطينية والساحلية في جول الكويت، والتي تستضيف أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة سنويا، وتعتبر جزءا مهما من شبكة المواقع الداعمة للتنوع البيولوجي في المنطقة.
1: وأضافت أن الأراضي الرطبة تعتبر ركيزة أساسية للتنوع الحيوي ورفاهية الإنسان، إذ تؤدي دورا محوريا في تخزين الكربون وحماية السواحل وتحسين جودة المياه ودعم التنوع البيولوجي على المستويين المحلي والعالمي.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: مستمعي الكرام، وفي آخر أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، عقد فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمان اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية لاستعراض خطط الهيئة وإجراءاتها المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة ذات الصلة بالأمن الغذائي وسلامة الغذاء.
1: وقال فريق أمان في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الاجتماع تناول آليات الرصد والمتابعة والإجراءات الوقائية المعمول بها، إلى جانب استعراض أطر التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية الرقابة الغذائية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية.
0: وأضاف الفريق أن الاجتماع تناول أيضا بحث سبل تعزيز التكامل وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بما يدعم جهود إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.
1: يذكر أن فريق أمانة التابع لمجلس الوزراء يعنى بتأسيس منظومة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والكوارث، ويعنى بتوحيد الجهود الوطنية وبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات.
3: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت،
4: هنا
3: الكويت.
4: هنا الكويت.
5: هنا الكويت.
6: هنا الكويت.
7: هنا الكويت.
8: هنا الكويت.
9: هنا
10: الكويت.
11: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
12: نافذة على التاريخ.
13: ألوان من الفنون.
14: من هنا وهناك.
15: صباح النجوم.
11: أخبار جميل. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
16: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
11: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: ما زلنا نتواصل وإياكم مستمعينا وبرنامج مساء الخير يا كويت، ونتوقف مع تغطياتنا لهذا اليوم بحضور معالي الشيخ أحمود جابر الأحمد الجابر الصباح، محافظ الأحمدي ورئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء، وحضور الأستاذ الدكتور ثقل سعد العجمي الأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة، ممثلا عن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور دين الميلم، ألقى معاليه محاضرة ودعوة للمشاركة بمبادرات التنمية الحضرية الخضراء من أجل كويت أفضل بكلية العمارة، وبحضور الدكتور عادل المؤمن عميد كلية العمارة بالإنابة وعضو بلجنة المبادرات. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع معالي الشيخ أحمود جابر الأحمد الصباح، رئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء ومحافظ الأحمدي، حيث قال:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أتقدم بالشكر لجامعة الكويت كلية العمارة على هذه الدعوة، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون بين لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء وطلبت كلية العمارة للاستفادة من أفكارهم وإبداعاتهم في تطوير الأعمال التجميلية في مختلف مناطق الدولة من خلال الزراعات التجميلية وعمل المجسمات والمصادر التذكارية. ولجنة مبادرات راح تتبنى هذه الأفكار وراح يتم عرضها في الموقع الإلكتروني الخاص في لجنة المبادرات اللي هو goody.gov.kw، لكي تكون متاحة للمبادرين الراغبين من القطاع الخاص والجمعيات التعاوني الأفراد في تبنيها وتنفيذها على أرض الواقع. وتحرص لجنة المبادرات على أن تكون كلية العمارة شريكا في رسم الأعمال الجمالية والحضارية على مستوى الكويت، بما يعزز من دور الشباب وطاقات الإبداعية في تطوير المشهد الحضري. كل الشكر والتقدير لكل حضر اليوم، وشكر موصول لكم إخواننا الأعمال هذه التغطية. تابعوا حساب لجنة المبادرات وراح تشوفون كل شيء جديد بإذن الله. جزاكم الله خير، مشكورين.
2: كما قال الأستاذ الدكتور ثقل سعد العجمي الأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة، ممثلا عن مدير الجامعة الأستاذ دكتور دين الميلم التالي:
4: ممثلة ب عميد كلية العمارة الدكتور عادل مؤمن الذي دعانا مشكورا لحضور هذه الفعالية اللي تشرفنا فيها بحضور معالي محافظ الأحمدي الشيخ حمود الجابر، الذي تفضل مشكورا بشرح دور لجنة المبادرات الحضرية اللي يعني وما تقوم به من أعمال من يعني تساهم في تجميل البلد من جانب وتخضيره أيضا من جانب آخر، وعرض مبسط ل يعني كل ما يحتاجه المبادر في هذا الشأن. من خلال ما استمعنا إليه يعني تبين لنا أن هناك جهود جبارة تبذل في هذا الاتجاه، تسعى من خلال هذه اللجنة إلى تذليل كل الصعوبات التي قد تواجه المبادر، سواء من فيما يتعلق ببعض التعقيدات الرسمية ومراجعة الجهات الحكومية للحصول على الموافقات اللازمة. أصبح هناك يعني لجنة تضم كل الجهات المعنية، يستطيع من خلالها المبادر تجاوز كل هذه الإشكاليات، وأيضا يعني مساعدة المبادر وتوجيهها يعني ما يحتاجه لجعل مبادرته ترى النور. والحقيقة الأفكار التي استمعنا لها جميلة جدا، وكلها تصب في اتجاه واحد: جعل الكويت جميلة، جعل الكويت خضراء، المساهمة في ما يسمى بمبادرة الحياد الكربوني وتقليل الانبعاثات الحرارية، وأيضا يعني فيها تحسين كبير للبيئة. الحقيقة أن يعني هذه الجهود مشكورة، وجامعة الكويت ترحب بمثل هذه المبادرات، ويعني تسعى قدر المستطاع لمد جسور التعاون مع هكذا لجان، ويعني نأمل إن شاء الله في القريب العاجل أن نرى مبادرات لأبنائنا الطلبة الذين يعني لا نشك ولو للحظة واحدة بتميزهم وقدرتهم على الإسهام ويعني المشاركة في مثل هذه الأعمال الوطنية.
2: كما أتلى الدكتور عادل المؤمن عميد كلية العمارة بالإنابة في جامعة الكويت وعضو لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء بالتصريح التالي:
5: اليوم تشرفنا بزيارة معالي الشيخ حمود ديابر الأحمد الصباح محافظ الأحمدي ورئيس لجنة المبادرات الحضرية الخضراء، وألقى محاضرة مهمة جدا لطلبتنا وأعضاء هيئة التدريس في الكلية، ودعا فيها إلى المشاركة بأفكارهم الإبداعية في التصميم والعمارة لتجميل مدينة الكويت. هذه الشراكة، الشراكة المجتمعية هذه وايد مهمة لدولة الكويت، وإن شاء الله إحنا راح نحط أسس وروابط للتعاون بين لجنة التنمية الحضرية الخضراء وكلية العمارة، وبإذن الله الهدف منها إلى الوصول إلى بيئة جميلة ومستديمة وبيئة حضرية جميلة ومستديمة إن شاء الله في دولة الكويت. ودي أشكر معالي الشيخ على حضوره وعلى وقته وعلى جهده في هالمبادرة هذه وعلى هالزيارة هذه، وكذلك أشكر الأستاذة الدكتورة دينا الميلم مديرة جامعة الكويت على رعايتها ودعمها لكلية العمارة، كذلك الأستاذ الدكتور ثقل العجمي على زيارته كذلك للقاء هذا. أعتقد كان لقاء مهم، كان مثمر، وإن شاء الله نتمنى الخير حق ديرتنا الحبيبة. النصب التذكارية والمجسمات الفنية، طبعاً أنا موجود أمثل جامعة الكويت كلية العمارة، وكذلك الأخ الفاضل دكتور محمد الجسار.

0: احنا عندنا فريق مصغر داخل اللجنة هذه مكون من 4 إلى 5 أشخاص يشوفون المجسمات الفنية ويعطون رأيهم وبناء عليه احنا نقرر ان المجسمات هذه بالفعل تليق ان تكون في المساحات العامة بالكويت.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعي الكرام، ما زلنا مع تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. افتتحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جناحها في مجمع الأفنيوز للمشاركة في الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه تحت شعار وفر. المهندس عبد العزيز الجناعي مهندس اختصاصي كهرباء أدلى بالتصريح التالي.
3: السلام عليكم. بعض السلوكيات البسيطة اللي بعضنا يقع فيها، يعني مثلا يخلي المكيف بارد بس الستائر مفتوحة، يدش ضوء الشمس يدفي البيت فالمكيف يتعب، يقل عمر التكييف، مثلا الشفاطات تظل شغالة ما فيها سنسر موشن أو أحد يطفيها فالمكيف بالهواء يدفع والشفاطات تاخذ الهواء وتخليه يطلع فيتعب المكيف ما يعمر، تزيد أعطال المنزل، تلاقي البيت في أعطال كثيرة، ممكن الكيبل الرئيسي مال البيت يعطل وتعال عاد تصلح. تمام، في أحمال وقت الذروة مثل من الساعة 11 للساعة 5 نبعدها، مثل جلاية الأواني، غسالة الملابس، نشافة الملابس وهكذا، هذه كلها خليها بعد ساعة الذروة. معلومات بسيطة مثلها وأكثر في بوث وفر وحملة وفر مسوينها وزارة كهرباء والماء، أنا عود من حزمة صراحة، يعطيهم العافية يعطونا هذه الإرشادات، وأرحب ونرحب كلنا في الموجودين، أي واحد يمر، وفوق هذا في ركن حق خدمة العملاء، خدمة العملاء أي سؤال استفسار عندك ما يقصرون معاكم، موجودين تعطيهم البيانات، وفي ركن حق الأطفال ياخذ الثقافة بالتعليم المرح، وفي بعض الهدايا البسيطة حق الأطفال، وايد نرحب فيكم موجودين إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله المساء بالأفينيوز عند مطعم بابل، موجود مكان الأفينيوز واضح، يعني اللي يصفط صوب مواقف 16 او انه يسأل عن مطعم بابل احنا مقابله. حياكم الله ونرحب بالجميع ونرحب كل استفساراتكم، ونهتم في البيت واللي اعني في البيت اللي هي دولتنا الكويت الحبيبه، توفر تتوفر، هذا يعني تعليمات عباديه دينيه وطنيه، واسف على اللي طاله.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
4: أهلا بكم أيها الأحبة، لازلنا معكم في مساء الخير يا كويت. في حياتنا اليومية نتعامل مع أشخاص كثيرين في الأسرة والعمل والمجتمع، لكن ليس كل علاقة تنجح بالطريقة نفسها. أحيانا يكون السر في معرفة متى نقترب ومتى نترك مساحة للآخرين، وكيف نبني علاقة تقوم على الاحترام والتفاهم والثقة. في هذا اللقاء يسعدنا أن نستضيف الأستاذ بدر الياقوت، رائد أعمال مجتمعي ومدرب في الذكاء الاجتماعي والعلاقات المهنية، ولنتحدث عن فن الذكاء في ذكاء المسافات وكيف يساعدنا على تكوين علاقات صحية ومتوازنة تنعكس إيجابا على حياتنا اليومية. حياك الله أستاذ بدر.
5: الله يحييك ويسلمك ويخليك.
4: بداية، ماذا نعني بمفهوم فن ذكاء المسافات، يعني وما أهميته في بناء العلاقات الناجحة؟
5: طيب ممتاز، يعني نتكلم عن مفهوم فن ذكاء المسافات. انبنت هذه او هذا المفهوم على ان الانسان بطبعه يحب يكون علاقات مع الناس، عدل؟
4: صحيح.
5: فانا احب اكون علاقه مع فلان وعلان، لكن بالمقابل ان نخاف ونخشى ان تنتج من الاذى اللي راح تنتجه هذه العلاقه. فمثلا اذا انا كونت علاقه مع صديق معين، انا اخاف منه انه يغدر فيني، أخاف أنه يجرحني، أخاف أنه يأذيني، فيكون الإنسان حائر بين أنه هو يجدم في تكوين علاقات وبين أنه ينعزل عن تكوين علاقات خشية من الأذى اللي راح تنتجه هذه العلاقة. فقال يقول شلون نقدر إحنا نترك مسافة آمنة بحيث أن إحنا نقدر نكون علاقات صحية مع المسافة الآمنة بحيث أنه ما نجرح ولا ننجرح.
4: طيب كيف نشأ هذا المفهوم أستاذ بدر؟ يعني الفكرة الأساسية اللي

0: عليها.
1: نعم، هو نشأ هذا المفهوم على نظرية جميلة، الفيلسوف الألماني شوبن هاور يقول إنه شاف مجموعة من القنافذ في الصحراء في فصل الشتاء كانوا يستبردون، فكانوا يتجمعون يقربون من بعض، يقربون كل واحد يقرب من الثاني، لدرجة إن كل شوك قنفذ بدأ يدخل في الجسم الثاني، في قنفذ الثاني، فتأذوا وانجرحوا، فقالوا شو الحل؟ خلينا نبعد، فبعدوا، لما بعدوا استبردوا، فقالوا يا أما قربنا، إذا قربنا وايد إحنا انجرحنا، وإذا بعدنا استبردنا، فقالوا شو الحل؟ فقاموا يقربون لمسافة بينهم بين بعض، اشعروا فيها بالدفء، وبالمقابل ما في أحد منهم يجرح الثاني. فهذه المسافة الآمنة، بحيث أن لما نكون علاقة ما نكون قريبين أكثر من اللازم، بحيث أن نخنق من نحب أو أن نأذي اللي نحب، ولا نكون بعيدين بحيث أن يكون في جفوة وجفاء بين العلاقات.
0: يعني هذا الكل اللي سمعنا يقول الأمر ممكن يكون سهل، لكن على أرض الواقع صعب. يعني كيف يمكن لأي شخص أن يتقن فن الذكاء المسافات يطبقه في حياته اليومية؟
1: جميل، احنا نشوف اغلب المشاكل قاعد تصير بين البشر وبين الناس هو اختلال في المسافه بينهم. خلينا نفترض فرضا، احنا ايش كثر نشوف مثلا بين ازواج من خلال جلسات استشاريه او من خلال الجلسات مع الناس، تشوف بين البشر مثلا، اشوف بين زوجين عايشين في سقف واحد وفي بيت واحد، لكن كل واحد بعالم والمسافه بينهم بعيده، صح؟
0: صحيح.
1: تحس انه ما هم قاعدين مع بعض، كل واحد عايش حياته وكل واحد ما يدري عن الثاني. هل المسافة هذه مع انه هم بيت واحد وقراب مثلا، لكن بالنهاية تشوف النفوس بعيدة. وفي بعض الناس تشوف مثلا في صداقات معينة تكون فيها قراب اكثر من اللازم، هذا مثلا القرب الزائد. يعني خلينا نفترض حتى لو كان مثلا بين زوجين، ان الزوجة دائما لازقة في زوجها 24 ساعة، شو راح يصير بالزوج؟
0: يمل،
1: الثالث راح يمل.
0: يمل طبيعي.
1: راح يمل صح؟ مع ان لما تقول له ايش فيك تلازقه فيه وايد، يقول انا احبه، انا قدره، انا ايش اسمه، لكن هو هذه البنت خنقت الطرف الثاني بحيث انه تاذى من هذا القرب الزايد.
0: لان كل انسان يحتاج خصوصيه ومساحه بسيطه.
1: يا سلام. فاحنا في كنا احنا نبي نتقن فن ذكاء المسافات، لازم نعرف شغله اساسيه. اول امر لازم نعرف منو احنا بالضبط. شنو يعني منو احنا بالضبط؟ يعني خليني اعطيك مثال. مثلا في ناس بارده فما تحب تتعامل مع الناس الحارين والعصبيين، وهم يعرفون نفسهم، فهل من الصحي أن يكون علاقة مع واحد عصبي؟ راح يضايق صح؟ أو واحد مثلا واحد يعني دائما حساس، فما يحب الكلام الجارح أو الصراحة الزايدة مع الآخرين. فإذا كون علاقة مع ناس بالصراحة اللي يعطيك إياها بالوي، أو أنه يعتقد أنه قاعد يجرحه، راح يتأذى من هذه العلاقة. لما نعرف إحنا منه بالضبط، شنو من الشخصيات اللي نحب نرافجها، من الشخصيات اللي إحنا ما نحب نرافجها، وين نحب نروح وين ما نحب نروح، راح نعرف نقود.
0: أو في أستاذ بدر، في شخصيات ممكن تكون لها أوقات معينة. يعني أنا مثلا بالسفر عندي أشخاص معينة، بالدوانية أشخاص، في كل إنسان سبحان الله يعني له جو معين. مو معناته أن هذا الشخص لفترة مؤقتة، لا لا، أنا أدري انه هو في هالمكان جميل، يعني اقعد بكافي ابي واحد معين مو واحد ثاني.
1: فكذي نعم، ولذلك تختلف المسافه مع كل الناس. يعني مثلا مسافتي مع والديني او مع اخواني نفس المسافه مع اصدقائي او زملاء في العمل؟
0: اكيد لا،
1: تختلف صح. فهو كل واحد يقدر المسافه اللي تتناسب مع الشخصيه اللي قدامه. فلذلك اول امر انه لازم احنا نعرف نفسنا. شيء ثاني، احنا لازم نحط لنا حدود، نحط لنا حدود خاصه فينا. ودائما يقول شنو الحدود اللي انت ما تحب أحد يتجاوزها. في بعض الناس، في بعض الناس بالأسئلة ممكن تتعدى حدودها. مثلا في شغلات مثلا كم معاشك، أنت تزوجت، طلقت، نجحت، تخرجت، هذه الأسئلة قد تكون ترى تعدي على خصوصية الآخرين.
0: صحيح.
1: صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فهني بعض الناس تنحرج، وفي بعض الناس تتجاوب مع هذا السؤال وتجاوب، لكن ليش تجاوب؟ يقول أنا خاف أن أحرجه. دام أنه هو الإنسان هذا الطرف الآخر ما احترم خصوصيتي، فأنا ليش أنا أكون متساهل وخلي يتعدى حدوده؟ ليش ما يكون أنا عندي القدرة أن أقول له أن هذا الأمر خاص وهذا الشيء ما يعني؟
0: هذا أستاذ بدر، هذا واقع. يعني ذكرتني بأحد الأصدقاء، يعني اتصل عليه عمه قال أنت الزوارة إيش فيك، صار لك فترة ما تطول، يعني تقعد، يعني هو قاعد يتواصل صلة رحم لكن ما يطول، يعني على أسبوعين ثلاثة أربعة شهر. كلمه عمه قال لاحظت يعني إيش فيك شيء؟ قال والله يا عمي اللي موجودين ناس أكبر مني، لكن سألوا حتى عن درجتي الوظيفية. فأنا هذا الشيء ما أحب أحد يسألني، ها عندك عيال، كم عيالك، ليش أصلا يقوله ليش سميتك كذي. فالتدخلات هذه، وإذا صادك برا، إذا صادك برا بعد عند الباب شنو

0: إيه ليش جاري سيارة مثلا يعني؟ هي
1: صحيح.
0: يعني فالناس
1: وبعض
0: تضايق
1: الناس
0: يعني.
1: اكثر من كذي،
0: إيه
1: انه واحد انفصل عن زواجه، ليش انفصلت؟
0: إيه
1: شنو صار؟ بنت مثلا ليش طلقتي؟ هذه الاسئله خاصه،
0: صحيح.
1: وما اقبل اي احد. انا لما انا اعرف حدودي، ان انا ما حد يمس هذه الحدود الخاصه، او حتى تدخل في تربيه ابناء
0: صح
1: ابنائي مثلا،
0: صحيح
1: او واحد يدخل في هذه. انا لما اعرف شنو هي حدودي الشخصيه، ما اقبل ان احد يتجاوزها. فلما احد يتجاوزها، انا اقدر ارد عليه برد، يا اما يكون لبق، او يكون على حسب قدر التدخل الاخر فيه، فاوقف عند حده. اذا انا ما وقفت الناس عند حدهم، راح يتدخلون في خصوصياتي، وراح
0: صحيح
1: يجرحوني ويؤذوني. الامر الثاني، لازم انا احترم خصوصيات الاخرين كذلك. انا اذا كنت ابي احترم ناس تحترم خصوصيتي، ما يزعجوني ولا يؤذوني ولا يجرحوني، لازم انا اكون محترم، ما ادش في خصوصيات الاخرين، وما يكون ملقوف. في اكثر الشغلات اللي تخلي الانسان ينحرج او انه ينجرح في هذا الشيء، تدخلات الناس. فمثلا انت لا تتدخل في خصوص الاخرين، لا تسال اسئله، انت يا ايها الذين امنوا لا تسال عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم.
0: تسألكم. نعم
1: فمرات انت لما تسال اسئله يمكن رد ما تحبه ولا تحب تسمعه، فاحنا لازم نحترم حدود الاخرين. الامر الاخير، اذا كنا احنا نبي نتقن فن المسافات، انه لازم التزم بالحدود اللي انا احطها. يعني ما يصير انا احط حد معين. لو نفترض مثلا والله بنت راحت الدوام، وواحده سمعت ان بينها وبين زوجها مشكله، فراحت لها قالت تعال يا هلا سمعنا ان في بينك وبين زوجك مشكله، وتصير بعض السوالف هذه. هني في في في خيارين، يا اما البنت تقول اي والله صار فيني وكذا وكذا، فكانه هي انكسر الخصوصيه وخلت هذه البنت تدش في حياتها الخاصه، او ان تقول والله هذا امر خاص وما يعنيك، وهذا الشيء بيني وبين زوجي، وهذا ما اقبل احد يتدخل في الموضوع. حلو.
0: هذا استاذ بدر تدري وين تصير المشكله؟ لما يكون شخص كبير في السن ما اقدر تقوله بهالطريقه، فالامر
1: اي
0: يكون
1: طريقه
0: صعب.
1: مؤدبه،
0: اي يكون
1: نعم
0: صعب
1: اي
0: شوي.
1: اي طريقه مؤدبه، لكن بالنهايه ممكن انا ما افتح المجال له. تخيل نفس البنت هذه اللي صار فيها مشكله، مثلا مشكله بين زوجها، راحت اليوم الثاني، فراحت حق البنت اللي امس قالت لها ان لا تتدخلي، فقالت لها تخيلي ان امس صار بيني وبين زوجي واحد اثنين ثلاثه. تخيل، كانها هي ما احترمت الخصوصيه اللي مالت، اللي حطت حد لها وقامت كسرت هذا الحد، فكانك كسرت الباب اللي تخلي الناس تدخل في بيته وخصوصيتها بطريقه غير لائقه. فلازم انا لما احط لي حد التزم فيه وما اكسره وما اتجاوزه.
0: ولا
1: فكلمه
0: اكون
1: سولف،
0: بالنقيض
1: نعم
0: انا اللي اروح افتح بيبان بعد، يعني اكون انا ايضا محافظ.
1: بالضبط، لا انا اتدخل في خصوصيات الاخرين، ولا اسمح احد انه يتدخل في خصوصياتي.
0: متى يكون يعني هذا الامر سلبي اذا انا استخدمت المسافه هذه وهذا التصرف استاذ بدر؟
1: هو في شغلتين، احنا دائما احنا مشكلتنا الاساسيه ان ما نعرف نقول لا.
0: صحيح.
1: يعني في بعض الاشياء احنا دائما مثلا والله يقول خلينا نفترض اي شيء كان، مثلا شيء جرحنا، او مثلا مدير، او مثلا شخص قال اعطاني مهمه معينه وعطاني زياده مهام، اعطاني زياده مهام لدرجه ان انا ما اقدر انا اخلص هذه المهام كلها باليوم هذا. فانا شو اقول؟ اقول حاضر، وبالنهايه يعطيني اياه، وبالنهايه ما اخلص المهمه، وش يصير في المسؤول؟ يقوم يعصب علي ويزعل علي، ليش ما خلصت الشغل هذا؟ صح؟
0: صحيح.
1: هني في بعض الاحيان اذا احنا نبي ابرز الشغلات اللي لازم نحط لها حدود، اول امر الممتلكات الشخصيه. الممتلكات الشخصيه، اي شيء يخصني خاص فيني، تليفوني اقدر استخدم تليفونك؟ لا والله هذا شيء خاص مثلا، او اقدر استخدم سيارتك، او اي امر خاص لك انت ما تحب احد ياخذه، فبالنهايه هذه ممتلكات الشخصيه ما نقبل فيها. الشيء الثاني، يعني انا كنت اضرب مثال مثلا، لو نفترض مثلا هذا مثال جدلي، لو انت مثلا دشيت دوامك وانت عندك مكتب خاص فيك وباسمك وامورك واغراضك واوراقك وختمك كله بالمكتب، دشيت الدوام ولقيت شخص قاعد على مكتبك، زميلك في العمل قاعد على مكتبك، في الحال هذه شو تسوي؟
0: بشوف اذا هو يمون علي بالدرجه هذه، او اني اقول له لو سمحت يعني قوم.
1: حلو. في بعض الناس تنحرج فتقعد قدام المكتب، صح؟
0: صح.
1: انزين انزين، لو نفترض احنا انحرجنا وقعدت قدام المكتب، توقع من زميل العمل هذا باكر ايش راح يسوي؟
0: راح يتمادى.
1: راح يتمادى، يمكن باكر يفتح الكمبيوتر، باكر يتعبث في الاوراق،
0: باكر دق عليك انا ختمت مكانك بالختم. صح.
1: حلو. هني في بعض الاحيان لو انا مثلا تضايقت من هذا التصرف وقلت له والله يا ابو فلان يا فلان، هذا الشيء في امور خاصه فيني، وصراحه تشرفني المكتب تكون موجود عندي، لكن هذا المكتب خاص فيني وفي اوراقي الخاصه، فما اقبل احد انه يقعد على مكتبي، فتفضل ممكن باي طريقه مؤدبه ممكن. فبالنهايه ممكن يقول والله خلاص، هو بالنهايه راح يفهم ان انت عطيت له حد ما يتجاوزه، فراح يوقف ويطلع. يقول مثلا في بعض الناس والله راح يزعل،
0: يمكن يزعل
1: غلطت
0: في
1: حقه.
0: وقتها لكن بعدها خلاص يعني تعود.
1: بالضبط، بالنهايه انا ما غلطت حق احد، انا حافظت على ممتلكاتي. هو زعل، كيفه؟ وهو ما زعل، زعل خير، بس في النهايه انا

0: حدود الشخصية، إذا في أحد تعدى عليه وأنا تضايقت وما وقفت عند حده بأي طريقة كانت، أنا راح انجرح. فأنا عندي خيارين، يا أجرح نفسي أو أجرحه، أو أن أزعله أو أزعل نفسي.
1: صحيح.
0: فأنا بالحالة هذه أقول لا والله، أحافظ على حدي وأقول له تفضل قوم المكان، وبالنهاية بطريقة مؤدبة واستريح مكان ثاني.
1: صحيح.
0: هذا أول أمر. الأمر الثاني اللي ممكن إحنا أبرز الأمور اللي يخلي فيها حدود، اللي هي أهدافي وطموحاتي الشخصية. يعني في بعض الناس يقول والله انا بصير تاجر، انت ويك انت وي التجاره، انت وين وين التجاره؟ ولا واحد يقول مثلا بصير مثلا انت وين، فيقوموا يقللون
1: تحبيط.
0: ويحاولون يستصغرون من اهدافك وطموحاتك. يقول لي يبقى هذا الشيء ما يعنيك، هذا امر خاص فيني، ولا اقبل احد يستهزئ باحلامي وطموحاتي في هذا الشيء. فبالنهايه ممكن احنا يعني نوقف الناس عند حدهم في هذا الامر. الامر الثالث اللي هو الوقت الشخصي. الوقت الشخصي، تخيل انت عندك وقت قاعد مع عيالك، او قاعد مثلا عندك شغل، او قاعد تقرا او قاعد تتثقف، تلقى عليك زميلك واحد يلا تعال خمس قهوه، وانت ما تقدر. في ناس شو تسوي عشان ما تزعل فلان اللي متصل، فيقول له حاضر، فراح يطلع معاه هو ضايق خلقه ولا مستانس؟
1: أكيد ضايق خلقه.
0: ضايق خلقه، بس عشان ما يزعل فلان
1: نعم.
0: زعل نفسه. فهني بعض الاحيان وقتنا الشخصي خلينا نحترمه، يقول والله انا مشغول، والله ودي اطلع معاك ودي اتقهوى
1: يعني
0: معاك،
1: لا
0: لكن
1: قول
0: انا
1: له، حاول تقول
0: حالي
1: له.
0: مشغول.
1: نعم.
0: نعم
1: يعني
0: احاول.
1: نتمنى ان احد يعني او الجميع او من يسمعنا الان انه يسترشد ويستلهم من المفاتيح اللي انت قدمتها. طبعا انت ما اعطيت شيء تفصيلي كبير، هذا اكيد يحتاج الانسان يتابع ويكون
0: نعم
1: عنده ذكاء اجتماعي، لكن ان شاء الله هذه
0: الله
1: المفاتيح تكون
0: يحفظك.
1: باب للخير لكل الناس والكل يتفاهم الاخر. مشكور
0: نعم شكرا
1: رائد الاعمال المجتمعي ومدرب الذكاء الاجتماعي والعلاقات المهنيه بدر الياقوت على وجودك اليوم معنا.
0: حياك الله، ساعة
1: حيا
0: مباركة،
1: حياك الله.
0: الله يحفظك.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
4: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
4: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت. مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج مساء الخير يا كويت. أعلنت جمعية الخريجين عن فتح باب المشاركة في معرض الكتاب الصيفي التاسع والذي تنظمه سنويا خلال شهر أغسطس، وهذا في خطوة تهدف إلى دعم الحركة الثقافية وتشجيع القراء واستقطاب دور النشر والمؤسسات الثقافية من مختلف الجهات. ويعد هذا المعرض فرصة مميزة لعشاق الكتاب للاطلاع على أحدث الإصدارات والمشاركة في أجواء ثقافية متنوعة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ إبراهيم المليفي، رئيس جمعية الخريجين. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم.
1: أهلا فيك أستاذة، وتحياتي لك والقائمين على البرنامج.
0: حياك الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. وبداية حدثنا عن معرض الكتاب الصيفي التاسع وما الجديد الذي يحمله هذا العام.
1: بداية يعني معرض الكتاب الصيفي عنوانه يشرح الفترة التي تقام فيها وطبيعة هذا النشاط اللي هو معرض كتاب، وهو بالتأكيد نشاط ثقافي، لكن ظلت هذه الفكرة موجودة لفترة طويلة، بحيث ان احنا كيف كجمعية نعمل خلال فترة الصيف. فكان في مقترحات كثيرة، لكن وجدنا ان في تلاقي، خلينا نقول مصالح مشتركة بيننا وبين عدة اطراف. احنا كجمعية عندنا رغبة في إقامة هذا النشاط. دور النشر في هذه الفترة لا تشارك في معارض كتب خارج الكويت، يعني هذه الفترة فترة توقف.

0: والشريحة الأهم اللي احنا يعني مصلحتها تهمنا جدا اللي هو الجمهور.
1: نعم
0: احنا نعتقد ان الناس يعني قبل بالكويت كانت السفرة كانت تطول شهر كامل. الناس اليوم صحيح قاعد تسافر لكن سفراتها جدا قصيرة، ففعليا هي معظم وقتها موجودة داخل الكويت وتقضي أيامها بصورة أو بأخرى، ما بين التنقل ما بين المجمعات التجارية أو الذهاب
1: صحيح
0: إلى أماكن الترفيهية. لكن هناك شريحة منهم لديها الرغبة في الذهاب إلى أنشطة مثل هذه، يعني الفعاليات، ليس ندوة تحديدا فقط أو فعالية محددة، لكن ودهم أنه يظلون على علاقة تواصل مع الكتب. في ناس 10 أيام معرض الكتاب الرئيسي اللي هو النشاط الأضخم بالكويت
1: نعم
0: تمر، وآخر شيء يقول نسينا ما راحوا. تمام، فهذه فرصة للتعويض. طبعا الفكرة كانت المعرض الأول سنة 2016 كانت اختبار، ونظمنا المعرض لمدة يومين. نجاح الفكرة سنة بعد سنة أدى إلى أن احنا طورنا مدة المعرض، صارت 5 أيام. جديدنا في هذا العام جوابا على سؤالك، واللي هو يعتبر اللي هو الاختبار الأكبر أنا أعتقد، اللي هو يعني يأتي بالمرتبة الثانية طبعا بعد نجاح المعرض في النسخة الأولى والثانية إلى أن وصلنا إلى النسخة التاسعة إن شاء الله، وهي أننا سوف يعني نضم يومين الجمعة والسبت
1: نعم
0: ضمن أيام المعرض. هذه ما عملناها قبل هالمرة، هذه راح تصير أول مرة. وبعد ما استقرأنا من دور النشر وجدنا منهم قبول، لدرجة أن بعض دور النشر قالت لو تسوي المعرض يومين فقط جمعة وسبت شوف النجاح اللي راح يحصل فيها والإقبال من قبل الجمهور على هذا اليومين.
1: نعم أستاذ إبراهيم، دور النشر المشاركة هي فقط اللي موجودة في الكويت ولا؟
0: طبعا طبعا هي شوف، هي نشاط محلي تنظم جمعية الخريجين من أجل التواصل مع دور نشر محلية بالدرجة الأولى، الغرض منها دعم المؤلف الكويتي والناشر الكويتي. دور النشر الخارجية لها ترتيب آخر، يعني اللي من تشارك من الدول العربية لها ترتيبات أخرى متعلقة بالرقابة، متعلقة بعملية الشحن. إحنا كإمكانيات ما عندنا القدرة على مثل استيعاب هذا الموضوع، لكن ليس سرا أن بعض دور النشر لديها توكيلات،
1: نعم
0: يعني تتعامل مع دار نشر محلية وتعطيها كتبها ولطول السنة يعني تبيع في الكتب هذه. فإحنا فعليا ما نعتمد على كتب كويتية فقط، مؤلفينها كويتيين فقط، لا، هناك كتب في عناوين كثيرة من الدول العربية وحتى من أماكن بعد ثانية، يعني كلها تأتي من الخارج، لكن هي مرخصة وموجودة وتباع ضمن قلت لك التوكيلات الخاصة، التعامل المباشر بينهم وبين دور النشر المحلي.
1: نعم، الفترة اللي تستقبلون فيها الزوار هل هي راح تكون فترة صباحية مسائية يعني؟
0: لا، هي فترة مسائية من
1: نعم
0: الخامسة إلى العاشرة.
1: نعم
0: تمام،
1: إيه، لأن صحيح تزامن يعني في فترة، يعني إحنا ندري صيف شوي درجات الحرارة مرتفعة، فأعتقد أن الفترة المسائية هي الأنسب.
0: هي أستاذة مو بس درجة الحرارة مرتفعة، يعني لازم تعرفين أنه ما في مدارس بعد، يعني
1: صحيح
0: معرض الكتاب الرئيسي فعليا لو تروحين له الإقبال عليه من الجمهور يصير محدود مثلا من المتقاعدين، لكن المدارس هي فرصتهم، الحين ما في مدارس. تمام،
1: صحيح
0: فما راح نفتح على فترتين وما في أحد راح يجي، ففترة مسائية جدا ممتازة ويعني وتتوافق مع برنامج كثير من الناس.
1: نعم، يعني أستاذ إبراهيم، بما أن دور النشر محلية، هل المعرض يدعم الكتاب الكويتي أكثر في هذا المعرض؟
0: شوفي، احنا ما ندعمه بشكل مباشر وبس، احنا حاطين ثقلنا كله مع الكتاب الكويتي. تمام،
1: نعم
0: لكن عن طريق دور النشر الكويتيه اللي تتبنى الكتب هذه، عارفه، لان هذه الفرصه لهم وفاتحين لهم المجال، ان اللي مثلا والله مثلا كتابه صدر في شهر 6 او في شهر مثلا او بدايه السنه يبي يعمل حفل توقيع، خصصنا لهم اماكن. تمام، الاحتكاك المباشر مع جمهوره. طبعا الفكرة كل عام نطورها، في عندنا اللي هو الموسم الثقافي اللي هو مجموعة من الندوات، في مرات سوينا 5 ندوات في 5 أيام، وفي مرات سوينا 3 ندوات كل واحدة تناقش موضوع معين من
1: مصاحبة
0: المواضيع
1: للمعرض أستاذ إبراهيم.
0: مصاحبة

0: عرض ليش؟
1: نعم.
0: على اساس انه الزياره ما تصير لشيء واحد، انه تصير الزياره مثل ما نقول يعني فيها عده عناصر. في ناس تفضل انها تمر على الكتب، لكن والله اذا في ندوه هم بيجون يقعدون يستمعون للمتحدثين ويشاركون بالنقاش. قاعدين نحاول ان نطور النسخه مثل ما قلت لك، كل مره نضيف شيء جديد. وقلت لك المره هذه اللي هي التجربه المهمه عندنا اللي هي يومين الجمعه ويوم السبت، هذه من اهم الاشياء اللي احنا ناويين ان شاء الله يعني ندرسها ونشوفها اذا حققت نجاح. طبعا للتوضيح، ليست دور النشر فقط هي من يشارك، هناك مؤسسات رسميه حكوميه تشارك معنا، مره من المرات حتى وزاره الاعلام شاركت معنا بدوله الكويت. في عندنا مراكز تتبع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤسسات تتبع مؤسسات يعني مجلس التعاون الخليجي. عندنا مثلا مركز البحوث والدراسات الكويتيه، هذه مؤسسه حكوميه. هناك مؤسسات اخرى تشارك معنا، مؤسسه الكويت التقدم العلمي شاركوا معنا تقريبا حدود 3 مرات. فالمشاركه متنوعه، لكن الباب مفتوح والاعلان اللي موجود لمن يرغب في المشاركه حياها الله.
1: نعم، طبيعة الندوات أستاذ إبراهيم، يعني الضيوف اللي تستقبلونهم، يعني هل لكم مثلا توجه معين من خلال هذه الندوات؟
0: على الإطلاق كل ندوة ما لها علاقة بالثانية.
1: طبيعتها مثلا ممكن موضوعات هذه الندوات ممكن يعني تستعرضها لنا؟
0: أنا أعطيك مثال، أعطيك العناوين الرئيسية على سبيل المثال. مرة من المرات ناقشنا المسرح السياسي في الكويت، تمام؟
1: نعم.
0: أين اختفى المسرح السياسي في الكويت؟ فجبنا الفنان جاسم من نبهان، والمخرج نجف شو اسمه جمال.
1: نعم.
0: تمام. في عندنا مثلا أزمة النشر ودور النشر، موضوع الذكاء الاصطناعي وما يعني تأثيراته علينا في المستقبل.
1: نعم.
0: تمام. فكل مواضيعنا مختلفة تمام، في بعضها تتكلم عن التراث الكويتي المباشر، التراث البحري. فمثل ما قلت المواضيع مختلفة،
1: متنوعة. نعم،
0: متنوعة. نحاول ان احنا نلبي جميع الاذواق وجميع الاهتمامات، ونحاول ان نحقق اضافة جديدة في جو يعني خلينا نقول جدا هادئ ولطيف.
1: نعم.
0: وايضا مرة من المرات عملنا حفلة موسيقية، يعني ابن الفرقة اليمنية، وهذه كانت قبل احداث 7 اكتوبر.
1: نعم.
0: يعني احنا ما عملنا عقبها حفلات موسيقية تزامنا مع الأحداث المؤسفة اللي حصلت في غزة، لكن يوم ما عملناها كانت جدا رائعة وممتازة، وإقبال جماهيري صراحة كان جدا لافت للنظر.
1: نعم أستاذ إبراهيم، الفئات اللي يستهدفها المعرض، يعني هل هناك مثلا أنشطة تناسب الأطفال، الشباب، العائلات؟
0: عملنا هالموضوع هذا، حطيناه بعين الاعتبار، ودخلنا حتى اللي هي القرطاسية ودور النشر اللي متعلقة بالقرطاسية. بمعنى ان مع اقتراب طبعا هذا الشهر اللي احنا فيه شهر 8 اخره يكون الموسم الدراسي قرب.
1: نعم.
0: تمام. فاحنا حطينا حتى حسبه اللي يبي يشتري للمدارس حطيناها. بالنسبه للانشطه، الانشطه الاطفال قبل سنتين عملناها، الانشطه هذه موجهه للطفل بالكامل. ايضا استضفنا دور نشر كل كتبها واصداراتها تخاطب الفئه العمريه اللي هي الصغيره، اللي هم الصغار، الناشئه والفتيان، تمام، الأعمار هذه الصغيرة.
1: نعم.
0: فبالتالي نحاول أن نكون يعني الزيارة تكون مو مقتصرة على عمر معين أو لون معين من الكتب، بالعكس التنوع موجود. وطبعا هذا اجتهاد بعد من عندنا لاستقبال جميع هذه خلينا نقول تلبية الأذواق هذه كلها ودور النشر. عاد المبادرة هذه يفترض أن تقابلها أيضا قبول من دور النشر الكويتية. لا أخفيك سرا، المشاركة في المعرض تتم برسوم يعني رمزية جدا جدا رمزية. الغرض منها هو فقط أن هذه الديكورات اللي موجودة، أن كل دار نشر لها جناحها، لها إضاءتها الخاصة، طاولاتها، كراسيها، مساحتها اللي تعلق فيها هذه الكتب بطريقة يعني حلوة وجذابة، يعني كأنك أنت في نسخة مصغرة من معرض الكتاب اللي بالكويت، يعني
1: جميل.
0: نفس الشركة اللي تنظمها.
1: نعم.
0: لكن الأسعار احنا ما نسعى للربح. يبقى ان هذه المبادرة تقابلها قبول من سواء الجمهور او من خلال دور النشر.
1: نعم.
0: اللي تشارك معنا.

0: نعم
1: وطبعا تغطيتكم الإعلامية واهتمامكم سنويا، يعني ما تقصرون. هذا توسع المشاركة أكثر، إن لحد يقول والله إحنا ما درينا أو ما سمعنا. لا، إحنا قاعدين ننشر ونحط في جميع وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الصحافة، وأيضا هالمقابلات الإذاعية والتلفزيونية. نأمل إن إحنا نحدث نوع من الحراك الثقافي خلال هذه الفترة التي تتسم بالهدوء والركود.
0: نعم أستاذ إبراهيم، أخيرا وليس آخرا، رسالتكم لمحبي القراءة ولمن لم يسبق لا زيارة هذا المعرض، معرض الكتاب الصيفي، تفضل.
1: والله ما أقول غير كلمتين، حياكم الله. والمعرض هذا يعني وجد من أجل تلبية جميع يعني أذواقكم في الكتب من جميع المواضيع، والباب مفتوح وحياكم الله.
0: نعم يعني، وانضم صوتنا لصوتك أستاذ إبراهيم، خصوصا أولياء الأمور. فعلا جميل أن الشباب والأطفال يهتمون بالقراءة، وخصوصا أن هي تنمي شخصية أبنائنا. عساكم على القوة ويعطيك الصحة والعافية. كل
1: الله
0: الشكر لك
1: يخليك،
0: الأستاذ
1: مشكورين،
0: إبراهيم المليفي، رئيس جمعية الخريجين.
1: يعطيكم
0: الله
1: العافية، شكرا
0: يحفظك.
1: جزيلا.

0: الله يحفظ الكويت من كل سوء ومكروه. وبهذا مستمعينا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: أجمل التحايا في الختام من الأعداد فريدة الكندري وعبدالله الميموني.
0: من التقديم محمد العتواني، إسراء العسكر،
1: التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
0: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
1: وهذه تحيات التنفيذ على الهواء سعد البوس.
0: دمتم في حفظ الله ورعايته حتى نلتقي في الغد. هذه تحيات المخرج محمد مال الله.
1: مع السلامة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة، يصحبكم فيها من التقديم هزاع العتيبي ومن الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة. وزير الخارجية ترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في العاصمة الأردنية عمان. وزارة الخارجية تعرب عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة راس لافان الصناعية. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. مصر تقول إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة مستمرة وتعلن تقديم ورقة بشأن نزع السلاح. روسيا تعلن استهداف منشآت للطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. ورئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه ويؤكد أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. أهلا بلقائكم من جديد. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في أحد المصانع بمنطقة راس لافان الصناعية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في أحد المصانع بمنطقة راس لافان الصناعية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. مبتهلا سموه إلى البار جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء العاجل. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في أحد المصانع بمنطقة راس لافان الصناعية. ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري التنسيقي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65% في العاصمة الأردنية عمان. جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة

0: الأردنية الهاشمية الشقيقة السيد أيمن الصفدي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100 المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان. تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم وزير الدولة وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة السيد أحمد عطاف، وذلك على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100 المنعقدان في العاصمة الأردنية عمان. تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها، لا سيما مخرجات الجولة الأولى من المباحثات رفيعة المستوى التي عقدت في الاتحاد السويسري في إطار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والدولتين الوسيطتين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي، وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسبل تعزيزها وتطويرها. أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس لافان الصناعية وأسفر عن وفيات وإصابات. وتقدمت الخارجية في بياننا اليوم بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب دولة قطر الشقيقة وإلى ذوي الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل. ونتحول إلى منتجع بوغنشوك السويسري، حيث أعلنت قطر وباكستان اليوم اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن هدف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جي فانس إن المفاوضات مع إيران أرست أساسا متينة للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: تتجه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة فنية جديدة في سويسرا عقب اختتام الجولة الأولى من المحادثات السياسية التي عقدت بوساطة قطرية وباكستانية، وشهدت دفعا دبلوماسيا تخللته توترات حادة على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء الانتقال إلى المسار الفني بعد يوم من المباحثات المكثفة في سويسرا، حيث أعلن الوسطاء القطريون والباكستانيون إحراز تقدم مشجع في عدد من الملفات، من بينها إنشاء آلية لفض الاشتباك في لبنان ووضع ترتيبات تهدف إلى ضمان أمن الملاحة واستمرار حركة العبور في مضيق هرمز. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم إن تقدما أحرز في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران وإنشاء آليات للتعامل مع أصولها المجمدة وإدارة اتفاقات وقف إطلاق النار. وأضاف فانس في تصريحات أدلى بها عقب محادثات في سويسرا أنه جرى التطرق أيضا إلى آلية لضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، مع توقع استمرار المحادثات الفنية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن المناقشات بشأن عمليات التفتيش النووي في إيران قد تبدأ في أقرب وقت قد يكون هذا الأسبوع. بدوره قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن هدف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم أخذت جهودا كبيرة مع الشركاء في باكستان وبدعم إقليمي، مضيفا أن الإطار المؤسسي الذي عرض أمس جيد والمناقشات الفنية مستمرة بين الجانبين. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم اختتام أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى بين إيران وأمريكا في سويسرا بنجاح، مؤكدا أن المناقشات عقدت في جو إيجابي وبناء وأسفرت عن تقدم مشجع، بما في ذلك الاتفاق على خارطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوما وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي وبدء جولة أخرى من المحادثات الفنية.
0: في الأثناء أعلن مكتب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إنه سيزور باكستان غدا الثلاثاء في زيارة رسمية لبحث مسار المفاوضات والعلاقات الثنائية بين البلدين. مستمعينا الكرام، حول هذا الموضوع معنا من لندن الدكتور يونس الحويج أستاذ العلوم السياسية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور يونس.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا بكم،
0: حياك الله. بداية، هل دخلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية فعليا مرحلة بناء الاتفاق النهائي أم أن هناك لا تزال في مرحلة أو إدارة للأزمة؟
2: يبدو يعني جلسات الأمس والمباحثات التي تمت لمدة حوالي يعني اليوم الكامل هي أسست الحقيقة لمبدأ هام جدا، وهو اعتماد الدبلوماسية بدل الحرب، وأن هذا الاتفاق هو الكل يحرص بشكل كبير جدا على أن يتم هذا الاتفاق وينتهي بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب ووضع خريطة جديدة للمنطقة يعتمد فيها على المسألة الأمنية الجديدة والتجاور والعيش المشترك ما بين كل الأطراف التي شاركت في الحرب والأطراف التي تأثرت بها. فإذا يبدو لي أن هذه بداية جيدة، لهذا السبب الكل متفائل والكل يعني يأتي يمدح هذه الخطوة التي رأيناها أمس. الطبيعي هي مسألة يعني الطرفين، الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، لا زالان يعني بينهم وهو عملية الثقة، يعني بناء الثقة ليس موجودة بالكامل لأنها لم نرى أي مصافحة أو صورة جماعية لعادة تتم يعني هذه المباحثات الدبلوماسية عندما يكون هناك صراع ممتد لفترة معينة، يكون هناك يعني مصافحة وقد يكون هناك صور جماعية تلتقط في بداية المباحثات وعند نهاية المباحثات، ولكن هذه لم نشاهدها. وبالتالي نعم، مسألة الثقة وبناء الثقة لازال يشوبه بعض الغموض.
0: نعم، إذن ما دلالة الانتقال السريع من المحادثات السياسية إلى المفاوضات الفنية؟ هل يعكس ذلك وجود تفاهمات غير معلنة بين الطرفين دكتور يونس؟
2: هو هذا طبيعي نتيجة يعني المباحثات. هناك الكثير من المباحثات قبل توقيع هذا الاتفاق، فيبدو أن المرحلة الزمنية التي أخذها بناء هذا الإطار الزمني أو الإطار العام، فهو هذا هو جوهر يعني المشكلة عندما تم إلى حد ما

0: تجاوز بعض النقاط الخلافية وصلت إلى مرحلة التوقيع، إذن هذا هناك فعلا تطور نحو بناء نوع من الاتفاق المستقبلي، وخاصة عندما يعني هي دائما المباحثات تكون ببداية الأشياء البسيطة ثم تنتقل للأشياء الصعبة، هذه تدل على أن المباحثات قد تؤدي إلى نجاح، لأن بدأنا بعملية وقف إطلاق النار ثم 30 يوم يتم خلالها فتح المضيق، جس النبض، محاولة يعني كل الفريقين يعني فعلا يستطيع أن يطبق ما تم الاتفاق عليه، ثم تأتي 60 يوم الأخرى أو قد تطول إلى أكثر من ذلك بكثير، وهي الأشياء الجوهرية والمهمة التي سببها بدأت الحرب، وخاصة المسألة النووية باعتبارها هي مسألة أساسية، والديون ورفع الحصار بالكامل عن طبعا الأسيت المجمدة في الولايات المتحدة في بعض الدول الأخرى، إذن ورجوع إيران إلى وضعها الطبيعي بأنها تكون دولة قادرة على يعني بناء الثقة مع دول المنطقة وتكون جزء من المنطقة في تشكيل جديد يتم رسمه الناحية الأمنية والاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية، حتى يتم لكل طرف من الأطراف أن يحقق الأهداف بدون أن يلجأ إلى الحرب.
1: إذن إلى أي مدى يعكس الحديث عن عمليات التفتيش النووي استعدادا إيرانيا لتقديم تنازلات عملية؟
0: هو طبيعي ليس بالجديد، يعني لأن هناك الطاقة الذرية، يعني وكالة الطاقة الذرية اللي هي المسؤولة عن التفتيش كانت تقوم بدور كبير داخل إيران قبل بداية الحرب وقبل الـ 12 يوما، أوقفت عملياتها نتيجة العمليات العسكرية. طبيعي أن هناك بعض التجاوزات لم تستطع هذه الوكالة أن تتحقق منها أو حتى يعني تستطيع أن تراها بالفريق المتواجد على الأرض وبعض الميكانيزم الأخرى اللي هي عملية الكاميرات وغيرها. فإذا عملية التخصيب، هذه عملية التخصيب يبدو أنها لم تكن الوكالة الدولية سابقا قادرة على يعني معرفة هذه الكمية وأين تتواجد في التعامل. هذا البرنامج الجديد هو امتداد البرنامج القديم، عملية المراقبة، ولا يتم هناك ميكانيزم جديد وعملية يعني عملية التخصيب. طبعا هذا حيكون مشكلة كبرى، طبعا الجانب الإيراني لن يصر على أن التخصيب حق من حقوق الإنسان، وهو هنا يتكلم متوقع على التخصيب السلمي وهو لا يتجاوز 3%، بينما الجانب الأمريكي هو يرى أن التخصيب صفر، يعني زيرو تخصيب، وأن نهاية القدرات النووية سواء كانت يعني المخصبة أو غير المخصبة بأنها تنتهي بالكامل ويتم تفكيك الجهاز يعني التصنيع الذي أدى إلى التصنيع النووي وغيره. فبالتالي هناك إشكالية كبرى في هذا المجال قد تأخذ وقت كبير حتى يتم يعني الاتفاق نحوها. كذلك قضية الآن المعضلة الأخرى وهي عملية هل تستطيع الكيان أن يقف فعلا عملياته العسكرية بالكامل وينسحب من جنوب لبنان كشرط من شروط استمرارية التفاوض أو لا، هذه إشكالية لازالت طبعا موجودة، ويبدو أن الجانب الكيان يريد أن يحقق هذا يعني اتفاق ثنائي بينه وبين الدولة اللبنانية، ولن تكون هناك جزئية يعني أو يكون هناك تدخل مباشر أو يكون جزء من هذا الاتفاق الذي الآن في قيد التنفيذ بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: من لندن دكتور يونس الحويج أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. في غضون ذلك يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو غدا جولة خليجية لبحث جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وقال تومي بيغوت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن روبيو سيحضر خلال زيارته للبحرين اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم 6 دول من بينها السعودية وقطر وسلطنة عمان. في بكين قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا سيساعد في ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس وسيفتح آفاقا جديدة للعلاقات الإيرانية الأمريكية. أعربت وزارة الخارجية الصينية عن دعمها جهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر، وقالت إنها تأمل أن تحافظ واشنطن وطهران على تقدم المفاوضات. في واشنطن أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم ترخيصا عاما بشأن إيران يتيح إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية إيرانية المنشأ حتى 21 أغسطس القادم. ووافقت الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بين واشنطن

0: واشنطن وطهران على إصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل. وفي ملف الملاحة في مضيق هرمز، قال نائب الرئيس الأمريكي جي فانس إنه تم وضع آلية محددة لنزع الألغام من مضيق هرمز لضمان استمرار الملاحة فيه وعبور آمن للسفن، مضيفا أن الاتفاق على هذه الآلية ساهم في استئناف مرور ملايين البراميل من النفط الخام والغاز الطبيعي عبر المضيق. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن أكثر من 400 سفينة كبيرة تتمركز قبالة الجانب الشرقي من مضيق هرمز في انتظار إعادة فتح المضيق على نطاق أوسع عقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي لبنان، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم مع نائب الرئيس الأمريكي جي فانس وكبير المستشارين جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان. بدوره أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 13 قتيلا من تحت الأنقاض في منطقة النبطية ومرجعيون جنوبي لبنان. وفي سياق متصل، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن غدا جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تستمر حتى الخميس المقبل على المستويين السياسي والعسكري. ومن المقرر أن يحدد الفريقان الإسرائيلي واللبناني ضمن محادثات هذا الأسبوع المناطق التجريبية التي ستنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني، فيما سينسحب جيش الاحتلال جزئيا من الخط الأصفر. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم إن الملف اللبناني سيبقى جزءا من المشاورات المستمرة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن العمل مستمر للوصول إلى آلية فعالة تضمن استقرار الوضع ومنع التصعيد في لبنان. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم استشهاد فتاة فلسطينية وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الرمال غربي مدينة غزة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أما الآن مستمعين الكرام، فنواصل على حضراتكم تقديم هذه الجولة والتي تأتي إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكررة لإيقاف اتفاق وقف إطلاق النار بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وفي القاهرة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس التي استضافتها القاهرة ممتدة ومستمرة. وأضاف عبد العاطي في تصريحات عقب الاجتماع الرباعي مع نظيريه السعودي والتركي ومستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، أضاف أنه جرى تقديم ورقة إلى الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس تتضمن أفكارا شأن نزع السلاح. المزيد من التفاصيل مع الزميل شكري عبد الحميد.
2: في إطار الجهود المصرية مع الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية وحماس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة حسب خطة الرئيس الأمريكي ترامب والتي ترتبط بنزع سلاح حماس، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة مستمرة وأن مصر قدمت ورقة بشأن نزع السلاح. وأشار في تصريحات صحفية أنه جرى تقديم الورقة إلى الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس تتضمن أفكارا بشأن نزع السلاح، وتدرس حماس والفصائل الفلسطينية هذه الورقة الجديدة المعدلة التي تسلمتها وستقدم الرد عليها. وتوقعت المصادر أن يكون الرد إيجابيا خلال هذا الأسبوع. وطلبت الفصائل من الوسطاء التأكد من التزام إسرائيل بالورقة حال الموافقة عليها وتوفير ضمانات. تستمر لقاءات ومحادثات الفصائل مع الوسطاء بمشاركة مسؤولين كبار من مصر وقطر وتركيا وممثل مجلس السلام ميلادينوف وممثلين فنيين عن مجلس السلام. تتضمن الورقة المعدلة التي سلمت لحماس أن تتم عملية حصر وتخزين السلاح بالتدريج وبموازاة الانسحاب الإسرائيلي بإشراف لجنة التحقق الدولية وقوة الاستقرار. وتحمل الورقة أيضا عنوان خارطة الطريق لتطبيق خطة ترامب للسلام، تتضمن محاور رئيسية مع تفاصيل عامة حول الإدارة والحكم وملف السلاح ودور مجلس السلام والقوات الدولية والتعافي والإعمار. وبناء على الورقة الجديدة سيكون للجنة الوطنية دور رئيسي إلى جانب قوة الاستقرار الدولية. وتؤكد الورقة بشكل مباشر على مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد ودستور واحد، إذ أضيفت عبارة دستور واحد لطمأنة حماس والفصائل. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على الشهيدين ولم تسمح لمركبات الإسعاف بالوصول إليهما، وقامت بتركهما ينزفان على الأرض، ومن ثم قامت باعتقالهما وأعلنت استشهادهما. وفي جديد الملف الليبي، وصف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس الاجتماع الأمريكي المصري السعودي التركي الذي عقد في القاهرة بأنه مثمر، مؤكدا توافق الدول الأربع على دعم وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، وكذلك دعم خريطة الطريق الأممية. وشدد بولس على أن استمرار التقدم نحو توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا أمر ضروري لخلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات وطنية وتحقيق استقرار دائم ومستقبل أكثر ازدهارا لجميع الليبيين. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة استهدفت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا، إضافة إلى مستودعات للوقود المستخدم في دعم القوات الأوكرانية، مؤكدة تحقيق تقدم ميداني على مختلف محاور القتال. المزيد من التفاصيل مع الزميل أشرف الصباغ من موسكو.
3: أعلنت وزارة الدفاع

0: الروسي أن كرواتيا استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة ومسودعات الوقود ومصافي النفط الأوكرانية، واستولت على 103 مباني في بلدة كونستانتينوفكا وتواصل إحكام الطوق حولها، و 46 مبنى في بلدة كراسني ليمان في دانيتسك بشرق أوكرانيا. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية إلى أن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية شنت ضربات على مصافي النفط ومستودعات الوقود ومرافق الطاقة والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات، إضافة إلى قوات ومعدات في 142 منطقة، وقضت على 1440 جنديا أوكرانيا وأسقطت 734 مسيرة و12 قنبلة موجهة خلال اليوم الأخير. وفي تقرير منفصل أفادت الوزارة بأن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات واسعة شنها الجيش الأوكراني على عدة مناطق روسية، وأسقطت أكثر من 300 مسيرة في 13 مقاطعة من بينها العاصمة موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود. وأعلن عمدة موسكو سيرجي سابيان على خلفية هجمات أوكرانية بالمسيرات أن السلطات الروسية أغلقت مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة عقب هجوم واسع بالطائرات المسيرة استهدف العاصمة ومحيطها. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي كييف أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا اليوم أن شخصا واحدا على الأقل قتل، فيما تم إنقاذ ثمانية آخرين، وذلك إثر اشتعال النيران في سفينة شحن في البحر الأسود جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية، فيما أفادت البحرية الأوكرانية بتسجيل خسائر عدة إثر هذا الهجوم. وفي هذا السياق دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى اتخاذ خطوات ملموسة لخفض التصعيد في المنطقة، قائلا إن الاعتذار وحده لا يكفي. وفي برلين تستضيف العاصمة الألمانية برلين بعد غد الأربعاء اجتماعا يضم قادة أبرز القوى الأوروبية لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا والتحضير لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقبلة. في لندن أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاستقالة من منصبه، مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وقال ستارمر إن عملية اختيار زعيم جديد لحزب العمال ستنطلق في يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه سيبقى رئيسا للوزراء إلى أن يتم اختيار خلفه في سبتمبر القادم. هذا وقد أعلن النائب عن حزب العمال البريطاني أندي برينهام اليوم عزمه الترشيح لمنصب رئيس الوزراء. المزيد مع مراسلنا جمال شاهين.
2: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من زعامة حزب العمال الحاكم، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه كرئيسا للوزراء لحين انتخاب خليفة له. وقال في خطاب ألقاه أمام مقر الحكومة البريطانية بعشرة داونينج ستريت أنه يتقبل قرار الكتلة البرلمانية للحزب بشأن قيادته، مشيرا إلى أن مصلحة البلاد كانت الدافع وراء قراره، وأضاف أنه أبلغ جلالة الملك باستقالته وأن اللجنة التنفيذية لحزب العمال ستبدأ إجراءات اختيار زعيم جديد على أن تستكمل قبل عودة البرلمان في سبتمبر. وأكد كير ستارمر أن حكومته حققت إنجازات اقتصادية واجتماعية ودولية خلال العامين الماضيين، معربا عن ثقته في قدرة خليفته على قيادة الحزب وخوض الانتخابات العامة المقبلة. كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أكد مرارا أنه لن يستقيل ولن يذهب بعيدا، وهي الجملة التي داب على تكرارها والتأكيد على بقائه كرئيسا للوزراء، لكنه أجبر على الاستقالة خلال الساعات الماضية بعد ضغوط كبيرة من حزب العمال الحاكم بأنه لا يريد بقاء ستارمر في منصبه ويعتزم اختيار رئيس جديد للوزراء بعد إعلان فوز أندي ميرنم بمقعد في البرلمان وتأكيد عدد من الوزراء وأعضاء الحزب عن دعمهم لأندي بيرنم ومطالبة ستارمر بالرحيل، وذلك قبل عامين من تحقيقه فوزا تاريخيا وعودته مرة أخرى للحكم. ومع فشل سياسات رئيس الوزراء وهزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية في مايو الماضي، استقال وزير الصحة و11 وزيرا، وتنحى أحد الأعضاء لإفساح المجال أمام أندي بيرنم ليعود البرلمان، والذي أعلن فور إهدائه اليمين الدستورية أنه سيترشح على منصب رئيس الوزراء وحظي بدعم كبير من الأعضاء. لكن أحزاب المعارضة اعتبرت أن حزب العمال سيدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار ولم يعد لديه الطفول للاستمرار في الحكم، ودعت إلى انتخابات عامة مبكرة. جمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.
1: وفي خبرنا الأخير من القارة الإفريقية، قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفعت إلى 1003 حالات، من بينها 154 حالة وفاة. وكانت الحكومة ذكرت في تحديث صدر قبل يومين أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 956 وعدد حالات الوفيات 247. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت عملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بواقع 17 نقطة ليبلغ مستوى 8742 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 61 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 8 نقاط، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 368 مليون و900 ألف سهم، تمت عبر 22,468 صفقة بقيمة 96 مليون و200 ألف دينار. هذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
3: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله: طقس مائل للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 34، مدينة الجهرة 33، شمالا في العبدلي 32، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 30، جنوبا بالوفرة 32، جزن الشمالية فيلتش وورب وبوبيان 33، جزن الجنوبية قارو كبر أم المرادم 32 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا، ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم. تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفصل. أعلمت سوف يكون الساعة 6:55 دقيقة صباحا أدنى جزر، الساعة 11:45 دقيقة مساء، موعد أذان الفجر الساعة 3:14 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 4:49 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في العاصمة الأردنية عمان. وزارة الخارجية تعرب عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس لافان الصناعية. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. مصر تقول إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة مستمرة وتعلن تقديم ورقة بشأن نزع السلاح. روسيا تعلن استهداف منشآت للطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. ورئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه ويؤكد أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة. كان معكم من التقديم هزاع العتيبي، ومن الإخراج أمير مختار، وهذه تحية من الزملاء في قطاع الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية، بعد أن نقول لكم نشرة الأخبار ونستكمل معكم برامجنا لهذا اليوم. الساعة الآن 8:42 هنا الكويت. أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين ونستهلها بأبرز العناوين. وزير الشباب والرياضة يبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة اليد. العربي والقادسية في مواجهة الكويت وكاظمة في الدوري الممتاز. منتخبنا الوطني لألعاب القوى يحصد 4 ميداليات ملونة في البطولة العربية. مصر تحقق أول فوز لها في تاريخ كأس العالم. مواجهة عربية خالصة بين الأردن والجزائر في المونديال. شلوتربيك يغيب عن بقية مباريات ألمانيا في كأس العالم.

0: بحث وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بدر ذياب آفاق التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكة في المجالات الرياضية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم وتطوير رياضة كرة اليد على المستويين المحلي والقاري. تناول اللقاء عددا من المبادرات والبرامج المستقبلية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة كرة اليد إلى جانب بحث فرص استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات القارية في البلاد وتكثيف برامج إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية بما يواكب أحدث التطورات في اللعبة. تقام اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة من المجموعة البطولة لدوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات تجمع الأولى الفحاحيل مع نظير السالمية حاليا على استاد جابر مبارك، وفي اللقاء الثاني يواجه النادي العربي منافسه الكويت على استاد علي صباح السالم، وفي آخر لقاءات الجولة يلتقي القادسية مع نظيره كاظمة في تمام الساعة 9:45 مساء على استاد جابر مبارك. وحول استعدادات الأصفر للمباراة أدلى المنسق الإعلامي عبدالله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: نلعب إن شاء الله باكر مباراتنا مع نادي كاظمة في الجولة الثالثة لمجموعة البطولة توب 6 لدوري زين، نسعى من خلال المباراة تحقيق 3 نقاط ونعوض الخسارة اللي فاتت أمام العربي. إن شاء الله جاهزين لمواجهة كاظمة. كاظمة أكيد فريق قوي، فريق يمتلك عناصر مميزين سواء محليين أو محترفين، لكن إن شاء الله لاعبيننا قادرين على تحقيق الفوز و3 نقاط. مباراة كاظمة إن شاء الله تشهد عودة اللاعب عذبي شهاب بعد انتهاء فترة الإيقاف بسبب الطرد اللي تحصل عليه في مباراة العربي بجولة 18. أما بخصوص الغيابات في أحمد لحية وعبد الله مطاوع ويوسف الحقان بداعي الإصابة، نتمنى من جماهير نادي القادسية التواجد في استاد جابر مبارك نادي الصليخات الساعة 10:15 مساء لما زارت الفريق.
0: ولمعرفة استعدادات كاظمة للمباراة أدلى مدير الفريق الأول محمد الحريص بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: إن شاء الله نتمنى أن نقدم مباراة أمام نادي القادسية تليق في اسم نادي كاظمة وتليق في محققه من نتائج في قسمين الأول والثاني، والثلاث نقاط هذه جدا مهمة.

0: مهمة وتكون دافع قوي لمباراة القبل الأخيرة مع نادي الكويت والمباراة الأخيرة مع نادي السالمية. مشكورين، يعطيكم العافية.
1: أعلن لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد محمد عامر عن انتهاء عقده مع فريق سابق نادي الكويت بعد 5 مواسم حقق فيها عدة ألقاب مع الأبيض، حيث ظفر ببطولة السوبر والدوري والكأس وبطولة الآسيوية للأندية، وبذلك يصبح محمد لاعبا حرا في الانتقال إلى أي فريق بموجب عقد جديد. وفي السياق ذاته، وبعد نهاية عقود لاعبي فريق اليد الأول بنادي القادسية، تتجه أندية العربي وكاظم وبرقان للتوقيع معهم استعدادا للاستحقاقات المقبلة. حقق منتخب الكويت لألعاب القوى 4 ميداليات فضية وميدالية برونزية في منافسات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 16 سنة وتحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر على استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية بمشاركة 14 دولة عربية لترفع رصيدها إلى 6 ميداليات ملونة. وحول هذا الإنجاز أدلى المدير الفني للناشئين في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى دكتور ناصر جار الله بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: مشاركتنا في البطولة العربية الثالثة اللي تحت 23 والبطولة الأولى اللي تحت 16 سنة، اليوم الثالث يعتبر يوم راحة، وحقق أبطالنا في اليومين السابقين نتائج مميزة في فئة تحت 16 سنة، ذهبية الزانة في محمد أحمد الناصر، الميدالية الذهبية ورقم شخصي جديد لأول مشاركة خارجية لهم، ذهبية في ارتفاع وقدره 3.70 متر، المركز الثاني في 100 متر حواجز، المركز الثاني طلال ياقوت، والوثب الطويل فهد الظفيري الميدالية الفضية مسافة 6 متر 40 سنتي، يعتبرون لاعبين مميزين لأول مشاركة خارجية لهم. بالنسبة لفريق تحت 23 سنة، فضية دفع الجلة حسين التميمي، وفضية 110 حواجز جاسم الجناعي، وبرونزية السباق 110 حواجز كذلك عبدالله النيس. ختام البطولة إن شاء الله تحقيق المزيد من الميداليات.

تقدم منتخب الكويت لهوكي الجليد في تصنيف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد من المركز 50 إلى المركز 46 عالميا، وهو دليل واضح على التطور الكبير والعمل المتواصل الذي يشهده هذا القطاع الرياضي، وهذا يدل على أن هوكي الجليد الكويتي يسير في الاتجاه الصحيح، وأن اللعبة أصبحت تحقق حضورا متزايدا على الساحة الدولية، والكويت دائما قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع رايتها في مختلف الرياضات. ومن أخبارنا الخليجية، ارتفعت حظوظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الحصول على المركز الثاني أو الثالث في مجموعته المونديالية مع ختام الدوري الأول بعد أن سيطر التعادل على مباراة الرأس الأخضر والأوروغواي إيجابيا، ويمنح المركز الثاني صاحبه بطاقة التأهل المباشر إلى الدور الثاني لكأس العالم، بينما يدخل صاحب المركز الثالث في حسابات أفضل 8 منتخبات ترافق المتصدر والوصيف في كل مجموعة، ويملك الأخضر نقطة في المركز الأخير، ويحتاج الأخضر السعودي للفوز على الرأس الأخضر من أجل الحصول على النقطة الرابعة التي قد تضعه مباشرة في المركز الثاني، لكن بشرط تعثر إسبانيا سواء بالتعادل أو الخسارة أمام إسبانيا. تصل بعثة المنتخب القطري اليوم إلى مدينة سياتل قادمة من سانتا باربرا الأمريكية، وذلك لخوض مواجهة الجولة الثالثة ضد المنتخب البوسني يوم الأربعاء القادم على استاد لومان ضمن منافسات المجموعة الثانية. وتصل الكتيبة العنابية بطموحات كبيرة إلى سياتل بهدف الفوز وتعويض ما افتقده في لقاء كندا الأخير والدفاع عن حظوظ التأهل للدور الثاني حتى الدقيقة الأخيرة، ويملك العنابي حظوظا كبيرة في بلوغ الدور 32 كأفضل ثالث في المجموعة في حال الفوز، ورغم أن المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.

0: إلى الأخبار العالمية. حقق المنتخب المصري أول فوز في تاريخ مشاركته في كأس العالم الممتدة منذ عام 1934 بالتغلب على نيوزيلندا بثلاث أهداف لهدف ضمن الجولة الثانية من مباراة المجموعة السابعة في كأس العالم. أقيمت المباراة في مدينة فانكوفر الكندية، وبغت المنتخب النيوزيلندي نظيره المصري بإحرازه الهدف الأول عن طريق فينسو مان، وتمكن مصطفى زيكو من تسجيل هدف التعادل لمصر قبل أن ينجح قائد الفراعنة محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني، وأحكم الفراعنة قبضتهم على المباراة بتسجيلهم الهدف الثالث. المنتخب المصري بذلك وصل للنقطة الرابعة وتصدر المجموعة السابعة عقب نهاية الجولة الثانية، فيما حل منتخب إيران في المركز الثاني وبلجيكا في المركز الثالث. حقق المنتخب الإسباني فوزا مقنعا وكبيرا أمام منتخب برباعية بيضاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم، وسجل كل من لامين يامال وميكيل أويازابال هدفين، وحسم التمبكتي وحسان التمبكتي خطأ في مرمى منتخب بلاده أهداف منتخب لاروخا، ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة. واصل منتخب الرأس الأخضر تألقه وتقديمه عروضا مميزة، وفرض التعادل على أوروغواي بهدفين لكل منهما ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة في إطار كأس العالم، وأصبح رصيد كل من الرأس الأخضر وأوروغواي حاليا نقطتين. وحلت إسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، وجاءت أوروغواي في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام الرأس الأخضر الثالث. تتجه الأنظار إلى ملعب سان فرانسيسكو، حيث يلتقي منتخب الجزائر والأردن في مواجهة لا تقبل القسمة على 2 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026. ويسعى المنتخبان إلى تحقيق فوزهما الأول في البطولة بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية، مما يجعل المواجهة ذات أهمية كبيرة في حسابات التأهل للأدوار الإقصائية. وكان المنتخب الجزائري استهل مشواره في المونديال بهزيمة قاسية أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الأردني الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بنهائيات كأس العالم، فقد قدم أداء مشرفا أمام النمسا قبل أن يسقط بنتيجة 3 أهداف لهدف. يسعى منتخب العراق لتجنب الخروج المبكر من كأس العالم 2026 عندما يواجه فرنسا في الجولة الثانية من المجموعة التاسعة بمدينة فيلادلفيا. المنتخب العراقي يدخل اللقاء بعد خسارة ثقيلة أمام النرويج برباعية نظيفة مقابل هدف، فيما يتطلع الفرنسيون بقيادة كيليان مبابي لحسم التأهل المبكر إلى الدور 32 عقب فوزهم على السنغال ب3 أهداف لهدف في الجولة الأولى. المواجهة تبدو صعبة على العراق في ظل الفوارق الفنية والتاريخية، إذ يضم المنتخب الفرنسي أسماء مميزة وبارزة مثل عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا وديزي دوي ومايكل أوليسي، إضافة إلى مبابي الذي أصبح الهداف التاريخي لبلاده. يخوض منتخب النرويج مواجهة قوية أمام السنغال ضمن الجولة الثانية من المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026. النرويج تدخل اللقاء وهي في صدارة المجموعة بعد فوزها الكبير على العراق برباعية مقابل هدف، متقدمة بفارق الأهداف عن فرنسا التي هزمت السنغال ب3 أهداف لهدف. ويسعى المدرب ستانلي سوبلاكن قيادة فريقه نحو انتصار ثان يضمن التأهل المبكر لدور 32، فيما يتمسك أسود التيرانغا بقيادة باي ثياو بفرصة البقاء وتجنب الخروج المبكر بعد خسارتهم الأولى. تلقى المنتخب الألماني ضربة قوية بعد تأكد غياب مدافعه نيكو شلوتربيك عن بقية مشواره في كأس العالم إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كورديفوار. وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي أن شلوتربيك أصيب بتمزق في الرباط الجانبي الأنسي للكاحل، ما يبعده عن الملاعب لعدة أشهر. وكان مدافع بروسيا دورتموند قد تعرض لإصابة بعد مرور 13 دقيقة فقط على انطلاق اللقاء الذي انتهى بفوز ألمانيا بهدفين لهدف. وفي آخر أخبارنا، انتخب الإيطالي جيوفاني مالاغو الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية واللجنة المنظمة لأولمبياد ميلانو كورنتينا الشتوي 2026 رئيسا جديدا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في ظل أزمة يعيشها المنتخب الإيطالي بعد فشله في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليا. وجاء انتخاب مالاغو خلال الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التي عقدت في العاصمة روما، ويخلف مالاغو في المنصب غابرييلي غرافينيا الذي شغل الرئاسة منذ 2018 قبل أن يقدم استقالته عقب خسارة المنتخب الإيطالي في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026 أمام البوسنة والهرسك. أعزائي المستمعين، وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا الرياضية، نذكركم بأبرز العناوين. وزير الشباب والرياضة يبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأسيوي لكرة اليد. العربي والقادسية في مواجهة الكويت وكاظمة في الدوري الممتاز. منتخبنا الوطني لألعاب القوى يحصد 4 ميداليات ملونة في البطولة العربية. مصر تحقق أول فوز لها في تاريخ مشاركتها في كأس العالم. مواجهة عربية خالصة بين الأردن والجزائر في المونديال. شلوتربيك يغيب عن بقية مباريات ألمانيا في كأس العالم. مستمعين الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. نراكم على خير.
1: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
2: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
1: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء،
3: هنا الكويت
1: ولا زلنا نواصل المسيرة.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم
5: برنامج نبض الميدان في وطن جعل من العلم أساس نهضته. تتألق المؤسسات التعليمية في دولة الكويت كمنارات تضيء طريق الأجيال نحو المستقبل، من المدارس التي تحتضن البدايات إلى المعاهد والجامعات التي تصقل المهارات وتبني العقول. تتكامل الجهود لصناعة مجتمع واع ومبدع. هنا تكتب قصص الطموح ويرسم الأمل بسواعد الطلبة والمعلمين في بيئة تعليمية تواكب التطور وتعتز بالأصالة. نأخذكم في جولة إذاعية بين هذه الصروح التعليمية لنكتشف دورها في بناء الإنسان وصناعة الغد. برنامج نبض الميدان، إعداد ليلى جريدي، تقديم صالح أكبر ليلى جريدي، تنفيذ منيا الشرف. برنامج نبض الميدان، إخراج عبد الله العميري.
6: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الميدان. يسعدنا في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على واقع التعليم ودور اللغة العربية في بناء الأجيال وتعزيز الهوية الوطنية، إضافة إلى مناقشة استعداد الطلبة لفترة الاختبارات وأبرز التحديات والفرص التي

0: شهد الميدان التربوي. والحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور مشعل الحربي، مراقب توجيه اللغة العربية بالتكليف.
1: مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في الميدان، ويسعدنا أن يكون اليوم ضيف معنا داخل استديو الدكتور مشعل الحربي، مراقب توجيه اللغة العربية بالتكليف في وزارة التربية. دكتور مشعل، نقول حياك الله وشكرا على تلبيتك دعوتنا، وجودك اليوم معنا ضيف عزيز في هذا البرنامج.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أسعد جدا بهذه الاستضافة، وأسعد بحسن ظنكم للحديث في هذا البرنامج والحديث على الأحداثيات المتوقع أن نتحدث عنها والمتفق عليها تقريبا مسبقا في هذا البرنامج. آمل أن أفيد وأستفيد من خلال هذا الحوار.
1: لا شك في ذلك دكتور. بداية دكتور مشعل الحربي، كونك عضو في هذه المؤسسة التعليمية وزارة التربية في الكويت، يعني باختصار إذا تكلمنا عن الواقع التعليم حاليا في دولة الكويت.
2: الحقيقة الحديث عن الواقع التعليمي هو حديث ذو شجون وحديث ذو غصون ويتفرع كثيرا، لأن الواقع التعليمي لا ينحصر في الحقيقة على اللغة العربية حسب. وإن أردت أن أمتدح الواقع التعليمي أو أن أنتقد الواقع التعليمي، نجد أننا جميعا شركاء.
1: نعم.
2: شركاء، لا سيما في النقد، وليس المتحدث بأفضل من المتحدث عنه. كلنا شركاء في هذا، إن كان هناك نقص أو إن كان هناك تقاذل أو إن كان هناك قصور. بما أننا أعضاء في هذه الهيئة والمؤسسة التعليمية، إذن نحن شركاء في جميع ما يقال عن القصور الواقع في هذه الهيئة، وليس أحد منا بريء في هذه الهيئة. لا يخفى عن أحد عن الواقع التعليمي في الكويت على مستوى التعليم في المراحل ليس هو المستوى المطلوب، وليس هو الأمر الذي نطمح إليه.
1: نعم.
2: وهذا واقع ما نستطيع يعني إخفاء، ما نستطيع
1: صحيح.
2: إخفاءه حقيقة. لذلك نتساءل كثيرا، لماذا يتخرج المتعلم اليوم ثالث مثلا الابتدائي؟
1: نعم.
2: والرابع الابتدائي، ونجد أن كثير من متعلمين لا يحسن القراءة والكتابة.
1: صحيح.
2: نجد أن كثير من المتعلمين لا يحسن المسائل الحسابية الأولية حتى يسترجعها.
1: نعم.
2: إذن نقف ونقول هناك خلل، لا نكابر عن الخلل.
1: صحيح.
2: الخلل موجود، والأمل في إصلاح هذا الخلل أيضا موجود. إذن الواقع التعليمي في الكويت حقيقة هو واقع دون الطموح، سواء على المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية. السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي دفعنا إلى هذا؟
1: نعم.
2: الواقع التعليمي.
1: نعم.
2: تدرك أخي صالح أن المؤسسة التعليمية في الكويت هي عليها روافد كثيرة.
1: صحيح.
2: يعني لدينا المقرر الدراسي، لدينا المبنى الدراسي، لدينا
1: المعلم.
2: المعلم.
1: نعم.
2: وهو أهم ما يكون في هذه المحور. ليس كل الأمور أو ليس كل هذه العناصر من إنشاء هذه المؤسسة التعليمية.
1: صحيح.
2: في الحقيقة لدينا كليات تخرج معلمين، لدينا كتب سابقة وكتب لاحقة، مقررات سابقة.
1: نعم.
2: قد نكون مضطرين عليها، ومقررات نحاول إصلاحها بما يواكب العصر. فكل هذه العناصر هي شريكة في هذا.
1: نعم.
2: الوقت.
1: نعم. طيب دكتور مشعل، يعني الآن وأنت تتحدث عن يعني هموم وشجون الواقع التعليمي في دولة الكويت، وبالنسبة يعني بالتحديد موضوع اللغة العربية، أحيانا أفكر أنا يعني في مفارقة. يعني الآن اللغة العربية هي لغتنا الأم، وهي لغة القرآن الكريم، وهي يجب أن تكون يعني لغة فطرية، أفترض ذلك. ولكن عندما تذهب إلى أي طالب أو طالبة الآن في أي مرحلة تعليمية، تسألهم عن أصعب مادة يواجهونها في الدراسة،
2: اللغة العربية،
1: وهذه مفارقة غريبة. يعني يا ريت دكتور مشعل يعني نتحدث عن هذا الموضوع. يعني
2: طبعا حينما نتحدث عن اللغة العربية اليوم، نحن لا نتحدث بعاطفية عن هذه اللغة.
1: نعم.
2: الحقيقة ليس لأنها هي اللغة التي نتحدث بها، وإلا الحديث الذي نتحدث به أنا وأنت في هذه اللحظة
1: صحيح.
2: هو حديث إلى حد ما فصيح. اللغة العربية هي في حد علمي هي أقدم لغة حية اليوم. اللغة العربية هي لغة تطورت حتى استوت على الجودي، ثم نزل بها القرآن الكريم ليتحدى الله المتكلمين بهذه اللغة
1: صحيح.
2: فأصبحت من العلو والمكانة والمقام والدراسة ليس له مثيل، ولم تعنى لغة من اللغات بهذه الدراسة كما عنيت به اللغة العربية
1: صحيح.
2: من عهد أول كتاب ألف في اللغة العربية وهو معجم العين، وتلاه بعد ذلك كتاب سيبويه إلى هذا اليوم التأليف الذي يكون في المدارس والجامعات وفلسفة هذه اللغة وإبحار هذه اللغة. السؤال الذي يطرح نفسه والذي طرحته قبل قليل، لماذا اللغة العربية هي اللغة المشكلة عند الطالب
1: والهاجس هو الهاجس
2: دائما هاجس أحيانا يعني يكون امتحان اللغة العربية يكون كابوسا على المتعلم.
1: وأيضا دكتور مشعل أيضا حصة اللغة العربية دائما ما تكون ثقيلة على الطلبة أنا يعني هذه مفارقة ما يعني لازلت يعني أحاول أن أفهم
2: هنا في الحقيقة. أولا قبل الحديث عن حصة اللغة العربية يجب أن نعرف وندرك أن اللغة العربية في المدارس هي الحد الأدنى في التعليم.
1: نعم صحيح.
2: والحد الذي لا يجب أن يكون أقل مستوى منه متحدث هذه اللغة
1: نعم.
2: لأنها لا تعطي إلا الأوليات في اللغة
1: طبعاً.
2: سواء من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر لا نزال على ضفاف هذه اللغة
1: طبعاً.
2: نحن لم نبحر بعد في هذه اللغة، نحن أخذنا القراءة الكتابة أصول الكتابة أصول الرسم الهجائي والإملاء أوليات الإعراب
1: صحيح.
2: الإعراب الذي لم نفهم حقيقته في الحقيقة، حنا نأتي للإعراب نأتي للكلمة نقول نعرب هذه الكلمة، لكن الإعراب هو البحث
1: نعم.
2: في العلائق بين الجملة
1: صحيح.
2: الواحدة
1: طبعاً.
2: ما علاقة هذه الجملة الكلمة بما قبلها، هو تفكير منطقي
1: نعم.
2: للمعرب، هو تفكير منطقي للمتكلم، يعني لا نزال في أولياته
1: صحيح.
2: كذلك لما نجد عند الجماليات هذه اللغة
1: نعم.
2: نحن لا نبحر إبحارا عميقا في البحث عن هذه الجماليات إلا في الصور
1: نعم.
2: هذه الصورة الجميلة لماذا شبهها الشاعر، لماذا كتبها الكاتب
1: نعم.
2: بهذه الطريقة، انظر إلى أثرها، انظر إلى أثرها في القرآن الكريم
1: صحيح.
2: وكيف أن هذه الصورة قد أبرزت معنى معين أو شكلت صورة معينة أو شكلت شيئا معين، كل هذا التصوير وكل هذا الجانب اللغوي لا يزال أوليا بالنسبة للغة ما نأخذه في المدارس. فحصر اللغة فيما نأخذه المدارس هو حقيقة ظلم لهذه اللغة. لكن نعود للسؤال نفسه عندما قلت لماذا تشكل هذه اللغة هاجس.
1: نعم
2: هنا يدخل دور المعلم الجيد، هنا يدخل دور المعلم الذي ينتمي لهذه اللغة الذي يحرص
1: نعم.
2: على توصيل هذه اللغة بأبسط صورة وبأجمل صورة. لا يأتي حقيقة يعني كل موظف هو موظف في مكانه لإنجاز عمله
1: نعم.
2: إلا المعلم يجب أن ينسى أنه موظف ويذكر أنه معلم
1: صحيح.
2: يذكر أنه مربي ويذكر أنه موجه ويذكر أنه محبب ويذكر أنه مقرب لهذه المادة،
1: وهي يعني مهنة مقدسة يعني
2: وهي مهنة الأنبياء
1: طبعا.
2: وهي مهنة المبتعثين وهي مهنة الرحماء
1: صحيح.
2: يقول النبي عليه الصلاة والسلام
1: طبعا.
2: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير
1: أحسن.
2: ففي صلاة ورحمة من رب العالمين
1: نعم.
2: والثراء في الملأ الأعلى على معلم الناس الخير. هنا يدخل دور معلم اللغة العربية. لا يجب على معلم اللغة العربية وموجه اللغة العربية ومن يسند إليه الحديث في اللغة العربية لتوصيل فلسفة والتفكير اللغوي أن يكون موظفا أن يكون مؤديا أن يؤدي واجب ثم ينتهي دوره عند هذه اللحظة،
1: نعم.
2: بل أن يكون محببا، يبحث عن الوسائل، يبحث عن التفاصيل،
1: نعم.
2: يبحث عن أماكن الضعف، يبحث عن أماكن القوة، يبحث عن المحببات المتعلمين،
1: صحيح.
2: يبحث عن الوسائل الجديدة التي قد تقربه للمتعلمين. اليوم المتعلم اليوم أخي صالح ليس كالمتعلم سابق،
1: طبعا
2: اليوم عندنا وسائل التواصل الاجتماعي،
1: طبعا وسائل تلقي المعلومة أيضا اختلفت بشكل كبير.
2: كيف تستطيع أن تقرب طلابك إلى هذه الوسائل وأن تؤدي لهم ما يجب أن تؤديه بكل حب وانتماء لهذه؟
1: نعم، ونحن الآن نستذكر قول أمير الشعراء الشاعر أحمد شوقي عندما قال: قف للمعلم يوفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا.
2: قال: أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا.
1: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله.

0: في الميدان، ومعنا ضيفنا داخل استديو الدكتور مشعل الحربي مراقب توجيه اللغة العربية بالتكليف في وزارة التربية. نرحب فيك مجددا دكتور مشعل ونقول لك شكرا على الحضور وهذا الحديث الشائق عن اللغة العربية وكمادة أساسية في مؤسستنا التعليمية في المدارس في جميع مراحلها. طبعا قبل الفاصل دكتور مشعل تناولنا بعض المحاور المتعلقة بالواقع التعليمي وأهمية اللغة، مدى تقبل واستيعاب طلبتنا وطالباتنا لمقررات اللغة العربية في وزارة التربية. دكتور مشعل أنت لفت انتباهي وقلت أن يعني حتى يعني الطالب يكون يعني متلقي جيد ويعني حاب لهذه اللغة وتعلمها، أن هنا يجب أن يكون المعلم له دور والمنهج له دور أيضا، والمؤسسة التعليمية كمنظومة لها دور كبير في تشجيع الطلبة والطالبات على يعني التوجه إلى هذه اللغة. الآن دور اللغة العربية كمنهج دراسي في تعزيز الهوية الوطنية والثقافية للطلبة، لعله أحيانا أنت تأتي بقصيدة أو تأتي بموضوع قد يستفز الطالب، يعني يثير فيه الروح الوطنية.
1: صحيح.
0: أو نافذة ثقافية متعلقة في الكويت يعني بالتحديد
1: يكون استفزاز
0: إيجابي. فيريد تحدثنا عن تأكيد المناهج في وزارة التربية خصوصا بين هلالين في اللغة العربية على تعزيز مفهوم المواطنة وعلى تعزيز الثقافة الكويتية.
1: بداية بالنسبة للغة العربية أود أن أشير إلى نقطة مهمة، أن معلم اللغة العربية حينما يدرس اللغة العربية هو يدرس الوعاء الذي يتعلم فيه المتعلم في جميع المواد.
0: نعم.
1: يعني هو شريك لهذا المتعلم في مادة التاريخ، في مادة الجغرافيا، وفي مادة العلوم، وفي مادة التربية الإسلامية، وفي الرياضيات كذلك.
0: صحيح.
1: لأن الوعاء الذي يحمل هذه المادة العلمية إنما هو اللغة العربية، هذا هو الوعاء. فهو يدرس الجغرافيا في اللغة العربية، ويدرس التاريخ في اللغة العربية، وجميع المواد يدرسها في اللغة العربية، ويتلقاها في اللغة العربية، ويستمع إليها باللغة العربية، ويكتبها في اللغة العربية. هنا تكمن أهمية معلم اللغة العربية بالنسبة للمتعلم من خلال جميع المناهج.
0: نعم.
1: لعله باستثناء اللغة الإنجليزية التي يدرسها بتلك اللغة. اليوم المناهج كما تعلم أخي صالح أنها قد غيرت وبدلت تبديلا تاما، بل بدل المنهج وطريقة المنهج الذي أسس عليه المنهج السابق.
0: أتمنى للأفضل يعني.
1: نتمنى للأفضل وإن شاء الله يعني هو للأفضل. وأظن لو كان عندك يعني أبناء وقارب في المرحلة مثلا المتوسطة،
0: نعم،
1: قد سمعت في هذا التبديل وهذا التغيير، لا سيما في اختيار النصوص. اللغة العربية في المناهج هي يعني المناهج هي النواة الأولى لاستفزاز متعلم اللغة العربية.
0: نعم.
1: هي النواة الأولى لتحريك المتعلم. لو تذكر مناهجنا سابقا كنا نأخذ القصيدة في اللغة العربية.
0: صحيح.
1: أو النشيدة أو الأبيات، ونذهب إلى بيوتاتنا ونغنيها بطريقة معينة،
0: تلحن
1: ونأخذها في ذلك اليوم.
0: صحيح.
1: بسبب أن لو لم تكن تلك النشيدة أو تلك القصيدة قد وقعت في أنفسنا موقعا مهما.
0: صحيح.
1: ما جرت على ألسنتنا
0: ولا زالت نحفظ تلك القصائد،
1: القصائد التي تتكلم عن بر الوالدين، التي.
0: صحيح.
1: تتكلم عن الوطن، التي تتكلم عن العرب، التي تتكلم عن الإسلام، التي تتكلم حتى عن الجدة، التي.
0: صحيح.
1: تتكلم عن الأقارب.
0: صحيح.
1: بل قد نحفظ بعض النصوص النثرية وليست النصوص المغناة.
0: صحيح.
1: هذا عندنا عاملان حقيقة، جودة النص المكتوب بالإضافة إلى اختياره. الاختيار يعني ليس سهلا، حينما يأتي المؤلفون ليختاروا نصا يكون الجهد مضاعف في اختيار النص،
0: في تحديد المعايير،
1: أنا لماذا سأختار هذا النص.
0: صحيح.
1: هذا النص سيعزز الهوية الوطنية، هذا النص سيعزز القيم الإسلامية، هذا النص سيبرز المرآة العربية، هذا النص يركز على الوالدين، هذا النص يركز على
0: الجانب الأخلاقية،
1: على الجار، على الأمور الأخلاقية.
0: نعم.
1: هذا النص يبين أثر والعاقبة والمآل لكثير من الأخلاقيات يعني غير المحمودة. بالإضافة إلى المعنى والمضمون، نحن في اللغة العربية نذهب إلى الصياغة وإلى الحبك وإلى السبك وإلى يعني الكاتب كيف يصوغ مقالة. وإلا كثير من المصلحين يكتبون مقالات صحيح. وكثير من المؤدين يكتبون قصائد، لكن هل هذه القصيدة وهل هذا النص قد أجاد في المعنى والمبنى معا؟ لأن الإجادة في المعنى لوحدها
0: طبعًا.
1: لا تعطي نصا عربيا
0: أكيد.
1: والإجادة في المبنى وإغفال المعنى أنا سأغفل القيم كذلك، لكن أجد الله أعلم أن النصوص التي اختيرت في المرحلة الأخيرة هي نصوص ذات قيمة، ذات قيمة وطنية، ذات قيمة عربية، ذات قيمة إسلامية، ذات قيمة اجتماعية، أيضا تبرز المواطن التاريخية مثلا في الكويت، المواطن الأثرية في الكويت، والمواطن الثقافية في الكويت، حتى يطلعوا عليها أبناءنا المتعلمين. لم تكن النصوص يعني إلى حد كبير، لم تكن النصوص جزما ليس إلى حد كبير، لم تكن النصوص عبثيا، كل النصوص فيما اطلعت عليها كان قد وقف عليها موقفا جيدا جيدا جدا في اختيار هذا النص وفي معالجة هذا النص للواقع، بالإضافة إلى القيمة الأدبية والقيمة الاجتماعية والوطنية التي يعالج هذا النص.
0: نعم، يعني لازلنا مستمعي الكرام مع الدكتور مشعل الحربي، مراقب توجيه اللغة العربية بالتكليف في وزارة التربية، وهذه المحاور الجميلة عن هموم اللغة العربية كمادة دراسية أو مقرر دراسي لطلبتنا وطالباتنا في مدارس وزارة التربية وتقديم الحلول وهذا الحديث الجميل. الآن دكتور مشعل، هناك مقولة يقال حتى تكتب يجب أن تقرأ، حتى تكتب جيدا يجب أن تقرأ كثيرا، حتى تصبح شاعر يجب أن تقرأ، حتى القراءة الحرة. أنا أذكر دكتور مشعل في أيام كنت طالب في المدرسة كانت في حصة نروح فيها على المكتبة، يعني حصة في القراءة، قراءة حرة، كنا نأخذ إلى المكتبة وكل واحد يختار له كتاب ونجلس في القراءة، حتى لو كنا يعني ممكن ما نأخذ كنا الموضوع بجدي، ولكن هذا يعني أنا واحد من أشخاص هذا موضوع زرع فيني حب القراءة، وهذه الشعيرة المقدسة القراءة التي قد تفتح لك أبواب كبيرة وكثيرة من ضمنها اللغة العربية. الآن هل في وزارة التربية أو في المدارس حاليا، أنا لا أعلم، هل يوجد حصة أو مقرر، لا نقول مقرر يعني حصة باللغة العربية خاصة أسبوعية للقراءة الحرة؟
1: القراءة الحرة غير مغفل عنها بلا شك.
0: نعم.
1: القراءة الحرة تحضر وتغيب في توزيع حصص اللغة العربية. القراءة الحرة سواء كانت قراءة حرة في المكتبة أو قراءة حرة في المنهج،
0: نعم،
1: كما ذكرت أنت في أول الحديث، لن تستطيع أن تكتب ما لم تقرأ، لأن كما يقال كل إناء بما فيه ينضح.
0: نعم.
1: طيب إذا كان هذا الإناء فارغ فلن أكيد. ينضح بشيء.
0: أكيد طبعًا.
1: أي فلن ينضح.
0: نتيجة طبيعية.
1: لأنه فارغ.
0: أكيد طبعًا.
1: لأنه فارغ، لكن تقرأ جيدًا ستكتب جيدًا. لأني أنا حينما أقرأ قراءة جيدة أنا لا أقرأ معلومات.
0: طبعًا.
1: أنا أقرأ عقول الرجال. أنا أقرأ التاريخ، أنا أقرأ الثقافة الاجتماعية في ذلك الوقت. حينما أفتح مثلا كتاب للجاحظ وأقرأ للجاحظ، أنا الجاحظ لا يعطيني معلومات، وإلا أخذت أي ملخص للجاحظ وسرت تلك المعلومات ثم حفظتها ثم انتهت.
0: نعم.
1: لا، أنا أرى صياغة الجاحظ،
0: المفردة أيضا،
1: المفردة التي عند الجاحظ، أنا أنظر إلى أسلوب الجاحظ، أنا أنظر إلى الحالة الاجتماعية التي عاش بها.
0: نعم.
1: الحالة الثقافية، العوامل التي أثرت فيه ليكتب هذه الكتابة الجيدة.
0: صحيح.
1: يعني كأنني أحضرت الجاحظ بين يدي ثم اختزلته في كتاب أو في كتب أو في أسطر معينة. فالقراءة ليس سردا للمعلومات، القراءة تكوين لشخصية القارئ، تكوين لثقافته، يعني إضاءة لعقله، صقل للسانه، إبهار لموهبته وإظهار موهبته كذلك. يعني يقال مثلا، يقال فيما سبق أن أحد الشعراء العباسيين جاء لشاعر قال أريد أن أكتب شعرا، قال اذهب فاحفظ 6000 بيت فقط، احفظ 6000
0: فقط
1: بيت احفظها حفظ هذا الشاعر 6000 بيت، ثم أتاه وقال قد حفظتها، قال انساها حتى لا تكررها. ذهب فترة ثم جاء قال الآن اكتب شعرا. كيف اكتب شعر؟ لأن 6000 بيت هذا على حسب التقدير

0: تصوغ إذا.
1: وهذه يعني مشكلة نراها دكتور عفوا ما أقطع كلامك قبل الخير. الآن كثير من الطلبة نقول له مثلا اكتب لي موضوع تعبير، اكتب لي تقرير، يواجه صعوبة في ذلك. لماذا؟ لأنه لا يقرأ.
0: لأنه لا يقرأ.
1: الدكتور مشعل الحربي مراقب توجيه اللغة العربية بالتكليف في وزارة التربية، أنا جدا يعني سعيد بهذه الاستضافة معك اليوم، وأيضا إن شاء الله ما قدم خلال هذه النص ساعة فادتنا وفادت السادة المستمعين ويانا. كل الشكر لك دكتور، ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، وسعيد فيكم وسعيد فيكم على هذه الاستضافة، آمل أن يكون المستمع قد استفاد من هذه الحوارات وهذه المناقشة، وكل التوفيق للجميع.
2: كنتم مع برنامج نبض الميدان. تقبلوا تحيات فريق العمل: ليلى جريدي، صالح أكبر، منيا الشرف، والمخرج عبد الله العميري.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقة أمل. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجاز ذوي الإعاقة ونجاحاتهم وإبرازها للمجتمع، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. إشراقة أمل يتناول جهود مؤسسات الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعيات النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. إشراقة أمل، إعداد أمطير المطيري، تقديم سعود فياض وأحمد البحر، تنفيذ فيصل خليفة، إشراقة أمل للمخرجة صابرين بولند.

0: للصورة دور كبير في توثيق اللحظات وصناعة الوعي ونقل قصص النجاح والإنجازات. ضيفتنا لهذا اليوم هي الأستاذة خديجة كرم، مدرب معتمد ومصور بالفريق الإعلامي بالجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، وثقت بعدستها العديد من الفعاليات والمواقف الإنسانية والتي سلطت الضوء على إبداعات وقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة. تسعى من خلال عملها أن تبرز أهمية دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع. الأستاذة خديجة كرم، أهلا وسهلا بك في برنامج إشراقة أمل.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج إشراقة أمل. هذا البرنامج اللي نتشرف من خلاله بتسليط الضوء على كل قضايا اللي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم، وكذلك نتشرف بضيوفنا الكرام من أصحاب الإعاقات وأيضا من ذويهم، وكذلك من الوزارات ومن المؤسسات والهيئات والجمعيات المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أو تهتم فيهم أو تحمل رسائل اليوم توجه للمجتمع معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك نتشرف بضيوفنا الكرام من المبادرين في شتى المجالات، والكثير منهم خصصوا جوانب من اختصاصاتهم من إبداعاتهم من مواهبهم وسخروها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم. وفي بعض الأشخاص اللي تعمقوا وأيضا حبوا يخدمون إحدى الفئات بشكل أكبر وتخصصوا فيها بشكل أكبر، نظرا لأن اليوم الاختصاص أمر جدا مهم، وكذلك اليوم ما شاء الله يعني الإبداع موجود، واليوم المجتمع الكويتي بطبعه يحب العطاء.

0: هناك نماذج وطنية كثيرة تعطي وتسخر هذه الإبداعات وهذه المواهب لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم. ضيفتنا اليوم هي قبل لا تكون مدرب معتمد وقبل لا تكون مصورة هي إنسانة حملت رسالة إنسانية وسخرتها بموهبتها وبإبداعها وبعدستها للعطاء مع الأشخاص من متلازمة داون. أي شخص من متلازمة داون بشكل لا إرادي لازم يبتسم نظرا لأن قلوبهم بيضة ونحبهم، فهم بالكم أن هي اللي تلتقط ابتساماتهم الكاميرا وهي اللي تنقلها للجمهور. يعني اليوم هي حلقة الوصل اللي قاعدة تصور هذه الفئة الجميلة، فئة الأشخاص من متلازمة داون، وتنقل صورهم، تنقل إبداعهم، تنقل أنشطتهم للمجتمع ولأهلهم ولنا كلنا، لأن في الكويت إحنا مجتمع واحد. وهي من الفريق الإعلامي في الجمعية الكويتية لمتلازمة داون ضيفتنا الأستاذة خديجة كرم. أهلا وسهلا، حياك الله وهذه الساعة المباركة.
1: ساعتك مبارك يا رب.
0: الله يسلمك. أعتقد أول سؤال يمكن يجي لك دايم، شلون تعاملت مع الأشخاص من متلازمة داون؟ لأن الكل يحبهم والكل يحب يتعاون معهم والكل يحب يتعامل معهم والكل يحب يشوفهم نظرا لأن قلوبهم بيضة وما شاء الله أهما أذكياء. اليوم أساسا شي اللي خلاك ترتبطين بالأشخاص من متلازمة داون؟
1: شلون ارتبط فيهم؟ والصراحة بالبداية كانت صدفة، صدفة أن دخلت هالمجال، بعدين لا تطور الشغلة هذه صارت صداقة، صارت أخوة، كان صارت بيني وبينهم ارتباط صراحة، يعني المكان أو هما جزء مني صاروا.
0: يا سلام، هما جزء منك. عرفتي الأشخاص من متلازمة داون وبعدها تعمقتي في التصوير ولا العكس؟ أساسا أنت مصورة؟
1: أساسا أنا مصورة.
0: أساسا مصورة. قبل كل هذا لازم نتكلم عن التصوير.
1: حكي.
0: شنو قصتك مع التصوير؟
1: تصوير هو بالبداية كانت موهبة فيني وأنا ما كنت أدري صراحة.
0: ما كنت تدرين؟
1: ما كنت أدري، وفي أشخاص أسقلوا فيني الشغلة هذه أو هم اكتشفوها فيني أنا وشجعوني، ولله الحمد لله الحمد وصلت المرحلة أني فخورة بنفسي صراحة ولحن في بعد.
0: نعم، وإحنا لأن إحنا فخورين فيك فاليوم نتشرف في استضافتك في إشراقة أمل وأن تكونين اليوم صوت لهذا البرنامج إشراقة أمل. التصوير يعني ما شاء الله اكتشفتي موهبة، يمكن ما كنت عارفة أن هذه الموهبة موجودة وطورتيها ونميتيها. ودنا لو تعطينا فكرة عن الرحلة اللي خذيتيها مع التصوير وشلون وصلتي إلى اليوم إلى هذه الموهبة اللي تمسك بيها الكاميرا وتنقل لنا هذه الصور الجميلة والمراحل اللي طورتي فيها.
1: بالبداية كانت يعني كل واحد كان يعني يشوف الشغلة هذه،
0: شافين لقطة حلوة ودي استخدمها،
1: حلوة ودي كنت أخذها صراحة، أو بالأحرى خلينا نقول كلنا بدينا تليفونات نقدر نصور
0: من التليفون نفسه.
1: من التليفون نفسه يعني توصلت، يعني من التليفون وصلنا للكاميرا،
0: من التليفون للكاميرا. اي نعم، احنا ما شاء الله نحييك يعني على ان انت حبيت تستثمرين بهذه الموهبه وان تتطورين فيها اكثر. واكبر استثمار واجمل استثمار هو اللي يكون لخدمه الاشخاص ذوي الاعاقه وخاصه من متلازمه داون. قلتي في اشخاص دعموني يمكن من المختصين من المصورين، وانا متاكد اكيد في من البيئه المحيطه فيك. ويمكن قبل هذا اللقاء احنا انا ترى صريح مع مستمعينا الكرام والكلام عندي من القلب للقلب، قبل هذا اللقاء يمكن لان انت مصوره ايضا خذيتي سيلفي ويمكن ارسلتيها للوالد.
1: اكيد
0: اعتقد اليوم الجو الاسري والبيئه الداعمه في البيت هي اهم بيئه تكون داعمه لكل شخص موهوب. ودي تكلمين عن هذا الدعم خاصه من اقرب الناس لما نتكلم عن الوالد.
1: اكيد الوالد والاهل هم اكثر الناس الداعمين لي، ناس وثقوا فيني، أو أبوي سواء أمي أو حتى زوجي أو حتى عيالي إنه وثقوا فيني، ما قصروا وياي.
0: عسى الله يحفظهم جميعا. هو فعلا يعني يعجز اللسان عن تعبير لما نوصل إلى الأهل، وهذا يتكرر مع كل ضيوفنا بالمناسبة. يعني كل ضيوف نسألهم ما شاء الله أسئلة بالساعات ويجاوبون عليها، لما نسألهم عن الجانب الأسري دائما يعجز اللسان عن التعبير نظرا لأن الأسرة مهما قدمنا لها من كلمات ما راح نوفيقها حقها. خلينا نتكلم أكثر عن علاقة مع هذه الجمعية وش اللي أساسا وصلت لهذا المكان وهي الجمعية الكويتية المتلازمة داون.
1: مثل ما قلت لك إنها بالبداية كانت صدفة، دخلت المكان كنت ماخذة فكرة، ولما دشيت عندهم تغيرت الفكرة 180 درجة. لما دخلت وشفت الناس، ناس صراحة ما أدري شنو أقول لك، يعني ناس كنت أوكي هم فيهم إعاقة صح، بس فيهم قوة مو طبيعية، فيهم إبداع مو طبيعي، فيهم كاريزما نفس الشيء مو طبيعية صراحة.
0: صح،
1: ناس قلوبها طيبة.
0: أي والله،
1: يرحبون فيك لو حتى ما يشوفونك،
0: واجتماعيين جدا.
1: اي بالضبط، لو حتى مثلا أنت ما كنت منتبه عليه لا يرحبون فيك وتلقى الابتسامة بيهم.
0: الله. وبالمناسبة ترى برنامجنا تشرف باستضافة أشخاص من متلازمة داون. الله. وما شاء الله من الإبداع اللي عندهم، إحدى يعني نوجه لهم التحية من الضيوف الكرام، إحنا ما ودنا نذكر أحد أو نذكر شخصية حتى لا ننسى غيرها، شرفونا في هذا البرنامج

0: صرفنا فيهم من الابداع، حتى كان عندهم ان احنا نطلع فاصل من الابداع، حتى كانوا يختمون البرنامج. هذا الشيء ما هو سهل ما شاء الله، وخاصه لما تكون تجربه اولى ويدخلون امام المايك. فانا يعني كنت شاهد على ابداع الاشخاص من المترازمه داون، تشرفنا فيهم في اذاعه دوله الكويت، واعتقد شفتي نماذج كثيره وشفتي قصص كثيره. ودي لو تكلمينا اكثر عن هذه النماذج، هذه القصص، وشنو تعني لك اليوم كانسانه كخديجه؟
1: قصص وايد صراحه، قصص انك مصوره او ان تبيني شلون خذيت اللقطه بالضبط يعني صراحه.
0: احنا ودنا الاثنين
1: القصص، ان الموقف هذا ما انسى، عادي اذكر اسامي يعني.
0: احنا نوجه لهم التحيه.
1: نعم، في واحد من الاشخاص صراحه كانوا جاي، يعني قاعد اقول لك انا كنت فكره، ولما شفت الشيء لما شفت الموقف صار تغيرت الفكره درجه بالضبط. لما ذكر قال انا اعرف، اعطيني المايك وانا اعرف.
0: وهو من متلازمه الداون،
1: متلازمه الداون ما شاء الله، على قولتهم شال الليله كلها
0: ما شاء الله.
1: يعني حتى انا قلت مخذي اخذي كاميرتك الحقيني، الله تحكيني بس هذا، انت هذا الشغل تاخذين كاميرا تحكيني بالضبط انه شلون، انه شلون دار الحوار، شلون استقبل، سوي اللقاء مع المدرسين، سوي اللقاء مع المتطوعين، شلون الكلام، شلون شلون شلون وين يوقف وين يتكلم. صراحه انا استحيت من نفسي وقتها
0: ما شاء الله،
1: والله معنى الكلمه استحيت من نفسي، قلت يا ربي يعني شلون، يعني احنا وهم شلون يعني.
0: هم ما شاء الله الذكاء عندهم بالضبط. تبارك الله، يعني عنده حضور، عنده كاريزما،
1: عنده حضور مو طبيعي،
0: والثقه يعني الثقه اعتقد هي بحد ذاتها، يعني يمكن كانت هي النقطه الاولى، انه يقول اعطيني المايك ولا انا بمسك المايك، ولا يقول تصوريني، وعارفه هو دوره وعارف دورك وعارف ان انتم راح تكملون بعض، فهذه بحد ذاتها ما هي سهله. فعلا انا اعتقد يعني هذا نموذج وهذه قصه احنا نفتخر فيها. اكيد في قصص ثانيه الهمتك، اكيد في قصص اعطيتك دافع خليتك تستمرين اكثر واكثر ان انا بكون بهذا المكان وبأعطي هذا المكان.
1: بالضبط، خصوصا لما اخذ اللقطات لهم، لما في وحده التقيت فيها ان حتى قالت لي ان انا ترى عارفه اصور، فقلت لها اوكي هات شغل الكاميرا صوري. انت لو شايف الابتسامه، يعني انا قاعد اتكلم قاعد اتذكر يعني ملامحها بوجهي والله، ان شلون الابتسامه طلعت على وجهها، شلون عيونها قامت لاي، وهي شلون ماسكه الكاميرا وقاعد تصور.
0: يا سلام، هذه بحد ذاتها سعاده بالنسبه لها، وشلون الصور عاد
1: حتى صورتها والله.
0: الله يا سلام،
1: كان صورتها حلوه،
0: فنانه
1: فنانه بالضبط.
0: اي والله هم مبدعين ما شاء الله بكل الابداع، عندهم مواهب كثيره. ويعني يمكن انا شخصيا تشرفت في اهداءات من الاشخاص من متلازمه داون، وفي يوم من الايام يعني انا الحين حاب اقول قصه لان انت ذكرتيني فيها ورسمتي الابتسامه على اليوم جهنا. على يوم من الايام تشرفنا بزياره كريمه بدعوه كريمه من احدى الجمعيات، جمعيه وتشرفنا بزيارتهم. ولما زرناهم ما شاء الله جزء من الفعاليات اللي كانت عندهم، شفنا اليوم احدى المدارس الخاصه لفئه متلازمه داون كانوا موجودين ما شاء الله، هم من نفسهم بدون توجيهات من المعلم او من المعلمه، هم من نفسهم قاعد يرحبون، هم من نفسهم قاعدين يهدون هذه الاعمال اليدويه اللي هم قدموها بمناسبه الاعياد الوطنيه. وتبادل الحوار ما بيني وما بينهم، هم ما يعرفوني ابدا، انا اول مره التقي فيهم، بس شفت منهم جانب اجتماعي، شفت منهم تبادل بالحوار، شفت منهم ما شاء الله اتقان في هذه الهدايا اللي قدموها لزوار جمعية الشرطة، وهي كانت مبادرة من وزارة الداخلية في احتضان اليوم الأشخاص من متلازمة داون. فأنا أشكرك أن أنت رجعتيني لهذا الذكرى الجميلة.
1: بالضبط، وبخصوصا أن فيهم شغلة سبحان الله ترى هي من الله، التنسمون أو يعني يحسون فيك، يعني يحسون بروحك.
0: أيه.
1: يعني لو حتى مثلا ان اوكي هذا انسان طيب لازم نبتسم له،
0: صح.
1: ان هذا انسان مثلا روحه حلوه تلقاه لا شعوريا يا صوبك يا لمك يا
0: الله.
1: مثلا تبتسم بويهك، عرفت سبحان الله فيهم الشغله هذه.
0: اي نعم استاذه، انت قاعد تكلمين عن اي فئه عمريه تقريبا؟
1: انا من دخلت تقريبا خلينا نقول من 6-7 سنوات لعمر الكبير صراحة، لعمر عندنا طلب بسم الله عليهم بعمر 44 سنة
0: ما شاء الله.
1: اي اي، تقريبا كل هالمرحله انا كنت وياهم، بس صراحه اكثر شيء مع فئه البنات.
0: فئه البنات
1: اي تقريبا خلينا نقول من عمر العشرين او من عمر 18 او 15 للعشرينات.
0: نعم، يمكن هذا العمر يحتاج اهتمام خاص خاصه بالنسبه للبنات. هل هالشيء هذا حطيتي في البال خاصه في التعامل معهم؟ يعني لما اتكلم عن عمر ما زال هم في عمر يعني مرحله عمريه حساسه، تحتاج نوع من الاحتضان، تحتاج نوع من الدعم. هل هذه النقطه كانت موجوده في البال؟
1: صارت بالبال،
0: صارت لما
1: دخلت وياهم بلا صارت، قمت أهتم حق تفاصيلهم، قمنا نقعد نسولف مع بعض، قمنا مثلا أحس فيها مثلا إذا كانت هي مضايقة ولا هي كانت هي فرحانة ولا هي كانت كذي، يعني صارت بيني وبينهم تواصل صراحة، صار بيني وبينها تواصل
0: ما شاء الله. صار تواصل جدا جميل.

0: اليوم هل التعامل، يعني هم كلهم من متلازمة داون، التعامل حسب العمر، حسب الفئة، إذا كان من اليوم ذكورة وإن كان من الإناث، هل المسألة تختلف بالنسبة لك في التعامل معهم؟
1: أكيد أكيد، يعني خصوصا أكيد فرق بين حالة حالة
0: وحتى سعادة. بالنسبة للأطفال أو الكبار
1: هو إنسان سوي حاله من حالنا، يعني ما أوكي في إعاقة بس هو إنسان، يعني أكيد في تعامل مثلا مع الشباب غير مع البنات غير.
0: نعم، احيانا يكون في امور مصاحبه لمتلازمه داون، احيانا طبعا اكيد احنا كلنا اليوم كبشر ما في اشخاص يعني كلنا على نفس اليوم الخط او كلنا متشابهين تماما، اكيد في اختلافات ما بيننا. هل لاحظتي هذا الشيء ايضا من خلال التعامل معهم؟ على سبيل المثال في الطبع اليوم، في الحاله، في مساله أكيد الجانب أكيد الاجتماعي، أكيد في مساله القبول، يمكن أكيد البعض يحتاج شويه احتضان اكثر من غيره.
1: اكيد اكيد، هو قلت لك بالنهايه هو انسان،
0: انسان
1: إيه بالضبط، في في في مراحل مثلا يغار، في مراحل لا انا اهتمام اكثر، في في في بعض لازم نشد عليهم شويه اكثر، بالنهايه هو انسان.
0: إيه نعم، في النهاية هو إنسان، وضيفتنا اليوم إنسانة قبل لا تكون مصورة وقبل لا تكون مدربة معتمدة وقبل لا تكون اليوم عضو في الفريق الإعلامي. إحنا سعداء جدا في وجودك معنا واستمرين في هذا اللقاء، راح نستمر في الحديث، راح نتكلم أكثر عن تصوير وعن متلازمة داون، هذه الفئة الجميلة، راح نتكلم عن الفعاليات، ولنا سوالف كثيرة اليوم عن هذه الذكريات وهذه التجربة الجميلة، تجربة إنسان ننقلها لكم اليوم من برنامج إشراقة. المستمعين الكرام خلكم معنا وراجعين مرة ثانية.
2: عزيزي من ذوي الإعاقة، كن مكافحاً من أجل استمرار ذلك النجاح.
0: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة مع ضيفتنا في برنامج إشراقة أمل، أستاذة خديجة كرم، مدرب معتمد ومصورة وعضو في الفريق الإعلامي في الجمعية الكويتية لمتلازمة داون. أهلا وسهلا، حياك الله مرة ثانية. وقاعد نتكلم ما شاء الله عن التعامل مع هذه الفئة، يمكن في ناس يسألونك، أنت مصورة وتقدرين تختصين بمجال التصوير، مجال البزنس، وما شاء الله التصوير اليوم للي يحملون موهبة، يحملون إبداع مثل أستاذة خديجة كرم، هو أيضا مربح بشكل جدا كبير في مسألة الأعمال، في مسألة الأنشطة اللي يقومون فيها، وإحنا شجع اليوم على مثل هذه الخطوة. البعض يقدر يقول ليش ما تتفرغين حق هذا، ليش خصصتي جزء من وقتك حق متلازمة داون، ما تشوفين أنت قاعد تعطين وايد من وقتك وجهدك والجانب النفسي لهذه الفئة، أنت أولى فيها. أكيد مرت عليك مثل هالرسائل.
1: أكيد، ولو حتى كان فيها جهد أنا مستانسة بالجهد هذا.
0: أنت مستانسة فيه؟
1: مستانسة فيه يا أخي، ما أدري إيش أقول لك، بس لما تخلي المكان هذا تنسى كل شيء صراحة. أنا أتكلم عن نفسي إن أنا أنسى كل شيء، كل الضغوطات اللي مريت فيها، تدخل المكان تحس بطاقة صراحة ما حسيت فيها، طريقة من تعامل وياهم، لو حتى مثلا واحدة فيهم عادي إنسان يعني مر بظروف، حتى واحدة من سواء من بنات أو من شباب تلقاها معصب ولا يعني هم تأخذ جهد منك عشان تتعامل مع الشخص هذا، بس يا أخي والله وناسة
0: وناسة
1: والله وناسة، تحس براحة مو طبيعية صراحة.
0: أي نعم،
1: وهم حلو،
0: هم حلو،
1: هم حلو، كان نطلع الفئة هذه، الناس ماخذة بالها فكرة عن الفئة هذه، يا أخي يشوفونها بشكل ثاني، ترى ناس موهوبة،
0: موهوبة،
1: موهوبة معنى الكلمة، سواء كان بالرسم أو بأعمال اليدوية أو مثلا بالكلام أو سواء بالرياضة، ناس موهوبة معنى الكلمة.
0: أي نعم،
1: أي يعني شون، حتى بالرسم أنا دخلت عليهم مرة ورشة صورت فيهم فعالية الرسم، يا أخي يرسموا لك ورشة حية،
0: أنت
1: قاعد خلال ساعتين ساعة ونص يطلعون لك بلوحة، لوحة محترمة.
0: الله، شنو أبرز المواهب اللي لاحظتيها بالإضافة إلى الرسم وشاركتي في توثيق من خلال عدسة أستاذة خديجة كرم؟
1: الرسم صراحة، والخزف، وحتى بالشمع والصابون، الشمع، الرسم، الشمع والصابون صراحة
0: ما شاء الله مبدعين،
1: مبدعين بمعنى الكلمة صراحة.
0: إيه نعم، وابداعاتهم ما شاء الله كثيره يعني، لا تبارك
1: لازم صراحه انتي وتشوف صراحه بعينك،
0: لازم نمركم ونتشرف بزيارتكم. واكيد جدا هم ما شاء الله موهوبين في كل شيء،
1: اكيد
0: تبارك الله، يعني موهوبين في ادق التفاصيل، موهوبين في الابداع، عندهم قوه ملاحظه،
1: بالضبط
0: وذاكرتهم ما شاء الله جميله،
1: يعني حتى تناقشك يعني تقول لك مثلا الموقف هذا، ذاكر مع واحد من الاستاذ المتطوعين ويانا ان تناقشك ان انا ما ابي ارسم الرسمه هذا، انت ليش مدخل اللون على اللون، انا
0: يعني
1: لها وجهه نظر، يعني تناقش بالشغلة هذا، وفعلا
0: مو مجرد أن تتلقى المعلومة وتحاول تطبقها،
1: لا لا لا،
0: عندها رأيها،
1: عندها رأي بالضبط. إيه
0: تبارك الله،
1: ما شاء الله عليهم.
0: يمكن لاحظتي بعض الأفكار الخاطئة على الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وعلى فئة متلازمة داون بشكل

0: بشكل خاص. هل حرصتي على أنك أنت تغيرينها من خلال جهودك الكبيرة من خلال عملية التصوير؟
1: أكيد أكيد أكيد. أقولك أنا شخصياً كنت ماخذها فكرة، ولما دشيت شفت إن لا، هالفكرة اللي كانت ببالي وايد غلط، وأنا أحرص وأحرص إن الفكرة مخ الناس عارف إن لا أنتوا غلط، ترى قاعد تفكرون على متلازمة الداون. مو شرط متلازمة، ده أي إعاقة ثانية، ناس تقدر، ناس فيها قوة ما شاء الله تبارك الرحمن، موهوبة. يا أخي أنا أحس النقص اللي فيني أشوفه فيهم هم. ناس فيها قوة، فيها كاريزما، فيها مبدعة مبدعة مبدعة بمعنى الكلمة، مبدعة
0: مبدعة
1: مبدعة بمعنى الكلمة.
0: أي نعم.
1: والناس طيبة وفيها طيب الدنيا كلها فيها صراحة.
0: الله. اي نعم، طيب الدنيا كلها. واليوم يعني ايضا معنا استاذة خديجة كرم، واليوم هي جزء من هذا الطيبة. نقول انت الطيبة كلها اليوم، هذه الفئة اللي تعطي للاشخاص من ذوي الاعاقة، اللي تعطي للاشخاص من متلازمة الداون، اللي سخرتوا جهودكم ومواهبكم وابداعاتكم كذلك واختصاصاتكم لخدمة هذه الفئة، وهي يعني فعلا فئة في غاية الأهمية علينا ان احنا نهتم فيها، نظرا لان هي فئة مبدعة. وهذا البرنامج كان شاهد عليها بان احنا تشرفنا بضيوفنا الكرام من متلازمة الداون. هم تكلموا عن نفسهم، ما في احد تكلم عنهم، هم تكلموا عن نفسهم، ممكن ذكرنا الكثير من المشاهد. ودي اتكلم اكثر عن الفعاليات اللي شاركتي فيها، وابرز الفعاليات اللي شاركتي فيها سواء من خلال حضوركم، من ادواركم التطوعيه، او من خلال عمليه التصوير. شنو ابرز هذه الفعاليات؟
1: ابرز الفعاليات، وايد فعاليات صراحه غطيناها، سواء كانت بالرسم او بالماراثون، ماراثون الرياضي. طبعا اخر ماراثون اذا حضرتوه ولا لا، هو ماراثون دربنا واحد.
0: يا سلام.
1: اللي شاركنا فيه طبعا، وفعالية كانت وايد حلوة
0: فعلا.
1: فعلا إنه كاف الجو الحماس اللي كانوا هو عايشينه صراحة.
0: يا سلام.
1: وشاركنا طبعا، وأكيد وايد شغلات شاركنا فيها، بس للأسف أنا ما قدرت أصورها صراحة، كانت خارج البلد. يعني بلوحات فنية.
0: بلوحات فنية. نعم. ما شاء الله. يمكن أيضا من خلال مشاركاتهم المجتمعية الكبيرة، يمكن يوم الكويت الرياضي أيضا كان فيه مشاركة من أصحاب تلازمة داون، من مختلف أنواع الإعاقات. إحنا نوجه لهم تحية، الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، والإعاقة السمعية. شفناهم وحاورناهم وكانوا موجودين معنا في يوم الكويت الرياضي، فنوجه لهم تحية، وخاصة لمتلازمة داون. وهذه الفئة ما شاء الله فيها إبداع، فيها طاقة. يمكن البعض يقول إحنا خلاص نخليهم على حالتهم وبس، البعض الآخر يقول خلونا نستثمر فيهم من خلال هالمواهب، مثل الرسم، مثل الإبداع، مثل الخزف، مثل الشمع اللي ذكرتي لنا إياه. من خلال اليوم تقييمك ومن خلال عجسة الأستاذة خديجة كرم، شو تقولين عن هذا الموضوع؟ هل نتركهم علينا يعيشون حياتهم وبس، أم أن علينا نستثمر فيهم ونكتشف مواهبهم مثل ما أنت شفتي؟
1: بالضبط، لازم نستثمر فيهم. يعني ناس تقدر، مو ناس ما تقدر، ناس تقدر وعندها إمكانيات، سواء بالرسم، بالأعمال اليدوية، بالرياضة. وأنت أتوقع تعرف إنه في بالرياضة ما شاء الله واصل مراحل.
0: أكيد أكيد.
1: حتى يتحدثون سواء بالعربي ولا بالإنجليزي. ناس يعني نقدر نطلع منهم شغلات، يعني ليش لا ما تكونون بالمجتمع حالهم من حالنا، يحصلون على وظائف، يحصلون على مراكز. ناس تقدر.
0: ناس تقدر. احنا اليوم يعني بالمناسبه كذلك نذكر اليوم موضوع الدمج، هذه القضيه اللي دائما وابدا نذكرها مرارا وتكرارا في برنامج شراقه امل، وهي توجه اليوم للجهات المعنيه. والدوله اليوم جاده في تبني قضايا الاشخاص ذوي الاعاقه بمختلف انواع اعاقاتهم، ان كانت من متلازمه داون، او ان كانت من بقيه انواع الاعاقات، ان كانت من الاعاقات الحركيه، ان كانت من الاعاقات الاخرى. في اليوم جهود كبيره من الدوله، واحنا نتمنى باذن الله تعالى ان تكتمل بتحقيق هذه العمليه. صحيح هناك بعض الإعاقات لا يمكن دمجها بشكل تام، ولكن من الممكن نذل الصعوبات أمامهم، من الممكن ندمجهم مجتمعيا على الأقل، ومن الممكن أن حتى يكون في اهتمام في جوانب ثانية. لذلك من الضروري اليوم أن نختص في هذه القضية، وأنا حبيت أستغل هذه المناسبة بما أن احنا تكلمنا عن هذه الفئة المهمة، وهي فئة الأشخاص من متلازمة داون. كذلك لو نتكلم أكثر اليوم، ما شاء الله تبارك الله، يعني هذه الأنشطة، هذه الفعاليات اللي شاركتي فيها أكيد قاعد تعطيكم دافع بينكم تستمرين أكثر. كان بالإمكان اليوم أستاذة خديجة كرم تكتفي تقول والله أنا شاركت بعدد من الورش، عدد من الدورات، عدد من الفعاليات وخلاص، لكن ما شاء الله أشوفك مستمرة في هذا العطاء، مكملة
1: بالضبط.
0: شو السبب؟ ليش عندك اليوم هذا الإرادة وهذا الطموح أن أنت تكملين؟
1: وايد شغلات. أولها أحب التصوير.
0: تحبين التصوير. أول سبب.
1: أول سبب أحب التصوير. يا أخي هم الناس تشجع، هم نفسهم يشجعون، كافي لما تطلع الصورة تلقى ولي الأمر شلون.

0: مستانس يشوف ولده ولا يشوف بنته شلون طالع، يعني شلون صورته حلوة أو شلون قاعد يشتغل ويراوي دار مداره شغله.
1: نعم جميل. وعلى طاري التصوير بالمناسبة، احنا نستغل هذه الفرصة ايضا نوجه التحية للاخ والصديق الاستاذ شطي الشطي، هو من المصورين من فئة الاشخاص ذوي الاعاقة الحركية، وشارك بمسابقات ورفع جوائز باسم الكويت، وما شاء الله له عدسة مميزة. عن حبينا نوجه له التحية، وهو سبق ان شرفنا في برنامج اشراقة امل. ومستمرين في الحديث اليوم عن الاشخاص من متلازمة داون. ما شاء الله انت لاحظتي بان مواهبهم متنوعة، في اللي مبدع بالرسم، في اللي مبدع بشيء ثاني، في اللي انت لاحظتي انه عنده موهبه اعلاميه، وفي اللي يقول لك اهلهم يقولون ترى احنا ما ندري عيالنا موهوبين بشنو، احنا ودنا نكتشفهم، احنا ودنا نعرف شو اللي عندهم. من خلال رؤيتك اليوم، انت ما مو مختصه في مساله هذا الجانب، الناحيه العلميه انت مصوره، ولكن في الوقت ذاته انت شاهده، انت جزء من هذا المجتمع اليوم. شو اللي توجهينه لاولياء الامور فيما يتعلق في مواهب ابنائهم، نظرا لان عدسه استاذه خديجه كرم كانت شاهده على المواهب؟
0: اقول لهم حياكم الله. صراحه عندنا بالجمعيه عندنا كذا ورش، الورش هذه تسقل المواهب اذا كان عنده، سواء بالحرف اليدويه او بالرياضه او ايا كان، راح تبين ان شاء الله عندنا بالجمعيه.
1: اي نعم، راح تبين أكثر بإذن الله تعالى. وإحنا دائما وأبدا مستمرين في هذا الحديث في برنامج إشراقة أمل، ويمكن حديثنا ما انتهى. إحنا نتشرف أن نوجه لك دعوة لحلقة ثانية من برنامج إشراقة أمل، نستمر فيها بالحديث عن عدسة الأستاذة خديجة كرم، وأيضا عن دوركم الكبير مع متلازمة داون، وكذلك اليوم بعض الأخطاء اللي راح نتكلم عنها وشلون نتفاداها، وراح نتكلم عن الكثير من الجوانب في برنامج إشراقة أمل. فتشرفين وتسعدين في حلقة ثانية بإذن الله تعالى من هذا البرنامج. بإذن الله تعالى نشكرك على قبول الدعوة، ونشكر مستمعين الكرام اللي كانوا معانا. مستمعين الكرام، كان هذا مسك الختام لهذه الحلقة، ولكن الحديث مع أستاذة خديجة كرم ما انتهى أبدا. راح نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. خلكم معانا في الأسبوع القادم، وفي أمان الله.
2: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج إشراقة أمل.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أمطار المطيري، سعود فياض، أحمد البحر، فيصل خليفة، والمخرجة صابرين بولند.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: عائشة إبراهيم. لعل فترة الخمسينيات من القرن الماضي هي التي شهدت الانطلاقات الأولى لرواد هذا الفن، في وقت كانت التقاليد والعادات المحلية تمثل تحدياً كبيراً لمن أراد أن يكسر طوق المألوف وينطلق إلى عالم الأضواء بما يسبقه من سمعة وشهرة غير محفزة للأسر.

0: والعائلات المحافظة التي رأت في انضمام أبنائها وبناتها لمهنة التمثيل أمراً يستحق النظر في التريث قبل اتخاذ القرار. لذلك يجب النظر بمزيد من الإعجاب لجيل الرائدات في فن التمثيل في دولة الكويت التي كن سابقات لتمثيلهن في دول الخليج العربي في اقتحام هذا المجال الشائك وإثبات موهبتهن وقدرتهن على التعبير عن هموم المواطن العربي وخاصة المرأة أما وزوجة وموظفة بل وفي جميع أطوار حياة المرأة. أبرز أعمال الفنانة عائشة إبراهيم التلفزيونية: شاركت الفنانة عائشة إبراهيم في عدد كبير من الأعمال الفنية التي لا يزال الجمهور العربي يتذكرها بها وبروعة أدائها، منها مذكرات بوعليوي، الحدباء، عائلة بومريان، شرباكة، شمعة تخترق، فهد العسكر الرحلة والرحيل، أشياء ضرورية، بدر الزمان، أحلى الأيام، مبارك، الأسوار، الجرح الجديد، إلى من يهمه الأمر، للحياة بقية. وآخر عمل لها كان في عام 1992 بعنوان الماضي وخريف العمر، بطولة الفنان سعد الفرج والفنانة المصرية بوسي، إبراهيم الحربي، عبد الإمام عبد الله، باسمة حمادة وزهرة الخرجي. كما شاركت الفنانة الراحلة في مسلسل عتاوية الفريج في عام 1980 واشتهرت بشخصية السكرتيرة تراتي، كما اشتهرت في مسلسل علاء الدين الذي عرض في عام 1980 وجسدت فيه شخصية أم علاء الدين، وهي شخصية جميلة نالت إعجاب المشاهدين. وفي عام 1989 كان للراحلة عمل مميز وهو مسلسل الطماعون الذي عرض على تلفزيون الكويت ولعب الدور أم صقر زوجة الراحل الفنان علي المفيدي، والعمل من بطولة الفنان خالد العبيد والراحل علي المفيدي، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي ومنى عيسى. وفي شهر سبتمبر من عام 1992 غادرت الفنانة عائشة إبراهيم عالمنا عن عمر يناهز 48 مخلفة وراءها ثروة قيمة من الأعمال الفنية والإعلامية. الفنانة عائشة إبراهيم.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. مصر تقول إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة مستمرة وتعلن تقديم ورقة بشأن نزع السلاح. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه ويؤكد أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. الكونغو تؤكد ارتفاع حالة الإصابة بفيروس إيبولا إلى أكثر من 1000 حالة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية متوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

0: تنشط أحيانا على المناطق الساحلية، حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا أعلى مستوى للمد في الساعة 6:54 صباحا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 1:01 بعد منتصف الليل. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت والوفرة وأم المرادم 33، جزيرة قرو 32، جال اللياح والنويصيب 31 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 50 درجة، النويصيب وجال اللياح 49، أم المرادم 40 درجة، الوفرة 48، جزيرة قرو 37 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 4:49 بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معانا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من 10 لـ 11 من الأحد ليل خميس. طبعا مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات متنوعة. فقراتنا مميزة بتميز فريق الإعداد يعطيهم العافية. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير. صارت راشد وراشد يعني
1: مساك الله بالخير شاهة، وحياك الله، مساء الخير على المستمعين الكرام، ويا هلا مرحبا فيكم، وأبرك الساعات نلتقي معاكم من 10 لـ 11 على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت برنامج ليالي الإذاعة. تحيات فريق العمل، مسي عليكم بالخير. انضموا لنا في هذه الساعة، تجدون كل ما هو جديد ومتنوع ومختلف. عندنا مساحة حوارية، وأيضا عندنا أخبار الديرة نتكلم ونعلق عليها، ونشوف آخر الأخبار في المؤسسات ووزارات الدولة والهيئات، كذلك أيضا الفرص الشبابية الموجودة في فترة الصيف. وعلى وعلى ذلك ضيف عندنا نتكلم معه في موضوع بالتأكيد أهم فئة من المجتمع. فحياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم، ولا تبعدون عن ليالي الإذاعة.

وتقبلوا تحيات فريق الإعداد المميز قواهم الله وعساهم يعني على القوة دوم فيما يقدمونه ويحاولون يقدمون لكم كل ما هو جديد ومتنوع مختلف. هذه تحيات حنان بهبهاني وآلاء الوزان.

0: ويمس عليكم بالخير. سعود السهلي من التنفيذ على الهواء.
1: وتأتيكم ليالي الإذاعة مفعمة ومليئة بالتحيات والورود من مخرج هذا العمل مشعل العميره.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة. مثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول موضوع عن موضوع حلقتنا اليوم راح نتكلم فيه عن كل مرحلة من العمر الإنسان يمر فيها بلحظات يحس فيها أنه وصل حق طريق مسدود، أو مثلا ضيع فرصة من عمره، أو تأخر مثلا حلم كان يتمنى، أو مثلا هواية معينة ما مارستها. لكن سؤالنا يقول هل الإنسان يقدر يبدي من جديد بأي عمر، أو مثلا يقدر مثلا يمارس هوايته بأي عمر حتى لو مثلا طافة يعني العمر، أو مثلا كبر بعمر معين ولا لا؟ على أرقام هواتفنا 224-13-250 و 224-13-251، وناطرين مشاركاتكم. وطبعا عندنا فقرتنا الثانية هي فقرة أخبار الديرة، راح نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. وأيضا راشد عندنا
1: بالتأكيد عندنا ضيف إن شاء الله في هذا المساء، وأيضا مواضيعنا اللي تفضلت فيها زميلتي شاهل اللي راح نتكلم وناخذ اتصالاتكم على أرقام هواتفنا ونتشارك معاكم هذه المساحة الحوارية. لكن قبل أن ننطلق في موضوعنا وضيفنا وحوارنا مع مستمعينا الكرام، نقول لكم آخر أخبار الديرة عندنا لهذا اليوم. أول شيء، أول خبر شاهل،

0: طبعا راشد احنا راح ننطر مشاركات مستمعينا على أرقام هواتفنا اللي ذكرناها مساء، لكن بعد طبعا فقرة أخبار الديرة. أول خبر عندنا المرور إغلاق كامل لطريق 207 بين منطقة صباح السالم ومنطقة المسايل باتجاه طريق الملك عبد العزيز.
1: أعلنت مستمعينا الكرام الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كامل لطريق محمد بن حماد العجمي 207 بين منطقتي صباح السالم والمسايل للقادم من شارع مكراد المكراد وطريق الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود باتجاه طريق الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود اعتبارا من يوم الاثنين ولمدة 20 يوم. هذا الخبر مستمعي الكرام اللي نأكد عليه وأكدت عليه الإدارة العامة للمرور، بالتأكيد اللي عنده مشوار بهذا الطريق يعمل حسابه ويغير مواعيده، يعلم أن هذا الطريق مغلق لمدة 20 يوم من يوم الاثنين ولمدة 20 يوم الجدام هذا الطريق مغلق. وإحنا راح نباشركم أول بأول بالتأكيد بالتعاون مع المعنيين بوزارة الداخلية مشكورين بالأخبار أول بأول عن الطرق الجديدة اللي راح يتم إغلاقها أو افتتاحها. يمكن عندنا أيضا الخبر الثاني شاهة
0: عدل. خبرنا الثاني يقول وظيفتي 2026 ينطلق لتعزيز فرص الشباب بسوق العمل وترسيخ ثقافة العمل في القطاع الخاص.
1: بارك الله فيهم. برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة دكتور طارق الجلاهمة، ينطلق معرض وظيفتي 2026 لتعزيز فرص الشباب الكويتي في سوق العمل الكويتي وترسيخ ثقافة العمل في القطاع الخاص. يا شاهد
0: أكيد طبعا يعود معرض وظيفتي في نسخته الخامسة من الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2026 في الأرينا وجراند حياة الكويت برعاية وافتتاح وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، في خطوة تعكس الاهتمام الوطني المتزايد بتمكين الشباب الكويتي وتعزيز مشاركته الفاعلة في سوق العمل خصوصا في القطاع الخاص.
1: ويقول لك تأتي هذه النسخة

0: نسخة هذا العام برؤية أكثر عمقا وتأثيرا، حيث ترتكز وظيفتي 2026 بشكل أساسي على تغيير المفاهيم وتعزيز ثقافة العمل في القطاع الخاص لدى الشباب الكويتي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية. وأيضا المعرض عنده هدف، وهو يتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تحفيز الشباب الكويتي على استكشاف الفرص المهنية في القطاع الخاص. جواهم الله يعطيهم العافية، يعني وظيفتي من الأمور جدا مهمة، والجماعة صح. بارك الله فيهم يطورون هذا الأمر. يعني يأخذون مثلا من السنة اللي فاتت شنو كانت النواقص اللي موجودة، يحاولون يعوضونها هذا السنة. فلا يفوتكم الموعد والمكان من 15 إلى 17 أكتوبر في الأرينا وجراند حياة،
1: طبعا في 360 مول. للأمانة يعني أنا مرة حضرت هذه المعارض اللي تصير مثلا، اللي يعلمونك ويرشدونك شلون مثلا تتجه عن طريق مثلا تخصص معين أو جامعة معينة أو كلية معينة. فهذا الحلو بالموضوع راشد، ساعات الواحد مثلا ما يدري وين يروح، مثلا محتار بين تخصص معين، فحلو إنه مثلا ياخذ فكرة، ياخذ طبعا وعي أو معلومة جميلة عن طبعا هذا المعرض، وعن أيضا المسؤولين المتواجدين والمتخصصين عشان يرشدون الطلاب والتلاميذ.

0: خبرنا الثالث والأخير عن مركز كونا لتطوير القدرات الإعلامية، يطلق برنامج بعنوان مهارات المراسل الصحفي وواجباته المهنية.
1: أطلق مركز كونا لتطوير القدرات الإعلامية أمس برنامج تدريبي وهو مهارات المراسل الصحفي وواجباته المهنية بمشاركة عدد من منتسبي كونا.
0: طبعا ويتضمن البرنامج الذي يقدمه مدير تحرير في كونا نواف الدقباسي، ويستمر حتى 25 يونيو الجاري. التعريف بالمراسل الصحفي وأدواره ومهامه والأدوات المهنية الواجب أن يتميز بها وتصنيفاته.
1: كما يتطرق البرنامج الذي يعتمد المنهجين النظري والعملي إلى معايير الخبر المرسل من ناحية الدقة والسرعة، كذلك متطلبات تغطية الأحداث الميدانية والتعرف على مطار المراسل الصحفي. ويتناول البرنامج أيضا كيفية تغطية الكوارث والأزمات، علاوة على أخلاقيات المراسل الصحفي وكيفية إجراء الحوارات الصحفية. كونا والقائمين على كونا، قواكم الله ويعطيكم العافية، وجهدكم واضح وجلي على أرض الميدان وخلال هذه البرامج التدريبية اللي تقدمونها حق المجتمع واللي حاب ينتسب، دائما ما شاء الله تبارك الرحمن سباقين في هذه الأمور. عسى الله يحفظكم ويقويكم، وشكرا لكم كونة على الحضور الدائم، وعساكم على القوة.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم في هذه الساعه برنامجكم ليالي الاذاعه على الهواء مباشره من اذاعه دوله الكويت. وقبل لا انطلق موضوعنا ومتصليننا هذه تحيه الامانه وصلتنا من شخصيه عزيزه وكريمه وقواها الله ومتعاون دائما معنا من قسم التصاريح استاذ حسين خليل ابو جنه، مساك الله بالخير، مشكور على هذه الاشاده من اداره الامن والسلامه بوزاره الاعلام، ويسمع البرنامج ويشيد بالمواضيع واحنا نشيد بدوركم ايضا ابو جنى حسين خليل وكذلك باقي الزملاء بوزاره الاعلام. كل الشكر لكم على الجهد الجبار اللي قاعد تقومون فيه، فشكرا لرئيس قسم امن مبنى وزاره الاعلام الرئيسي والادارات المستقله، شكرا جزيلا لك يا ابو جنى.
1: طبعا موضوع حلقتنا اليوم راشد عن الإنسان اللي هل يقدر يبدي من جديد بأي عمر، يعني مثلا هواية، دراسة، مثلا في بعض الأحيان تلاقي يده كبرت، عندها أحفاد، ما عندها شيء، قالت خلي أكمل دراستي، وحصلت وصارت وايد. يعني أنا أعرف واحدة حتى اشتغلت، ما كانت تشتغل، يعني ربت منزل بعد ما أكبرت وزوجت عيالها، تخيل أنها اشتغلت. فيعني ممكن تحصل، وفي ناس طبعا يقولون لا فاتنا العمر. على أرقام هواتفنا 224-1350 و224-1251، ومعنا اتصال. ألو،
2: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
2: والله موضوع جدا جدا شيق، وياكم عدوية الفلشاوي.
1: حياك الله.
2: أنا أتكلم من أن في أشياء كثيرة إحنا نعتبر أنها عوائق في حياتنا، ولكن هي إيه، إحنا نحط العوائق حق نفسه. العمر عمره ما كان عائق، المرض عمره ما كان عائق، الظروف الاجتماعية عمرها ما كانت عائق، هو ينبع شيء من داخل الإنسان.

0: الإنسان هل هو حاب يعيش الحياة بصورة طبيعية وحلوة ويكمل حياته، ولا راح يوقف يقول لا بس ما بي أكمل. للأسف في بعض الثقافات اللي موجودة في حياتنا اليومية إنها تعزز جانب إنه لا كبرنا فات الفوت الإحباطات هذه.
1: زين،
0: لكن الإنسان بالدرجة الأولى لازم تكون التشجيع هذا يكون من داخله.

0: نقول الإنسان يعيش مرة واحدة، ما راح نعيش مرتين. إنزين إذا إحنا بنعيش مرة واحدة خلنا نعيشها بطريقة صحيحة وحلوة وممتعة ومثمرة، سواء لنا ولا للآخرين. يعني أنا أتكلم من واقع تجربتي أنا الشخصية، أنا واحدة أصبت في مرض السرطان مرتين، ومع ذلك عمره ما كان المرض هذا عائق لي في إني أبدي حياتي أداولها. لما اضطريت إني أتقاعد ما قلت هذا التقاعد هي نهاية حياتي، لا، ابدي شيء ثاني، وبديت فعلا في عملي التجاري كاستشارية، وما زلت أزاول الأعمال، يعني عملي اللي أنا حابة، شغفي اللي أنا أحب فيه، أزاول حياتي بصورة طبيعية. أي شيء هدف بالنسبة لي قاعدة أسعى إلى تحقيقه بغض النظر عن وضعي الصحي، عن عمري، عن ظروفي. الإنسان طاقته ياخذها من داخله، فخلنا نعيش بطريقة حلوة. العمر عمره ما كان عائق، المرض مو عائق، الظروف مو عائق، احنا اللي نصنع لنفسنا حياة جميلة.
1: عادل، أجر عافية أستاذة أدوية، ويعطيك العافية. وللأمانة كلامك فعلا عين العقل، وفعلا مثل ما تفضلتي العمر ما له شغل، الصحة ما لها شغل. فعلا الواحد إذا عنده قرار أو هو صاحب قرار وحاط هذا الشيء بباله، ممكن أنه بأي عمر أو بأي مرحلة عمرية ممكن أنه يعني ينفذه.
2: مساك الخير أستاذة أدوية.
0: يا هلا حياك الله،
2: جواك الله ويعطيك العافية على هذا الإلهام وعلى هذه الإيجابية وعلى هذا الطرح اللي تفضلتي فيه. والعكس، كثير من الناس ممكن كانت حابة تسمع شخصيات مثل حضرتك اللي ما يعيقها أي شيء، دام الإنسان الحمد لله الله سبحانه وتعالى مان عليه بالصحة والعافية ويقدر يتحرك ويروح ويرد، والحمد لله إحنا في بلد تدعم الجميع في كافة المجالات. ف هذا الإلهام اللي تفضلت فيه بالعكس ممكن يغير وجهات نظر كثيرة، وأنه فعلا الإنسان هو اللي يعيق نفسه بنفسه وما في شيء يعيقه، بس أنت بتدي خطواتك بالشكل السليم وانطلق إلى الحياة وانطلق إلى هوايتك.
0: أعقلها وتوكل على الله.
2: نعم بالله.
0: وتوكل على الله دائما. السند لنا في هذه الحياة هو رب العالمين، الأقدار مكتوبة بيد رب العالمين، إذن ليش إحنا نموت نفسنا وإحنا قاعدين بمكاننا طالما أقدارنا وأعمارنا بيد رب العالمين مو بإيدنا إحنا.
2: سبحانه. شكرا جزيلا، وعسى الله يمدك بالصحة والعافية، وكل مريض إن شاء الله ربي يمده بالصحة. شكرا أستاذ عدوية. شكرا.
1: معنا اتصال مع نواف الشامي. عدل، مساك الله بالخير.
3: يا هلا وغلا، مساكم الله بالنور والغلا والورد.
1: حياك الله.
3: يحييكم يا أخت شاها وأخوي راشد، الله يحفظكم إن شاء الله، يعطيكم الصحة والعافية.
2: ويعافيك. يا هلا ومرحبا، والساعة المباركة.
3: قبرك يا شيخ.
2: وقول لنا عن التحدي في حياتك، هل العمر فعلا يعيق أي شيء حاب أنت تقدم عليه أو تأخرت عليه، تقول والله ما حققته بالعشرينات أحققه بالثلاثينات، ما تحقق بالثلاثين أحققه بالأربعين وهكذا؟
3: عمرك العمر هذا بالنسبة لي مجرد رقم أستاذي الكريم. والطموح، طموح فوق كل شيء سلمك الله. يعني اللي ما تحقق بالعشرين مثلا، ممكن نقول فترة الإنسان ما كان ناضج عدل. لما يدش بالثلاثين يكثر أكثر نضوج، يمكن يكون ملم بأشياء أكثر يعني. فلا، العمر ما لا
2: يقول لك راحت علي، يقول لك والله راحت علي خلاص وكبرت، وبعد ما شاب الدوع الكتاب يعني يطبقون هالمثل، عرفت؟
3: هذا الكريم
2: بعد التقيسه يعني مو شرط، يعني انا اعرف والله ناس بسن كبير ولكن ما زال يعني ابتدى دراسته الجامعيه الان، ما فيش
3: مشكله. بالفعل انا لما اسافر مثلا اوروبا، امريكا، اي مكان، تشوف ناس كبار فتوه يبتدي حياته، توه يعني محب للحياة، محب للدنيا. يقول أنا السنة الجاية بسوي كذي، بخاطري أسوي كذي، ما سويت هالمشروع، يبتدي يفكر يعني عنده نظرة مستقبلية.
2: طيب نواف، يعني البعض اللي يأخذها من ناحية اجتماعية يقولك يا أخي فشلة بهالعمر أمارس هالهواية، خلاص راحت علي، وين أنا يعني أروح أندية مثلا بالعمر هذا، قاعد ألعب مثلا رفع أثقال حديد وغيره، مثلا يمارس أي هواية هو في حياته أو الدراسة، يقول كم حمد أنا أدرس بهالعمر، والله فشلة، خلني أقعد بدوانيتي ولا أروح عند ربعي وخلاص انتهى.
3: الفشلة أنه يقعد بس بين ربعه ومضيع وقته وما يقدم على الخطوة هذه اللي ممكن تفيده بعدين، عرفت؟ طال عمرك يعني العمر نهائيا ما له شغل، بس للأسف هذا اللي يفكر. يعني أنا أقول ليش نظرتك سوداوية للحياة؟ اجدم، اشتغل، سو، غامر، ادخل مثلا حياة أنت ما دشيتها من أول، ادخل تجارب، سو كذي. بالعكس، العمر نهائيا ما له شغل. أنا بالنسبة لي العمر يخدم، ليش؟ يعني الخبرة، تكتسب خبرات طول ما أنت ماشي،

0: انت قاعد تشتغل طول ما انت تفكر مثلا تسوي كذي او، فالعمر يخدمك من هالناحيه هذه.
1: بارك الله فيك وعساك على القوه اخوي نواف، وشكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا
0: على راسي، حياك الله. بس
1: طبعا مستمعينا احنا مستمرين معاكم وعلى ارقام هواتفنا، وموضوعنا اللي هو نتكلم عن شاهد اللي ما حققته في بدايه عمرك، هل تقدر تتلاحق تحققه؟ العمر يكون عقبه في حياتك. البعض يقول لك خلاص يا معود احنا من سن العشرين يعني فتره الدراسه، وبعد الدراسه يعني فتره تحقيق طموحي الوظيفي، وبعد فتره تحقيق طموحي الوظيفي تامين الاسري، بعد تامين الاسري تقاعدي وأعيش حياتي الخاصة، بعدها أنتقل إلى مرحلة عمر معين 60 70 وخلاص أجلس مع نفسي ومع أشخاصي وأصدقائي اللي شخلتهم طول هالعمر وصفيت عليهم 4 3 2 اللي هو أستوب وتوقف الحياة. بينما البعض الآخر يقولك لا لا، الحياة يا أخوي جميلة والحياة كبيرة، والعكس يعني مارس هواياتك، أنت تحب الميكانيكا، في ناس أعرفهم أنا كبار بالسن يعني بالعكس هوايته الميكانيك، ميكانيك السيارات مثلا، ميكانيك الدراجات النارية، فدائما قاعد يمارسون هذه الهواية ويمارسون حياتهم، والعمر مجرد رقم. على أرقام هواتفنا 224-1-3-250 و 224-1-3-251. معنا اتصال.
2: ألو،
3: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك
3: أختي غادة. أخوي راشد شلونكم؟
1: حياك الله. يا هلا ومرحبا فيك، الساعة المباركة. شاهة وراشد معك مو بشاهة
3: ونعم. هلا فيك. هلا والله
1: مو غادة، شاهة. حياك الله.
3: هلا، سوري خربت، يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك
3: ومشكورين على هالبرنامج، وسؤالكم وايد حلو الصراحة.
2: انزين، احنا ودنا نسألك هذا السؤال، شنو مثلا هل بالنسبة لك يعني انك بعمر معين تقدرين تمارسين هوايتك؟
1: وين تمارس هوايتك؟ هذا قاعد تغوص بالأعماق
2: ضيفتنا. قاعد اقول الصوت مو غريب علي.
1: بشاير ضيفتنا، حياك الله.
3: الله يحييك.
1: شلون صحتك طيبه ان شاء الله؟
3: الحمد لله والله، للحين بالبحر.
1: يوم الايام كانت ضيفتنا ضيفه عزيزه كريمه في ليالي الاذاعه، وكانت نورتنا بالاستديو وتكلمت عن البحار وعن البحار وعن الغوص، فيبدو نشد هالموضوع.
2: اليوم صارت مستمعه معنا،
1: يشد هالموضوع. حياك الله،
2: حبت البرنامج. حياك الله باي وقت.
3: وايد والله شدني سؤالكم الصراحه، وحابه اني اشارككم فيه.
2: عيلنا بنبارك لك الحين، افتحوا البحر.
3: اي والله مستانسين ناطرين
2: جزيره قارو.
3: ايه بالضبط، فقدناها. ايه راح نشوفها ان شاء الله.
2: صح، طبعا من اجمل الجزر صراحه بدولتنا الحبيبه الكويت، جزيره قارو. فعلا الرؤيه زجاج بالبحر.
3: مو بس كذي، احنا عندنا الجزر الكويتيه ترى كل جزيره تتميز بريفها المرجاني، بالكائنات البحريه اللي موجوده. صح فيها. صح، يعني كل جزر الكويتيه فيها مميزات.
1: طيب بس هذا بشاير، علمينا وقولي ليش بعض الناس تخاف تبتدي هالمشروع اللي في حياتهم او دراستهم او هوايتهم اللي ما قدر يمارسها في ايام الدراسه، مشغول بدراسته، بعدين توظف قال لك انا بحقق طموحي الوظيفي مو فاضي حق هالهوايه، بعدين تقاعد قال لك انا كبرت وراحت علي، هل فعلا هالعمر يوقف هالمشاريع؟
3: لا، مع الاسف ان في ناس تمشي على هالطريقه، واحنا نشوفها يعني انا اتوقع ان اغلب الناس تخالفني هالراي، لان العمر مجرد رقم. الانسان اذا عنده هدف، وحتى لو مو نقول انه خذت الدراسه ولا الامور الحياه، المفروض انه حتى لو يفشل يكمل يرد مره ثانيه وثالثه ورابعه لين يوصل للشيء اللي يحبه.
1: هل مريت بتجربه او تعرفين احد مر فيها تجربه مثلا حب انه يجلس وغير احد غير فكره قال يبا العمر مجرد رقم يا ابن الحلال؟
3: لا والله اقول لك شغله، يعني انا واحده من الناس بحكم ان انا هوايتي كتدريب، انا يوني ناس وايد تجيني مثلا واحده ولا حتى ممكن سواء الرجال ولا النساء يقولون يعني احنا ودنا نتعلم غوص، بس يعني انا عمري 50 وانا عمري 60. كنت اقول لهم يا جماعه ان لو ان شاء الله الله يعطيكم طول العمر لو 100 زين، طول ما انا بصحه وعافيه اقدر اتعلم، فما له شغل. وفعلا انا يوني ناس كبار بالعمر بالعكس قالوا احنا ربينا عيالنا وكبرنا الحين بنسوي الشيء اللي نحبه.
1: واستانسوا بشاير يعني لما تدربوا على الغوص وعاشوا اجواءهم الخاصه فيهم، هل تغير شيء في نمط حياتهم؟
3: ايه، صارت لهم اهداف ثانيه. في ناس صارت مثلا فوبيا عندهم في البحر، في ناس صارت عندهم اهداف ثانيه وصاروا مدربين، يعني ما فكروا انه
1: ما وقف العمر.
3: بالعكس. لا بالعكس.

0: الله يلا وعساك. حاب تقول الرسالة بالختام؟
1: الله يعطيكم الصحة والعافية أول شيء، وإن شاء الله أن يعني شلون أقول لكم أن ديرتنا تكون بأمن وأمان، وإن شاء
2: آمين.
1: الله إحنا كل يوم نسمع أخبار حلوة.
2: إن شاء الله. كل الشكر لك، حياك الله.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: طبعا راشد انا ودي اسالك هذا السؤال.
1: تفضل.
0: هل دام فضلك، هل بالنسبه لك يعني اذا ما مارست هوايتك مثلا او وظيفه معينه، في بعض الاحيان راشد مثلا الواحد يكون توه الحين خريج بالثانويه، بعض الاهالي احنا نقول يفرضون مثلا على عيالهم تخصص معين، نبيك تدش مثلا تصير ضابط، نبيك مثلا تصير دكتور، نبيك تصير مهندس، فهو مثلا مو حاب هذه الوظيفه او مو حاب هذا التخصص، فتلاقيه ينجبر يعني يرضي الطرفين، فشي يسوي؟ يروح وياخذ شهادة الهندسة مثلا، لكن لما يمارس الهندسة مو قادر، ما يقدر يكمل، فشي يسوي؟ يرد يكمل تخصص معين أو يدرس تخصص معين اللي هو يحبه، فيصير عنده شهادتين، يمارس طبعا الوظيفة علشان يرضي أهله، وبنفس الوقت يسوي له هواية أو يمارس طبعا أو يفتح له تجارة في هوايته ويمارسها.
1: والله شوفي شاهة، يعني اليوم الحمد لله الناس أغلبها والأغلبية العظمى للأمانة بأنها صار عندهم هذه الثقافة، إنه يبغى إحنا وصلناك بعد ما بعد الثانوية وقفنا معاك ووفرنا لك كل سبل الراحة، الآن في مرحلة الجامعية اختار التخصص اللي يناسبك. قد يكون أحد الأشخاص متأثر بأحد عمامة خوالة أحد أقاربة من عماته خالاته في مجال معين حب هذا المجال، في ناس تحب طب الأسنان، في ناس تحب الهندسة، في ناس يحب التاريخ، يحب أنه يكون معلم أستاذ بالمدرسة، يتأثر بأحد معلمينه، في أحد يحب يعشق الطيران، فعملية الاختيار مخيرة للأبناء، خصوصا عسى الله يوفقهم إن شاء الله يكون في أعلى النسب اللي تدخلهم جميع المجالات اللي هم حابينها ويحقق طموحه وأحلامه. اليوم أغلب الناس تركت حرية الخيار للأبناء في هذا الجانب، واللي يجبر أبنائه على تخصص معين ممكن يعني الابن عشان خاطر أبوي عشان خاطر أمي يدخل هذا المجال، وبعدين أيضا ممكن يكمل دراسة ثانية اللي هو يبيها، في ناس حققت اللي يبونه أهاليهم وراح كمل درس تخصص آخر اللي هو يرغب الرسم، ناس تحب المعاهد الفنية، يحب الديكور مثلا، يحب عنده هذه الهوايات حاب أنه يطورها من خلال التعليم، فناس درست مرة ثانية ما عنده مشكلة. هذا بالنسبة حق سؤالك الثاني. السؤال الأول بالنسبة حق الهواية تمارس هوايتك، بالنسبة لي أنا يا جماعة أنا هذا وجهة نظري، لا تترك هوايتك بعد التقاعد، بالعكس شو اللي يمنع أثناء وظيفتك تمارس هوايتك اليوم طويل؟
0: بالعكس راح تطورها بعد التقاعد لأنك راح تضمن لها،
1: وطبعا أول أيامك الوظيفية قد يكون يعني أغلب أيضا ما عنده التزامات أسرية، يعني هو غير متزوج وما عنده أبناء وإلى الآن ما دخل هذه الحياة الأسرية، فيكون هو مع نفسه يمارس هواياته اللي هو حابه، بعدين إن شاء الله الله يوفقه أو الله يوفقها إن شاء الله ويتزوجون بعدين يرزقون بأبناء، فيترجمون هذه الهوايات واللي كسبوها من خلال خبرتهم أثناء وظيفتهم يصقلون فيها أبنائهم. بعد التقاعد شد العيال كبروا بالسن
0: صح،
1: وهو عنده الإرث اللي هو مارسه أثناء وظيفته، فلا يتعلق الأمر تقسم حياتك، لا اليوم ما شاء الله طويل عندك يوم 6 ساعات 7 ساعات أنت تنام فيها، وباقي اليوم عملك تأدي فيه واجبك تراعي الله سبحانه وتعالى فيه، ومن ثم واجبك الوطني تجاه عملك، وبعدها عندك فترة الظهيرة إلى أنت ما تنام ساعة 10 11 12 كيف مارس حياتك اللي أنت بيها، تزور أصدقائك، تقوم بحياتك الاجتماعية، أهلك وذوي القربة تتواصلهم، صلة الرحم، هواياتك اللي أنت تحاول سواء بحر بار أندية رياضية أشياء كثيرة موجودة بالحياة، لكن لا تقتل نفسك دوام دوانية بيت، راح تجد نفسك مبارات. بعد التقاعد مبارات هذه موسمية يعني، لكن راح تجد نفسك في حياة التقاعد هذه حياة أخرى مختلفة، أنت ما حققت شيء، راح تكتشف من الصفر، تبتدي من الصفر من جديد على هواية أنا كنت لا يا أخوي، طور هوايتك منذ ما قلت شاهد ومارس هذه الهواية اللي أنت تحبها في أي مجال كان، وراح تستثمرها بالمستقبل.
0: عدل، على فكرة ممكن إنه مو بس يطورها، يتجه إلى رياضة ثانية، يعني مثلا تصير عنده موهبتين
1: بالضبط.
0: بالتالي ليش؟ لأنه مثلا عنده وقت كافي، يعني مثلا أثناء الوظيفة ممكن كان وقته ضيق، لكن بعد التقاعد عنده وقت كافي يقدر يمارس فيه طبعا رياضة أخرى، فممكن إنه يتجه لرياضة ثانية. وعلى فكرة يعني حتى تلاقي على البحر تبارك الرحمن، يعني إحنا عندنا وعي كافي بعد التقاعد، عندنا جدول يعني مخططين له يمكن تخطيط سابق أو مسبق، أن مثلا عقب التقاعد ممكن الواحد يمارس رياضة القواري، تشوفهم على البحر تبارك الرحمن لما يكون طبعا الجو حلو، حتى

0: الصبح مبكر يعني بعد صلاة الفجر تلاقي مثل يعني قواري قاعدين يمشون، ناس كبار يعني مبين عليهم متقاعدين،
1: غير الدراجات الهوائية،
0: غير المولات،
1: في الدراجات النارية عندهم رحلات،
0: صح،
1: في رحلات سفاري حق الشباب هنا بالبر ويمارسون هواياتهم، السيارات ما شاء الله يجهزون هذاك التجهيز الطيب ويطلع حق البر ويمارس هوايته مع الزملاء. غير أيضا أصحاب الدراجات النارية يكون عندهم رحلة خليجية وعندهم انضباط مو طبيعي، نتمنى يوم الأيام آلاء تصطفين أحد الدراجات النارية، يعني أجواهم عجيبة، عساهم على القوة. فاصل مستمعينا وراجع لكم إن شاء الله.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا ضيفنا اليوم أخصائي تغذية علاجية ومدرب كمال أجسام معتمد الأستاذ والمدرب والأخصائي محمد الحردان. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير يا هلا أخي شاها، يعطيكم العافية.
2: قواك الله يعافيك. شلونك أستاذ محمد؟
1: بخير الله يحفظك. شلونك عساكم بخير؟
2: الله يحفظك. سؤال حلقتنا أستاذ محمد، هل العمر يوقف أي هواية والعمر له دور معين بأنك أنت فشلة تمارس هذا العمل، هذا الحب اللي كان يستهويك أيام الشباب في الميكانيك، في الحياة البحرية، في الحياة البرية، أيا كان، والله وصلت سن معين معود فشلة خلاص راحت عليك، مع التوجه ولا ضده؟
1: لا طبعا ما في شيء يوقف عنده عمر معين، دائما في كل أمور الحياة من الصغار للكبار ما تحط لك حاجز يوقفك عن طموحك وأهدافك والشيء اللي تحبه، وإن كان مرفوض من الناس دام أنك أنت قابل فيه وبمسار صحيح لصحتك والعقلك فاستمر عليه ولا تحط له أي عمر معين.
0: عدل، احنا انا ما ادري هذا السؤال، انا عرفت الاجابه من قبل لا اسالك، لان حضرتك يعني اخصائي تغذيه مدرب كمال اجسام، فتبارك الرحمن دائما روحكم تكون رياضيه جدا جدا جدا، لكن احنا ودنا نعرف شنو اكثر خطا غذائي نشوفه عند الناس وتحديدا خلال فتره الصيف.
1: الاخطاء الغذائيه عند الناس غالبا تكون هي السرعه في الحصول على الهدف. فاستعجاله في الخطة الغذائية مالته ممكن يسوي عجز سعرات كبير أو ما يلتزم سعرات الحرارية بشكل عام، هذه من أكبر الأخطاء، خصوصا في أخطاء ما فعلا نواجهها بالأمور الغذائية أن كثير يتبعون الحمية أو الخطة الغذائية اللي مشت على ناس ثانية، وهذا من أكبر الأخطاء اللي ممكن يمشي عليها الإنسان، انك انت تمشي على خطه والله لان فلان مشى عليها وضعف او فلان مشى عليها وزاد وزنه. فدائما الحميه الغذائيه او الخطه الغذائيه تعتمد على روتينك اليومي، تعتمد على هدفك، هل هو هدف صحي ام رياضي. احيانا الخطط الغذائيه ما تكون فقط لنظام رياضي او لنمط حياه بشكل الجسم او الصحه العامه، تكون لنمط صحي، يكون في عنده مثلا مرض معين يبي يحافظ على مستويات الكوليسترول، ضغط الدم وما شابه. فتحديد الأهداف هذه من أهم الأمور في الخطط الغذائية.
2: طيب أستاذ محمد، خلينا نتكلم احنا ايضا فترة الصيف الان وإجازة الدراسية، نتكلم عن سن المراهقين اللي هو 16 17 سنة 18 سنة، وكذلك ابيك تفندها لي ها، سواء بالأعمار هذه او اعمار الثلاثين والعشرين وايضا الاربعين، فترة الصيف المشروبات اللي تنصح فيها والمشروبات اللي ممكن تزيد من الجفاف بالجسم. انا قسمت لكم المراحل السنية لان اعلم ان كل مرحلة سنية تختلف احتياجها عن الاخرى.
1: نعم صحيح. شوف هو بالناحية المشروبات في المرحلة الصيفية، ونقدر نقول خصوصا بالصيف الحين ما نبي ندش في الأمور الثانية أو في الفترات الثانية، أهم مشروب يشربه الإنسان في اليوم هو الماء، هذا أهم شيء، وغالبا الماء جسمك يكون محتاجه حتى لو ما شعرت بالعطش، هذا شيء أساسي لازم نحطه في السيستم للصغار والكبار. أما بالنسبة لما ندش على الصغار الله يحفظهم، فدائما المشروبات اللي تكون

0: الحليب، خصوصا اللي يكون مثلا حليب يعني نافع، حليب مرات في بعضهم يأثر على جهازهم الهضمي، مرات لازم يتم اختيار أنواع حليب إذا منزوعة اللاكتوز على سبيل المثال، إذا الحليب يأذيهم لبن. ما ننصح بالعصاير بشكل عام، لكن دائما احنا نقول افضل شيء الماي.
1: عصاير فريش ما ننصح فيها؟
0: ما اسمع.
1: عصاير الطازجة يعني ما تنصح فيها؟
0: لا ما تكون في ناس اذا قلت له انصحك بالعصير الطازج خلاص ياخذ العصير الطازج هذا على
1: بديل للماي. بديل للماي.
0: بديل للماي.
1: هذا غير صحيح.
0: احنا اذا بتوصل للقاعدة الاساسية في العصاير الطازجة فاحنا نتكلم عن الاعتدال. ودائما افضل خيار طبعا كمشروب اكيد راح يكون عصير الطازج.
1: تمام.
0: لكن الصغار الله يحفظهم نحط لهم العصاير، تختار انواع العصاير، انواع فاكهه العصاير. يعني مثلا عندك البرتقال يعزز عنده فيتامين سي، عندك الموز في بوتاسيوم يحطونه مع حليب يصير كانه وجبه غذائيه. حليب الموز هذا حق عيالنا
1: الصغار. استاذ محمد قام يحطون معاه ايس كريم وينوعون بايس كريم يقول لك ابو ذا.
0: هذا يشوف يوم بالاسبوع ممكن بالذات الصغار انت لازم توازن نظامهم الغذائي النفسي.
1: بس حدد الصغار حتى المستمع يكون معانا استاذ محمد، من اي عمر الى اي عمر تتكلم؟
0: الصغار انا اكلمك من اعمار الصغار الله يحفظهم اللي هم من 7 سنوات الى 13-14 سنة.
1: نعم.
0: العمر اللي يكون عنده وقت فراغ كبير في فترة الصيف وأغلب الوقت قاعد يستغله في الأكل. احنا وايد ترى نشوف الأمر هذا.
1: نعم صحيح.
0: يكون عنده وقت فراغ ويتحرك، يبي عصير من هني، يبي ياكل من هني، يبي ما ادري شنو. فهني لازم يكون الاعتدال، ومن دور ولي الأمر ضروري جدا انه يحط له الاعتدال في هذه المسألة ويركز على بعض المشروبات اللي ممنوع ياخذها.
1: نرجع على موضوع الايس كريم حتى نوضح للناس. مره بالاسبوع تفضلت
0: موضوع الايس كريم. شوف الحين في ايس كريم الانواع ما شاء الله والبراندات تطورت عن السابق، ففي ايس كريم الحين ممكن تحصله يكون قليل السعرات قليل السكر، هذا نستفيد منه حق عيالنا الصغار. اما الايس كريم اللي بخاطرهم وحتى قليل السعرات لازم تكون مساله ان ما يكون مثلا بشكل متكرر خلال اليوم.
1: وين والله اذا باجي عليه صوص شوكليت ها وهالمكسرات وين العالم وين يتحمل ما يتحمل.
2: لو اكسترا صوص بعد
1: ها ما يتحمل. شو تقول يبي كراميل ويبي باجي شنو يبي
2: بيستاشيو
1: لا لا وطرف كرواسون كذي برا
2: لا. وتدري شنو المشكلة؟ وتدري شنو المشكلة كوتش محمد؟ يعني الآيس كريم يذوب من كثر ما أن الشوكولات حار والكراميل والكريمة والمكسرات. يعني
0: أنا شكلي بروح أخذ لي واحد. أنا
2: كيف تشوني؟ شفت إحنا الحين بنستفيد منك كوتش رياضة.
1: عساك على القوة، عساك على القوة أستاذ محمد، وشكرا لك على هذه النصائح القيمة. لكن رسالتك في ختام هاللقاء.
0: رسالتي للكبار والصغار في عالم التغذية أهم شيء الاعتدال، ودائما في أشياء مضرة لكن القليل منها ما راح يكون مضر، وفي أشياء مفيدة لكن الكثير منها راح يكون مضر. فإحنا نوازن الأمور ونراقب عيالنا، وحتى إحنا ككبار لا نراقب سلوكنا الغذائي باعتدال، والأمور كلها ترى طيبة. يعني الأمر مو وايد صعب.
1: عساك على القوة. شكرا جزيلا أستاذ محمد الحردان، أخصائي تغذية علاجية ومدرب كمال أجسام، شكرا جزيلا لك.
0: الساعة المباركة.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته، وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادي عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. مصر تقول إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة مستمرة وتعلن تقديم ورقة بشأن نزع السلاح. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه ويؤكد أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. والكونغو تؤكد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس إيبولا إلى أكثر من 1000 حالة. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أصوات الكتب. العالم

0: العالم لا يتوقف أبداً عن الكلام، لكن الصوت الأصدق يأتي من أعماق الصفحات في برنامج أصوات الكتب. لا نقرأ لك، بل نجعلك تستمع إلى الكتاب وهو ينطق. نفتح نوافذ الأفكار لنقرأ مقالات مختارة وقصصاً عميقة وخواطر تضيء الدرب من رفوف متنوعة لا حدود لها. أصوات الكتب، إعداد نواف النومس، تقديم نواف النومس فاطمة جاسم، تنفيذ أحمد سعود. أصوات الكتب يخرجه لكم عبد العزيز بوغماز.
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام. رغم تطور التقنية وتعدد وسائل الحصول على المعلومة، يبقى الكتاب رفيقاً لا يفقد قيمته، ومصدراً يحمل بين صفحاته المعرفة والفكر والتأمل. فالكتب لا تغذي العقل فحسب، بل تترك أثراً يبقى مع الإنسان لسنوات. أهلاً وسهلاً بكم، ويسعدني أن أرحب بزميلي نواف النومس لنتحدث اليوم عن صمود الكتاب في عصر الرقمنة، ولماذا ما زال الكتاب يحتفظ بمكانته حتى اليوم.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامجكم أصوات الكتب نصحبكم فيها لنسمعكم أصوات كتبت فيها مقالات وكتب على الأرفف أو حتى كانت بين أيديكم. في هذه الحلقة اخترنا لكم هذا الكتاب.
3: جواز سفر نحو الحياة، كيف تعيد القراءة تشكيل العقول؟ أعزائي المستمعين، هل تساءلت يوماً ماذا يحدث لعقلك عندما تفتح كتاباً؟ في الواقع أنت لا تقرأ مجرد كلمات، بل تمنح عقلك تذكرة سفر مجانية عابرة للزمان والمكان. القراءة رياضة العقل الأمتع علمياً. القراءة هي الرياضة الأفضل للعقل. الدراسات الطبية تؤكد أن قراءة الكتب تحفز شبكة معقدة من الدوائر والإشارات في الدماغ، مما يعزز الذكاء ويقوي الذاكرة ويحمي من أمراض الشيخوخة الإدراكية مثل الزهايمر. إنها بمثابة النادي الصحي الذي يحافظ على شباب العقول. ترياق لضغوط الحياة. وفي عالمنا المتسارع المليء بالضغوط، تأتي القراءة كأفضل مهدئ طبيعي. هل تعلم أن القراءة لمدة 6 دقائق فقط كفيلة بخفض مستويات التوتر؟ إنها تفوق في تأثيرها للاستماع الموسيقى أو حتى المشي، لأنها تأخذ الذهن تماماً بعيداً عن مشكلات الواقع إلى مساحات من الهدوء والسلام الداخلي. بناء الإنسان وتوسيع المدارك. أما على الصعيد الإنساني والاجتماعي، فالقراءة هي جسر التواصل الأول. من يقرأ يكتسب قدرة مذهلة على التعاطف وفهم الآخرين، لأنها تتيح له رؤية العالم من عيون وجنسيات وثقافات مختلفة. القراءة تصنع شخصية مرنة واعية وقادرة على اتخاذ قرارات ذكية بناء على خبرات تراكمت عبر العصور وسكبت في كتاب.
2: مستمعينا الكرام، بدايتنا في حلقتنا لهذا اليوم نقرأ من هذا الكتاب أكواب القراءة نحو قراءة 1000 كتاب لمؤلفي الأستاذ عبد العزيز الزايد، ويأخذنا الكاتب إلى النرويج، تحديدا إنتاجات المملكة النرويجية، كتاب بعنوان عالم صوفي. والكاتب جوستين غارد، مستمعين، يقول المؤلف أنه حصل على جائزة النقد الكبرى ومنح جائزة كبرى في

في عام 1997 ميلادية. حصل أيضا على جائزة ويلي برانت في أوسلو عام 2004، ومنحته الملكة النرويجية وسام سانت أولاف عام 2005، وحصل على درجة فخرية من كلية ترينتي في دبلن عام 2005، وتوجد جائزة سنوية للأعمال المختصة بتطوير ودعم البيئة باسم جائزة صوفي نسبة للرواية التي اشتهر بها. جوستن غارد مفكر وكاتب وروائي نرويجي صاحب رواية عالم صوفي، بالإضافة إلى كونه فيلسوف وكاتب للأطفال وسيناريست. ولد الروائي جوستن غارد في عائلة تربوية عام 52 و900 ألف ميلادية. تخرج من جامعة أوسلو وهي أقدم جامعة في النرويج. تزوج وله من زوجته ولدين. يعمل أستاذا في الفلسفة وتاريخ الفكر، وهو يمارس الأدب والتعليم معا. اشتهر بكتابته للأطفال بمنظور القصة داخل القصة، فهو يستكشف شعورهم بالتعجب من العالم، غالبا ما يستخدم الخيال الفوقي في أعماله. ومن أهم رواياته فتاة البرتقال وعالم صوفي الشهيرة وسر الصبر وسلاحف إلى ما لا نهاية ومرحبا هل من أحد هناك. شهرته في روايته المعنونة باسم سر الصبر، فأضحى معروفا لدى الجمهور النرويجي، وحصل من وراء روايته هذه على جائزة النقد الكبرى. إلا أن رواية عالم صوفي التي بين أيدينا هي التي أشهرته عالميا، حيث ترجمت إلى أكثر من 53 لغة، وبيع منها أكثر من 30 مليون نسخة. في ألمانيا وحدها تعدت مبيعاتها 1 مليون نسخة، وتم تحويل الرواية لفيلم سينمائي شهير وإلى أيضا لعبة فيديو. وحاليا يتم تقديم جائزة سنوية للأعمال المختصة بتطوير ودعم البيئة باسم جائزة صوفي، مقدمة من غارد وزوجته. حاز جوستن غارد على شهرة واسعة خلال حرب لبنان وإسرائيل عام 2006 ميلادية، وإنه قد أثار جدلا إعلاميا اتكلمت عنه الكثير من الصحف والمجلات الإسرائيلية السياسية لوقوفه مع لبنان. حين أدان في مقال له نشره في إحدى الصحف النرويجية الجوانب السياسية لإسرائيل، وعارض فكرة الاعتراف بدولة إسرائيل بشكلها الحالي، مما أثار حفيظة بعض الذين اعتبروه معاديا للسامية. كان رد غارد على هذه الردود بأنه لا يعادي السامية ولم يقصد الإساءة إلى أحد، وبأنه كتب هذه المقالة وهو في حال غضب من ارتفاع عدد القتلى اللبنانيين من جراء قصف المدفعية الإسرائيلية. رواية عالم صوفي، مستمعين، يقول الكاتب: صدرت الرواية عام 1991 ميلادية، وهي عبارة عن موجز في تاريخ الفلسفة، كتبها غارد باللغة النرويجية، ثم ترجمت إلى أكثر من 53 لغة من لغات العالم. تدور سرديات الرواية في فلك الفلسفة من خلال محاورات عديدة بين فتاة صغيرة تدعى صوفي أمندسن ورجل كبير في السن يدعى ألبرتو كونوكس. يحلق الكاتب متنقلا بين محطات الفلسفة عبر الزمن. الرواية مليئة بالأحداث الغريبة والغامضة والمشوقة. تنقل الرواية أن صوفي أمندسن كانت تعيش في النرويج عام 1990 ميلادية مع والدتها وسمكتها الذهبية وسلحفاتها وقطها. لا يظهر والد صوفي في الرواية باعتباره قبطانا يعمل في ناقلة نفط، فيظل غائبا عن عائلته في أغلب أيام السنة. تبدأ الحكاية من تلقي صوفي رسالتين في صندوق بريدها من شخص مجهول يحفهما الغموض، مدون بداخلهما سؤالين: من أنت؟ ومن أين جاء العالم؟
بعد مدة ترى مغلف يحتوي

0: على عدة أوراق تمثل دروسا فلسفية، رغم غموض المرسل إلا أن صوفي تصبح طالبة لدى هذا الأستاذ الفيلسوف الذي يدعى ألبرتو كونوكس، والذي يبلغ من العمر 55 سنة. الرواية تكشف هوية هذا الأستاذ بالتدرج، إلا أن صوفي تتلقى رسالة من شخص آخر يدعى ألبرت كيناج، وهو عامل في قوة حفظ السلام لدى الأمم المتحدة في لبنان. تدور موضوعات الرواية في عدة عناوين، من أهمها وأبرزها جنة عدن، القبعة العالية، الأساطير، فلسفة طبيعية، ديمقريطوس، القدر، سقراط، أثينا، أفلاطون، وشاليه ماجير، وغيرها من الموضوعات. ولتذوق نكهتها نقتبس شيء من متن الرواية التي تقول: ولنعترف بأن هذا هو المطلوب من الفلاسفة، فليس دورهم أن ينتخبوا ملكة جمال العالم، أو أن يدلون من أين نشتري البندورة الأقل ثمرا. الفلاسفة يحاولون أن يجردوا هذا النوع من الأسئلة الخفيفة والراهنة بنظر بعض الناس، إنهم على العكس من ذلك يبحثون عما هو حق وجميل إلى الأبد. بهذا نكون قد رسمنا الخطوط العريضة لفلسفة أفلاطون.
1: نلتقي اليوم لنمنح الورق صوتا، نحول الكلمات الصامتة إلى نبض يسمع ومشاعر تحس. أصوات الكتب.
0: غسيل مخ. كتب هذا المقال الكاتب والمبدع والمغرد الشهير محمد رطيان، ونأخذ هذه الكتابة من كتابه الشهير رزنامة. يقول تحت عنوان غسيل مخ: حين تسمع عبارة غسيل مخ، هل تظن أن هنالك مسحوقا يجعل مخك نظيفا؟ أو إن غسيل المخ تعني تنظيف ومسح ما فيه من أفكار سابقة لتحل بدلا منها فكرة جديدة تفضلها الجهة التي قامت بغسله؟ هذا يعني أن الجهة التي قامت بغسل مخك ترى أن كل الأفكار المزروعة فيه قذرة ولا بد من غسله. لو كانت لديك أفكار سابقة حقيقية وصلبة، ألا تقاتل هذه الأفكار وتقاوم عملية الغسل؟ أظن أن جهة ما، مؤسسة ما، تقبض على مخك الفارغ أصلا لتملأه بما تريد من أفكار. هكذا يكون غسيل المخ. إذن مخك غسل منذ سنوات وأنت لا تعلم، تحتاج إلى غسله وتنظيفه من عمليات الغسل السابقة. غسيل المخ الجيد بالنسبة إلي وإليك، وهو كلام للكاتب مستمعين، يقول: هو أن نراجع كل ما زرع في رؤوسنا منذ سنوات، كل ما آمنا بأنه ثابت لا يتزعزع، كل علاقاتنا مع الأشياء والأفكار. لماذا نقبل ما نقبله دون مراجعة؟ لماذا نرفض ما نرفضه دون مراجعة؟ لماذا لا ننظر للمشهد، أي مشهد، من عدة زوايا؟ لماذا نركز فقط على الزاوية التي سلط الضوء عليها بتعمد وننسى بقية الزوايا المعتمة؟ مخي ومخك اقتطف منذ سنوات عبر وسائل عديدة ومتعددة، عبر رأي واحد وفكرة واحدة، وهي الصواب، وما عداها هو الخطأ. تعال لننفض الغبار عن الرف الأعلى في مكتبة الجسد، تعال لنؤثث رؤوسنا من جديد. كل هذا القبح والتخلف والبشاعة والجهل حولنا تدل على أننا نحتاج إلى غسيل مخ مختلف. ويختم مستمعي الكرام الكاتب بهذه العبارة ويقول: قبل هذا عليك أن تستعيد مخك المخطوف. نضجنا كثيرا، لكن هل كان كل هذا الألم ضروريا؟ هذا هو عنوان وهذا هو تساؤل طرحه الأستاذ والكاتب محمد خواجي، وكتب تحت هذا العنوان يقول مستمعين الكرام: لم نكبر في

فجأة، ولم ننضج لأننا خططنا لذلك. نضجنا لأن الحياة ضيقت الخيارات حتى أصبح النضج هو الطريق الوحيد للبقاء. نضج الإنسان هو حالة من التوافق والاكتمال بين العناصر النفسية، العقلية، الاجتماعية وكذلك الجسدية. للإنسان لتمكنه من تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات منطقية وإدارة عواطف بوعي والتكيف، التكيف مع الواقع، وهو عملية مستمرة لا ترتبط بالعمر بل بالوعي والتجارب. ولذلك تجد أن مرحلة النضج قد يصل إليها الكثيرون في سن مبكرة عطفا على حجم التجارب والتحديات التي قابلوها في حياتهم، بينما غيرهم وهو أكبر سنا ولكن أقل نضجا بسبب الظروف التي نشأ بها والتي كانت تتصف بالبساطة والبعد عن التعقيد أو التحديات عطفا على الزمان والمكان، وهو ما يمكن رصده في ردود الأفعال والقرارات وتقييم الظروف والصبر وغيرها من الصفات التي تتأثر مباشرة بالخبرة. كل خيبة مرت بنا كانت درسا لم يعلن عنه، وكل خسارة قيل عنها قوتك كانت في الحقيقة جزءا يسلب منا دون استئذان. كبرنا، نعم، لكننا فقدنا أشياء في الطريق لا يمكن تعويضها. بين النضج والتصلب هناك فرق لا نلاحظه كثيرا. النضج هو أن نفهم الحياة، أما التصلب فهو أن نتوقف عن الإحساس بها. الكثير منا لم ينضج فقط بل تصلب، صار أكثر حذرا، أقل دهشة وأسرع انسحابا، ليس لأنه أراد ذلك بل لأن التجارب علمته أن الطيبة مكلفة وأن الثقة قد تؤذي أكثر من مرة. ماذا أخذ منا الألم؟ يتساءل كاتب مستمعين ويكمل ويقول في هذا المقال: علمنا الألم، علمنا كيف نختصر الطريق، لكنه سرق متعة المشي، جعلنا أذكى في الاختيار وأقل عفوية، صرنا نقرأ النوايا بسرعة لكن نتردد طويلا قبل أن نفتح قلوبنا. لسنا نندم على قوتنا لكننا نتساءل بهدوء: هل كان لابد أن ندفع كل هذا الثمن لنصل إليها؟ ثقافة تمجيد الألم. المجتمع يحب القصة التي تبدأ بالمعاناة وتنتهي بالنجاح، لكنه لا يسأل عما خسره الإنسان في الطريق. نصفق للصابر ونتجاهل أن بعض الصبر كان قاسيا أكثر من اللازم. نحتفل بالنتيجة ونتجاهل الرحلة. نصفق للصلابة ولا نسأل عما انكسر ليظهر هذا الثبات. نطلب من الإنسان أن يكون قويا دائما ولا نترك له مساحة ليقول تعبت. هل يمكن أن ننضج دون أن ننكسر؟ ربما لا نستطيع تغيير ما حدث، لكن يمكننا أن نختار ما بعده، أن نختار نضجا يحافظ على القلب حيا لا يغلقه بحجة الحماية. نسمح لأنفسنا بالدهشة من جديد ولو بحذر. نثق ليس بالجميع بل بالحياة، بما يكفي لنعيشها لا لننجو منها فقط. الخلاصة، يقول مستمع الكرام في نهاية هذا المقال، يقول الكاتب: الخلاصة، نعم نضجنا كثيرا لكن ليس من العدل أن يكون الثمن فقدان أنفسنا. النضج الحقيقي لا يقتل الروح ولا يقسي القلب. النضج الحقيقي هو أن تمر بكل هذا الألم ثم تختار أن تبقى إنسانا. الكوب الحادي عشر من كتاب أكواب القراءة لمؤلفه عبد العزيز آل زايد، يأخذنا في هذا الكتاب مستمعينا الكرام إلى كتاب قد نشره الكاتب علي النعيمي بعنوان من البادية إلى عالم النفط، وهو كتاب من إنتاجات المملكة العربية السعودية. حصل
هذا الكاتب على عدة

جوائز، منها جائزة الريادة في الإنجاز عام 2007 ميلادية، وحصل على جائزة دوهرست في مؤتمر البترول العالمي عام 2008 ميلادية، وحصل على وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية عام 2009، كما حصل على العديد من درجات الدكتوراه الفخرية من عدة جامعات عالمية، منها جامعة هاريوت وات في أدنبرا عام 1995 ميلادية، وجامعة سيول الوطنية في كوريا عام 2008، وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية عام 2009، وجامعة العلوم والتقنية في مدينة كراكوف البولندية عام 2011، وجامعة لاهاي الأمريكية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية 2012. علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس شركة أرامكو السعودية، ولد في الراكة بالقرب من مدينة الخبر السعودية عام 1935 ميلادية. بدأ عمله لدى شركة أرامكو السعودية في عام 1947 ميلادية في مكتب شؤون الموظفين في الظهران، ثم انتقل إلى إدارة التنقيب ليعمل في وظيفة فني جيولوجي، ثم ابتعث للجامعة الأمريكية في بيروت عام 1956 ميلادية. انتقل منها إلى جامعة لاهاي بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على شهادة بكالوريوس في الجيولوجيا عام 1952 ميلادية، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا في الهيدرولوجيا، علم المياه الجوفية والجيولوجيا الاقتصادية عام 1963 ميلادية. وبعد عودته إلى المملكة العربية السعودية عمل هيدرولوجي وجيولوجي في إدارة التنقيب حتى عام 1967 ميلادية، وبعد أن قام بمهام تطويرية في إدارة العلاقات العامة وإدارة الاقتصاد وإدارة الإنتاج في المنطقة الجنوبية، عين ناظرا لقسم الإنتاج في بجيج عام 1969 ميلادية، ثم عمل مديرا مساعدا لإدارة الإنتاج عام 1972 ميلادية، وعين مديرا لإدارة إنتاج المنطقة الجنوبية عام 1973 ميلادية، ثم أصبح مديرا لإدارة إنتاج المنطقة الشمالية، وفي منتصف عام 75 و900 ميلادية اختير نائبا للرئيس للإنتاج وحقن المياه، كما تولى مهام أخرى كنائب للرئيس للإنتاج وحقن الماء ونائب للرئيس لإدارة العلاقات الصناعية وخدمات أحياء السكن. وفي أواخر عام 1977 تولى لمدة شهرين مهام رئيس شركة أرامكو فيما وراء البحار في لاهاي. شغل عددا من المناصب بالوكالة، منها منصب نائب أعلى للرئيس للخدمات لمدة 3 أشهر، ومنصب نائب الرئيس لدائرة شبكات الكهرباء، ومنصب نائب الرئيس للتموين، وفي عام 1978 عين نائبا أعلى للرئيس لأعمال الزيت، ثم اختير عام 1980 ميلادية عضوا في مجلس إدارة شركة أرامكو، قبل أن يتم تعيينه في عام 1982 ميلادية نائبا تنفيذيا للرئيس لأعمال الزيت والغاز، وهو المنصب الذي شغله قبل أن يتم تعيينه رئيسا لشركة أرامكو. في مطلع عام 1984 عين رئيسا لشركة أرامكو، حيث أشرف على عدد من عمليات التطوير الكبرى التي شهدتها الشركة. وفي عام 1988 تم تعيينه رئيسا كبيرا للإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية. وفي عام 1988

1995 صدر أمرا ملكيا بتعيينه وزيرا للبترول والثروة المعدنية، وتم التجديد له خلال الأعوام 2000-2004-2008. وفي عهده شهدت منظمة أوبك تطورا في أدائها، حيث أصبحت منظمة اقتصادية دولية تنأى بنفسها عن أي جوانب.

0: كتاب في السيرة الذاتية صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون في عام 2016. يقع الكتاب في 293 صفحة من القطع المتوسط، يحكي فيها النعيمي وزير نفط السعودي يحكي سيرته منذ ولادته لأم بدوية عام 1935 ميلادية، حيث زاول رعاية الأغنام في السن الرابعة من عمره، وتنقل مع عشيرته طلبا للماء مدة 8 سنوات حتى بلغ التاسعة، ثم تقوده الصدفة في 12 من عمره للعمل مراسلا لشركة النفط الأمريكية عام 1947 ميلادية، ليصبح لاحقا أول رئيس سعودي لشركة أرامكو عام 84 ميلادية، وأول رئيس تنفيذي بعد تغيير اسم الشركة إلى أرامكو السعودية عام 88 ميلادية. ومن أجمل مقاطع الكتاب محاورته للحصول على وظيفة ساع البريد بعد أن زور له الطبيب سنه إلى 17، وذهب للمقابلة فسأله الموظف الأمريكي الطويل النحيل: وماذا تريد من الوظيفة؟ أجابه بلا تردد: أريد أن أصبح يوما ما رئيسا للشركة. فأجابه الموظف الأمريكي: هذا أعظم جواب سمعته في حياتي. وبالفعل تحقق له ذلك الحلم. مستمعينا الكرام، نصل بكم في هذا التوقيت إلى ختام لقائنا معكم. سعدنا بصحبتكم، ندعوكم لصحبتنا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: الحادية عشر والنصف مساء في إذاعة دولة الكويت.
2: قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم مؤشرات تنموية. مؤشرات تنموية برنامج أسبوعي يرصد مؤشرات الإنجاز في مشاريع الدولة المختلفة، يقف عند جدولها الزمني ويستعرض خطط تنفيذها والصعوبات التي تواجهها مع المسؤولين والخبراء المختصين.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مؤشرات تنموية، والتي نناقش فيها هذا الأسبوع خطط الكويت لرفع مستويات إنتاج النفط إلى ما قبل الحرب ورفع جميع إشعارات القوة القاهرة الصادرة خلال فترة الحرب. مستمعينا الكرام، قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، نستمع أولا إلى هذا التقرير.
1: في خطوة تعكس سرعة تعافي القطاع النفطي الكويتي واستعادة قدرته التشغيلية، تتجه دولة الكويت إلى العودة لمستويات إنتاج النفط التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، مستفيدة من استكمال أعمال الصيانة والإصلاح وإعادة الاستقرار إلى حركة الملاحة والتجارة في المنطقة. وتؤكد مؤسسة البترول الكويتية أن العمل يجري بوتيرة متسارعة لرفع الإنتاج إلى نحو 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الشحن التجاري الدولي، الأمر الذي يسهم في تعزيز انسيابية صادرات النفط ووصولها إلى الأسواق العالمية بصورة منتظمة. وتأتي هذه التطورات بعد تنفيذ إصلاحات للبنية التحتية المتضررة خلال فترة الحرب، بما ساعد على تسريع العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة وتعزيز الجاهزية التشغيلية للمنشآت النفطية في مختلف المواقع. كما أعلنت المؤسسة رفع جميع إشعارات القوة القاهرة التي كانت قد صدرت خلال فترة الحرب في مؤشر يعكس تحسن الظروف التشغيلية وعودة النشاط إلى مساره الطبيعي، بما يتيح الوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه العملاء والشركاء في الأسواق العالمية. ويؤكد هذا التوجه قدرة القطاع النفطي الكويتي على التعامل مع المتغيرات الطارئة والتحديات الإقليمية والحفاظ

0: الحفاظ على موثوقية الإمدادات الكويتية حتى في أصعب الظروف، مستندا إلى بنية تحتية متطورة وخطط تشغيلية مرنة تضمن استمرارية الإنتاج والتصدير. وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود الصباح لوكالة بلومبرغ بأن الإصلاحات التي نفذتها الكويت تتيح لها تعزيز الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا. ويرى مراقبون أن استعادة مستويات الإنتاج السابقة تمثل رسالة طمأنة للأسواق العالمية بشأن استقرار الإمدادات النفطية من الكويت، كما تعكس نجاح الجهود الوطنية في احتواء آثار الحرب وتسريع مرحلة التعافي الاقتصادي والتشغيلي. وبين استمرار الطلب العالمي على الطاقة، تواصل الكويت تعزيز مكانتها كمورد موثوق للنفط، مستفيدة من قدراتها الإنتاجية وخبراتها الفنية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد الوطني.
1: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور عبد العزيز إبراهيم التركي، مستشار في الاقتصاد والتنمية. دكتور عبد العزيز، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور ومسي على المستمعين.
1: حياك الله دكتور. بالبداية، كيف يمكن قراءة دلالات عودة الكويت السريعة إلى مستويات إنتاج النفط ما قبل الحرب من منظور اقتصادي وتنموي؟
2: والله بداية يعني العودة السريعة لقدرة القطاع النفطي الكويتي على استعادة التشغيل في وقت حقيقة قصير وقياسي يحمل دلالة أن اقتصادية كبيرة. يعني الحقيقة أن البنية المؤسسية التشغيلية للدولة ما زالت قادرة على امتصاص الصدمات والعودة إلى مستويات ما قبل الحرب، يعني حقيقة شيء يعني ممتاز ويقلص فجوة الإيرادات وأيضا يعيد نشاط المرتبط بالنقل والتكرير والتصدير بشكل تدريجي طبعا.
1: نعم دكتور، ما أهمية استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة للقطاع النفطي في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة؟
2: طبعا الاستعادة يعني تدعم الاستقرار المالي، لأن النفط هو المصدر الرئيسي للإيرادات العامة عندنا في الكويت. وكلما عاد الإنتاج والتصدير إلى المستويات الطبيعية تعززت قدرة الدولة على تمويل الميزانية والمشاريع التنموية وأيضا الالتزامات العامة دون ضغوط مالية، بحيث أنها كانت تسحب من الاحتياطي. الآن لا، لما يدخل النفط هذا يمثل أيضا عامل مهم لدعم إيرادات العامة للدولة.
1: إلى أي مدى دكتور عبد العزيز يسهم استئناف الإنتاج والصادرات النفطية بصورة طبيعية في تعزيز ثقة الأسواق العالمية من جهة أخرى بالاقتصاد الكويتي؟
2: طبعا الكويت يعني دولة موردة ولها يعني مصداقية ولها علاقات تمتد منذ عشرات السنين، فالاستئناف الانتاج والصادرات بصورة طبيعية طبعا هذه رسالة تطمن الأسواق، نشوفون خلال فترة قياسية استطاعت الكويت أن تسترد مكانتها. وفي نفس الوقت إعلان أيضا مؤسسة البترول أن رفع إشعارات القوة القاهرة وخطط رفع الإنتاج إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا، هذا خلال مدة يعني قياسية، هذه يعني إن شاء الله تضمن لنا العودة التدريجية لمستويات ما قبل الحرب، وهذا يبعث برسالة قوية جدا ورسالة طمأنة لأسواق الطاقة العالمية.
1: ما انعكاسات دكتور عبد العزيز المتوقعة لرفع إشعارات القوة القاهرة على العلاقات التجارية للكويت مع عملائها من جهة أخرى؟ ومن ناحية ثالثة، احنا تكلمنا عن الاقتصاد الأسواق العالمية، وحين بنتكلم عن العلاقة أمام مع علاقة الكويت مع عملائها وشركائها الدوليين.
2: لا شك بأن رفع إشعارات القوة القاهرة أول شيء هذه تعيد الثقة التعاقدية بين الكويت وعملائها، وأيضا الكويت تؤكد التزامها بتسليم الشحنات النفطية، لم تتخلى عن أي يعني أي من عملائها سواء كانت في أي موقع في أي دولة في أي قارة. وكذلك أيضا يقلل هذا المخاطر أني أنا عملاء الكويت ما يروحون إلى موردين بديلين عن الكويت، فبالتالي يلتزمون أيضا مع الكويت ويعزز مكانتها في الأسواق الآسيوية والعالمية.
1: كيف يمكن أن تستفيد الكويت من مرحلة ما بعد الحرب لتعزيز كفاءة البنية التحتية النفطية ورفع جاهزيتها المستقبلية؟
2: هي فرصة أن تتحول يعني من خلال

0: تحديث البنية التحتية النفطية. الآن احنا شفنا مثلا، طبعا احنا عندنا البنية التحتية دائما في تحديث مستمر، لكن الآن مع الوضع اللي حصل مع سلاسل الإمداد، مع وضع خطط طوارئ وخطط بديلة وقنوات بديلة أيضا، مثل ما شفنا أيضا في عند المملكة العربية السعودية ودولنا الخليجية الشقيقة الحقيقة، تخزين مثلا في عمان، الاستفادة من مثلا الأنابيب اللي موجودة من خلال طبعا ميناء ينبع وهكذا يعني. فأعتقد الآن فرصة أن نهتم في البنية التحتية النفطية واللوجستية أيضا.
1: معناته في الفترة القادمة دكتور راح نشوف في إعادة لترتيب أوراق القطاع النفطي مرة أخرى في من ناحية المخزونات أو كمية المخزون اللي احنا نحتاجها لا سمح الله في حال ظروف لوجستية أو ظروف معينة صارت نفس اللي صارت فينا.
0: صحيح 100% الآن، وهذا اللي قاعد يصير الآن. أنا قاعد أشوف في حركة كبيرة صايرة على يعني مشاريع مشتركة لتخزين طبعا خارج مناطق الخطر حتى نحصل على سلاسل إمداد مرنة، تصدير وأيضا استيراد. احنا أيضا بنستورد، فبالتالي نستطيع أن نستفيد من هذه القنوات المختلفة، غير طبعا ما يمر من خلال مضيق هرمز اللي يعني إلى الآن ما في استقرار. يعني في تحسن طبعا، في قاعد نشوف احنا في تحسن في دخول وخروج للسفن، لكن الى الان الوضع متوتر. فاذا عندك يعني اللي هو قنوات اخرى تستطيع من خلالها انك تصدر النفط وايضا تستورد حاجياتك، بالعكس هذا ايضا اوبشن، وهذا اللي قاعد يصير حاليا وعلى قدم وساق، واعتقد مشاريع قادمه ان شاء الله في هذا المجال.
1: نعم دكتور، اللي انا اعرفه للامانه ان عمليه اعاده استخراج النفط كما كانت في الفترات السابقه حسب بعض المقالات اللي انا قريتها انها تحتاج تقريبا من 3 أشهر إلى 6 أشهر اساس انا اقدر ارد استخرج نفس المخزون اللي كان موجود بالسابق. هل عندك معلومة عن هذه المعلومة؟
0: والله يعني قصدك داخل الكويت ولا
1: إعادة استخراج النفط مرة ثانية بالكمية اللي كانت تستخرجها في السابق تحتاج وقت تقريبا من 3 أشهر إلى 6 أشهر؟
0: والله هذا حسب، بالعكس أنا أشوف تصريح المؤسس بترول أن لأن اتخذوا إجراءات استباقية، عملوا سيلينج حق بعض الويلز بحيث أنها ما تتأثر في الحرب، فبالتالي إعادة تشغيلها كان بشكل سريع. ومع تصريح المؤسسة أن مؤسسة البترول أن رفع الإنتاج إلى أكثر من برميل يوميا خلال أسبوع، وهذا شيء يعني أعتقد يعني يبدد الآراء أو التوقعات اللي تقول بعد 3-4 أشهر. فالشيء الجميل أن احنا عندنا ولله الحمد استفدنا من الخبرة الموجودة، الخبرة المؤسسية وقدرة تشغيلية في إدارة الأزمات عند القطاع النفطي، وطبعا على مستوى أيضا قطاعات الدولة الأخرى. أعتقد هذا الآن بينت نتائجه، لكن طبعا احنا نفس الشيء نقول يجب أن يعني نهتم أيضا في بناء منظومة استباقية أقوى، لا نكتفي فقط في بالتعافي بعد الأزمة بل نقلل أثرها قبل وقوعها. يعني نبدأ احنا يعني مثلا الآن تفكير بمصفات الآن مثل الدقوم أو في فيتنام، مثلا إرسال شحنات قبل الحرب، يعني سفن محملة يعني هذه كلها خطوات استباقية تدل على وجود نظرة استراتيجية بعيدة، لكن نحتاج الآن نزيد الكمية. نحتاج مثلا الآن نبحث عن أيضا مواقع أخرى تخفف عنا الضغط، ضغط اللي هو الاستفادة من قناة واحدة ولا هي المضيق. فبالتالي أنا لما اهتم بهالمشاريع ومشاريع اللوجستية وشراكات طبعا إقليمية مع دولنا الشقيقة، أعتقد هذه راح تخفف مثل ما سوينا في الربط الكهربائي. يعني الربط الكهربائي أيضا الدور الخليجي كان الربط الخليجي أيضا قطفنا ثمار احنا الحمد لله في الصيف هذا واللي قبله واللي قبله، ما كانت القطاعات جدا قليلة. فأعتقد احنا نفس الأبروتش هذا نفس النظام بإذن الله إن شاء الله راح يكون موجود عندنا في مجال أيضا الطاقة.
1: معناته الدكتور عبد العزيز سرعة التعافي اللي تمر فيها مؤسسات الاقتصادية الكويتية تعكس قدرتها على إدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية. عدل؟
0: أتفق معك. نعم هذا صحيح، وهذا شفناه الحقيقة.
1: حلو دكتور، الأثر أو ما هو الأثر المتوقع لعودة الاستقرار إلى حركة الملاحة؟

0: السياحة في مضيق هرمز على الاقتصاد الكويتي وأسواق الطاقة العالمية؟
1: هو لا شك انه اولا الملاحه بصفه عامه، يعني الاقتصاد العالمي والشحن، دائما الشحن البحري اكثر من 80% 90% في على مستوى العالم، فبالتالي هو يؤثر في الاقتصاد. يعني احنا ايضا عندنا كان يمكن حادثه مماثله لما تعطلت احدى السفن البواخر في مثلا في قناه السويس، عطلت
0: صحيح
1: كثير ولها كان لها اثر. فبالتالي يعني هذه الممرات المائية العالمية اللي لازم تكون مفتوحة 24 ساعة، ما حد يعرقلها أو شيء كذي، هذه لأن لها أثر على طول، تأثر على السوق، تأثر على يعني سواء كان على المورد أو على العميل اللي يستقبل ويستهلك هذه يعني المنتجات يعني. فبالتالي استعادة الإنتاج النفطي سيدعم طبعا مؤشرات النمو عندنا. في نفس الوقت الميزان التجاري، الإيرادات العامة، لكن نحتاج أيضا أن ننوع اقتصادنا. الآن احنا طبعا كنا ندعو إلى هذا الشيء، تنويع الاقتصاد، تنويع مصادر الدخل، الآن أصبح هذا ليس مثل ما يقولون ترفا، لا، أصبح هذا الحين أحد الركائز اللي المفروض نطبقها في حال نبي نضمن أن احنا اقتصاد ليس فقط نفطي، ولكن نفطي وغير نفطي مستدام. يعني لازم احنا ايراداتنا تكون متنوعه بحيث ان ما نتاثر بشكل كبير في حال وقوع مثل هذه الازمات.
0: دكتور، إلى أي مدى تسهم استعادة الإنتاج في تعزيز تصنيف الكويت الائتماني وجاذبيته الاستثمارية، خصوصا أن قبل فترة بسيطة صار في إعلان عن مكانة الكويت أو تصنيف الكويت الائتماني؟
1: هو عادة التصنيف الائتماني، وخاصة اللي يخرج من طبعا وكالات التصنيف الائتمانية العالمية، هذا أول شيء يركز على مدى يعني اقتصاد الدولة، متانة اقتصاد الدولة وعدم تخلفها عن السداد في حال وجود أي التزامات للدولة. والحمد لله الكويت سمعتها المالية من أقوى يعني السمعات الحقيقة موجودة. في نفس الوقت دائما تحرص، انا اذكر الله لا يعيد ذيك الايام، ايام الغزو، اثناء الغزو كانت الكويت لن تتخلف عن سداد اي مبلغ كان عليها او اي التزام. الان نفس الشيء، هذا دليل على شنو؟ على متانه الاقتصاد. يعني احنا اثناء حرب ومع ذلك الحمد لله التصانيف الائتمانيه دائما تكون مرتفعه ولله الحمد. فهذا دليل على ان هناك يعني نظره موثوقية موجودة في سوق الطاقة، اللي في المالية العامة للدولة، إيرادات الدولة، اقتصاد الدولة، متانتها الحمد لله. وهذه ثقة عادة ما تنبني بين يوم وليلة، ولكن عبر عقود من الزمن. يعني
0: دكتور،
1: الحمد لله على
0: نعم
1: يعني المكان هذه.
0: الحمد لله والشكر لله. دكتور، كيف يمكن توظيف الإيرادات النفطية المتوقعة من زيادة الإنتاج لدعم المشاريع التنموية وتنويع مصادر الدخل؟
1: الآن احنا طبعا عادة لما نقول والله يعني عندنا إيرادات مثلا، يجب أن لا نركز أكثر شيء على المصروفات، ولكن نهتم ايضا بالمصروفات الراسماليه، يعني المصروفات الاستهلاكيه. مثلا احنا الان لان ما قاعد ننوع الاقتصاد، فبالتالي اللي طلع تقريبا الدفع مثلا فواتير، رواتب مثلا، مجال الطاقه. فبالتالي انت الان تحتاج الان تطلع مشاريع خاصه، انا اتكلم على مشاريع التنميه اللي تضمن لي ايرادات تساند ايضا مسانده للايرادات النفطيه. فعشان كذي انا احتاج الان الى مشاريع راسماليه اركز عليها، وفي نفس الوقت يعني احاول كثر ما اقدر اني انا انوع الاقتصاد، اخلي مثلا اهتم بالقطاع الصناعي اكثر، احفز القطاع الصناعي، احفز مثلا القطاع العقاري، جميع القطاعات اخليها تساهم في الناتج المحلي، وليس فقط الاعتماد على بيع النفط. وهذا طبعا واحنا حاليا يعني الدول الخليجيه الان قطعت اشواط الحقيقه، الى الان الكويت لا زالت هي الاعلى اعتمادا على النفط بين دول الخليج حاليا.
0: دكتور، كيف يمكن للكويت الموازنه بين زياده الانتاج النفطي والالتزام بالتفاهمات الدوليه المتعلقه باسواق الطاقه؟
1: هو طبعا يعني هو الان المفروض اذا انا حصتي مثلا مليونين،

0: حسب طبعا الاتفاقيات اللي انا وافقت عليها بين طبعا منظومه اوبك. اذا انا على فرض اذا عندي فائض، انا اعتقد الان نستطيع ان نستغل هذا الفائض من الانتاج ونحوله الى صناعات تحويليه. يعني يمكن احد المبادرات اللي انا سمعت عنها في السابق وكنت احد المشاركين فيها انه البرميل الذهبي يسمونه، يعني انت هذا البرميل تقدر تنتج منه اشياء كثيره في حال وجود المصانع المتخصصه في الصناعات التحويليه النفطيه، فبالتالي ما تحتاج يعني حتى لو النفط ارتفع وينزل انت ما ما ما يعني ما تتاثر، لان صناعاتك التحويليه هي قائمه وقاعد انت قاعد تطلع مثلا خلينا نقول ايرادات كثيره من البرميل الواحد بدال ما تبيعه بسعره اللي هو سعر السوق حاليا يمكن يعني صعد لفوق ال 100 بعدين نزل، فانت لا انت راح تطلع من كل برميل اكثر منه اكثر من سعره في السوق في السوق العالمي. فبالتالي انا اعزز الصناعات التحويليه وادعم طبعا القطاع الصناعي، مع طبعا اهتم ايضا في التخصصات المطلوبه خاصه الفنيه اللي احتاجها انا في مجال القطاع الصناعي والصناعه التحويليه.
1: دكتور، هل من المتوقع ان تؤدي هذه التطورات الى تسريع خلينا نقول تنفيذ المشاريع التنمويه المدرجه ضمن رؤيه الكويت المستقبليه؟
0: والله المفروض، لان عامل الوقت الحقيقه ما اسعفنا. يعني مثلا احنا لو كنا مستغلين الوقت ومثلا نفذنا عدد من المشاريع التنمويه اللي لها ايرادات تدعم طبعا ايرادات غير نفطيه، راح يكون وضعنا طبعا اكيد احسن و سرعة الريكفري تكون أسرع بالنسبة لنا. بدليل أعطيك مثال، مثلا عندنا يعني مثلا دول مجاورة استعادة مثلا تشغيل خلينا نقول المطار أسرع من نحن. ليش؟ لأن احنا كان عندنا كم مشروع مطار ما نفذناه بالوقت المطلوب. فاستطاعوا هم، لأن إذا أنت تنفذ مشاريعك بالوقت تستغل الوقت الريكفري حقك يكون أسرع، التشغيل يكون عندك اسرع. لكن الحمد لله احنا سوينا شيء ولله الحمد، لكن شلون انت دائما تصبو وتطلع الى الافضل دائما. فبعض المشاريع اذا اذا اذا اخرناها راح ندفع ثمنها بعدين. طبعا في نفس الوقت انت عندك الاسعار ما تستمر، يعني انت الاسعار مو ثابته، شيء كنت تبنيه مثلا مصفات كنا نبنيها 3 مليار الان 9 مليار يمكن. وطبعا مع وجود اللي هو التوتر السياسي هذا ورفع اللي هو أسعار التأمين البواخر والسفن الشحن وهذا أدى إلى مضاعفة الأسعار. فبالتالي أنت يعني أحيانا تحتاج تأخذ قرار سريع وتنفذ مشاريع حتى تكون جاهز استباقيا طبعا لأي أزمة الله لا يقول إن شاء الله يعني تكون في المستقبل. يعني
1: دكتور، نجاح أي مشروع أو نجاح أي خلينا نقول بروجكت قاعد يشتغل عليه الدولة لابد انه يواجه تحديات. ما هي ابرز التحديات التي قد تواجه القطاع النفطي خلال المرحلة المقبلة؟
0: القطاع النفطي عنده الخبرة، خبرة طويلة، وعنده ايضا يعني شراكات مع مؤسسات محلية واقليمية وعالمية. انا اعتقد احنا يمكن نحتاج اكثر شيء القرار لما يتخذ ينفذ المشروع، لما ينفذ ايضا يعني مثلا انا بنيت مصفات لازم في نفس اللحظه وانا اخطط حق المصفات اضع ايضا خطه تشغيليه، يعني اجهز فريق العمل اللي راح يستلم المشروع. التاخير مرات يصير في مثلا تنفيذ المشاريع، يعني ياخذ وقت طبعا بسبب يمكن المنفذ الاجنبي او المقاول الاجنبي، لكن انا ايضا يمكن امر بمرحله مثلا تغيير بعض مواصفات المشروع وهكذا. فلازم أنا الحين كفاءة إدارة المشاريع، كفاءة التشغيل، هذه الأمور جدا لازم تكون حاضرة الآن. ليش؟ لأن الحين أنا أحتاج أنفذ المشاريع بشكل أسرع وبجودة عالية.
1: دكتور، هل يمكن اعتبار ما تحقق من قبل القطاع النفطي الكويتي نموذجا ناجحا لإدارة الأزمات الاقتصادية في المنطقة؟
0: والله هو فعلا يعني مثال يحتذى. طريقة أول شيء يعني التصرف والتعامل بشكل محترف جدا مع الظروف اللي مرينا فيها، بالأخص علاقات مع طبعا أنت كمورد يهمك وايد يعني علاقتك مع العملاء مع الدول. فبالتالي لما تعلن بطريقة يعني نظامية وتسلسلية أنه والله مثلا أنا هذه ظروفي بعدين

0: القوة القاهرة. بعدين والله أنا متى ما رجع الأمر المياه إلى مجاريها بديت أضخ والتزم بكافة التزاماتي. هذا دليل على أن القطاع النفطي خبرته الطويلة الحقيقة قطفت ثمار خططها الاستباقية، خطط الطوارئ، لكن احنا نستطيع ان نقوم بشيء افضل وافضل. ولعل يمكن شفت انت قرارات يمكن الدمج اللي صارت
1: صحيح.
0: ايضا للكفاءة ان شاء الله التشغيلية والكفاءة الانتاجية، وهذا ايضا يعني احدى القرارات اللي ان شاء الله راح نشوف ثمارها ان شاء الله في القريب العاجل.
1: بإذن الله. دكتور، إذا أردنا أن نلخص المشهد اليوم، هل يمكن القول أن عودة الإنتاج النفطي ورفع شعارات القوة القاهرة لا تمثل مجرد عودة إلى الوضع الطبيعي، بل بداية لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة بمستقبل الاقتصاد الكويتي؟
0: أنا أتفق معك، هي ليست عودة، يعني طبعا هي عودة مرحلية. المرحلة الأولى أنا لازم أعيد تشغيل كل شيء كان متوقف، الحمد لله هذا الأمر تم. الآن طبعا بجانب طبعا اللي هو فحص الأضرار في حال إذا وجود ضرر، وجود يعني حريق صار هنا وهناك، هذا شيء جزء من عملية الطوارئ. لكن الريكفري السريع هذا دليل على أنه يعني هناك يعني إدارة واعية عندها خطة، وبإذن الله نتمنى احنا مع إعلان خططهم الجديدة راح نكتشف أنه هناك يعني طريقة إن شاء الله بإذن الله تكون طريقة مبتكرة، وطريقة إن شاء الله ترفع من إنتاجية القطاع النفطي،
1: نعم.
0: وأيضا رأس المال البشري. يعني أنا قاعد أشوف مثلا في القطاع أكو اهتمام كبير في التدريب في التأهيل، خاصة يعني الفئات الفنية اللي تدير المصافي اللي تهتم في أمور الشحن ما شحن. فهي منظومة متكاملة، منظومة ما بين تصدير النفط، منظومة أيضا الناقلات، ما شاء الله أيضا عندنا شركة ناقلات هم
1: صحيح
0: نفتخر فيها وبأدائها،
1: صحيح،
0: والحمد لله حافظوا على ما خسرنا ولا ناقلة والله الحمد.
1: الحمد
0: فهذا
1: لله،
0: دليل على الاحترافية، دليل على أن عندهم خطة طوارئ.
1: نعم.
0: فهذه كلها يجب أن وأنا رأيي وأدعو القائمين على القطاع النفطي أن يوثقون هذه المرحلة
1: نعم
0: ويحطونها وتدرس أيضا ككيس ستدي لأبنائنا
1: بإذن الله،
0: القطاع النفطي ولمن ينتسب لهذا القطاع إن شاء الله مستقبلا.
1: بإذن الله. الدكتور عبد العزيز إبراهيم التركي، مستشار في الاقتصاد والتنمية. دكتور عبد العزيز، شكرا جزيلا لمداخلتك.
0: العفو، ويعطيكم العافية إن شاء الله.
1: التنمية في أسبوع.
2: أكدت وزير الأشغال العامة دكتورة نورة المشعان أن مشروع سكة الحديد ركيزة لتعزيز الترابط الاقتصادي الخليجي واللوجستي لفتح آفاق جديدة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسواق الإقليمية والدولية. أكد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أن تطوير الكوادر التربوية والاستثمار في المعلم يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح التعليمي، مشيدا بالدور الذي تؤديه جمعية المعلمين الكويتية في دعم التنمية المهنية للعاملين في الميدان التربوي. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة دكتورة أمثال الحويلة أهمية تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات بما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال مع وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة دكتور طارق الجلاهمة بمقر وزارة التعليم العالي تعزيز تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتمكين الشباب أكاديميا ومهنيا ودعم مسيرتهم التعليمية والتنموية. أعلنت مؤسسة البترول الكويتية استكمال تحويل عدد من محطات الوقود في البلاد إلى العلامة التجارية العالمية Q8 تنفيذاً لتوجهاتها الهادفة إلى توحيد الهوية التجارية لقطاع التسويق والبيع بالتجزئة، وبما يعكس مكانة العلامة التجارية الكويتية على المستوى العالمي. أعلنت بلدية

0: الكويت عن إطلاق حملة لإزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة تحت عنوان الكويت أجمل بلا تعديات، وتستمر حتى 6 يوليو المقبل. أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مواصلة تنفيذ مشاريعها الإسكانية الكبرى وفق الجداول الزمنية المعتمدة بالتزامن مع التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين عبر القنوات الرقمية ومراكز الخدمة، بما يعزز جهود الدولة الرامية إلى تشريع توفير الرعاية السكنية وإنجاز المدن السكنية الجديدة. أكد نائب المدير العام لقطاع تنمية الصادرات في الهيئة العامة للصناعة مشاري المناور أن تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك يمثل أولوية استراتيجية لدول مجلس التعاون في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضرورة لتوحيد الجهود لدعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
1: بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المؤشرات التنموية لهذا الأسبوع، حتى نلتقي بكم الأسبوع القادم. هذه تحية الزملاء من فريق الإعداد قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وتحية المخرج علي صفر. دمتم بحفظ الله، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشاركة في الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في العاصمة الأردنية عمان. وزارة الخارجية تعرب عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس لفان الصناعية. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. وإلى التفاصيل: بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازي وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة،

ضمنها سموه خالص التعزيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في احد المناصب في احد المصانع بمنطقه راس لفان الصناعيه، واسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وان يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل. كما بعث سمو الشيخ احمد عبد الله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعزية وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية. ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وفد دولة الكويت المشاركة في الاجتماع الوزاري التنسيقي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 في العاصمة الأردنية عمان. جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة السيد أيمن الصفدي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 المنعقدين في العاصمة الأردنية عمان. تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 المنعقدين في العاصمة الأردنية عمان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة. ووفق البيان جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 بالعاصمة الأردنية عمان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. ووفق البيان تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية السودان الشقيقة محي الدين إبراهيم على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 المنعقدين في العاصمة الأردنية عمان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. وأضافت أن اللقاء شهد بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة السيد أحمد عطاف، وذلك على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

في دورتي العادية المستأنفة 65 بعد المئة المنعقدين في العاصمة الأردنية عمان، تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة الطاهر البعور، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 بعد المئة بالعاصمة الأردنية عمان. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها، لا سيما مخرجات الجولة الأولى من المباحثات رفيعة المستوى التي عقدت في الاتحاد السويسري في إطار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والدولتين الوسيطتين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية. أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في عقاب الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس لفان الصناعية وما أسفر عنه من وفيات وإصابات. وتقدمت الخارجية في بيان أمس بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب دولة قطر الشقيقة وإلى ذوي الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل. في سويسرا أعلنت قطر وباكستان اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد والتي استضافها منتجع بورغنتشوك السويسري. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن هدف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن المفاوضات مع إيران أرست أساسا متينا للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. في هذه الأثناء أعلن مكتب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أنه سيزور باكستان اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية لبحث مسار المفاوضات والعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي غضون ذلك يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء جولة خليجية لبحث جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وقال تومي بيجوت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو سيحضر خلال زيارته للبحرين اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي. وفي بكين قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا سيساعد في ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه وسيفتح آفاقا جديدة للعلاقات الإيرانية الأمريكية. وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن دعمها جهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر، قائلة إنها تأمل أن تحافظ واشنطن وطهران على تقدم المفاوضات. وفي واشنطن أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما بشأن إيران يتيح إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية إيرانية المنشأ حتى 21 من أغسطس المقبل. ووافقت الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران، وافقت على إصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل. وفي ملف الملاحة في مضيق هرمز قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه تم وضع آلية محددة

لنزع الألغام من مضيق هرمز لضمان استمرار الملاحة فيه وعبور آمن للسفن، مضيفا أن الاتفاق على هذه الآلية ساهم في استئناف مرور ملايين البراميل من النفط الخام والغاز الطبيعي عبر المضيق. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن أكثر من 400 سفينة كبيرة تتمركز قبالة الجانب الشرقي من مضيق هرمز في انتظار إعادة فتح المضيق على نطاق أوسع عقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الدوحة أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري المهندس سعد الكعبي أن ما حصل في مصنع برزان بمدينة رأس لفان الصناعية هو حادث وليس عملا تخريبيا أو عدائيا. وأضاف الوزير الكعبي في مؤتمر صحفي أن المصنع توقف عن التشغيل منذ شهر ديسمبر من عام 2025 لإجراء إصلاحات ضرورية، وكان أول تشغيل له منذ يومين فقط، موضحا أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل فجر أمس بجهود فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لقطر للطاقة والدفاع المدني القطري. في لبنان بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس وكبير المستشارين جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، بحث معهم تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان. بدوره أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 13 قتيلا من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرج عيون جنوبية لبنان. وفي سياق متصل تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تستمر حتى الخميس المقبل على المستويين السياسي والعسكري. ومن المقرر أن يحدد الفريقان الإسرائيلي واللبناني ضمن محادثات هذا الأسبوع المناطق التجريبية التي ستنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني فيما سينسحب جيش الاحتلال جزئيا من الخط الأصفر. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن الملف اللبناني سيبقى جزءا من المشاورات المستمرة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن العمل مستمر للوصول إلى آلية فعالة تضمن استقرار الوضع ومنع التصعيد في لبنان. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد فتاة فلسطينية وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الرمال غربي مدينة غزة. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وفي القاهرة قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس التي استضافتها القاهرة ممتدة ومستمرة. وأضاف عبد العاطي في تصريحات عقب الاجتماع الرباعي مع نظيريه السعودي والتركي ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، أضاف أنه جرى تقديم ورقة إلى الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس تتضمن أفكارا بشأن نزع السلاح. في الضفة الغربية المحتلة استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على الشهيدين ولم تسمح لمركبات الإسعاف بالوصول إليهما، وقامت بتركهما ينزفان على الأرض ومن ثم قامت باعتقالهما وأعلنت استشهادهما. في جديد الملف الليبي، وصف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس وصف الاجتماع الأمريكي المصري السعودي التركي الذي عقد في القاهرة بأنه مثمر، مؤكدا توافق الدول الأربع على دعم وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها وكذلك دعم خريطة الطريق الأممية. وشدد بولس على أن استمرار التقدم نحو توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا أمر ضروري لخلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات وطنية وتحقيق استقرار دائم ومستقبل أكثر ازدهارا لجميع الليبيين. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة استهدفت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والبنية التحتية للنقل في أوكرانيا، إضافة إلى مستودعات الوقود المستخدمة في دعم القوات الأوكرانية، مؤكدة تحقيق تقدم ميداني على مختلف

محاور القتال. وفي خبرنا الأخير من القارة الأفريقية، قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية إن حالة الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفعت إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة. وكانت الحكومة قد ذكرت في تحديث صدر قبل يومين أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 956 حالة، وعدد حالات الوفيات 247 حالة. ختاما لهذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في العاصمة الأردنية عمان. وزارة الخارجية تعرب عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في عقاب الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس لفان الصناعية. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن اختتم بنجاح. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 20 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. اختتام الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، متابعات إخبارية. واشنطن تستضيف جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، تحليلات استراتيجية. شهداء ومصابون جراء استمرار خروقات الاحتلال في غزة، قضايا استراتيجية. استقالة رئيس الوزراء البريطاني، الأسباب والانعكاسات، آراء سياسية. وننطلق من محطتنا الأولى، متابعات إخبارية. في إطار الجهود الرامية لخفض التوتر وتعزيز الحلول الدبلوماسية، أعلنت قطر وباكستان أمس اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وسط تأكيدات على أهمية مواصلة المسار التفاوضي والبناء على نتائج الجولة الأولى لدعم فرص التوصل إلى تفاهمات خلال المرحلة المقبلة. بداية مع هذا التقرير.
2: تتجه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة فنية جديدة في سويسرا عقب اختتام الجولة الأولى من المحادثات السياسية التي عقدت بوساطة قطرية وباكستانية.

0: وشهد الدفعا دبلوماسيا تخللته توترات حادة على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء الانتقال إلى المسار الفني بعد يوم من المباحثات المكثفة في سويسرا، حيث أعلن الوسطاء القطريون والباكستانيون إحراز تقدم مشجع في عدد من الملفات، من بينها إنشاء آلية لفض الاشتباك في لبنان ووضع ترتيبات تهدف إلى ضمان أمن الملاحة واستمرار حركة العبور في مضيق هرمز. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم إن تقدما أحرز في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران وإنشاء آليات للتعامل مع أصولها المجمدة وإدارة اتفاقات وقف إطلاق النار. وأضاف فانس في تصريحات أدلى بها عقب محادثات في سويسرا أنه جرى التطرق أيضا إلى آلية لضمان إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، مع توقع استمرار المحادثات الفنية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن المناقشات بشأن عمليات التفتيش النووي في إيران قد تبدأ في أقرب وقت قد يكون هذا الأسبوع. بدوره قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن هدف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم أخذت جهودا كبيرة مع الشركاء في باكستان وبدعم إقليمي، مضيفا أن الإطار المؤسسي الذي عرض أمس جيد والمناقشات الفنية مستمرة بين الجانبين. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم اختتام أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى بين إيران وأمريكا في سويسرا بنجاح، مؤكدا أن المناقشات عقدت في جو إيجابي وبناء وأسفرت عن تقدم مشجع، بما في ذلك الاتفاق على خارطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوما وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي وبدء جولة أخرى من المحادثات الفنية.
1: ومعنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي دكتور سعيد عكاشة. أهلا بك دكتور سعيد.
2: يا أهلا وسهلا بحضرتك.
1: دكتور، يبدو أن الوضع فعليا يسير بخطى حثيثة نحو وضع لبنات الثقة والسلام في المنطقة بعد كل ما قيل من تضارب ومن تصريحات هنا وهناك وغضب هنا وهناك، لكن من الواضح أن الأمور تسير بشكل طيب.
2: بالفعل يعني هو الرئيس ترامب في الواقع أصاب العديد بالارتباك في البداية، لأنه كان يقول مفاوضات ثم يهدد ثم يتوعد، ولكن فيما يبدو أنه حسم قراره بأنه لا يمكن استئناف الحرب وأنه الحرب لن تحقق الأهداف التي يسعى إليها. وأهم الأهداف التي يسعى إليها رئيس ترامب تحديدا هي مسألة السلاح النووي الإيراني أو عدم امتلاك لإيران لأسلحة نووية، ولذلك نراه يركز بشكل كبير على قضية الملف النووي باعتبارها هي التي ستحدد قدرته على تسويق الاتفاق فيما بعد أمام الرأي العام الأمريكي.
1: نعم، فلنبدأ الآن بعد انتهاء المحادثات الجولة الأولى. الآن كما تم الإعلان من قبل قطر وباكستان أنها انتهت هذه الجولة بشكل جيد ومشرف للجميع، مكتب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أعلن أنه سيزور باكستان اليوم الثلاثاء، ما فحوى هذه الزيارة؟
2: أعتقد أنه هناك يعني الدور الذي تلعبه باكستان في الوساطة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران دور مهم للغاية، وهي التي رأت المفاوضات منذ البداية، وبالتالي يبدو أنه بعض النقاط ما زالت عالقة. أعتقد أنه حتى الاتفاق الإطاري لم يكن كاملا بشكل يعني نهائي، وبالتالي هناك نقاط يمكن مناقشتها، وباكستان تلعب الدور الرئيسي في هذا الاتجاه، لأنه الإيرانيين يقولون أحيانا ردا على التقارير الأمريكية أو حتى تصريحات رسمية أمريكية عكس ما يقال في الإعلام. على سبيل المثال ديفانس النائب الرئيس الأمريكي قال إنه إيران وافقت على استقبال المفتشين الدوليين للذهاب وتفتيش المنشآت النووية الإيرانية. مسعود بازشكيان قال لم يحدث هذا الأمر تماما، وقريباف أيضا ركز على هذا الأمر. إذن هذا يعني إن هناك نقاط فنية لم يتم الاتفاق عليها، ولذلك تأتي زيارة الرئيس الإيراني لباكستان.

0: لا،
1: فاهمة؟
0: لكن دكتور سعيد العادة كان دائما يعني من يقوم بزيارة، كان هناك مبعوث باكستاني يأتي إلى طهران لمناقشة هذه الأوضاع، وأيضا في حالات الزيارة كان يقوم عراقجي وقليباف أيضا.

0: خليفاف وأيضا الوزير الخارجية عباس عراقي، يعني لديهم أيضا مهمات، هم في عمان يتفاوضون حول إدارة الممرات المائية فيما بعد الاتفاق الإطاري. يمكن أن يكون هذا مجرد توزيع للمهام بين المسؤولين الإيرانيين. أما الأهمية، لأن الرئيس الإيراني يذهب إلى هناك، أعتقد أنه لم يعد هناك أهمية كبيرة للرئيس مقارنة بالحرس الثوري، وبالتالي سنتعامل معه على أنه شخص مثله زي في الإدارة السياسية، مثله مثل الآخرين، عراقي أو قليباف. لكن أركز على نقطة، وهي أنه المسألة النقاط العالقة هي المسألة الأساسية، وبالتالي وجود برضو رئيس الدولة في باكستان والحديث مع الباكستانيين وجها لوجه حول مطالب إيرانية، ربما تكون هذه نقطة يعني مهمة بالنسبة لإيران في هذه اللحظة لتؤكد على أهمية هذه النقطة.
1: طيب، هنالك أيضا زيارة من المفترض أن يقوم بها ماركو روبيو اليوم الثلاثاء بجولة خليجية لدول مجلس التعاون، ومن المتوقع أن يحضر أيضا خلال زيارته للبحرين اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي. ماذا في ثنايا هذه الجولة؟
0: ربما يعني أذكر حضرتك والسادة المستمعين بأنه الرئيس ترامب كان تحدث منذ أسابيع عن أنه الاتفاق، من لن يؤيد الاتفاق أو من لن يساعد عليه من دول المنطقة فإنه لن يكون جزء من هذا الاتفاق. وبالتالي تأتي زيارة هذه الزيارة في إطار إطلاع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي على بنود الاتفاق والآليات التي يعني ستحكم عملية تنفيذ الاتفاق، وفي النهاية أيضا الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي فرص عودة الحرب مرة أخرى. وبالتالي نحن نعتقد أنه يعني هذه الزيارة من جانب مارك روبيو هي جزء من المهمة التي أوكلها الرئيس ترامب من البداية، أنه لابد من التشاور مع الشركاء قبل يعني أن يكون هناك اتفاق بالفعل موقع بشكل نهائي.
1: نعم. طيب، أيضا هنالك خبر ملفت تحدث عن إصدار وزارة الخزانة الأمريكية ترخيص عام بشأن إيران، يعطيها مجالا لكي تنتج وتسلم وتبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية، يعني تقريبا رفع الحصار عنها. هذه الإجراءات الأخيرة والتي صدرت بشكل سريع جدا، هل هي لدعم الثقة فيما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أم هي لكي تسير عجلة اقتصاديات معينة؟
0: يعني هي تجمع بين الأمرين. في حقيقة الأمر إيران كانت تشكو طيلة الوقت من غياب الثقة بينها وبين الإدارة الأمريكية، ولكن عندما ننظر إلى يعني القرار، وزير الخزانة الأمريكية كان واضحا أنه هذا قرار مؤقت حتى 21 أغسطس القادم. الرئيس ترامب أشار إلى أنه حتى الإفراج عن بعض الودائع أو بعض الأموال المحتجزة لإيران في الولايات المتحدة الأمريكية لن تذهب لهم بشكل مباشر، ولكنها ستكون عبارة عن بضائع أو ما يعني منتجات زراعية سيتم يعني حسابها من هذه الأموال. إذن لا نستطيع أن نفسر الأمر على أنه فقط مجرد كسب ثقة ما بين الطرفين، ولكن أيضا لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضع ضغوط على النظام الإيراني. عندما يتم يعني تهدئة الأوضاع وتكون مطالب الشعوب بعد نهاية الحروب كبيرة وتتوقع أنه حياتها ستكون أفضل، وبالتالي هم يحاولون أن يمرروا إلى أنه للشعب الإيراني نحن متعاونون تماما لإنقاذكم من الصعوبات الاقتصادية التي تمرون بها، أما حكومتكم فعليها أن تكون أكثر التزاما عندما يعني إذا وقع أي خلاف وتم التراجع عن هذا الاتفاق سيتم تحميل ذلك ل الإدارة الإيرانية وليس الأمريكية.
1: نعم. دكتور سعيد، الآن فيما يتعلق أيضا في موضوع وهي قضية كانت أساسية يعني جاءت بعد الدخول في هذه المعارك وهذا الاحتكاك، موضوع مضيق هرمز. جودي فانس قال إنه تم وضع آلية محددة لنزع الألغام من المضيق، هل بالفعل ستقوم الدول الأوروبية الآن تحت راية بريطانيا وفرنسا بالمشاركة وتحت إشراف أمريكي بتنظيف كامل المضيق من الألغام وما يعرقل دخول وحركة السفن؟
0: يعني لا أعتقد أن ذلك سيكون بشكل عاجل، لأنه إيران تعتبر أنه التحكم في هرمز هو أهم أوراقها التفاوضية، وبالتالي هي تريد أن تسيطر على أي عملية

0: هي حتى لو شملت عملية إزالة الألغام. الأمر الآخر إنه الرئيس ترامب نفسه كان يتحدث عن إنه الأمر ليس لن يتم بشكل سريع، وإن هناك إجراءات تتخذ، وهناك بعض يعني الدول ربما تشارك. ولكن حتى الآن لم يصدر من إيران أي تعليق على مسألة هل سيسمحون بدخول كاسحات للألغام، هل سيستعينون بخبرات من دول أخرى، هل سيسمحون بذلك. وكل الأمور هذه الأمور ليست واضحة، لأن إيران ما زالت تتعامل مع هرمز على أنه أهم أوراق التفاوضية. هناك خلافات ضخمة داخل إيران ما بين المتشددين وما بين المعتدلين حول هذه النقطة تحديدا. هم لا يريدون أن يفرطوا في هذه الورقة، ورمزيا إذا ما سمحوا لأوروبا أو للولايات المتحدة الأمريكية بالدخول إلى المضيق حتى تحت حجة تنظيف المضيق من الألغام، فإن ذلك سيعني مشاركة إيران بشكل ما في من جانب الولايات المتحدة في إدارة الممر المائي، وهو ما لا تريده إيران.
1: نعم، وتدفعنا لسؤال أخير الآن ضمن ما ذكرته دكتور، ما بين رفض التصوير في بداية المحادثات والوصول لإنهاء كامل الصراع، هل نتوقع أن يكون هنالك تطبيع كامل للعلاقات وانتهاء مقولة الشيطان الأكبر؟
0: لا أعتقد في ذلك، لأن الوضع ما زال معقدا. نحن نتحدث عن اتفاق إطاري، أما الاتفاق النهائي فأمامه عقبات كبيرة للغاية ويمكن أن ينهار في أي لحظة، وبالتالي أعتقد من السابق لأوان الحكم على إمكانية أن تعود العلاقات الأمريكية الإيرانية إلى عهد لم تكن فيها الحالة العدائية على الصورة التي رأيناها على مدى 40 عام.
1: شكرا لضيفنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة، شكرا لك دكتور.

0: تحليلات استراتيجية. تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تستمر حتى الخميس المقبل على المستويين السياسي والعسكري. من المقرر أن يحدد الفريقان الإسرائيلي واللبناني ضمن محادثات هذا الأسبوع المناطق التجريبية التي ستنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني، فيما سينسحب جيش الاحتلال جزئياً من الخط الأصفر. معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا بك أستاذ علي.
1: أهلا، صباح الخير.
0: صباح النور، أهلا بك أستاذي. ما هي دلالات استئناف المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن رغم أن الكيان المحتل لم يلتزم بما أعلنه من وقف لإطلاق النار في لبنان؟
1: يعني بطبيعة الحال هذه المفاوضات بدأت وهي تستكمل الآن، حصلت أربع جولات، واليوم ستبدأ جولة خامسة، وهي جولة ستكون مهمة جدا بعد التطورات التي حصلت في الآونة الأخيرة على الصعيد الإقليمي، يعني خصوصا موضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني الجاري مناقشته والتقدم فيه. نعم، الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم طوال الفترة الماضية طوال فترة المفاوضات بوقف إطلاق النار، رغم إعلان بداية من البيت الأبيض ثم تمديدها ثم تمديدها مرة ثانية، ولكن اليوم المستجد هو وجود قرار بوقف إطلاق النار صادر عن الولايات المتحدة، طبعا بالتفاهم مع إيران، وشاركت في صياغته دول عربية كثيرة، ولعل لبنان يستفيد من هذه الفرصة بأن المفاوضات اليوم تجري مبدئيا من دون نار، كانت تجري المفاوضات تحت النار، هذه الأمور نسبيا أو إلى حد كبير، ويستغل لبنان هذه الفرصة، ويستغل أيضا الموقف الأمريكي الحازم الذي ألزم الاحتلال الإسرائيلي بالانضباط ولجم قواته، وبالفعل الحركة العسكرية الإسرائيلية اليوم محدودة جدا في الجنوب للانتقال، يعني الاستفادة من هذا الوضع للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الأهم، هي موضوع بحث الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة. وقد كان هناك حديث في الجولة الماضية عن مناطق تجريبية، بمعنى أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة ما ويسلمها للجيش اللبناني. اليوم أعتقد أن المسألة تعدت هذا الاتفاق، ويجب أن يبحث البرنامج زمني متكامل وإن كان تدريجي للانسحاب من كامل.

0: أستاذ علي، يعني كانت هنالك تصريحات إسرائيلية بأنهم لن ينسحبوا من مناطق بعينها على اعتبار أنها تشكل منطقة أمان لشمال الأراضي المحتلة. كيف يمكن حل هذا التناقض ما بين افتراضية الانسحاب الجزئي وتسليم الأراضي للجيش اللبناني وبين عدم رغبة هذا الكيان في الانسحاب؟
1: نعم، الاحتلال الإسرائيلي الكيان يرفض الانسحاب، يريد إقامة منطقة عازلة ليس فقط في لبنان وإنما تمتد حتى سوريا. لا يؤمن بالاتفاقات ولا يريد أن يترك الأمور خارج سيطرته، ولكن الموقف ليس موقف الاحتلال وحده، إنما هناك اليوم قرار أمريكي واضح بإنهاء هذا النزاع، وإنهاء هذا النزاع يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية ولو بالتدرج وتسليمها للجيش اللبناني. وفي الجهة الثانية أيضا هناك عمل يجب أن تقوم به الدولة اللبنانية وتساعدها الولايات المتحدة وكل الدول الأخرى على نزع سلاح الميليشيات، سلاح حزب الله، أو على الأقل في المرحلة الأولى إبعاده من كل منطقة الجنوب، ليس فقط جنوب الليبان. إذن التصريحات الإسرائيلية هي رفع سقوف عالية جدا بوجه الأمريكيين بالدرجة الأولى، لأن نعرف أن نتنياهو وكل قيادات كيان الاحتلال لا يريدون التهدئة في المنطقة، لا يريدون أن تثمر المفاوضات الجارية عن إنهاء النزاع في منطقة الشرق الأوسط، وأن يتم تحييد إيران نهائيا، معنى لا يكون لديها سلاح نووي وأن لا يكون لها نفوذ وامتدادات إلى آخره. إنما يريدون الاحتلال الإسرائيلي يرى أن هذه المفاوضات ستضر بمصالح كيان إسرائيلي، لذلك يحاولون واليوم الساحة المفتوحة الوحيدة ربما هي جنوب، من هنا هذا التشبث الإسرائيلي بعد الانسحاب، وهذا ما يعني سيظهر غدا من خلال اليوم وفي اليومين ولا في الجفيل
0: نعم. طيب ماذا إذا، سؤال أخير وبشكل سريع، ماذا إذا تعثرت هذه الجولة من المحادثات؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة؟
1: يعني السيناريوهات العودة إلى الصراع العسكري مستبعد، لا يعني إذا فشلت هذه الجلسة سيكون هناك المزيد من المفاوضات، لن يكون هناك تصعيد عسكري، لن يجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على مخالفة الأوامر الأمريكية الصارمة بضرورة التهدئة والمضي في هذه المفاوضات، لا خيار آخر غير المفاوضات حتى بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم، شكرا لضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك. قضايا استراتيجية.

0: يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أسفرت غارات جديدة عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بينهم مسعف وطالبة كانت متوجهة لتقديم امتحانات الثانوية العامة. تأتي هذه التطورات في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية واستمرار الجدل حول مستقبل إعادة إعمار غزة وآليات تمويلها وضمانات تنفيذها. معنا من القاهرة المحلل السياسي الدكتور أيمن سمير. دكتور، أهلا بك.
1: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
0: ماذا يمكن القول إزاء هذا الاستمرار في العدوان؟ ما هي الآلية؟ ما هي الجهة؟ من يمتلك أن هذه العصا السحرية لكي يوقف هذه الانتهاكات اليومية؟
1: يفترض في الرئيس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، باعتبار هو رئيس مجلس السلام والمبادرة التي يتم يعني تنفيذها أو يفترض تنفيذها منذ أكتوبر الماضي، منذ وقف إطلاق النار، يعتبر من جانب واحد، من جانب حماس. إسرائيل لم تتوقف أبدا منذ ذلك التاريخ، منذ أكتوبر الماضي. تقع المسؤولية الكاملة على الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية، أولا بإجبار إسرائيل أو إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى التي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن. المرحلة الأولى كانت تنص بشكل واضح وصريح على دخول كميات كبيرة جدا من المساعدات. آخر بيان من وزارة الخارجية المصرية كان يقول أن مساحة أو كمية المساعدات

0: ذات التدخل إلى قطاع غزة لا تتجاوز 30% مما هو متفق عليه في المرحلة الأولى. أيضا إسرائيل لا تفي باحتياجات المرحلة الأولى بما فيها دخول لجنة التكنوقراط أو التمهيد لدخول قوة الاستقرار أو القوات الدولية أو حتى القوات الشرطية التي تم تدريبها في مصر وفي الأردن وبعض العناصر تم تدريبها في الاتحاد الأوروبي. كل هذه الخطوات إسرائيل توقفت عنها تماما. إسرائيل أولا تقوم باستهداف الفلسطينيين من كل الفصائل ومن كل الفئات سواء كانوا ينتموا للفصائل حتى لا ينتموا للفصائل. ثانيا تقطم مزيدا من الأرض بإعلان واضح من نتنياهو هو يريد السيطرة على 70% من قطاع غزة، وبالتالي هو يحشر حوالي 2 مليون فلسطيني في مساحة ضيقة لا تزيد عن 100,000 كيلومتر فقط. وبالتالي يعني هذا الأمر هو يريد بطريقة أو بأخرى أن يدفع الفلسطينيين للخروج خارج قطاع غزة، وعاد الحديث مرة أخرى عن تهجير الفلسطينيين خارج القطاع. إسرائيل أيضا بتستفيد من فكرة الانشغال العالم بالحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية وهذا الاهتمام الذي سيطر على العالم منذ 28 فبراير الماضي، وتقوم بخطوات وكأن العالم لا يراها. أنا في تقدير الولايات المتحدة الأمريكية تراها وتدركها لكنها تغض الطرف عنها بشكل كبير.
1: يعني عذرا دكتور للمقاطعة، هذا كان موضع سؤال أيضا. يعني الخطة أساسا، هذه الخطة وضعت هي خطة ترامبية بامتياز، لكن نسيها ترامب، انشغل بمنطقة الشرق الأوسط وبحربه ومشكلته مع إيران عن خطته الخاصة، وهو من النوع الذي يعني إذا وضع شيئا كان مرتبطا باسمه لا يتخلى عنه بسهولة، لا يبتعد عنه، يظل ملتزما معه. فلماذا هذا التغاضي عن خطته ونسيان هذه الخطة وترك هذا الكيان يعبث ويهدم كل ما بناه ترامب؟
0: يعني أولا أشكرك على هذه الملاحظة، لكن أنا في تقديري ترامب بيفعل هذا الآن عن عمد وكأنه نوع من المقايضة مع إسرائيل، بمعنى قد يطلب طلبا من إسرائيل فيما يتعلق بجنوب لبنان حتى يتم ترسيخ الاتفاق أو مذكرة التفاهم مع إيران، في مقابل ذلك يترك يد نتنياهو حرة مثلا في قطاع غزة، يترك يد نتنياهو حرة في الضفة الغربية، يترك يد نتنياهو حرة في جنوب سوريا. وبالتالي أراها نوع من المقايضة، لأن حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدر بيانا تدين السلوك الإسرائيلي أو حتى الإعلان الإسرائيلي بالسيطرة أو الرغبة في السيطرة على 70% من قطاع غزة. حتى فيما يتعلق بعملية حصر السلاح ونزع السلاح، إسرائيل الآن بدأت تتشدد في الشروط. كانت هناك بعض الصيغ في الفترة الماضية عن تحييد السلاح، عن جمع السلاح، عن حصر السلاح. إسرائيل عادت هذا الأسبوع وقالت أن كل ما قيل في اجتماع الفصائل الفلسطينية هنا في القاهرة لن تأخذ به ولن تعتد به، وهي تريد أولا طرد قادة حماس من قطاع غزة وتسليم السلاح إلى إسرائيل، وهذا أمر خط أحمر بالنسبة للفلسطينيين. الفلسطينيين قالوا حتى في حالة تسليم السلاح سوف يتم تسليمه إلى جهة فلسطينية أو جهة عربية، لكن لا يمكن أبدا.
1: وسموا مصر كجهة قد تستلم هذا السلاح.
0: صحيح، سموا مصر وسموا في بعض الأوقات أيضا الأردن. لذلك أنا بعتقد أن نتنياهو الآن بيشتري الوقت في قطاع غزة. هو يريد أن يصل إلى الانتخابات في شهر أكتوبر القادم ولديه بعض الأوراق، يقول أنا موجود في غزة، أسيطر على 70% من غزة، أسيطر على مساحات واسعة من جنوب سوريا، في تقديري لن ينسحب أيضا من جنوب لبنان. رغم هذا الضغط قد يعيد هيكلة الجيش الإسرائيلي بطريقة أو بأخرى في لبنان، لكن دون الانسحاب. هو يؤمن بفكرة المناطق العازلة، بمعنى هو بيعتقد أن السيطرة على 70% من قطاع غزة وحصر الفلسطينيين في هذه المساحة الضيقة هو سوف يوفر الأمن بهذه الطريقة إلى 55 ألف إسرائيلي لم يعودوا إلى غلاف غزة منذ 7 أكتوبر 2023. نعم. وهناك أيضا حوالي 100 ألف إسرائيلي لم يعودوا إلى شمال إسرائيل وجنوب لبنان منذ أيضا 7 أكتوبر 2023. وبالتالي هو بيعتقد أن الحفاظ على المناطق العازلة أو ما يسميها المناطق الأمنة هذا قد تكون ورقة يتاجر بها في الانتخابات القادمة، لأنه كما تعلمين الآن هناك انتقادات لنتنياهو فيما يتعلق بالحرب على إيران، ويقول كل أطياف السياسية في إسرائيل في اليمين وفي الوسط وفي اليسار يقولون أن وقف الحرب على إيران خطأ استراتيجي وأن إسرائيل سوف تندم عليه. نعم. وشعبية نتنياهو تراجعت بشكل كبير للغاية. طيب. هو بيعتقد أن ملف غزة يمكن أن يحسن هذه الشعبية المنهارة.
1: طيب الآن فيما يتعلق باجتماعات القاهرة، ذكر عبد العاطي أنه تم تقديم ورقة إلى الفصائل الفلسطينية.

0: الفلسطينية بما في ذلك حماس، وهي ورقة جديدة تضم الأفكار بشأن موضوع نزع السلاح. من أين جاءت هذه الورقة، وكيف يمكن تقديم ورقة كما تقول إسرائيل تعلن هذا الكيان المسخ يعلن أنه لا يعترف بأي نتائج تخرج من القاهرة؟
1: أولا هذه الورقة كانت نتاج مفاوضات واجتماعات طويلة جدا مع الفصائل الفلسطينية منذ شهر أكتوبر الماضي. منذ شهر أكتوبر تم عقد اجتماعات مع الفصائل، حوالي 11 اجتماع بحضور حتى وسطاء آخرين. يعني في الاجتماع الأخير حضرت قطر وحضر أيضا مدير المخابرات التركية. هذه الأطراف، مصر وقطر وتركيا مع الفصائل الفلسطينية، جمعوا مجموعة من الأوراق والأفكار لمعالجة القضايا الشائكة بما فيها حتى قضية السلاح. هذه الورقة بتنص بشكل واضح وصريح على تخلي حماس عن السلاح الثقيل، وتترك هذا الأمر للجهة التي سوف تتولى الأمن في قطاع غزة، وهي قوة الاستقرار. حركة حماس بتقول أن هذا الأمر لن تقبله، لأن قوة الاستقرار مكانها غير معروف في مبادرة ترامب. مبادرة ترامب بتشير أن قوة الاستقرار سوف تكون موجودة داخل قطاع غزة، لكن حماس تريد من قوة الاستقرار أن تكون موجودة على الحدود ما بين قطاع غزة وإسرائيل، وأن تكون موجودة بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل وليس في ظل الوجود الإسرائيلي الحالي. المطروح من جانب حماس، أنا في رأيي هناك فجوة كبيرة جدا بين ما تريده حماس وحركة الجهاد تحديدا من جانب، وما بين تطرحه الفصائل الفلسطينية من جانب آخر. ربما الفصائل الفلسطينية بتحاول أن تشجع الرئيس ترامب للضغط على إسرائيل والانتقال من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية. لكن ما تريده إسرائيل وما تريده من مبادرة ترامب في تقديري بعيد جدا أيضا عن
0: هذا ما سيتضح خلال الأيام المقبلة الآن بعدما هدأت الأمور أيضا مع إيران. شكرا لضيفنا من القاهرة المحلل السياسي الدكتور أيمن سمير، شكرا لك. أرى سياسية. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن استقالته من منصبه استجابة لضغوط متزايدة داخل حزب العمال في خطوة تفتح الباب أمام سباق جديد على زعامة الحزب ورئاسة الحكومة. تأتي هذه التطورات في ظل تحديات سياسية واقتصادية تواجهها بريطانيا وسط ترقب للأسماء المرشحة لخلافته، في مقدمتها السياسي البارز أندي بيرنهام الذي أعلن عزمه الترشح لقيادة الحزب وتولي رئاسة الوزراء. مع مراسلنا والتفاصيل.
2: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من زعامة حزب العمال الحاكم، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه كرئيسا للوزراء لحين انتخاب خليفة له. وقال في خطاب ألقاه أمام مقر الحكومة البريطانية بعشرة داونينج ستريت أنه يتقبل قرار الكتلة البرلمانية للحزب بشأن قيادته، مشيرا إلى أن مصلحة البلاد كانت الدافع وراء قراره، وأضاف أنه أبلغ جلالة الملك باستقالته وأن اللجنة التنفيذية لحزب العمال ستبدأ إجراءات اختيار زعيم جديد على أن تستكمل قبل عودة البرلمان في سبتمبر. وأكد كير ستارمر أن حكومته حققت إنجازات اقتصادية واجتماعية ودولية خلال العامين الماضيين، معربا عن ثقته في قدرة خليفته على قيادة الحزب وخوض الانتخابات العامة المقبلة. كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أكد مرارا أنه لن يستقيل ولن يذهب بعيدا، وهي الجملة التي داب على تكرارها والتأكيد على بقائه كرئيسا للوزراء، لكنه أجبر على الاستقالة خلال الساعات الماضية بعد ضغوط كبيرة من حزب العمال الحاكم بأنه لا يريد بقاء ستارمر في منصبه ويعتزم اختيار رئيس جديد للوزراء بعد إعلان فوز أندي بيرنام بمقعد في البرلمان وتأكيد عدد من الوزراء وأعضاء الحزب عن دعمهم لأندي بيرنام ومطالبة ستارمر بالرحيل، وذلك قبل عامين من تحقيقه فوزا تاريخيا وعودته مرة أخرى للحكم. ومع فشل سياسات رئيس الوزراء وهزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية في مايو الماضي، استقال وزير الصحة وأحد عشر وزيرا، وتنحى أحد الأعضاء لإفساح المجال أمام أندي بيرنام ليعود البرلمان، والذي أعلن فور إهدائه اليمين الدستورية أنه سيترشح على منصب رئيس الوزراء وحظي بدعم كبير من الأعضاء، لكن أحزاب المعارضة اعتبرت أن حزب العمال سيدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار ولم يعد لديه الطفول للاستمرار في الحكم، ودعت إلى انتخابات عامة مبكرة. جمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.
0: ومعنا من لندن أستاذ العلوم السياسية دكتور سعيد شحاتة. أهلا بك دكتور سعيد.
3: أهلا بك أستاذ سلوى.
0: أهلا بك. يعني ما بين الرفض في البدايات والإصرار على رفض الاستقالة والاستقالة المفاجئة والقرار المفاجئ والاستماع للنصائح أخيرا وتقديم هذه الاستقالة، يعني إلى ما كان يريد، استمعنا إلى إلى إلى إلى كلمته، كان حزينا جدا وهو يعلن استقالته. لماذا أجبر على هذه الاستقالة؟
3: وأجبر على الاستقالة لأسباب عديدة، نتيجة تزايد الضغوط داخل حزب العمال على كير ستارمر ومن المعارضة أيضا، ولا سيما حزب المحافظين وحزب الإصلاح وغيرها من الأحزاب المعارضة في البرلمان. يعني كان يحاول أن يبقى، ولكن أعتقد نجاح أندي بيرنم في الانتخابات الأسبوع الماضي في ماكرفيلد، وهو المرشح الوحيد حتى الآن لاستبداله كرئيس الحزب ومن ثم من ثم رئيس الوزراء، يعني كان لا مجال لكير ستارمر أن يقدم استقالته، لأنه فقد كثيرا من مصداقيته داخل الحزب نتيجة أسباب عديدة. تعيينه لبيتر ماندلسون سفيرا لواشنطن رغم بدون يعني مراجعات أمنية خاصة في هذه المناصب، واللغط الذي دار حول الوضع، هذا الوضع نتيجة علاقات ماندلسون بأبستين. الأمر الآخر هو الانتخابات، يعني الخسارة التاريخية في الانتخابات المحلية في مايو الماضي، بالإضافة لخسائر في البرلمان في ويلز واسكتلندا، خسائر تاريخية. بالإضافة إلى ذلك هناك انتقادات من داخل يعني حزب المحافظين بصورة خاصة والإصلاح نتيجة عدم قدرته على السيطرة على الحدود والمزيد من المهاجرين بالقوارب.
0: يعني ملف الهجرة كان واحدا، ملف الهجرة دكتور،
3: الضرائب على زيادة على قطاعات الأعمال، وبالتالي هناك أسباب كثيرة تتعلق بإدارة الاقتصاد في البلد، إدارة العلاقات الخارجية، إنفاقه على وزارة الدفاع، على الدفاع واستقالة وزير الدفاع البريطاني مؤخرا. كل هذه الأمور أعتقد ساهمت في يعني تقديم الاستقالة، رغم أنه كان يريد أن يحدث هذا السيناريو.
0: نعم، لكن تأتي قضية أو ملف، يأتي ملف الهجرة كأهم الملفات تقريبا في الضغط على رئيس الوزراء في تقديم استقالته، وهو ذات الملف الذي دفع أيضا ببريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
3: أعتقد ملف الهجرة له مشكلة كبيرة، لأنه بالرغم من إعلان ستارمر وحكومة العمال أنه يعني انخفضت الهجرة بالمقارنة بالداخلين والخارجين إلى المملكة المتحدة، ولكن بالتدقيق في هذه الإحصاءات نجد أنه بجزء حوالي ربع مليون بريطاني غادروا بريطانيا مؤخرا بالمقارنة بمجيء أعداد وإن كانت أقل منهم، لكن هم عبء على المواطن البريطاني أو الضرائب، لأنهم يأخذون مساعدات اجتماعية. إنه الرئيس الوزراء كان من أحد أسباب سقوطه هو نظام المساعدات الاجتماعية، زاد يعني زود ميزانية يعني المساعدات الاجتماعية 20 مليار خلال السنتين الماضيتين، وهناك حاجة للدفاع بعض المليارات الدولارات، هناك حاجة أيضا لقطاع الصحة، وبالتالي لا ينفق على القطاع الصحي حتى في الدفاع. وبالتالي في انتقادات زعيمة حزب المحافظين باندروك قالت انه رغم تغيير يعني شكل رئيس الوزراء او القيادة العمالية، لان سياسات حزب العمال التي تودي بالوضع الاقتصادي المتردد في البلاد نتيجة عدم القدرة، يعني انفاق كثير من الاموال على المساعدات، حتى انه يعني الرسالة الالكترونية بين ماندسون ووزير العمل والمعاشات ماكلفيلد اكد انه الوزراء يعني وأعضاء حزب العمال يركزون على يعني من هم يفرضون عليه الضرائب حتى يزودوا ميزانية المساعدات الاجتماعية، وبالتالي دي كانت هناك مشكله، حتى انه بعض الاصلاحات التي ادخلها حزب العمال نتيجه اسباب انتخابيه ضيقه وليس لمصلحه البلاد، انه زودوا 3.6 مليار جنيه استرليني في خدمه المساعدات الاجتماعيه للاسر اكثر من التي لديها اكثر من طفلين، وبالتالي هناك ارتباط كبير بين المساعدات الاجتماعيه والمهاجرين، لان المهاجرين في معظمهم ياتوا لا يعملون وبالتالي يؤثرون يعني يقومون

0: في فنادق تكلف المليارات، وبالتالي هناك يعني ضغط اقتصادي كبير وتوجيه الموارد بصورة غير صحيحة من قبل هذه العمال.
1: دكتور سعيد، لأنه لم يتبقى لدينا كثير وقت الآن، فيما يتعلق بالمرشح أندي بيرنهام، هل هو ذاته محافظ لندن أم ذاك شخص آخر؟
0: لا لا لا، يعني أندي بيرنهام لن يقدم كثيرا. أندي بيرنهام هو على يسار في حزب العمال، وبالتالي هو أقرب لسياسات كير ستارمر فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية، فيما يتعلق بالمهاجرين، وبالتالي لن يغير كثيرا. وبالتالي انتقادات المحافظين وحزب الإصلاح وغيرها من الأحزاب في داخل بريطانيا تؤكد أن أندي بيرنهام لن يأتي بجديد، لأنه لن يغير سياسات حزب العمال، وهو على يسار الحزب، وبالتالي هو أقرب لسياسات لمزيد من المساعدات الاجتماعية، لمزيد من عدم تقييد المهاجرين. وبالتالي إذا لم تحل هاتين المشكلتين، بالتالي يكون هناك ضغط على ميزانيه وزاره الصحه، على ميزانيه وزاره الدفاع، وبالتالي ستكون هناك مشكله كبيره. وبالتالي
1: شكرا لك دكتور، شكرا دكتور سعيد، اعتذر ادركنا الوقت. شكرا لضيفنا من لندن استاذ العلوم السياسيه دكتور سعيد شحاته، ومحطتنا الاخباريه وصلت لنهايتها. لكم تحياتي سلوى العبد الله، وتحيات المخرج علي صفر، وتحيات اداره الاخبار والبرامج السياسيه. يتجدد لقاؤنا باذن الله غدا. الى اللقاء.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم. مصعب السالم. ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد. حسين الحداد. وهي السعيد. وهي السعيد. وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال. أنفال. لعنزي. لعنزي. روايات الحياة. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

أهلاً بكم من جديد مستمعينا الأعزاء في برنامجكم روايات الحياة. في حلقتنا السابقة شهدنا سقوط التراجيدي لفانتين، كيف طردت من مصنع العمدة مادلين بغيابه بعد كشف أمر ابنتها غير الشرعية، لتجد نفسها هائمة في شوارع مونتريال الباردة بلا مأوى ولا لقمة عيش.

0: شاعة وقسوة في تاريخ الأدب الإنساني، إذ سنشهد كيف يدفع الابتزاز والجشع الذي تمارسه عائلة تيناردي بالأم المسكينة إلى حافة الفناء، حيث تضطر لبيع كل ما تبقى لها من ربيعها وكرامتها البشرية.
1: تبيع شعرها الأشقر الفاخر وأسنانها البيضاء كاللؤلؤ لتشتري بدمها وحياتها الفرنكات الملعونة. سنرى كيف يتسلل مرض السل القاتل إلى صدرها لينهش أنفاسها وسط الصقيع.

0: في ليل بلدة مونتريال الشتوي الكالح، كانت فانتين تقف أمام دكان ميسيو دنتال، حلاق البلدة وتاجر الأسنان والشعر المستعار.
1: لم يكن الدكان مكاناً للتجميل، بل كان مسلخاً تباع فيه بقايا أجساد الفقراء المقهورين مقابل بضعة قروش يسدون بها رمق جوع.
0: كانت فانتين ترتجف، ليس من الصقيع الذي جمد حواف ردائها البالي فحسب، بل من الرعب النفسي الذي يتملكها. ثم نظرت في زجاج النافذة المظلم لتملي عينيها للمرة الأخيرة من خيوط شعرها الأشقر الكثيف الذي كان يتدلى كشلال من الذهب فوق كتفيها، وتتذكر ابتسامتها البيضاء التي سحرت بها فيليكس تلوميس في ربيع باريس الراحل.

0: أمسكت بالرسالة الأخيرة من عائلة تيناردي التي تصرخ في وجهها بغل إن لم تصل بعشرين فرنكاً غداً، فسيرمون بكوزيت في الغابة لتأكلها الذئاب.
1: لم يعد هناك وقت لكل هذا، فابنتها تموت والجسد البشري لا قيمة له إن كانت الروح تحترق. دفعت فانتينا الباب ببطء ودخلت إلى العتمة حاملة وجهها الشاحب وعزيمتها الانتحارية، مستعدة لتجرع كأس الشقاء الأخير.

0: دخلت أخيرا يا فانتين. كنت أعلم أن الجوع سيأتي بك إلى دكانه عاجلا أم آجلا، فالفقر هو أفضل تاجر ليجلب لي بضاعة نادرة. انظري إلى هذا المقص، إنه حاد وجاهز. أخبريني، هل قررت بيع هذا الشعر الأشقر الفاخر؟ النساء الأثرياء في باريس يدفعن ثروة للشعر المستعار بهذا اللون الجميل. سأعطيك فيه 10 فرنكات كاملة. 10
1: عشرة فرنكات فقط يا مسيو دانكال؟ هذا شعر عمري، إنه كل ما تبقى لي من أمسي الجميل. التناردي يطلبون 20 فرنكا. أرجوك أرجوك أنظر إلى كثافته وطوله، إنه يستحق أكثر. ارحم أمومتي، فابنتي تموت من البرد والجوع في مونت فريمير.
0: 10 فرنكات هو السعر العادل في الشتاء يا حلوتي، فالفقراء يملؤون الشوارع والجميع يريد البيع. إن كنت تريدين 20 فرنكا كاملة، فالأمر يتطلب تضحيات أكبر. سنك الأمامية، تلك الأسنان البيضاء اللؤلؤ، نادرة جدا، وصانع أطقم الأسنان للأثرياء يبحثون عنها. سأشتري منك السنتين الأماميتين 10 فرنكات أخرى، وبذلك تحصلين على مالك الليلة وتنقذين طفلتك. ما رأيك؟ الأمر يمر سريعا والفرنكات تبقى في جيبك.
1: أسنان

0: تشويه وجهي بالكامل. كيف سأنظر إلى وجه ابنتي كوزيت بفم مكسور ووجه بشع؟ لا، لا يمكنني فعل ذلك. جز شعري وخذ خيوطه، لكن اترك لي فمي.
1: حسنا، خذي 10 فرنكات واخرجي لتشاهدي ابنتك وهي تموت في مهب الريح. كوزيت لا تحتاج لأم جميلة يا فانتين، بل تحتاج لأم تملك المال لتطعمها. الجمال لا يدفع ديون الجشع، والبشاعة هي ثمن النجاة في هذا العالم. اجلسي على الكرسي واستسلمي للمقص، أو ارحلي للبراري لتتجمدي.
0: خذها، خذ شعري واقتلع أسناني، خذ جسدي كله وفجر عظامي، لكن أرسل المال لكوزيت.

0: خرجت فانتين من دكان دانتال الملعون، ولم تعد تلك الشابة الشقراء الفاتنة التي سحرت قلوب العاصمة، بل تحولت إلى شبه شبح، امرأة مشوهة، رأسها حليق مغطى بوشاح بال قذر، وفمها ينزف دما حارا بعد أن اقتلعت أسنانها الأمامية.
1: كانت فانتين تسير في زقاق من أزقة مونتريل المظلمة، تقبض بيدها المتورمة على العشرين فرنكاً الملطخة بدمائها، تشعر بنوع من الجنون العاطفي. لقد اشترت حياة كوزيت بشوائب جسده،
0: ولكن الصدمة الجسدية العنيفة والصقيع الذي كان يلف جسدها شبه العاري، والجوع المدقع الذي أنهك مناعتها طوال أسابيع، كلها عوامل فتحت أبواب جسدها لواحش أشد فتكاً،
1: مرض السل. فقد انبعثت من صدرها سعلة حادة جافة ومصحوبة بقطرات من الدم القاني، سقطت فوق الثلج الأبيض الناصع. كان المرض يتسلل إلى رئتيها كالنار في الحطب، ينهش أنفاسها قطرة تلو قطرة.
0: جلست فانتين تحت جدار الكنيسة البارد تنظر للمال وتضحك بهستيريا مريضة. لقد أصبحت بشعة، مريضة ومطرودة، لكن كوزيت ستعيش. هكذا كانت تقنع نفسها المسكينة، مستسلمة لليل الروح المظلم الذي بدأ يطوي أنفاسها الأخيرة.

0: سيادة العمدة مادلين، لقد عدت من سفرك أخيرا، والمستشفى يحتاج لوجودك، ولكن هناك كرب عظيم يقع في البلدة بغيابك، وأمانة الفقراء التي أوصيتني بها قد انتهكت في مصانعك دون علمك. هناك فتاة تدعى فانتين.
1: فانتين؟ الفتاة الجديدة في مشغل النساء؟ لقد مررت بطاولتها قبل أسابيع ورأيت اجتهادها ونقايا عينيها. ما بها يا أخت سمبليس؟ هل أصابها مكروه؟ هل قصر أحد في منحها أجرها العادل؟
0: لقد طردت يا سيدي. طردتها المشرفة فيكتوريان بغيابك بتهمة قاسية، لأنهم اكتشفوا أنها تملك طفلة غير شرعية في مونت فريمير. الفتاة وقعت في الفقر المدقع ونبذها المجتمع، وأنا رأيتها بالأمس في الزقاق المظلم.

0: يا المصيبة يا مسيو مادلين، لقد باعت شعرها الفاخر وأسنانها لتطعم ابنتها، وهي الآن تحتضر في العراء بعد أن أصابها السل القاتل. المصنع الذي أردته حصنا للبؤساء تحول في غيابك إلى مقصلة دمرت شرف وفناء امرأة برية.
1: طردت بسببي وباسم مصانعي، يرتكب هذا الظلم الصارخ. يا إلهي، أين كانت عدالتي وأنا أرتدي وشاح العمدية بسلام؟ الأسقف ميريل اشترى روحي لكي أحمي هؤلاء البؤساء، وأنا تركت هذه المسكينة تساق نحو التشويه والموت. أخت سمبليس، ابحثي عنها فورا، أحضريها إلى المستشفى وضعيها في أفضل غرفة دافئة. سأتحمل مسؤولية حياتها وحياة ابنتها كوزيت. إن ماتت فانتين بسبب إهمالي، فلن يغفر الله لي خطيئتي أبدا. اذهبي الآن، اذهبي، فالوقت من دم.

0: وهكذا تلقت نفس جان فالجان الروحية الصدمة الأعظم منذ ليلة سرقة الفضة، حيث اكتشف أن الحصن الإنساني الذي بناه بقناع العمدة مادلين قد صار أداة لقهر الضعفاء بغيابه.
1: وفي المقابل كانت فانتين ترقد في زاوية الزقاق القذر، وصدرها يضيق بالأنفاس المريضة ومرض السل ينهش في رئتيها بلا هوادة، بعد أن قدمت شعرها وأسنانها البيضاء كاللؤلؤ قرباناً لإنقاذ طفلتها كوزيت من مخالب الجشع. انقشع جمالها تماماً وتحولت فتاة الربيع إلى حطام تراجيدي مشوه، لكن تضحيتها كتبت بمداد الدموع أروع وأسمى فصول الأمومة الشريفة في تاريخ البؤساء.
0: لقد نسجت الأقدار الملتوية خيوطها الأخيرة. العمدة مادلين يندفع بنور ضميره المشتعل لينقذ الضحية من الموت، وفانتين تقترب من عتبة الخلاص المتأخر دون أن يدري كلاهما أن هذا اللقاء في مستشفى البلدة لن يكون نهاية المعاناة، بل هو بداية عهد جديد ومقدس ومواجهة مريرة ضد الفقر والقانون والمفتش جافير الذي يتربص بالجميع في الظلام، لتكتب الفصول القادمة بالدم والدموع، وتتحول مأساة فانتين إلى شعلة تضيء عن طريق الخلاص لجان فالجان ولابنتها كوزيت إلى الأبد.

0: تهاوت فانتين شوهة ومريضة تحت وطأة تضحيتها، واستيقظ ضمير العمدة مادلين لمواجهة الكارثة، وبهذا تنتهي الحلقة.
1: شكراً لمتابعتكم لنا، ونتمنى لكم ليلة هادئة. طابت ليلتكم جميعاً، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: أصالة الماضي،
4: إذاعة الكويت تحييكم،
3: ورؤية المستقبل.
5: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
3: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
6: هنا الكويت،
3: ولا زلنا نواصل المسيرة.
7: العشرون بعد الواحدة، أنتم تستمعون لإذاعة على الهواء.
8: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
9: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
8: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
9: 89.5 FM 540 AM
8: في برنامجكم
9: إذاعة على الهواء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء.
1: نكون معكم من الآن حتى 3 فجرا في إذاعة على الهواء عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: مع بداية المشوار لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: ومن التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
0: هذه تحيات التنسيق والمتابعة من فراج الأسهلي.
1: من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري.
0: عادل الخاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.
1: ننطلق معكم في فقرات برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحية مخرج هذا العمل المخرج جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بكم مستمعينا. كثير من العلاقات تبدأ بقوة وقرب وتواصل دائم ثم تتغير مع مرور سنوات، فبعضها

ازداد عمقا ونضجا، وبعضها يضعف أو يختفي دون وجود خلاف واضح أو سبب مباشر. هنا يبرز تساؤل: هل المشكلة في الأشخاص أم في تغيير الظروف والأولويات، أم أن العلاقات بطبيعتها تمر بمراحل مختلفة تحتاج إلى فهم ووعي حتى تستمر؟ ولأن العلاقات الإنسانية جزء أساسي من حياة الإنسان، أصبح من المهم فهم أسباب تغيرها.

0: كثيره اتيكيت وبروتوكول. حياك الله معنا استاذه وفاء وسعداء في استضافتك.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم، اصبح عليكم وعلى الساده المستمعين بكل خير.
2: حياك الله استاذه وفاء، واحنا سعداء بقبولك هذه الدعوه ويانا في برنامج اذاعه على الهواء. لكن استاذه وفاء، بالبدايه ليش تتغير بعض العلاقات مع مرور الوقت رغم انها كانت قويه في البدايه؟
1: هذا تغير جدا طبيعي، يعني لان احنا افكارنا تتغير، شخصياتنا، اهتماماتنا. يعني يمكن لو كل واحد فينا يشوف نفسه قبل سنه اهتماماته وطريقه تفكيره
0: صحيح
1: تغيرت
0: صحيح
1: يعني من السنه اللي فاتت.
0: وبعد من الاشياء اللي تغير يعني المصائب، احنا نقول كورونا غيرت ناس وايد، يعني الامور اللي تمر كذي تغير. فتخيل الامور البسيطه شلون تغير والامور الكبيره شلون تغير.
1: كل موقف يمر عليك بحياتك يغير فيك، يعني حتى الإنسان الذكي يأثر فيه المواقف اللي تمر فيها، يعني اللي يمر فيها غيره من الناس.
0: ممتاز.
1: يتعلم منها، يستفيد، يحاول أنه هو يتفادى هذا الخطأ. ولكن هو يشوف السؤال الأهم، هذه العلاقات تغيرت، ولكن يعني يصير فيه فتور في العلاقة، هذا شيء وارد. لو مهما كنا إحنا أصدقاء وربع وهذا، يصير فيه فتور في العلاقة. ولكن الأهم أن إحنا نبتعد أو تغير هذه العلاقة بطيب.
2: حلو.
1: من غير مشاكل.
2: بالفعل للأمانة الذكرى الطيبة جميلة أن تبقى في حياتنا. لكن للتوضيح حول نقطة معينة أريد الاستفسار من عندها، وأستفسر أنا وإخواني المستمعين كذلك يشاركوني هذه المداخلة معاك أستاذة وفاء، حول نقطة الفزة في البداية أنه يكون غالي وحبيب وكل شيء زين فيه، لكن بعد فترة قصيرة للأسف تتغير. ممكن تكون نظرتنا في البداية للشخص أو الهجوة تكون عالية جدا، لكن تتغير مع اكتشاف بعض الأمور اللي هي ما تناسبنا بحياتنا للأسف.
1: هذا فعلا 100% صحيح. عشان كذي أنا دائما أقول لا ترفع سقف التوقعات مع الناس اللي قدامك. لما يكون سقف التوقعات عالي تكون الخيبة أكبر. فإحنا مع الاحتكاك ومع المواقف اللي نمر فيها مع بعض، أو ساعات في ناس تحط الناس اللي معاها في مواقف عشان تعرفها تقيمها، فهذا الاحتكاك وهذه المواقف يبين طبيعة العلاقة، هذه يحدد مسارها، يحدد معدن الشخص اللي معاك، يحدد مدى قدرته على تحمل هذه العلاقة. يعني في ناس هي طيبة وزينة، ولكن هي مو في المكان اللي أنا حاطته.
0: صح صح، توقعاتي دائما توقعاتي هي صح.
1: علشان كذي احنا نقول خلي سقف التوقعات اقل علشان ما يحوشنا احباط، عشان علاقاتنا الطيبه تستمر مع الناس.
0: واحنا نتكلم عن التوقعات استاذه وفاء، يعني التوقعات مو بس في بدايه العلاقه، التوقعات في في في طوال العلاقه، ان انا ما اتوقع شيء، يعني ما احط حق هذا الشخص شيء اكبر من من يعني يمكن هو مو متوقع نفس اللي انا متوقع.
1: ايش كثر مروا عليك ناس بحياتك عقب سنين طويله، 20 سنه 15 سنه، تفاجأت ان مو هذا الشخص الصح اللي كان موجود في حياتي.
2: بالفعل للأمانة، خصوصا في حالات الزواج، فلان والنعم فيه والبنت نفس الشيء وما عليها قاصر، لكن ما يرهمون على بعض.
1: طبيعي، لان احنا افكار مختلفة. وبعدين شوف، يعني في علاقات الزواج يمكن انا اختلف شوي، لان لازم يكون في تنازلات. الزواج لازم يكون في تنازلات، لان هي شراكة. أتنازل بما يعني يخلي حياتي تمشي، ولكن ما أتنازل عن أساسيات. هناك فرق، في أشياء أساسية أنا ما أقدر أتنازل عنها، الاحترام مثلا، ما يكون شكاك، ما يكون بخيل، ما يكون تارك للصلاة، هذه في أمور أساسية. في أمور ثانية نقدر إحنا نتنازل إحنا الطرفين وتمشي حياتنا. ولكن إذا بتكلم عن العلاقات الاجتماعية، في تنازلات ممكن أن تصير بسيطة ما تأثر على حياتي، ما تأثر على أسرتي، ما تأثر على كرامتي. وفي تنازلات تكون جدا عالية قد تؤدي إلى هلاكي وهلاك هذه العلاقة. فأنا هني أقيم إيش كثر هذا الشخص مهم، أو إيش كثر هذه الإنسانة مهمة أن تبقى في حياتي. الزمن مو مقياس. يا مناس عرفتها أسبوع وأسبوعين، ولكن يكونون معاك بموقف يعادل 30 سنة عشرة.
0: صحيح
2: الله.
1: فهو مو مقياس.
0: ممتاز. هو يعني الوقت مو مقياس، لكن عشان نوضح للجمهور، التغيير في العلاقات أمر طبيعي صح؟ مو معناته لازم
1: جداً.
0: مشكلة.
1: لا لا لا أبدا مو لازم. اهتماماتنا تتغير، احنا نكبر ننشغل تصير في عندنا اولوياتنا، ترى احنا اولوياتنا من وقت للثاني

0: تغير، يصير لها ابديت. ممكن انا اليوم هذه الاشياء اشوفها وايد او من اولوياتي، عقب 4-5 شهور اشوف يعني مثلا اطلع انه لازم كل اسبوع احنا نطلع مع بعض، مع الوقت اشوف انه لا اولوياتي تغيرت، انا ما بيها كل اسبوع، في عندي اشياء جديده دخلت في حياتي. صح. الطرف الثاني قد ما يتقبل، يعني
1: الطرف الثاني ممكن يكون ما عنده اهداف يعني، او ما عنده جان، صح،
0: ما عنده هذه الاولويات اللي انا صارت عندي، فعادي ان تتغير العلاقه، عادي ان البيك مال العلاقه، يعني مثلا انا اقول دائما البورصه يصعد وينزل ما يكون ثابت، فعادي ان احنا ساعات نكون فوق في هذه العلاقه في القمه، الله، وفجاه نشوف روحنا احنا نزلنا،
1: صح
2: بالفعل،
0: وبعدين نرجع نرتفع مره ثانيه عادي.
2: سبحان الله. ايضا كثير من الاصدقاء كانوا في حياتنا ولهم ذكريات جميلة جدا خصوصا في الطفولة، لكن بسبب التوجه المجال اللي درسهم فيه بالجامعة والعمل كذلك والزواج والإنجاب، مشاغل الدنيا شوي خلت فيه فتور بالعلاقات فيما بيننا، لكن تلاقين بالمناسبات أو في صدفة بالشارع أو في مول تلاقين فيه ود وفي حب وفي ترحيب وملقى طيب. اليوم شنو أكثر الأسباب اللي تؤدي إلى فتور العلاقات بين الناس أستاذة وفاء؟
0: والله شوف، كثرة تشر، كثرة العتب، اني انا اقعد حق الوحدة، حق الشخص اللي قدامي. يعني شوف، انا دائما اقول لهم الناس في حياتنا لازم نصنفها. في ناس اول ما تطيح بمشكلة تذكرة، يمكن انت صار لك سنة مكلمة ولكن تدري اليوم ان هذا الشخص المناسب ان انت تتكلم معه. في ناس تحب ان دائما يكونون معاك موجودين بالفرح، في ناس تحب ان انت توجبهم، في ناس تسلم عليهم، في ناس لازم الناس اصنفها في حياتي وما ازعل. كثر العتب وكثر الشرها وكثر الغيبة والنميمة هي اللي تسبب الفتور في العلاقات. اليوم انا معاها قدامها من اروع ما يكون، ولكن انا بظهرها شيء ثاني والكلام يوصل.
1: صحيح.
0: وساعات الشعور يوصل، هي قدامي من اروع ما يكون ولكن شعورها بالحسد وبالغيرة وبالكره واصلني. كلها أمور يعني لازم أنا أحسب حسابها.
2: صحيح أستاذة وفاء، حتى الكلام الكثير اللي من غير معنى ما منه فايدة، هذا ممكن يأثر بيني وبين الشخص الذي هو أمامي، سواء صديق أو زوجة أو أخ، حتى بالبيت قاعد أسولف بمواضيع ما لها علاقة ممكن تسبب مشكلة. لكن أحيانا لما نذكر بعض دائما في أشياء تبني هذه العلاقة، وأيضا كلنا مكمل للآخر، يعالج النقص بالآخر، جميل جدا إن عشان تستمر هذه العلاقة. لكن كثير من الناس مثل ما ذكرتي ممكن يكون نمام وحاسد، لكن بالأمام بالعلن لا تلاقينا صديق ودود وحبيب.
0: يعني شوف، هذا أخطر نوع من العلاقات. هذا أخطر إنسان، إنه هو يعني بالخفة نمام وبالعلن هو حبيب، هذا أخطر نوع من العلاقات. ولازم أنا أكون جدا ذكية في علاقاتي. تفضلت وقلت شيء وايد حلو، إن إحنا كثر الكلام يسبب مشاكل. فعلا يعني رب العالمين من رحمته وقدرته أعطانا أذنين عشان
1: ما نستخدمهم، والله عدل،
0: ولسان علشان نتكلم. ولكن للأسف يعني شوف، إحنا عندنا قدرة إن إحنا نسمع 360 درجة، ولكن احنا ما قاعد نستخدم هذه المهاره. السمع هي من اقوى الحاسات، الحواس اللي موجوده عند الانسان، هي اخر حاسه الله يعطينا ويعطيك السامعين طولة العمر، هي اخر حاسه تموت، هي الحاسه الوحيده اللي هي شغاله واحنا نايمين. ولكن هل احنا فعلا قاعد نستخدمها؟ يعني السمع هو انواع، سمع واستماع وانصات. فانصتوا له لعلكم ترحمون، يعني هو الانصات هو قمه انواع السمع. فانا لما انصت حق شخص واستمع له، اكون انا هني اعطيته اهتمام، فهمت المغزى من الكلام، حسيت بمشاعره، اعطيته اشياء وايد مهمه. بالاضافه الى هذا كله، خلي يعني دائما حلو الانسان يكون قليل الكلام. علي بن ابي طالب يقول العاقل من عقل لسانه. خليك عاقل في كلامك، في لسانك، العقل يكمل في اللسان.
1: والله استاذ،
0: لما اكون كثيرة الكلام اكون شخص كريه. يعني يمكن انا من الشخصيات، انا ما احب اقعد مع ناس يتكلمون وايد،
1: صداع
0: مزعج بالنسبه لي.
2: اذا ما كان في معنى للامانه الكلام يكون ضايع، خاصه لما تكون في زاويه انت عارف ان هذه الزاويه ما راح تبنيك ولا راح تسعدك، لان هذه بالاول بالاخير وقت راح يمر بالحياه، يا منك تستفيد من هذا الوقت او انك خلاص تدور طريقه ثانيه تكون افضل او تكون اذكى من هذا الشيء، انك انت تحاول تغير من سلوك الشخص اللي امامك، تحاول تلاقي فجوات او بعض

0: الزوايا الموجودة فيه بس مظلمة احنا مو شايفينها، ممكن نغير من سلوكه من خلال ذكائنا العاطفي ايضا وذكائنا من خلال طرح الافكار، ممكن انها تبني هذه العلاقة وتغيرها الى الافضل.
1: يعني شوف، انا دائما بالنسبة لي اقول ان كل شخص فينا احنا يكمل الثاني، ولكن كثر الكلام، شوف في البداية كثر الكلام يخليني اقول تفاصيل كثيرة ما لها داعي، بعدين اشوف انا دخلت في مرحلة قمت ادخل في خصوصياتي وفي اسرار المفروض ما حد يعرفها غيري،
2: 100% صح.
1: بعدين ابتدي ادخل في تفاصيل اسرتي، عيالي، زوجي، امي، اخواني، وهذه المفروض اني انا ما اشاركها مع الطرف الثالث. مع الوقت راح نشوف بديت استغيب لاني انا تعودت على الكلام، اتكلم على فلانه وفلانه وفلانه وفلانه، ليش؟ لاني خلاص صرت متعوده على الكلام. بس لما اكون قليل كلام، انا مو لازم اكلم صديقتي كل يوم، يعني انا عندي وايد من الصديقات، ترى يمكن احنا كل 3 4 شهور يصير في بيننا اتصال، ولكن اللي يسمع مكالماتنا يحس ان احنا امس مسكرين التليفون مع بعض.
0: الله.
1: ما في عتب، ما في شرها، شلونك، شو اخبارك، ها فاضيه، طلعنا يلا. هذا اللي حصل.
0: حلو التقدير للامانه، ان كل شخص فينا يقدر.
2: حلو حلو حلو التفاهم والمرونه الصراحه.
1: وايد مهم علشان العلاقات تستمر، يعني تخيل صديق عندك كذا يومين ثلاث ما كلمته تشرح عليك. لما انت بتجي تتصل فيه تقول وين الحين اذا اتصلت فيك قاعد يتشرح علي.
2: شفكني.
1: لا يبا ماني متصل.
0: والله ذكرتني بواحد من الشيبان للامانه يتفقد اللي حوالينا بس ما يجبر وجوده وياه، بمعنى اذا احد غاب من المسجد او اذا غاب من المجلس فتره يعني يسال عنه، يشوف صحته زينه، احواله زينه، اذا ماشي في درب يسعده الله يوفقه يقولها. لكن اذا كان تعبان ولا شيء ممكن هذا الشخص يكون محتاجنا في وجوده، اذا كان مريض نروح نزوره، نسعد قلبه، نشعر بالسعاده ان في ناس هم انت تهمهم ويهمونك ويخصونك، مو انك عايش بروحك بهذه الحياه. فحلو انك تتفقد اللي حواليك من الاهل والاقارب والاصدقاء، لكن ما توقفهم ليش انت غايب وتتشره، ولا لازم تكون موجود وانت دورك فعال اذا كنت موجود. طيب انا متضايق منكم بعيش حياتي بعد،
1: ما لي خلق. ابسط شيء حقي اني انا اقول اليوم ما لي خلق.
0: صح.
1: انا اليوم حاب اني اكون بروحي. يعني احنا لو نقيسها اليوم على ابنائنا، صاروا يمتنعون في عزوف عن الزوارات او عن حضور المناسبات الاجتماعيه، ليش؟ يما يتشرهون خالاتي، خوالي، عمامي، عماتي، انتوا وينكم؟ زين بينتوا؟ ايش وينكم طليتوا؟ يعني الاهل من باب المحبه يتشرهون، ولكن اليوم هذا في الشخص في هذا العمر الصغير هل هو عنده استعداد؟ اولا انت قاعد تسبب له احراج،
0: ممكن ما يفهم
1: احنا الكبار والصغار. اي نعم. وبعدين مع الوقت يحس انه لا صارت ثقيله هذه الزواره،
2: صارت واجب، صارت
1: واجب، اسمع لي كلمتين. صح. فلا يعني شوف الكلام يعني هي أجمل وأفضل وسيلة للتواصل مع الآخرين، فأنا لازم أعرف شلون أتكلم مع الناس ومتى أتكلم وفي شنو أتكلم. هو مو أتكلم عشان أنا بتكلم، أنا ماني بغبغاء،
2: مو بثبات وجوده هو.
1: أين؟ ومو كل شيء أحس فيه لازم أقوله، هذه وايد مهمة بعد، مو كل شيء حسينا فيه لازم نقوله. ساعات يكون إحساسي غلط.
2: صراحة استاذة وفاء في ناس وايد راح يزعلون عليك.
1: والله
2: يعني احنا الحين نمر في جيل يعني عند المشاعر مرخفة، مشاعر لازم يبادرون في ابدائها مثل ما يقولون، مو مثل الجيل اللي قبل. الجيل اللي قبل يتحمل، الجيل الحين يعني ما ادري انا شنو اللي اختلفوا وياه، بس يعني المشاعر والاحاسيس شيء عظيم عندهم. فانت قاعد تقولين ايه
1: باختصار ايه؟ اليوم السوشيال ميديا اثرت عليهم صحيح بشكل
2: صحيح
1: كبير.
2: صحيح.
1: يعني هم اليوم صاروا يشوفون الحياه الدنيا ورديه بسبب السوشيال ميديا، ولكن هذا غير صحيح، الواقع يختلف تماما. ولكن مع الوقت مع طراقات الدنيا
2: ايه
1: راح يعرفون ان الحياه لا مو كذي. يعني ودائما انا شوف انا اكثر وحده اوصي نفسي واوصي عيالي، مو كل شيء تحسون فيه لازم تقولونه. يعني يمكن انا يمكن يعني قلت لك قبل ثواني،
0: نعم،
1: ساعات احس ان كنا فلانه متغيره علي، كنا لا ما تبي هالعلاقه مثلا، او بس لما اصمت واراقب اشوف ان فلانه عندها ظرف، عندها مشغوله، مريضه مثلا او اي شيء بس ما قالت.
0: وهذا من الذكاء انك تراقب للامانه.
1: نعم.
0: وايضا قلتي كلمه مهمه جدا، لما الشخص منا يظن هذا الظن وإن بعض الظن إثم للأمانة. لازم تشوف بعينك، لازم تشوف ردة الفعل بعينك.

0: وأيضا عشان تحط حد لهذه العلاقة. لكن التماس العذر للآخرين شيء جيد وجميل، خاصة اليوم بعض الأخوان أو الأخوات يقولون فلان سوى، علانة سوت. طيب إنزين، ممكن يكون عنده عذر تصرف، بس مو هو كل يوم قاعد يتصرف نفس هذا التصرف. خلاص عط فرصة حق الشخص اللي أمامك، إنه مثلا أخطأ عط الرحمة، عط الإنسانية، عط العلاقات الناجحة
1: يا
0: بحياتنا.
1: معود، عطى فرصة يعتذر.
0: اي والله،
2: يعني والأهم من هذا كله اسأله.
1: اسأله
2: اليوم العتب على قد المحبة.
0: صح.
2: فلانة تهمني، أرفع التليفون، عسى ما شار، كنت متغيرة، في شيء مضايقك، إحنا بشر، يمكن شفتي مني تصرف ضايقك، يمكن كلمة سمعتيها، عطيني حقي إني أنا أدافع عن نفسي وأبرر. هذا شوف هم نرجع ونقول يعتمد على مدى قرب الشخص منك. في ناس من بعيد هي تغيرت وأنا ما طلع مني شيء، ما عاتبتني، ما كلمتني، لكن هي في مرتبة بعيدة عني، إذا أنا ما أحتاج أرفع التليفون. ولكن اليوم في شخص لا، هي قريبة مني جدا، ما كلمتني وما أعطتني مجال حتى أن أنا أسألها. زين، فهني خلاص هي اختارت أن هذه العلاقة تنتهي.
1: استاذه وفاء الشاطي، خبيره اتيكيت وبروتوكول، اليوم شلون يفرق او يفرق الشخص عن يعني علاقه انتهى دورها وعلاقه تحتاج الى اصلاح؟ شلون اعرف؟
2: يعتمد انت ايش كثر للشخص هذا اليوم هو مهم في حياتك، تبي تحافظ عليه ولا عادي؟ يعني شوف، في ناس احنا نتصور انهم وايد مهمين في حياتنا، ترى احنا بشر. يعني شوف، اكثر من الوالدين ما في قرب.
1: بالفعل.
2: يعني دائما احنا نحس ان اذا الله يحفظ جميع اهلنا، نحس ان اذا فقدنا احد والدينا هذه انتهت الحياه، ولكن الحياه تستمر. الفقد والممات وايد صعب، يعور الفراق، يعور، ولكن الحياه تستمر. فاحنا عندنا هذا الشعور، اليوم فلان اذا طلع من حياتي انا راح انكسر، انا راح اتعب، انا، ولكن هذا غير صحيح. بالعكس، انا اقول الطراق يقوي، ما يضعف. فالألم هذا يقويني ويخليني أتفادى الأخطاء اللي صارت. يمكن أهو الكلام سهل، ولكن أهو التطبيق
1: صحيح.
2: أهو اللي صعب.
1: صحيح.
2: يعني شوف، أنا واحدة من الناس، يمكن هو ترعيب فيني زين، بس أنا هذا طبعي، أنا واحدة من الناس أعطي فرصة ثانية ثالثة ما أعطي.
1: خلص
2: يعني خلص،
1: خلص
2: أنتوا بخير وأنا انتهينا.
0: بس فرصة واحدة،
1: لا ثنتين على
2: ثنتين.
1: أيه،
2: ثنتين. هذا إذا كان الغلط يعني
1: يغتفر،
2: بسيط، بس إذا
1: يغتفر،
2: كان
1: صحيح.
2: إذا كان غلط لا يغتفر. أنا ماني مجبورة، هي مو بنتي، هي مو أختي، هي مو أرحامي.
0: بالفعل.
1: أستاذة، أنت تأكدين بعد يعني شوفي، يغتفر أو تعطين فرصة يعني مرتين أو ثلاثة للأشخاص القراب، لكن العائلة لهم أكثر قرب أو
0: بالفعل.
1: أكثر إيه؟
0: الله سبحانه وتعالى عليهم.
2: طبعاً. وصلت الرحم هذه وايد مهمة. وبعدين أنا اليوم هذا دوري كوني أم، إني أنا دائماً أوجه أبنائي، لا أقول لهم أكبروا، لا، إحنا اليوم محتاجين حق أمنا وأبونا.
0: بالفعل.
2: اليوم إحنا كم عمرنا صار، الله يعطي جميع
1: صحيح.
2: الصحة والعافية.
1: آمين.
2: ما زلت أحتاج إني أنا أشورهم، أسمع كلامهم، أحس إني أنا في أشياء أعرفها أتفاجأ إن أنا ما أعرفها. فهذا اليوم إحنا واجبنا، اخواني وخواتي، هم اخواني وخواتي. انا ما اقدر اليوم ان انا اصد واقطع صله رحم، ابعد بمسافه ان ما تسبب لي مشاكل، ولكن ما اقطع الوصل هذا ولا اقطع صله الرحم. دام ان ما وصلنا الى مشكله، يعني قد توصل لمصيبه، لي مثلا اعوذ بالله، مخافر وقضايا ومحاكم، وممكن ما ادري شنو ممكن انه يصير. ولكن في امور بسيطه، لا، انا هني اختي واخوي، ليش ما اسامحهم؟ ترى ساعات حتى الصديقات اللي هي نقول احنا خوات دنيا واخوان دنيا، في غلط بسيط اغفرها مره اثنين، يمكن الثالثه، انا بالنسبه لي اتكلم. بس في اخطاء، انا اليوم معك صديقتي، انت 20 سنه 21 سنه، ولكن اخطاتي في حقي خطا، ما اغفر لك، لان انت قعدتي معي سنين طويله، المفروض ما تغلطين معي غلطات.
0: يعني ذكرتيني باحد الاصدقاء، كنا في جمعه يوم من الايام، كان شوي يعني صارت له مشكلة مع أخوه، ودش طرف ثالث وإحنا قاعدين وما لنا علاقة بالموضوع، بس يدري بالموضوع، كان يتكلم ويتشره، قال له أنا وأخوي نينياز، مالك شغل فينا، إن شاء الله تشوفنا نحترق، أهم شيء هذول أهلي، مالك علاقة فيهم، مو أنا وأنت أصدقاء، ممكن تصير بيننا مشكلة، أنت تبي تخرب بيني وبين أخوي مثلا؟ قال له لا، هذول أهلي، مهما كان أخوي اليوم أزعل عليه باكر يجي. زين، وبنفس الوقت الأهل جدا مهم للأمانة، والإنسان الذكي بالذات الكبار شوي بالعمر، إذا غلط لصغير طنش باكر يرد العلاقة عادي.

0: دائما احيانا الصغير من كثر حبه بالشخص اللي امامه خاصه نرى بعض الابناء للاسف, وممكن احنا تصرفنا هذا التصرف, ممكن نقول يا يما ليش كذي, يا يبا ليش كذي, بس شنو من حبنا الزايد وثقتنا انهم يحبوننا احنا نتصرف بسلوك خاطئ. لكن مع بعد 10 دقائق يطيب من داخلنا يطيح الحطب وخلاص وكنا ولا شيء صار, وانت اغلى انسان موجود بالحياه. انسان لازم يفكر للامانه ويقيس للامور, مو يقط نفسه بس وراء خطوات الشيطان ويتبع فلان قال وفلان وفلانه قالت.
1: معلشان كذي احنا دائما لازم نفكر يعني قبل اي تصرف, نقيس طالع الموقف نصمت شويه. يعني حلو الانسان لما ياخذ سالفة الصمت هذه إن أنا أصمت أطالع, هو مو ضعف. شوف الصوت العالي وقلة الأدب واللسان الطويل أسهل شيء بالدنيا,
2: صحيح,
1: ولكن الصعب إن أنت اليوم تمسك نفسك عند الغضب ولكاظمين الغيظ. فاليوم حلو إن أنا لما نعرف شلون أمتلك أعصابي وشلون أصمت وأفكر بالكلام اللي أقوله, ترى هي 5 ثواني تفصلني عن الغلط.
2: صحيح,
1: لما أنا هالخمس ثواني أسكت فيها أفكر, الكلمة تتفلتر, الفكرة تتغير, أحدى. عشان كذي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أوصى في ساعات الغضب أن احنا نغير مواضعنا. ما هو عبث, هذه سيكولوجية بحتة علشان الإنسان يعرف شلون يعيد توازنه, تنفسه, عقله, تدفق الدم, هذا كله يساعد أن الإنسان يرد يفلتر كل التصرف هو بيسويه وكل كلمة هو يبي يقولها. فالإنسان لازم يقيس. وليش أنا دائما أتسرع في حكمي على الناس؟ التمس لأخاك 72 عذرا, احنا عذرين ما نقدر نعطي
0: للأسف. للأمانة يعني أستاذ وفاء, يعني هذا الكلام جدا حساس وجميل أن احنا نبني أنفسنا قبل الآخرين للأمانة من خلال طرحك الجميل والجيد والخبرة الجميلة. لكن الإنسان لابد أن يحافظ خاصة على العلاقات القريبة. وذكرتي نقطة جدا مهمة, الصمت. والله العظيم مرينا في مواقف, احنا ما نقول هالمفروض نكون حيادين بهذا الموضوع, لكن حتى اخواننا المستمعين يستفيدون اكثر اذا ما كانوا مارين بهذا الموقف. احيانا نأجل حتى لو فلان او صديق او زوجة او اخ تصرف خطأ, نأجل الى يوم اخر, والله يترد المياه لمجاريها احسن ما يمكن.
1: وبعدين عدم الرد هو رد,
0: بالفعل
1: عدم الرد هو رد. بعدين شوف يعني خلينا نقيسها, اليوم انت سويت شيء امك زعلت منك وما ردت عليك, شنو شعورك تكون؟ ممكن ما تنام
0: والله كبيره.
1: صح
0: ممكن افكر, ممكن ضايقتها, سويت
1: ولا وتشوفها ما اعتبت عليك ولا كلمتك ولا قالت, التزمت الصمت. ومؤلم ان هي او الوالد او الوالده التزموا الصمت ولا كلمه. تخليك تفكر مليون مره. دائما انا اقول لهم التزم الصمت, خلي اللي قدامك يفكر,
2: يحوس والله, يحوس اي والله فعلا,
1: يتهمه ويبيك وشاريك بيس العسى ما
2: شاء. صحيح,
1: انطر يومين ثلاث هو ما يسال, روح فلان ترى انت عزيز علي وانت تهمني, حصل منك 1 2 3 ضايقني, بس لا ترد بنفس الوقت, لا نتهور في كلامنا. بعدين نشتري خاطر الناس, يعني أنا دائما مثل أرد وأقول الوالدين والعيال الزوجين أشتري خاطرهم, لأن ما أنا ما أقدر أنام أمي زعلانة, ما أقدر أنام زوجي زعلان مني.
0: مع احترامنا للجميع, يعني حتى إذا كان الشخص اللي متشرهين عليه امرأة سواء أخت أو زوجة, نتكلم عن الأقارب, راع مشاعرهم أكثر. ممكن أنت تقول كلمة ما تقصدها لكن ممكن تجرح فيها غير الرجل. لما أنا أكلم زميلي أو صديقي أو أخوي ممكن في كلام ينقال بس حق مرأة ما ينقال, هي تحس بحساب ثاني, فلا بد أن الشخص يكون واعي بهذه النقطة أيضا.
1: معلشان جدا دائما أقول إحنا نفكر في كلامنا, لو شوية بس نصمت قبل لا نقول الكلمة نفلترها. يعني اللغة العربية جميلة فيها مرادفات كثيرة, فأنا خليني أستخدم أفضل مرادف. وأيضا إلى أنا سمعت نفسي وأنا أتكلم راح أشوف التون مال صوتي تغير, نبرة الصوت تتغير, طريقة الكلام, سرعتي في الكلام, بس مجرد أني أنا أسمع شنو قاعدة أقول. أنا مو ترى إحنا مو محتاجين أكثر من إحنا نسمع أنفسنا. إحنا المشكلة يعني يمكن 90% من البشر يتكلم وهو ما يسمع شنو اللي قاعد يقوله. فنشوف إن الصوت عالي, سريع الكلام, أي كلمة يتقالها ويشيل اللي يقول أنا صريح واللي بقلبي أقوله.

0: إيه قلة
1: يسيرا
0: أدب والله.
1: حتى.
0: إيه والله قلة أدب فعلا.
1: يعني احنا لا، يعني الله فضلنا على بقية خلقه بالعقل، اذا
0: صحيح
1: انا مطالب ان انا افكر قبل لا اتكلم. هو مو اي شيء انا ادب الكلام وانا صريحه، لا انا وقحه، ما يصير انا ما راعي شعور الناس. يعني فيعني وفي مواقف اسلاميه كثيره، يعني الرسول عليه افضل الصلاه والسلام خلى اليهودي يسلم من سمو اخلاقه. كان
0: الله
1: مريض
0: أكبر.
1: وهو كان يعني يقط القمامه، جلكم الله والسامعين، عند باب الرسول، الرسول فقده هذا يومين، وينه؟ شوف الاخلاق. فاذا انا تعاملي مع الناس هي كلها اخلاق، فانا محتاج اني انا افعل هذه الاخلاقيات اللي احنا اصلا تربينا عليها.
0: أستاذة وفاء، اليوم احنا نتكلم يعني في إطار كبير، لكن ذكرتي من خلال إجاباتك التوقعات، نقلل التوقعات، يعني نحاول نراقب التوقعات عشان لا ندش في خيبة أمل. شلون ممكن نراقب هذه التوقعات؟ شلون ممكن نقللها؟ في أسس معينة نشتغل عليها؟
1: لا تعطي وايد، لا تتعب نفسك في العطاء، لأن يعني
0: إيه لا
1: 90% من
0: شعوري.
1: الناس
0: في
1: صح.
0: البداية
1: ليه؟
0: أستاذة وفاء، في كل وقت أعتقد.
1: في كل وقت. يعني شوف، ساعات مثلا أنت اليوم تعرفت على صديق وتفزع معاه، تودي وتجيبه، سيارته خربانة، ما أدري شنو، وتفزع
0: إيه
1: أنت
0: صار
1: معاه.
0: واجب.
1: مو صار واجب، أنت لما اليوم يصير لك موقف هو ما فزع لك نفس الفزعة، مو هو ما يحبك، هو ما عنده الإمكانية،
0: صحيح.
1: هو ما يعرف يرد بهالطريقة. فأنا هني أنا مش أنا المشكلة فيني أنا، والله لا أنا سويت، هو لازم يسوي، لا هو مو لازم يسوي. أنا أعطيت وايد، فأنا ليش أتوقع الوايد من الناس؟ في ناس هذه إمكانياتها، وفي ناس بخيلة في عطائها، ترى مو
0: صحيح
1: بخيلة بالفلوس
0: صحيح صحيح.
1: بس هي بخيلة بعطائها، هي ما تبي تتعب نفسها. في ناس تقول لك أنا احب، ما احب اني انا اعطي وايد من وقتي، ما احب اني انا ليش اشغل نفسي، ليش اودي واجيب، مع انه انت قاعد تروح وترد معاه، انت خذيت منه، بس هي ما عندها هذه القدره. فانا من الاساس ليش اعطي وايد؟ يعني شوف، حتى في مقوله شهيره والله ما اذكر، اقول لك حتى لما انت بتيجي تسلف احد، سلف هذا الانسان مبلغ من المال اللي تنساه،
0: اي ما طالب فيه. صحيح،
1: ما طالب فيه.
2: وهذا يعني تصرف جميل للأمانة، حتى ما يسبب لك أنت مشكلة، وأيضا ما تكون فتور أو مشكلة بالعلاقة فيما بينك وبينها. أستاذ وفاء، أنا عندي سؤال محطوط بالإعداد وهو جدا مهم للأمانة. الأب والأم، الأخ الأخت، وأيضا الزوجة، نستثنيهم من هذا السؤال، هل من الضروري أن تستمر جميع العلاقات مدى الحياة؟
1: لا طبعا، ياما علاقات انتهت عقب سنين طويلة، ولكن قلت لك المهم انه هي يبقى طيب، يبقى طيب بيني
2: الذكرى
1: وبين هذا الزوج.
0: الطيبة. لا أستاذة
1: فعلا
0: وفاء، راح يزعلون عليك ناس وايد، راح يزعلون
2: لأنها صريحة. لأنها صريحة،
0: لا لأن هذا الشيء اللي في ناس وايد ما تبي تتقبله
2: أو مو فاهمته،
1: هذا واقع. ترى
0: واقع
1: العلاقات
0: صحيح.
1: تنتهي يا إما بالموت، يا إما بانشغالنا في حياتنا، يا إما بتغير شخصياتنا، بتغير الظروف اللي حوالينا، ما في شيء ثابت ويبقى. تنتهي كل شيء في الدنيا، كل شيء في الدنيا لنهاية، ما في شيء ما له نهاية. فأنا لا أزعل إذا انتهت هذه العلاقة. يعني ياما أنا أعرف صديقات كانوا معاي مثلا من الابتدائي إلى غاية ما تزوجنا، يمكن إحنا 24 25 سنة، بعدين يا الله سهل عليها وانشغلت في حياتها وأنا انشغلت، وأسمع إن فلانة زوجت عيالها، أسمع إن الحمد لله يا زينب خير، شفتها سلمت عليها، انتهينا. في ناس كانوا وايد قريبين وانشغلوا وراحوا، وفي ناس كانوا بعيدين وقربوا.
2: وهذا السؤال بعد يعني حابين نطرحه، هل صحيح المقولة اللي تقول ما في محبة إلا من بعد عداوة، خصوصا إلى الأصدقاء؟
1: والله شوفوا، يعتمد يعني شنو هي العداوة، يعني شنو العداوة اللي كانت بينهم هم الاثنين، كانت في مشكلة كبيرة، ولا كان هو موضوع انه عدم تقبل؟ يعني هو دائما يكون عدم تقبل، والله هذا الشخص لا، انا كني ماني متقبلتها، دمها ثقيل واني حابتها. ولكن مع الوقت، او وهذه وايد مهمة، اني انا تعرفت عليها بذوني، سمعت الناس قالوا وقالوا، فكرهتها من غير ما اعرفها. هذه اللي عادة هي تصير، ان احنا نتعرف على الناس باذننا، ما نتعرف عليهم فعليا وبالواقع ان انا اشوفها قدامي واسمعها وافهمها واشوف فكرها ومنطوقها، لا. ولكن هي العداوة يعتمد شنو الموقف، ويمكن ساعات تصير عداوة من بعد محبة، وهذه وايد
0: الله يرزقنا المحبة
1: شفناها.
0: دائما،
1: آمين.
0: ودائما سعداء في استضافتك أستاذة وفاء الشطي للأسف.

0: للأسف يعني لقاء سريع جدا
1: وجميل.
0: ما حسينا في الوقت وسعداء بإذن الله إن شاء الله لنا لقاء قادم بإذن الله, لأن موضوع كبير يحتاج منا وقفة كبيرة أيضا
2: بإذنه تعالى. يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة.
0: الله يعطيك العافية. كانت معنا الأستاذة وفاء الشطي خبيرة أتيكيت وبروتوكول, استفدنا كثيرا من كل المحاور اللي تم طرحها, ونتمنى تكون الرسالة وصلت لكافة المستمعين. ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج إذاعة على الهواء.
3: أصالة الماضي ورؤية المستقبل,
4: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة, وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
3: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء
5: هنا الكويت,
3: ولا زلنا نواصل المسيرة.
6: الثانية بعد منتصف الليل في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة الخارجية تعرب عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس لفان الصناعية. إيران والولايات المتحدة تتفقان على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه تم إرساء أساس متين للغاية من أجل اتفاق نهائي ناجح مع إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة التفاهم بين تهران وواشنطن اختتم بنجاح. روسيا تعلن استهداف منشآت الطاقة والوقود الأوكرانية وتحقيق تقدم ميداني بمختلف محاور القتال. انتهى الموجز, شكرا للمتابعة.
7: إذاعة على الهواء,
8: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
7: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
8: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
7: على الهواء.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في أعقاب الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال في منطقة رأس لفان الصناعية وما أسفر عنه من وفيات وإصابات. وتقدمت الخارجية بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب دولة قطر الشقيقة وإلى ذوي الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل. قامت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بزيارة تفقدية إلى مركز تنمية المجتمع في منطقة اليرموك التابع لإدارة المرأة والطفولة وتنمية المجتمع، وذلك للإطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وقالت الحويلة عقب الجولة إنها تفقدت مرافق المركز وصالات الأفراح واطلعت على آلية العمل والتجهيزات المتوفرة، إضافة إلى أبرز الاحتياجات والنواقص والتحديات التي تواجه المركز. بحث وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلا

0: مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بدر ذياب أفاق التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكة في المجالات الرياضية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم وتطوير رياضة كرة اليد على المستويين المحلي والقاري. وأكد الوزير الجلاهمة حرص الوزارة والهيئة العامة للرياضة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة اليد والاستفادة من خبراته وبرامجه التطويرية، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود لدعم المواهب الرياضية وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنها من تحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في مختلف المحافل الرياضية. أكد الأمين العام للجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن الحفاظ على الأراضي الرطبة بات ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات المناخية المتسارعة وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة. وقالت بهزاد بمناسبة أسبوع العمل المناخي إن الجمعية تشارك في إحياء هذا الأسبوع الذي يركز على حماية الأراضي الرطبة كونها تمثل أحد أهم النظم البيئية الطبيعية الداعمة لجهود التكيف مع التغير المناخي. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم آلاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: الأسرة والسعادة. تتحقق السعادة في الأسرة عندما يسود الاحترام بين الزوجين، ويكون الحوار وسيلة لحل المشكلات دون عنف أو تجرح، كما أن تقاسم المسؤوليات ومشاركة الأوقات الجميلة يعززان الروابط الأسرية وينشران الفرح في القلوب. إن الأسرة السعيدة تسهم في بناء مجتمع متماسك، لأن الأفراد الذين ينشؤون في بيئة محبة يكونون أكثر عطاء وتفاؤلا. ولذلك فإن الحفاظ على سعادة الأسرة هو مسؤولية مشتركة تحتاج إلى صبر وتفاهم وحب دائم.
1: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

كيف يكشف العلماء عمر الكائنات المنقرضة أسرار التأريخ التي تفك شفرة الأحافير؟

تواصل الأحافير لعب دور محوري في فهم تاريخ الحياة على الأرض، إذ تمثل سجلا طبيعيا يوثق كائنات عاشت قبل آلاف أو حتى ملايين السنين. وفي تقرير جرى تسليط الضوء على الأساليب العلمية التي يعتمدها الباحثون لتحديد الأعمار لهذه الأحافير والكشف عن موقعها ضمن التسلسل الزمني لتطور الحياة. ويعتمد العلماء على منهجين رئيسيين: الأول التأريخ النسبي الذي يحدد ترتيب الأحداث والطبقات الجيولوجية لمعرفة

0: ما هو أقدم أو أحدث، والتأريخ المطلق الذي يستخدم النظائر المشعة لتقدير العمر الفعلي للعينات والصخور المرتبطة بها. ومن أشهر هذه التقنيات التأريخ بالكربون 14 للعينات الحديثة نسبيا، بينما تستخدم عناصر أخرى مثل اليورانيوم والبوتاسيوم لتحديد أعمار أقدم تمتد إلى ملايين أو مليارات السنين. يعتمد العلماء دائما ويستفيد الباحثون من علوم الطبقات الجيولوجية والأحافير المرشدة والتقنيات إضافية مثل المغناطيسية القديمة وتأريخ باللمعان لتعزيز دقة النتائج. وقد أسهمت هذه الأدوات المجتمعة في إعادة بناء تأريخ الأرض وتحديد أعمار أحداث مفصلية مثل ظهور البشر الأوائل وانقراض الديناصورات، مما جعل الأحافير أحد أهم مفاتيح لفهم الماضي السحيق للكوكب. احنا نتكلم مليارات ملايين، ها،
1: بس ما انكشف السر للحين.
0: لا قالوا
1: اللي هو
0: طريقة خلال الطريقة الأولى اللي هو قالوا ترتيب اللي هو التاريخ النسبي، والثانية اللي هو التاريخ المطلق. إيه بس ترى يقولوا لك يعني ترى احنا
1: بس هل هي دقيقه؟
0: لا مو مو دقيقه ترى انا قابلت شخص مهتم في جيولوجيا الارض يقول ترى احنا وصلنا يعني ل 4000 قبل الميلاد، ولكن الموضوع يمتد لاكثر. 4000 قبل الميلاد اللي هو يعني البشر وصلوا لهذه الفتره، وما يدرون يعني بعد قبل متى وشنو هذا
1: الموجود
0: وكذي، يعني من خلال دراسات يحاولون يثبتوا. يقول والله كانوا موجودين يعني من قبل 16 مليون سنة، من قبل يعني في أشياء كذي، بس لكن شنو الإثبات؟ هم عندهم إثباتات معينة، وبالنهاية ما يقدرون يثبتونها إذا ما كانت إثباتات، هي إذا كانت نظرية ما ينفع. هي الفكرة أن ما ينفع يعني تكون يعني يجب إثبات نظريات بأساليب معينة عشان تكون حقيقة، مثل يعني دائما هي الفرق ما بين النظرية والواقع شيء مختلف.
1: بس يعني وايد من الناس اللي لاحظهم حتى يبحثون وأيضا يكتشفون من خلال الكتب الخاصة فيهم اللي هم الجيولوجيا وأيضا الأعمار الخاصة بالأحافير والديناصورات، عندهم اهتمام كبير
0: بهذه النقطة. صح صح،
1: يعني من باب المنوعات لما كنا نقرأ الصحف، لما نقرأ مقالة ممكن هي ما تفيدنا بفائدة كبيرة، لكن من باب العلم والمعرفة وهو علم موجود يعني يفرض نفسه ويفرض وجوده، لأن له فوائد كثيرة، منها معرفة طبقات الأرض شلون ممكن
0: تتكون،
1: نسحب
0: صحيح.
1: شلون تتكون، شلون ممكن احنا نسحب النفط، مو بسهولة ان انا اروح اسحب النفط بطريقة عشوائية او 100%. كذا
0: صحيح.
1: يعني الواحد يستفيد من هذه المعلومات، ممكن من خلال تقليب الصحف ايضا لما نقرأ مواضيع ذكرنا هما بايام الدراسة، خاصة في ايام القسم العلمي قسم الجيولوجيا،
0: صحيح،
1: يذكرنا ايام مقاعد الدراسة وكذي، فتلاقي الخبر كثر ما تقرأ كثر ما تتعمق فيه تحس لا والله اليوم في اكتشفوا بيضة ديناصور في الصين مثلا، نعم. زين شنو علاقة الصين بالديناصور؟ عرفت؟ فتحس انه لا، ان المكان احيانا مو مرتبط،
0: صحيح،
1: حاليا بالزمن الحالي، صحيح، في وجود هذه الحيوانات المنقرضة. وايضا اكتشفوا مثلا الفيل في الماموس
0: اعتقد، صح، اللي هو اكبر
1: اي انه موجود مثلا في دولة ثلجية،
0: اي
1: عرفت.
0: أي. ترى مو بس كذي، حتى الموضوع ان هذا الفيل مثلا كان في العصر الجليدي، ما أيوة. كان في العصر الحجري. أيوة. العصر الحجري غير، العصر الجليدي غير. فحتى اليوم احنا مو يمكن مو مطلعين او مو من اهتماماتنا العصور، لكن في اشخاص اهمهم يعني هي وظيفه حياتيه بالنسبه لهم، يعرف الترتيب الزمني للعصور. هذا يفيده في الاحافير، يفيده في تخصصه المعين، عشان كذي في تخصصات في الحياه. اليوم انت اليوم احنا كاعلاميين يهمنا ان يكون عندي معرفه مثلا في الطب عشان لما اقابل دكتور اعرف اتناقش معاه، لكن هو يعرف اساليب عمل العمليات، اساليب تفرق الدنيا يعني تخصص غير. هو اليوم ما يحتاج يتعلم لغة عربية مثلي، لأن أنا أحتاج لغة عربية في طرحي، حتى ما يحتاج يركز على أساليب وتقنيات التواصل مع الجمهور، فكل واحد يختلف يعني.
1: بس يعتبر أنا أظن أنه من العلوم النادرة، خصوصا الشخص الطالب اللي يدرس هذا المجال يعتبر من التخصصات

0: نادرة وأيضا ترى مفيدة،
1: ترى موجود يعني عندنا يعني في جامعة الكويت.
0: دار يعني هذا الحوار بيننا وبين الأصدقاء في مقتبل العمر يوم كنا رايحين نقدم على الجامعة، مثلا يقول ليش أروح جيولوجيا؟ إنزين شو يفيدني في ديرتي؟ لا بالعكس، تعلم الناس أول شيء كمدرس
1: صحيح.
0: وأيضا ممكن أن أنت تتخصص في شركات خاصة بهذا الموضوع، خاصة شركات النفط تحتاجك في عملها وتحتاجك
1: شلون
0: تفيد
1: ممتاز
0: الناس هذه. وأيضا عندنا ما شاء الله عندنا فيلتشا فيها كل يوم قاعد في ناس قاعد يكتشفون فيها آثار وشيء تاريخنا العميق بالكويت صحيح. وممكن أنت تتخصص في زاوية بالكويت تابع لهيئة معينة تكون أنت تابع لها وتكتشف شغلات موجودة. لا بالعكس، أنا أشوفه أنه من التخصصات اللي يعتبر نادرة ولابد من الأخوان المسؤولين أنهم يحفزونهم
1: أكيد
0: ويعطونهم أشياء تشجعهم أنهم يدرسون هذا التخصص.
1: أتوقعات أنه أكيد موجودين وأكيد في في في طلاب يعني في هذا التخصص، خصوصا نحن نتكلم عن يعني تخصص موجود في جامعة الكويت، فأكيد في نسبة من الطلبة. أنا عندي صديق يعني هو يدرس جيولوجيا وما شاء الله عليه، يعني هو هوايته في الشتاء انه هو يعني يروح البر يعني يبحث عن اشياء معينه، ففي في في وفي ناس كذي يعني حتى ممكن هو وصل في الموضوع انه هو يهتم ايضا بالفلك ومو بس جيولوجيا. الفلك يعني يشوف مثلا نيزك معين، يشوف في لا هو يحب الامور الحياتيه، يحب الامور الطبيعيه، يحب التكوين الارض، يعني يحب العناصر. في ناس سبحان الله كذي وفي ناس ما يستويهم طبيعي يعني.
0: شوف انا درست تخصص علمي لكن سبحان الله مجال عملي تخصص ادبي
1: مختلف جدا،
0: شتان بين الاثنين. لكن اتذكر في الفتره اللي درست فيها كان فيها رابعه ثانوي زين، وكنا بس ندرس في ثالثه ثانوي تخصص الجيولوجيا. الأمانة كانت ذكرى جميلة، وحتى كان تخصص يعني الواحد يستمتع وهو يدرس ويقرأ عنه. حتى إحدى المواقف كان الامتحان جدا سهل وجاوبنا عنه كل الصف ما شاء الله، لما سمعنا النتائج صدمنا وصعقنا من النتيجة. تخيل في بعض الشغلات اللي موجودة في الإجابة تكون خاطئة، انت فاهم خطأ الموضوع،
1: ايه فاهم السؤال
0: لما
1: غلط.
0: انت ذكرت قبل صح. شوي عن مراحل العصر الجليدي، العصر الحجري صح. والعصر الطباشيري وغيره، احيانا تختلط معاك الامور تظن الاجابة في هذا العصر، لكن لا انت داش في موضوع اخر، لابد انك تفهم السؤال حتى تجيب.
1: ترى حتى طبقات الجو يعني احنا كنا نعرف الاستراتوسفير الـ الـ الـ الـ يعني هذه اللي اتذكرها الحين لان هي اللي قل فيها الاكسجين، ففي شوف يمكن لان انا مو حياتي ما تعتمد على هذه المعلومات. في بعض الاشخاص يعني لو كنت طيار تهتم في هذه صح. الطبقات، لو مثلا كنت مثلا شخص يعني مهتم في الفلك وفي يعني في الجوانب يعني الجو ودرجات الحراره ممكن ترى يعني، بس احنا لان يعني سبحان الله تخصص، فعشان كذي الشخص اللي يدش الديوانيه ويفهم كل شيء دير بالك منه يعني راح يضيعك.
0: نوبة جيولوجيا، نوبة فيزياء، نوبة علم خاص بالتربية او بالادب،
1: كيف فعشان كذي يعني دائما يقول عطل خباز خبز
0: لو اكل نص،
1: تخيل يعني. فاليوم لا تسال اي شخص عن شيء يعني عام مو مشكلة ما يضر، بس في اشياء متخصصة تحتاج فيها متخصصين.
0: وايضا طريقة الدراسة لابد أن نرجع إلى طريقة الدراسة. ممكن أنا أؤسس أشخاص في هذا المجال أو أي مجال آخر من خلال تهيئته على مدى السنوات وتدريبه. ممكن أن نعطي الأطفال تخصص معين يحبونه، نشوف إحنا كأخصائيين نفسيين وأيضا معلمين عندنا خبرة في هذا المجال، ممكن أن نقيس مثلا عثمان يتجه وين، مساعد وين يتجه، عادل وين يتجه، ونبني هذا الإنسان أنه يقدم في حياته أو نعطيه عدة خيارات مثل مجال علمي أو مجال
1: صحيح
0: أدبي
1: صحيح
0: ويكون متميز فيهم هذا المجالات.
1: أنا أفضل حتى التخصص،
0: هو أنا قاعد أتكلم عن نقطة التخصص في الحياة ما بعد الدراسة، وأن في جامعات أو شعب معينة بالجامعة تقبل هذه الفئة من الخطين اللي هو ماخذهم.
1: جميل جدا
0: طول حياته.
1: تخيل لو يتم هذا

0: شيء في في في مرحلة الدراسة.
1: والله شيء جميل.
0: جميل جدا.
1: تدري ليش؟ لأن أنت قاعد تبني إنسان إنه مثلا يكون طيار، تبني إنسان إنه يكون طبيب، تبني إنسان إنه يكون معلم.
0: وترى مو معناته إذا ما بلش أو ما ابتدأ وقرر مستقبلا إنه يغير يعني معناته نهاية العالم، لا بالعكس.
1: تدري ليش؟ أنا قاعد ألاحظ إن علمنا اللي تعلمناه بصراحة إحنا جبابر، خاصة العرب، تلاقي ندرس كل المواد مع بعض وتلاقينا متميزين أيضا في نتيجتنا النهائية في الثانوية العامة، وأيضا في تخصصنا بالجامعة ننتقي أحد التخصصات اللي حاسين عندنا ميول وشغف أن نلتحق فيه، وتلاقي لما نلتحق في العمل أيضا نتميز لأن إحنا استمرينا في حبنا لهذا العمل. ليش أنا طرحت فكرة اللي قبل شوي؟ لأن شفت في تجارب كثيرة في دول أجنبية وأيضا دول آسيوية متقدمة تعطي مجال للأطفال إنهم يعيشون طول عمرهم، مثلا خلاص أنت راح تتخرج وتعيش معلم، أنت راح تكون طبيب، أنت راح تكون مهندس، أنت راح تكون طيار. صناعة الإنسان جميلة جميلة جدا، بس إحنا كعرب ما شاء الله بدعنا وصرنا يعني متخصصين في عدة علوم من خلال الدراسة اللي فيها ضغط يومي علينا من جميع الجوانب، بس صامدون صامدون
0: صحيح
1: صامدون
0: صحيح. وبالعكس مو معناته ان اللي قاعد يصير غلط، لكن جميل جدا زيادة الاهتمام وزيادة التخصص في جوانب معينة عشان يطلع لك شخص متخصص عارف شنو يبي يسوي ويصير عندك توجه. يعني هذا ترى حتى ايضا يخدم سوق العمل، ان انت يكون عندك خطة مستقبلية، شنو الاحتياج اللي راح يكون بعد 5 سنوات، شنو الاحتياج اللي راح يكون بعد 12 سنة من مرحلة تأسيس، شنو الاحتياج على الاقل. يعني احنا نبتدي بالثانوية نأسس، خلنا نفترض 5 سنوات
1: او من المتوسط،
0: خلنا نفترض بالثانوية آخر آخر آخر 3 سنوات تخصصه في الجانب اللي راح يدش، وبعدين خلاص هو تعرف أنت مقاعد جامعية راح يطلع من هالجام من راح يطلع من الثانوية مقاعد معينة، في أشخاص راح يروحون دراسة برا، في أشخاص راح يكونون دراسة في الداخل، ويتم الموضوع بناء عليه ويبين هذا الشخص شنو وخلاص.
1: ما تكون عندنا في نوع من العشوائية،
0: صحيح
1: ما يكون الطالب متورط وين يروح أو وين يسمع من فلان،
0: عنده فكرة. يعني ترى اليوم أنا أتكلم عن تجربة شخصية خاصة فيني، كان صعب أن أنا أعرف أنا وين بروح.
1: كلنا تصدق
0: إيه يعني
1: أنا شوف درست علمي، تخصصت بالجامعة أدبي، كنت مقبول بالصيدلة، تخيل ما حبيت أني أروح لأن كنت ماخذ موقف من الكيمياء، لا أبي أروح إعلام، خليني أجرب أشوف شنو فيه.
0: ممتاز،
1: والحمد لله حبيت المجال. كان تخرجي مشروع تخرجي إذاعة.
0: برافو برافو. شوف يعني هني تلاقي اهتمامك، تلاقي بس اذا اسسته على جانب معين. يعني انا اليوم اتكلم عن نفسي، انا كنت افضل ان اكون عسكري، فاذا تم تهيئه الوظيفه، تم تهيئه اللي انا ابي لليوم، انا اقول انا يعني الحمد لله رب العالمين اليوم انا في مكان مناسب، لكن هدفي كان عسكري
1: بس الله ما كنت
0: الحمد لله رب العالمين عادي يعني ما تهيئت الظروف
1: الخيرة
0: اي ما تهيئت الله. لكن لما يكون خلاص موجود هذا النسق يعني ويتم تهيئة المجال لكل شخص انه هو يذهب الى مكان اللي يبيه اكثر،
1: بس مو فرض،
0: لا مو فرض، هو اللي طالب هو اللي يعني اليوم انا يوم كنت في الثانوية كنت طالب، كانوا يسألوني وين تبي تكون، كان هدفي
1: أدبي
0: عسكرية، لا هدفي عسكرية، وقدمت بعد الثانوية وما قبلوني ودرست جامعة ورجعت قدمت، يعني هدفي عسكرية.
1: بما أن الشيء بالشيء يذكر عثمان، ممكن نضع بعض المدارس أو مدرسة في كل محافظة تكون متخصصة في هذا المجال، نشوفها أو نقيس هذه التجربة في المجتمع الكويتي على مدى 10 سنوات قادمة، شن ممكن أنها تنتج؟ مثلاً كل سنة نحط طلاب فيها كنظام دراسة عادي ويلتحقون بالجامعة، خلنا نفرض فرضية ثانوية عامة
0: ممكن
1: 3 سنوات و4 سنوات جامعة، هذه 7 سنوات. أنا بعد 7 سنوات شنو راح تكون عند المخرجات؟ هل جيدة في مجالها وناجحة ومميزة وعباقرة، أو أنه ممكن يكون حالة من حال الطالب اللي موجود في المدارس العادية ويكون هو توفيق من نفسه من الله سبحانه وتعالى ثم من تعبه وجهده الخاص.
0: أنا باعتقادي يعني عشان حتى ما تحرم طلبة معينين يكونون قيد التجربة وبعدين ما تنجح التجربة، يتم دراسة الموضوع مثل ما ذكرت من الدول الخارجية،

شنو إمكانية التطبيق، شنو آلية المخرجات اللي موجودة هناك. ترى في البداية جميل أنك أنت تقتبس الفكرة وتحور وتعدل فيها بما يتناسب مع مجتمعك، وبعدها تبدي

0: يدرس النتائج، يبحث في الداتا، يبحث في المعطيات اللي موجودة، يعني يلخص الموضوع من بعدها أمور.
1: كانت إحدى الدول شو تسوي عثمان؟ تستقطب العقول النيرة والعقول اللي يستفيد منها المجتمع، مو أي ترى شخص ترى ممكن ترى يسافر ويعيش بهذه الدولة.
0: ترى ترى ترى هي يعني فكرة عالمية أن أنت تستقطب
1: هذا الشيء الجميل. لكن أحيانا تجد بعض الدول للأسف تستقطب العشوائيات، المهم أنه بس يكون في أشخاص موجودين. لا بالعكس، أنا المعلم إذا ما استفدت منه وفادني في مجتمعي أنا ماني بحاجته. أو الطبيب اللي ممكن يخرب
0: أي شخص سمعة
1: المجال الطيب.
0: باعتقادي أي شخص تستقطبه لازم يقدم لك الاستفادة. أنا ليش أساعدك وهيئ لك الظروف المعيشية إذا ما رح يرجع لي فايدة؟
1: بالفعل. وأيضا ليش إحنا طرحنا هذه الفكرة؟ أيضا نريد أن نغير من حياتنا من أشخاص مستهلكين معتمدين على الآخرين إلى الاعتماد الكلي على أنفسنا. إذاعة على الهواء.
2: لقاء اليوم، تواصل بلدية الكويت تنفيذ حملة الكويت أجمل بلا تعديات لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين الخدمات العامة. وقد منحت البلدية المخالفين مهلة لتصحيح أوضاعهم قبل بدء حملات الإزالة الميدانية. وللتعرف على تفاصيل هذه الحملة وأهدافها، أعددنا لكم هذا التقرير مع المهندس محمد حامد الجلاوي، عضو فريق العمليات المركزي بمكتب مدير عام بلدية الكويت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس محمد حامد الجلاوي، عضو فريق العمليات المركزي لمكتب مدير عام بلدية الكويت. في البداية انطلقت حملة بلدية الكويت على إزالة التعديات على أملاك الدولة في كافة مناطق السكن الخاص والنموذجي في جميع المحافظات. وتؤكد بلدية الكويت ومن منطلق الحرص على المحافظة على أملاك الدولة تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها، أعلنت عن منح مهلة لمدة أسبوعين لجميع المخالفين لإزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم بشكل طوعي وذاتي قبل انطلاق الفرق الرقابية إلى المخالفين. وتأتي هذه المهلة تقديرا من حرص بلدية الكويت لإعطاء فرصة كافية ووافية لإزالة جميع أشكال التعديات على أملاك الدولة. وتبدأ المهلة فورا توزيع الإنذارات والتنبيهات وحتى استنفاذ مدة الإنذار لمدة أسبوعين. وتستهدف الحملة الشاملة جميع أشكال التعديات على أملاك الدولة، وأبرز التعديات التي حرصت البلدية على إزالتها هي التعديات ما عبر الشارع واستغلال ما عبر الشارع من إقامة منشآت وحواجز وأسوار ودواوين أو أي استغلال مخالف للقوانين واللوائح، وإقامة السياج الأخضر المخالف للوائح والنظم المعمول فيها في بلدية الكويت بما يسمى التور الأخضر، والتعديات بكافة أنواعها على الخدمات العامة والمحولات الكهربائية والدواوين الملاصقة لرصيف الشارع. وقد وضعت البلدية خطة عمل متكاملة من خلال الفرق الميدانية المختصة التي ستقوم بأعمال الرصد والمتابعة في هذه الفترة في جميع المحافظات، إضافة إلى توثيق المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وأي ممارسات تؤدي إلى استغلال أملاك الدولة يتم استهدافها للحفاظ على اللوائح والاشتراطات المنظمة. وقد وضعت بلدية الكويت خطة متكاملة ومنظمة وموحدة لجميع المحافظات، وتؤكد أن حماية أملاك الدولة مسؤولية مشتركة. وهذه رسالة إلى جميع ملاك العقارات، أن حماية أملاك الدولة مسؤولية مشتركة من الجميع، وهذه الحملات تساهم في تعزيز الالتزام بالقانون والمحافظة على المظهر الحضاري للمناطق وتنظيم استخدام المساحات العامة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الجميع. وبعد انتهاء المهلة المحددة ستباشر الفرق الرقابية أعمالها الميدانية المكثفة، وسيتم التعامل مع التعديات القائمة وفق الإجراءات القانونية المتبعة وإزالة المخالفات وإعادة المواقع إلى وضعها السليم. وفي الختام، تدعو بلدية الكويت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع جهود بلدية الكويت والمبادرة بإزالة أي تعديات قبل انتهاء المهلة المحددة، كما تؤكد أهمية دور المجتمع في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية للبلدية. والهدف الأول هو التعاون والتنظيم والمحافظة على أملاك الدولة، فهي مسؤولية وطنية مشتركة بين الجميع.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة.
1: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة حرصها على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة وتبسيط الإجراءات بما يلبي احتياجاتهم واحتياجات ذويهم، مشددة على أن جودة الرعاية وسلامة المستفيدين تمثلان أولوية لا تقبل التهاون. وجاءت تصريحات الحويلة عقب جولة تفقدية أجرتها إلى مركز رعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في منطقة الصباحية، وذلك للإطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة ومتابعة جاهزية مرافق المركز المختلفة. وخلال الجولة تفقدت الحويلة مرافق المركز والصالة المخصصة للمراجعين، كما استمعت إلى مقترحات وملاحظات المواطنين والموظفين في إطار الحرص على متابعة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما اطلعت على أنظمة المراقبة والكاميرات وتابعت جاهزية المبنى ومرافقة ومرافقه للتأكد من كفاءة التشغيل واستمرار تقديم الخدمات وفق الخطط المعتمدة. الطبطبائي، تكامل الجهود لدعم نزاهة الامتحانات والارتقاء بمخرجات التعليم.
0: أكد وزير التربية مهندس جلال الطبطبائي أهمية تكامل الجهود الوطنية والمجتمعية لدعم الامتحانات والارتقاء بمخرجات التعليم باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مستقبل الأجيال وتنمية الكفاءات الوطنية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الطبطبائي في اجتماع تنسيقي مع أعضاء فريق المراقب الوطني على مسرح وزارة التربية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير الامتحانات وحرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية بعملية سير الامتحانات. واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى الملاحظات والتقارير الميدانية التي رصدها أعضاء فريق المراقب الوطني بشأن سير الامتحانات في الصفين العاشر والحادي عشر، إلى جانب متابعتهم لأعمال لجان امتحانات الصف الثاني عشر وما تضمنته من مؤشرات وملاحظات تهدف إلى دعم الإجراءات التنظيمية وتطويرها والارتقاء بمستوى الأداء داخل لجان الامتحانات. وأشار الطبطبائي إلى أن المراقب الوطني يجسد نموذجا للمسؤولية الوطنية والشراكة المجتمعية في دعم العملية التعليمية، مشيرا إلى أن المحافظة على نزاهة الامتحانات وجودة المخرجات التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع العاملين في الميدان التربوي، انطلاقا من أهمية الامتحانات بوصفها إحدى الركائز الأساسية لقياس نواتج التعليم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتعلمين. حملة كان أطلقت معسكرها لتعزيز الصحة والنشاط البدني.
1: أعلنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان عن اطلاق فعاليات معسكر كان الداخلي عبر ذراعها الرياضي أكاديمية هايدو كان، والذي يقام في شاليهات الخيران، وذلك في إطار جهود الحملة لتعزيز الوعي بأهمية تبني أنماط الحياة الصحية وربط النشاط البدني بالوقاية من الأمراض المزمنة وفي مقدمتها السرطان. وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان الدكتور خالد الصالح أن تنظيم المعسكر يأتي ضمن رؤية الحملة الرامية إلى نشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلوكيات الصحية، كما أشار إلى أن ممارسة النشاط البدني بانتظام يعتبر من العوامل المهمة التي تسهم في تحسين صحة الإنسان وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض المزمنة. وأوضح الدكتور الصالح أن المعسكر يمثل مساحة تجمع بين الرياضة والتوعية الصحية من خلال تشجيع المشاركين على تبني أسلوب حياة صحي وتعزيز روح التعاون والمشاركة وبناء عادات إيجابية مستدامة لدى أفراد المجتمع. وظيفتي 2026 ينطلق لتعزيز فرص الشباب بسوق العمل وترسيخ ثقافة العمل في الخاص.
0: برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، ينطلق معرض وظيفتي 2026 لتعزيز فرص الشباب الكويتي في سوق العمل الكويتي وترسيخ ثقافة العمل في القطاع الخاص. يعود معرض وظيفتي في نسخته الخامسة من الفترة 15 إلى 17 من أكتوبر 2026 في الأرينا وجراند حياة الكويت، برعاية وافتتاح وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، في خطوة تعكس الاهتمام الوطني المتزايد بتمكين الشباب الكويتي وتعزيز مشاركته الفاعلة في سوق العمل خصوصا في القطاع الخاص. وتأتي نسخة هذا العام برؤية أكبر عمقا وتأثيرا، حيث يركز وظيفتي 2026 بشكل أساسي على تغيير المفاهيم وتعزيز ثقافة العمل في القطاع الخاص لدى الشباب الكويتي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع توجيهات الدولة ورؤيتها المستقبلية. ويهدف المعرض بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تحفيز الشباب الكويتي على استكشاف الفرص المهنية في القطاع الخاص من خلال كسر الحواجز التقليدية وتصحيح المفاهيم المرتبطة باستقرار الوظيفة وإبراز المزايا الحقيقية التي يقدمها هذا القطاع من حيث التطور المهني والابتكار وسرعة النمو الوظيفي.
2: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: قضى زرد إلى نهائي الزوجي في دولية تركيا للتنس.
2: حقق نجم منتخبنا الوطني للتنس عيسى قبزرد إنجازا مهما للتنس الكويتي بوصوله رفقة زميله الصيني فومين جيانغ إلى دور النهائي للزوجي في بطولة تركيا الدولية للتنس المحترفين المقامة حاليا بمدينة قيصرية التركية، وذلك بعد تغلبهما في نصف النهائي على الثنائي المصنف الثاني على البطولة المكون من الفرنسي كونستانتين بيوتن كازاموين وزميله التشيكي دانييل بلازكا بنتيجة 2-1. وفي مشوارهما من بداية البطولة فاز قبزارد مع زميله الصيني جيانغ على الثنائي الهولندي كرونس وزميله الروسي ألكسندر زيروفيسكي 2-1. وسيلاقي قبزارد وزميله الصيني جيانغ الفائز من مباراة الثنائي الإيراني ساي كارتيك غانتا وزميله ديف جافيا أو الثنائي المكون من الأمريكي كيشاف تشوبرا وزميله الأسباني إيفان ماركو كوربو. المغرب قادر على الفوز بكأس العالم.
1: ليست فرنسا وأسبانيا والأرجنتين وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وألمانيا وحدهما المرشحة للفوز بكأس العالم 2026، بل دخل معهما المنتخب المغربي أسود الأطلس لتحقيق الأمنية التي لطالما كنا ننتظرها منذ انطلاق مسابقة الأرض عام 1930. يملك المنتخب المغربي كل الإمكانيات المتاحة للمنافسة على اللقب، وأهمها الشغف الذي يسكن جميع لاعبيه الأساسيين والاحتياط بقيادة جهاز فني متمكن. نتحدث هنا عن فريق متكامل دفاعيا ووسط وهجوميا، ويتناقل لاعبوه الكرة بشكل منظم، ومن صعب أن تميز واحدا عن الآخر. طبعا هذا هو حالنا في مباريات البطولة اللي دخلت جولتها الثانية وشهدت مفاجأة بخروج المنتخب التركي مبكرا بعدما كان الحصان الأسود في كل بطولة، وخسارة الكوريين الجنوبيين من المكسيك من خطأ حارسه كيم سيونغ، فيما سيطرت مشاعر الحزن على المتابعين بعد إصابة مروعة للكندي إسماعيل كوني مهاجر من الساحل العاج. أعادت إلى الأذهان مشهد إصابة الفرنسي باتستيون على يد الحارس الألماني شوماخر في مونديال 1982.

0: الصراف، أشكر لشعيبي على كرنفال الكويت. كشفت الفنانة فرح الصراف عن استعدادها للمشاركة في عمل درامي جديد يتم تصويره خلال الفترة المقبلة، وقالت: لدي مسلسل جديد يجمعني بالفنانة القديرة هدى حسين، سأبدأ تصويره قريبا، نافية الأخبار التي تحدثت عن اعتذارها عن مسلسل القميضة الذي عرض في رمضان الماضي، مؤكدة أنه لم يعرض عليها والبوستر الذي تم تداوله على السوشيال ميديا وتظهر صورتها بين أبطاله لم يكن صحيحا، لافتة إلى أنها تحرص على أن تختار أدوارها بعناية حتى لو كلفها ذلك جلوسها في البيت لفترة طويلة، وأوضحت: قد أجلس سنة أو سنتين من دون عمل إذا لم أجد النص الذي يقنعني، لأن الفنان الذكي هو من يعرف ماذا يختار وليس كل نص يناسبني أو يضيف إلى مسيرتي.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: إن الإنسان الحر هو الإنسان المثقف.
1: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.
0: لا حزن أعظم من تذكر لحظات كنا فيها سعداء.
1: المعرفة الحقيقية أن تعرف وتتغير، فالجاهل وحده لا يتغير مهما عرف.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم عزيزي المستمع أن أقصر وقت مسرحية في العالم بلغ 30 ثانية؟
1: وهل تعلم أن أول من اخترع ماكينة عد النقود هما الأمريكي دينتي والدنماركي بولستين، وذلك عام 1879، وقد وفرت تلك الماكينة كثيرا من الوقت الضائع في عد النقود خصوصا للعاملين في البنك.

0: بنوك وشركات الصرافة وخلصتهم من الأخطاء الكثيرة التي كانت تقع في عملية العد بالأيدي.
1: هل تعلم أن أقدم سجادة في العالم مصنوعة من الوبر وصوف باللونين الأحمر والأبيض؟ تم اكتشافها في عام 1947 ويعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وتوجد حاليا في مدينة لينغراد.
0: هل تعلم أن أول من اخترع آلة تصوير المستندات هو الأمريكي بيد لير، وكان ذلك في عام 1903، وتم تطويرها عدة مرات إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي.

بهذا القدر مستمعينا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء. باكر لكم موعد جديد ويانا خلال أثير إذاعة دولة الكويت، ويتجدد اللقاء بكم غدا. كونوا على الموعد، ولكم تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات مخرجنا الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.